0: أما إسرائيليا فقد نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة، حيث تستمر على مدار يومين في مصلى طهران بالعاصمة الإيرانية مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
1: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
2: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
3: سندافع عن الثورة وعن بلدنا. لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا، وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
4: من بغداد جيت. جيت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة أنا مسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وبكربلاء إن شاء الله.
1: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم، في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة، وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
5: تمام أفكار عمومية منطقة.
6: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد، لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
1: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
7: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
0: الآن ولاستطلاع المواقف كما تبدو من واشنطن، معنا من هناك مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، أهلا وسهلا بك. نبدأ معك بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس بخصوص التعامل مع إيران.
8: نعم، تصريحات من أكسيوس وهي مقربة وجد مطلعة على ما يدور في البيت الأبيض، تنقل عن الرئيس الأمريكي أنه بالفعل يراقب هذه المشاهد للجموع الإيرانية وهي تشيع المرشد الأعلى. ويقول الرئيس الأمريكي أنه فوجئ بالأعداد الإيرانيين وفوجئ أيضا أنهم يتباكون. قال الرئيس الأمريكي أن هذا الأمر فاجأه لأنه كان يعتقد أن الإيرانيين يكرهون المرشد. هذا تصور الرئيس الأمريكي السياسي فيما يخص القيادة الإيرانية التي تم التخلص منها واغتيالها. ثم قال أيضا أن الإيرانيين الآن في حالة من الضعف الاقتصادي والاجتماعي، أنهم يتوسلون على حد تعبيره أن يتم هناك اتفاق مع الجانب الأمريكي. وهناك مصادر أمريكية تتحدث أيضا كتسريبات ليس

0: من البيت الأبيض أو من الرئيس ترامب، أن هناك على ما يبدو خلافات داخل القيادة الإيرانية حاليا، ويبدو أن الرئيس بيزشكيان هدد بتقديم استقالته إذا ما لم يقبل المرشد الأعلى مبدأ وقف إطلاق النار مع الجانب الأمريكي والمضي قدما في مذكرة التفاهم. وبالتالي يعتبر الأمريكيون أنها بداية انشقاق وخلافات سياسية في داخل هرم السلطة الإيراني. الجانب الأمريكي الآن يعطي مهلة ويعطي فترة استراحة محارب إن صح التعبير. الرئيس الأمريكي قال إنه مع الإيرانيين اتفق على أن تكون هناك بضعة أيام لوقف إطلاق النار، لن يكون هناك أي إطلاق، أي لن يطلق أي طرف النار على أي جهة كما قال الرئيس الأمريكي، ويبدو أن الجانب الإيراني استجاب. وهذه الهدنة تفيد الطرفين، الجانب الإيراني لترميم مواقفه بطبيعة الحال والخروج إلى حد ما من الحصار على الموانئ الحالية، علما أن مضيق هرمز الآن يعمل بشكل شبه طبيعي والسفن تمر. والجانب الأمريكي أيضا، أو لنقول الرئيس الأمريكي أيضا، بحاجة لهذه الهدنة في هذه اللحظة. لدينا في هذه الأثناء ونحن نتحدث احتفالات عارمة عبر الأراضي الأمريكية وكبريات المدن بالذكرى 250 لاستقلال أمريكا والجمهورية الأمريكية الجديدة، والرئيس الأمريكي يراهن على هذه اللحظة، على هذا الحدث، ووجدان الأمريكيين ليتحدث اليوم بعد حوالي ساعتين تقريبا، سيتحدث هنا في واشنطن العاصفة، لربما يطلعنا على آخر ما يدور مع الجانب الإيراني. لكن في هذه اللحظة من وجهة نظر أمريكية استراحة محارب بضعة أيام دون وقف لإطلاق النار، والأمريكيون مرتاحون لكل ما تم سماعه في الأيام القليلة الماضية. تتذكرون الخارجية القطرية قالت بالفعل أن هناك حصل تقدم في المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر والجانب الإيراني والوسطاء، هذا انعكس على أنباء طيبة بالنسبة لبورصة نيويورك وشيكاغو، وأرقام جميلة جيدة أعجب بها الأمريكيون، وشعر الجميع بنوع من الارتياح في الحياة الاقتصادية والمعيشية. وبالتالي هناك أمل، بإضافة للبيت الأبيض، أن الرأي العام الأمريكي أيضا يرى حلا أو انفراجة ما. الكل الآن يحبس أنفاسه في الولايات المتحدة لمرور احتفالات 250 والاستمرار في هذه المفاوضات، وإن كانت بالفعل إيران ستكف عن مضايقة أو الهجوم أو الاستهداف العسكري للسفن المارة في مضيق هرمز، وإن كانت ستعطي أي ما يطلبه الرئيس الأمريكي فيما يخص اليورانيوم. الرئيس الأمريكي قال إن الإيرانيين في هذه اللحظة يستجيبون ويعطونه تقريبا كل ما يريد، تقريبا كما قال. وبالتالي لحظة انتظار فيما هو قادم خلال 48 ساعة القادمة لنقل.
1: نعم ناصر، وفي سياق العلاقة مع إسرائيل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث وقال بأن هناك لقاء مرتقب سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. ماذا ننتظر من هذا اللقاء؟
0: ويمكن انتظار الكثير هذا اللقاء. برأي المراقبين هنا البيت الأبيض جد متكتم، سيكون اختبارا حقيقيا للعلاقة بين، لن أقول بلدين، لكن بين الزعيمين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بدأ حربا مشتركة ضد إيران، والآن حسب أكسيوس هناك استياء عام واستياء شامل في أوساط المساعدين والمحيطين بالرئيس ترامب، ورأيهم مهم لأنهم من يعودون إلى الداخل الأمريكي، وهم من يتوجهون للرئيس الأمريكي ويقولون له إن الأرقام الشعبية تتراجع مثلا، إن الحرب محبوبة غير محبوبة، هم الذين يعطونه الداخل الأمريكي. لكن التغيير الحقيقي في العلاقة والتسريبات، تتذكرين التي تحدثت عن حدة الحديث في الأحاديث الهاتفية بين ترامب ونتنياهو، أصبح الوضع على ما يبدو أزمة حقيقية، وأنصار إسرائيل في أمريكا قلقون جدا من أن تتدهور هذه العلاقة، لأنهم يعرفون شخصية رئيس ترامب. إذا ما غضب وفهم أن الطرف الآخر لا يساعد، أو تحولت إسرائيل إلى عائق أمام خطة رئيس ترامب مع الجانب الإيراني، فإن غضب الرئيس الأمريكي قد ينعكس بشكل أو بآخر على المساعدات الإسرائيلية، على العلاقات الثنائية. ولذلك يريد الكل ترميم هذه العلاقة في أسرع وقت ممكن. ويبدو هذه المرة حسب رئيس ترامب أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يطلب يطلب بهذه القمة، ويبدو أنها ستتحقق بعيد القمة المقبلة في تركيا لحلف الشمال الأطلسي بداية الأسبوع المقبل. يبدو أن الرئيس الأمريكي سيستقبل

0: ذي قول نتنياهو، وسيتحدثان على ما يبدو صراحة عن نقاط الخلاف. تداعيات هذه الحرب كانت واضحة، الحرب الإيرانية كانت واضحة على العلاقة الثنائية وعلى العلاقة بين الزعيمين. وبالتالي في لحظة ما يفهم نتنياهو كما يقول المراقبون الأمريكيون أن الولايات المتحدة لم تعد تسعى لتغيير النظام السياسي وإلى إفقار وتفكيك والقضاء على إيران وإعادتها إلى ما قبل التاريخ، أمريكا الآن في موقع دبلوماسي، في حوار دبلوماسي مباشر حسب تصريحات رئيس ترامب جد مرتاحة. الولايات المتحدة الآن من طبيعة ونوعية السياسيين الإيرانيين الذين يتحدثون الآن للجانب الأمريكي، وبالتالي هذا لا يروق للجانب الإسرائيلي. وصراحة كثيرون هنا من أنصار إسرائيل شعروا بخيبة أمل، وبالتالي القمة ستكون ترميما وإنقاذا للعلاقة الثنائية. ثم واضح جدا أن الرئيس الأمريكي ومع هذه المستجدات الإيرانية على الساحة ربما نوع من الاستجابة للمطالب الأمريكية والخطوط الحمراء، الدور الهائل في الخفاء بطبيعة الحال للقطريين والباكستانيين، كلها عوامل تدفع الآن نتنياهو إلى ضرورة الحضور شخصيا وعدم الحديث بالهاتف ليواجه الرئيس الأمريكي ويطلب ويطرح كافة الأسئلة التي يريد أن يعرف إجابتها. يبدو أن الرئيس الأمريكي لم يعد ينسق كثيرا مع نتنياهو فيما يخص العلاقة مع إيران، طالما أن مذكرة التفاهم الآن بدأ، العالم يشعر بأن هناك بالفعل تقدما حصل، والدليل السفن وهرمز، الكل عاد إلى شبه الحياة الطبيعية من حيث التجارة والتصدير.
1: نعم، شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. الآن نرحب بضيوفي هذه الساعة. معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا أيضا من مونتانا مايكل مول روي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن عمان أيضا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك دكتور حسن، تقييم للمشهد العام إن صح التعبير مع يعني الاحتفالات من جهة في الولايات المتحدة وذكرى الاستقلال وأيضا مراسم تشييع المرشد الأعلى في العاصمة طهران، ونحن دخلنا في اليوم الثالث لهذه المراسم، كيف نقرأ المشهد العام؟
2: يا له من مشهد، يعني هذا كل ما أستطيع أن أقوله في البداية. إيران تشيع جثمان القائد المرشد الأعلى وهو رمز الجمهورية الإسلامية الذي اقتيل من قبل القوات الإسرائيلية والأمريكية، وبذلك تريد أن تبعث برسالة واضحة لكل الأطراف بأن هناك التفاق شعبي حول هذا النظام الذي شكك الكثيرون بأنه منفصل عن هذا الشعب، لدرجة أن الرئيس ترامب كان يعني يعلن عن بأنه تفاجأ واندهش من أن الإيرانيين يبكون قائدهم. وإن دل على شيء يدل على أن الرئيس ترامب نفسه ربما لا يفهم المشهد الإيراني جيدا. بالمقابل هناك أيضا مشهد فرح في الولايات المتحدة الأمريكية، مرور 250 عام على الاستقلال، عندما استقلت في عام 1776 من التاج البريطاني، وبالتالي يريدون أن يقولوا بأن أمريكا ما زالت هي القوة الأولى. التصريحات ترامب واضحة تماما، هو من جانب يقول بأن إيران تتوسل إليه للتوصل إلى اتفاق، لكن أيضا يريد أن يذكر الجميع في الولايات المتحدة الأمريكية وخارج الولايات المتحدة بعد أن طالته سهام النقد بأنه هو من يمتلك القرار وليس نتنياهو. وبتصريحه بأن نتنياهو يعرف من هو القائد، هو هذا التصريح يحمل دلالات سياسية أكثر من كونه مجرد موقف شخصي من نتنياهو. أنا لا أعتقد أن المسألة مسألة شخصية، وإنما ترامب يريد أن يعيد أن يؤكد للعالم كله أن الذي يقود المشهد هو واشنطن وليس تل أبيب، لأن هناك الكثير من الاتهامات بأن الولايات المتحدة خاضت الحرب نيابة عن إسرائيل، وهذه الاتهامات تأتي أيضا من أصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية سواء في منطقتنا العربية أو في العالم. فهو نعم مشهد برمزيات مختلفة ومتشابكة في الوقت ذاته.
1: نعم، هنا أذهب إلى السيد مايكل، وربطا بما كان يتحدث عنه الدكتور حسن، ترامب قال لموقع أكسيوس أنه يتابع مراسم التشييع وإنه بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه كما يقول. سيد مايكل، كيف نقرأ هذه التصريحات؟ وهل فعلا وإلى أي مدى هناك قصر نظر بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يخص الداخل الإيراني؟

0: منذ أسعد أن أكون معكم وأحيي ضيوفكم الكرام والسادة المشاهدين. فعلا لدينا هذه الجنازة للإمام الراحل، وفي نفس الوقت يجب أن يتحلى الجانبان بقدر من النزاهة والاحترام، ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للرئيس ترامب. كان يفترض أن يحترم هذا الحداد في طهران، وذلك ليس مؤشر جيد بالنسبة للمفاوضات. ذلك ما يسأله الجميع. العديد من الملاحظين يذكرون بأنه تم توقيع مذكرة وأنه تم مناقشة 14 بندا فيها.
1: نعم، هنا سنذهب الآن إلى طهران، ومعنا السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. وربطا أيضا بما تحدث عنه سيد مختار، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، كيف تقرأ هذا المعطى؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة الرئيس الأمريكي يتحدث بأمور كثيرة، يعني حتى بعضها بدأت تثير السخرية يعني في وسائل الإعلام، وهذه من الأمور التي يكررها دائما أن الإيرانيين يلتمسون، يعني الجميع حافظ، يعني أقل طفل أعتقد الآن يحفظ ما يقوله الرئيس الأمريكي. الإيرانيين يلتمسون لي، أنا توصلت إلى اتفاق جيد معهم، دمرت قدرات إيران النووية، الغبار النووي موجود وهناك سيتم تسليمه لي، دمرت القدرات البحرية والجوية الإيرانية، وهناك الكثير من هذا الكلام، وهي مجرد كلام يعني للرئيس الأمريكي. ولكن السيء اليوم في تصريحات الرئيس الأمريكي، وإلى جانب يعني تصريحاته المؤسفة والسخيفة، وهو يعني والتأثير يعني ملفت وكذلك في نفس الوقت مؤسف، يعني عندما يقول أنا استغربت عندما رأيت الشارع الإيراني يبكي لقائد الثورة يعني الشهيد. يعني هو هناك لا يوجد جهات استخباراتية أمريكية أو أحد يقول له أن الرجل الذي قام باغتياله هو مرجع ديني كبير وعالم ديني كبير، وليس فقط في إيران، هناك الآن سيتم تشييعه في العراق، وكانت طلبات أن يتم تشييعه في بعض الدول مثل باكستان. يعني هل هو كان ليس لديه علم بهذا الشيء؟ والأمر المثير يعني مثير للاستغراب عندما هناك الآن تم توقيع على مذكرة تفاهم، اسمها مذكرة تفاهم إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة في جميع الجبهات، يأتي يقول نحن لمدة أسبوع سنقوم بوقف إطلاق النار. يعني الآن ما هو الذي كان؟ يعني كان هو الآن أيام اللعب بالنار، وكان هناك لا توجد مذكرة لوقف إطلاق النار. هذا أمر ملفت وخطير جدا. يعني هو يقول أن كل هذا الكلام عن وقف إطلاق النار هو غير صحيح، ونحن ممكن في أي لحظة معنى ذلك نقوم بالحرب، ولمدة أسبوع وقفنا إطلاق الحرب. والخطير أنه أصلا لا، هذا يعني حتى ممكن يكون في إطار التغطية، وهو ممكن أن يريد أن يقوم بعمل ما خلال هذه الفترة. هذا يعني يثير كذلك شكوك الجانب الإيراني.
1: نعم، أنت أعود لدكتور حسن براري، وربطا بما تحدث عنه السيد مختار، إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن مدة، نحن نتحدث عن فترة أسبوع، بأنه سيتم وقف إطلاق النار لمدة أسبوع. دكتور حسن، برأيكم اليوم إلى أي مدى نستطيع أن نعتبر أن ما يجري وما يتم الحديث عنه من قبل الجانب الأمريكي نوع من هدنة مؤقتة، أم فعلا بداية تغيير حقيقي في معادلة اللعبة إن صح التعبير بين الجانب الأمريكي وأيضا أو نظرة الجانب الأمريكي للجانب الإيراني؟
3: نوار، المسألة أنا بتقديري ليست معقدة، بمعنى أن الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن هذه الهدنة هي جاءت بعد تبادل ضربات عسكرية، وبالتالي تم التوافق في اجتماع الدوحة على أن يتم الترتيب لاجتماع آخر خلال أسبوع. وخلال هذا الأسبوع يجب أن لا تقدم أي دولة سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران على أي عمل عسكري يمكن أن يرفع من مستوى التوتر اللي موجود في منطقة هرمز على وجه التحديد. من هنا أنا بتقديري يجب أن لا نتوقف عند كل كلمة تخرج من الرئيس. يعني أحيانا الرئيس، أي رئيس، سواء رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولا رئيس إيران ولا رئيس أي دولة في العالم، أحيانا يتحدثون عن طريق التغريدات أو عن طريق التصريحات لمخاطبة الرأي العام الداخلي، أو ربما لإرسال رسائل سياسية. هذا لا يعني بالضبط أنهم يعني يعلون ما يقولون. عندما يقول بأنه لمدة أسبوع، هذا لا يعني بأنه إذا مر هذا الأسبوع ستعود الولايات المتحدة العملية إلى العمليات العسكرية. أنا بتقديري أنوار هناك إدراك متبادل لدى الجانبين، لدى الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، بأنه ثمن انهيار الاتفاق هو أعلى بكثير من ثمن الحفاظ على هذا الاتفاق، على الرغم من التوتر الموجود في الاتفاق بسبب صياغة هذا الاتفاق. من هنا ربما عندما تدخل الوسيط القطري والباكستاني في الدوحة، هو الأساس هو الحديث عن هذه الصياغة، عن البند رقم 5 على وجه التحديد فيما يتعلق بمضيق هرمز، أيضا فيما يتعلق برفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة التي هي حق لإيران، فلأنها صيغت بطريقة يمكن تفسيرها بشكل مختلف من قبل كل طرف من الأطراف. من هنا كما قلت لك أنه يأتي دور الوسيط من أجل تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر، أو على الأقل إيجاد أرضية مشتركة للتوافق على بمعنى نزع الفتيل التوتر، حتى يتم بناء ولو جزء يسير من الثقة. أنا بتقدير الإفراج عن 3 مليار بالوساطة القطرية، هي وإن كانت قليلة وربما لا تفي باحتياجات إيران الماسة لهذه الأموال، إلا أنها ربما تكون بداية لبناء جسور الثقة. أنا لا أقول ثقة مطلقة، هناك فجوة كبيرة جدا بين الجانبين لا يمكن ردمها خلال لقاء أو لقاءين أو شهر أو شهرين. نتحدث عن 47 عام من عدم الثقة المتبادلة هنا. وعندما يتحدث مختار، وهو محق بأن الجانب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا على السيد مختار أن يتفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا تثق بإيران، وهذا حق الولايات المتحدة. من هنا جاءت مذكرة التفاهم، لأن الجانبين لا يتقان ببعضهم البعض. فبالتالي أنا بتقديري أن مرة ثانية يجب أن لا نتوقف عند كل تصريح يأتي من قبل القيادة الإيرانية أو القيادة الأمريكية في هذا التوقيت.
1: نعم دكتور، عفوا سيد مايكل، ربطا بما يتحدث عنه الدكتور حسن و يعني إعادة الثقة من قبل الجانبين سواء الإيراني أو حتى من قبل الولايات المتحدة، إلى أي مدى هناك إمكانية اليوم من إعادة هذه الثقة من قبل الولايات المتحدة، من قبل واشنطن؟
0: أعتقد بأن الإمكانية واردة إذا ما تم التقدم على أساس ما بدأ به من مفاوضات، وخاصة بعد التعهدات الإيرانية بعدم مواصلة التخصيب على الأقل من المستوى الذي يسمح بصناعة أسلحة نووية، كذلك وذلك مقابل الحصول على منافع مالية ورفع التجميد على الأصول والأموال الإيرانية، ومثلما تم تطرق لهذا الأمر ربما قد يتوصل إلى الاتفاق النهائي فيما يتعلق بالملف النووي، وتبدأ عمليات التفتيش، وتنطلق بعدها مباشرة رفع العقوبات بالكامل على طهران. ذلك ما تستخدمه الولايات المتحدة من ضغط لمواصلة هذه المفاوضات إلى المرحلة الأخيرة. لذلك هنالك العديد من نقاط الاستفهام المتعلقة بتطبيق مذكرة التفاهم والبيت الأبيض. ذلك ما يتطلع للوصول إليه كاتفاق رابح رابح. وأعتقد بأن هذه الخطى في هذا المسار رغم صعوباته قد تشر الهوى وتعيد الثقة.
1: نعم سيد مختار، وكما استمعت للسيد مايكل يقول بأنه بالرغم من كل الصعوبات من الممكن إعادة الثقة، وهنا أطرح السؤال عليك، هل من الممكن إعادة الثقة بين من قبل الجانب الإيراني، أن تعاد هذه الثقة من جديد؟ ولا أعلم إذا كنت استمعت للدكتور حسن البراري وهو يتحدث عن فترة امتدت لأكثر من 46 عاما من يعني عدم وجود ثقة من قبل من

0: من بين الجانبين.
1: نعم، يعني 47 عاما والسلوك الأمريكي أدى إلى هذه الأمور، يعني وأدوار الأمريكية التي قامت بها من أجل يعني الإضرار بإيران، إسقاط الثورة والجمهورية الإسلامية والكثير من الأمثلة موجودة هذه، يعني ممكن نتحدث عنها بتفصيل وبساعات، يعني عن ما قامت به الولايات المتحدة. فلذلك هذه الثقة لن تعود بهذه السهولة في رؤية إيران، خاصة بعد ما قامت به الولايات المتحدة من شن عدوانين على إيران، وهي مستغلة طاولة المفاوضات، ويعني هذه الطاولة تم استغلالها للاستعداد الحربي أساسا، وتمت مهاجمة إيران، وهذه الاغتيالات وخاصة الاغتيال الأخير الذي قاموا باغتيال قائد الثورة الإسلامية الشهيد في إيران. فلذلك هذا يعني لن يعيد هذه الثقة بهذه السهولة، ولا أعتقد حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم وبعد توقيع الاتفاقية كذلك إيران ستثق بالولايات المتحدة وخاصة هذه الإدارة الأمريكية وهذا النوع من الفكر الذي يحكم الآن الولايات المتحدة الأمريكية ووجود هذا الرئيس الأمريكي. لأن هذا الرئيس الأمريكي هنا في إيران يرون يعني حتى يتوقعون بالرغم من توقيع اتفاقية معه المشاكل ستكون مستمرة والحروب ستكون مستمرة خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك باعتقادي يعني هنا هذا على الأقل في فترة الرئيس الأمريكي الحالي لا أعتقد أن هناك ممكن الحديث عن يعني استعادة الثقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حتى يعني الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وهو وقع اتفاقية مع إيران، وهناك كان يعني لم يقوم بعمليات عسكرية، ولكن كان لديه سلوك جعل أن الإيرانيين لا يثقوا به، يعني أنه سينفذ الاتفاق النووي بشكل كامل، وهذا كذلك ممكن نتحدث عنه، يعني ما هو الذي حدث حتى خلال فترة أوباما بالنسبة لتنفيذ الاتفاق النووي.
0: نعم،
1: يعني بالرغم من أنه كانوا يرغبون أن الاتفاق جيد وتوصل النتيجة، ولكن إيران عانت من مشاكل كبيرة مع الجانب النووي. نتذكر رئيس البنك المركزي الإيراني في تلك الفترة عندما قال حتى الآن لم نستطيع أن نحقق البنود الاقتصادية من الاتفاق النووي، وهذا كان في فترة أوباما ليس يعني في فترة ترامب الأولى، وترامب الأولى وجاء بشكل علني خرج من الاتفاقية.
0: نعم.
1: فلذلك يعني هناك كثيرة تجعل أن هذه الثقة لن تعود بهذه السهولة.
0: وهنا سيد مختار أنت تتحدث عن الاتفاق النووي، وهذه النقطة تحديدا تم تأجيلها إلى يعني حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي، لكن بالحديث عن مذكرة التفاهم باعتبار أنك سيد مختار حداد ذكرت مذكرة التفاهم، وهذه المذكرة التي تفرض وقفا دائما للعمليات العسكرية، هنا أتحدث عن البند الأول تحديدا، وبالتالي يعني على كافة الجبهات ومن بينها لبنان، ونحن نرى استمرار لهذه الخروقات، ونرى بأن الجنوب في لبنان لا يزال يعيش على وقع الاستهدافات والغارات الإسرائيلية. كيف تتعاطى طهران مع ذلك، وما هي الخطوط الحمراء التي لن تقبل بها؟
1: يعني واضح بالنسبة لإيران أن هذه مذكرة تفاهم يجب أن تنفذ بشكل كامل. إذا أمريكا كانت لا تريد أن تنفذ هذه المذكرة ولا تستطيع السيطرة على إسرائيل، لماذا جاءت ووقعت هذه الاتفاقية أو هذه مذكرة تفاهم مع إيران؟ هذه نقطة. من ناحية أخرى، إيران عندما تحدث عن موضوع لبنان هو الآن ليس بالنسبة لها فقط موضوع لبنان. إيران ترى أن هذا السلوك الإسرائيلي في لبنان هو يأتي في إطار سلوك التوسع تحت عنوان إسرائيل الكبرى، وإذا الآن لن يتم وقف إسرائيل إلى هذا الحد، إسرائيل تريد أن تستمر بهذا السلوك في المنطقة، وهذا يأتي بدعم الولايات المتحدة. يعني السفير الأمريكي في إسرائيل تحدث أن هذا حق إسرائيل أن يكون لها إسرائيل كبرى، وهذا موقف أمريكي رسمي. فلذلك يعني باعتقادي أن إيران لن تتنازل عن هذا البند، لن تتراجع عن هذا الموضوع، وهناك هذا الموضوع أساسي بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهناك الخطوط الحمراء واضحة، يعني منها إيران وضحت عندما يتم مثلا استهداف الضاحية الجنوبية في واستهداف بيروت بشكل عام، أو مثلا النقطة الأخرى إيران تؤكد أن وفق مذكرة التفاهم يجب أن يخرج الكيان الصهيوني من جنوب لبنان والمناطق التي قام باحتلالها.
0: نعم.
1: فلذلك باعتقادي يعني الآن نحن ما زلنا في بداية الطريق عندما

0: ينفذ مذكرة، لم ينفذ مذكرة التفاهم ومذكرة التفاهم بهذا الوضع وبهذا الشكل، كيف نريد أن نصل إلى نتيجة في موضوع الاتفاق النهائي حول برنامج إيران النووي السلمي؟
1: سيد مايكل، ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة للجانب الأمريكي، وأيضا يعني ما المتوقع من هذه الزيارة عندما نتحدث عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل إلى البيت الأبيض؟ هل نحن نتحدث عن يعني ضغط من قبل الجانب الإسرائيلي على الولايات المتحدة؟
2: أعتقد بما تحتاج أن تراه الولايات المتحدة لإنجاح مذكرة التفاهم هي إعادة فتح مضيق هرمز وعودة تدفق الملاحة البحرية. هذا أعتقد أنه هو الأساس، وأعتقد بأنها تتوقع كذلك الوصول إلى اتفاق أفضل من اتفاق 2015، وإلا سيكون فشلا بالنسبة للرئيس ترامب، وهو الذي انسحب من الاتفاقية الأولى الموقعة مع أوباما ورفض استئناف تلك الاتفاقية، وأعتقد بأن ذلك سيتضح لاحقا، ولا أعتقد بأن كذلك الدول المجاورة في الخليج تريد عودة أي مناوشات، وفيما يتعلق كذلك برفع التجميد وكذلك تقديم ما يسمى بخطة مارشال للتعافي على الطريقة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، مع اختلاف مهم جدا وهو أن النظام لا يزال قائما في إيران. أعتقد بأن رئيس الوزراء نتنياهو سيكرر مرة أخرى معارضته لمذكرة التفاهم، وسيحاول التأثير على الرئيس ترامب لاستئناف الحرب، ولا أدري مدى تجاوب الرئيس ترامب، ولكن مثل ما قلت مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة لا يزال يحذر الرئيس ترامب من مغبة العودة إلى العمليات العسكرية.
1: نعم، وهنا نذهب إلى الدكتور حسن البراري. هل نستطيع القول بأن نتنياهو من الممكن أن يؤثر على قرار الرئيس الأمريكي، أم أن دونالد ترامب اليوم أصبح في وضع يجب عليه فعليا إنهاء الحرب والعمل على القيام بكل البنود التي نصت عليها مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الأول الذي يقول ويتحدث على إنهاء العمليات العدائية بما في ذلك جبهة لبنان؟
3: نوار، لو عدنا قليلا إلى الخلف لوجدنا أن نتنياهو بالفعل هو الذي أثر على الرئيس ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي في مايو عام 2018، وبالفعل هو الذي أقنع الرئيس الأمريكي بشن الحرب. وهناك تقرير مهم جدا في نيويورك تايمز عن جلوس نتنياهو في السيتويشن روم، غرفة العمليات، وتقديمه برزنتيشن للرئيس، وأقنعه بأن الحرب ستكون نزهة على الرمال، أنه عبارة عن اغتيالات وضربة سريعة ثم يثور الشارع ضد النظام الإيراني، وهذا لم يحصل في نهاية المطاف. فبالتالي أنا بتقديري وقع ترامب في فخ نتنياهو، والآن يريد أن يخرج من فخ نتنياهو، وليس جديدا أن يتحدث ترامب بهذه اللغة، فهو الذي وقع الاتفاق مع الإيرانيين دون علم نتنياهو، ونتنياهو كان يعلم التفاصيل من خلال تسريبات صحفية، بمعنى أن الشريك الأمريكي لم يثق ب نتنياهو، وكان يحذر الإيرانيين. اليوم في الواشنطن بوست يتحدث بأنه حذر الإيرانيين من أن إسرائيل قد تقوم باغتيال المفاوضين، وأن دل على شيء يدل على أن هناك هو ما بين ترامب وبين نتنياهو. فبالتالي هذه محاولة نعتقد أخيرة من قبل نتنياهو بعد أن طالته سهام النقد الداخلية، لأنه هو الخاسر الاستراتيجي الوحيد في هذا الاتفاق، يذهب إلى ترامب يحاول إقناعه مرة أخرى. لكن أنا أعتقد أن هناك تيار أو بخاصة جيدي فانس الذي يريد

0: الروي، كنت معنا من مونتانا وأنت نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والشكر أيضا موصول إلى الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من العاصمة عمان، شكرا جزيلا لكم. ما بين تجسيد وتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية مثل خفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة ما تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرام اتفاق.
1: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة. تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلا نشطا من خلال قيادة مفاوضات فنية في برج تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دوراً رئيسياً في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممراً دولياً، وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري، فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير، بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعاً تدريجياً ومشروطاً للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقراراً نسبياً في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة

0: وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
1: الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث شن المستوطنون أكثر من 12 هجوماً في مناطق عدة طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم وأدت لوقوع عدد من الإصابات. وتأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد متواتر لعمليات اعتداء المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، تجاوز عددها 3500 اعتداء منذ مطلع العام الجاري.
2: سرقة في وضح النهار وبمشاركة قوات الاحتلال، هذا ما فعله المستوطنون في قرية أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجموها للاستيلاء على مواشي الفلسطينيين.
3: خلص يرجع عنزل.
2: حاول السكان منع اللصوص، لكن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم الرصاص والقنابل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. لم نستطع الدخول إلى القرية بسبب حصارها بالبوابات، فوثق رئيس مجلسها القروي مروان صباح شهادته على الهجوم في هذا الفيديو.
4: القرية مغلقة بشكل كامل، محاصرة بشكل كامل، متعرضة للاعتداءات بشكل كامل من قبل قطاع المستوطنين. الوضع في قرية أم صفا يزداد خطورة يوما بعد يوم. الإصابات تم التعامل معها ميدانيا في قرية أم صفا، هي 4 إصابات بالرصاص المطاطي واثنين عبارة عن كسور نتيجة الاشتباك بالأيدي مع قطاع المستوطنين.
2: سلسلة واسعة من الهجمات شنتها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، حيث حاولوا اقتحام منازل في قرية جالو جنوبية نابلس، ومنعوا المزارعين من حصاد القمح في أراضي قرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك شرقي المدينة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن المستوطنين نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع العام في ذروة اعتداءات مستمرة.
5: هذه الذروة يعني تأخذ شكلا أكثر عنفا وإرهابا من ميليشيات المستوطنين، نظرا للتغيرات السياسية التي تشهد حكومة الاحتلال، ومنها اقتراب انتخابات الإسرائيلية. حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي ينظر إلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية.
2: لم تقف مشاهد عنف المستوطنين وإرهابهم عند هذا الحد، بل اعتدوا على فلسطينيين بالضرب وبالرش بغاز الفلفل في خلة الحمص جنوبي الضفة ومنطقة خلايل اللوز بقضاء بيت لحم، واستكملوا هجماتهم لتطال سكان التجمعات البدوية والأغوار وغيرها الكثير.
6: على امتداد الجغرافيا الفلسطينية يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الأيام والأشهر المقبلة. ثروة شقرة، الجزيرة، رام الله.
1: في ظل التصريحات الأمريكية والإيرانية ومشهد التشييع المستمر للمرشد الإيراني السابق في إيران، تطرح أسئلة بشأن المرحلة المقبلة من المفاوضات وأولويات الطرفين والقضايا العالقة. الزميل محمود مراد يقدم لنا قراءة للمشهد في فقرة سياق الحدث.
7: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نستشرف الفترة القادمة من المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران عقب تفاهمات وصفت بالإيجابية في مباحثات الطرفين الفنية غير المباشرة التي استضافتها الدوحة رغم استمرار التباين بشأن عدد من الملفات الحساسة. وبينما تتحدث الأطراف عن تقدم في بعض القضايا، تظل ملفات أخرى محاطة بمواقف مسبقة أو تصورات لم تحسم، لكنها ذات سقف مرتفع من الجانبين تسبقها فترة هدوء تدوم لنحو أسبوع على خلفية مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، التي تتزامن كذلك مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها. في موازاة ذلك تتصاعد التصريحات بشأن مضيق هرمز، إذ تصر إيران على أنها المسؤولة عن أمن الممر المائي والضامنة له، بينما تشدد واشنطن على حرية الملاحة وأمنها في المضيق. فما أبرز القضايا التي ينتظر أن يناقشها الطرفان، وهل يحدث اختراق بشأنها، لا سيما أنها وصفت بقضايا معقدة وعلى رأسها ربما الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز. لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. ترامب أشار إلى أنه منح إيران مهلة مدتها أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة المرشد من منطلق ما وصفه بلطف بلاده. أما في إيران فرد رئيس البرلمان محمد باقر قالباف بمطالبته بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع واشنطن. قالباف حذر من أنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما فستستأنف طهران إجراءاتها المناسبة، دون أن يشير إلى ماهية تلك الإجراءات. اتهم رئيس البرلمان الإيراني أيضا إسرائيل بالسعي لإفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. الآن سنتعرف على مخرجات محادثات الجولة الأخيرة بين طهران وواشنطن التي جرت في الدوحة، بالإضافة إلى أبرز الملفات العالقة التي تحتاج مزيدا من المفاوضات، وذلك مع الزميلة سلام خضر على الخارطة التفاعلية. سلام،
8: سنبدأ من الدوحة مباشرة بعد المباحثات التي جرت. الخارجية القطرية تحدثت عن أن اللقاءات جرت بشكل منفصل وأن هناك تقدم إيجابي قد تم تحقيقه، ولكن هناك نقاط ستحتاج إلى مواصلة النقاش. كما ذكرت قبل قليل هناك بعض الملفات العالقة. إيران بعد هذه الجولة تحدثت عن مجموعة من النقاط، أهمها بأن البحث تناول تأكيد التوصل لاتفاق بشأن لبنان، بمعنى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل، وأيضا الاتفاق حول الأصول المالية الإيرانية المجمدة في الخارج وفق نائب وزير الخارجية الإيراني. تحدث عن أن الحديث بشأن الأموال المجمدة دار عن 6 مليارات دولار، وقال إن هناك اتفاق لإنفاق جزء من 6 مليارات، قد تكون بحدود 3 مليارات دولار من الأصول المجمدة. وقال أو نائب وزير خارجية إيران بأن بلاده لها أحقية أو حرية التصرف في 3 مليارات دولار لشراء سلع تحتاجها البلاد. وتحدث أيضا عن أن هناك قناة اتصال عاجلة بين الطرفين بخصوص ما تعرف بلجنة مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في سويسرا بين الطرفين. الولايات المتحدة ما نعرفه عن الموقف الأمريكي بعد هذه المفاوضات سربته أكسيوس بشكل دقيق. قالت ما قاله دونالد ترامب اليوم تحديدا، بأن هناك مهلة أسبوع ستتسم بهدوء تام في العمليات العسكرية أو أي تصعيد لإتاحة المجال لتشييع المرشد الراحل. تحدثت أكسيوس عن أن هناك 3 مليارات دولار، وهذه التي تحدثت عنها إيران أيضا، ستستخدم لشراء سلع، لكن بحسب أكسيوس السلع ستكون أو ستشترى من قبل إيران من الولايات المتحدة حصرا. وقالت أكسيوس بأن الأمريكيين عبر المفادين كوشنر وويتكوف أبلغا إيران بأنه فرض أي رسوم عبور عبر هرمز قد يشكل أو قد يؤدي إلى نسف الاتفاق أو احتمالية التوصل إلى اتفاق دائم وطويل الأمد مع واشنطن. تبقى الملفات العالقة كما ذكرت محمود، هناك 3 ملفات رئيسية. مضيق هرمز يبقى العقدة الرئيسية، هل هناك رسوم عبور؟ هل هناك آلية أخرى؟ وأين هي المسارات التي يمكن المرور عبرها؟ هناك الملف النووي، واحد من أهم عقدتين رئيسيتين، وأيضا النفوذ الإقليمي، وبهذا تكون الإشارة عادة إلى حلفاء إيران في المنطقة.
7: شكرا جزيلا لك سلام على هذا الشرح، وسأذهب بهذه المعطيات للنقاش مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور، ولكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أبرز أولويات الطرفين وأهم التحديات الماثلة أمامهما. تصر الولايات المتحدة على أولوية حسم الملف النووي الإيراني وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، لكنها تواجه بعض التحديات، على رأسها ملف تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، لا سيما مع رفض طهران تفتيش جميع المنشآت، ناهيك عن خشية الإدارة الأمريكية من عودة أزمة الطاقة عالميا. إيرانيا ترى طهران أن أولوياتها تتمثل بالاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، لكنها تواجه تحديات عدة في مقدمتها شبه إجماع على رفع

0: بقيام إيران بفرض رسوم أو قرارات من طرف واحد في المضيق، كما يعود الداخل الإيراني إلى الواجهة، إذ تتنامى الأسئلة بشأن طبيعة التباينات داخل النظام الإيراني وانعكاس ذلك على التفاوض، بالإضافة إلى أسئلة عن دور المرشد الحالي في إيران ومن يدير المشهد برمته. يضاف إلى ذلك تحد آخر يتمثل في مدى ثقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وشكل العلاقة مع الوكالة. دكتور، كيف تنظر إلى تلك الملفات التي توصف يقينا بأنها ملفات معقدة، الخروج من النفق الذي أدخلتنا فيه شائك جدا؟
1: هذه المرحلة من التفاوض تعكس أمرين أساسيين. الأمر الأول صلابة العداوة بين الطرفين التي عمرها 47 سنة، بعبارة أخرى طبقات من العداوة وليست طبقة واحدة، وهذا الأمر يجعل تفكيكها غاية من الصعوبة، يؤدي إلى فقدان الثقة. لذلك ما الذي تفعله إيران الآن؟ إيران الآن ترمي بثقة للمضيق. المضيق بالنسبة لإيران ليس ملفا للتفاوض، المضيق بالنسبة لإيران هو عبارة عن محاولة استخدام ملف للمواءمة بين طموحها وبين قدرتها. إيران الآن المضيق هو عبارة عن ورق فرض قدرتها على المشهد الإقليمي والدولي. لذلك عندما تطرحه بالولايات المتحدة تريد أن تقول للولايات المتحدة: رفضتم البرنامج النووي، دمرتم البرنامج النووي، عطلتم النفوذ الإقليمي، لكنني الآن أنا أرمي بثقة لملف لا يمكنكم التعامل معه ولا يمكنكم أن تلغوا وجود الجغرافي عليه. وبالتالي تحول المضيق عمليا إلى هذا القوة الردع الكبيرة الآن بالنسبة لإيران. بالنسبة للولايات المتحدة، موقف الولايات المتحدة ليس بالشكل الذي يتخيل البعض أنه قوي. الولايات المتحدة تراهن على فائض القوة العسكرية، وفائض القوة العسكرية بالنظر إلى التأثيرات الاقتصادية يتراجع يوما بعد يوم، لأن شركائها بدأوا يعانوا من هذه الأزمة ويدفعوا ثمنا وأضرارا جانبية هم ليس لهم علاقة بها، وبالتالي أصبحت هذه ثقل على الولايات المتحدة تدفعها لتقديم تنازلات لإيران.
0: طيب، عادة ما يردد الطرف الأمريكي أننا لسنا بحاجة إلى مضيق هرمز، وإن لدينا من الإنتاج النفطي ما يكفينا، وكلام من هذا القبيل. هل فعلا الصورة على هذا على هذه الشكل؟ الولايات المتحدة هل تريد فعلا، الرئيس ترامب هل يريد فعلا إبرام اتفاق بشكل ملح في هذه المرحلة؟
1: قبل توقيع هذه مذكرات التفاهم، الولايات المتحدة كانت احتياطياتها من النفط لا تكفيها أكثر من حوالي شهر أو أقل، وبالتالي هذه التقارير التي كانت تقول أن الولايات المتحدة احتياطياتها كثيرة ليست دقيقة. البلد الوحيد الذي احتياطاته كبيرة من النفط هو الصين، تصل إلى حوالي 9 شهور. الولايات المتحدة كانت مع بداية الحرب تصل إلى 4-5 شهور، وتراجعت بفعل كما يقال استخدام الطاقة بشكل كبير. الآن عندما وقعت مذكرات التفاهم زادت احتياطيات إيران لأنه بدأ هناك تدفق للنفط أكثر، وبالتالي الولايات المتحدة عمليا أهم دافع لها لمذكرة التفاهم هو أنها المضيق أصبح مكلف بالنسبة لدافع الضرائب في الولايات المتحدة. وأنت تعرف أستاذ محمود أن هناك انتخابات نصفية والأمريكيون يصوتون من جيوبهم، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس.
0: إذا ذهبنا إلى الطرف الآخر، هناك حديث عن تعدد مراكز القوى في إيران. هو أصلا النظام قائم على تعدد مراكز القوى، لكن في هذه المرحلة بدأت تظهر أصوات، آخرها مثلا البيان الصادر عن أكثر من 70 شخصية من مجلس خبراء القيادة ينتقد فيه أو فهم منه انتقاد ضمني لمسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنها حادت عن رؤية المرشد مجتبى خامنئي. ما مدى تأثير ذلك على الموقف التفاوضي الإيراني؟
1: هذا الحقيقة مشهد متكرر في السياسة الإيرانية، الاستقطاب السياسي وبين قوسين المزايدات على مسار التفاوض. بدأت منذ عام 2003 عندما بدأت أول مفاوضات بين إيران والأوروبيين، ثم المفاوضات البرنامج النووي الحقيقية 2012، وحينها كان يقال أن المفاوضين هم أعداء للثورة. تم التوصل للاتفاق النووي عام 2015، وحينها قال أن ذلك الاتفاق تم بموافقة المرشد. عندما انسحب الرئيس الأمريكي ترامب بمايو 2018، قيل أن المرشد قال هناك نقاط لم يطلعني عليها الرئيس روحاني ولا جواد ظريف وغضب منهما. كل هذا الكلام يدري في في في في إطار واحد، وهو الاستقطاب السياسي، التصفيات السياسية الداخلية، وثالثا قضية أساسية أن هنالك قوة متفاعلة في المجتمع الإيراني تؤثر في كثير من مصانع صنع القرار، وليس بالضرورة هي ظاهرة في المشهد، هي قوة خفية عمليا لها مصالح إما عسكرية سياسية أمنية اقتصادية في جميع قطاعات الدولة.
0: رغم أن جميع الأطراف تبدو عالقة في معضلة مضيق هرمز، إلا أن الحديث لا يتوقف

0: أيضا عن الملف الرئيسي في هذه المشكلة برمتها وهو الملف النووي الإيراني. هنا تبرز أزمة الثقة بين الجانب الإيراني وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يفترض أن تقوم بعمليات التفتيش والمراقبة وتنفيذ ما يتعلق بالشق النووي من بنود مذكرة التفاهم. هل سيمثل ذلك مشكلة أخرى في المستقبل؟
1: بالتأكيد الوكالة الدولية هي شريك غير موثوق بالنسبة لإيران، هي بالنسبة لهم أداة للاستكبار كما يقولون الاستكبار العالمي وأداة للولايات المتحدة. معلومات علمائهم النوويين كما يعتقد الإيرانيون تسربت من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فيها عناوين بيوتهم، وبالتالي هم يعتقدون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وكر للجاسوسية. وبالتالي الآن الوكالة تعرف الانطباع الإيراني عنها. الآن هناك حقيقتين مهمات، الأولى 4 منشآت نووية مدمرة لا أحد يعرف حجم التدمير فيها، وإيران غيرت خلال الأشهر الماضية كثير من الواقع الجغرافي المحيط بها حسب الصور الواردة وحتى ملامحها، وبالتالي وكأنها تقول للوكالة الذرية تعالوا وابحثوا عن إبرة في قش. المسألة الثانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن عمليا مجمد عملها إلى حين ينجح المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران وصول لاتفاق شامل يظهر عمليا ما هو الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية. بعبارة أخرى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودورها موضوع فعلا على الهامش إلى حين تبلور اتفاق بين واشنطن وطهران.
0: فرص النجاح لأي جولات تفاوضية قادمة دكتور؟
1: بطيء لكن سينجحون. خيار العودة للحرب مستبعد تماما ومكلف ولا يحقق أهداف لا الإيرانيين ولا الأمريكيين، لذلك سيكون كتقدم بطيء ولو دام حتى أعتقد حتى لو سنوات لن يكون هناك مشكلة. الإيرانيون نفسهم طويل، الولايات المتحدة تعتقد بأنه خاصة بالنسبة لرئيس ترامب معه عامين ليس عنده مشكلة في الاستمرار ما دام المضيق يمكن أن يفتح ولو جزئيا، وما دام تدفق النفط يمكن أن يحدث يمكن أن يكون في فترة زمنية طويلة. الإيران يعتادوا على 3 سنوات من التفاوض وهم مستعدون لمثل هذه الفترة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود إلى غرفة الأخبار.
2: رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري في لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه يتابع مراسم التشييع وإنه بالإمكان القضاء على الجميع لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. وفي سياق العلاقة مع إسرائيل قال ترامب إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب من نتنياهو. أما إيرانيا فقد قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. وأضاف أيضا أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. أما في لبنان فقد قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي مقابلة مع الجزيرة قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة إن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيلي واكتفى بالحديث عن إعادة انتشار فقط. وأضاف السنيورة أن الدولة اللبنانية كانت مضطرة للدخول في تفاوض بسبب الوضع الصعب الذي تسبب به حزب الله. أما إسرائيليا فقد نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بطلب من ترامب. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر أهلا بك من جديد. إذن عن مستجدات هذه الساعة خاصة أنه من المتوقع أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد نصف ساعة من الآن كلمة في ذكرى استقلال الولايات المتحدة.

0: ماذا ننتظر من هذه الكلمة وتحديداً ربطاً بالملف الإيراني؟
1: ويتوقع على نطاق واسع أن تكون هذه اللحظة يستغل فيها الرئيس الأمريكي قدراته الخارقة كما يعترف له هنا في أمريكا، قدراته الخطابية الخارقة. سيمر وهنا توقعات على الظروف المعيشية، على الاقتصاد، وأن الإدارة الحالية ووزراءه وحكومته حققوا للأمريكيين ما يجب من انتعاش اقتصادي. سيتحدث ولا شك عن الخلافات مع الجانب الديمقراطي، وهو يضع هذه الخلافات في إطار ثقافي، ثقافة المجتمع السياسية. يشتكي الرئيس ترامب ويشتكي كثير من الجمهوريون من الجيل الجديد من السياسيين الذين بدأوا يظهرون على الساحة في الولايات المتحدة، يتهمون بأنهم اشتراكيون وشيوعيون إلى آخره. سنسمع نوعا من الحروب الثقافية التي يعيشها المجتمع الأمريكي الذي يعاني من هذه الديناميكيات الاجتماعية المتغيرة. نحن أمام حزب جمهوري أعضاؤه يعني يفوقون 60 سنة، حزب ديمقراطي أيضا محافظ بدوره، له وجوه قديمة ربما يمكن القول تعب منها الناخب الأمريكي، وهناك دماء جديدة بدأت تدخل الآن. زهرة ممداني في نيويورك، لكم نموذجا واضحا على هذا الجيل الجديد، وبطبيعة الحال السياسة الخارجية ستتأثر بهذا الجيل الجديد وبخياراته وقناعاته. الرئيس الأمريكي سيتحدث عن هذا التحول داخل المجتمع الأمريكي لدى الناخب الأمريكي من منظور الحزب الجمهوري، أي أنه يعتبر هؤلاء القادمون الجدد من الشيوعيون للشراكيون، والمجتمع الأمريكي كما يقول وكما قال أيضا اليوم لا يقبل هذا النوع من الإيديولوجية لنقل. ولكن حقيقة الأمور هي بين وبين، ليست شيوعية وليست اشتراكية، وإنما يوصفون بأنهم تقدميون، ربما يكونون في الوسط. هذا إضافة ولا شك كما عهدنا من الرئيس الأمريكي أن يتحول إلى قضايا الساعة ليبرز النجاحات فيما يخص أوكرانيا مثلا وفيما يخص إيران. إيران التي كان لها باع طويل في الآونة الأخيرة في الإعلام الأمريكي واهتمام الجمهور الأمريكي، عندما شعر الناخب الأمريكي بأن سعر البنزين ارتفع، سعر الغذاء أو المواد الغذائية ارتفعت، عندما اشتكى المزارعون، عندما اشتكت وول ستريت. فهنا سيتحدث الرئيس الأمريكي، وكما فهمنا من عدة صريحات على مدى الأيام القليلة الماضية أنه يفتح باب الدبلوماسية مع القوى العسكرية، لكن يفتح باب الدبلوماسية كي يستفيد العالم ويستفيد الاقتصاد الأمريكي ولا يضطر لكي يكون رئيس دولة تعيش كسادا كذلك الكساد الاقتصادي الذي عاشته أمريكا في القرن الماضي 1929. وبالتالي سنرى خطابا يبرز محاسن إدارته والانتصارات. الانتصارات الآن مع إيران سيفصل فيها الرئيس الأمريكي على طريقته. سمعناه اليوم يقول إنه مع الإيرانيين اتفق على الهدنة، هذه أنباء ولا شك سارة للناخب الأمريكي للأسواق الأمريكية. سمعناه أيضا يقول إنه فضل ألا تتم عملية اغتيال القيادات المجتمعة في مراسم التأبين هناك في طهران، هذه أنباء جيدة لأن الولايات المتحدة لم تقم بهذه العمليات وتسعى للتعامل مع هذه القيادة الجديدة. رأينا الرئيس الأمريكي في الأيام القليلة الماضية أيضا يغير التون، يغير نبرة الصوت تجاه طهران والمسؤولين الإيرانيين، وبدأ يتحدث ويعترف بأنهم بالفعل أذكياء معقولون، جيل جديد نتوافق معه كما قال أمس. وبالتالي خطاب مطول كما هو متوقع، إن ساعدت الأمطار والأحوال الجوية التي تنتظرها واشنطن الآن، سيكون خطابا يبرز فيه الرئيس الأمريكي إنجازاته. وفي هذه الحالة إيران واحدة من الإنجازات، لن يسمح لهم وسيعدوا بذلك بأن يحصلوا على السلاح النووي، وسيقول الرئيس الأمريكي أنه يواصل سياسة منعهم من السلاح النووي، ليس تغيير النظام. وبالتالي هنا بدأت خلافات مثلا مع إسرائيل.
0: نعم ناصر. ناصر، أكيد سنكون في مواكبة لهذه الكلمة حال بدء الرئيس الأمريكي فيها. طب دعنا نتحدث أيضا عن هذا اللقاء الذي يتم الحديث عنه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث بأن هناك لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل في واشنطن في البيت الأبيض بناء على طلب من نتنياهو. ماذا ننتظر من هذا اللقاء، خاصة لو عدنا إلى الوراء وتذكرنا المشادات الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنظير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟
1: وأنصار إسرائيل ينتظرون

0: الكثير هم متخوفون قلقون من ذلك التحول المفاجئ في نبرة رئيس ترامب مع نتنياهو بوجه خاص. وعندما قال أمس رئيس ترامب إنه هو الزعيم ونتنياهو يدرك ذلك، كان الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض يعني ما يقولان. قلقون كثيرا في الولايات المتحدة من تصدع العلاقة ليس بين الدولتين وإنما والمؤسسات، لكن بين الرئيسين رئيس ترامب ونتنياهو. هناك قلق واضح، وبالتالي مع اختلاف وجهات النظر حول إيران، مع اختلاف وجهات النظر أيضا والمقاربات على الأرض للإدارة الأمريكية في مسألة لبنان، في مسألة مستقبل إيران، كلها جعلت الجانب الإسرائيلي يتخوف بطبيعة الحال، ولديه الكثير من الأسئلة التي يريد أجوبة عليها. لذلك نتنياهو لم يكن له من اختيار على ما يبدو إلا القدوم شخصيا لواشنطن. ربما الأحاديث الهاتفية التي كانت جد محتدمة لم تعطي الإسرائيليين أجوبة، ولكن واضح جدا أيضا حتى بالنسبة للإسرائيليين وبالنسبة للرأي العام الأمريكي الذي راقب النبرة والتهديدات التي تراجعت إلى حد كبير فيما يخص إيران، والحديث أكثر عن مذكرة التفاهم وإمكانية الانفراج مستقبلا. هذا يضعف الموقف الإسرائيلي حقيقة. ثم الرئيس الأمريكي يريد، وبهذا الحديث بأن أمريكا هي من تقود، يريد أن يبرز دور الزعامة الأمريكية في المنطقة. ونعم البيت الأبيض يدرك أحلام إسرائيل الكبرى وإلى آخره من كل الأدبيات السياسية المعروفة في المنطقة، لكن الولايات المتحدة بهذا التصريح اليوم، وهو يمكن اعتباره تصريحا تاريخيا، رد مباشر على كل من اعتقد ولو فترة ولو لثانية واحدة في أمريكا بأن الإسرائيليين هم من يقودون هذه الحرب، بأن الإسرائيليين ولوبياتهم الكثيرة هي التي تقود أمريكا. الرئيس الأمريكي بهذا التصريح يعيد الأمور إلى نصابها، يوجه رسالة واضحة المعالم لصديقه وشريكه السياسي القادم في الأسبوع المقبل إلى واشنطن بأن الولايات المتحدة هي القائد وهي الرمز لما هو قادم من أمن واستقرار للمنطقة كما تريده بطبيعة الحال واشنطن. وبالتالي سيكون هناك ترميم تساؤلات إسرائيلية، أجوبة أمريكية، وأيضا ترميم للعلاقة الشخصية بين الرجلين أو الزعيمين.
1: نعم ناصر، ستكون أكيد أيضا في مواكبة لهذه الزيارة. الرئيس الأمريكي كان أيضا قد صرح عدة تصريحات بما يتعلق اليوم بالمشهد، مشهد تشييع المرشد الأعلى المستمر. نحن في اليوم دخلنا اليوم الثالث لهذه المراسم، باختصار أبرز التصريحات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي لموقع أكسيوس ناصر.
0: المشهد يبدو أن المشهد الإيراني من شعبية المرشد فاجأ الرئيس الأمريكي، لأنه قال صراحة وأقر بأنه فاجأه الإيرانيون عندما بكوا على المرشد، وبالتالي قال صراحة أنه فوجئ من هذا الموقف. كان يعتقد في تقديراته في معلوماته أن الإيرانيين لن يتباكوا لفقدانهم المرشد الأعلى، ولكن يبدو أنه فوجئ. ولكن قال أيضا أنها ربما تكون دموع للنفاق، دموع يتظاهر بها الرأي العام الأمريكي هنا، وبالتالي نظرة غريبة ولفتة للرئيس الأمريكي للرأي العام الإيراني. في البداية الرئيس الأمريكي كان وعد ذلك الرأي العام بأن الدعم قادم والثورة التي ستدعمها الولايات المتحدة من الخارج قادمة لقلب النظام، ولكنه لم يفعل. وبالتالي الرئيس الأمريكي يراقب الرأي العام الإيراني أيضا في حساباته السياسية مع الجانب الإيراني. ثم قال أيضا إن الإيرانيين أيضا الآن يتوسلون، واستخدم هذه العبارة، للتوصل إلى اتفاق بالنظر إلى اقتصادهم وإلى فقدانهم القدرة العسكرية إلى آخره. وبالتالي هذه وجهة نظر الأمريكية الآن التي تعتمد على استراحة المحارب الآن، الاتفاق مع الإيرانيين بالهدوء وعدم إطلاق النار لبضعة أيام، ثم العودة للمفاوضات والوسطاء وتلك الجهود السرية. لكن الرئيس الأمريكي في كل هذا مع خطابه بعد قليل وفيما هو قادم يريد أن يخرج منتصرا، لم يعطي أي صريح حتى الآن يقول فيه أنه يتخلى عن مطلبه الأساسي، هرمز أو لا، لكن السلاح النووي الإيراني هو العنوان الأكبر، هو الجائزة الكبرى، إضافة إلى هرمز كجائزة ثانية إذا تم حل الأزمة مع الإيرانيين واستجابوا لبعض المطالب الأمريكية، وأولها حرية الملاحة دون قيد أو شرط ودون أي ضغط على السفن العابرة، الضغط العسكري أقصد، أو أي تهديد لها.
1: نعم، شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة، كنت مع

0: معنا من واشنطن. أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة، حيث تستمر على مدار يومين في مصلى طهران بالعاصمة الإيرانية مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
1: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
2: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
3: سندافع عن الثورة وعن بلدنا. لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا، وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
4: من بغداد جئت. جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة أنا مسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وبكربلاء إن شاء الله.
1: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم، في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة، وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
5: تمام أفكار عمومية منطقة.
6: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد، لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
1: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
7: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
0: ولفهم آخر المعطيات معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا أيضا من واشنطن باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية، ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. إذن أبدأ معك دكتور حسن، ويعني كيف تنظر لهذه المعطيات الأخيرة، سواء نحن نتحدث عن مشهد التشييع ومراسم التشييع من إيران المستمرة لليوم، يعني نحن في اليوم الثالث على التوالي، وأيضا التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكسيوس بأن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وبأنه يتابع مراسم التشييع، وبأنه متفاجئ من حب الإيرانيين لمرشدهم.
8: نعم نوار، المشهد من إيران اليوم هو مشهد طبعا الجنازة كما تعرفين، وبالتالي القائمون على هذا على تنظيم هذه الجنازة يريدون إرسال رسائل كثيرة جدا سواء للخارج أو للداخل الإيراني وخصوصا الخارج، بأن هذا النظام الإيراني ليس نظاما معزولا كما ادعى الرئيس ترامب ونتنياهو في بداية هذه الحرب في

0: 20 فبراير، وأن الناس بالفعل يبكون زعيمهم المرشد الذي كان على رأس هذه الدولة منذ عام 89 لليوم، وهي فترة زمنية طويلة جدا، وهم يرون فيه الشهيد، وهم يرون فيه هو القائد الملهم أيضا، وهو الذي قاد إيران إلى الصمود، وهو صاحب نظرية أيضا الصبر الاستراتيجي، بمعنى أن إيران يمكن لها أن تتقدم وتزدهر حتى في ظل هذا الحصار الخانق عليها والظالم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذه السردية الإيرانية الداخلية التي تريد أن تبرز صورة النصر والصمود والتحدي والكرامة، لأن القيادة الإيرانية تقارب كل هذه المنازلة التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذه العناوين: الكرامة، الاستقلال، السيادة، حق إيران في أن تكون دولة بين الأمم إلى آخره. بالمقابل هناك خطاب أمريكي على لسان الرئيس الأمريكي، وهو فيه الكثير من الانفصال عن الواقع. يعني أنا لا أفهم كيف يتفاجأ الرئيس، تفاجأ مرتين، المرة الأولى عندما لم تستسلم إيران قبل بدء الحرب، وهذه المرة كيف يكون قائدهم. فبالتالي هذا التساؤل والاندهاش عند الرئيس ترامب وإنما يعكس ربما عدم جدية أمريكية في قراءة المشهد الأمريكي، بمعنى أن أمريكا تريد التدمير لكن لا تريد بناء الأمم، ولا تريد قراءة الدول من الداخل وهويتهم الوطنية وكيف يلتفون حول العلم الإيراني أو أي دولة أخرى إن إنجاز التعبير. لذلك هذه الرسائل الأمريكية رسائل أيضا فيها نوع من إعلان النصر، بمعنى أن الرئيس الأمريكي قاد هذه الحرب، ألحق هزيمة عسكرية ساحقة بإيران، القيادة الإيرانية لا حول لها ولا قوة، وهي تتوسل للوصول إلى التفاهم معه، وهذا فيه رد على خصومه الذين يتهموا بأن الاتفاق كان سيئا وأنه كان لصالح إيران وأنه لا يمكن أن يحصل على اتفاق أفضل من الاتفاق الذي انسحب منه. فهو يريد أن يطمئن الأسواق، يريد أن يطمئن أيضا الجمهور الأمريكي بأنه هو الرئيس الذي يمكن له أن يتوصل إلى تفاهم مع الإيرانيين، مع القيادة الإيرانية من موقع القوة، ويفرض عليهم الحل فيما يتعلق بالبرنامج النووي.
1: نعم سيد مختار، ما هي الرسائل برأيكم التي تحاول إيران إيصالها من بمشهد التشييع ومراسم التشييع وما تلاها من تصريحات من قبل الجانب الإيراني، وأيضا من مشهد استقبال الوفود؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني هناك هذه نقطة مهمة، يعني احنا مكتبنا الى جانب مصلى الامام الخميني بطهران الذي تقام فيه البرنامج، واحنا من منذ يومين يعني بقينا في المكتب بسبب الحشود التي تأتي الى هذه المنطقة، وهي حقيقة حشود مليونية وكبيرة جدا. ونستغرب الرئيس الامريكي عندما يقول انه تفاجأ، يعني هل هناك كان لا يعلم او لا تعطيها الجهات الاستخباراتية الامريكية مثلا إحاطات أمنية حول دور هذا الرجل الكبير، وهو كان قائد يعني أولا ذات مكانة كبيرة لدى الشعب الإيراني وحتى يعني الشعوب الحرة، ومن وهو كان مرجع ديني كبير. فلذلك يعني الإنسان يستغرب عندما يرى أن ترامب يتحدث بهذا الشكل. ومن ناحية أخرى هذه المشاركة المليونية، وأنا كنت قبل لحظات يعني من أمام المكتب كنت أرى أن الحشود تتجه ما زالت وعلى مدى 24 ساعة إلى مكان وجود جثمان القائد الشهيد، يعني هي توجه رسالة مهمة. أولا تؤكد بأنها متمسكة بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، متمسكة بالقيم التي جاء بها القائد الشهيد، وأرادت أمريكا وإسرائيل من خلال عملية الاغتيال مثلا القضاء على هذه القيم، أو وكان واضح الرئيس الأمريكي في اليوم الأول من الحرب الذي قال كان يريد إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وباعتقادي يعني هذا المشهد وكذلك استفتاء مرة أخرى على هذه القيم وعلى ما جاءت به الثورة في إيران، وباعتقادي يعني هذا واضح يعطي رسالة خاصة للجانب الأمريكي والصهيوني. ومن ناحية أخرى هذه المشاركة الدولية الواسعة هي تشير إلى نقطة مهمة، ورأينا حتى دول المنطقة يعني شاركت في هذه المراسم، بأن هؤلاء الذين كانوا يريدون فرض عزلة دولية، ورأينا يعني سمعنا الأخبار أن هناك روبيو اتصل بالدول وحشد طاقات السفارات الأمريكية لكي يمنعهم من الحضور في هذه المراسم، ولكن حضرت هذه الدول، حضرت هذه الوفود لكي يعني تقول أن إيران ليست في عزلة، وهم يأتوا اليوم إلى طهران ويتحدوا هذه الإجراءات الأمريكية.
1: نعم، وهنا أذهب إلى

0: السيد باولو، يعني قبل التطرق لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لموقع أكسيوس وكيف قرأتم هذه التصريحات، دعني فقط أن يعني ربطا بما تحدث عنه الدكتور حسن البراري وما قاله عن اليوم ما يحاول الرئيس الأمريكي أن يقوم به من طمأنة للشعب الأمريكي وإبراز صورة بأنه الطرف الأقوى، هل استطاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعليا في الأيام الماضية وتحديدا بعد توقيع مذكرة التفاهم من طمأنة الشعب الأمريكي في ظل وضع اقتصادي صعب في العالم أجمل؟
1: نحن فعلا في وضع غير واضح بالمرة. مذكرة التفاهم تم توقيعها من قبل الطرفين وهو ربما التزام بالمحادثات. بدأوا المحادثات ولم تستأنف بعد هذه المفاوضات، وذلك لا يعطينا مخرجات نهائية حتى نقول بأن ذلك ما تم إنجازه. إذن ليس من الواضح بالنسبة لي مسار هذا التفاوض، والأمريكيون أوضحوا بأن مضيق هرمز يجب أن يتم إعادة فتحه بالكامل مثلما كان قبل بداية الحرب، وكذلك نفهم الموقف الإيراني الذي يطالب بمواصلة السيطرة على المضيق سواء بفرض رسوم خدمات أو سموه ما شئتم، وربما مع سلطنة عمان قد يتم الاتفاق على صيغة معينة أو آلية لإدارة هذا المضيق، وأعتقد بأنها نقطة التباس لن تسمح بها الولايات المتحدة بالمرة. علينا أن نرى إلى ما سيفضي هذا المشهد، وقلنا حسنا ستستأنف المحادثات وسيتم رفع العقوبات على مراحل ابتداء من رفع الحصار على الموانئ الإيرانية وهو ما تم فعلا، ثم إزالة التجميد عن الأصول والأموال الإيرانية المتواجدة في مؤسسات مالية وبنوك مختلفة في العالم. الولايات المتحدة مستعدة لذلك، ولكن ربما لن تسمح بإطلاق كل الأموال، وهنالك العديد كذلك من النقاط العالقة، ولكن أعتقد بأنه على المدى القصير يجب حل هذه التفاصيل وتوضيحها، ولسنا قريبين من الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.
0: طب ولكن سيد باولو، يعني السؤال المطروح اليوم وأنت تتحدث عن فتح مضيق هرمز كما كان الوضع عليه قبل الحرب، وأيضا وقف الأعمال العدائية وغيرها من النقاط التي فعليا وإن صح التعبير لم تكن السبب الأساسي التي شنت من أجله الولايات المتحدة حربها على إيران، في هذا الإطار كيف يعني تقيمون اليوم الأداء الأمريكي؟
1: إذا ما قصدت المسألة الملف النووي، نعلم بأنه هو أساس هذا الاتفاق، والولايات المتحدة شنت هذه الحرب من أجل التأكد من أن إيران لن تتمكن لا في الحال ولا في المستقبل أن تكون لديها القدرة على صناعة أسلحة نووية. ونحن نعلم بأن الموقف الإيراني يؤكد بأنه لا ينوي امتلاك سلاح نووي. لو كان الأمر كذلك بهذه السهولة لحلت كل هذه الإشكالات ولا تم السماح لدخول المفتشين من وكالة الطاقة الذرية، وبأن الاستخدام النووي هو في حدود اتفاق عدم انتشار السلاح النووي، وأن الاستخدام سيقتصر فقط على الاستخدام المدني، ولكن الحال ليس كذلك. ولا أحد، هي مسألة ثقة، لأن لا أحد يصدق بأن إيران ليس لديها النية في السلاح النووي، لا أحد، أكرر لا أحد. ولا أدري كيف سيتم حل هذا الإشكال عبر المفاوضات. على حد علمنا كان هنالك اتفاقية في عهد الرئيس أوباما وقد أجهض، ولكن لم يكن اتفاقا كاملا بل كان تعهدا وتم الانسحاب منه. الآن من الصعب المضي قدما في هذا الملف. هنالك العديد من المسائل العالقة يجب تصحيحها، بما في ذلك مساندة إيران لوكلائها في المنطقة التي تزعزع الاستقرار، وذلك يعني التوقف عن دعم الميليشيات الشيعية في العراق وحزب الله في لبنان وحماس في غزة والحوثيين في اليمن، وهو أمر كذلك خطير ويصعب حله، لأنني لا أرى إيران مستعدة لوقف تقديم دعمها المالي والعسكري لوكلائها. إذن الوضع لا يزال متشعبا، وليست هدنة كاملة، هو وقف مؤقت لإطلاق النار. هنالك بعض العودة للملاحة في المضيق، والمملكة العربية السعودية عادت إلى تصدير نفطها عبر البحر الأحمر، وربما أصبحت تصدر أكثر مما كان قبل الحرب. وهذا هو الوضع الاقتصادي. هنالك العديد من المسائل المعقدة. الولايات المتحدة تريد إعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز اليوم، هذا ما تريده. إيران لا تتفق في مسألة إدارة المضيق إلا إذا ما تم الاعتراف بحقها في السيادة على مضيق هرمز والعودة إلى حرية الملاحة لكل السفن لكل الأمم، مثلما كان الأمر خلال شهر فبراير. ولا أدري هل هنالك حسن نية من قبل الجانبين لحل هذه الإشكالات. ربما في أسوأ الأحوال هي العودة إلى الحرب في حالة فشل المفاوضات.
0: سأنتقل للدكتور حسن البراري للحديث عن موضوع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن أريد فقط أن أذهب إلى السيد مختار. وكنت تستمع سيد مختار لضيفنا من واشنطن السيد باولو وما تحدث عنه. يقول ضيفي بأنه لا يوجد أحد ولا أحد يصدق إيران بأنها لا تريد امتلاك سلاحا نوويا. ماذا ترى في هذا الأمر وكيف تفهم ذلك وبماذا ترد؟
2: العالم يصدق الأكاذيب الأمريكية، خاصة أكاذيب هذا الرئيس الأمريكي الذي استغل المفاوضات مرتين كيعني غطاء للاستعداد الحربي. ثانيا، الذي يعاني هو من ازدواجية معايير، يعني هناك يتحالف مع كيان إرهابي يمتلك أسلحة نووية، وهو يعلم تماما أن إيران كانت ولا لم ولن تريد صنع قنبلة نووية. يعني نعرف الفتوى الشهيرة التي أصدرها قائد الثورة الشهيد في مجال تحريم صنع قنبلة نووية. من ناحية أخرى، هناك التقارير الاستخباراتية الأمريكية لم تؤكد يوما ولم تقول يوما أن برنامج إيران النووي اتجه لبرنامج النووي العسكري، ولا تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن يوما ما برنامج إيران النووي انحرف باتجاه البرنامج العسكري. هذه شماعة وغطاء والذريعة الأمريكية والصهيونية كانت من أجل شن العدوان على إيران. يعني هناك

0: هذا كان فقط ذريعة، ولكن ورأينا الرئيس الأمريكي يوم الأول كشف عن حقيقة العدوان، قال أن هدفه إسقاط النظام في إيران، وفشل فشلا ذريعا في هذا المجال. في نهاية المطاف هذه الادعاءات الأمريكية لا يصدقها أحد في العالم، والجميع يعني يعلم وانكشف للجميع يعني حقيقة هذه الإدارة الأمريكية، حقيقة أهداف هذه الإدارة الأمريكية وما تقوم بمتابعته. وباعتقادي في نهاية المطاف مهما تحدث، يعني نقول في النشرة السابقة الرئيس الأمريكي لديه كلام، يعني الآن أي طفل في الشارع نسأله يعرف يحفظ هذا الكلام الذي يبدأه الرئيس الأمريكي منذ الصباح حتى المساء. فلذلك يعني هناك لا أحد باعتقادي اليوم يصدق هذه الادعاءات الأمريكية عندما يرى هذه الازدواجية كذلك من جانب هذه الإدارة الأمريكية.
1: نعم دكتور حسن، قبل أن نذهب لموضوع الزيارة المرتقبة لواشنطن من قبل الجانب الإسرائيلي، دعنا نعلق على ما تم الحديث عنه من قبل يعني ضيفينا من واشنطن وطهران. الجانب الأمريكي يقول بأنه لا يوجد أحد ولا أحد يصدق بأن إيران لا تريد امتلاك سلاحا نوويا. بالمقابل الجانب الإيراني يقول دائما بأن هذه شماعة وذريعة أمريكية من أجل الاستمرار في خوض الحرب. ما الحل إذن؟ خاصة بأن الملف النووي تم إرجاؤه هذه النقطة تحديدا إلى الاتفاق النهائي.
2: نوار، سؤال ممتاز جدا. أنا بتقديري نظرا لغياب الثقة بين الطرفين، لا يجب أن لا نندهش من الاستماع إلى السيد مختار والسيد باولو، كل واحد فيهم يمثل وجهة نظر، يعني تحترم وجهة النظر. لكن أيضا الحل هو في الاتفاق النووي، الذي إذا كانت إيران تقول بأنها لا تريد الحصول على سلاح نووي، عليه أن تدرك أن العلاقات الدولية لا تدار بفتاوى، يعني الفتوى التحريم هذه ليست ضمانة، الضمانة هي بالاتفاق، والاتفاق يكون فيه آليات تحقق تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بعد ذلك يمكن القول أن إيران تمتثل لما تقول، إذا كانت تقول بأنها لا تريد الحصول على أسلحة نووية، إذا لماذا رفعت نسبة التقسيم إلى 60% وتهدد بالمزيد؟ فبالتالي إذا كان هذا في سياق المفاوضات والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية يمكن فهمه، لكن إذا كان ذلك في سياق الاحتيال هذا ما تقوله القوى الغربية كلها زائد الولايات المتحدة الأمريكية. إذا في الكرة في مرمى إيران، عليها أن تقبل باتفاق نووي. أنا لا أقول أي اتفاق نووي، لكن اتفاق إذا كانت بالفعل تعني ما تقول، فبالتالي الطريقة الوحيدة هي السماح للمفتشين بالتحقق من المواقع الإيرانية اللي فيها نشاطات نووية، وهناك بروتوكول للتحقق، يعني لن يعاد اختراع العجلة من جديد، هناك بروتوكول متبع مع كل دول العالم. فبالتالي على إيران أن تمتثل هذه النقطة، لكن إيران أيضا يعني بمعنى مورست عليه عقوبات قاسية جدا، فبالتالي لا يمكن إيران أن تتقدم بحل دون أن تبدي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا حسن النية، بمعنى التعهد برفع كافة العقوبات، سواء كانت عقوبات أولية بمعنى مفروضة مباشرة على الإيرانيين أو عقوبات ثانوية، وأن لا تبقى المقاربة الأمريكية هي في خدمة المقاربة الإسرائيلية التي تتجاوز الموضوع النووي وتصل إلى وتتجاوز إسقاط النظام وتصل إلى تفكيك الجغرافيا الإيرانية. لذلك ما في تطابق نوار بين وجهتي النظر الأمريكية والإسرائيلية حيال الملف النووي.
1: ودكتور حسن، يعني ماذا ننتظر من زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وإلى أي مدى اليوم نستطيع أن نعتبر بأن هناك يعني فشل من قبل الجانب الإسرائيلي بتحويل سياسة ترامب وفقا للتوجهات الإسرائيلية التي تريد، أو كما يقول البعض والمراقبين، تريد استمرار الحرب لما يتماهى مع مصالحها في الجبهة الشمالية جنوب لبنان؟
2: أنوار، بتقدير إسرائيل نجحت بالفعل في تفعيل السياسة الخارجية الأمريكية وفقا للرؤى الإسرائيلية إلى أن اندلعت الحرب الأخيرة، واستفاق ترامب بأنه لا يمكن أن يستمع لكل الترهات التي كان يتحدث بها نتنياهو، وأنه لا يمكن إسقاط نظام من خلال استخدام القوة الجوية والصواريخ والمسيرات، وأنه لابد من إما إرسال قوات برية وهذا مستبعد جدا ومستحيل، أو التفاهم مع هذه القيادة على هذا موضوع الملف النووي. فبالتالي السحر نتنياهو نعتقد أنه انتهى، وبالتالي هو يحاول إنقاذ نفسه سياسيا من خلال ترميم علاقته مع ترامب.
1: سيد باولو، ماذا ننتظر من هذه الزيارة إلى واشنطن من قبل الجانب الإسرائيلي باختصار؟
3: مثلما تفضل ضيفكم الكريم، أعتقد بأن

0: ضيفكم من طهران ليس لدينا أي نية لإطلاق برنامج لتصنيع أسلحة نووية، والجميع يعلم بأنه عندما يكون لديك مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب إلى نسبة 60%، فأنت قريب جدا من السقف المحدد.
1: شكرا جزيلا لك سيد باولو. وهنا باختصار أذهب إلى السيد مختار حداد، والسؤال عن هذه الزيارة: كيف تراقب طهران زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن؟ هل تخشى من أن تعرقل أو يعرقل نتنياهو مسار المفاوضات بين الجانبين باختصار؟
2: هذه الزيارة باعتقاد تأتي في إطار التخطيط الأمريكي والصهيوني الجديد من أجل القيام بعمل ما أو بإجراء ما، وهذا يأتي في هذا الإطار.
1: شكرا جزيلا. ربما نستطيع أن نسأل الدكتور حسن البراري آخر سؤال عن من يملك اليوم الورقة الأقوى، إيران أم أمريكا؟
3: أنا بتقديري إيران تمتلك ورقة مضيق هرمز، وهي قادرة على التحكم في هذا المضيق وإلغام الجميع، على الأقل عندها قدرة التعطيل، لكن ليس عندها قدرة فرض كل أجندات على الولايات المتحدة الأمريكية. وما دام الولايات المتحدة الأمريكية لا تستخدم العنف بمعنى العودة إلى الحرب بشكل موسع، فإن إيران تشعر بالارتياح وأنه يمكن لها أن تستنزف الجميع من خلال هذه الورقة.
1: نعم دكتور حسن، على ما يبدو هناك وقت معنا أيضا أستطيع أن أتحدث معك ونعود للنقاش حول زيارة نتنياهو لواشنطن اليوم. إلى أي مدى أصبحت الشراكة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب مشروطة؟
3: مشروطة بمعنى بالأجندات الأمريكية، يعني ترامب يريد أن يقول بأنه هو الذي يقرر وأنه ملتزم بأمن وبقاء إسرائيل، لكنه ليس ملتزما بتوسع إسرائيل، وأنه ليس ملتزم بما تريد إسرائيل، هو ملتزم بما تحتاج إسرائيل. وهناك نوار فرق ما بين ما تريد إسرائيل، تريد الهيمنة على كل هذه المنطقة، وما تحتاجه هو الأمن، هو ملتزم بالأمن، فبالتالي هو يريد أن يعالج الملف النووي وفقا للتكتيك الأمريكي وليس وفقا للاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على الحروب. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنكفئ من المنطقة في نهاية المطاف، فبالتالي تريد إدارة هذه المنطقة ليس من خلال الحروب، وإنما من خلال إقامة شراكات مع دول الخليج، شراكات مع دول الاعتدال العربي، شراكات مع إسرائيل أيضا. وهناك محاولة أمريكية أيضا لجر إيران إلى المعسكر الأمريكي من خلال إعادة تأهيل إيران وفقا للرؤية الأمريكية، وما في تعارض طبعا بين ما تريد إيران وتريد الولايات المتحدة في نهاية المطاف. لكن إسرائيل تريد أن تدفع الولايات المتحدة لمقاربة وحيدة، وهي الاستخدام القوة العسكرية، وأن إيران على وشك الانهيار من الداخل، فبالتالي لا ضير أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في العملية العسكرية. وهذا يعكس عدم احترام نتنياهو للداخل الأمريكي، للأولويات الأمريكية، للتصورات عند صقور الحزب الجمهوري، عند الديمقراطيين، وعند حركة ماجا، وعند حقيقة أن 62% من الرأي العام الأمريكي يعارض هذه الحرب.
1: إلى أي سيناريو دكتور حسن البراري نحن أقرب؟ هل سنشهد تصعيد جديد في المرحلة المقبلة برأيكم نظرا لكل التصريحات التي نشاهدها في الأيام الماضية؟
3: أنا بتقديري نوار أن نتنياهو سيفشل في إقناع ترامب للعودة للعمليات العسكرية. ترامب سيعطي الخيار الدبلوماسي والمفاوضات فرصة كافية، هو لا مصلحة له الآن في العودة للحرب، لكن هذا لا يعني بأن لا تعود العمليات العسكرية بين الفينة والأخرى عندما يتطلب الأمر. هناك معادلة موجودة في هذه المنطقة تفيد بأنه إذا ما قامت إيران بأي اختراق للهدنة في هرمز سيكون هناك رد عسكري أمريكي.
1: لك الدكتور حسن البراري، شكرا أيضا لضيفنا من واشنطن باولو فون شراخ، وأيضا من طهران مختار حداد، شكرا لكم جميعا. ما بين تجسيد وتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية مثل خفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة ما تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرام اتفاق.
4: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة، تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي.

0: حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلاً نشطاً من خلال قيادة مفاوضات فنية في برج تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دوراً رئيسياً في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممراً دولياً، وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري، فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير، بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعاً تدريجياً ومشروطاً للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقراراً نسبياً في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها، مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
1: من جديد ما زلنا نواصل مع الملف الإيراني، أما الآن فنذهب إلى جولة مع الزميل عبد السلام فارح والفقرة العسكرية التحليلية، ونقدم في هذه الفقرة قراءة في انعكاس الردود الإيرانية على البيان الفرنسي البريطاني المشترك بشأن عملية إزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز. أسئلة كثيرة يطرحها الزميل عبد السلام فارح في هذه الفقرة العسكرية التحليلية.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على أوضاع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، خصوصا بعد إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها الحارسة لمضيق هرمز.

0: هرمز الاستراتيجي حسب تعبيرها، وتحذيرات نائب وزير الخارجية الإيراني بصفة بلاده القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز من أي تحرك عسكري فيه، بعد أن أعلنت باريس ولندن عن استعدادهما لإرسال قوات عسكرية لدعم حرية الملاحة وإزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية والعبور غير المشروط عبر هذا الممر المائي الحيوي. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية، وربما قراءة لمضيق هرمز من هذه الزاوية.
1: شكرا لك عبد السلام، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن مباشرة إلى مضيق هرمز بين يدي آخر التطورات، ونتحدث عن بيان أشار له عبد السلام، بريطاني فرنسي. هذا البيان، نتناول ما جاء في هذا البيان، يتحدث عن اتفقت سلطنة عمان على العمل مع المملكة المتحدة وفرنسا لضمان أن تكون مياهها الإقليمية السيادية آمنة للملاحة. طبعا رغم أن الحديث عن المياه الإقليمية العمانية، وبالتالي نحن نتحدث عن هذا المسار الجنوبي الذي حددته عمان فيما مضى، وهو يستخدم اليوم بشكل يومي في الآونة الأخيرة لعبور السفن من مضيق هرمز. طبعا إيران ردت مباشرة وتحدثت وقالت مضيق هرمز ليس ميدانا للاستعراض العسكري للقوى من خارج المنطقة، في تحذير جديد تزامن مع تحذيرات أخرى أطلقها الحرس الثوري لما يريده في هذه المنطقة. وطبعا تذكرون أنه في آخر الخرائط التي أصدرها الحرس الثوري جعل هذه المنطقة قرب المضيق غير آمنة. طبعا تغير الوضع مع دخول الاتفاق، مع دخول مذكرة التفاهم قيد التنفيذ، لكن حتى الآن الحرس الثوري يرى، نتابع هذه المسارات. إذن نحن الآن أمام ثلاث مسارات، هذا المسار الذي حددته إيران، المسار الدولي، والمسار الجنوبي الجديد العماني. الحرس الثوري يرى أن مذكرة التفاهم في بندها الخامس يشير إلى أن حركة العبور يجب أن تكون بالتفاوض ما بين إيران وعمان وبالتشاور مع دول الخليج. إذن تقول إيران إن هذا الأمر لم يتم الإيفاء به، وإن فتح مسار آخر هنا في هذه المنطقة، المسار الجنوبي أو أي مسار لا تحدده إيران، هو أمر غير مقبول. طبعا خلال الفترة الماضية شهدنا مواجهات أثرت على حركة العبور، واليوم تعلن بلومبرغ أن هناك 8 سفن غيرت مسارها وعادت، كانت ربما متجهة إلى المسار الجنوبي. 4 منها تقول أن 4 من هذه السفن عادت إلى المسار الإيراني وهو مفتوح حاليا طبعا ضمن مذكرة التفاهم، و4 عادت أدراجها. إذن هذا الأمر ما زال موجودا، لكن مع ذلك رغم هذه التحفظات الإيرانية نشير إلى أن حركة العبور ما تزال ضمن الحركة الطبيعية. نلاحظ أنه هنا بعد أن اعترضت إيران في 29 على المسار الجنوبي كان هناك حركة نزول في حركة العبور في 29 من يونيو، لكن نلاحظ بعدها من 30 وحتى 3 من يوليو يوم أمس وحتى هذا اليوم عادت حركة العبور داخل مضيق هرمز إلى نسبة متوسطة 30، هي تقريبا ثلث أو ربع ما كان يمر قبل الحرب من سفن داخل المضيق، لكن هي حركة مستقرة منذ مباحثات الدوحة، والتي ربما قد تفضي إلى لقاءات أخرى بين الجانبين الأمريكي والإيراني في جنيف. سنعود إلى عبد السلام لمناقشة كل هذا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك محمود الزيبق على ما تفضلت به، ونعود لسيادة العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، في محاولة لقراءة المشهد من حيث الواقع، من حيث المقترح الفرنسي البريطاني ورد الفعل الإيراني. ما الذي تقرأه في ذلك؟
2: عبد السلام، هي محاولة إعادة رسم هندسة، ومن يسيطر على المضيق هو مركز الصقل الأساسي للاستراتيجية الإيرانية. تاريخيا نعرف أن الممر الوسطي هو الممر الأساسي والقانون الذي كان، وبالتالي غيرت إيران خلال الحرب إلى الممر الإيراني لقاء بدل أو لقاء رسوم أو ما شابه، وهو عبر جزيرة لارك. أتى بعدها الممر الجنوبي، وهنا نتذكر عبد السلام مشروع الحرية التي قام به الرئيس ترامب، وبالتالي هو يصب في هذه المرحلة. بعدها حاول الحرس الثوري فعلا أن يحدد نقاط أساسية، منطقة نفوذ له في هذه المنطقة، ولكن يبقى في هذه المنطقة الممر الأساسي هو المنطقة الخطرة، والتي تقول إيران أنها زرعت فيها الكثير من الألغام. هنا يأتي هذا الوضع، أتت مذكرة التفاهم وبالتالي حددت آلية معينة. اليوم الدخول الفرنسي

0: الإنجليزي هو شيء مهم جدا، لم تنفي ولم تؤكد عمان، ولم تنفي ولم تؤكد عمان على الاتفاق مع إيران أيضا. هذا الأمر يدخل لعبة جديدة، ديناميكية جديدة، وبالتالي يجعل هذا المضيق وكأنه أصبح مسألة دولية، العولمة، الفعل، القانون الدولي، وبالتالي هذا الأمر قد يفرض ديناميكية جديدة.
1: ربما منشور الرئيس الفرنسي تحدث عن مذكرة التفاهم واحتفى بأنها أودت إلى ربما وقف العمليات العسكرية، وبأنه جاء وقت الدعم، وقال بأن المقدرات الفرنسية البريطانية جاهزة لهذا المجال في إزالة الألغام. لماذا أثار ذلك حفيظة الإيرانيين؟ لماذا يعتبرون ذلك تدخلا؟
0: هم يعتبرونها كونهم أنشأوا ومأسسوا هذه العملية، هيئة إدارة فعلا المضيق، وبالتالي المضيق أصبح مركز ثقل الاستراتيجية الإيرانية، هي تؤثر على كل العوامل في المنطقة وصولا إلى الوكلاء ضمنا إلى حزب الله وفي لبنان. من هذا الأمر هي تعتبر وجود قوة إضافية جديدة إنما تؤخر عملية السيطرة والهيمنة على هذا المضيق، وبالتالي من يحضر يكون إلى الطاولة، وبالتالي هي تعتبر نفسها أنها منتصرة، فلماذا تريد المشاركة مع قوة جديدة، الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى فرنسا وحتى بريطانيا. فإذن عندما نتحدث عن منطقة الخليج عبد السلام، نتحدث أيضا عن تواجد قوى أساسية، يعني هذه المنطقة إذا تواجدت القوات الإنجليزية في هذه المنطقة، تتواجد في البحرين أيضا، تتواجد قاعدة عسكرية فرنسية بحرية برية وجوية في الإمارات، إنما يعني أن هناك منظومة أمنية. إذا أرادت فرنسا وبريطانيا نزع الألغام في هذه المنطقة، لا يمكن نزعها من ضمن إرسال بعض القطع البحرية ونزعها، ولكن هذا الأمر يتطلب موافقة إيرانية. عدم الموافقة الإيرانية يعني أنك يجب أن تبني منظومة أمنية، منظومة أمنية كبيرة تحمي هذه القطع، تتعلق بكل هذه المنطقة، وهذا أمر لن تقبله إيران، وإذا قبلته مرغمة سيكون هناك سيناريو سيء في منطقة الخليج.
1: استخدام مصطلح الدولة الضامنة للأمن الملاحي في مضيق هرمز، ما دلالته؟ ماذا يحمله من ثقل بالنسبة لإيران؟
0: تتحدث عن إيران؟
1: نعم.
0: الدولة الضامنة هي بالمعنى العسكري والجغرافي وحتى بالاستراتيجية أكدت أنها قادرة على السيطرة والتعطيل، as disruptor كما يقال. هي الدولة الضامنة، هي تقول لدول المناطق المنطقة، الدول المشاطئة، لنتفق مع بعضنا البعض، لنتفق مع عمان لإيجاد آلية معينة على أن تكون الضامن الأساسي إيران. ولكن هذا الأمر بالنسبة لدول المنطقة يعطي إيران قدرة على السيطرة وقدرة على إغلاق المضيق أي متى شاءت ومتى أرادت، وهذا الأمر ليس من مصلحة القوى أو الدول المحيطة بالخليج، لأنها يعتبر على أنه فعلا مركز ثقل أساسي لكل أمن الخليج.
1: هو رفض بطبيعة الحال، الرفض الإيراني يتعلق كما يقولون بتأجيج الأوضاع المتوترة، هذا الاتهام الموجه لباريس، بينما الجانب الفرنسي يتحدث عن مهمة تتعلق بتأمين الملاحة. من وجهة نظر فرنسا، هل هي من حيث القدرات قادرة؟ هل يمكنها التفاوض مع الإيرانيين لأداء هذه المهام؟
0: هي قادرة. لماذا؟ لأن هذه المبادرة عبد السلام تأتي من ضمن مشروع 40 دولة بقيادة بريطانيا. بريطانيا لديها الوسائل الهايبريد، الوسائل الهجينة، لديها التقليدي في نزع الألغام، ولديها الجديد من مسيرات مائية وغيرها. فرنسا أيضا لديها، و40 دولة ليس بالضرورة أن تكون متواجدة عسكريا، هي قادرة بما لها من وسائل لنزع الألغام. ولكن كما قلت عبد القادر عبد السلام، هذه المنطقة تعتبر إيران أنها الخانق الأساسي، ممسكة بزمام الاقتصاد العالمي، وحتى هي ليفرج كما يقال. لن تريد أن تأتي فرنسا وبريطانيا لتكون مشاركة في انتصار تعتبره من حقها.
1: إذا كان الموضوع يتعلق بإزالة الألغام، ألا يفترض أن يكون الجانب الإيراني هو ربما المتقدم في هذه العملية؟ هل لديه القدرات؟ هل يرغب فعلا في إزالة هذه الألغام؟
0: عبد السلام، دائما كان الإيراني يقول أنا زرعت الغام في هذه المنطقة ولا أعرف فعلا أين أصبحت، لأن هناك الغام العائمة الألغام في العمق والألغام المدسوسة تحت الرمال، وهذا الأمر يفرض شيئا جديدا صعوبة. ولكن قالت نيويورك تايمز منذ فترة أنه فعلا لم يتبين أن هناك ألغام معينة، وبالتالي إذا أرادت إيران أن تسمح بمرور السفن عبر المسار الذي حددته، كيف تعرف فعلا هي أين هذه الألغام، ولماذا يعتبر آمنا في ظل أنها لا تعرف أين هي هذه الألغام؟
1: ومن حيث القدرة على إزالة الألغام،
0: القدرة ليست قادرة بالمعنى القادرة. هذا الأمر عبد السلام يتعلق بنوعية الألغام التي زرعتها، يتعلق بعدد الألغام التي زرعتها، وبالتالي هل هناك خرائط فعلا لا. ولكن دائما دائما دائما يجب أن يكون هناك وسائل متقدمة آمنة لنزع الألغام، وهذا ما يتوفر في بريطانيا فرنسا والمجموعة 40 دولة.
1: نهاية، السيناريو المحتمل لحل هذا الإشكال الآن مع فرنسا، ما الذي تتوقعه؟ هل هناك أكثر من سيناريو أم سيناريو واحد فقط الذي تريده إيران؟
0: الشرط الأول، من يسيطر على الجغرافيا يسيطر فعلا على المضيق والمؤثر في المضيق. لن تأتي بريطانيا وفرنسا إلى صدام مع إيران لنزع الألغام اللهم إلا إذا كان هناك من تفاهم، وهذا التفاهم قد يكون من ضمن ما تقترحه إيران على أنها هناك منظومة إقليمية لإدارة المضيق.
1: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا. تغطيتنا مستمرة معكم للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه يتابع مراسم التشييع وإنه بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. في سياق العلاقة مع إسرائيل، قال ترامب إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. إيرانيا، قال كاظم غريب عبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، قال إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. في لبنان، قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في مقابلة مع الجزيرة، قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة إن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيل، واكتفى بالحديث عن إعادة انتشار. وأضاف السنيورة أن الدولة اللبنانية كانت مضطرة للدخول في تفاوض بسبب الوضع الصعب الذي تسبب به حزب الله. إسرائيليا، نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة بأن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بطلب من ترامب. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع ناصر الحسيني مراسلنا من واشنطن. أهلا بك ناصر، ماذا في آخر المستجدات والأعلان؟ نبدأ بتصريحات ترامب.
3: ورئيس ترامب الآن يستعد والكل ينتظر بطبيعة الحال ماذا سيقول عن إيران. الرئيس الأمريكي يستعد ليلقي خطابا بعد حوالي الآن من المفروض بسبب احتفالات 250 ذكرى استقلال الجمهورية الأمريكية، ولكن هناك عواصف رعدية الآن على فوق أجواء واشنطن ويضطر إذن إلى تأخير هذا الخطاب. وكتب قبل قليل وهو جد متحمس لإلقاء الخطاب أمام مناصريه اليوم، قال إنه سينتظر حتى للثانية صباحا إن تطلب الأمر. إذن لننتظر الرئيس الأمريكي وما سيقول بشأن إيران فيما يخص السياسة الخارجية. لكن اليوم هو كان قد مهد بجملة من التصريحات التصريحات، أولها أنه فوجئ من تلك الأعداد الإيرانيين وهم يبكون المرشد الإيراني، وقال صراحة إنه ربما يكون نفاق لكنه فوجئ من تلك الأعداد التي بكت المرشد الذي تم اغتياله. وأضاف أيضا أن الإيرانيين هم بحاجة بالفعل، قال يتوسلون لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.

0: وفي انتظار ما يمكن أن يحدث على الأرض، أكد الرئيس الأمريكي أنك هدنة بالفعل بين الطرفين الجانب الإيراني والأمريكي كي لا يطلق أي أحد النار خلال فترة التأبين هذه، وبالتالي الكل يتوقع على الأقل في واشنطن هدوءا يستمر بضعة أيام. تخوف الأمريكيين والمراقبين بشكل خاص وهو أن يعود الإيرانيون إلى أسلوب استهداف العسكري للسفن العابرة لمضيق هرمز دون تنسيق مع الجانب الأمريكي، وأن يعودوا أيضا لفرض الرسوم بشكل يثير غضب البيت الأبيض والولايات المتحدة. المطلب الآن الأساسي بالنسبة لترامب هو الملاحة الحرة بشكل كامل في مضيق هرمز كما كانت من قبل، ثم بعدها الحديث عن اليورانيوم، وهذه خطوط حمراء وضعها. بعد قليل سيكون هناك خطاب لمناصريه، ومعروف أن خطاباته طويلة ومطولة وبإسهاب، لكنه سيروي لنا ربما تحديثا لما يحدث حاليا مع إيران ومع دعم الوسطاء هنا.
1: نعم.
0: وفي الوقت ذات
1: ناصر، أشار ترامب إلى مسألة اللقاء مع نتنياهو، وهذا ما كان أعلنه مكتب نتنياهو سابقا، ولكن إن كان هناك أي تفاصيل تقال في واشنطن حول ذلك اللقاء؟
0: هناك أزمة حقيقية شعر بها مناصر إسرائيل وحتى الإدارة الأمريكية عندما تحدث مرتين أو ثلاثة الرئيس الأمريكي بشأن إيران بشأن لبنان مع نتنياهو، وكان حديثا وكانت تلك الأحاديث عاصفة إلى حد ما، والرئيس الأمريكي كان غاضبا لكنه ما زال يقول إن نتنياهو صديقي، وهو حقيقة كما يقول الرئيس الأمريكي شخص رائع ويحبه الرئيس الأمريكي. نعم، يقر الرئيس الأمريكي أيضا بأن هناك خلافات، والخلافات ظهرت منذ بداية حديث الأمريكيين عن ما يسمى بمذكرة التفاهم. هنا بدأت الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة، الأهداف مختلفة. الرئيس الأمريكي أكد بعد ذلك بأن الهدف من هذه الحرب مع إيران لم تكن أبدا إسقاط النظام، ما يريد هو وقف الإيرانيين من الحصول على ذلك السلاح النووي واليورانيوم المخصب والاستخدامات العسكرية له، ولكن الإسرائيليين بطبيعة الحال كانت لهم أجندة أخرى. ثم الرئيس الأمريكي بحديثه الصاخبة مع نتنياهو بقوله اليوم أيضا إن نتنياهو شخص جيد وقريب وصديق، لكن عليه أن يدرك أيضا أن الزعيم هنا القائد الحقيقي لما يحدث في المنطقة هو ترامب الولايات المتحدة، وبالتالي خطاب موجه للإسرائيليين الذين تحدوا كثيرا في سياساتهم وتصريحاتهم بعض الوزراء خاصة واشنطن. ونتذكر تصريحات جي دي فانس قبل أيام فقط يذكر الإسرائيليين بموقعهم وبأنهم بالفعل بحاجة إلى ثلثي الأسلحة التي يحاربون بها. ثم الآن جاء تصريح رئيس ترامب ليعيد الساعة أو ليعد الأمور إلى نصابها داخل الولايات المتحدة إلى جانب هذه الحرب. كان هناك نقاش واسع النطاق لم تخفي وسائل الإعلام حقيقة بعديد من الخبراء والسياسيين يستنكرون تدخل إسرائيل وكيف وفكرة كيفية قيادة إسرائيل للقرار الأمريكي. اليوم الرئيس الأمريكي رد على كل هذا بالقول إنه أو الولايات المتحدة هي التي تتزعم المنطقة وسياسة المنطقة وما سيحدث مع إيران مستقبلا بما فيه لبنان أيضا وإن لم يقولها صراحة. وبالتالي هذه زيارة بعد قمة ناتو، إذن الأسبوع المقبل يقول البيت الأبيض ربما هناك القمة مع نتنياهو، وستكون أغلب ظن لترميم العلاقة الشخصية بين الطرفين وحصول نتنياهو على مجموعة من التساؤلات ولا شك التي يملكها ولا يمكن أن يحلها أو يحصل على تلك الإجابات عبر الهاتف أو الوسطاء، وبالتالي الحضور الشخصي ربما هو أفضل طريقة لمحاولة إقناع ترامب بأنه ربما مخطئ في التقارب والتفاهم مع إيران، أو محاولة إقناع ترامب بتغيير سياسته لا أحد يدري. لكن لبنان وإيران على طاولة المفاوضات
1: في خضم هذه الاحتفالات، احتفالات 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، ربما يصدر ترامب في مثل هذه المناسبات أو يسعى لتصدير خطاب داخلي وخارجي. وهنا أريد أن أسألك ناصر عن الأحوال في الداخل الأمريكي، أحوال الناخبين، انعكاسات هذه التهدئة إن صح التعبير على الوضع الاقتصادي وعلى آراء الناخبين.
0: نعم، حتى نعم الداخل الأمريكي الآن هو ما يهم الرئيس الأمريكي، ولاحظ معي منذ بضعة أيام بدأنا نرى عنصرا أو وجها جديدا فيما يخص إيران والتفاوض والتصريحات حتى المطولة جي دي فانس، وبالتالي هذا يعطي مجالا وبعضا من المساحة للرئيس ترامب كي يترك المفاوضات مع إيران ولبنان ويعود

0: جودة ليهتم بالداخل الأمريكي. واحدة من الانتقادات الرئيسية للرئيس الأمريكي من حزبه، من المقربين منه، وحتى المقربين داخل البيت الأبيض، أنه لم يعطي ما يكفي من الوقت لظروف حياة الأمريكيين وقضاياهم الأساسية في العمل والمستقبل والاقتصاد، وانشغل كثيرا بقضايا الشرق الأوسط والخليج. وبالتالي الدفع بوجه جي دي فانس والعودة لتقليم التصريحات حول إيران، اللهم التصريحات المقتضبة، يعيد الرئيس الأمريكي اللي نقول إلى ناخبيه وأنصاره، سيلتقي بهم بعد لحظات، ربما حتى على الساعة 2 صبحا بتوقيت واشنطن، وسنسمع منه خطابا كما هو متوقع لذكرى 250 لميلاد الجمهورية الأمريكية، سيكون خطابا كما يريده، خطابا ذهبيا واحتفالا ذهبيا بارعا مبهرا. ولكن من المتوقع أيضا أن يعطينا ويسرد علينا، نتذكر أنه سيكون مع مناصريه فقط، معظم الحاضرين، وكما عودنا الرئيس الأمريكي سيتحدث بنوع حميمي وسيكشف بعض الأسرار، بعض التفاصيل، وربما يتوجه للحديث عن إيران ليقنعهم مبدئيا كما يتوقع بأنه هو المنتصر في هذه الحرب، كما يقول كما يكرر الإيرانيون لا سلاح جوي ولا بحرية ويعانون 300% من التضخم، بالتالي إيران منهارة وأنا المنتصر وأمريكا تنتصر، ونعطيهم بعض الوقت بعد الدبلوماسية لنتفاهم بشأن اليورانيوم وبشأن مضيق هرمز. لكن سيقول تأكدوا بأن المضيق مفتوح الآن، تفاهمات مع قيادة جديدة في إيران يحبها ويقدرها كثيرا في تصريحاته، وبالتالي أسعار النفط، أسعار السماد، أسعار الغاز، أسعار الحياة والمعيشة ستكون في المتناول. بالتالي التوظيف السياسي واضح جدا، ولكنه يريد من هذه الليلة، من هذا الخطاب، أن يكون خطابا مبهرا تاريخيا، لنقل ذهبيا، لأنه يحب الذهب كثيرا واللون الأصفر.
1: شكرا جزيلا ناصر الحسيني مراسلنا من واشنطن. إذن أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة، حيث تستمر على مدار يومين في مصلى طهران بالعاصمة مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
2: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
3: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
4: سندافع عن الثورة وعن بلدنا. لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا، وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
5: من بغداد جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة نسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وبكربلاء إن شاء الله.
2: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة، وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
6: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد، لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
2: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة.

0: هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
1: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
2: هذه المستجدات مشاهدينا ننقلها لمساحة النقاش مع ضيوفنا. نرحب بسيد ماركو مسعد من واشنطن، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران الدكتور حسين روي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم ضيوفنا. لعلي أبدأ من ما بدأنا به نشرتنا أو هذه الجولة من التغطية وحديثنا عن تصريحات الرئيس الأمريكي السيد ماركو، يعلق على مشاهد تشييع علي خامنئي ويوجه رسائل. ما الذي يريد ترامب قوله بتقديرك؟
3: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. في اعتقاد الرئيس دونالد ترامب كان يريد أن قبل أن يوجه رسائل كان يريد أن يستخدم هذا دعنا نقول الهدنة لمدة أسبوع حتى يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية في قراراتها لديها اعتبارات ثقافية ودينية واجتماعية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني فكرت في أنها تقوم بتهدئة الأوضاع حتى يقوم الإيرانيون بتوديع المرشد نظرا لأنه أهمية كبيرة، ويريد أن يقول دونالد ترامب الولايات المتحدة تفكر في هذه الاعتبارات، ومن أن الولايات المتحدة هي القوية وهي التي تفكر في هذه الاعتبارات الصغيرة وهي التي تأخذ هذه القرارات. وعندما نتحدث عن تصريحات دونالد ترامب، بكل تأكيد لا يمكن الحديث عن تصريحات دونالد ترامب كلمة كلمة، لأنه في بعض المواقف ممكن أن يبدو متناقضا، أو في بعض المواقف يبدو أنه يوجه رسائل للداخل الأمريكي بغض النظر عن الخارج الأمريكي. ولكن بكل تأكيد الرئيس دونالد ترامب كان يريد أن يكون نحن الآن في هدنة لمدة أسبوع وتوصلنا إليها من موقع قوة وموقع ضغط على النظام الإيراني حتى يتمكن من إفساح المجال للمفاوضات، لأنه كما نعلم بأنه يفضل المفاوضات سواء كان في المفاوضات خاصة لهذه الاعتبارات الداخلية في السياسة الداخلية الأمريكية قبل الانتخابات النصفية، أو حتى الاعتبارات في السياسة الخارجية وضمان أمن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. فإذن هذه تصريحات دونالد ترامب يريد أن يقول للإيرانيين نعم نفكر في هذه الاعتبارات ويجب عليكم أن تبرزوا هذه حسن النوايا في المفاوضات، خاصة بأن الولايات المتحدة أخذت هذه الخطوات مع خطوة 3 مليار دولار التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات الدوحة.
2: دكتور حسن، هذه الهدنة نريد أن نذهب معك في قراءة حولها أو إن صحت تسميتها بالتهدئة أكثر منها، ومسألة تمرير الاستحقاقات في الدولتين، كيف نقرأها؟
4: محمد، أنا بتقديري أن هذه الهدنة هي نتيجة إدراك متبادل بين البلدين بأنه لا يمكن الاستمرار بهذه الاختراقات دون أن تنزلق الأمور إلى ربما تصعيد أكبر وربما عودة عمليات عسكرية بشكل أوسع، وهو أمر لا تريده لا طهران ولا واشنطن. من هنا أنا بتقدير التوقيت كان مناسبا بالنسبة للوسطاء، وهنا الحديث عن دولة قطر عندما تدخلت وقدمت الأرضية للوفد الإيراني والوفد الأمريكي بقيادة كوشنر وويتكوف من أجل البحث في التهدئة، وتم التوافق على تهدئة لمدة أسبوع حتى يتم تشييع الفقيد الإيراني الإمام علي خامنئي، وحتى بعد ذلك يتم البدء في الترتيب للقاء. هذا اللقاء يبدو أنه سيكون حاسما، بمعنى أنه سيذهب بنا إما باتجاه فكفكة بعض الأمور العالقة، وهنا الحديث محمد عن موضوع تفسير البند الخامس وحتى تفسير البند الأول وتفسير البند رقم 11 المتعلق برفع الحظر عن الأموال المجمدة، وهنا تدخلت قطر لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة تقديم شيء ما لإيران، وهو بالفعل تم التوافق على تقديم 3 مليار على شكل سلع وخدمات لإيران، وهي طبعا أموال إيرانية كما تعرف. لكن هذه الخطوة وإن كانت صغيرة إلا أنها تكون ربما مناسبة لتليين الموقف الإيراني نوعا ما فيما يتعلق بمضيق هرمز. الآن لا نسمع عن أي اختراقات في مضيق هرمز في هذا الأسبوع، وهذا يبدو أنه سيؤسس لمسار من هذا المسار. أنا لا أقول بأنه سينجح، ولكنه ربما نحن الآن أفضل من

0: ما كنا فيه قبل أسبوع، وهذا مرد إلى التوقيت المناسب الذي اختارته دولة قطر للتوسط في بمعنى التقريب والوجهة نظر الفريقين أو لتذليل العقبات فيما يتعلق بالبند الخامس، البند الأول والبند 11.
1: نعم دكتور حسين، وقبل أن ندخل إلى نقاش الرسائل من هذه المراسم، هذه التهدئة ابتداء التي تمر فيها مراسم التشييع وكذلك استحقاقات في الولايات المتحدة، بأي صيغة تقدمها إيران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفي الكريمين والمشاهدين الأعزاء. عفوا، يعني في تصوري أن إيران لا زالت يعني محبطة من التفاوض. لماذا؟ لأن إيران التزمت بما عليها، في حين أن الولايات المتحدة لا زالت تماطل يعني موضوع الأموال المجمدة الإيرانية. الاتفاق كان أن تكون في الخطوات الأولى أن يكون إفراج عن 12 مليار دولار، أنزلته أمريكا إلى 6 مليار، ومن ثم ساومت عليه وتطرح موضوع 3 مليار. يعني هذا السلوك الأمريكي لا يشجع إيران على يعني الاستمرار والاندفاع في تطبيق ورقة التفاهم. يعني موضوع أن التصرف الأمريكي وكأن هذه الأموال أمريكية وأن أمريكا تتصدق بها على إيران، هذا مرفوض إيرانيا جملة وتفصيلا. هذه أموال إيرانية، وبالمناسبة أنه يعني عندما حولت 6 مليار دولار من كوريا الجنوبية إلى سويسرا ثم إلى قطر، كان في تلك الفترة قبل عدة سنوات في فترة بايدن كان القرار أن يفرج عن هذه الأموال. بعد ذلك غدرت أمريكا كما هي في كل مرة، أنه وفرضت على قطر أنه إذا ما أفرجت عن هذه الأموال ستكون هناك عقوبات على قطر إلى آخره، فامتنعت قطر عن نقل هذه الأموال إلى إيران. يعني هذه الأموال 6 مليارات في قطر هي أساساً مفرج عنها قبل الحرب، قبل الحربين الأخيرين. إنه ولكن يعني السلوك الأمريكي لا زال هو يعني عملية الغدر قائمة، سواء كان من 1981 اتفاق الجزائر أو اتفاق 2015 أو في السنة الماضية من خلال التفاوض الذي جرى والغدر الأمريكي للتفاوض من خلال إعلان الحرب ضد إيران. من هنا إيران لا زالت الأجواء في إيران غير متشجعة على الاستمرار في عملية الالتزام بورقة التفاهم، رغم التأكيد الرسمي أن إيران لا زالت متمسكة وتأمل أن تلتزم أمريكا بورقة التفاهم.
1: من جديد سيد ماركو، مسألة اللقاءات الإسرائيلية الأمريكية في ظل تمرير اتفاق إطاري مع لبنان، في ظل حالة تهدئة يعيشها الطرفان الأمريكي والإيراني، وكذلك مفاوضات ما زالت جارية، بتقديرك ما الذي يريد نتنياهو أن يخوضه من حوارات مع الرئيس الأمريكي في زيارته المرتقبة الأسبوع القادم؟
3: طبعا في هناك اختلاف في الرؤى بين الموقف الامريكي والموقف الاسرائيلي في كثير من الملفات، وهذا ليس يعني خلف الابواب المغلقه، هذا يعني ذهب الى وسائل الاعلام الامريكي ونقلته وسائل الاعلام الامريكي وتنقلته وسائل الاعلام العالميه بشكل عام. فاذا هذا الموقف، الانقسام الحاد في هذه المواقف، بكل تاكيد نتنياهو بما انه هو الحلقه الاضعف بين الولايات المتحده الامريكيه هي من تدعم اسرائيل سواء كان بالسلاح بالاموال او حتى بالغطاء الدبلوماسي، فاذا الحلقه الاضعف نتنياهو يريد ان يذهب للحركة الأقوى لكي يحاول أن يقنعه أو يؤثر عليه بما تريده إسرائيل أو ما يريده نتنياهو. وفي هذه الحالة بكل تأكيد علمنا بأن ما يريده نتنياهو يكون مختلف تماما عن ما يريده دونالد ترامب، بل بالعكس هناك مصالح أمريكية تتعارض بشكل كبير جدا عن المصالح الإسرائيلية. فإذا الرئيس دونالد ترامب جاوب على هذا السؤال وقال المصالح الأمريكية هي من نبحث عنها.

0: عنها، وهي من سنصل إليها من خلال هذه التفاهمات. فإذا المحاولة البائسة الإسرائيلية من التأثير على قرار الرئيس دونالد ترامب من الممكن أن ينجح في كثيرا من الملفات الصغيرة، أو على الأقل محاولة يعني التحدث بلغة أسهل وتكون أكثر يعني تناسقا مع الجانب الإسرائيلي يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب. ولكن لم نشهد كثيرا من التغيرات الأمريكية، خاصة عندما نتحدث عن الملف الإيراني بشكل كبير. يعني الموقف الإسرائيلي واضح، هو استخدام القوة العسكرية لإسقاط النظام في إيران. هذا ليس هو الموقف الأمريكي الآن. الموقف الأمريكي هو دعم المفاوضات حتى النهاية، حتى يصل إلى اتفاق، واتفاق نهائي يخدم المصالح الأمريكية. لأن الرئيس دونالد ترامب يرى بأن إسقاط النظام بالقوة العسكرية يكلف الولايات المتحدة الكثير، وهو ليس الآن في حل في أن يستخدم القوة العسكرية، ولا في حل بأن تسوء الأوضاع الاقتصادية أكثر من ذلك في الداخل. ونفس المشكلة أو نفس الفكرة على الملف اللبناني. الملف اللبناني أيضا على أولويات الرئيس دونالد ترامب في السياسة الخارجية، من أن تقوم لبنان وسوريا على سبيل المثال من التوقيع على اتفاقات إبراهام وحل هذه المشاكل العالقة عن طريق المفاوضات. الجانب الإسرائيلي يريد أن يستخدم القوة العسكرية. فمن الواضح أن هناك اختلاف كبير، ومن الواضح أن نتنياهو يحاول أن يؤثر على الرئيس دونالد ترامب. ولكن سوف نرى ما سوف يحدث خلال الساعات القادمة. سوف يحدث قمة بالفعل، ولكن لا أتوقع أن يحدث كثيرا من تغير الموقف الأمريكي في كثير من الملفات.
1: السيد البراري، هل ينجح بتقديرك نتنياهو في تغيير أحد المسارات الرئيسية، ربما التفاوض مع لبنان، ربما الضغط على ما يجري من مفاوضات مع إيران؟
2: محمد، بتقديري أن الرئيس ترامب استبق الموضوع بتصريح لافت عندما قال بأنه نتنياهو شخص جيد لكنه يعلم من هو البوس، بمعنى من هو الرئيس. الرئيس ترامب طبيعته نرجسي، لا يقبل أن يكون يخضع لأي إنسان، لا يمتثل إلا لما يراه. وبعد أن تورط في هذه الحرب مع إيران بتحريض إسرائيلي وبتحريض من نتنياهو شخصيا، بعد أن أقنعه بسهولة المهمة، يتوجس الرئيس ترامب من كل ما يريد ترامب، لكن من كل ما يريد نتنياهو. أنا بتقديري أن قدرة نتنياهو على التأثير على المسار الإيراني معدومة. والحق يمكن الإشارة إلى حقيقة أن نتنياهو كان يعلم عن تفاصيل هذا الاتفاق من خلال الإعلام، بمعنى أن الرئيس ترامب لم يكن يستشيره، مع أنهما ذهبا إلى الحرب معا. إلا أنه عندما تعلق الأمر بتوقيع اتفاق، رأت واشنطن بأن من مصلحتها إتمام هذا الاتفاق، تجاهلت تل أبيب بشكل واضح. الآن الموضوع الملف البناني أعتقد أنه أكثر تعقيدا. يمكن نتنياهو أن يكون له رأي يستمع إليه، لأن هناك في مسار إلى حد ما مستقل عن البند الأول في مذكرة التفاهم التي تنص على إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان. هناك مسار رسمي لحكومة لبنان مع حكومة تل أبيب بواسطة أمريكية، توصلت الأطراف الثلاث إلى اتفاق. فبالتالي قدرة نتنياهو هنا على ربما تخفيف الشروط الأمريكية، بما قد ينجح في ذلك جزئيا، لكنه لا يستطيع أن يفرض على ترامب موضوع الاتفاق مع إيران. لكن إذا أصرت إيران على موضوع لبنان، أنا أعتقد أن ترامب من مصلحته أن يمضي في الاتفاق، وربما يتجاهل المصالح أو رأي شريكه في الحرب نتنياهو.
1: دكتور البراري، بتقديرك أين يكمن عقدة، أو أين تكمن تحديدا الصدع ما بين الرؤى، ما بين ترامب ونتنياهو على صعيد إيران، حيث قلت أن قدرته على التأثير في هذا المسار ربما تكون معدومة؟
2: ترامب محمد واضح تماما فيما يريده من إيران. هو يريد الملف النووي. ترامب كما كان بايدن، كما كان أوباما، كما كان بوش الابن، كل الرؤساء ملتزمون في استراتيجية المنع، أي منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية. فبالتالي هذا يتطابق جزئيا مع ما تريد إسرائيل، لكن إسرائيل تريد أكثر من ذلك. بعد أن شنت هذه الحرب على إيران، تريد القضاء على النظام، تريد تفكيك الجغرافيا الإيرانية، تريد إعادة رسم المنطقة بحيث تكون إسرائيل هي الدولة المهيمنة. يعني أهداف إسرائيل أكبر بكثير مما تريد الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب مع إيران. من هنا عندما فشل في تحقيق الأهداف المعلنة، إسقاط النظام، إجبار النظام على الامتثال، غيرت الولايات المتحدة الأمريكية من لهجتها ومن مطالبها، وبدأت تبتعد عن المطلب الإسرائيلي. لذلك في إسرائيل محمد، وأنت متابع وتعرف ذلك جيدا، اعتبرت إسرائيل بيسارها ويمينها، بمتدينيها وعلمانيها، أن هذا الاتفاق كان كارثة بالنسبة لإسرائيل، بمعنى أن ترامب باع إسرائيل عندما أراد أن يوقع هذا الاتفاق. من هنا نستنتج أنه لا تطابق بين الأجندات الإسرائيلية والأجندات الأمريكية فيما يتعلق مع إيران.
1: طيب، ومن حيث هناك من يحاجج بأن إسرائيل هي المحور المتقدم الأمريكي في المنطقة، و

0: مسألة تطابق الأهداف ومسألة المراوغة السياسية، إلى أي درجة هذه الأفكار تلقى قبولا عندك عندما تفسر الأمر بهذه الطريقة؟
1: أنا لا أشتري هذا السردية التي كانت تقول بأن إسرائيل ما هي إلا مخفر متقدم لما تريد أمريكا. هذا كلام يتجاهل حقيقة أن إسرائيل دولة مستقلة. لا نحب إسرائيل، هي دولة احتلال، كل ذلك صحيح، لكنها دولة مستقلة لها مجتمع صهيوني عنده أهداف توسعية في الضفة الغربية وأبعد من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهو يستفيد من المصالح الأمريكية لتعزيز مكاسبه في هذه المنطقة، وهو يقدم نفسه بأنه هو بمعنى الواحد الديمقراطية الوحيدة في هذه المنطقة، وأنه يمكن أن يكون رادع لكل التطرف والإرهاب. هذا في سياق التخادم مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إسرائيل أهدافها في هذه المنطقة تختلف، بلاش تختلف، يعني ليس بالضرورة أن تتطابق مع الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا لا يمكن القول، يعني الذين يقولون بأن ترامب يمكن أن يرفع سماعة التلفون ويأمر نتنياهو، أنا بتقدير هذا الكلام فيه تسطيح. العلاقة أعقد بكثير من ذلك. هناك أمور نعم يستطيع ترامب أن يحصل عليها، لكن هناك مرات ومرات عديدة تمردت القيادة الإسرائيلية على ما تريد واشنطن.
0: طيب دكتور حسين، نعود مجددا إلى مشهد تشييع المرشد الإيراني السابق. هل يمكن القول أن إيران نجحت في تمرير رسائل وتوظيف هذا الحدث حتى اللحظة، سواء للولايات المتحدة، لإسرائيل، حتى لجيرانها في المنطقة؟
2: نعم، يعني في تصوري أن التشييع الذي سيجري يعني يوم غد وإلقاء نظرة الوداع خلال يوم أمس واليوم، يعني هو يعكس يعني حقيقة أن ما قامت به أمريكا من اغتيال للقيادة السياسية في إيران وعلى رأسهم المرشد لتغيير النظام في إيران فشل. يعني الآن الملايين تأتي لزيارة يعني الجسد الطاهر للمرشد الشهيد، وتعاهده على الاستمرار في ذات النهج من خلال القيادة الجديدة، وهذا يعني فشلا ذريعا للمشروع التي قادته أمريكا وإسرائيل من خلال الحرب العدوانية ضد إيران. أساسا هذه المراسم هي ستجيش الأحاسيس بشكل أو بآخر باتجاه يعني توسيع قاعدة النظام والالتزام بمواقفه يعني السياسية. من هنا أتصور أن هذه المراسم يعني أثبتت مرة أخرى أنها لم تكن نهاية حقبة ونهاية حياة لرجل يعني كان على رأس النظام لمدة 38 عاما، بل أنها خلقت حالة من الاستمرارية لهذا الفكر ولهذا النهج من خلال هذه العملية التي تجري من خلال إلقاء نظرة الوداع أو التشييع الذي سيجري ضمن إطار أسبوع تقريبا كامل من المراسيم في داخل إيران وخارجها.
0: سيد ماركو، في مشهد التشييع كان هناك تعليقات للرئيس الأمريكي أشار إلى مسألة تعجبه من بكاء بعض الحضور، ومسألة أنه كان ممكنا القضاء على الجميع ولكن لن يتبقى أحد للتفاوض معه. يعلق ترامب، لا يترك مناسبة إلا ويعلق عليها ويكون له وجهة نظر، لكن حقيقة الإدارة الأمريكية هل هذا هو موقفها؟
3: دعنا نتحدث بأن دونالد ترامب يتحدث من دون فلاتر سياسية، يعني هو يتحدث وكأنه يتحدث للمشاهد أو يتحدث لصديقه، ولكن هذه تصريحات من الممكن أن تفهم بطريقة مختلفة لأنه بحكم منصبه أنه الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن يعني دعنا نقول تقنيا، هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بما يتحدث به دونالد ترامب أو التهديدات؟ نعم، من الممكن أن يحدث ذلك بقصف جوي على سبيل المثال لمكان التشييع، ولكن هذا سوف يسوء الامور لأسوأ حد ممكن، ودونالد ترامب يعلم ذلك. فاذا هو هذه التهديدات كانه يتحدث ويقول نحن قادرين على ضرب هذه الاحتفاليه في ايران، ولكن لن

0: لن نقوم بذلك، لاننا نفضل المفاوضات ولا نريد ان هذه العواقب السلبيه. فلكن هذه التصريحات من الممكن ان تفهم بطريقه، يعني من ايران بكل تاكيد ان تفهم بطريقه سلبيه، بما ان الولايات المتحده الامريكيه من الممكن ان تهددنا، وهذا من الممكن ان يجعل النظام الايراني يتعنت اكثر. ولكن في اعتقادي مع هذا التوقيت بالتحديد بعد هذا الوقت من تصريحات دونالد ترامب، في اعتقادي النظام الايراني عالم ما هي التصريحات الجاده ومن هي التصريحات الخاصه باسلوب دونالد ترامب التلقائي دون فلاتر سياسيه او دون اعتبارات سياسيه. ولكن في اعتقادي حتى الان هو دونالد ترامب اراد ان يستخدم الحديث عن التشييع، بما انه يريد ان يقول الولايات المتحده الامريكيه من منطلق القوه هي من سمحت بهذه الهدنه لمده اسبوع حتى يقوم النظام الايراني بتشييع المرشد، وهو منصب مهم بالنسبه للايرانيين وبالنسبه للنظام الايراني في الداخل. فاذا هو يريد ان يعطي لنفسه هذه النقطه السياسيه الايجابيه، ويعطي ايضا النظام الايراني هذه النقطه امام شعبه حتى يتمكن النظام الايراني من ان يكون لين معه في المفاوضات. هذا هو المنطق في اعتقادي وراء التعقيب على مشهد التشييع. ولكن عندما يتحدث دونالد ترامب على انه استغرب من ان هناك متابعين له، تابعين للمرشد الراحل ام لا، هذه طريقه دونالد ترامب في التفاوض، علمناها كثيرا، من الممكن ان يتحدث كثيرا يعني اكثر من الوقت المطلوب، ويتحدث اكثر في القضايا او الطرق التي لم نعهدها من الرئيس الولايات المتحده الامريكيه. ولكن هذا لا يعكس الإدارة الأمريكية، لا يعكس الدولة الأمريكية. وهناك أيضا آراء تقول بأن الإدارة الأمريكية لا تفهم العقلية الإيرانية، هذا أمر مرفوض تماما. في اعتقادي كل مركز بحثي في واشنطن لديه قسم أو اثنين ممولون من الحكومة الفيدرالية أو ممولون من القطاع الخاص لدراسة إيران بشكل كبير، وهناك يعني إيران بروجرامز في كل مراكز الأبحاث بجانب الدول العربية. فإذا الفهم الأمريكي لعقلية النظام الإيراني ولعقلية الشعب الإيراني ثقافيا ودينيا واجتماعيا موجودة بالنسبة للدولة الأمريكية. ولكن كما نقول بأن دونالد ترامب يغرد يعني في ساعات كثيرة لوحده في خلال هذه التصريحات، ويريد أن يستخدمها من يعني من منطلق القوة، خاصة من أن اليوم أو على بعد دقائق قليلة من هذا الخطاب المهم ل 250 عام من الاستقلال الأمريكي. فإذا التصريحات لا يمكن أن نعول عليها كثيرا، ولكن نأخذ جزءا الذي يتماشى مع الأهداف الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية بشكل كبير.
1: دكتور حسن البراري، تابعنا قبل أن نبدأ حوارنا هذا تقرير زميلنا عمر حواش من طهران، وكان يتحدث عن الأبعاد السياسية لمشهد التشييع، حضور وفود من 30 دولة، ظهور علني لقيادات المؤسسة العسكرية والذين قادوا هذه الحرب. يرد إرسال رسائل ربما من الجانب الإيراني، لكن هنا أريد أن أسألك عن قراءتك للموقف الإيراني، إلى أي درجة يبدو سواء من خلال هذه المشاهد أو الرسائل أو غيرها، إلى أي درجة يبدو موقفا صلبا قويا متماسكا بما يمكنه بالفعل من فرض ما يريده سواء على صعيد المضيق أو غيره من ما جاء في مذكرة التفاهم، بعيد تمرير هذه الاستحقاقات الحالية التشييع وانتخاب أو ذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة؟
2: بداية محمد، إيران لا تستطيع أن تفرض على الولايات المتحدة ما تريده. إيران تستطيع أن تناور، تستطيع أن توظف الأوراق، ما تملك من أوراق، من أجل الحصول على أفضل صفقة ممكنة، لكنها لا تستطيع أن تفرض على الولايات المتحدة، لأنه فائض القوة لصالح أمريكا، ولأنه أمريكا قوة عظمى وشبكة التحالفات الدولية أقوى بكثير من إيران التي تبدو معزولة في هذه المنازلة، في هذه الحرب. لكن أيضا الرسالة الأساسية لإيران، وهي منذ دي ون أو حتى قبل بدء الحرب، عندما كان هناك تسخين واحتمال أن ينفجر الأوضاع، الرسالة الإيرانية كانت واضحة بأن إيران ستصمد وستنتصر. فهو سردية النصر والصمود، وأن إيران يعني تحارب للدفاع عن كرامتها واستقلالها وسيادتها، هذه أوراق إيران تعلم قيمتها، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تقارب الموضوع بمنظور المصلحة. يعني هناك فرق جوهري بين الجانبين. لذلك هذا المشهد اليوم هو مشهد مهم جدا في ظل التشكيك الكبير لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أو من خلال آلة الدعاية الأمريكية، بأنه النظام الإيراني نظام معزولا، وأنه يعاني من انفصام، وأنه على وشك السقوط. أيضا كان يقول ترامب للمتظاهرين احتلوا المؤسسات، فكان هذا الرأي الأمريكي. الآن إيران تقول المرشد اللي هو الأب الروحي لكل الدولة وليس فقط للثورة، الآن الملايين من الإيرانيين يذهبون من أجل تشييع جنازته، وهذه رسالة تقول بأن الشعب الإيراني يلتف خلف القيادة في هذه الحرب.

0: الإيرانية.
1: دكتور البراري، أخيرا وفي نصف دقيقة، الدول الثلاثين التي شاركت هل أرادت أيضا إرسال رسائل للولايات المتحدة من خلال حضورها في إيران؟
0: أنا أعتقد جزء من هذه الدول هو في سياق الموازنة بين علاقتها مع إيران وعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، فالمسألة ليست أبيض أو أسود أو أنا على هذه الدول أن تختار هنا أو هناك، هذه الدول تريد أن تتحوط، وهناك دول أيضا قريبة جدا جغرافيا من إيران لا يمكن لها إلا أن تقيم هذه العلاقة وأن تحافظ في الوقت ذاته على علاقتها المميزة مع الولايات المتحدة.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ضيفنا من عمان. الشكر كذلك لضيفينا من طهران، الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، والسيد ماركو مسعد من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. إن ما بين تجسيد وتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية كخفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة ما تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع الضرام اتفاق.
2: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة. تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلا نشطا من خلال قيادة مفاوضات فنية في برج تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دوراً رئيسياً في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممراً دولياً، وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري، فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير.

0: كبير بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعا تدريجيا ومشروطا للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقرارا نسبيا في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
1: الآن إلى الزميل عبد السلام فارح والفقرة العسكرية التحليلية، قراءة في انعكاس الردود الإيرانية على البيان الفرنسي البريطاني المشترك بشأن عملية إزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على أوضاع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، خصوصا بعد إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها الحارسة لمضيق هرمز الاستراتيجي حسب تعبيرها، وتحذيرات نائب وزير الخارجية الإيراني بصفة بلاده القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز من أي تحرك عسكري فيه، بعد أن أعلنت باريس ولندن عن استعدادهما لإرسال قوات عسكرية لدعم حرية الملاحة وإزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية والعبور غير المشروط عبر هذا الممر المائي الحيوي. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل محمود زيبق على الشاشة التفاعلية وربما قراءة لمضيق هرمز من هذه الزاوية.
3: شكرا لك عبد السلام ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن مباشرة إلى مضيق هرمز، بين يدي آخر التطورات، ونتحدث عن بيان أشار له عبد السلام بريطاني فرنسي. هذا البيان، نتناول ما جاء في هذا البيان، يتحدث عن اتفقت سلطنة عمان على العمل مع المملكة المتحدة وفرنسا لضمان أن تكون مياهها الإقليمية السيادية آمنة للملاحة. طبعا رغم أن الحديث عن المياه الإقليمية العمانية، وبالتالي نحن نتحدث عن هذا المسار الجنوبي الذي حددته عمان فيما مضى وهو يستخدم اليوم بشكل يومي في الآونة الأخيرة لعبور السفن من مضيق هرمز، طبعا إيران ردت مباشرة وتحدثت وقالت مضيق هرمز ليس ميدانا للاستعراض العسكري للقوى من خارج المنطقة، في تحذير جديد تزامن مع تحذيرات أخرى أطلقها الحرس الثوري لما يريده في هذه المنطقة. وطبعا تذكرون أنه في آخر الخرائط التي أصدرها الحرس الثوري جعل هذه المنطقة قرب المضيق غير آمنة. طبعا تغير الوضع مع دخول الاتفاق، مع دخول مذكرة التفاهم قيد التنفيذ، لكن حتى الآن الحرس الثوري يرى، نتابع هذه المسارات. إذن نحن الآن أمام ثلاث مسارات، هذا المسار الذي حددته إيران، المسار الدولي والمسار الجنوبي الجديد العماني. الحرس الثوري يرى أن مذكرة التفاهم في بندها الخامس يشير إلى أن حركة العبور يجب أن تكون بتفاوض ما بين إيران وعمان وبالتشاور مع دول الخليج. إذن تقول إيران إن هذا الأمر لم يتم الإيفاء به، وإن فتح مسار آخر هنا في هذه المنطقة، المسار الجنوبي أو أي مسار لا تحدده إيران، هو أمر غير مقبول. طبعا خلال الفترة الماضية شهدنا مواجهات أثرت على حركة العبور، واليوم تعلن بلومبرغ أن هناك 8 سفن غيرت مسارها وعادت، كانت ربما متجهة إلى المسار الجنوبي، 4 منها تقول أن 4 من هذه السفن عادت إلى المسار الإيراني وهو مفتوح حاليا طبعا ضمن مذكرة التفاهم، و4 عادت أدراجها. إذن هذا الأمر ما زال موجودا، لكن مع ذلك رغم هذه التحفظات الإيرانية نشير إلى أن حركة العبور ما تزال ضمن الحركة الطبيعية. نلاحظ أنه هنا بعد أن اعترضت إيران في 29 على المسار الجنوبي كان هناك حركة نزول في حركة العبور في 29 من يونيو، لكن نلاحظ بعدها من 30 وحتى 3 من يوليو يوم أمس وحتى هذا اليوم عادت حركة العبور داخل مضيق هرمز إلى نسبة متوسطة 30، هي تقريبا ثلث أو ربع ما كان يمر قبل الحرب من سفن داخل المضيق، لكن هي حركة مستقرة منذ مباحثات الدوحة والتي ربما قد تفضي إلى لقاءات أخرى بين الجانبين الأمريكي والإيراني في جنيف. سنعود إلى عبد السلام لمناقشة كل هذا.
2: نعم، شكرا جزيلا لك محمود الزيبق على ما تفضلت به.

0: ونعود لسيادة العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي في محاولة لقراءة المشهد من حيث الواقع، من حيث المقترح الفرنسي البريطاني ورد الفعل الإيراني. ما الذي تقرأه في ذلك؟
1: عبد السلام، هي محاولة إعادة رسم هندسة، ومن يسيطر على المضيق هو مركز الصقل الأساسي للاستراتيجية الإيرانية. تاريخيا نعرف أن الممر الوسطي هو الممر الأساسي والقانون الذي كان، وبالتالي غيرت إيران خلال الحرب إلى الممر الإيراني لقاء بدل أو لقاء رسوم أو ما شابه، وهو عبر جزيرة لارك. أتى بعدها الممر الجنوبي، وهنا نتذكر عبد السلام مشروع الحرية التي قام به الرئيس ترامب، وبالتالي هو يصب في هذه المرحلة. بعدها حاول الحرس الثوري فعلا أن يحدد نقاط أساسية، منطقة نفوذ له في هذه المنطقة، ولكن يبقى في هذه المنطقة الممر الأساسي هو المنطقة الخطرة، والتي تقول إيران أنها زرعت فيها الكثير من الألغام. هنا يأتي هذا الوضع، أتت مذكرة التفاهم وبالتالي حددت آلية معينة. اليوم الدخول الفرنسي والإنجليزي هو شيء مهم جدا، لم تنفي ولم تؤكد عمان، ولم تنفي ولم تؤكد عمان على الاتفاق مع إيران أيضا. هذا الأمر يدخل لعبة جديدة، ديناميكية جديدة، وبالتالي يجعل هذا المضيق وكأنه أصبح مسألة دولية، العولمة، الفعل القانون الدولي، وبالتالي هذا الأمر قد يفرض ديناميكية جديدة.
0: ربما منشور الرئيس الفرنسي تحدث عن مذكرة التفاهم واحتفى بأنها أودت إلى ربما وقف العمليات العسكرية، وبأنه جاء وقت الدعم، وقال بأن المقدرات الفرنسية البريطانية جاهزة لهذا المجال في إزالة الألغام. لماذا أثار ذلك حفيظة الإيرانيين؟ لماذا يعتبرون ذلك تدخلا؟
1: هم يعتبرونها كونهم أنشأوا ومأسسوا هذه العملية، هيئة إدارة فعلا المضيق، وبالتالي المضيق أصبح مركز صقل الاستراتيجية الإيرانية، هي تؤثر على كل العوامل في المنطقة، وصولا إلى الوكلاء، ضمنا إلى حزب الله وفي لبنان. من هذا الأمر هي تعتبر وجود قوة إضافية جديدة إنما تؤخر عملية السيطرة والهيمنة على هذا المضيق، وبالتالي من يحضر يكون إلى الطاولة، وبالتالي هي تعتبر نفسها أنها منتصرة، فلماذا تريد المشاركة مع قوة جديدة، الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى فرنسا وحتى بريطانيا. فإذن عندما نتحدث عن منطقة الخليج عبد السلام، نتحدث أيضا عن تواجد قوى أساسية، يعني هذه المنطقة إذا تواجد القوات الإنجليزية في هذه المنطقة، تتواجد في البحرين أيضا، تتواجد قاعدة عسكرية فرنسية بحرية برية وجوية في الإمارات، إنما يعني أن هناك منظومة أمنية. إذا أرادت فرنسا وبريطانيا نزع الألغام في هذه المنطقة، لا يمكن نزعها من ضمن إرسال بعض القطع البحرية ونزعها، ولكن هذا الأمر يتطلب موافقة إيرانية. عدم الموافقة الإيرانية يعني أنك يجب أن تبني منظومة أمنية، منظومة أمنية كبيرة تحمي هذه القطع، تتعلق بكل هذه المنطقة، وهذا أمر لن تقبله إيران، وإذا قبلته مرغمة سيكون هناك سيناريو سيء في منطقة الخليج.
0: استخدام مصطلح الدولة الضامنة للأمن الملاحي في مضيق هرمز، ما دلالته؟ ماذا يحمله من ثقل بالنسبة لإيران؟
1: تتحدث عن إيران؟
0: نعم.
1: الدولة الضامنة هي بالمعنى العسكري والجغرافي وحتى بالاستراتيجية أكدت أنها قادرة على السيطرة والتعطيل، as disruptor كما يقال. هي الدولة الضامنة، هي تقول لدول المناطق المنطقة، الدول المشاطئة، لنتفق مع بعضنا البعض، لنتفق مع عمان لإيجاد آلية معينة على أن تكون الضامن الأساسي إيران. ولكن هذا الأمر بالنسبة لدول المنطقة يعطي إيران قدرة على السيطرة وقدرة على إغلاق المضيق أيمتى شاءت ومتى أرادت، وهذا الأمر ليس من مصلحة القوى أو الدول المحيطة بالخليج، لأنها يعتبر على أنه فعلا مركز ثقل أساسي لكل أمن الخليج.
0: هو رفض بطبيعة الحال، الرفض الإيراني يتعلق كما يقولون بتأجيج الأوضاع المتوترة، هذا الاتهام الموجه لباريس، بينما الجانب الفرنسي يتحدث عن مهمة تتعلق بتأمين الملاحة. من وجهة نظر فرنسا، هل هي من حيث القدرات قادرة؟ هل يمكنها التفاوض مع الإيرانيين لأداء هذه المهام؟
1: هي قادرة لماذا؟ لأن هذه المبادرة عبد السلام تأتي من ضمن مشروع 40 دولة بقيادة بريطانيا. بريطانيا لديها الوسائل الهايبريد، الوسائل الهجينة، لديها التقليدي في نزع الألغام ولديها الجديد من مسيرات مائية وغيرها. فرنسا أيضا لديها، وأربعين دولة ليس بالضرورة أن تكون متواجدة عسكريا، هي قادرة بما لها من وسائل لنزع الألغام. ولكن كما قلت عبد القادر عبد السلام، هذه المنطقة تعتبر إيران أنها الخانق الأساسي، ممسكة بزمام الاقتصاد العالمي، وحتى هي ليفرج كما يقال. لن تريد أن تأتي فرنسا وبريطانيا لتكون مشاركة في انتصار تعتبره من حقها.
0: إذا كان الموضوع يتعلق بإزالة الألغام، ألا يفترض أن يكون الجانب الإيراني هو ربما المتقدم في هذه العملية؟ هل لديه القدرات؟ هل يرغب فعلا في إزالة هذه الألغام؟
1: عبد السلام، دائما كان الإيراني يقول أنا زرعت ألغام في هذه المنطقة ولا أعرف فعلا أين أصبحت، لأن هناك الألغام العائمة، الألغام في العمق، والألغام المدسوسة تحت الرمال، وهذا الأمر يفرض شيئا جديدا صعوبة. ولكن قالت نيويورك تايمز منذ فترة أنه فعلا لم يتبين أن هناك ألغام معينة، وبالتالي إذا أرادت إيران أن تسمح بمرور السفن عبر المسار الذي حددته، كيف تعرف فعلا هي أين هذه الألغام؟ ولماذا يعتبر آمنا في ظل أنها لا تعرف أين هي هذه الألغام؟
0: ومن حيث القدرة على إزالة الألغام،
1: القدرة ليست قادرة بالمعنى القادرة. هذا الأمر عبد السلام يتعلق بنوعية الألغام التي زرعتها، يتعلق بعدد الألغام التي زرعتها، وبالتالي هل هناك خرائط فعلا لها؟ ولكن دائما دائما دائما يجب أن يكون هناك وسائل متقدمة آمنة لنزع الألغام، وهذا ما يتوفر في بريطانيا، فرنسا والمجموعة 40 دولة.
0: نهاية، السيناريو المحتمل لحل هذا الإشكال الآن مع فرنسا، ما الذي تتوقعه؟ هل هناك أكثر من سيناريو أم سيناريو واحد فقط الذي تريده إيران؟
1: الشرط الأول، من يسيطر على الجغرافيا يسيطر فعلا على المضيق والمؤثر في المضيق. لن تأتي بريطانيا وفرنسا إلى صدام مع إيران لنزع الألغام اللهم إلا إذا كان هناك من تفاهم، وهذا التفاهم قد يكون من ضمن ما تقترحه إيران على أن هناك منظومة إقليمية لإدارة المضيق.
0: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
2: الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث شن المستوطنون أكثر من 12 هجوما في مناطق عدة طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم وأدت لوقوع عدد من الإصابات. وتأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد متواتر لعمليات اعتداء المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، تجاوز عددها 3500 اعتداء منذ مطلع العام الجاري.
3: سرقة في وضح النهار وبمشاركة قوات الاحتلال، هذا ما فعله المستوطنون في قرية أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجموها للاستيلاء على مواشي الفلسطينيين.
4: خلص يرجع عندي.
3: حاول السكان منع اللصوص، لكن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم الرصاص والقنابل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. لم نستطع الدخول إلى القرية بسبب حصارها بالبوابات، فوثق رئيس مجلسها القروي مروان صباح شهادته على الهجوم في هذا الفيديو.
5: القرية مغلقة بشكل كامل، محاصرة بشكل كامل، متعرضة لاعتداءات بشكل كامل من قبل قطعان المستوطنين. الوضع في قرية أم صفا يزداد خطورة يوما بعد يوم. الإصابات تم التعامل معها ميدانيا في قرية أم صفا، هي 4 إصابات بالرصاص المطاطي واثنين عبارة عن كسور نتيجة الاشتباك بالأيدي مع قطعان المستوطنين.
3: سلسلة واسعة من الهجمات شنتها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، حيث حاولوا اقتحام منازل في قرية جالوت جنوبي نابلس، ومنعوا المزارعين من حصاد القمح في أراضي قرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك شرقي المدينة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن المستوطنين نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع العام في ذروة اعتداءات مستمرة.
6: هذه الذروة يعني تأخذ شكلا أكثر عنفا وإرهابا من ميليشيات المستوطنين، نظرا للتغيرات السياسية التي تشهدها حكومة الاحتلال، ومنها اقتراب انتخابات الإسرائيلية. حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي ينظر إلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية.
3: لم تقف مشاهد عنف المستوطنين وإرهابهم عند هذا الحد، بل اعتدوا على فلسطينيين بالضرب وبالرش بغاز الفلفل في خلة الحمص جنوبي الضفة ومنطقة خلايل اللوز بقضاء بيت لحم، واستكملوا هجماتهم لتطال سكان التجمعات البدوية والأغوار وغيرها الكثير. على امتداد الجغرافيا الفلسطينية يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الأيام والأشهر المقبلة. تروى شقرة، الجزيرة، رام الله.
7: أهلا بكم من جديد، مستمرون معكم إذن في طبعا أكيد في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقال ترامب أيضا لموقع أكسيوس إنه يتابع مراسم التشييع وإنه بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. وفي سياق العلاقة مع إسرائيل، قال ترامب إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب من نتنياهو. من جانب آخر، نقلت بلومبرغ عن مسؤول في الكريملين قوله إن مكالمة هاتفية جرت أمس بين الرئيسين الروسي والأمريكي تطرقت إلى الوضع المتعلق بإيران، وذلك ضمن موضوعات أخرى. أما إيرانيا فقد قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. أما في لبنان فقد قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أيضا أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة إن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيلي واكتفى بالحديث عن إعادة انتشار. وأضاف السنيورة أن الدولة اللبنانية كانت مضطرة للدخول في تفاوض بسبب الوضع الصعب الذي تسبب به حزب الله. أما إسرائيليا فقد نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بطلب من ترامب. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، إذن في هذه الساعة كنا ننتظر كلمة للرئيس الأمريكي في ذكرى استقلال الولايات المتحدة، وبالرغم من العاصفة التي شهدتها المنطقة إلا أن الرئيس الأمريكي مصر على إلقاء هذه الكلمة. برأيكم ما الذي ننتظره من هذه الكلمة لو ربطناها بآخر التطورات بما يتعلق بالملف الإيراني؟
8: ويمكن توقع الكثير. طبعا حال بداية الخطاب ستكون للقضايا المحلية، سنتوقع قراءة أمريكية أو تصريحات أو ربما تحليلات للرئيس الأمريكي حول الإنجازات التي أنجزها فيما يخص الهجرة، فيما يخص الرعاية الصحية، قضايا الداخلية، المواطنين الداخلية بطبيعة الحال. لكن بشكل أو بآخر سيعرج على السياسات الخارجية ضمن ما سيشرح بأنها إنجازات حكومته وإدارته الحالية لدفة الأمور، وبالتالي إيران يتوقع أن تكون جزءا مهما في هذا الخطاب. ويتوقع على نطاق واسع أنه سيشرح الموقف الأمريكي تجاه إيران كما يرسم حاليا في الداخل الأمريكي. الإدارة الأمريكية، الرئيس ترامب يقول ويؤكد ويكرر يوميا الآن بأن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا، النقطة الأولى في أحاديثه ومواقفه. النقطة الثانية، أو الولايات المتحدة يقول للأمريكيين لن تتراجع عن مطلبها في إعادة فتح مضيق هرمز مهما كان الثمن، مهما كان الوقت الذي يتطلبه الأمر، لكن هذا المضيق يجب أن يظل مفتوحا للتجارة العالمية والملاحة العالمية، لأنه كما يقول أيضا لا يريد أن يكون سببا في كساد اقتصادي حول العالم، ولا يريد أن يكون أيضا سببا في تدهور أو انتكاسة اقتصادية داخل أمريكا. ويذكر الأمريكيين أنه لا يريد أن يكون الرئيس الذي عاش الانتكاسة الأمريكية الاقتصادية الركود عام 1929 من القرن الماضي. هذا فيما يخص الاقتصاد، يسعى لإراحة هذا المواطن الأمريكي. انتقد الرئيس الأمريكي كثيرا في الداخل الأمريكي من كثير من طائفة من المحللين والمراقبين، ليسوا بالضرورة من أنصاره. انتقد كثيرا على توليته الكثير من الاهتمام لقضايا الشرق الأوسط والخليج والأمن وإيران دون الاهتمام بالمصالح الخاصة للمواطن الأمريكي، وهو الناخب الأمريكي. الرئيس سيواجه، ليس هو ولكن حزبه، سيواجه استحقاقا انتخابيا في نوفمبر المقبل، وهو استحقاق خطير حسب ما يقول الرئيس الأمريكي بنفسه، سيحدد مسار الولايات المتحدة ومستقبل الحزب الجمهوري. الآن إلى حد كبير يوضع على تصرفات ومواقف وأداء الرئيس ترامب، وبالتالي الرئيس الأمريكي جد حذر في هذا الخطاب. نعم سيتحدث إلى الداخل الأمريكي، لكن بشكل أو بآخر سيضطر للحديث عن القضايا الأجنبية والقضايا الخارجية وعلى رأسها إيران، لأن ارتباط هذه الحرب بالحياة اليومية والمعيشية والاقتصادية للأمريكيين هو الذي يفرض عليه هذه المقاربة. بطبع الحال سيتصرف الرئيس، سيختار الكلمات التي يريد.
7: نعم ناصر،
8: ولكن التوقع أن يكون هناك ربط بشكل أو بآخر بحياة الاقتصادية للأمريكيين مع
7: نعم
8: إيران.
7: نعم ناصر، وأنت تحدثت عن يعني الداخل الأمريكي في سياق العلاقة مع إسرائيل. ترامب يقول إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل، لكن بالحديث عن هذه الزيارة بحسب أكسيوس محيط ترامب، يعني إن صح التعبير، مستاء جدا من سوء سياسة وتقديرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. داخليا كيف ينظر لهذه السياسة من قبل المنتقدين لنتنياهو وهو قادم إلى واشنطن بحسب تصريحات ترامب؟
8: نعم، حتى تسريب هذه المعلومة في حد ذاتها رسالة لنتنياهو ورسالة لتل أبيب. من يحيط بالرئيس الأمريكي هم أقرب المقربون، وكانوا منقسمين في مسألة الحرب على إيران، لكن بعد أن تمت الحرب وحدثت اكتشفوا أو خلصوا إلى أن خيار الحرب بناء على تقديرات من إسرائيل لم يكن القرار الصحيح، ربما أو ربما كان يجب على الرئيس أن يتصرف بشكل آخر ولا يعتمد على الرئيس، على صديقه نتنياهو. وهؤلاء المقربون وإن كان تقديرهم في السياسة الخارجية ربما لا قيمة له عند الرئيس الأمريكي، اللهم على مستوى المشورة، لكنهم يذكرونه أيضا بالاستحقاقات التي تتوجب الآن على الرئيس الأمريكي. هناك استحقاق انتخابي قادم، والمقربون يذكرون الرئيس الأمريكي نعم كل الطاقة والجهد لإيران، لكن أيضا نريد بعض الجهد وبعض الابتعاد عن سياسات إسرائيل والتقليل ربما من الظهور العلني مع نتنياهو، لأن ربما هناك ضرر انتخابي بشكل أو بآخر. وبالتالي المقربون من الرئيس ترامب ينصحون الآن بربما الالتفات للداخل أكثر، ولذلك رأينا جي دي فانس يأخذ ربما موقعا أهم الآن من حيث التصريحات الخاصة بإيران، وتراجع إلى حد ما رئيس ترامب ليخصص بعض الوقت للسياسة الداخلية. كل هذا يقلق بطبع الحال ليس فقط الفريق الانتخابي للرئيس الأمريكي مع الجمهوريين، وإنما مناصرو إسرائيل والأوساط الأمريكية التي تعتبر إسرائيل الولاية الأمريكية الأخرى في الشرق الأوسط. هذا الشرخ الذي حدث في المكالمات الهاتفية على المستوى الشخصي بين الرجلين خلال الأسابيع القليلة الماضية أقلق بالفعل مناصري إسرائيل من مجموعة سياسية مختلفة. وبالتالي ما يسعى الآن إليه مناصرو إسرائيل في الداخل الأمريكي ومنه حول الرئيس، هناك من يريد إعادة نتنياهو إلى مجده في الداخل الأمريكي، وهناك الآن من يحذر الرئيس الأمريكي حسب ما نفهم من تصريح من من مما تكشفه أكسيوس المقربة من البيت الأبيض، هناك من يحذر الرئيس الأمريكي من مغبة ربما اتباع نصائح نتنياهو التي أدت بنا إلى ما نحن عليه. ومن المنظور الأمريكي نحن

0: بهذا الشكل. مضيق هرمز لديه أزمة ولدينا أزمة مالية، بالتالي الناخب الأمريكي غاضب من هذا الأداء الذي إلى حد كبير ليس سرا في واشنطن اعتمد على تحليلات الموساد وتحليلات الإسرائيليين على أساس أن الضربة الإيرانية ستكون سهلة، يقضى على النظام في 48 ساعة وبالتالي نمر إلى التغيير إلى آخره. وبالتالي هذا الحساب الذي أضر جيوب الأمريكيين يصل بطبيعة الحال الآن إلى الرئيس ترامب عبر مستشاريه المقربين الذين يذكرونه الآن بأن الانتخابات على الأبواب، ونحن أيضا بحاجة لهذه التهدئة مع الإيرانيين. ولذلك كان هناك ذلك تصريح للرئيس ترامب أن هناك قرارا بالتهدئة لبضعة أيام إلى أن تنتهي المراسم في إيران ولن يطلق أحد النار. لكن مع إسرائيل يبدو أن الشرخ عظيم هذه المرة، بشكل دفع نتنياهو إلى طلب المجيء شخصيا إلى ترامب، يريد أن يسأل بعض الأسئلة عن توجهات ترامب الجديدة فيما يبدو فيما يخص إيران، يريد أن يعرف تفاصيل بشأن لبنان، هذه العلاقة الآن الثلاثي الجهنمي كما يصفه الأمريكيون، إيران إسرائيل لبنان، كيف يتصور رئيس ترامب العلاقة مع لبنان ومع إسرائيل، هل يريد نتنياهو ولا شك أن يعرف ما هي حدود ضغوط ترامب مستقبلا، هل سيفرض عليه الانسحاب من لبنان، ربما أسئلة يريد أن يطرحها شخصيا نتنياهو على رئيس ترامب. في سرية البيت الأبيض كان يحصل على الأجوبة التي يريدها، لكن الشرخ كبير على ما يبدو حسب الصحف الأمريكية، ويبدو أنه مطلوب الآن من الطرفين أن يكون الزعيمان نتنياهو وترامب على الأقل إن لم يكونا متقاربين جدا في المواقف أن يتمكنا من التفاهم فيما بعضهما البعض ويتجاوز مرحلة الأزمة. رسميا رئيس ترامب ما زال يقول نتنياهو صديق جيد، لكن عندما يتم الحديث عن السياسات والخيارات وكيفية التعامل مع إيران أو لبنان، الرئيس ترامب يريد أن يكون القائد، يريد أن يكون القائد الذي يقود المركب حسب ما يريد، حسب ما تريد الولايات المتحدة، دون أن يكون نتنياهو عائقا. وقيل لنتنياهو، رئيس ترامب قال اليوم ربما لأول مرة يقولها رئيس أمريكي، أنا من يقود، ونتنياهو يفهم ذلك. وبالتالي على هذا الإيقاع وبهذا العنوان الكبير سيدخل نتنياهو الأسبوع المقبل على ما أعتقد، بداية الأسبوع المقبل بعد قمة ناتو في تركيا، سيدخل البيت الأبيض ليسمع أيضا مطالب الرئيس الأمريكي وما هو مطلوب من إسرائيل. ربما يغير الرئيس الأمريكي سياساته ومواقفه كي يدفع باتجاه مذكرة التفاهم ونجاحها، لأنه أيضا هو بحاجة لهذا النجاح. سيقول بعد قليل في الخطاب كما سنسمع كما هو متوقع أن أمريكا تحقق الانتصار، تمد اليد الآن إلى إيران، تعطي إيران فرصة. نعم هناك الجانب العسكري دائما على الطاولة، ولكن الرئيس الأمريكي سيذهب في هذا الاتجاه ولا شك.
1: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة، حيث تستمر على مدار يومين في مصلى طهران بالعاصمة الإيرانية مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
2: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
3: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
4: سندافع عن الثورة وعن بلدنا، لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
5: من بغداد جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة أنا مسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وبكربلاء إن شاء الله.
2: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية

0: من 30 دولة في المراسم، في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
1: تمام أفكار عمومية منطقة.
2: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد، لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
0: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
3: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
4: دخول أكثر في تفاصيل هذه المستجدات الأخيرة، معنا من طهران الآن الدكتور حسين ريو روان الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومعنا أيضا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور حسن البراري، هل نحن الآن برأيك أمام إن صح التعبير هدوء حذر، أم أنه هدوء ما قبل العاصفة، أم أنه هدوء لاستكمال المفاوضات والمسار التفاوضي؟
5: الأخيرة نوار، أنا أعتقد إحنا الآن بصدد هدوء لمدة أسبوع كما توسطت دولة قطر في ذلك، من أجل أن يتم تشييع الإمام علي خامنئي ثم البدء في مسار لاستكمال المسار التفاوضي، وهنا الحديث عن مهلة أسبوع حتى يتم تحديد موعد لقاء وفد إيراني مع وفد أمريكي لمناقشة القضايا العالقة. هناك في مشاكل متعلقة بتفسير بعض البنود الهامة في هذه المذكرة، وهنا الحديث عن البند الخامس، البند رقم 11، وحتى البند الأول هناك تفسيرات متضاربة بين الجانبين، ومرد ذلك إلى صياغة كان فيها غموض متعمد بتقديري، حتى يعطي مرونة لكل طرف ليخاطب الرأي العام الداخلي سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إيران. لذلك لا يمكن القول بأن هذا الهدوء هو سيسبق العاصفة، لا يوجد عاصفة أصلا. الإدراك المتبادل بين طهران وواشنطن بأنه كلفة الخروج من هذا الاتفاق هي أعلى بكثير من كلفة البقاء فيه، وإن لم يرضي الطرفين الآن، يعني ما يجري الآن لا يرضي الطرفين، لكن البقاء فيه هو أفضل خيار بالنسبة لترامب الذي لا يريد العودة إلى عمليات عسكرية موسعة، ولا لإيران التي لا تريد أيضا أن تتعرض إلى هجمات عسكرية أو أن يعني بمعنى تخرب على نفسها هذا الاتفاق الذي أنهى الحرب عمليا، أنهى الحرب، وليس فقط أنهى الحرب لكن مكن إيران من دق إسفين في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، وهذا منجز إيراني مهم جدا تفهم القيادة الإيرانية جيدا. لذلك أنا لا أعتقد أن إيران أو الولايات المتحدة ستقدمان على أي عمل يمكن أن يعيدنا إلى ما قبل توقيع الاتفاق.
4: نعم، نذهب الآن إلى الدكتور حسين. دكتور حسين، بحسب ما يتحدث عنه الدكتور حسن البراري فنحن أقرب إلى هدوء لاستكمال المسار التفاوضي، كيف نستطيع قراءة المشهد من قبل الجانب الإيراني خاصة في ظل التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يقول فيها بأن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق وأن واشنطن وطهران تأخذان استراحة، لكنه أيضا يقول بأنه يتابع مراسم التشييع وأنه بالإمكان القضاء على الجميع لكنه لن يتبقى أحد للتفاوض معه؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيوف الكرام. يعني أنا أتفق مع الدكتور حسن أن هذه هي فترة هدوء لاستئناف التفاوض، يعني واضح أن الخيار العسكري استنفذ. يعني أمريكا لطالما كانت تهدد أن الخيار العسكري على الطاولة وأن أمريكا ستقوم بتدمير إيران بإسقاط النظام بضرب كل القدرات، ولكن بالنهاية كانت هناك حرب لمدة 40 يوم ولم تستطع أمريكا أن تحقق أهدافها من هذه الحرب، لا إسقاط النظام ولا ضرب القوة الصاروخية الإيرانية ولا الكثير من الأمور الأخرى التي طرحتها. من هنا ليس أمام أمريكا الآن إلا التفاوض. الآن خيار التفاوض هو الخيار الوحيد الباقي على طاولة الطرفين، وفي تصوري نعم قد تكون هناك مشادات، قد تكون هناك اختلافات في تفسير البنود، ولكن ليس أمام الطرفين إلا الوصول إلى نتيجة ترضي الطرفين على قاعدة رابح رابح. من هنا يعني الآن صحيح هذا الأسبوع هو الكل في إجازة الطرفين، إيران بسبب تشييع قائد القائد الإمام الخامنئي، وكذلك أمريكا في أنه ذكرى 250 سنة لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بعد ذلك ليس أمام الطرفين إلا الاستئناف. ويعني بعيدا عن هذه العنتريات التي يطرحها الرئيس الأمريكي أنه يمكن أن يضرب التشييع أو إلى آخره، هذه تعودنا عليها، ثرثرات ليست إلا تطرح من قبل الرئيس يحاول أن يبالغ ويضخم قوة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في النهاية على الطرفين الوصول إلى اتفاق وتطبيق مذكرة التفاهم، هذا هو الخيار المتبقي على طاولة الحوار بين الطرفين.
4: نعم سيد محمد المنشاوي، وأنت تستمع لي الدكتور حسين الذي يقول بأن من الممكن أن نصل إلى مرحلة رابح رابح وأن يكون المسار التفاوضي يعني أن يصل إلى نتيجة، برأيكم هل من الممكن أو إلى أي مدى سيصل الطرفان إلى هذه المرحلة، مرحلة الانتصار أو الربح بالنسبة للجميع؟
7: تحية طيبة لك يا دكتور حسين ودكتور حسن والمشاهدين. أتفق مع ما طرح حتى الآن، الولايات المتحدة ترى نفسها منتصرة كما يظهر في كل خطابات الرئيس ترامب وتصريحاته وتغريداته. الرئيس ترامب يرى أنه تم التخلص من القيادة الإيرانية في أول ساعات الحرب والصف الأول والثاني من القادة العسكريين والسياسيين، وهذا بحد ذاته انتصار كبير، كما يكرر أنه تم تدمير البحرية العسكرية الإيرانية والقوات الجوية، ولم يعد هناك دفاعا جويا، وتم تقليص القوة الصاروخية وقوة المسيرات الإيرانية بنسبة تقترب من 70%. فبالمعايير المادية الأمريكية يرى ترامب والبيت الأبيض أن إيران هزمت وأن بلاده انتصرت. على النقيض ترى إيران رؤية مختلفة، أنها استطاعت الصمود أمام أقوى جيش في العالم، الجيش الأمريكي إضافة إلى إسرائيل، وأنه لا يمكن هزيمتها عسكريا بكل ما لدى الولايات المتحدة، وإسرائيل من قوة عسكرية غير مسبوقة ولا يمكن مقارنتها من أي دولة أخرى. فأعتقد أن هذا يرى في إيران أنه انتصار، وعلى العكس كما ذكرت ترى واشنطن أنها منتصرة، وهذا هو لب العملية التفاوضية، أن الطرفين يرانا أنهما انتصرا وأنه يمكن الوصول لحلول الوسط. أعتقد أن ليس لمصلحة الرئيس ترامب إفشال المفاوضات وليس لمصلحة إيران، وأعتقد أن الإيرانيين يدركون أن الفترة الزمنية المحددة للتفاوض المبدئي 60 يوما بعدها سيكون من الصعب جدا على الرئيس ترامب سياسيا أن يعيد الهجمات الأمريكية على إيران ويبدأ الحرب من جديد. الانتخابات الكونغرس ستكون اقتربت بصورة كبيرة، ولا يمكن أن يعاد غلق مضيق هرمز وما لدى ذلك من تأثيرات على الاقتصاد العالمي والأهم الاقتصاد الأمريكي. الأمريكيون أصيبوا بهلع في هذه الحرب بسبب اقتراب معاناتهم اليومية في أسعار الوقود وأسعار المواد الأساسية بسبب غلق المضيق. فأعتقد أن الرئيس ترامب يدرك هذه الحقيقة، أن إيران أصبحت لديها رادع كبير جدا هو مضيق هرمز وغلقه، ومن هنا الطرفان يران أنه لا يوجد بديل عن بديل التفاوض، وهو ما حدث وما سيستمر خلال الشهر والنصف القادمين.
4: نعم، وسيد محمد أنت تتحدث عن يعني الانتخابات النصفية، ونحن كنا بانتظار كلمة للرئيس الأمريكي منذ قليل، وكان مراسل الجزيرة تحدث بأن اليوم يعني الأمريكيون بشكل عام ينتظرون الاستحقاقات لهم من قبل الرئيس الأمريكي. ما هي الاستحقاقات اليوم التي ينتظرها الشعب الأمريكي برأيكم بعد هذه الحرب التي يعني استنزفت الجميع إن صح التعبير؟
7: ينتظر الأمريكيون في هذه المناسبة التاريخية الهامة لهم، هناك أجواء احتفالية عند الأمريكيين، كل ما رأيت أمس واليوم هناك أجواء بالأعياد الغير مسبوقة في المجتمع الأمريكي، وأعتقد أن الأمريكيون أنفسهم يتوقعون من الرئيس ترامب أن يؤكد لهم أن انخفاض أسعار الطاقة وتراجع أسعار البنزين، بنزين السيارات هنا، لن يكون لفترة قصيرة، وأنه سيكون الوضع العام في الفترة القادمة. الأمريكيون سئموا من ارتفاع أسعار المحروقات التي تنعكس على باقية أسعار المواد الغذائية، وزادت بنسبة 40% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأعتقد أن منذ بدء عملية التفاوض والتواصل لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية انخفضت الأسعار بنسبة كبيرة جدا خلال الأيام الأخيرة، وينتظر أن تزداد في الانخفاض، وهذا ما يروج له الرئيس ترامب أنه الوضع القادم أفضل كثيرا للأمريكيين، وأن الأمريكيين يستحقون ذلك، وعليه يجب أن يصوتوا للحزب الجمهوري. من هنا سيناريو معاودة القتال بصورة كبيرة، أعتقد أنه مستبعد تماما من الولايات المتحدة، والإيرانيون يدركون ذلك، أنه من الصعب جدا على الرئيس ترامب أن يعيد القتال بعد شهر ونصف من الآن، أي قرب أي بالنسبة لهم أقرب إلى الانتخابات، وستكون على بعد عدة أسابيع، وهذا سيناريو أعتقد أنه مستبعد للغاية هنا في واشنطن.
4: نعم، أذهب الآن إلى الدكتور حسن البراري، وعن هذه الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كيف نستطيع أن نقرأ هذه الزيارة في ظل هذه المعطيات والمستجدات بما يتعلق بمذكرة التفاهم؟
5: نوار، لقد تم تهميش إسرائيل كليا في مذكرة التفاهم، بمعنى أن الرئيس ترامب قام بالمفاوضات مع إيران خلال إسلام أباد دون أن يعود إلى نتنياهو شريكه في الحرب، فنظر إليه بأنه شريك بما بالإنجليزي جونيور بمعنى ثانوي، والحق أن نتنياهو عرف ببعض التفاصيل من خلال التسريبات الإعلامية، بمعنى أن الرئيس ترامب لم يكلف نفسه بإطلاع نتنياهو على أي شيء، هذا ما نعرفه من قبل الصحافة الأمريكية، وهنا نتحدث عن الصحافة الرسمية بمعنى ليست الرسمية وإنما ذات المصداقية مثل نيويورك تايمز، الول ستريت جورنال، والواشنطن بوست، هذه الصحف كلها تجمع على أنه نتنياهو كان غائبا عن المشهد، فبالتالي هو يريد أن يذهب الآن إلى زيارة ترامب، وهي زيارة طبعا متقطعة، السنة الماضية زاروا 7 مرات، المرة في 2026 مرة واحدة فقط، هو يريد أن يؤثر في قرارات ترامب، وهو يعرف بأنه لم يعد يملك العصا السحرية التي كان يتفاخر بأنه هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي يمكن له أن يتلاعب برؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. هذه العنجهية اللي عند إسرائيل أعتقد يعني كانت صرحا من خيال فهوى، لم تعد قائمة في العلاقة بين الجانبين لسبب بسيط، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن مصالحها في العلاقة مع إيران لا تتطابق مع رؤية نتنياهو، اللي هي رؤية الحد الأقصى، بمعنى هو لا يريد فقط إسقاط النظام، يريد أن يفكك الجغرافيا الإيرانية، لا يريد أن يرى إيران دولة قوية متماسكة مترامية الأطراف، يريد أن يراها كيانات حتى يسهل المشروع الإسرائيلي، الإسرائيل الكبرى أو إسرائيل سوبر باور في هذه المنطقة، يريد جيوسياسيا أن يسيطر على هذه المنطقة ويهيمن عليها. هذه الأهداف الأكبر بكثير مما يمكن أن تهضم إسرائيل، هي تصطدم مع رئيس أمريكي نرجسي يريد أن يصل إلى اتفاق يحدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بالتوصل إلى اتفاق في الملف النووي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. هكذا بكل بساطة يؤطر الرئيس ترامب الاتفاق مع طهران. هو لا يريد إسقاط النظام، لم يعد يتحدث عن هذا الموضوع، وهو كما قال الدكتور المنشاوي وهو محق تماما، ترامب ينطلق من موقع بأنه انتصر عسكريا، وإيران أيضا تنطلق من منطلق بأنها صمدت، فبالتالي عنوان النصر إيرانيا بأنها أفشلت المخطط الإسرائيلي الأمريكي، فبالتالي نحن أمام منتصر يريد أن يتفاوض على إنهاء الحرب، وأيضا الملفات التي أدت إلى اندلاع هذه الأزمة والمواجهة العسكرية. هذا لا يروق لنتنياهو، نتنياهو يريد مسألتين، يريد أولا إطلاق حرية في جنوب لبنان، وهذا طبعا صعب جدا أن يتنازل عنه لترامب، لأنه هذا موضوع أمن إسرائيلي وموضوع سياسة داخلية إسرائيلية، ويريد أيضا أن يؤثر في توجهات ترامب نحو البرنامج النووي، على الأقل فرض قيود وآليات تحقق على البرنامج النووي بما يضمن أن لا تكون إيران دولة نووية، لأنه إذا ما أصبحت إيران دولة نووية سيتراجع النفوذ الإسرائيلي، ستتراجع هيبة وصورة إسرائيل في هذه المنطقة.
4: نعم دكتور حسين، لا يروق لنتنياهو يعني التوصل لاتفاق واضح، ونتحدث عن الجبهة الشمالية، وفي هذا الإطار بما يتحدث عنه الدكتور حسن البراري إذا كنت استمعت إليه، إلى أي مدى تخشى إيران اليوم من أن تؤثر هذه الزيارة على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة وأنه بحسب ما يتم الحديث عنه بأن مسار المفاوضات يعني يسير بشكل إيجابي؟
6: يعني واضح أن إسرائيل هي الخاسر الأكبر في مذكرة التفاهم، ليس فقط في التهميش، بل أن مذكرة التفاهم يعني خلقت مسافة بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية التي كانت تتطابق في كثير من الأحيان في السابق. من هنا نحن أمام مشهد مختلف، نحن أمام ظرف زمني مختلف تختلف فيه المصالح الأمريكية. نعم أمريكا ترى أنه لا خيار مع إيران بعد خيار الحرب إلا التفاوض، وفي حين أن إسرائيل لا زالت تؤكد على خيار الحرب، لا زالت تؤكد أن هناك مجالاً لاستئناف الحرب ضد إيران. من هنا أتصور أن هذا الاختلاف، صحيح أن نتنياهو هو ليس وحده عندما يزور الولايات المتحدة الأمريكية، فكل الماكنة الصهيونية هناك من أيباك إلى الكثير من هم داخل الحزب الجمهوري وداخل مستشاري ترامب وخارجه، كلهم سيتحشدون إلى جانب نتنياهو. ولكن أتصور أنه من الصعوبة بمكان أنه أن يستطيع التأثير كثيرا على قرارات الرئيس ترامب. يعني الرئيس ترامب الآن يعلم علم اليقين أي قرار يتخذه إلى جانب إسرائيل هذا معناه إعادة الوضع السابق إلى أمريكا، يعني ارتفاع أسعار الوقود والتضخم وأزمة اقتصادية وأزمة بورصات، وهذا معناه خسارة الانتخابات بشكل مفجع، وهذا ما لا يريده الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي الآن يتفاخر أنه فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوح سابقا، ويتفاخر بأنه أنزل أسعار الوقود التي رفعها هو بمغامرته في الحرب. يعني الآن هو مضطر أن يتفاخر بأشياء هي في الأساس كانت موجودة، ولكن هو مضطر بعد عدم تحقق أهداف الحرب إلى أن يذهب إلى هذه الخانة ليحفظ بشكل أو بآخر رصيد الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة.
4: سيد محمد المنشاوي، اليوم وفي ظل هذه التحذيرات كما يعني بحسب المصادر المطلعة ونقلا عن أكسيوس، هناك تحذيرات من اتباع نصائح نتنياهو من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونحن نترقب الزيارة بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل الرئيس الأمريكي لنتنياهو إلى واشنطن، كيف أو ماذا ننتظر من هذه الزيارة لواشنطن برأيكم؟
7: بداية أعتقد أن هذه الزيارة إن تمت فهي تخدم نتنياهو ولا تخدم الرئيس ترامب. نتنياهو عنده انتخابات صعبة جدا بعد 3 أشهر وأقل في إسرائيل، وظهوره مع الرئيس ترامب يعطيه الكثير من الزخم وسط القاعدة الانتخابية الإسرائيلية. الرئيس ترامب له شعبية طاغية في إسرائيل، له شعبية أكثر من شعبية أي سياسي إسرائيلي بما فيهم رئيس الوزراء نتنياهو، وهو نتنياهو يدرك ذلك وترامب يدرك ذلك. لكن على النقيض، ترامب أصبح عبء على الرئيس الأمريكي هنا في الداخل الأمريكي، أصوات كثيرة وتيارات كثيرة داخل الحزب الجمهوري أصبح

0: تنتقد علنا إسرائيل، وكان أبرزها صوت نائب الرئيس جي دي فانس قبل أيام في لغة غير مسبوقة أن يستخدمها رجل الثاني في النظام الأمريكي ضد الحليف التاريخي لواشنطن الممثل في إسرائيل، وتحدث بلغة شديدة وحاسمة عن اختلاف المصالح بين الدولتين، وهذا غير مسبوق في الحزب الجمهوري. كذلك الحزب الديمقراطي، هناك أيضا تيار على يسار الحزب، التيار الاشتراكي الديمقراطي، أصبح يكرر مقولات أن إسرائيل دولة إبادة عنصرية ودولة دولة اقترفت حرب شاملة بأسلحة أمريكية وأموال دفاع الضرائب الأمريكيين، وأنه لا يجب أن تكون لها أي علاقة خاصة بأمريكا، وأن يجب أن توقف المساعدات الأمريكية. وهذا التيار له زخم كبير الآن في الحزب الديمقراطي. فإسرائيل أصبحت عبء على الكثير من السياسيين ممن لديهم انتخابات قادمة، وأعتقد أن وجود نتنياهو في البيت الأبيض قد يضر بحظوظ الكثيرين من الجمهوريين وحتى الديمقراطيين ممن
1: وفي هذا الإطار سيد محمد، إسرائيل نقلت عن نتنياهو أنه طلب تأجيل عملية عسكرية في منطقة علي الطاهر بطلب من ترامب. ماذا يعكس هذا في ظل في إطار ما كنت تتحدث عنه أيضا؟
0: يعكس أن الرئيس ترامب كما ذكر هو يشخصن كل شيء، وعندما يقول أنه هو القائد وهو الزعيم فهو يعني ذلك. وبعد الاتهامات الكثيرة هنا أن إسرائيل ضحكت عليه أو خدعته ونتنياهو خدعه في الزج به في هذه الحرب، فأعتقد أن هذا يعني أن لترامب الكثير من الكروت إن أراد استعمالها يستطيع أن يدفع إسرائيل لاتخاذ سياسات في أي اتجاه يريد الرئيس الأمريكي.
1: نعم سيد حسن، باختصار يعني إن كان لدينا وقت، برأيكم ترامب قال ووضح تحديدا بأن نتنياهو هو من طلب الزيارة بحسب التصريحات التي نقلت عن الرئيس الأمريكي، على ماذا يدل هذا؟
2: يدل على أنه كما قال السيد المشاوي هو محق تماما، أن نتنياهو أصبح عبئا على ترامب في الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أصوات كثيرة جدا بدأت تنتقد إسرائيل، وأنا أعرف السيد محمد المشاوي 2006 التقينا وكنا نعرف، أنا كنت باحثا في المعهد الأمريكي للسلام، كان صعب جدا تنتقد إسرائيل، لكن الآن النقد في إسرائيل موجود في الإعلام، موجود في الجامعات أيضا مع انتشار ظاهرة الجينزي اللي هو الجيل زد وجيل الشباب الذي قاد الحركات الجامعية. الآن إسرائيل لم تعد تابو في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن انتقادها ويمكن معارضتها. ترامب يبني على ذلك، نتنياهو يحتاجه كما قال منشاوي هو محق في ذلك، لأنه وضعه صعب جدا في الانتخابات داخل إسرائيل. لذلك صورة مع نتنياهو مع ترامب هي مهمة جدا بالنسبة له، ليؤكد على أنه ما زالت العلاقة علاقة طيبة وأنه لم يتحول إلى شريك ثانوي. فبالتالي هو الذي يحتاج هذه الزيارة نتنياهو، لكن ترامب لا يحتاجها. قال له بالحرف الواحد لا تزعجني في موضوع علي الطاهر، لأنه يولي اهتماما كبيرا لمذكرة التفاهم مع إيران، ويريد أن يستمر في هذا المسار، ولا يريد لنتنياهو أن يلعب دور المفسد، وهو يدرك تماما بأن من مصلحة نتنياهو شخصيا أن يقوم بدور السبويلر المفسد في الاتفاق برمته.
1: نعم، وهنا نذهب معك دكتور حسن، يعني في آخر الأسئلة لهذه الساعة، إلى أي السيناريوهات نحن أقرب باختصار؟
2: سيناريوهات أنا بتقديري ستستمر الهدنة الأمريكية الإيرانية، سيتم تحديد لقاء لا أعرف متى، لكن سيتم تحديد لأن الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أدركا بشكل مستقل بأنه كلفة الخروج من هذا الاتفاق ستكون مرتفعة جداً، كلفة البقاء أقل سياسياً على الإيرانيين وأقل سياسياً على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكراً،
2: ستشهد المنطقة على التوترات وربما بعض العمليات العسكرية، لكنها لن تفجر
1: الكرام.
2: الاتفاق.
1: شكراً لك الدكتور حسن البراري، والشكر أيضاً للسيد محمد المنشاوي وأيضاً الدكتور حسين ريوران. ما بين تجسيد وتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية مثل خفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة ما تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرام اتفاق.
3: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة. تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس.

0: الأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلا نشطا من خلال قيادة مفاوضات فنية في برج تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دوراً رئيسياً في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممراً دولياً، وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري. فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب. وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير، بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعاً تدريجياً ومشروطاً للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة، مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقراراً نسبياً في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها، مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
1: وفي ظل التصريحات الأمريكية والإيرانية ومشهد التشييع المستمر للمرشد الإيراني السابق في إيران، تطرح أسئلة بشأن المرحلة المقبلة من المفاوضات وأولويات الطرفين والقضايا العالقة. الزميل محمود مراد يقدم لنا قراءة للمشهد في فقرة سياق الحدث.
2: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نستشرف الفترة القادمة من المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران عقب تفاهمات وصفت بالإيجابية في مباحثات الطرفين الفنية غير المباشرة التي استضافتها الدوحة، رغم استمرار التباين بشأن عدد من الملفات الحساسة. وبينما تتحدث الأطراف عن تقدم في بعض القضايا، تظل ملفات أخرى محاطة بمواقف مسبقة أو تصورات لم تحسم، لكنها ذات سقف مرتفع من الجانبين تسبقها فترة هدوء تدوم لنحو أسبوع على خلفية مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، التي تتزامن كذلك مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها. في موازاة ذلك تتصاعد التصريحات بشأن مضيق هرمز إذ تصدر

0: تصر إيران على أنها المسؤولة عن أمن الممر المائي والضامنة له، بينما تشدد واشنطن على حرية الملاحة وأمنها في المضيق. فما أبرز القضايا التي ينتظر أن يناقشها الطرفان، وهل يحدث اختراق بشأنها، لسيما أنها وصفت بقضايا معقدة وعلى رأسها ربما الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. ترامب أشار إلى أنه منح إيران مهلة مدتها أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة المرشد من منطلق ما وصفه بلطف بلاده. أما في إيران فرد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بمطالبته بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع واشنطن. قاليباف حذر من أنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما فستستأنف طهران إجراءاتها المناسبة، دون أن يشير إلى ماهية تلك الإجراءات. اتهم رئيس البرلمان الإيراني أيضا إسرائيل بالسعي لإفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. الآن سنتعرف على مخرجات محادثات الجولة الأخيرة بين طهران وواشنطن التي جرت في الدوحة، بالإضافة إلى أبرز الملفات العالقة التي تحتاج مزيدا من المفاوضات، وذلك مع الزميلة سلام خضر على الخارطة التفاعلية. سلام،
1: سنبدأ من الدوحة مباشرة. بعد المباحثات التي جرت، الخارجية القطرية تحدثت عن أن اللقاءات جرت بشكل منفصل وأن هناك تقدم إيجابي قد تم تحقيقه، ولكن هناك نقاط ستحتاج إلى مواصلة النقاش. كما ذكرت قبل قليل هناك بعض الملفات العالقة. إيران بعد هذه الجولة تحدثت عن مجموعة من النقاط، أهمها بأن البحث تناول تأكيد التوصل لاتفاق بشأن لبنان، بمعنى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل، وأيضا الاتفاق حول الأصول المالية الإيرانية المجمدة في الخارج. وفق نائب وزير الخارجية الإيراني، تحدث عن أن الحديث بشأن الأموال المجمدة دار عن 6 مليارات دولار، وقال إن هناك اتفاق لإنفاق جزء من 6 مليارات، قد تكون بحدود 3 مليارات دولار من الأصول المجمدة. وقال نائب وزير خارجية إيران بأن بلاده لها أحقية أو حرية التصرف في 3 مليارات دولار لشراء سلع تحتاجها البلاد. وتحدث أيضا عن أن هناك قناة اتصال عاجلة بين الطرفين بخصوص ما تعرف بلجنة مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في سويسرا بين الطرفين. الولايات المتحدة، ما نعرفه عن الموقف الأمريكي بعد هذه المفاوضات سربته أكسيوس بشكل دقيق. قالت ما قاله دونالد ترامب اليوم تحديدا، بأن هناك مهلة أسبوع ستتسم بهدوء تام في العمليات العسكرية أو أي تصعيد لإتاحة المجال لتشييع المرشد الراحل. تحدثت أكسيوس عن أن هناك 3 مليارات دولار، وهذه التي تحدثت عنها إيران أيضا، ستستخدم لشراء سلع، لكن بحسب أكسيوس السلع ستكون أو ستشترى من قبل إيران من الولايات المتحدة حصرا. وقالت أكسيوس بأن الأمريكيين عبر المفادين كوشنر وويتكوف أبلغا إيران بأنه فرض أي رسوم عبور عبر هرمز قد يشكل أو قد يؤدي إلى نسف الاتفاق أو احتمالية التوصل إلى اتفاق دائم وطويل الأمد مع واشنطن. تبقى الملفات العالقة كما ذكرت محمود. هناك 3 ملفات رئيسية. مضيق هرمز يبقى العقدة الرئيسية. هل هناك رسوم عبور؟ هل هناك آلية أخرى؟ وأين هي المسارات التي يمكن المرور عبرها؟ هناك الملف النووي، واحد من أهم عقدتين رئيسيتين، وأيضا النفوذ الإقليمي، وبهذا تكون الإشارة عادة إلى حلفاء إيران في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك سلام على هذا الشرح، وسأذهب بهذه المعطيات للنقاش مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور، ولكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أبرز أولويات الطرفين وأهم التحديات الماثلة أمامهما. تصر الولايات المتحدة على أولوية حسم الملف النووي الإيراني وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة. لكنها تواجه بعض التحديات، على رأسها ملف تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، لا سيما مع رفض طهران تفتيش جميع المنشآت، ناهيك عن خشية الإدارة الأمريكية من عودة أزمة الطاقة عالميا. إيرانيا ترى طهران أن أولوياتها تتمثل بالاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، لكنها تواجه تحديات عدة في مقدمتها شبه إجماع على رفض قيام إيران بفرض رسوم أو قرارات من طرف واحد في المضيق، كما يعود الداخل الإيراني إلى الواجهة، إذ تتنامى الأسئلة بشأن طبيعة التباينات داخل النظام الإيراني وانعكاس ذلك على التفاوض، بالإضافة إلى أسئلة عن دور المرشد الحالي في إيران ومن يدير المشهد برمته. يضاف إلى ذلك تحد آخر يتمثل في مدى ثقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وشكل العلاقة مع الوكالة. دكتور، كيف تنظر إلى تلك الملفات التي توصف يقينا بأنها ملفات معقدة، الخروج من النفق الذي أدخلتنا فيه شائك جدا؟
2: هذه المرحلة من التفاوض تعكس أمرين أساسيين. الأمر الأول صلابة العداوة بين الطرفين التي عمرها 47 سنة، بعبارة أخرى طبقات من العداوة وليست طبقة واحدة، وهذا الأمر يجعل تفكيكها غاية من الصعوبة، يؤدي إلى فقدان الثقة. لذلك ما الذي تفعله إيران الآن؟ إيران الآن ترمي بثقة للمضيق. المضيق بالنسبة لإيران ليس ملفا للتفاوض، المضيق بالنسبة لإيران هو عبارة عن محاولة استخدام ملف للموائمة بين طموحها وبين قدرتها. إيران الآن المضيق هو عبارة عن ورق فرض قدرتها على المشهد الإقليمي والدولي. لذلك عندما تطرحه بالولايات المتحدة تريد أن تقول للولايات المتحدة رفضتم البرنامج النووي، دمرتم البرنامج النووي، عطلتم النفوذ الإقليمي، لكنني الآن أنا أرمي بثقة لملف لا يمكنكم التعامل معه ولا يمكنكم أن تلغوا وجود الجغرافي عليه. وبالتالي تحول المضيق عمليا إلى هذا القوة الردع الكبيرة الآن بالنسبة لإيران. بالنسبة للولايات المتحدة، موقف الولايات المتحدة ليس بالشكل الذي يتخيل البعض أنه قوي. الولايات المتحدة تراهن على فائض القوة العسكرية، وفائض القوة العسكرية بالنظر إلى التأثيرات الاقتصادية يتراجع يوما بعد يوم، لأن شركائها بدأوا يعانوا من هذه الأزمة ويدفعوا ثمنا وأضرارا جانبية هم ليس لهم علاقة بها، وبالتالي أصبحت هذه ثقل على الولايات المتحدة تدفعها لتقديم تنازلات لإيران.
0: طيب، عادة ما يردد الطرف الأمريكي أننا لسنا بحاجة إلى مضيق هرمز، وإن لدينا من الإنتاج النفطي ما يكفينا، وكلام من هذا القبيل. هل فعلا الصورة على هذا على هذه الشكل؟ الولايات المتحدة هل تريد فعلا، الرئيس ترامب هل يريد فعلا إبرام اتفاق بشكل ملح في هذه المرحلة؟
2: قبل توقيع هذه مذكرات التفاهم، إيران الولايات المتحدة كانت احتياطياتها من النفط لا تكفيها أكثر من حوالي شهر أو أقل، وبالتالي هذه التقارير التي كانت تقول أن الولايات المتحدة احتياطياتها كثيرة ليست دقيقة. البلد الوحيد الذي احتياطاته كبيرة من النفط هو الصين، تصل إلى حوالي 9 شهور. الولايات المتحدة كانت مع بداية الحرب تصل إلى 4-5 شهور، وتراجعت بفعل الـ كما يقال استخدام الطاقة بشكل كبير. الآن عندما وقعت مذكرات التفاهم زادت احتياطيات إيران لأنه بدأ هناك تدفق للنفط أكثر، وبالتالي الولايات المتحدة عمليا أهم دافع لها لمذكرة التفاهم هو أنها المضيق أصبح مكلف بالنسبة لدافع الضرائب في الولايات المتحدة. وأنت تعرف سيد محمود أن هناك انتخابات نصفية والأمريكيون يصوتون من جيوبهم، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس.
0: ذهبنا إلى الطرف الآخر، هناك حديث عن تعدد مراكز القوى في إيران. هو أصلا النظام قائم على تعدد مراكز القوى، لكن في هذه المرحلة بدأت تظهر أصوات، آخرها مثلا البيان الصادر عن أكثر من 70 شخصية من مجلس خبراء القيادة ينتقد فيه أو فهم منه انتقاد ضمني لمسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنها حادت عن رؤية المرشد مجتبى خامنئي. ما مدى تأثير ذلك على الموقف التفاوضي الإيراني؟
2: هذا الحقيقة مشهد متكرر في السياسة الإيرانية، الاستقطاب السياسي وبين قوسين المزايدات على مسار التفاوض. بدأت منذ عام 2003 عندما بدأت أول مفاوضات بين إيران والأوروبيين، ثم المفاوضات البرنامج النووي الحقيقية 2012، وحينها كان يقال أن المفاوضين هم أعداء للثورة. تم التوصل للاتفاق النووي عام 2015، وحينها قال أن ذلك الاتفاق تم بموافقة المرشد. عندما انسحب الرئيس الأمريكي ترامب بمايو 2018 قيل أن المرشد قال هناك نقاط لم يطلعني عليها الرئيس روحاني ولا جواد ظريف وغضب منهما. كل هذا الكلام يدري في في في في إطار واحد، وهو الاستقطاب السياسي، التصفيات السياسية الداخلية، وثالثا قضية أساسية أن هنالك قوة متفاعلة في المجتمع الإيراني تؤثر في كثير من مصانع صنع القرار، وليس بالضرورة هي ظاهرة في المشهد، هي قوة خفية عمليا لها مصالح إما عسكرية سياسية أمنية اقتصادية في جميع قطاعات الدولة.
0: رغم أن جميع الأطراف تبدو عالقة في معضلة مضيق هرمز، إلا أن الحديث لا يتوقف أيضا عن الملف الرئيسي في هذه المشكلة برمتها، وهو الملف النووي الإيراني. هنا تبرز أزمة الثقة بين الجانب الإيراني وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يفترض أن تقوم بعمليات التفتيش والمراقبة وتنفيذ ما يتعلق بالشق النووي من بنود مذكرة التفاهم. هل سيمثل ذلك مشكلة أخرى في المستقبل؟
2: بالتأكيد الوكالة الدولية هي شريك غير موثوق بالنسبة لإيران، هي بالنسبة لهم أداة للاستكبار كما يقولون الاستكبار العالمي، وأداة للولايات المتحدة. معلومات علمائهم النوويين كما يعتقد الإيرانيون تسربت من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فيها عناوين بيوتهم، وبالتالي هم يعتقدون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وكر للجاسوسية، وبالتالي الآن الوكالة تعرف الانطباع الإيراني عنها. الآن هناك حقيقتين مهمات، الأولى 4 منشآت نووية مدمرة لا أحد يعرف حجم التدمير فيها، وإيران غيرت خلال الأشهر الماضية كثير من الواقع الجغرافي المحيط بها حسب الصور الواردة وحتى ملامحها، وبالتالي وكأنها تقول للوكالة الذرية تعالوا وابحثوا عن إبرة في قش. المسألة الثانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن عمليا مجمد عملها إلى حين ينجح المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران وصول اتفاق شامل يظهر عمليا ما هو الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية. بعبارة أخرى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودورها موضوع فعلا على الهامش إلى حين تبلور اتفاق بين واشنطن وطهران.
0: فرص النجاح لأي جولات تفاوضية قادمة دكتور؟
2: بطيء لكن سينجحون. خيار العودة للحرب مستبعد تماما ومكلف ولا يحقق أهداف لا الإيرانيين ولا الأمريكيين، لذلك سيكون كتقدم بطيء ولو دام حتى أعتقد حتى لو سنوات لن يكون هناك مشكلة. الإيرانيون نفسهم طويل، الولايات المتحدة تعتقد بأنه خاصة بالنسبة لرئيس ترامب معه 2 ليس عنده مشكلة في الاستمرار ما دام المضيق يمكن أن يفتح ولو جزئيا، وما دام تدفق نفط يمكن أن يحدث يمكن أن يكون في فترة زمنية طويلة. الإيران يعتادوا على 3 سنوات من التفاوض وهم مستعدون لمثل هذه الفترة.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود إلى غرفة الأخبار.
3: الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث شن المستوطنون أكثر من 12 هجوما في مناطق عدة طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم وأدت لوقوع عدد من الإصابات.
4: سرقة في وضح النهار وبمشاركة قوات الاحتلال، هذا ما فعله المستوطنون في قرية أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجموها للاستيلاء على مواشي الفلسطينيين.
5: خلص يرجع عندي.
4: حاول السكان منع اللصوص، لكن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم الرصاص والقنابل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. لم نستطع الدخول إلى القرية بسبب حصارها بالبوابات، فوثق رئيس مجلسها القروي مروان صباح شهادته على الهجوم في هذا الفيديو.
6: القرية مغلقة بشكل كامل، محاصرة بشكل كامل، متعرضة للاعتداءات بشكل كامل من قبل قطعان المستوطنين. الوضع في قرية أم صفا يزداد خطورة يوما بعد يوم. الإصابات تم التعامل معها ميدانيا في قرية أم صفا، هي 4 إصابات برصاص المطاطي و2 عبارة عن كسور نتيجة الاشتباك بالأيدي مع قطعان المستوطنين.
4: سلسلة واسعة من الهجمات شنتها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، حيث حاولوا اقتحام منازل في قرية جالو جنوبية نابلس، ومنعوا المزارعين من حصاد القمح في أراضي قرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك شرقي المدينة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن المستوطنين نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع العام في ذروة اعتداءات مستمرة.
7: هذه الذروة يعني تأخذ شكلا أكثر عنفا وإرهابا من ميليشيات المستوطنين، نظرا للتغيرات السياسية التي تشهد حكومة الاحتلال، ومنها اقتراب انتخابات الإسرائيلية. حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي ينظر إلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية.
4: لم تقف مشاهد عنف المستوطنين وإرهابهم عند هذا الحد، بل اعتدوا على فلسطينيين بالضرب وبالرش بغاز الفلفل في خلة الحمص جنوبي الضفة ومنطقة خلايل اللوز بقضاء بيت لحم، واستكملوا هجماتهم لتطال سكان التجمعات البدوية والأغوار وغيرها الكثير.
8: على امتداد الجغرافيا الفلسطينية يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الأيام والأشهر المقبلة. تروى شقرة، الجزيرة، رام الله.
9: السلام عليكم ورحمة الله. تغطيتنا مستمرة معكم للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه يتابع مراسم التشييع وإنه بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. في سياق العلاقة مع إسرائيل، قال ترامب إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. من جانب آخر، نقلت بلومبرغ عن مسؤول في الكرملين قوله إن مكالمة هاتفية جرت أمس بين الرئيسين الروسي والأمريكي تطرقت للوضع المتعلق بإيران، وذلك ضمن موضوعات أخرى. إيرانيا، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، قال إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. في لبنان، قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. أضاف عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في مقابلة مع الجزيرة، قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة، قال إن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيل واكتفى بالحديث عن إعادة انتشار. أضاف السنيورة أن الدولة اللبنانية كانت مضطرة للدخول في تفاوض بسبب الوضع الصعب الذي تسبب به حزب الله. إسرائيليا، نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة بأن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بطلب من ترامب. هذه التطورات نصلها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. ولعلنا نبدأ بآخر ما صرح به ترامب في كلمته التي ربما انتهت للتو في احتفالات الولايات المتحدة باستقلالها 250. هل جاء في تفاصيلها أي شيء له علاقة بإيران أو بأي من الملفات الحالية؟
10: كلمات قليلة فقط محمد. الرئيس دونالد ترامب اختتم للتو هذا الخطاب أمام الأمريكيين في يوم أو في ليلة الاحتفال بالذكرى 250 للاستقلال. تحدث مطولا عن قوة الجيش الأمريكي، عن الانتصارات الأمريكية، عن أن الولايات المتحدة أعظم دولة في العالم على حد قوله. لكن فيما يتعلق بإيران، قال فقط أن الولايات المتحدة حققت انتصارا عسكريا، محت الجيش الإيراني بالكامل وأغرقت 159 سفينة من البحرية الإيرانية. الحديث عن إيران جاء في سياق فقط ما قاله أو ما كان يتحدث به الرئيس دونالد ترامب للأمريكيين في هذه الليلة عن الإنجازات. قال إن الولايات المتحدة أعظم دولة، إن جميع دول العالم تريد أن تصبح مثل الولايات المتحدة. ذكر بعض التصريحات مثل التي أدلى بها بالأمس في خطابه في ولاية ساوث داكوتا في جبل راشمور، حينما أيضا هاجم خصومه السياسيين ووصفهم بالشيوعيين. هذه في إشارة إلى الحزب الديمقراطي وتحديدا التيار الاشتراكي الديمقراطي داخل الحزب. ترامب أيضا في هذا الخطاب كان يتحدث عن إنجازات اقتصادية تحققت، وبالتالي هو خطاب شامل. الرئيس دونالد ترامب يحاول أن يبرز أن ولايته الثانية وولايته الأولى كانت ناجحة للغاية أيضا. وفي هذا الخطاب لم يتحدث كثيرا عن إيران. بالأمس قال في الخطاب الذي أدلى به في ولاية ساوث داكوتا إن الإيرانيين يتوسلون من أجل الاتفاق مع الولايات المتحدة، وإنه أعطاهم مهلة أسبوع لإجراءات دفن المرشد الإيراني الراحل. لكن محمد، بشكل عام في هذه الخطابات كما كان هو متوقعا، فالرئيس دونالد ترامب بالتأكيد سيتحدث عن انتصار. دائما يقول الأمريكيين أن الولايات المتحدة محت الجيش الإيراني، دمرت الجيش والبحرية والرادارات الإيرانية، حتى أنه قال من قبل بأن إيران حاولت بناء

0: بعض الرادارات خلال الأسابيع الماضية بالقرب من سواحل مضيق هرمز، لكن القوات الأمريكية قامت بتدمير هذه الرادارات. هذه الليلة كانت ليلة احتفالية هنا في الولايات المتحدة. الرئيس ترامب لديه الكثير من الملفات، خصص جزءا من الخطاب للترويج لسياساته الداخلية للحزب الجمهوري، وأيضا طالب بمسألة أن يكون هناك تعديل فيما يتعلق بتصويت الناخبين، وهو برنامج أو قانون سيف أمريكا أكت، أو قانون حماية أمريكا، وهو يطالب بأن يدلي أو أن يكشف كل ناخب عن هويته ويكون معه هوية أثناء الإدلاء بصوته فيها الانتخابات، وهو أمر محل خلاف هنا في الولايات المتحدة بشكل كبير. محمد،
1: هذه التفاصيل سنكون بطبيعة الحال لها في المتابعة معك إيهاب في قادم الأيام، ولكن ربما نعود إلى المشهد الذي هو في طهران اليوم، أيضا مشهد تشييع المرشد الإيراني السابق، والسؤال حول الرسائل التي كانت ترسلها إيران من خلال هذا المشهد. كيف استقبلتها واشنطن؟ مشاركة وفود من 30 دولة وظهور قادة عسكريين كانوا يخوضون الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
0: ترامب في تصريحات لموقع أكسيوز علق فقط على ما قاله، أنه فوجئ بأن الإيرانيين يبكون المرشد الراحل خامنئي، وقال أنه ربما تكون هذه يعني دموع نفاق، لكن قال أنه فوجئ بهذه المسألة، وكان يعتقد بأن المرشد الراحل ليست لديه شعبية في إيران. وبالتالي يبدو من هذا التصريح المقتضب فيما يتعلق بمتابعة إيران بأن الرئيس ترامب رغم انشغاله هنا بالملفات الداخلية بهذه الاحتفالات الضخمة في واشنطن وفي عموم الولايات الأمريكية، إلا أنه يتابع المشهد في إيران، مشهد الجنازة والوفود، الحشود الشعبية التي شاركت في تشييع المرشد. كل هذه الأمور الرئيس ترامب يتابعها بالتأكيد وفق ما قاله، وقال أنه هناك أعطى الإيرانيين هذا الأسبوع مهلة من الهدوء ما بين الولايات المتحدة وإيران لانشغال الولايات المتحدة بالاحتفالات الذكرى 250 وانشغال إيران بمسألة الجنازة. لكن حينما يقول ترامب أنه أعطى الإيرانيين مهلة، فهو يوحي للأمريكيين بأنه صاحب اليد العليا، هو الذي يحدد إيقاع المفاوضات، متى تتوقف المفاوضات ومتى تستأنف. الرئيس دونالد ترامب أيضا فيما يتعلق بالوضع الإقليمي، محمد، كانت له تصريحات لموقع أكسوس فيما يتعلق بنتنياهو، قال إن نتنياهو طلب عقد اجتماع معه، وأنه ربما يستضيف نتنياهو في البيت الأبيض عقب قمة الناتو المقررة بعد أيام. وبالتأكيد هناك خلافات كبيرة بين الإدارتين في ضوء مذكرة التفاهم مع إيران، وفي ضوء ما تسرب أيضا لوسائل الإعلام الأمريكية من أن ترامب غاضب بشدة، لأن كل ما قاله نتنياهو ومدير الاستخبارات الأمريكية في اجتماع عقد في البيت الأبيض في فبراير الماضي قبيل الحرب على إيران كان خطأ. هذا الاجتماع كانت تم الكشف عنه بأن نتنياهو جاء ومعه مدير الاستخبارات الإسرائيلية، وعرضوا على ترامب خطة لشن حرب على إيران، وكانت خطة طموحة للغاية، اعتقدوا بأنه بمجرد شن ضربات على إيران سيخرج الشعب الإيراني في ثورة ضد النظام وسيتم إسقاط النظام، لكن كل ذلك تبين عدم صحته. وبالتالي يقول أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب وأن المقربين منه يعتقدون بأن كل ما قاله نتنياهو كان خطأ تماما، وهذا أدى ربما إلى تباعد الأهداف في وقت لاحق فيما يتعلق بتسوية هذا الصراع مع الجانب الإيراني. محمد،
1: حول ما قلت أو ما وصفه الرئيس ترامب بأنها مهلة أسبوع أعطاها للإيرانيين، أتابع معك آخر ما رشح من واشنطن حيال المفاوضات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما نتابعه إن كان هناك أي موقف أمريكي معلن حيال الإعلان الفرنسي البريطاني الذي أعلن وقيل إنه أيضا بالتوافق مع سلطنة عمان حيال مسألة تأمين حركة الملاحة في المضيق.
0: فيما يتعلق بتأمين حركة الملاحة لم يصدر في الواقع الحال أي بيان رسمي بشأن هذه المبادرات حتى اللحظة. كل ما يتم التأكيد عنه من ترامب ومن إدارته بأنه يرفض رفضا قاطعا مسألة فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. كان قد قيل نقلا عن مسؤولين بأن هناك ضغوط على الجانب الإيراني، محاولات من واشنطن لإقناع إيران بأن الفوائد الاقتصادية التي ستحصل عليها من إلغاء العقوبات الأمريكية عليها والسماح ببيع النفط الإيراني بحرية تامة من دون مهلة محددة سيحقق عائدات أكبر. هذه النقطة محمد مهمة للغاية بالنسبة لدونالد ترامب، لأن المتشككين في قرار الحرب منذ البداية يعتبرون أنه إذا فرضت إيران

0: رسوماً في مضيق هرمز، فبالتالي سيكون نكسة كبيرة للرئيس الأمريكي، لأنه بذلك سيكون قد أعطى الإيرانيين ورقة ضغط كبرى ونفوذ كبرى لم تكن لديهم قبل هذه الحرب. لكن كل هذه المبادرات في الواقع الحال محمد، هناك شح حالياً في التفاصيل من واشنطن، ربما لانشغال إدارة ترامب بالاحتفالات الحالية والملفات الداخلية الكثيرة، خاصة مع قرب انتخابات التجديد النصفي أيضاً المقررة في نوفمبر المقبل.
1: إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة، حيث تستمر على مدار يومين في مصلى طهران بالعاصمة مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
2: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
3: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
4: سندافع عن الثورة وعن بلدنا. لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا، وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
5: من بغداد جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة أنا مسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وبكربلاء إن شاء الله.
2: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم، في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة، وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
6: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد، لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
2: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
7: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
1: هذه التطورات نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. أهلا بكما ضيفينا. ولعلي أبدأ معك دكتور حسين بقراءة لمشهد التشييع. إيران، ما الذي تريد قوله في هذا المشهد؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، يعني التشييع هو لحظة وفاء وعهد مع القائد الشهيد الإمام الخامنئي، وهو يعكس ليس انتهاء حقبة وبداية حقبة، بل استمرار في ذات النهج. وكل يعني

0: ما نراه من لقاءات صحفية لصحف وإعلام إيراني وأجنبي مع المتظاهرين هو يعكس هذه الحقيقة، أنهم سيبقون على نهج الإمام الخامنئي. هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذا التصور الأمريكي الذي يسوق له ترامب أنه قام بالقضاء على جيل من القيادات الإيرانية وإيجاد جيل مختلف عنه، هذا الجيل ليس مختلفا، هذا الجيل هو استمرار لذات المدرسة وذات النهج والحشود المليونية التي تأتي لإلقاء نظرة الوداع ويوم غد لتشييع الجثمان، هو سيكون رصيد كبير للنظام السياسي في إيران في الاستمرار في هذا النهج. من هنا نحن أمام مشهد جديد يؤكد استمرارية يعني النظام السياسي والتوجه السياسي الإيراني في مقابل سردية غربية هي لا تتطابق مع هذا الواقع الذي نراه في طهران.
1: سيد ريتشارد، الرئيس الأمريكي كان يتحدث عن مشهد التشييع ولكن وصفه بأنه استراحة لطهران وواشنطن حتى انتهاء هذه المراسم. هنا أريد أن أسألك إن كان الوضع بتقديرك، وضع التفاوض بطبيعة الحال وحالة التصعيد والتهدئة، تسمح بأخذ استراحة؟
2: هنالك تقدم طفيف في اجتماعات الدوحة في الأسبوع الماضي، إضافة إلى إعلان هذه الهدنة والاحتفالات بعيد الاستقلال في واشنطن وفي الولايات المتحدة. وأعتقد بأن الإشكال الرئيسي هو أنه لا تزال العديد من المسائل العالقة في مذكرة التفاهم، والوقت المتبقي لا يتسع للخوض في كل هذه النقاط. وأنا لا أستبق على هذه الهدنة، ولكن أتوقع بأن يتم استئناف المحادثات مباشرة بعد هذا الأسبوع، ولكن 60 يوما لن تكون كافية للخوض في كل المسائل قبل الانتقال إلى الملف النووي.
1: طيب، تحدثت عن مسألة التقدم الطفيف في اجتماعات الدوحة، وهنا أحيل السؤال إلى الدكتور حسين عن طبيعة هذا التقدم، إن كنت تتفق مع هذه الفكرة.
0: يعني في تصوري نعم، هناك تقدم في المفاوضات، أولا من حيث يعني حفظ وتيرة التفاوض بعيدا عن التصعيد من خلال آلية التواصل عبر الخط الساخن عبر الدوحة، وكذلك يعني موضوع الأموال المجمدة الإيرانية التي تضمنها الاتفاق. صحيح لحد الآن إيران تقول أن ما تم الاتفاق عليه هو 12 مليار دولار، قامت أمريكا بالمماطلة وإنزاله إلى 6 مليار حيث أعلن لطهران، وإذا في النهاية أنه يعلن 3 مليار، وهذا ما تعترض عليه إيران. ولكن بمجرد يعني الذهاب خطوة إلى الأمام، أي إعلان 3 مليار دولار واستمرار المفاوضات حول المتبقي، هو في تصوري يعطي فرصة ومساحة للاتفاق للاستمرار. بالنهاية المذكرة التفاهم هي يعني وقعت للتطبيق وليس للديكور. إيران تقول أن موضوع لبنان لا زال موجودا على الطاولة، وهناك التزامات أمريكية

0: لم تلتزم بها لحد الآن، وموضوع الأموال المجمدة. وفي كلا الحالتين هناك وعود أمريكية في التواصل والتفاوض في هذين الأمرين لتنفيذهما على أرض الواقع، وهذا هو تقريبا يمكن أن يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح.
1: دكتور ريتشارد، هل يمكن وصف التفاوض الحالي بشكله ومخرجاته الشحيحة بأنه تفاوض لأجل التفاوض فقط، أم أنه تفاوض مثمر؟
2: حسنا، أعتقد بأن الهدف بالنسبة للبيت الأبيض هو إحراز التقدم فيما يتعلق بكل هذه المناحي، وهي التي تهم خاصة البيت الأبيض، وهي إعادة الملاحة إلى مضيق هرمز، ثم بعد ذلك الخوض في الملف النووي. ولكن هنالك بعض مباعث القلق بخصوص مختلف النقاط والبنود لمذكرة التفاهم، لذلك يتوجب ربما الخوض في مختلف التفاصيل. والولايات المتحدة تريد تفادي الاجتماع لمجرد الاجتماع والتفاوض من أجل التفاوض فقط.
1: دكتور حسين، ذكرت مسألة حفظ وتيرة التفاوض على أنها كانت مخرجا أو منجزا مما اتفق عليه الأطراف في الدوحة هنا، وهذا سؤال بالنسبة لإيران يطرح استفهامات أخرى. إنه إيران تحت كل هذه الضغوط الاقتصادية، هل تكفيها 3 مليارات؟ وحتى بالطريقة التي أعلن عنها مجرد التفاوض أن يبقى قائما، ألا يعتبر نوعا من التخدير إن صح التعبير، وقد يشكل نوعا من الضغط أيضا على القيادة الإيرانية؟
0: يعني التفاوض من أجل التفاوض مرفوض إيرانيا، وموضوع يعني الأموال الإيرانية المجمدة يعني هو حق سيادي لإيران. أن تحاول أمريكا تتحكم بهذا الحق هو أيضا ما لا يمكن أن تقبله إيران. يعني قد يكون أنه موضوع 3 مليارات هل تكفي؟ طبيعي لا تكفي، ما تم تدميره في الحرب هو بمئات المليارات وليس حتى بالعشرات. من هنا إيران عفوا هي
1: هو سؤالي ليس مرتبط دكتور حسين بقياسا بما دمر في الحرب أو ما خسرته إيران بغض النظر كيف كان شكله، لكن السؤال إيران تصر على أن هناك أموالا مجمدة هي بالمليارات وفي مختلف دول العالم مجمدة وتطالب بها، مجرد أن يمرر لها 3 مليار أو مجرد أن يبقى التفاوض بحد ذاته قائما سواء بعد تصعيد بسيط أو بغض النظر كيف كان الظرف، هل يعتبر هذا الأمر إيجابيا؟
0: يعني أولا يعني إيران تقول أن كل الأموال المجمدة يجب أن تعود بمجرد الوصول لاتفاق، وكان من المقرر أنه في المرحلة الأولى يعني المباحثات غير النووية أن يتم إطلاق 12 مليار دولار. هذه حقوق سيادية إيرانية، يعني لا يمكن لإيران يعني أن تتنازل عنها. من هنا أي إفراج عن أي قسم من الأموال هو يأتي ضمن إطار هذا الإصرار الإيراني حول سيادة إيران على أموالها وضرورة الإفراج عنها. ولكن طبيعي أن هناك الكثير من الأمور الآن تحدث في هذا الإطار، يعني بعيدا عن هذا التفاوض. على سبيل المثال يعني إيران تمتلك عشرات المليارات في الصين، يعني البعض قدرها 20 مليار، وهو تقدير خاطئ، أنه هي أكثر من ذلك بكثير. الصين يعني والتفافا على العقوبات الأمريكية فتحت اعتماد يعادل هذه الأموال من أموالها هي.

0: أو أموال البنوك الصينية لإيران لشراء ما تريد أن تقوم بشرائه، باعتبار أن ما يقابل هذه الأموال هو موجود، والمسألة مسألة ظرفية أنه في فترة معينة سيفرج عن هذه الأموال. من هنا إيران أوجدت بدائل من خلال حلفائها، وهي تمتلك يعني الرصيد لاستعمال هذه الأموال في توفير ما تحتاجه. ولكن إصرار إيران على الإفراج عن هذه الأموال هو يأتي إصرارا على
1: تنفيذ المذكرة.
0: سيادي إيراني نعم نصت عليه المذكرة.
1: طيب دكتور ريتشارد، ملفات عالقة ليست بالقليلة أبدا في المذكرة، ليس ابتداء بالبند الأول ولا انتهاء بالحادي عشر، والوقت المتبقي ربما أوشك أن يقارب نصف 60 يوما. هل يمكن معه الوصول إلى اتفاق نهائي لحل هذه الملفات العالقة كلها؟
2: الأمر يتعلق مثل ما تفضلت بالعديد من النطاق، خاصة مسألة إعادة الأموال والأصول المجمدة، وهنا يكمن ربما الاختلافات. ربما كان من الأحرى البداية بالملف النووي، إضافة إلى أن مسألة الجنوب اللبناني ليست بالكامل بين أيدي الولايات المتحدة، وهي مرتبطة بمسار ثاني فيما يتعلق بالتفاوض بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية. بعد ذلك يجب إرساء آليات فيما يتعلق بتحويل الأموال والأصول إلى إيران. لست متفائلاً بأنه بإمكان إيجاد أي حلول لكل هذه النقاط فيما تبقى من المهلة الزمنية.
1: هل هناك ارتياح دكتور حسين لما تبقى من الوقت بأنه يمكن بالفعل فيه حل هذه الملفات العالقة، ملفات ضخمة، النووي، لبنان، الأرصدة المجمدة؟
0: يعني شوف، في تصوري أن الحرب أثبتت مقولة مهمة، وهي أن الخيار العسكري لا يستطيع أن يحسم، وأربعين يوما من الإجرام في ضرب كل الأماكن في إيران هو لم يستطع أن يحقق الأهداف التي أعلنها الرئيس ترامب. من هنا لا خيار لأمريكا إلا التفاوض. يعني سابقا كان كل الرؤساء الأمريكان يقولون الخيار العسكري على الطاولة ويهددون به، الآن هذا الخيار استنفذ. من هنا التفاوض هو الطريق الوحيد المفتوح أمام الطرفين، وفي تصوري أنه هناك استعصاء في كل المجالات الأخرى غير التفاوض.
1: يبدو أن هناك محاولات اختراق دكتور حسين عبر تحركات عسكرية أو تفاهمات إن صح التعبير، من ذلك من قبيل الإعلان الذي أطلقه ماكرون، إعلان فرنسي بريطاني وبتفاهم مع سلطنة عمان لتأمين حركة الملاحة. فبالتالي لا يبدو أن هناك على الصعيد الدولي ارتياح لفكرة أن تدير إيران هذا الملف، أو أن تترك الأريحية لمسألة التفاوض متى ما أثمرت نتائج تنعكس على تلك الدول. يبدو أن هناك محاولات للاختراق، إيران كيف ستتعامل معها؟
0: يعني لا أتصور أن هذه المحاولات يمكن أن تصل إلى نتيجة. يعني لحد الآن طرحت أمور أنه فتح مضيق هرمز بالقوة وفشلت أوروبا في القيام بذلك. طرحوا موضوع أنه نزع الألغام في المضيق، رفضت إيران ذلك وتراجعوا عنه. من هنا لا أتصور أن هذا هو يمكن أن يكون تهديدا يعني حتى متواضعا للتفاهم، إمكانية التفاهم حسب المذكرة الموقعة بين إيران وأمريكا. من هنا أتصور أن موضوع التفاهم لا زال مطروحا، لا زال هو الطريق الوحيد المطروح.

0: بين إيران وأمريكا، والطرفان مضطران إلى القبول بمعادلة رابح رابح للطرفين لإيجاد صيغة ما لتنفيذ مذكرة تفاهم على أرض الواقع.
1: طيب، مضطران الطرفان كما تقول دكتور حسين إلى القبول بمعادلة رابح رابح، لكن إلى سيد ريتشارد، لا يبدو أن أمريكا تريد هذه المعادلة وترى نفسها منتصرة، ربما بحكم فائض القوة وغيره من العوامل. والسؤال الذي يطرح نفسه مع تلويح الرئيس ترامب مرارا وتكرارا بمسألة العودة للخيار العسكري، هل يمكن القول أن الآن ما تعيشه الطرفان هو هدنة مؤقتة، وإن الخيار العسكري وفق ظروف وعوامل كثيرة ما زال مطروحا من الناحية الأمريكية؟
2: التهديد لا يزال قائما ولكنه ضئيل. أعتقد بأن القادة الأمريكيين والإيرانيين يحاولون إعلان الانتصار فقط في خطاباتهم عندما يتحدثون على المستوى المحلي، وأعتقد بأن هذا من ضمن الخطابات التي نسمعها لدى الرئيس ترامب مثل ما حصل هذه الليلة. أعتقد بأن العودة إلى الخيار العسكري مستبعدة جدا، ورأينا مدى فشل استخدام القوة سواء ضد إيران أو وكلائها من حزب الله إلى الحوثيين، ولا أعتقد بأن الرئيس يسعى إلى استخدام القوة مرة أخرى.
1: هناك احتمال سيد ريتشارد أو سيناريو ربما يوصف بأنه الأسوأ، مسألة تمرير الاستحقاقات الحالية في الولايات المتحدة تحديدا، ثم إمكانية أن يعود الرئيس ترامب ومعه ربما حلف دولي أوروبي أو غيره للخيار العسكري، وربما حتى بتواجد بري. إلى أي درجة ترى بأن هذا الطرح يمكن أن يكون منطقيا وقابلا للتحقيق على الأرض في حال استمرار الانسداد في التفاوض؟
2: سنرى ربما في الأيام القادمة بعد قمة الناتو ما الذي سيحصل، لكن أعتقد بأن الأوروبيين يريدون فقط المساعدة في خيارات غير عسكرية أو غير هجومية على الأقل، وهذه الدول تعترض على استئناف استعادة القوة والعمليات القتالية، حيث خلصت هذه الدول إن أنه لا طائل من استئناف الحرب على إيران، ولا أعتقد بأن العمليات القتالية ستؤدي إلى أي نتيجة.
1: دكتور حسين، ماذا لدى إيران غير المضيق اليوم لتسعى أو لتصل في تفاوضها مع الولايات المتحدة إلى رابح رابح؟ هذا ما تكرره دائما.
0: أولا، إيران تمتلك رصيد من الصمود لمدة 40 يوما، يعني دعك عن هذه الثرثرات التي يطرحها الرئيس الأمريكي أنه قضى على القوة الجوية الإيرانية. إيران أساسا لم تستعمل القوة الجوية، ولم يكن اشتباك جوي واحد، ولم يكن إسقاط لطائرة إيرانية واحدة. لا أدري على أي شيء هو يستند عندما يقول أنه قضى على القوة الجوية. إيران نعم رأت أن هناك
1: ربما ضربها في في في في في معسكراتها، في مطاراتها ومدارجها.
0: لا لا لا، غير صحيح، غير صحيح. ليست هناك حتى صورة واحدة أنه نعم إيران خدعت أمريكا في إيجاد يعني ماكيت أو أنه للطائرات على المدارج. لا لا لا، إيران لم تستعمل القوة الجوية، والقوة البحرية التي يدعي أنه أنهاها إذا كان صحيحا، إذن لماذا فشل في فتح مضيق هرمز من خلال مشروع الحرية والعمليات التي قام بها. يعني هذا الكلام الذي يقوله للاستهلاك الداخلي نعم، ولكن لا حقيقة له. من هنا صمود إيران هو ضمانة، وجود قوة وإرادة سياسية في إيران هو ضمانة، ومضيق هرمز هو ضمانة أيضا. من هنا في تصوري أن إيران تمتلك أوراق للصمود أمام أي عدوان أمريكي. يعني الآن تقريبا ما عدا بعض الثرثرات التي يطرحها الرئيس الأمريكي، موضوع يعني استئناف العمل العسكري غير مطروح أمريكيا على مستوى البنتاغون وعلى مستوى القيادات العسكرية في أمريكا، وهذا يأتي على خلفية الحرب واستعصاء تنفيذ الأهداف من قبل القوى العسكرية الأمريكية والصهيونية.
1: سيد ريتشارد، هذه العناصر التي ذكرها دكتور حسين، رصيد الصمود والإرادة السياسية وورقة المضيق، إلى أي درجة ترجح كفة إيران في التفاوض في مخيال الإدارة الأمريكية؟
2: نعم، هو الأمر كذلك، وأعتقد بأن إيران أظهرت بأنها بإمكان استخدام مضيق هرمز كورقة لتهديد الدول الأخرى، وأعتقد بأن ذلك سيبقى تحديا لسنوات قادمة، إضافة كذلك إلى استخدام التكنولوجيا وكذلك الالتفاف من أجل التصدير بطرق أخرى غير مضيق هرمز بالنسبة للإيرانيين. ولكن أعتقد بأنه خلال السنوات القادمة، حتى وإن امتنعت إيران عن استخدام الرسوم، فإنها ستستخدم طرق أخرى.
1: هل لدى الولايات المتحدة سيد ريتشارد أي شعور بأن إيران حقيقة، بخلاف التصريحات الإعلامية، بأن إيران بات لديها بالفعل أوراق قوة تشكل ضغطا حقيقيا على الولايات المتحدة في هذا التفاوض؟
2: نعم، وإلا لما كان تفاوضا لو لم يكن لإيران أوراق، ولما ذهبت الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات أصلا. حتى وإن كان لا يزال هنالك بعض الصواريخ والمسيرات لإيران، فإنها كافية للاعتداء على السفن الأمريكية وغيرها، وبإمكانها كذلك قصف الدول الجوار، وكذلك لا يزال لديها وكلاء بإمكانهم بث الفوضى وزعزعة الاستقرار عبر حزب الله والحوثيين. أعتقد بأن إيران لا يزال لديها الكثير من الأوراق.
1: دكتور حسين، فائض القوة للولايات المتحدة أمام الصمود الإيراني لأربعين يوما أو في حربين، والإرادة السياسية، إلى أي درجة بتقديرك يشكل خطرا على إيران في هذا التفاوض، بما قد يدفعها إلى تقديم تنازلات؟
0: يعني فائض القوة هو ليس الورقة الحاسمة 100%. أمريكا كانت تمتلك فائض قوة في فيتنام وخسرت الحرب. أمريكا كانت تمتلك فائض القوة في العراق وفي أفغانستان وخسرت. من هنا وجود فائض القوة هو يمكن أن يشكل عاملا تخريبيا، ولكن لا يمكن أن يشكل عاملا لحسم الأمور. من هنا
1: كيف ذلك دكتور حسين، عامل تخريبي؟
0: يعني يمكن أن يدمر، يعني يمكن أن يعني أمريكا، رأينا في هذه الحرب أنه أمريكا هي غير ملتزمة بكل القوانين الدولية، ضربت المستشفيات، المدارس، الجامعات، المناطق السكنية، قتلت الأطفال في المدارس. يعني هذا الإجرام يمكن أن يتم ويتكرر، ولكن الحسم هو مسألة أخرى.

0: الدول الآسيوية خاصة الصين من أجل الضغط على إيران لعودة حرية الملاحة في المنطقة، وكذلك محاولة إيجاد طرق بديلة في وسط آسيا وكذلك عبر الإمارات العربية والهند وغيرها كطرق تجارية بديلة. هذا ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة على المدى القصير بدون العودة لاستخدام القوة.
1: وعلى المدى الطويل
0: على المدى الطويل هي ربما التفكير في ربط أنابيب لنقل النفط بين الغرب وبين آسيا واستخدامها من أجل إيجاد ربما محطات تكرير مختلفة ومد هذه الأنابيب، إضافة كذلك استخدام طرق بديلة لكوابل الإنترنت وغيرها. هذا سيكون عدا المدى الطويل مثل ما رأينا من الحلول المؤقتة في وباء كوفيد وكذلك في الحرب الأوكرانية.
1: دكتور حسين، هل يبدو لك بأن أمريكا جادة في مسألة رفع العقوبات ومسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة؟
2: يعني في تصوري لا زالت أمريكا تماطل، هناك إرادة لتنفيذ أجزاء من يعني الاتفاق، ولكن هناك عقدة أوباما تعشعش في ذهن ترامب. أولا هناك كبرياء مزيف يعني يسيطر على الرئيس ترامب، وهذه هي ما تكبح يعني موضوع تنفيذ كامل للمذكرة. ولكن في نهاية الأمر يعني في تصوري أن مضيق هرمز كادت أن تأخذ العالم إلى كساد اقتصادي يفوق ما مرت به عام 2008 و1928-30. من هنا ليس أمام الجميع إلا التفاوض والاتفاق، نحن أمام مرحلة لا يمكن الاستمرار في حالة التحدي والتصعيد، نحن أمام مرحلة يجب أن يذهب
1: طيب
2: الجميع.
1: إذا لم يكن ممكنا الاستمرار في مسار التصعيد، دكتور حسين، لماذا تماطل أمريكا إذا كانت حقيقة معنية بأن تصل لتفاهمات مع إيران، ومن الممكن ربما لمسألة رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة أن تغري إيران ربما بأن تقدم تنازلات هنا وهناك أو أن حتى تصل لتفاهمات على صعيد المضيق؟
2: يعني شوف، شخصيا أنا أتفهم أن في أمريكا بالنهاية هناك لوبي إسرائيلي يتمتع ب يعني هامش ضغوط كبيرة على الإدارة الأمريكية، وأساسا يعني الإنجيليين المسيحيين الذي يشكل القاعدة الصلبة للحزب الجمهوري هو أيضا يتماهى مع إسرائيل، وكل هذه تعكس أن في أمريكا ليست هناك ظروف مؤاتية بالكامل لتطبيق وذكرت التفاهم، هناك ضغوط تمارس على الرئيس الأمريكي. ولكن ما حدث أخيرا من أزمة في المحروقات، أزمة في التضخم، أزمة في البورصات في أمريكا، أتصور أنه أثر على الرأي العام، أثر على المزاج الشعبي الأمريكي، وجعله أكثر استعدادا للقبول بتنفيذ مذكرة التفاهم. هذا الأمر يعني قد يستمر بوتيرة أعلى من خلال الانتخابات النصفية في أمريكا، وكل هذه الأمور تصب لصالح تنفيذ مذكرة التفاهم ومواجهة الضغوط التي تمارس في أمريكا ضد تنفيذ هذه المذكرة.
1: أريد أن أسألك عن متى يمكن أن

0: تحقق ذلك وأن تلتزم ببنود المذكرة. ولكن شكرا جزيلا لك دكتور حسين روي وران ضيفنا من طهران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وكذلك الشكر لضيفنا من واشنطن ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. في ظل التصريحات الأمريكية والإيرانية ومشهد التشييع المستمر للمرشد الإيراني السابق في إيران، تطرح أسئلة بشأن المرحلة المقبلة من المفاوضات وأولويات الطرفين والقضايا العالقة. الزميل محمود مراد يقدم قراءة للمشهد في فقرة سياق الحدث.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نستشرف الفترة القادمة من المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران عقب تفاهمات وصفت بالإيجابية في مباحثات الطرفين الفنية غير المباشرة التي استضافتها الدوحة رغم استمرار التباين بشأن عدد من الملفات الحساسة. وبينما تتحدث الأطراف عن تقدم في بعض القضايا، تظل ملفات أخرى محاطة بمواقف مسبقة أو تصورات لم تحسم، لكنها ذات سقف مرتفع من الجانبين تسبقها فترة هدوء تدوم لنحو أسبوع على خلفية مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، التي تتزامن كذلك مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها. في موازاة ذلك تتصاعد التصريحات بشأن مضيق هرمز، إذ تصر إيران على أنها المسؤولة عن أمن الممر المائي والضامنة له، بينما تشدد واشنطن على حرية الملاحة وأمنها في المضيق. فما أبرز القضايا التي ينتظر أن يناقشها الطرفان؟ وهل يحدث اختراق بشأنها، لسيما أنها وصفت بقضايا معقدة وعلى رأسها ربما الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. ترامب أشار إلى أنه منح إيران مهلة مدتها أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة المرشد من منطلق ما وصفه بلطف بلاده. أما في إيران فرد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بمطالبته بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع واشنطن. قاليباف حذر من أنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما فستستأنف طهران إجراءاتها المناسبة، دون أن يشير إلى ماهية تلك الإجراءات. اتهم رئيس البرلمان الإيراني أيضا إسرائيل بالسعي لإفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. الآن سنتعرف على مخرجات محادثات الجولة الأخيرة بين طهران وواشنطن التي جرت في الدوحة، بالإضافة إلى أبرز الملفات العالقة التي تحتاج مزيدا من المفاوضات، وذلك مع الزميلة سلام خضر على الخارطة التفاعلية. سلام،
2: سنبدأ من الدوحة مباشرة بعد المباحثات التي جرت. الخارجية القطرية تحدثت عن أن اللقاءات جرت بشكل منفصل وأن هناك تقدم إيجابي قد تم تحقيقه، ولكن هناك نقاط ستحتاج إلى مواصلة النقاش. كما ذكرت قبل قليل هناك بعض الملفات العالقة. إيران بعد هذه الجولة تحدثت عن مجموعة من النقاط، أهمها بأن البحث تناول تأكيد التوصل لاتفاق بشأن لبنان، بمعنى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل، وأيضا الاتفاق حول الأصول المالية الإيرانية المجمدة في الخارج. وفق نائب وزير الخارجية الإيراني تحدث عن أن الحديث بشأن الأموال المجمدة دار عن 6 مليارات دولار، وقال إن هناك اتفاق لإنفاق جزء من 6 مليارات قد تكون بحدود 3 مليارات دولار من الأصول المجمدة. وقال نائب وزير خارجية إيران بأن بلاده لها أحقية أو حرية التصرف في 3 مليارات دولار لشراء سلع تحتاجها البلاد. وتحدث أيضا عن أن هناك قناة اتصال عاجلة بين الطرفين بخصوص ما تعرف بلجنة مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في سويسرا بين الطرفين. الولايات المتحدة ما نعرفه عن الموقف الأمريكي بعد هذه المفاوضات سربته أكسيوس بشكل دقيق. قالت ما قاله دونالد ترامب اليوم تحديدا بأن هناك مهلة أسبوع ستتسم بهدوء تام في العمليات العسكرية أو أي تصعيد لإتاحة المجال لتشييع المرشد الراحل. تحدثت أكسيوس عن أن هناك 3 مليارات دولار، وهذه التي تحدثت عنها إيران أيضا، ستستخدم لشراء سلع، لكن بحسب أكسيوس السلع ستكون أو ستشترى من قبل إيران من الولايات المتحدة حصرا. وقالت أكسيوس بأن الأمريكيين عبر المفادين كوشنر وويتكوف أبلغا إيران بأنه فرض أي رسوم عبور عبر هرمز قد يؤدي إلى نسف الاتفاق أو احتمالية التوصل إلى اتفاق دائم وطويل الأمد مع واشنطن. تبقى الملفات العالقة كما ذكرت محمود، هناك 3 ملفات رئيسية. مضيق هرمز يبقى العقدة الرئيسية، هل هناك رسوم عبور، هل هناك آلية أخرى، وأين هي المسارات التي يمكن المرور عبرها. هناك الملف النووي، واحد من أهم عقدتين رئيسيتين، وأيضا النفوذ الإقليمي، وبهذا تكون الإشارة عادة إلى حلفاء إيران في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك سلام على هذا الشرح، وسأذهب بهذه المعطيات للنقاش مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور، ولكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أبرز أولويات الطرفين وأهم التحديات الماثلة أمامهما. تصر الولايات المتحدة على أولوية حسم الملف النووي الإيراني وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، لكنها تواجه بعض التحديات، على رأسها ملف تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، لا سيما مع رفض طهران تفتيش جميع المنشآت، ناهيك عن خشية الإدارة الأمريكية من عودة أزمة الطاقة عالميا. إيرانيا ترى طهران أن أولوياتها تتمثل بالاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، لكنها تواجه تحديات عدة في مقدمتها شبه إجماع على رفض قيام إيران بفرض رسوم أو قرارات من طرف واحد في المضيق، كما يعود الداخل الإيراني إلى الواجهة، إذ تتنامى الأسئلة بشأن طبيعة التباينات داخل النظام الإيراني وانعكاس ذلك على التفاوض، بالإضافة إلى أسئلة عن دور المرشد الحالي في إيران ومن يدير المشهد برمته. يضاف إلى ذلك تحدي آخر يتمثل في مدى ثقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وشكل العلاقة مع الوكالة. دكتور، كيف تنظر إلى تلك الملفات التي توصف يقينا بأنها ملفات معقدة، الخروج من النفق الذي أدخلتنا فيه شائك جدا؟
3: هذه المرحلة من التفاوض تعكس أمرين أساسيين. الأمر الأول صلابة العداوة بين الطرفين التي عمرها 47 سنة، بعبارة أخرى طبقات من العداوة وليست طبقة واحدة، وهذا الأمر يجعل تفكيكها غاية من الصعوبة، يؤدي إلى فقدان الثقة. لذلك ما الذي تفعله إيران الآن؟ إيران الآن ترمي بثقة للمضيق. المضيق بالنسبة لإيران ليس ملفا للتفاوض، المضيق بالنسبة لإيران هو عبارة عن محاولة استخدام ملف للمواءمة بين طموحها وبين قدرتها. إيران الآن المضيق هو عبارة عن ورق فرض قدرتها على المشهد الإقليمي والدولي. لذلك عندما تطرحه بين الولايات المتحدة تريد أن تقول للولايات المتحدة رفضتم البرنامج النووي، دمرتم البرنامج النووي، عطلتم النفوذ الإقليمي، لكنني الآن أنا أرمي بثقة لملف لا يمكنكم التعامل معه ولا يمكنكم أن تلغوا وجود الجغرافي عليه. وبالتالي تحول المضيق عمليا إلى هذا القوة الردع الكبيرة الآن بالنسبة لإيران. بالنسبة للولايات المتحدة، موقف الولايات المتحدة ليس بالشكل الذي يتخيله البعض أنه قوي. الولايات المتحدة تراهن على فائض القوة العسكرية، وفائض القوة العسكرية بالنظر إلى التأثيرات الاقتصادية يتراجع يوما بعد يوم، لأن شركائها بدأوا يعانوا من هذه الأزمة ويدفعوا ثمنا وأضرارا جانبية هم ليس لهم علاقة بها، وبالتالي أصبحت هذه ثقل على الولايات المتحدة تدفعها لتقديم تنازلات لإيران.
1: طيب، عادة ما يردد الطرف الأمريكي أننا لسنا بحاجة إلى مضيق هرمز، وإن لدينا من الإنتاج النفطي ما يكفينا، وكلام من هذا القبيل. هل فعلا الصورة على هذه الشكل؟ الولايات المتحدة هل تريد فعلا، الرئيس ترامب هل يريد فعلا إبرام اتفاق بشكل ملح في هذه المرحلة؟
3: قبل توقيع هذه مذكرات التفاهم، الولايات المتحدة كانت احتياطياتها من النفط لا تكفيها أكثر من حوالي شهر أو أقل. وبالتالي هذه التقارير التي كانت تقول أن الولايات المتحدة احتياطياتها كثيرة ليست دقيقة. البلد الوحيد الذي احتياطاته كبيرة من النفط هو الصين، تصل إلى حوالي 9 شهور. الولايات المتحدة كانت مع بداية الحرب تصل إلى 4-5 شهور، وتراجعت بفعل كما يقال استخدام الطاقة بشكل كبير. الآن عندما وقعت مذكرة التفاهم زادت احتياطيات إيران، لأنه بدأ هناك تدفق للنفط أكثر. وبالتالي الولايات المتحدة عمليا أهم دافع لها لمذكرة التفاهم هو أنها المضيق أصبح مكلف بالنسبة لدافع الضرائب في الولايات المتحدة. وأنت تعرف أستاذ محمود أن هناك انتخابات نصفية، والأمريكيون يصوتون من جيوبهم، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس. إذا
1: ذهبنا إلى الطرف الآخر، هناك حديث عن تعدد مراكز القوى في إيران. هو أصلا النظام قائم على تعدد مراكز القوى، لكن في هذه المرحلة بدأت تظهر أصوات، أخرها مثلا البيان الصادر عن أكثر من 70 شخصية من مجلس خبراء القيادة، ينتقد فيه أو فهم منه انتقاد ضمني لمسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنها حادت عن رؤية المرشد مجتبى خامنئي. ما مدى تأثير ذلك على الموقف التفاوضي الإيراني؟
3: هذا الحقيقة مشهد متكرر في السياسة الإيرانية، الاستقطاب السياسي وبين قوسين المزايدات على مسار التفاوض. بدأت منذ عام 2003 عندما بدأت أول مفاوضات بين إيران والأوروبيين، ثم المفاوضات البرنامج النووي الحقيقية 2012، وحينها كان يقال أن المفاوضين هم أعداء للثورة. تم التوصل للاتفاق النووي عام 2015، وحينها قال أن ذلك الاتفاق تم بموافقة المرشد. عندما انسحب الرئيس الأمريكي ترامب بمايو 2018، قيل أن المرشد قال هناك نقاط لم يطلعني عليها الرئيس روحاني ولا جواد ظريف وغضب منهما. كل هذا الكلام يدري في في في في إطار واحد، وهو الاستقطاب السياسي، التصفيات السياسية الداخلية، وثالثا قضية أساسية أن هنالك قوة متفاعلة في المجتمع الإيراني تؤثر في كثير من مصانع صنع القرار، وليس بالضرورة هي ظاهرة في المشهد. هي قوة خفية عمليا لها مصالح إما عسكرية سياسية أمنية اقتصادية في جميع قطاعات الدولة.
1: رغم أن جميع الأطراف تبدو عالقة في معضلة مضيق هرمز، إلا أن الحديث لا يتوقف أيضا عن الملف الرئيسي في هذه المشكلة برمتها، وهو الملف النووي الإيراني. هنا تبرز أزمة الثقة بين الجانب الإيراني وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يفترض أن تقوم بعمليات التفتيش والمراقبة وتنفيذ ما يتعلق بالشق النووي من بنود مذكرة التفاهم. هل سيمثل ذلك مشكلة أخرى في المستقبل؟
3: بالتأكيد الوكالة الدولية هي شريك غير موثوق بالنسبة لإيران، هي بالنسبة لهم أداة للاستكبار كما يقولون الاستكبار العالمي، وأداة للولايات المتحدة. معلومات علمائهم النوويين كما يعتقد الإيرانيون تسربت من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فيها عناوين بيوتهم، وبالتالي هم يعتقدون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وكر للجاسوسية. وبالتالي الآن الوكالة تعرف الانطباع الإيراني عنها. الآن هناك حقيقتين مهمات، الأولى 4 منشآت نووية مدمرة لا أحد يعرف حجم التدمير فيها، وإيران غيرت خلال الأشهر الماضية كثير من الواقع الجغرافي المحيط بها حسب الصور الواردة وحتى ملامحها. وبالتالي وكأنها تقول للوكالة الذرية تعالوا وابحثوا عن إبرة في قش. المسألة الثانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن عمليا مجمد عملها إلى حين ينجح المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران وصول لاتفاق شامل، يظهر عمليا ما هو الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية. بعبارة أخرى، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودورها موضوع فعلا على الهامش إلى حين تبلور اتفاق بين واشنطن وطهران.
1: فرص النجاح لأي جولات تفاوضية قادمة دكتور؟
3: بطيء لكن سينجحون. خيار العودة للحرب مستبعد تماما ومكلف ولا يحقق أهداف لا الإيرانيين ولا الأمريكيين، لذلك سيكون كتقدم بطيء ولو دام حتى أعتقد حتى لو سنوات لن يكون هناك مشكلة. الإيرانيون نفسهم طويل، الولايات المتحدة تعتقد بأنه خاصة بالنسبة لرئيس ترامب معه عامين ليس عنده مشكلة في الاستمرار ما دام المضيق يمكن أن يفتح ولو جزئيا، وما دام تدفق النفط يمكن أن يحدث يمكن أن يكون في فترة زمنية طويلة. الإيران يعتادوا على 3 سنوات من التفاوض وهم مستعدون لمثل هذه الفترة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود إلى غرفة الأخبار.
0: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. قال ترامب لموقع أكسيوس أنه يتابع مراسم التشييع وإنه بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. في سياق العلاقة مع إسرائيل، قال ترامب أن لقاء سيعقد مع رئيس

0: الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. ولكن صحيفة معاريف نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إنه من المشكوك فيه أن يعقد الاجتماع بين ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل. في طهران أقيمت صلاة الجنازة على المرشد الإيراني السابق علي خامنئي بحضور عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم الرئيس بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وقائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي. وكان كاظم غريب عبادي نائب وزير الخارجية الإيراني قال في وقت سابق إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، مشيرا إلى أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. من جهة أخرى قالت الخارجية الإيرانية إن عراقشي أكد خلال لقاء مع وفد حزب الله المعزي في المرشد، أكد متابعة طهران الجادة لإنهاء الحرب والاحتلال في لبنان وفق البند الأول من مذكرة التفاهم، كذلك على أنه شدد على استمرار دعم نهج المقاومة. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون أن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته، وأضاف أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي مقابلة مع الجزيرة قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة قال إن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيل واكتفى بالحديث عن إعادة انتشار، وأضاف أن الدولة اللبنانية كانت مضطرة للدخول في تفاوض بسبب الوضع الصعب الذي تسبب به حزب الله. إسرائيليا نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة بأن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بناء على طلب من ترامب. هذه التفاصيل نرصدها مع شبكة مراسلنا من مصلى طهران، ينضم إلينا عمر هواش، ومن واشنطن مراسلنا هناك هاب العبسي، من بيروت أدهم أبو الحسام، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع عمر هواش ونرصد المشهد حيث أنت في طهران.
1: نعم محمد، في مصلى طهران أقيمت قبل نحو نصف ساعة مراسم الصلاة على جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي برفقة 4 من أفراد عائلته الذين قضوا في اليوم الأول للحرب في 28 من فبراير الماضي. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني صور لحشود وصفها بالسيول البشرية التي شاركت في مراسم التشييع في مصلى طهران، وهذه المراسم أقيمت بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين على رأسهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل بقائي. ويمكن القول أن ظهور هذا العدد الكبير من القيادة السياسية والعسكرية في مكان واحد إنما ينم عن اطمئنان إيراني لعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية إسرائيلية أو أمريكية مثلا أو أي عمليات أمنية في ذلك المكان. الإيرانيون يؤكدون استعدادهم لكل هذه المراسم التي بدأت يوم الجمعة بحضور الوفود السياسية الأجنبية حتى يوم الخميس المقبل وصولا إلى دفن المرشد السابق في مدينة مشهد شمال شرق البلاد في مسقط رأسك. هناك حرص إيراني على تسيير أو تنفيذ تشييع كبير في هذه الأيام، تتحدث التوقعات عن أنه يحتمل أن يكون هناك 20 إلى 30 مليون شخص يشاركون في هذه المراسم. لذلك تحرص طهران على أن يكون هناك مشاركة واسعة للمواطنين، وفي ذلك رسائل عديدة، أولها إذا ما تحدثنا عن الداخل تريد طهران أن تقول إن الإيرانيين موحدون في وجه الأعداء إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وإنهم كما كانوا يدعمون سابقا الميدان العسكري الآن أيضا يدعمون الميدان السياسي الذي فاوض الأمريكيين خلال الفترة الماضية ويستعد لمفاوضات الحل النهائي ربما بعد انتهاء مراسم التشييع، فرضا عن رسائل دولية وإقليمية بأن إيران خرجت قوية من الحرب مع أمريكا وإسرائيل وإنها قادرة على خوض حرب أخرى، وإنها أيضا قادرة الآن على تنظيم هكذا مراسم بحضورها بهذا الحضور الدولي الرسمي والداخلي الشعبي. هناك دعوات واسعة من قبل رؤساء السلطات الثلاث، الرئيس الإيراني، رئيس البرلمان، رئيس السلطة القضائية، هناك دعوات من قبل المؤسسات العسكرية لأجل المشاركة في هذه المراسم طيلة هذا الأسبوع. ويقول الرئيس مسعود بوزكيان في بيانه الذي دعا فيه الناس إلى المشاركة بأن إيران سوف تبدأ فتح فصل جديد في المستقبل، وأن تشيع المرشد الإيراني الراحل ليس مجرد موكب جنائزي، إنما هو بداية لمرحلة جديدة تقوم على أن المرشد أصبح رمزا لما وصفه بالمقاومة والصمود في وجه الأعداء. كذلك الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن أن هكذا مراسم يشارك فيها المواطنون الإيرانيين بشكل واسع أو المسؤولون الدوليون والإقليميون، إنما ترسل رسالة إلى العالم بأن إيران خرجت منتصرة من الحرب الأخيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة نتحدث عن عدم نجاح الأمريكيين والإسرائيليين في تحقيق أهدافهم في الحرب كما يقول الإيرانيون.
0: ربما هذا على صعيد مشهد التشييع وما جاء فيه من رسائل وتصريحات مرتبطة، ولكن أريد أن أذهب معك أيضا عمر إلى الوضع المرتبط بمسألة التفاوض، مسألة المضيق، وتلك التصريحات التي جاءت كذلك على لسان السفير الإيراني في بيجين.
1: نعم، المفاوضات حاليا متوقفة، تعرف محمد، إيران منشغلة بتشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة بالاحتفال بذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. ويبدو أن هناك كان اتفاق في مفاوضات الدوحة قبل أيام على أن يكون هناك هدوء طيلة هذه الفترة مثلما صرح الرئيس ترامب نفسه. الإيرانيين يقولون أنهم مستعدون للتفاوض لكن يشترطون ذلك بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن. كنا قد شهدنا كيف أن مفاوضات الدوحة قد حققت بعض التقدم لا سيما في الأموال الإيرانية المجمدة وفي الملف اللبناني. لا تزال لطهران هناك ملاحظات على العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل بين الحين والآخر على الساحة اللبنانية. بالنسبة لمضيق هرمز هو لا يزال ملف حساس سواء بالنسبة لطهران بالنسبة لواشنطن. الإيرانيون يبدو أنهم حريصين على التمسك بهذه الورقة والإبقاء عليها كورقة ضغط قوية على طاولة التفاوض. يقولون أنها شكلت لهم قوة استراتيجية خلال فترة الحرب الماضية ويريدون أن يكون الأمر كذلك أيضا خلال فترة التفاوض. كاظم غريب أوادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية الدولية كان قد رفض أن تكون هناك أي بعثات عسكرية أجنبية في المضيق سواء لأجل تأمين الملاحة أو نزع الألغام، وكان ذلك ردا على بيان فرنسي بريطاني. هناك أيضا حرص إيراني على إبقاء السفن فقط تمر من الممرات الإيرانية ولا تتبع المسارات التي تعلم من قبل أطراف أخرى في المضيق.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. الآن نتحول إلى واشنطن مع إيهاب العبسي ونرصد معك استقبال واشنطن لمشهد التشييع في طهران وكذلك تلك الرسائل التي بعثت بها طهران في هذا المشهد.
2: هو محمد، يبدو أن الرئيس دونالد ترامب رغم انشغاله باحتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة إلا أنه أيضا يتابع هذا المشهد في إيران. هذا اتضح من تصريحات لموقع أكسوس حينما قال أنه تابع هذه الجنازة وفوجئ بأن الإيرانيين أو أن كثيرا من الإيرانيين يبكون المرشد الراحل خامنئي وسخر ربما وقال أن هذه الدموع ربما تكون دموع مزيفة. لكن ترامب تحدث لموقع أكسوس قال إنه اتفق مع الجانب الإيراني على مهلة أسبوع لضمان أو لسماح للإيرانيين بإجراءات الدفن، وأيضا هذا الأسبوع يتزامن مع احتفالات الذكرى 250 للاستقلال هنا في الولايات المتحدة. وقال ترامب إن جميع القادة حاليا في إيران يمكن القضاء عليهم بطلقة واحدة على حد قوله، لكنه قال إنه لن يتبقى أحد ليتفاوض معه إذا فعل ذلك. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يتحدث دوما من منطلق القوة فيما يتعلق بالجانب الإيراني. وقبل ساعتين تقريبا في خطابه للأمريكيين بمناسبة ذكرى الاستقلال قال إن الجيش الأمريكي قضى تماما على الجيش الإيراني، وأنه تم تدمير 159 سفينة من البحرية الإيرانية. الرئيس دونالد ترامب قال إن الإيرانيين يتوسلون من أجل الاتفاق معه لإنهاء هذا الصراع. لم يدخل الحقيقة في الكثير من التفاصيل، لكن يقول دوما إن الولايات المتحدة حققت حسما عسكريا، وإن هذه المفاوضات التي كانت منعقدة ومن المتوقع أن تستأنف بعد هذا الأسبوع وبعد انتهاء مراسم الجنازة تأتي من منطلق قوة من الجانب الأمريكي. أيضا ترامب قال إن نتنياهو طلب منه عقد لقاء في البيت الأبيض، وأنه من المتوقع أن يستقبله ربما بعد انتهاء قمة الناتو ربما الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه. لم يحدد الموعد حتى اللحظة، لكن نعلم أن هناك خلافات بين الجانبين فيما يتعلق بتسوية الصراع مع إيران وأيضا الوضع في لبنان. محمد،
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن. الآن أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد التشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة. في مصلى طهران بالعاصمة تتواصل على مدار يومين مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
3: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
4: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
5: سندافع عن الثورة وعن بلدنا. لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا، وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
6: من بغداد جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة أنا مسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وبكربلاء إن شاء الله.
3: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة، وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
7: تمام أفكار عمومية منطقة.
8: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد، لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
3: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
9: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
0: الآن ينضم إلينا ممتاز.

0: طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكم ضيفينا. بطبيعة الحال هذا المشهد في طهران نذهب في قراءة له، ولعلنا نبدأ معك سيد هادي حول أبرز الرسائل التي بتقديرك نجحت طهران في تصديرها من هذا المشهد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك والضيف والمشاهدين. يعني أول رسالة، وأنه بالرغم من كل المحاولات لإظهار إيران أنها منعزلة وأن شعبها مفكك، هذه الجنازة أثبتت أنه الشعب الإيراني موحد ومنسجم حول قيادته، وعرفانا ووفاء للشهيد الإمام الشهيد يودعونه، وكذلك بيعة للقائد الجديد آية الله مجتبى الحسيني الخامنئي، يقفون خلفه ويعلنون البيعة والوفاء والالتزام بالنهج الذي رسمه سماحة السيد المرشد في الحقيقة الراحل. إذن على الأعداء أن يفكروا ويعيدوا حساباتهم ألف مرة إذا أرادوا أن يقوموا بأي مغامرة أخرى ضد الجمهورية الإسلامية. هذه هي الجمهورية الإسلامية التي كنتم تدعون أنها جمهورية مفككة وفي حال الانهيار، في حين أنه يشهد العالم وتشهد تزايد وتوارد الوفود من شتى أصقاع العالم، وفود رسمية على مستوى رؤساء جمهوريات ورؤساء مجالس وهيئات شعبية أكثر من 100 دولة، ما عدا الداخل الإيراني الذي ينتظر حتى غد أن يشيع في شوارع طهران وينقل الجثمان إلى مدينة قم المقدس، ومن ثم إلى البلد الجار الأخ إلى العراق تطويف وفي الحقيقة وطواف هذه الجثامين المقدسة، وعلى رأسهم سماحة السيد القائد بين كربلاء والنجف والكاظمية المقدسات.
0: نعم. طيب سيد باتريك، هذا المشهد في طهران إلى أي درجة يقرأ في واشنطن على أنه مشهد يعبر عن القوة والوحدة، أم أنه يقرأ بطريقة مختلفة؟
2: أولا شكرا للاستضافة، ورحب بالضيف الكريم وبكم. هذا التشييع مهم جدا محليا لإيران، ويعطي النظام لكي يظهر الوحدة والمقاومة، ويمكن لهم القول من خلال هذه المراسم بأنهم انتصروا بالحرب على الولايات المتحدة. ولكن ما هو مهم هنا هو سلوك إيران وليس الرمزية، أي كيف تقوم إيران بالتصرف تجاه مضيق هرمز وعمليات التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهل ستوقف إيران دعم الوكلاء في الدول ذات السيادة، وما الذي ستفعله إيران في لبنان. هناك قدر كبير من الرمزية في هذا التشييع للمرشد الأعلى الراحل، ولكن واشنطن مهتمة أكثر بسلوك طهران. الولايات المتحدة تفضل الدبلوماسية والسير فيها، وهناك مخاوف هائلة بشأن ما يجري في مضيق هرمز وما يمكن أن تفعله إيران هناك، وأيضا قلق بشأن ما الذي ستفعله إيران مع الوكلاء في لبنان أي حزب الله. هنا في الولايات المتحدة الرئيس ترامب كان يحتفل بالذكرى 250 مع الشعب الأمريكي، وخاصة في 4 يوليو وهو استقلال الولايات المتحدة. إذن قبل بضع ساعات كان هناك تحليق عسكري جوي كبير، ولذلك هذا يعبر عن قوة وطنية وعسكرية، وكان هناك أيضا قدماء المحاربين الذين تم تقديمهم إلى الجمهور على المنصة، وهو أيضا قام بتقديم رواد فضاء إلى الناس.
0: إذن هي سيد باتريك،
2: رائد فضاء ذهب إلى سطح القمر.
0: وصلت الفكرة. يبدو أن هناك يعني استعراضا من الجانبين في ظل هذه الاستراحة كما سماها الرئيس ترامب، وكل في محفله يستعرض ويرسل الرسائل.

0: أعود إلى السيد هادي أفقهي ضيفنا من طهران، وأريد أن أسألك هنا قبل أن أترك لك مساحة التعليق على ما ذكره السيد مارا. المختلف بتقديرك ما بين الإدارة الإيرانية السابقة، المرشد السابق، وتلك الطبقة السياسية التي قالت الولايات المتحدة بأنها قضت عليها الصف الأول والثاني، وقالوا حتى ربما الثالث، هل سيختلف شيء اليوم؟ وهناك أسئلة تطرح أيضا حول قدرة المرشد الإيراني الجديد الذي لم يظهر حتى اللحظة.
1: يعني يجب أن نضيء على عدة نقاط أستاذ محمد. النقطة الأولى أنه القيادة هي نفس القيادة بالرغم من استشهاد سماحة السيد القائد وقادة عسكريين كبار، ولكن حل محلهم في الحقيقة قادة جدد على المستوى العسكري، وكذلك سماحة آية الله مجتبى الخامنئي وفق قوانين ومقررات دستور الجمهورية الإسلامية، وانتخب من قبل مجلس خبراء القيادة. فيما يتعلق بالحكومة هي نفس الحكومة، والتزام الحكومة التي يرأسها الآن السيد بوزشكيان أكد عدة مرات أنه نحن سائرون على نهج الإمام الراحل المرشد آية الله السيد علي الخامنئي. وفيما يتعلق بموضوع استمرار المفاوضات، هذا خول في الحقيقة وسمح سماحة السيد القائد الجديد آية الله مجتبى الخامنئي باستمرار المفاوضات، ووقع الجانبان الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، وقع ترامب وبوزشكيان وقع مذكرة التفاهم، وألزم في الحقيقة كل منهما نفسه بالالتزام بنص المذكرة بندا بندا، ولا يجوز الآن تغيير البند أو تفسيره بالرأي، لأن هناك يعني عبارات واضحة وشفافة وصريحة من البند الأول الذي يؤكد على نهاية الحرب بشمولية لبنان وخروج القوات الغازية الصهيونية من لبنان، وكذلك موضوع مضيق هرمز. وأكد في الحقيقة البند الخامس أستاذ محمد أنه المضيق هو أمن حفظ المضيق وتنظيم حركة السير والمرور هي من واجبات الحرس الثوري، وكل من يخالف هذه القرارات ربما يتحمل المسؤولية كما صرح أخيرا السيد عراقجي وزير الخارجية.
0: سيد باتريك، هذه القيادة الجديدة التي تشيع القيادة السابقة، طالما وصفها الرئيس ترامب بأنها قيادة عاقلة ويمكن أن يوصل أو يتوصل لتفاهمات معها، هل هو نوع من التفاؤل الأمريكي بإمكانية بالفعل أن يصار إلى تفاهمات أو إلى اتفاق نهائي مع طهران؟
2: في هذه المرحلة أعتقد أن الرئيس ترامب وقياديين آخرين يقومون بالتعبير عن التفاؤل، بعض هذا التفاؤل بالطبع يظهر أن الرئيس ترامب يود أن يتوصل إلى اتفاقية، وخاصة بشأن مذكرة التفاهم، لنتوصل إلى اتفاقية نهائية بأسرع وقت ممكن، وواضح أنه تمارس عليه ضغوط سياسية هنا في الولايات المتحدة، وبعضها تم تخفيفه من خلال فتح المضيق، وبالنسبة لأسعار الوقود والبنزين، وأيضا المحادثات التقنية قناتها مفتوحة، وما زال هناك تواصل حتى ولو من خلال الوسطاء. الأخبار السلبية هنا هي أن القضايا الصعبة ما زالت عالقة. مضيق هرمز فتح، ولكننا رأينا هجمات واستهداف لبعض السفن، ورأينا أيضا رغم ذلك انفراج في قضية لبنان وقضية الإفراج عن الأصول الإيرانية. إذن هناك شعور إيجابي، ولكن ما زال هناك فجوة يجب أن نتخلص منها مرتبطة بمذكرة التفاهم وبعض بنودها.
0: إلى مذكرة التفاهم سيد أفقهي، والسؤال الذي يطرح اليوم بإلحاح هو أوشكت المدة المتفق عليها الطرفان 60 يوما أن يعني ينقضي نصفها ربما، وبقي 30 يوما أكثر بقليل، هل يمكن معها بتقديرك حل حالة الملفات العالقة، وخصوصا أن البنود الأولى التي يجب أن يبنى عليها التفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي ما زال حولها أفهام مختلفة، تطبيق مختلف، وحتى تصعيد وتصعيد متبادل في بعض الأحيان؟
1: هذا صحيح فيما يتعلق باحتمال نهاية المدة المحددة 60 يوما. وافق الطرفان على تمديد هذه المدة بشرط أن يتفق الجانبان، وإذا كانت هناك ضرورة وفائدة من تمديد هذه المدة. فيما يتعلق بالالتزام من الجانبين، في الحقيقة الآن الجانب الأمريكي بدأ يفسر ويؤول بعض هذه البنود، وخصوصا فيما يتعلق بالبند الأول. كما أكد السيد عراقشي أنه يجب أن تخرج القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني، وهذا ما وقع عليه ترامب بنفسه، وتكفل بأن يضغط على نتنياهو وأن يجبره على أولا وقف العمليات العدائية في لبنان، وكذلك الخروج تدريجيا من الجنوب اللبناني. فيما يتعلق بتحرير الأرصدة المجمدة، ما زال هناك تعثر بالرغم من زيارة الوفد التقني برئاسة السيد كاظم غريب عبادي إلى الدوحة.
0: هذه هي الملفات بالفعل العالقة سيد أفقه، واعتذر على المقاطعة، ولكن حتى تتضح الصورة، هذه هي الملفات العالقة والمعقدة، ربما الجميع بات يعرف ذلك، لكن إلى أي درجة تملك طهران ترف الوقت حتى تفترض بأن هناك بند يسمح بالتمديد؟ أليست بحاجة ماسة إلى أن تصل إلى اتفاق نهائي من طرفها؟ وكذلك هناك دول أخرى كثيرة في العالم بحاجة إلى ذلك.
1: يعني المسؤولية تقع على عاتق الطرفين، وليس فقط إيران، والذي بدأ يناكب ويتنصل عن إلزاماته وما وقع عليه هو الطرف الأمريكي أخي العزيز، وليس الطرف الإيراني.
0: طيب أتحدث تحديدا عن مسألة المدة، إلى أي درجة تملك طهران ترف الوقت حتى تفترض بأنه ما زال هناك وقت كافي، يمكن أن نتفاوض هذه الملفات مهما كانت معقدة، يمكن أن نصل إلى تفاهمات حولها بتمديد للوقت؟
1: تريد إيران أن تصل إلى اتفاق، لأن هذا من مصلحتها ومن مصلحة المنطقة، والهدوء واستتباب الأمن والاستقرار. ولكن إذا بدأ الجانب الأمريكي يتنصل من الالتزام وتطبيق تعهداته، ربما يعني نصل إلى طريق مسدود، أو ربما نتفق مع الجانب الأمريكي لحل حلة بعض الأمور، ولكن ذلك يقتضي تمديد للمدة إذا كان فائدة من تمديد هذه المدة 60 يوما آخر أو بعد ذلك مدة أخرى. إذا كانت هذه المفاوضات تفضي إلى نتائج إيجابية، فلا مانع من تمديد هذه المدة سواء للطرف الأمريكي أو للطرف الإيراني.
0: سيد باتريك مارا، أمريكا كيف تنظر إلى مسألة العقد في هذا التفاوض حتى اللحظة؟ البند الأول، البند العاشر والبند الحادي عشر هي بنود كان يفترض أن تبنى عليها المرحلة المقبلة، ولكنها ما زالت تشكل عقدة.
2: أهم النقاط في المذكرة ما زالت باقية وحية. الآن في الولايات المتحدة وإيران هناك تركيز على سيادة كل بلد. الولايات المتحدة تحتفي بالذكرى 250، وكذلك إيران تحتفي بالتشييع. ولذلك الولايات المتحدة قالت طوال الوقت بأن مضيق هرمز لا يمكن له أن يصبح نقطة تفتيش إيرانية أو وسيلة للحرس الثوري لفرض الضرائب وجمعها. بالنسبة للبنان، حزب الله وهو وكيل لإيران هو نقطة عالقة، ويجب أن نشير إلى أنه بينما الولايات المتحدة كانت واضح بأن لبنان يجب أن يكون أرضا ذات سيادة، محرر من حزب الله، وأيضا حر من أي لاعبين أجانب بمن فيهم إسرائيل. القضية الكبرى هنا هي أن إيران لا تهتم حقا بلبنان ولكنها تهتم بحزب الله. حزب الله يقوم بما تفرضه عليه إيران بنسبة 90%. هذه هي النقطة العالقة بالنسبة للقضية اللبنانية، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى أن يتم نزع سلاح حزب الله لكي تستطيع إسرائيل الانسحاب من لبنان بالكامل.
0: سيد أفقهي، هل يبدو لك ومن الناحية الإيرانية بأن هناك أفقا حقيقيا وقريبا للوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين؟
1: بظني هناك طريق طويل سيدي، لأنه ما زالت الجنود الأولية هي عالقة، فما بالك إذا وصلنا إلى موضوع الملف النووي وبتفاصيله فيما يتعلق بموضوع اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60%، وكذلك تأكيد أمريكا على منع إيران من تخصيب اليورانيوم أو تصفيره، وكذلك موضوع وكالة الطاقة الذرية ودورها السلبي في الماضي، وتأكيد إيران على أنه ما لم يتم رفع الشبهات وما لم يلتزم يعني رئيس وكالة الطاقة الذرية العالمية بالحيادية ربما يصعب الآن التفاهم مع وكالة الطاقة الذرية. إذن كل هذا الملف في الحقيقة يرتبط بتطبيق البنود الأولية من مذكرة التفاهم.
0: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وكذلك من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. ما بين التطبيق والتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية مثل خفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة ما تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرام اتفاق.
3: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة. تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلاً نشطاً من خلال قيادة مفاوضات فنية في برج تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دوراً رئيسياً في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممراً دولياً، وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري،

0: فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعاً تدريجياً ومشروطاً للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقراراً نسبياً في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
1: إلى المستجدات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، نرحب الآن بمراسلينا من بيروت أدهم أبو الحسام ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما من جديد. أبدأ معك أدهم برصد لآخر المواقف السياسية وردود الفعل حيال الاتفاق الإطاري، وإن كان هناك أيضا تصريحات رسمية.
2: نعم محمد، بالفعل يعني عنوان المرحلة الحالية اتفاق الإطار والاختلاف والتباين في المواقف السياسية على المستوى الداخلي. نتحدث عن أطراف ما زال السجال محتدم بينها فيما يخص اتفاق الإطار وأيضا نقاطه وملحقه الأمني. لبنان الرسمي معه طيف واسع من الأحزاب السياسية ما زال يدافع عن هذا الاتفاق ويرى بأنه الطريق الأقصر والأقل كلفة لتحقيق الأهداف الوطنية. لبنان الرسمي يرى بأن هذا الاتفاق اتفاق الإطار هو ليس اتفاقا نهائيا وليس معاهدة، وإنما إطار ثلاثي الهدف منه التوصل إلى اتفاق يحقق الثوابت الوطنية منها إنهاء الحرب، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، عودة النازحين واستعادة الأسرى وأيضا بإعادة الإعمار. لبنان الرسمي لطالما تحدث أيضا من خلال الرئيس عون عن الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها كالسعي إلى الفتنة، كإسقاط الحكومة في الشارع. كل الأطراف على الرغم من الاختلاف والتباين في المواقف بشأن اتفاق الإطار، كل الأطراف حذرت من الفتنة وما أسمتها مشاريع الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي لتعزيز الانقسام وأيضا زيادة الفتنة ما بين مكونات الشعب اللبناني. أيضا لبنان الرسمي لطالما عول على هذا الاتفاق اتفاق الإطار على اعتباره كما تحدثنا سابقا محمد لا يتعارض مع الثوابت الوطنية، وأيضا لا يرسخ كما قال بعض الأطراف أو يشرع بقاء الاحتلال لسنوات، وإنما يمكن الجيش الذي سيبسط سلطته على الأراضي اللبنانية.
1: نعم محمد، ما أبرز ما يخشى منه إن صح التعبير في الداخل اللبناني عندما تأتي التأكيدات من مختلف الأطراف على درء الفتنة؟
2: محمد، كل الأطراف حذرت من الفتنة خلال الأيام الماضية يعني نتيجة لعدة أسباب أو عدة نقاط طفت إلى السطح، خصوصا أن هناك ضبابية فيما يخص اتفاق الإطار ملحقه الأمني. المناطق التجريبية كانت هي محط خلاف كبير بين مكونات الشعب اللبناني، أيضا بالتأكيد الأطراف السياسية وأيضا نتحدث عن حزب الله. هذا التباين في المواقف انعكس أيضا على الشارع. البعض يرى بالمناطق التجريبية هي تفريط بسيادة لبنان لحساب الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا عندما تحدثت على سبيل المثال حركة أمل ورفضت هذا الإطار باعتباره غير متوازن وغير مقبول، وقالت بأنه مرفوض جملة وتفصيلا خصوصا فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، وأيضا بالحيلة المكشوفة للاحتلال الإسرائيلي

0: أقصد معك ابتداء التصريحات التي جاءت من الرئيس ترامب حول الزيارة المرتقبة لنتنياهو، ما الذي يقال في تل أبيب عن هذه الزيارة؟
1: هذه التصريحات خاصة قول الرئيس الأمريكي ترامب بأن نتنياهو يعرف من هو الزعيم وضعها الإسرائيليون في سياق كل التصريحات الأمريكية الغاضبة التي كانت خلال الشهر الأخير، والتي تشير إلى أن العلاقة بين نتنياهو وترامب ليست في وضعها الجيد، وأن الظاهر أن الرئيس ترامب أصبح يشعر وكأن نتنياهو هو عبء. فتضاف هذا التصريح يضاف إلى تصريحات سابقة كان فيها الرئيس ترامب قد قال بأنه حمى نتنياهو من السجن، وبعدها قال نائبه أيضا بأنه لولا الولايات المتحدة لما صمدت إسرائيل ساعتين في هذه الحرب، وهو ما دفع الإسرائيليين إلى استنتاجات بأن القرار الأول والأخير هو بيد الرئيس ترامب حتى بما يتعلق والجبهة مع لبنان، لأن ما يرشح من معلومات في إسرائيل وتتناقله وسائل الإعلام بأن نتنياهو قد نقل إلى قيادة إلى طاقم الوزاري الأمني المصغر الكابينيت وأيضا قيادة الجيش بأنهم لن يكونوا قادرين على تفجير الأنفاق وتدمير مواقع حزب الله في منطقة تلال علي الطاهر بدون أن يكون هناك ضوء أخضر أمريكي، وهذا يفسر ما رشح أيضا من هذه المكالمة بأن ترامب طلب من نتنياهو عدم الإزعاج في إشارة إلى أنه لا يريد في هذه المرحلة أن يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات في جنوب لبنان من شأنها أن تكون لها تداعيات سلبية على المفاوضات الجارية مع إيران. واستذكر بعض الإسرائيليين أيضا بهذا الخصوص بأن قول الرئيس ترامب لنتنياهو أو إعلان ترامب بأن نتنياهو يعرف من هو الزعيم ما كان قد قاله من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون عام 98-99 بعد لقاء مع نتنياهو أيضا، وكان في حينه نتنياهو يرأس أول حكومة له عندما خرج كلينتون وقال بأن هذا الشخص لا يعرف من منا هو القوة العظمى.
0: وليد، مسألة المناطق التجريبية إلى أين وصلت؟ ما الذي يقال حولها؟ وكذلك إن كان هناك أي إصداء لمسألة اتفاق الإطار مع لبنان؟
1: نعم، مسألة المناطق التجريبية تبدو في إسرائيل وكأنها مجمدة. إسرائيل كل التصريحات التي صدرت خلال الأيام الماضية عادت لتؤكد بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى يحتفظ في الحزام الأمني وأنه لن يسلم مناطق جديدة للجانب اللبناني، ولذلك يتحدثون عن أن الخط الأصفر أو الحدود الأمنية ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية. ويبدو أن هذا الموضوع هو من المواضيع التي يريد نتنياهو أن يفاتح الرئيس الأمريكي بها في اللقاء الذي يتحدثون عن أنه قد يعقد حتى منتصف الشهر الجاري في واشنطن بين الجانبين، لأن الإسرائيليين يرون بأن جيشهم عاد ليكون مقيدا وإن كان يواصل بشكل انتقائي شن عمليات في الجنوب اللبناني وعلى نطاق واسع. لكن اللافت بأن إسرائيل رغم ترحيبها باتفاق الإطار عند توقيعه إلا أنها الآن ترى بأن الولايات المتحدة عادت لتقييد حركتها العسكرية في جنوب لبنان، وخطتها تدعو إلى البقاء في هذه المنطقة إلى أطول فترة ممكنة حتى تحقيق ما تسميه نزع سلاح حزب الله.
0: من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، شكرا جزيلا لك. الآن إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث شن المستوطنون أكثر من 12 هجوما في مناطق عدة على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وأدت إلى وقوع عدد من الإصابات. تأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد متواتر لعمليات اعتداء المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، تجاوز عددها 3500 اعتداء منذ مطلع العام الجاري.
2: سرقة في وضح النهار وبمشاركة قوات الاحتلال، هذا ما فعله المستوطنون في قرية أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجموها للاستيلاء على مواشي الفلسطينيين.
3: خلش يرجع عندي.
2: حاول السكان منع اللصوص، لكن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم الرصاص.

0: الرصاص والقنابل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. لم نستطع الدخول إلى القرية بسبب حصارها بالبوابات، فوثق رئيس مجلسها القروي مروان صباح شهادته على الهجوم في هذا الفيديو.
1: القرية مغلقة بشكل كامل، محاصرة بشكل كامل، متعرضة للاعتداءات بشكل كامل من قبل قطعان المستوطنين. الوضع في كارة أنصفاية يزداد خطورة يوما بعد يوم. الإصابات تم التعامل معها ميدانيا في كارة أنصف، هي 4 إصابات بالرصاص المطاطي و2 عبارة عن كسور نتيجة الاشتباك بالأيدي مع قطعان المستوطنين.
0: سلسلة واسعة من الهجمات شنتها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، حيث حاولوا اقتحام منازل في قرية جالو جنوبي نابلس، ومنعوا المزارعين من حصاد القمح في أراضي قرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك شرقي المدينة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن المستوطنين نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع العام في ذروة اعتداءات مستمرة.
2: هذه الذروة يعني تأخذ شكلا أكثر عنفا وإرهابا من ميليشيات المستوطنين، نظرا للتغيرات السياسية التي تشهد حكومة الاحتلال، ومنها اقتراب انتخابات الإسرائيلية. حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي ينظر إلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية.
0: لم تقف مشاهد عنف المستوطنين وإرهابهم عند هذا الحد، بل اعتدوا على فلسطينيين بالضرب وبالرش بغاز الفلفل في خلة الحمص جنوبي الضفة ومنطقة خلايل اللوز بقضاء بيت لحم، واستكملوا هجماتهم لتطال سكان التجمعات البدوية والأغوار وغيرها الكثير.
3: على امتداد الجغرافيا الفلسطينية يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الأيام والأشهر المقبلة. تروى شقرة، الجزيرة، رام الله.
4: الآن إلى الزميل عبد السلام محمد، وهذه الفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في انعكاس الردود الإيرانية على البيان الفرنسي البريطاني المشترك بشأن عملية إزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على أوضاع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، خصوصا بعد إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها الحارسة لمضيق هرمز الاستراتيجي حسب تعبيرها، وتحذيرات نائب وزير الخارجية الإيراني بصفة بلاده القوة المسؤولة والضامنة لأمن مضيق هرمز من أي تحرك عسكري فيه، بعد أن أعلنت باريس ولندن عن استعدادهما لإرسال قوات عسكرية لدعم حرية الملاحة وإزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية والعبور غير المشروط عبر هذا الممر المائي الحيوي. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية، وربما قراءة لمضيق هرمز من هذه الزاوية.
6: شكرا لك عبد السلام، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن مباشرة إلى مضيق هرمز، بين يدي آخر التطورات، ونتحدث عن بيان أشار له عبد السلام بريطاني فرنسي. هذا البيان، نتناول ما جاء في هذا البيان، يتحدث عن اتفقت سلطنة عمان على العمل مع المملكة المتحدة وفرنسا لضمان أن تكون مياهها الإقليمية السيادية آمنة للملاحة. طبعا رغم أن الحديث عن المياه الإقليمية العمانية، وبالتالي نحن نتحدث عن هذا المسار الجنوبي الذي حددته عمان فيما مضى، وهو يستخدم اليوم بشكل يومي في الآونة الأخيرة لعبور السفن من مضيق هرمز. طبعا إيران ردت مباشرة وتحدثت وقالت مضيق هرمز ليس ميدانا للاستعراض العسكري للقوى من خارج المنطقة، في تحذير جديد تزامن مع تحذيرات أخرى أطلقها الحرس الثوري لما يريده في هذه المنطقة. وطبعا تذكرون أنه في آخر الخرائط التي أصدرها الحرس الثوري جعل هذه المنطقة قرب المضيق غير آمنة. طبعا تغير الوضع مع دخول الاتفاق، مع دخول مذكرة التفاهم قيد التنفيذ، لكن حتى الآن الحرس الثوري يرى، نتابع هذه المسارات. إذا نحن الآن أمام 3 مسارات، هذا المسار الذي حددته إيران، المسار الدولي، والمسار الجنوبي الجديد العماني. الحرس الثوري يرى أن مذكرة التفاهم في بندها 5 يشير إلى أن حركة العبور يجب أن تكون بتفاوض ما بين إيران وعمان وبالتشاور مع دول الخليج. إذن تقول إيران إن هذا الأمر لم يتم الإيفاء به وإن فتح مسار آخر هنا في هذه المنطقة، المسار الجنوبي أو أي مسار لا تحدده إيران، هو أمر غير مقبول. طبعا خلال الفترة الماضية شهدنا مواجهات أثرت على حركة العبور، واليوم تعلن بلومبرغ أن هناك 8 سفن غيرت مسارها وعادت، كانت ربما متجهة إلى المسار الجنوبي، 4 منها تقول أن 4 من هذه السفن عادت إلى المسار الإيراني وهو مفتوح حاليا طبعا ضمن مذكرة التفاهم، و4 عادت أدراجها. إذن هذا الأمر ما زال موجودا، لكن مع ذلك رغم هذه التحفظات الإيرانية نشير إلى أن حركة العبور ما تزال ضمن الحركة الطبيعية. نلاحظ أنه هنا بعد أن اعترضت إيران في 29 على المسار الجنوبي كان هناك حركة نزول في حركة العبور في 29 من يونيو، لكن نلاحظ بعدها من 30 وحتى 3 من يوليو يوم أمس وحتى هذا اليوم عادت حركة العبور داخل مضيق هرمز إلى نسبة متوسطة 30، هي تقريبا ثلث أو ربع ما كان يمر قبل الحرب من سفن داخل المضيق، لكن هي حركة مستقرة منذ مباحثات الدوحة والتي ربما قد تفضي إلى لقاءات أخرى بين الجانبين الأمريكي والإيراني في جنيف. سنعود إلى عبد السلام لمناقشة كل هذا.
5: نعم، شكرا جزيلا لك محمود الزيبق على ما تفضلت به، ونعود لسيادة العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي في محاولة لقراءة المشهد من حيث الواقع، من حيث المقترح الفرنسي البريطاني ورد الفعل الإيراني، ما الذي تقرأه في ذلك؟
7: عبد السلام، هي محاولة إعادة رسم هندسة، ومن يسيطر على المضيق هو مركز الصقل الأساسي للاستراتيجية الإيرانية. تاريخيا نعرف أن الممر الوسطي هو الممر الأساسي والقانون الذي كان، وبالتالي غيرت إيران خلال الحرب إلى الممر الإيراني لقاء بدل أو لقاء رسوم أو ما شابه، وهو عبر جزيرة لارك. أتى بعدها الممر الجنوبي، وهنا نتذكر عبد السلام مشروع الحرية التي قام به الرئيس ترامب، وبالتالي هو يصب في هذه المرحلة. بعدها حاول الحرس الثوري فعلا أن يحدد نقاط أساسية، منطقة نفوذ له في هذه المنطقة، ولكن يبقى في هذه المنطقة الممر الأساسي هو المنطقة الخطرة والتي تقول إيران أنها زرعت فيها الكثير من الألغام. هنا يأتي هذا الوضع، أتت مذكرة التفاهم وبالتالي حددت آلية معينة. اليوم الدخول الفرنسي والإنجليزي هو شيء مهم جدا، لم تنفي ولم تؤكد عمان، ولم تنفي ولم تؤكد عمان على الاتفاق مع إيران أيضا. هذا الأمر يدخل لعبة جديدة، ديناميكية جديدة، وبالتالي يجعل هذا المضيق وكأنه أصبح مسألة دولية، العولمة، الفعل، القانون الدولي، وبالتالي هذا الأمر قد يفرض ديناميكية جديدة.
5: ربما منشور الرئيس الفرنسي تحدث عن مذكرة التفاهم واحتفى بأنها أودت إلى ربما وقف العمليات العسكرية وبأنه جاء وقت الدعم، وقال بأن المقدرات الفرنسية البريطانية جاهزة لهذا المجال في إزالة الألغام. لماذا أثار ذلك حفيظة الإيرانيين؟ لماذا يعتبرون ذلك تدخلا؟
7: هم يعتبرونها كونهم أنشأوا ومأسسوا هذه العملية، هيئة إدارة فعلا المضيق، وبالتالي المضيق أصبح مركز صقل الاستراتيجية الإيرانية، هي تؤثر على كل العوامل في المنطقة وصولا إلى الوكلاء ضمنا إلى حزب الله وفي لبنان. من هذا الأمر هي تعتبر وجود قوة إضافية جديدة إنما تؤخر عملية السيطرة والهيمنة على هذا المضيق، وبالتالي من يحضر يكون إلى الطاولة، وبالتالي هي تعتبر نفسها أنها منتصرة، فلماذا تريد المشاركة مع قوة جديدة، الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى فرنسا وحتى بريطانيا. فإذن عندما نتحدث عن منطقة الخليج عبد السلام، نتحدث أيضا عن تواجد قوى أساسية، يعني هذه المنطقة إذا تواجد القوات الإنجليزية في هذه المنطقة، تتواجد في البحرين أيضا، تتواجد قاعدة عسكرية فرنسية بحرية برية وجوية في الإمارات، إنما يعني أن هناك منظومة أمنية. إذا أرادت فرنسا وبريطانيا نزع الألغام في هذه المنطقة، لا يمكن نزعها من ضمن إرسال بعض القطع البحرية ونزعها، ولكن هذا الأمر يتطلب موافقة إيرانية. عدم الموافقة الإيرانية يعني أنك يجب أن تبني منظومة أمنية منظومة أمنية كبيرة تحمي هذه القطع تتعلق بكل هذه المنطقة، وهذا أمر لن تقبله إيران، وإذا قبلته مرغمة سيكون هناك سيناريو سيء في منطقة الخليج.
5: استخدام مصطلح الدولة الضامنة للأمن الملاحي في مضيق هرمز، ما دلالته؟ ماذا يحمله من ثقل بالنسبة لإيران؟
7: تتحدث عن إيران؟
5: نعم.
7: الدولة الضامنة هي بالمعنى العسكري والجغرافي وحتى بالاستراتيجية أكدت أنها قادرة على السيطرة والتعطيل، as disruptor كما يقال. هي الدولة الضامنة هي تقول لدول المناطق المنطقة الدول المشاطئة لنتفق مع بعضنا البعض، لنتفق مع عمان لإيجاد آلية معينة على أن تكون الضامن الأساسي إيران. ولكن هذا الأمر بالنسبة لدول المنطقة يعطي إيران قدرة على السيطرة وقدرة على إغلاق المضيق أيمتى شاءت ومتى أرادت، وهذا الأمر ليس من مصلحة القوى أو الدول المحيطة بالخليج، لأنها يعتبر على أنه فعلا مركز ثقل أساسي لكل أمن الخليج.
5: هو رفض بطبيعة الحال، الرفض الإيراني يتعلق كما يقولون بتأجيج الأوضاع المتوترة، هذا الاتهام الموجه لباريس، بينما الجانب الفرنسي يتحدث عن مهمة تتعلق بتأمين الملاحة. من وجهة نظر فرنسا، هل هي من حيث القدرات قادرة؟ هل يمكنها التفاوض مع الإيرانيين لأداء هذه المهام؟
7: هي قادرة. لماذا؟ لأن هذه المبادرة عبد السلام تأتي من ضمن مشروع 40 دولة بقيادة بريطانيا. بريطانيا لديها الوسائل الهايبريد، الوسائل الهجينة، لديها التقليدي في نزع الألغام ولديها الجديد من مسيرات مائية وغيرها. فرنسا أيضا لديها، و40 دولة ليس بالضرورة أن تكون متواجدة عسكريا، هي قادرة بما لها من وسائل لنزع الألغام. ولكن كما قلت عبد القادر عبد السلام، هذه المنطقة تعتبر إيران أنها الخانق الأساسي، ممسكة بزمام الاقتصاد العالمي، وحتى هي ليفرج كما يقال. لن تريد أن تأتي فرنسا وبريطانيا لتكون مشاركة في انتصار تعتبره من حقها.
5: إذا كان الموضوع يتعلق بإزالة الألغام، ألا يفترض أن يكون الجانب الإيراني هو ربما المتقدم في هذه العملية؟ هل لديه القدرات؟ هل يرغب فعلا في إزالة هذه الألغام؟
7: عبد السلام، دائما كان الإيراني يقول أنا زرعت ألغام في هذه المنطقة ولا أعرف فعلا أين أصبحت، لأن هناك الألغام العائمة، الألغام في العمق، والألغام المدسوسة تحت الرمال، وهذا الأمر يفرض شيئا جديدا صعوبة. ولكن قالت نيويورك تايمز منذ فترة أنه فعلا لم يتبين أن هناك ألغام معينة، وبالتالي إذا أرادت إيران أن تسمح بمرور السفن عبر المسار الذي حددته، كيف تعرف فعلا هي أين هذه الألغام؟ ولماذا يعتبر آمنا في ظل أنها لا تعرف أين هي هذه الألغام؟
5: ومن حيث القدرة على إزالة الألغام،
7: القدرة ليست قادرة بالمعنى القادرة. هذا الأمر عبد السلام يتعلق بنوعية الألغام التي زرعتها، يتعلق بعدد الألغام التي زرعتها، وبالتالي هل هناك خرائط فعلا لا. ولكن دائما دائما دائما يجب أن يكون هناك وسائل متقدمة آمنة لنزع الألغام، وهذا ما يتوفر في بريطانيا فرنسا والمجموعة 40 دولة.
5: نهاية، السيناريو المحتمل لحل هذا الإشكال الآن مع فرنسا، ما الذي تتوقعه؟ هل هناك أكثر من سيناريو أم سيناريو واحد فقط الذي تريده إيران؟
7: الشرط الأول، من يسيطر على الجغرافيا يسيطر فعلا على المضيق والمؤثر في المضيق. لن تأتي بريطانيا وفرنسا إلى صدام مع إيران لنزع الألغام اللهم إلا إذا كان هناك من تفاهم، وهذا التفاهم قد يكون من ضمن ما تقترحه إيران على أنها هناك منظومة إقليمية لإدارة المضيق.
5: شكرا جزيلا لك العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
8: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز من الجزيرة، أحييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأضاف في حديثه لموقع أكسيوس أنه يتابع مراسم التشييع، أن بالإمكان القضاء على الجميع ولكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. في طهران أقيمت صلاة الجنازة على المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

0: من إيه؟ وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم الرئيس بيزشكان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف وقائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي. من جهة أخرى، قالت الخارجية الإيرانية إن عراقشي أكد خلال لقاء مع وفد حزب الله المعزي في المرشد متابعة طهران الجادة لإنهاء الحرب والاحتلال في لبنان وفق البند الأول من مذكرة التفاهم، وأنه شدد على استمرار دعم نهج المقاومة. في لبنان، قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته، وأضاف أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في مقابلة مع الجزيرة، قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة، قال إن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيل واكتفى بالحديث عن إعادة الانتشار. إسرائيليا، نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر، وذلك بناء على طلب من ترامب. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض، وذلك بناء على طلب من نتنياهو. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم كل هذه التطورات في مزيد التحديثات والتفاصيل. من طهران، مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، نقف معك بالتأكيد بعد الترحيب بكما. معك إيهاب على أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية.
1: محمد، الرئيس دونالد ترامب في خطابه ربما قبل ساعات قليلة للأمريكيين في ذكرى الاحتفال ب 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، تحدث باقتضاب عن إيران، لكنه كرر التصريحات السابقة بأن الجيش الأمريكي دمر الجيش الإيراني، وأنه تم إغراق 159 سفينة من البحرية الإيرانية. وكذلك ترامب قال في حديث لموقع أكسيوس بأن الإيرانيين يتوسلون من أجل التوصل إلى اتفاق، وأنه أعطاهم مهلة أسبوع لإجراءات دفن المرشد الإيراني. وترامب قال أنه تابع إجراءات الدفن أو الجنازة في إيران، وقال أنه فوجئ بأن الإيرانيين يبكون المرشد الراحل خامنئي، لكنه قال أيضا أو سخر من هذا الأمر، وقال أنه ربما تكون هذه الدموع مزيفة. الرئيس دونالد ترامب يقول أنه بإمكانه القضاء على القيادات الإيرانية الحالية، لكن إن فعل ذلك فلن يبقى أحد ليتفاوض معه. وبالتالي رغم انشغال ترامب بهذه الاحتفالات هنا في واشنطن أو في الولايات المتحدة عموما، لكنه يصرح بأنه تابع هذا الأمر أو هذه الجنازة في إيران. أيضا محمد، فيما يتعلق بالوضع مع نتنياهو، ترامب قال إن نتنياهو اتصل به وطلب منه عقد اجتماع عاجل في البيت الأبيض، وترامب قال أنه قد يلتقي بعد عودته من قمة الناتو المقررة في تركيا. وكانت هناك تصاريح أو أنباء هنا في واشنطن عن خلافات قوية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع إيران، وكذلك الوضع في لبنان. آخر اجتماع عقد في البيت الأبيض بين الجانبين كان في فبراير الماضي قبل شن العملية العسكرية المشتركة على إيران. مسؤولون في إدارة ترامب يقولون أن ترامب قال أن كل ما صرح به نتنياهو في البيت الأبيض وتحديدا في غرفة العمليات حينما حضر مع مدير الاستخبارات الإسرائيلية وعرضوا على ترامب خطة لشن حرب على إيران، كل ما صرح به نتنياهو لم يحدث وكان خاطئا تماما، وبالتالي تباعدت الأهداف لاحقا فيما يتعلق بإنهاء هذه الحرب، وكان نتنياهو مبعدا من المحادثات المتعلقة بمذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، وأيضا ضغوط تعرض لها من ترامب فيما يتعلق بوقف الحرب في لبنان أو بانتقادات لشن العمليات الإسرائيلية الموسعة في لبنان. نتنياهو يطلب هذا الاجتماع مع ترامب، ترامب قال أنه سيلتقيه لكن لم يحدد الموعد بشكل دقيق حتى اللحظة، ربما هذا الأسبوع بتوقيت واشنطن أو الأسبوع المقبل. على أي حال محمد، ترامب يصر على أن الولايات المتحدة تتفاوض من منطلق قوة في الجانب الإيراني. يقول الأمريكيين في هذه الأيام، أيام الاحتفالات، بأن الولايات المتحدة أكبر قوة في العالم والجيش هو أقوى جيش، وأنه أعاد بناء هذا الجيش مرة أخرى، ومن ثم يتطرق إلى الحديث عن إيران من منطلق قوة أيضا فيما يتعلق بالجيش الأمريكي. محمد،
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي من واشنطن. عمر هواش

0: في طهران ربما تقل التصريحات المباشرة خلال هذه الأيام بالتزامن مع مراسم تشييع علي خامنئي، ولكن هناك ما ينقل عن تلك الأحاديث والتصريحات التي ربما كانت تحدث بين الفينة والأخرى بين الوفود المعزية.
1: نعم محمد، الحدث الأبرز اليوم في طهران هو تشييع أو الصلاة بالفعل على جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وأربعة من أفراد عائلته الذين قضوا في الضربة الأمريكية الإسرائيلية الأولى صباح 28 من فبراير الماضي مع بداية الحرب. تشييع الجنازة جرى اليوم في الصلاة على الجثامين جرى هذا اليوم في مصلى طهران بحضور حشود شعبية كبيرة وحضور رسمي من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين إيجي، إضافة إلى قيادات في الحرس الثوري والمؤسسة العسكرية. قائد الحرس أحمد وحيدي كان حاضرا وقائد فيلق القدس إسماعيل قاني. وبالتالي عندما نتحدث عن هذا الحضور الرسمي السياسي والعسكري نحن نتحدث عن حضور في ظل احتمال أن يكون هناك أي عمل أمني أو حادث أمني في تلك التجمعات التي توصف بأنها كبيرة في مصلى طهران والشوارع المحيطة به. لذلك تقول المؤسسة العسكرية أنها مستعدة أمنيا لأجل تأمين مراسم التشييع خلال الأسبوع الجاري. وقالت الشرطة الإيرانية أنها نشرت في العاصمة فقط 65 ألف عنصر وأن هناك أيضا 200 ألف عنصر من الشرطة منتشرون على الحدود الإيرانية لتأمين الحدود. والمشاركة الشعبية هي مشاركة من داخل العاصمة طهران وحتى من المحافظات الإيرانية، فضلا عن توافد حشود من دول مجاورة مثل العراق، تركيا، أفغانستان، باكستان ودول أخرى. لأننا لا نتحدث محمد عن قائد عسكري سياسي سوف يشيع هذا الأسبوع، بل عن مرجع ديني له أنصاره وأتباعه في العديد من دول المنطقة والعالم. نتحدث اليوم عن الصلاة على الجثمان، سوف يتبع ذلك يوم غد عملية التشييع في العاصمة طهران، ثم ينقل الجثمان إلى مدينة قم التي تعتبر مقدسة لدى الإيرانيين وتضم الحوزات الدينية والعلمية. ثم يوم الأربعاء ينقل جثمان إلى العراق حيث سوف يشيع في كربلاء والنجف الأشرف أيضا، لذلك مكانة دينية. ثم يعود الجثمان إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران لورع الثرى في مسقط رأسه هناك يوم الخميس. لذلك نتحدث عن محاولات لإجراء تشييع على مدى هذا الأسبوع. طيب، وهناك حرص من قبل السلطات على أن يكون ذلك مشاركة شعبية واسعة، لأن ذلك ينظر إليه على أنه مبايعة جديدة للنظام الإسلامي في إيران، لاسيما أننا مع مرشد جديد هو مجتبى خامنئي. نعم. كذلك هناك رسائل تقول عبر هذا التشييع بأن إيران خرجت قوية ومنتصرة من الحرب التي كانت مع أمريكا وإسرائيل خلال الشهور الماضية.
0: هذا ما يتعلق بمراسم التشييع والمرتقب. ماذا عن ما جاء على لسان الخارجية الإيرانية وربما اللقاء الذي جمع عراقشي مع وفد حزب الله اللبناني المعزي؟
1: نعم محمد، خلال اليومين الماضيين مع توافد وفود رسمية أو غير رسمية من دول المنطقة كانت هناك لقاءات جمعت المسؤولين الإيرانيين مع وفود الإقليمية والدولية. ونحن نتحدث عن آخر اللقاءات كان بين عباس عراقجي وزير الخارجية والوفد الذي جاء من حزب الله، فضلا عن وفود من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وحشود من الحوثيين الحشد الشعب العراقي ضمن ما يسمى بحلفاء طهران الإقليميين. خلال لقاء عراقجي مع وفد حزب الله أكد عراقجي بأن إيران مهتمة بمتابعة البند رقم 1 من مذكرة التفاهم الذي ينص على إنهاء الحرب أيضا على الساحة اللبنانية بالموازاة مع الساحة الإيرانية.

0: أكد أيضا أن إيران سوف تستمر مستقبلا في دعم ما وصفها بالمقاومة. وعندما تحدث إيران عن المقاومة، الأمر لا يعني فقط الساحة اللبنانية بل أيضا الساحة الفلسطينية، لأن العراق أيضا التقى مع الفصائل الفلسطينية المقاومة التي جاءت للمشاركة في التشيع. كذلك موضوع هرمز أثير مع بعض الوفود التي زارت طهران، لا سيما مع الوفد الصيني. كان هناك تأكيد بأن إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في مضيق هرمز. ويوم أمس قال السفير الإيراني في الصين بأن إيران سوف تقدم تسهيلات خاصة للسفن الصينية التي تعبر المضيق خلال الفترة المقبلة فيما يخص الملاحة وما يخص الخدمات، خاصة عندما نتحدث عن أن إيران لا تزال تؤكد على سعيها لإيجاد ترتيبات خاصة تمكنها من الحصول على تكلفة العبور بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي مع واشنطن. لذلك هذه الرسالة الموجهة إلى الصين، كون أن الصين هي المستورد الأساسي والأكبر للنفط الإيراني، وهي مستورد أيضا للنفط من دول المنطقة، والعبور من مضيق هرمز مهم جدا بالنسبة للجانب الصيني المستورد للنفط والطاقة من المنطقة. كذلك الإيرانيون لا يزالون يؤكدون على أنهم هم المسؤولون الوحيدون، إضافة إلى سلطنة عمان، عن تأمين الملاحة البحرية بعد الاتفاق. لكن وفق ما جاء في البند رقم 5 فإن إيران وحدها الآن هي المسؤولة عن تأمين المضيق. لذلك تبدو أنها حساسة لأي تصريح لا سيما من قبل الدول الغربية بشأن عملية نزع الألغام في المضيق أو تأمين الملاحة البحرية أو فتح مسارات موازية. كانت آخر ردود الفعل ردا على بيان بريطاني فرنسي ألمح إلى إمكانية إرسال بعثة عسكرية إلى المضيق. الإيرانيون ردوا على لسان نائب وزير الخارجية بالقول إن إيران هي المسؤولة الوحيدة عن تأمين الملاحة في المضيق، وأن أي دولة تريد أن تتدخل في هذا الشأن فإن عليها أن تتحمل تداعيات ذلك.
1: عمر هواش من طهران، شكرا جزيلا. أبعاد سياسية إذن تتجاوز طابع الجنائزية تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة. في مصلى طهران بالعاصمة تواصلت على مدار يومين مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود قادمة من خارج البلاد.
2: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
3: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
4: سندافع عن الثورة وعن بلدنا، لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
5: من بغداد جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة أنا مسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وبكربلاء إن شاء الله.
2: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة، وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
6: تمام أفكار عمومية منطقة.
7: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد، لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
2: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة.

0: حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
1: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
2: من واشنطن، أدولفو فرانكو، المحلل والاستراتيجي في الحزب الجمهوري، كما سينضم إلينا لاحقا في هذا النقاش من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. كان من المفروض أن يكون معنا الآن، ولكن لأسباب فنية بحتة خارجة عن نطاقنا لم يتسنى ذلك، قد ينضم بين الفينة والأخرى. دكتور سيد أدولفو فرانكو، تصريح الرئيس الأمريكي الأحدث فيما يتعلق بإيران يكرر ويقول بأن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق مع إيران. هذا التصريح هو رسالة للداخل للخارج أم موقف حقيقي؟
3: أسعدت مساء وشكرا لهذه الدعوة. سأكون صريحا معكم هنا كما أتحدث دائما بصراحة على هذه النشرات، فهذه رسالة للجمهور المحلي في الولايات المتحدة. والحقيقة أن المحادثات تجري الآن ببطء شديد، وبصراحة وشخصيا لا أرى أن إيران هنا تتلمس أو تتوسل من أجل اتفاقية. لا نعلم ما الذي يجري داخل المفاوضات بين الطرفين، وقدر كبير من هذا يتم بطريقة خاصة وسرية، وما يخرج منه علنا قد يكون أن الأجواء إيجابية وهكذا. لكن هذا الإعلان بحد ذاته من الولايات المتحدة ومن إيران، رغم أنه مؤخرا كانت إيجابية كتصريحات بالنسبة لوقف الأعمال العدائية مؤقتا، والجانبان ما زالا رغم ذلك يدليان بتصريحات تتناقض مع الطرف الآخر ولا تتفق مع مذكرة التفاهم، سواء تعلق الأمر بمضيق هرمز أو رفع العقوبات أو برنامج التخصيب لليورانيوم والتفتيش. لم نرى علنا أي اتفاق إلى الآن ولا توافق، وهنا دائما نحصل على وجهة النظر الإيرانية والأمريكية على هذه النشرات، ولكن نادرا ما يكون بيننا اتفاق بأن الأجواء كانت إيجابية أو أنها تشير إلى تقدم ملحوظ، وخاصة فيما يتعلق بالقضية التي هي الأكثر أهمية مؤخرا وهي مضيق هرمز. ما زال ليس لدينا صورة واضحة إن كان هذا معبرا مائيا دوليا كما تطالب بذلك الولايات المتحدة، أو أن هناك ترتيبات أخرى تصر عليها إيران بأن لها الحق أن تسيطر على هذا المضيق وأن تمتلكه أو أن تفرض رسوما مقابل العبور. إذن من الصعب أن نقول إن الأجواء إيجابية، رغم أنها إيجابية من حيث أن مذكرة التفاهم ما زالت حيز التنفيذ وأنه ليس هناك أعمال عدائية الآن، ولكن من إيران لم نرى إلى الآن موقفا علنيا يشير إلى أنها تتوسل.
2: طيب، أشرت إلى أجواء قد تبدو إيجابية، ولكن هناك على أرض الواقع حالة من عدم التوتر خلال الأيام السابقة بعد اجتماعات الدوحة، ويقول الطرفان بأن الطرف أو الجانب الأمريكي منح تلك الحالة لمراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، ويقول الإيرانيون من أجل السماح للولايات المتحدة أن تحتفل بالذكرى 250 بدون أي مناوشات وبدون أي حالة عدم استقرار. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الحالة تعطي بريق أمل بأن إمكانية الهدنة ممكنة في نهاية المطاف؟
3: برأيي أعتقد أن هذا السؤال وجيه، وهذه هدنة، وأحيانا تحدث وتصادف مناسبات دينية وربما في ظروف تاريخية أيضا لدى الطرف الآخر. هذان حدثان مهمان في كلا البلدين، فهذا تشيع مهم جدا وله قيمته في إيران، كما أن هذه هي المناسبة 250 لاستقلال الولايات المتحدة. إذن فهذان الحدثان جعلا الطرفين يحترم كل منهما الآخر، ولكن أعتقد أن هذا سوف يدوم لأيام فقط إلى أن نرى إما تقدما ملحوظا أو العودة إلى التوتر أو حتى الأعمال العدائية مرة أخرى. أقول هذا لأن الرئيس ترامب قال إنني سأمنح إيران أسبوعا لكي تكون جدية. إذن فمن ناحية الرئيس يقول إن إيران تتوسل من أجل الاتفاقية، ولكن لم نرى هذا علنا. ومن ناحية أخرى هو يشير بأن صبره ينفد الآن. لذلك أعتقد أنه للإجابة عن سؤالك فنحن نتطلع إلى ربما مدة أسبوع إلى أن يكون هناك ضغوط تزداد على الطرفين، وخاصة على الجانب الأمريكي، لأننا لن نقبل التأجيل، وكان هذا تكتيك استخدمته إيران. هناك أوقات شهدنا فيها ضيفا إيرانيا يتحدث عن قضية لبنان وقضية هرمز والعقوبات بأن هذه كلها يجب الوفاء بها قبل الحديث عن تخصيب اليورانيوم والذي هو أصلا جوهر النزاع. وهذه القضايا ستأخذ ربما أشهرا أو حتى أعوام لحل هذا. الرئيس لن يقبل هذا. إذن فهذا يعني أنه إما أن نعيد ترتيب الأولويات ونجعل اليورانيوم قلب هذه المحادثات الآن وليس لاحقا، أو سوف يكون علينا مرة أخرى أن نعود إلى حملة الضغوطات التي تتراوح من العقوبات مرة أخرى إلى الصراع المفتوح. هذه هي حقيقة ما يجري الآن.
2: شكرا جزيلا لك من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. ينضم إلينا الآن وقد أضحى جاهزا الدكتور عباس خميار، الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية. مرحبا دكتور. إلى أي مدى تعتقد بأن إيران وبعد انقضاء هذا الأسبوع ستجلس بنفس مختلف على طاولة التفاوض، سواء كان مباشرا أو لا؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين. الحقيقة هذه التصريحات أو التغريدات أو المواقف الأمريكية الترامبية ليست لها مصداقية عند الجانب الإيراني، لأنها تعرف بأنها كم هي الحقيقة مع الأسف يعني مزيفة. الإيرانيون لن يتوسلوا ولن يتوسلوا، يفاوضوا بنفس طويل، وهذا ما يعرفه الآن الجميع. وهذه إيران هي التي تفرض الوقت على الطرف الآخر، وما شاهدناه في المفاوضات السابقة وفي الاتصالات السابقة يدل على ذلك. عندما يتحدث الرئيس بأن الإيرانيين طلبوا الوفد والمفاوضات المباشرة في الدوحة قبل أسبوع، وأتى الوفد الأمريكي ولكنه أبى الإيرانيون أن يلتقوا به بصورة مباشرة، وهذا يؤكد بأن الإيرانيون لا يعولون على هذه التصريحات التي تأتي في سياق الحرب النفسية. أما بالنسبة للنفس بالوضع الإيراني بعد تشيع هذا الحدث التاريخي بالنسبة للإيرانيين، الحقيقة أتصور بأن طهران ستكون أكثر قوة بسبب هذا الدعم وهذه البيعة التي تعتبرها إيران بيعة تاريخية للقيادة الجديدة وللنظام. ما يحدث هنا في طهران مذهل، ومن يشاهد هذه المشاهد الحقيقة يتفاجأ، لأنه لن يكون له نظير في التاريخ المعاصر سواء في إيران أو في أي في المنطقة.
2: ماذا تقصد؟ نعم، ماذا تقصد بنفس إيراني أكثر قوة دكتور عباس؟
4: يعني في النهاية الإيرانيون كما قلت سابقا هم الآن يملكوا الجغرافيا. إذا أردنا أن نختصر هذه الجغرافيا في مضيق هرمز، ويملك الديموغرافيا بشكل كبير، وهذا إذا أردنا أن نختصره نستطيع أن نقول هذا الدعم الجماهيري، هذا نقطة مهمة، وهذا الدعم تواصل بعد أكثر من 120 يوما في تجمعات الشعب الإيراني في طهران أو في المدن الأخرى. لذلك هذه الحماية وهذا الدعم هو ورقة مهمة يستطيع المفاوض الإيراني وصاحب القرار الإيراني أن يتكئ على هذه الورقة و
2: بس ولكن بأي
4: يتفاوض بقوة أكثر.
2: بأي حق أو بأي منظور قانوني تقول بأن إيران تملك جغرافية هرمز، والواقع يقول بأنها إن كانت تمتلك هرمز فهي تمتلكه مناصفة مع طرف سلطنة عمان على الجهة المقابلة على الأقل؟
4: نعم، أنا عندما أقول تملك الجغرافيا تملك الجغرافيا برمتها، ومنها مضيق هرمز،
2: منها جزء من مضيق هرمز،
4: يؤكدون على
2: بالتأكيد
4: الإيرانيون يؤكدون بالتأكيد الإيرانيون يؤكدون على ضرورة التزام القوانين الدولية، يتحدثون مع العمانيين، هناك لجنة مشتركة تواصل عملها بقوة بين طهران وبين مسقط، وهناك بالتأكيد ستكون مرونة أمام الدول الإقليمية الأخرى، ولكن هذا لا يعني بأن الإيرانيون ينسحبون من هذه الورقة ويتركون للمنافس الأقوى للأمريكيين أن يتصرفوا كيف يشاءوا كما كانوا سابقا. إيران تملك 300 كيلومتر عن ممر وتطل على هذا الممر بهذه المسافة، ومن غير المعقول أن تأتي السفن الأمريكية وتحمل المعدات الحربية لتحارب إيران في هذه المنطقة، وإيران تحرم من التجارة ومن تصدير نفطها من ممر تملكه بنسبة كبيرة ومع عمان. لذلك يعني البروتوكولات المستقبلية ستكون متغيرة عما كانت قبل الحرب، وهذا الأمر لا رجعة عنه، ويؤكد الإيرانيون
2: طيب
4: على هذا.
2: هذا فيما يتعلق بمضيق هرمز، ولا يختلف اثنان على أنه ورقة قوية اكتشفتها إيران خلال هذه المرحلة، ولكن بالنسبة للتغير في الموقف الإيراني والنفس الذي وصفته الأقوى، ما الذي يضاف إليه إضافة إلى موضوع ورقة هرمز؟
4: يعني هذا عدم التنازل وعدم الاستسلام إذا ما لن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية ولن توفي بعهودها. الإيرانيون ملتزمون بهذا الإطار التنسيقي إن صح التعبير بما يتعلق بمذكرة التفاهم، لكن استراتيجية طهران في هذه المرحلة هي خطوة أمام خطوة. إذا نفذت الخطوات التفاوضية من قبل الأمريكيين فستكون هناك ردود إيجابية، ولكن إذا لم ينفذ ولن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ الخطة الأولى، هذا ما أقصده، فإن إيران لن تتنازل أمام هكذا وضع، وستقاوم وستكون مستعدة لأسوأ الاحتمالات إذا ما فرض عليها يعني عقوبات جديدة، أو إذا ما فرض عليها نوع من المناوشات الجديدة التي ربما لا يستطيع أحد أن يسيطر عليها.
2: شكرا جزيلا لك من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. إذن بين التطبيق والتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية كخفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة لا تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، وهو ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق

0: طريق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرامية الاتفاق.
1: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة. تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلاً نشطاً من خلال قيادة مفاوضات فنية في برج تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دوراً رئيسياً في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممراً دولياً، وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري. فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير، بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعاً تدريجياً ومشروطاً للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقراراً نسبياً في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
0: إلى تطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية ميدانيا وسياسيا، من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. مرحبا بكما وليد، نتابع معك أبرز التطورات الميدانية المتعلقة بجبهة لبنان، وأيضا كل ما يتم الحديث عنه إسرائيليا قبيل لقاء مرتقب قد يجمع نتنياهو بترامب في البيت الأبيض.

0: نعم، هذا اللقاء المرتقب توقعات أن يكون في بعد مؤتمر قمة الحلف الأطلسي الناتو في أنقرة، ولذلك التوقعات أنه إذا تم سيكون في منتصف هذا الشهر. وما يريده نتنياهو من وراء ذلك هو الحديث في الشأن اللبناني تحديدا، خاصة وأنه قد نقل إلى مجلس الوزراء المصغر وأيضا لقيادة الجيش أنه لا يملك ضوءا أخضر أمريكي من أجل نسف وتفجير مواقع حزب الله وأنفاق حزب الله في منطقة تلال علي الطاهر التي تقول إسرائيل أنها تحاصرها وتحاصر في داخل الأنفاق عشرات من مقاتلي حزب الله. وهذا الموقف جاء بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه نتنياهو مع الرئيس ترامب، والذي على خلفيته قال ترامب بأن نتنياهو يعرف جيدا من هو الزعيم، بمعنى أن نتنياهو لا يملك القرار بهذا الخصوص. والتوقعات الإسرائيلية بأن نتنياهو يريد لقاء ترامب لعدة أهداف يريد تحقيقها، أولا ما يتعلق منها بمسألة جنوب لبنان، خاصة وأن إسرائيل ترى بأن الرئيس ترامب قد عاد وقيد من حرية عملها العسكري بعد أن قال لنتنياهو طالبه بعدم الإزعاج لأنه منخرط بالأساس في مسألة المفاوضات مع إيران وأيضا بالأحداث الداخلية في الولايات المتحدة وغيرها. والأمر الثاني بأنه عندما قال له قال ترامب بأن نتنياهو يعرف من هو الزعيم، فإن القرار بخصوص جنوب لبنان ليس بيد نتنياهو وإنما بيد الولايات المتحدة، ولإسرائيل فهم مختلف بخصوص اتفاق الإطار، هي لا تفهمه على أنه يمهد لانسحابها النهائي من جنوب لبنان وإنما فقط للتمهيد لوضع آلية لنزع سلاح حزب الله، وذلك على أساس المناطق التجريبية والتي يبدو أن الإسرائيليين قد جمدوا تنفيذها في هذه المرحلة، بينما جيشهم يواصل عمليات يصفونها بالانتقائية ضد ما يسمى بتهديدات أمنية يتم رصدها في الجنوب اللبناني مع إبقاء هذه القوات في داخل ما يعرف بالحزام الأمني. الأمر الثاني الذي يريد نتنياهو تناوله حسب المصادر الإسرائيلية مع الرئيس ترامب يتعلق أيضا بالقلق الإسرائيلي من احتمال أن يقدم الرئيس ترامب على كيل المديح للرئيس التركي أردوغان، وأيضا أن يبرم صفقات أمنية من شأنها حسب تعبيرهم أن تخل بميزان القوى في المنطقة. إسرائيل في الآونة الأخيرة بدأت تتحدث عن تركيا وكأنها جبهة جديدة في المواجهة معها، لذلك نتنياهو يريد التصعيد كما يبدو في هذا المجال، بالإضافة طبعا لكل الملف الإيراني وما يتعلق به. كل هذه التحركات يرى الإسرائيليون وعلى رأسهم أفيغادور ليبرمان من كان وزيرا للدفاع في إحدى حكومات نتنياهو الماضية وزعيم حزب إسرائيل بيتينو اليميني المعارض، بأنها موظفة بالأساس من أجل خدمة المصالح الانتخابية لنتنياهو أكثر منها خدمة المصالح الاستراتيجية أو الوطنية الإسرائيلية. على هذا الأساس واضح بأن النظرة الإسرائيلية تجاه لبنان أن هذا وقف إطلاق نار مؤقت وهش وممكن تفجيره في كل لحظة.
1: شكرا وليد. أدهم أبو الحسام، نتابع معك أيضا الأوضاع في جنوب لبنان ميدانيا بالتزامن مع تصريحات جوزيف عون المتعلقة بالاتفاق الإطاري والذي يتزامن بدوره مع جدل متصاعد في لبنان حول ذلك الاتفاق.
2: نعم محمد، ميدانيا خلال الساعات الماضية كان هناك غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري، هذه البلدة في قضاء صور، أيضا سبقها تمشيط لمروحيات إسرائيلية لبلدة مجدل زون المحاذية تماما لبلدة المنصوري قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي عن ملاحقته لأحد المسلحين على حد تعبيره. مثل هذه الخروقات محمد تتكرر، يضعها حزب الله في إطار الانتهاكات الفاضحة لوقف إطلاق النار الذي ما زال ملتزما به حتى اللحظة، ويقول بأنه يرصد ويراقب هذه الانتهاكات ويحتفظ بحق الدفاع عن وطنه وشعبه في الزمان والمكان المناسبين وبالطريقة التي يراها مناسبة. في ظل هذه الخروقات لا تبدل محمد في المواقف السياسية على المستوى الداخلي، ما زال هناك كل المواقف السياسية تصب في سياقين متباينين سواء لمؤيد لاتفاق الإطار أو معارض له. اللبنان الرسمي

0: واشنطن هي ربما يعني قاعدة أو إطار ثلاثي يتم البناء عليه للوصول إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب وينهي حالة الاحتلال وأيضا يحد من الخسائر وكلفة الحرب على لبنان. إضافة إلى حديث الرئيس عون للرافضين لهذا الاتفاق بأنه يجب انتظار النتائج ومن ثم إطلاق الأحكام، وأن هذا الاتفاق لا يشرع بقاء الاحتلال وإنما يمكن الجيش، نصه يقول بأنه يمكن الجيش من بسط سلطته على كافة الأراضي اللبنانية. بالمقابل حزب الله، حركة أمل، الجماعة الإسلامية ترفض هذا الإطار. حركة أمل كان لها تصريحات خلال اليومين الماضيين برفض هذا الاتفاق باعتباره غير مقبول وغير متوازن، وأيضا فيما يخص المناطق التجريبية التي لم يتم البدء بتنفيذها حتى هذه اللحظة في الميدان محمد. وقالت أيضا حركة أمل بأن الحيلة المكشوفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بجعل الجيش اللبناني ضابطة عدلية يستطيع من خلاله تنفيذ أجندته، أيضا هذا أمر مرفوض. كل الأطراف محمد خلال الأيام الماضية حذرت من الفتنة وحذرت أيضا من تعزيز الانقسام. الرئيس جوزيف عون، رئيس الحكومة، كلهم تحدثوا عن خطوط حمراء كالسعي للفتنة أو حتى إسقاط الحكومة في الشارع. أيضا تحدثوا عن سيادة لبنان وحذروا أيضا من يعني حذروا من المساس بالجيش أو الحديث عنه بسوء، وقالوا بأن الجيش مؤسسة وطنية قيادة وضباطا وأيضا أفراد وهي فوق الشبهات، وهذا أيضا ما أكدته أيضا حركة أمل. كل هذه المواقف والتباين محمد إضافة إلى الخروقات التي ما زالت متواصلة بين يوم وآخر من جانب الاحتلال الإسرائيلي تضعنا أمام مشهد ضبابي وأيضا في حالة من الترقب لاستئناف ربما المفاوضات لاستئناف تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية، وأيضا يعني غياب بعض التفاصيل عن هذا الاتفاق. أيضا فيما يخص ملحقه الأمني، الشارع ينتظر الكثير من الإجابات من اللبنان الرسمي على هذا الصعيد.
1: شكرا أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة من بيروت، كنت معنا. ومن العاصمة اللبنانية الدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، ومن بيروت أيضا الدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما دكتور وليد. تتواصل الاختراقات والانتهاكات الإسرائيلية على جبهة جنوب لبنان في الوقت الذي يواصل فيه جوزيف عون تصريحاته المتتالية المتعلقة بالاتفاقية الإطارية، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه التصريحات تعكس هاجسا لعون يحاول من خلاله أن يقنع الداخل بما وقع عليه؟
2: صباح الخير محمد لك ولضيفك من بيروت وللمشاهدين كافة.
1: يا هلا.
2: بالطبع الوضع الذي تواجهه الدولة اللبنانية اليوم بعد التوقيع على اتفاق الإطار وضع صعب جدا ومعقد. أولا الجانب الإسرائيلي لم يلتزم لا بوقف إطلاق النار الذي يعني ورد في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، ولم يلتزم أيضا بما ورد في اتفاقية الإطار حول موضوع المناطق التجريبية حتى لو كان هناك خلاف لبناني على هذه المناطق التجريبية. إذن الجانب الإسرائيلي حتى الآن لم يلتزم بالحد الأدنى من موضوع المتعلق بوقف إطلاق النار. في الموضوع المتعلق بمذكرة الإطار أو الإطار الاتفاق الإطار الثلاثي الذي تسميه الدولة هكذا، هناك تحديات كبيرة. يعني المعروف أن هناك انقسام لبناني عميق فيما يتعلق في هذا الاتفاق، وهناك انتقادات وجهت إلى هذا الإطار. طبعا المهم اليوم والنقطة الإيجابية اليوم هذا السقف السياسي الذي يعني اتفق عليه ضمنيا أن لا يتعدى الاشتباك السياسي أي خطوات تؤدي إلى إضعاف الاستقرار الداخلي أو المساس بالحكومة أو الذهاب إلى استخدام الشارع في مواجهة هذا الإطار.
1: إلى أي مدى هو هش هذا الاتفاق الضمني؟
2: لا أعتقد

0: أن فيما يتعلق بالاستقرار الداخلي ليس هشا هذا الاتفاق الضمني، لأن هناك قناعة لدى كافة المسؤولين في الدولة ولكافة المسؤولين السياسيين بأن لا يذهب لبنان إلى أي مواجهة داخلية في هذه المرحلة. وحتى الحزب يعني حاول بعض أنصار الحزب النزول إلى الشارع، الرئيس بري وحركة أمل لم يتجاوبا حول هذا الموضوع، وهناك خط أحمر في استخدام الشارع لدى الرئيس بري، وهو الذي يعارض بشدة اتفاق الإطار، كما أن عدد من الشخصيات
1: طيب
0: السياسية الوازنة كرئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جملاط يعمل بشكل حثيث مع المسؤولين في الدولة ومع الرئيس بري على الحفاظ على الاستقرار الداخلي، لأن هذه هي ورقة مهمة في يد لبنان وفي يد الدولة اللبنانية، وأيضا الشعب اللبناني لا يتحمل مثل هذه المواجهة الداخلية.
1: دكتور علي، هذه التصريحات المتتالية لجوزيف عون التي تبرر هذا الاتفاق وتلك الخطوة اللبنانية الرسمية، إلى أي مدى تعتقد بأنها قد توصل لبنان والأطراف الرافضة إلى الاتفاق، ومن بينها بالتأكيد حزب الله، على الوصول إلى منطقة وسطى؟
2: أطيب التحيات في البداية لك للضيف الكريم لجميع المشاهدين. أعتقد بأن هذه المواقف لرئيس الجمهورية هي مواقف تبريرية، هذا يعني بأن هناك أشكالية كبرى فيما يتعلق بالنص الذي تم التوصل إلى الاتفاق عليه. لذلك أعتقد بأننا أمام أمرين مختلفين. الأمر الأول، هناك إجماع لبناني عمليا على وقف العدوان الإسرائيلي وبالتالي متابعة كل الملفات ضمن النقاط الخمس التي طرحتها السلطة الرسمية اللبنانية بتوافق جميع القوى ومنها حزب الله. والإشكالية الثانية تتعلق بأنه كان هناك فرصة للذهاب باتجاه توقيع إطار ما يؤسس لاحقا لحماية لبنان وسيادته. هذا الإطار لم يأتي كما كان يأمل كل اللبنانيين، سواء كان من يعارض المفاوضات المباشرة أو من يؤيدها. لذلك نجد هذا النوع من إعادة التموضع على مختلف القوى السياسية، على مستوى مختلف القوى السياسية الموجودة في المشهد اللبناني. ولكن هناك أشكالية أساسية. نحن نعلم بأن رئيس الجمهورية أتى من قيادة المؤسسة العسكرية التي خاضت في المراحل وفي السنوات السابقة إطارا تفاوضيا ارتبط بترسيم الحدود البحرية، وبالتالي كان هناك ضبط للنص حينها، وكان هناك قدرة لبنانية بظل قيادة الجيش التي يترأس الآن قائدها الجمهورية اللبنانية، وكان هناك نوع من الدقة في المفاوضات وفي عملية الوصول إلى نص يحمي حقوق لبنان في مياهه وفي ثرواته. السؤال الآن، نفس الشخص الذي كان موجود في تلك المرحلة والذي أشرف على المفاوضات العسكرية هو موجود في سدة الرئاسة ويشرف على المفاوضات الدبلوماسية، لم يكن في ظل هذه المرحلة هناك نص يحمي السيادة اللبنانية. يعني هناك العديد من البنود التي تصل إلى حد أن لا يكون هناك إمكانية لانتقاد العدو الإسرائيلي أو مقاداته، وبالتالي هناك كارثة على هذا المستوى. أيضا رئيس الحكومة مسؤول بصفته أتى من أعلى المنابر القضائية الجنائية الدولية. لذلك أعتقد بأن هذا الواقع، المواقف المرتبطة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الآن تحاول أن تبرر ما حصل، لكن فعليا علينا أن ننظر إلى القوى السياسية التي تحكم المشهد اللبناني على مستوى غالبية القيادات. على مستوى غالبية القيادات أعتقد بأنها عقلانية في التعاطي، ولكن فعليا طالما هذا النص فيه الكثير من الثغرات التي لا تحمي سيادة لبنان وحقوقه وتؤدي إلى انسحاب العدو الإسرائيلي، أعتقد بأننا أمام إشكالية مستمرة.
1: دكتور وليد، هل بالفعل تغير الحرص على سيادة لبنان بين جوزيف عون المسؤول عن الجيش اللبناني وجوزيف عون المسؤول عن الدولة اللبنانية؟
0: بالتأكيد لم يتغير. الرئيس جوزيف عون حريص على السيادة منذ أن كان قائدا للجيش، واليوم حريص بشكل أكبر، وهو رمز، وهو في الدستور اللبناني رئيس الجمهورية رمز وحدة البلاد، وهو الحريص على طبعا ضمان حماية الدستور وعدم انتهاكه. الرئيس اللبناني حريص بشكل كبير على موضوع السيادة اللبنانية، وكذلك معظم الأطراف، ولكن يعني في الموضوعية تقتضي الموضوعية في التحليل أن ننتبه أيضا أن لبنان وضع في موقف صعب عندما ذهب حزب الله إلى هذه الحرب دون استشارة أي فريق لبناني، وذهب في هذه الحرب بناء على توجيه من الحرس الثوري الإيراني ولحسابات إيرانية، وقد كانت نتائج هذه الحرب كارثية على مختلف المستويات في لبنان، كذلك أخلت بكل قواعد التوازن

0: يعني بمعنى أن لبنان ذهب إلى المفاوضات، ليس بيده أي ورقة مهمة،
1: طيب هل
0: وذهب
1: هذا
0: إلى
1: يبرر
0: المفاوضات وفق
1: ما
0: ميزان قوى، وفق ميزان قوى ليس في مصلحته.
1: هل هذا يبرر دكتور وليد ما يصفه الطرف الآخر بالفجوات أو في غموض تلك البنود التي اتفق عليها لبنان مع إسرائيل؟
0: لا بالطبع، لا يوجد تبرير برأيي الشخصي. يعني أنا فندت عدة ملاحظات على هذا الاتفاق من الناحية السياسية ومن الناحية القانونية. الخلل الكبير في هذا الاتفاق أنه ذهب بعيدا في موضوع السلام، فيما لبنان يعني معروف في سياسته الخارجية. تم الاتفاق في العام 2002 عند انعقاد مؤتمر القمة العربية في لبنان أن لبنان يذهب إلى السلام مع الدول العربية ووفق قاعدة الأرض مقابل السلام، علما أن لم يبق شيئا من الأرض. الاتفاق فيه كثير من الثغرات. من أجل ذلك اليوم هناك مسؤولية أعتقد على رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، بالانفتاح السياسي على الأطراف التي عارضت الاتفاق ولم تذهب إلى كسر هذا الاتفاق، أو لم تذهب إلى أي انقلاب سياسي أو إعادة تموضع في المعادلة السياسية لمصلحة أي مشروع آخر غير مشروع
1: طيب
0: الدولة. يعني هناك
1: حاضر،
0: مسؤولية، الدعوة إلى حوار وطني، الدعوة إلى نقاش سياسي حول هذا الإطار، وربما يساعد في بلورة بعض الأفكار والدعوة إلى تعديله. ربما يستطيع رئيس الجمهورية في زيارته المرتقبة إلى واشنطن البحث في موضوع تعديل بعض النقاط التي تثير انقسام كبير في لبنان.
1: طيب دكتور علي، وفد حزب الله المعزي في المرشد الأعلى في إيران اجتمع مع عراقجي، ما نقل عن تلك الأحاديث التي دارت بين الطرفين؟ إلى أي مدى تعتقد بأنه يعطي دفعة أيضا لموقف حزب الله؟ دكتور علي؟
2: نعم، لم أسمع السؤال بشكل كامل.
1: طيب،
2: أنا معك.
1: من عيوني أعيده مرة أخرى. حزب الله الوفد المعزي له في طهران التقى مع عراقجي ورشح التصريحات عن ذلك اللقاء، إلى أي مدى تعتقد بأن ذلك يعطي دفعا لحزب الله يجعله ربما متشبتا أكثر بمواقفه؟
2: يعني أعتقد علينا أن نكون واقعيين بالتعاطي مع المشهد الراهن. بالتأكيد هناك حرب كبرى خاضها لبنان مع العدو الإسرائيلي أدت إلى ما أدت إليه، ولكن فعليا نحن أمام معركة إقليمية. يعني دور إيران من خلال هذه المعركة أعاد الكثير من التوازن إلى المشهد الإقليمي، والذي كان يمكن أن يستفيد منه لبنان، وبالتالي هذا ما يعطي زخمة ليس فقط للمقاومة المتمثلة بحزب الله على مستوى مواقفها ودورها في الميدان. أعتقد بأنه كان يمكن أن يعطي زخما حتى للسلطة الرسمية اللبنانية لتستفيد من هذه العملية من إعادة التوازن، لتقوم بعملية تفاوض ربما أفضل على مستوى أولا الوفد المفاوض، ثانيا على مستوى نتائج هذه المفاوضات. ما لم تقم به الدولة اللبنانية هو استثمار ما كان يمكن أن يكون، وبالتالي هذا ما يفعله الحزب اليوم هو عمليا استثمار هذا الأمر، سواء كان على مستوى الزيارة التي تتفضل بالحديث عنها أو على مستوى المواقف المرتبطة بالداخل اللبناني، والتي انعكست أيضا بمروحة من القوى السياسية المختلفة في المشهد اللبناني. لذلك أعتقد بأننا أمام مرحلة ربما لم يفت تفت الفرصة بعد فيما يتعلق بإمكانية استفادة لبنان مما يحصل في الإقليم، ولكن علينا أن نكون أكثر جدية على مستوى الدبلوماسية اللبنانية، بالتحديد وزارة الخارجية شبه الغائبة فعليا عما يحصل في المنطقة وحتى على المشهد اللبناني. أيضا رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لديها إمكانية أن يكون هناك عمل أكثر حضورا وأكثر فعالية قد يسهم في تحسين الواقع الذي أوصلت البلاد إليه من خلال هذه المذكرة، التي حتى الآن عمليا لم ترضي كافة القوى السياسية انطلاقا من أنها تحتوي الكثير من الثغرات التي ليست لمصلحة لبنان.
1: دكتور وليد، أشرت إلى لقاء مرتقب بين عون وترامب، ولكن ربما قبله سيكون هناك لقاء بين نتنياهو وترامب. تقول إسرائيل بأن لبنان هو أعلى ما يريد نتنياهو أن يتحدث فيه مع ترامب. بأي عين يراقب لبنان الرسمي هذا اللقاء؟
0: صحيح، اليوم يحاول رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة الخروج من هذا المأزق، ويستخدم الرئيس موقعه الرئاسي في على رأس الجمهورية.

0: الهوية اللبنانية، خاصة عندما وجه رسالة إلى الرئيس ترامب في ذكرى الاستقلال الأمريكي. كان الرئيس صريحا في هذا الموضوع،
1: شكرا.
0: يطلب يعني مساعدة الأمريكيين على تثبيت دورهم في دعم مسيرة الدولة، استعادة قرار السلم
1: للأسف انتهى
0: والحرب
1: الوقت المخصص
0: واستعادة
1: لهذه المقابلة. شكرا دكتور وليد، شكرا موصول للدكتور علي. إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث شن المستوطنون أكثر من 12 هجوما في مناطق عدة على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وأدت إلى وقوع عدد من الإصابات. هذه الهجمات تأتي فعليا في سياق توتر متصاعد لعملية اعتداء المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، والتي تجاوز عددها 3500 اعتداء، وذلك منذ مطلع العام الجاري.
2: سرقة في وضح النهار وبمشاركة قوات الاحتلال، هذا ما فعله المستوطنون في قرية أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجموها للاستيلاء على مواشي الفلسطينيين.
3: خلش يرجع انزل.
2: حاول السكان منع اللصوص، لكن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم الرصاص والقنابل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. لم نستطع الدخول إلى القرية بسبب حصارها بالبوابات، فوثق رئيس مجلسها القروي مروان صباح شهادته على الهجوم في هذا الفيديو.
4: القرية مغلقة بشكل كامل، محاصرة بشكل كامل، متعرض للاعتداءات بشكل كامل من قبل قطعان المستوطنين. الوضع في قرية أم صفا يزداد خطورة يوما بعد يوم. الإصابات تم التعامل معها ميدانيا في قرية أم صفا، هي 4 إصابات بالرصاص المطاطي و2 عبارة عن كسور نتيجة الاشتباك بالأيدي مع قطعان المستوطنين.
2: سلسلة واسعة من الهجمات شنتها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، حيث حاولوا اقتحام منازل في قرية جالو جنوبي نابلس، ومنعوا المزارعين من حصاد القمح في أراضي قرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك شرقي المدينة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن المستوطنين نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع العام في ذروة اعتداءات مستمرة.
5: هذه الذروة يعني تأخذ شكلا أكثر عنفا وإرهابا من ميليشيات المستوطنين، نظرا للتغيرات السياسية التي تشهدها حكومة الاحتلال، ومنها اقتراب انتخابات الإسرائيلية. حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي ينظر إلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية.
2: لم تقف مشاهد عنف المستوطنين وإرهابهم عند هذا الحد، بل اعتدوا على فلسطينيين بالضرب وبالرش بغاز الفلفل في خلة الحمص جنوبي الضفة ومنطقة خلايل اللوز بقضاء بيت لحم، واستكملوا هجماتهم لتطال سكان التجمعات البدوية والأغوار وغيرها الكثير.
6: على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الأيام والأشهر المقبلة. تروى شقرة، الجزيرة، رام الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله من جديد، أحييكم وأصحابكم في ساعة جديدة من الجزيرة، تمام 10 صباحا. تغطيتنا هي لمتابعة التطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، إضافة إلى الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. أينما كنتم إليكم آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأضاف في حديثه لموقع أكسيوس أنه يتابع مراسم التشييع، وأن بالإمكان القضاء على الجميع، ولكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. في طهران أقيمت اليوم صلاة الجنازة على المرشد السابق علي خامنئي بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم الرئيس مسعود بيزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وقائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي. من جهة أخرى، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقشي أكد خلال لقاء بوفد حزب الله المعزي في المرشد متابعة طهران الجادة لإنهاء الحرب والاحتلال في لبنان، وذلك وفق البند الأول من مذكرة التفاهم في لبنان. قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. في مقابلة مع الجزيرة قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة قال إن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيل بأنه اكتفى بالحديث عن إعادة انتشار. أضاف أن الدولة كانت مضطرة للدخول في تفاوض بسبب الوضع الصعب الذي تسبب به حزب الله. إسرائيلياً نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بناء على طلب من ترامب. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي إن اللقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض وذلك بناء على طلب من نتنياهو. كل هذه المعطيات نتابعها بمزيد التفاصيل مع مراسلي الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي ومن طهران رانيا قاسمي. مرحبا بكما رانيا قاسمي. نتابع معك مراسم تشييع المرشد الأعلى المستمرة بالتوازي مع تصريحات ترشح بعد لقاءات تجمع المسؤولين الإيرانيين ببعض الوفود المعزية.
7: نعم نحن الآن متواجدون داخل مصلى طهران بوسط العاصمة حيث تجرى هنا مراسم وداع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. نحن اليوم في اليوم الثاني من مراسم وداع المرشد كما ترون من خلفي حشود الإيرانيين تتوالى في القدوم إلى هذا المكان من أجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان المرشد السابق. وكان قد جرى صباح اليوم يعني كان قد أدى كبار المسؤولين الإيرانيين وأيضا فئات الشعب الإيراني الصلاة على جثمان المرشد الراحل وتتوالى عملية توديع المرشد السابق ويقوم الإيرانيون يعني في حالة حركة دائمة كما ترون من خلفي في مجموعات تدخل ومجموعات تخرج من أجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة. هذا هو اليوم الأخير من هذه المراسم على أن تبدأ يوم غدا في صباح يوم غد مراسم التشييع الرسمية هنا في العاصمة طهران على أن ينتقل الجثمان بعد ذلك إلى مدينة قم في جنوب العاصمة حيث ستجرى هناك أيضا مراسم تشييع للمرشد وبعد ذلك سينتقل الجثمان إلى دولة العراق ليتم تشييعه شعبيا من قبل الشعب العراقي سواء في العاصمة بغداد أو مدينتي كربلاء والنجف على أن يعود مرة أخرى إلى إيران وتحديدا مدينة مشهد في شمال شرق البلاد وذلك من أجل يتم تشييعه لآخر مرة ويوارى الجثمان الثرى. خلال مراسم الوداع كان قد أطلق المسؤولون الإيرانيون عدد من الرسائل المهمة التي تؤكد على أن إيران ملتزمة بالمسار التفاوضي وأن إيران متمسكة بتطبيق وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بالكامل مع التأكيد على التمسك بالخطوط الحمراء وما تعتبره إيران حقوقها التي لا يمكن التنازل عنها كما أيضا تتمسك إيران بالبند الخامس من مذكرة التفاهم التي تقول بحسب تفسيرها أن مضيق هرمز هو من مسؤولية إيران وأن إدارته ستكون بالتنسيق ما بين إيران وسلطنة عمان باعتبار أنهما الدولتان المطلتان على مضيق هرمز. هذا بالإضافة إلى استمرار التحذيرات الإيرانية من الدور الذي تصف طهران بالمخرب سواء فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو فيما يتعلق بالعلاقات بين دول المنطقة. تقول طهران وذلك على لسان يعني الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان تقول أن إسرائيل تعمل على تحقيق أهدافها وذلك من خلال إثارة الفتنة والخلافات والفوضى في المنطقة. هناك تأكيدات أيضا على ضرورة تطبيق جميع بنود مذكرة التفاهم سواء الاقتصادية منها أو حتى الجزء المتعلق بلبنان في البند الأول من مذكرة التفاهم. هناك تأكيد على ضرورة يعني انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وأيضا توقف الهجمات الإسرائيلية كما يؤكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. هذا بالإضافة إلى أن اليوم يعني شهدت مراسم الوداع تأكيدات على ضرورة محاسبة المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين الذين قاموا بشن حرب على إيران. هذا ما تم تأكيده من قبل المستشار العسكري للمرشد الإيراني.

0: الجديد، والذي أكد على ضرورة محاسبة هؤلاء المسؤولين، ومن بينهم على جرائمهم، ومن بين هذه الجرائم كما تقول طهران جريمة اغتيال المرشد وأعضاء أسرته الذين يعني توابيتهم هنا متواجدة إلى جانب تابوت المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.
1: شكرا على كل هذه التفاصيل والتوضيحات رانيا القاسمي، كنت معنا من مصلى طهران. إيهاب العبسي، إيران كانت حاضرة في كلمة ترامب بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة.
2: نعم محمد، كانت حاضرة باقتضاب في الحقيقة، لكن ترامب قال أن الجيش الإيراني دمر بالكامل وأنه تم إغراق 159 سفينة من البحرية الإيرانية. لكن قبل هذه الكلمة التي أدلى بها ترامب في احتفالات الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، كانت هناك تصريحات لموقع أكسيوز وتحدث فيها عن هذا المشهد الجنائزي في إيران، وقال أنه بإمكانه أن يقضي على كل القادة في إيران لكن لن يبقى أحد ليتفاوض معه. وترامب قال إنه أعطى الإيرانيين مهلة أسبوع لدفن أو إجراءات الدفن، وقال إنه تابع هذا المشهد في إيران وفوجئ بأن إيرانيين يبكون المرشد الراحل، لكن قال ربما تكون هذه دموع مزيفة على أي حال وفق ما قاله الرئيس دونالد ترامب. لكن اللافت هنا أن ترامب يتابع هذا المشهد على رغم من انشغاله باحتفالات الذكرى 250 للاستقلال وكل هذه التحضيرات التي شهدتها العاصمة واشنطن بالأمس. الرئيس دونالد ترامب يقول أن الإيرانيين توسلوا من أجل الوصول إلى تسوية، ويقول أن هذه المفاوضات جاءت بعد الحملة العسكرية التي تم تدمير فيها كل قدرات الجيش الإيراني، وبالتالي يوحي في هذا الخطاب الذي أدلى به للأمريكيين من منطلق قوة بأن الجيش الأمريكي هو أقوى قوة في العالم وأنه حقق انتصارات كبيرة وأعاد بناء الجيش، ومن ثم تطرق إلى الحديث عن إيران من هذا المنطلق. لكن محمد، تصريحات الرئيس دونالد ترامب في كل الأحوال عن إيران بأنه حقق حسما عسكريا وأن الإيرانيين سيستجيبون أو أنهم بالفعل وافقوا على معظم المطالب الأمريكية كما قال من قبل، وأيضا فيما يتعلق بالوضع بالعلاقة مع نتنياهو قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصل به وطلب عقد لقاء أو اجتماع في البيت الأبيض، وترامب قال أنه قد يلتقي به بالفعل هنا في واشنطن لكن بعد انتهاء قمة الناتو في تركيا، ولم يتحدد موعد على وجه الدقة ما إذا كان هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. لكن هذا الاجتماع محمد سيكون لافت للغاية لأنه يأتي بعد خلافات وانتقادات علنية من قبل إدارة ترامب ومن نائبه جيلي فانس لحكومة نتنياهو وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي بشكل عام. ترامب من سبق وانتقد نتنياهو والحملة أو الحرب التي يشنها في لبنان، وهناك مسؤول أمريكي أو مسؤولون أمريكيون قالوا إن ترامب غاضب بشدة وإن معظم المقربين من ترامب يعتقدون أن كل ما صرح به نتنياهو بشأن هذه الحرب على إيران كان خاطئا تماما، لأن وفق أيضا ما قاله مسؤولون أمريكيون نتنياهو هو الذي أقنع ترامب بشأن هذه الحرب من الأساس على إيران، وكان يقول الرئيس الأمريكي بأن النظام الإيراني سيسقط على الفور، لكن الحرب استمرت لفترة طويلة ولم يسقط النظام في إيران، وبالتالي تباعدت الأهداف أيضا فيما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم وإبعاد نتنياهو عن المفاوضات مع الجانب الإيراني. ونتنياهو كان غاضب بشدة لأنه كان يريد أن تستمر هذه الحرب في إيران، لكن ترامب أراد إنهاء هذه الحرب بسبب التداعيات الاقتصادية الكبيرة. دونالد ترامب لا يريد أن يرتبط اسمه بالكساد الاقتصادي العالمي كما يقول، ولا يريد أن يحدث هذا الكساد في العالم بسبب إغلاق مضيق هرمز، ولذلك قام بتوقيع مذكرة التفاهم لإعادة فتح المضيق مرة أخرى. مسؤولون أمريكيون أيضا محمد يقولون أن حركة الملاحة عبر المضيق وتحديدا من الجزء الجنوبي تسير بشكل طبيعي، وأن الجانب الإيراني ربما يهدد عبر موجات الراديو السفن التي تعبر في هذا الجزء من المضيق، لكن على أي حال السفن تمر، ويقولون أن نحو 50 سفينة حاليا تمر عبر هذا الجزء بشكل يومي. الرئيس ترامب يقول أن هناك تهدئة مع الجانب الإيراني خلال هذه الفترة التي تنشغل فيها إيران بإجراءات الدفن، وأيضا الولايات المتحدة بإجراءات الاحتفالات المتعلقة بالذكرى الاستقلال. وبالتالي ترامب يتحدث دوما محمد عن أن الولايات المتحدة تحقق

0: الحسم والنصر العسكري في هذه الحرب، لكن المفاوضات بالتأكيد ستستأنف بعد هذه المهلة، مهلة الأسبوع. التفاصيل الفنية غير واضحة هنا في واشنطن. الحديث عن مضيق هرمز هو الذي يترأس أو يتصدر المشهد في ضوء التصعيد الذي حدث قبل هذه الضربات أو المفاوضات التي عقدت في الدوحة. لكن ترامب يقول أيضا أن الولايات المتحدة مصممة على عدم امتلاك إيران السلاح النووي، وبالتالي الأمريكيون ينتظرون الخطوة التالية في المفاوضات بعد الاتفاق على مسألة مضيق هرمز أولا، ومن ثم الانتقال إلى البرنامج النووي. محمد،
1: أشكرك. إيهاب العبسي من واشنطن. أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزية تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة. في مصلى طهران بالعاصمة تواصلت على مدار يومين مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان، وذلك وسط حضور شعبي ووفود قادمة من خارج البلاد.
2: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
3: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
4: سندافع عن الثورة وعن بلدنا. لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا، وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
5: من بغداد جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة أنا مسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وبكربلاء إن شاء الله.
2: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم، في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة، وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
6: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد، لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
2: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
7: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
1: في الاستوديو سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ودكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بضيفي الكريمين. دكتور صدقيان، إيران تتوسل لترامب لإبرام اتفاق، هذا آخر وأحدث ما قاله ترامب.
8: صباح الخير لك ولضيفك والمشاهدين. هذا ليس آخر ما قاله ترامب وليس أخيرا، نحن منذ 4 أشهر ونسمعه يغرد مثل هذه التغريدات.
1: أنتم لا تتوسلون تماما أو الإيرانيون؟
8: لا
1: تماما
8: أبدا. لماذا نتوسل؟ لا يوجد هناك داعي للتوسل.

0: متوسل بترامب. ترامب هو الذي طلب من الصين لتدفع بباكستان للتوسط مع إيران لوقف اطلاق النار. هو الرئيس ترامب توسل بالباكستان عندما دخلت وسيطة حتى تدخل في المفاوضات مع إيران. وبالتالي هذا الكلام الذي نسمعه كثيرا وأنا وأنت والكل سمع أنه في يوم من الأيام قال بأن الولايات المتحدة دمرت إيران، لا نجد من نتباحث معه في إيران لأنه الكل اغتيله. مرة أخرى قال بأن القوة العسكرية الإيرانية دمرت. المرة الثالثة قال البرنامج النووي الإيراني دمر، وهكذا. وهذا التصريح الآخر وليس الأخير. بالتالي أنا أعتقد بأن هذه التصريحات وهذه التغريدات 90% من عدها أو 95% من عدها هي المخاطة، هي رسائل للداخل الأمريكي وللرأي العام العالمي. لحد الآن يقولون له لماذا دخلت هذه الحرب، أين كانت مصلحة الولايات المتحدة في هذه الحرب؟ طيب. وفي الداخل الأمريكي الديمقراطيين وبعض الجمهوريين أيضا يقولون أنت دخلت في حرب هي ليست حربنا، هي حرب إسرائيل أنت دخلت فيها. وبالتالي أنا أعتقد بأن مثل هذه التغريدات لم تعد ذي قيمة عند المتابعين وعند الرأي العام، لأن سمعنا فيها كثير. طيب. لكن في نهاية المطاف أنا لا أقول يعني أن إيران لا تريد، إيران تريد
1: ولكن لا تتوسل،
0: لا تريد جادة،
1: هي جادة في جادة. طيب في فقط الجرب. هذه النقطة نتوقف عندها قبل أن ننتقل إلى نقاط أخرى. سيد سيرجيو، هل بالفعل تصريح ترامب الأحدث فيما يتعلق بإيران موجه للاستهلاك المحلي الداخلي الأمريكي؟
2: أعتقد أن ما نريد أن نركز عليه ليس تصريحات اليومية، أعتقد أنه يجب أن نركز على ما الذي يريد أن يحققه. ما نريد أن نحققه هو السلام في المنطقة، ولكي نكون قادرين على ذلك يجب أن نركز على أمور أكثر أهمية وهي السلام. علينا أن نتعامل مع قضية إيران المسلحة نوويا أو إيران النووية. من أجل أن نصل إلى تلك المرحلة علينا أن نضمن أنه مضيق هرمز مفتوح بدون رسوم. أيضا بالنسبة لدينا الآن إطار عمل مثالي خلال مذكرة التفاهم من أجل تحقيق ذلك السلام. كل ما نحتاج القيام به هو أن نتبع النقاط المذكورة فيه، وهذه أمور يجب أن يعمل الطرفان عليها. لدينا فرصة خلال الأسبوع القادم على أن نتأمل في كيفية المضي قدما، لأنه الآن حان الوقت من أجل إعادة تقييم المواقف والعودة بعد أيام قليلة، وبعد ذلك الخراط مرة أخرى من أجل النظر إلى كيفية العمل ضمن النقاط 14 في مذكرة التفاهم.
1: دكتور صدقيان، أعطى ترامب في تصريحاته لأكسيوس مهلة أسبوع، عاد إلى موضوع المهل. هل تعتقد بأن هذه المدة ستكون كافية للدخول بنفس مختلف في المفاوضات، خاصة إذا ربطت أيضا بطي صفحة علي خامنئي مع مراسم التشييع وفتح رسمي لصفحة مجتبى خامنئي؟
0: أنا لا أعتقد بأن صفحة علي خامنئي سوف تطوى في إيران ومن الذاكرة الإيرانية. تتذكر جيدا ولا زال وستبقى بالذاكرة الإيرانية،
1: تبقى في الذاكرة، ولكن حتى إيرانيا يشاع ويقال بأن هذا الأسبوع ربما هو الذي سيحدث ذلك القلب للصفحات، ولكن بالتأكيد
0: هذا مهم مهم جدا. لكن لحد الآن لم نرى ولم نلمس من الرئيس ترامب تمتعه بالواقعية السياسية عندما ينظر للمفاوضات وينظر إلى وضع إيران وينظر أيضا إلى تداعيات العدوان الذي شنه بقتل واغتيال المرشد الأعلى. وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك حكمة يجب أن يتحلى بها الرئيس ترامب من أجل الوصول إلى ما نريد. الآن نحن أمام مفاوضات 30 يوما لفتح كامل وعودة مضيق هرمز إلى ما كان عليه في 27 من فبراير الماضي، وأمامنا أيضا دخلنا أسبوع أو 10 أيام من مفاوضات 60 يوم للتوصل للاتفاق النهائي وما يخص البرنامج النووي والعقوبات وما شاكل ذلك. أنا أعتقد بأننا والرئيس ترامب قال ربما تمدد هذه المدة، لكن الإيرانيون مستعدون ولديهم الرغبة في الانتهاء من كل هذه الأمور خلال المدد المحددة والبرامج الزمنية، لكن بشرط أن يكون الجانب الآخر الجانب الأمريكي أيضا يعيش الواقعية السياسية من أجل وصول

0: مساعدة جميع الأطراف، سواء الوسيطين القطري والباكستاني، الوسيط الجانب الإيراني، يساعدهم في تقديم خطوات إيجابية.
1: ماذا تقصد بهذه الواقعية السياسية؟
0: الواقعية السياسية أن هناك إيران دولة كبيرة في هذه المنطقة، وبالتالي لديها مصالح، ويجب الواقعية السياسية تدعو إلى أن تكون المفاوضات على قاعدة رابح رابح وليس رابح خاسر. إيران لا تقبل أن تكون المفاوضات على أساس رابح خاسر، ولا تقبل أن تكون المفاوضات بغير المصالح المشتركة. الولايات المتحدة لديها مصالح في هذه المفاوضات، إيران لديها مصالح،
1: لكن مذكرة التفاهم التي وقعت عليها إيران تخدم هذه الرؤية رابح رابح ممكن. وبالتالي لماذا العودة بخطوة إلى الوراء؟
0: أبدا، المشكلة أنه الرئيس الأمريكي والجانب الأمريكي لم ينفذ الخطوة الأولى في مذكرة التفاهم. ماذا عمل بمذكرة التفاهم؟ لم يعمل شيء، ولا سطر واحد.
1: طيب البند الأول على الأقل، العمليات العسكرية لحد ما انتهت، حتى في موضوع لبنان ربما لم يتم انسحاب الجيش الإسرائيلي، وهذا مختلف عليه أيضا في تفسير البند الأول، ولكن هناك هدنة، يعني هناك حتى لو كانت هشتها تتخلها الانتهاكات، ولكن إسرائيل تلقت أوامر من دونالد ترامب لإيقاف العمليات.
0: الفقرة الأولى واضحة جدا محمد، الفقرة الأولى تقول إنهاء الحرب في كل المنطقة، إنهاء الحرب ما فيها منطقة رمادية.
1: أما موضوع الانسحاب هو الذي
0: الانسحاب في آخر الشهرين، لكن وقف إنهاء الحرب. يوم أمس كان هناك هجوم اعتداء إسرائيلي على جنوب لبنان، لم تنتهي الحرب. إعادة انتشار القوات الأمريكية في محيط مضيق هرمز لم يتم، رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لم يتم. الذي تم هو أن إيران فتحت المضيق وعبرت الناقلات النفط دون دفع رسوم أو أي شيء آخر، من أجل تحقيق الرغبة الأمريكية في رفع الضغط العالمي عن ترامب، لأنه هو الذي تسبب في غلق مضيق هرمز. طيب، وعبرت الناقلات وانخفض النفط، هذا هو الذي كان يريده إيران، عمل ذلك. طيب، لكن واضح، هو لم يطبق أي شيء.
1: طيب سيد سيرجيو، يقول ضيفنا بأن إيران التزمت بما تعهدت به وفتحت المضيق على ربما سلم ما كانت تريده الولايات المتحدة، وبأنها جادة في الوصول إلى اتفاق نهائي في الآجال المحددة. ماذا عن الولايات المتحدة؟
2: دعونا نقيم البند الأول في مذكرة التفاهم. الأمر يتعلق بوقف إطلاق النار، الإنهاء الحرب. هذا يعني أنه يكون هنالك عملية كاملة في مذكرة التفاهم من أجل تحقيق السلام. في النقطة الأولى كانت إيران هي التي بدأت بإطلاق النار على السفن التجارية المسالمة في مضيق هرمز. هذا السبب الذي دفع بالولايات المتحدة إلى الانتقام لهذه الهجمات، لأن مضيق هرمز سيظل مفتوحا بدون أي رسوم، وهذا أمر تؤكد عليه الولايات المتحدة. بالنسبة للبنان والإسرائيليين، لكي يتوقفوا عن إطلاق النار على حزب الله أن يتوقف عن إطلاق النار، بالتالي في عالم مثالي نرغب بالجميع أن يتوقف عن إطلاق النار، لكن هنالك أمور علينا أن نقف نعمل عليها في المفاوضات. أعتقد أنها ممكنة، لكن فقط أن نكون قادرين على تشجيع كل الأطراف على وقف إطلاق النار. فيما يتعلق بكمية النفط التي تتدفق من الخليج، هذا حصل لأن الولايات المتحدة توفر الحماية العسكرية للسفن التي تمر عبر الجانب العماني من الخليج، ويجب أن يكون المدخل بأكمله لمضيق هرمز مفتوحا لكل حركة الملاحة بدون أي رسوم. هذه الفكرة بأنه سيكون هنالك نوع من الرسوم الخاصة بالبيئة أو التأمين غير مقبولة. يجب أن تكون الأوضاع أن تعود إلى ما كانت قبل 28 أو 27 من فبراير.
1: الدكتور ستقيان، إذن الجانب الأمريكي هو الآخر ملتزم، واضح أن هناك أزمة الثقة وتبادل للاتهامات. الآن بقيت أيام من مهلة 60 يوما، هل تعتقد بأن اجتماعات الدوحة ضمنت إلى حد ما تجاوزا لبعض الملفات، وبالتالي هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق خلال المدة المحددة؟
0: بالتأكيد هناك إمكانية.

0: أعتقد بأن ربما لأسبوعين وليس شهرين تستطيع الولايات المتحدة مع إيران أن تصل إلى اتفاق. وهذا العمل حدث عندما جلس جون كيري في عهد الرئيس أوباما في فيينا لمدة أسبوعين، تم انتهاء العقد الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة 5+1.
1: لكن سبقته أشهر طويلة من المفاوضات والمشاورات.
0: الآن نحن أيضا لدينا مشاورات ومفاوضات سابقة وقديمة منذ العام الماضي، تتذكر من 25 عندما قبل ما أعطت الولايات المتحدة الخط أو الضوء الأخضر لإسرائيل وضربت إيران. منذ ذلك الحين كانت لدينا مفاوضات. الآن تستطيع إيران تستطيع الولايات المتحدة، لكن قلت يا محمد واقعية سياسية وصدقية ومصداقية في العمل. الآن نحن لا ندري كل هذه المفاوضات وقطر وإسلاماباد وجنيف، هل إن بعد الأسبوع سوف يصعد الرئيس ترامب ويعطي قرار أو نداء إلى سندقام الموجودة في المنطقة وتضرب إيران مرة أخرى؟ المرشد الإيراني الجديد لحد الآن لم يحضر جنازة والده، لأن سندقام تتحين به الفرص والولايات المتحدة وإسرائيل وراء ذلك. هذا هو الواقع الذي
1: طيب أشرت إلى إسرائيل
0: الآن يقولون لنا بأن الولايات المتحدة حمامة سلام. ليست هكذا.
1: طيب أشرت إلى إسرائيل، وهذا بالتأكيد ينقلنا سيد سيرجيو إلى اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب. ترامب من الواضح أو على الأقل ما سرب على لسانه وحتى تصريحات لجي دي فانس بأن هناك حالة غضب من نتنياهو بسبب التقارير التي قدمها قبل خوض الحرب مع إيران إلى غير ذلك. هل تعتقد بأن هذا اللقاء سيحدث كما تعودنا عندما يلتقي نتنياهو مع ترامب، ترامب ينسى الغضب ويمضي قدما بما يريده نتنياهو؟ هل الأمر نفسه هذه المرة؟
2: الشيء الأساسي الذي يجب علينا أن نتذكره في هذا الصراع أنه بين المصالح الأمريكية ومصالح الإيرانية. إذا ما كانت مصالح الإسرائيلية تتلاقى مع مصالح الولايات المتحدة فهذه هي الطريقة التي سنمضي فيها، لكن إذا ما كان هنالك اختلاف بين المصالح الإسرائيلية والأمريكية فإن الولايات المتحدة هي الشريك الأكبر وستسود المصالح الأمريكية. أعتقد أنه علينا أن نبقى مركزين على من هم اللاعبين الرئيسيين في هذا الصراع، وهو الولايات المتحدة وإيران. إذا ما كانت المصالح الإسرائيلية تتلاقى مع المصالح الأمريكية هذا أمر رائع، إذا لم تكن ذلك ستتفوق وستأتي في المقام الأول المصالح الأمريكية. وأن أعتقد أن الرئيس أوضح هذا الأمر في حديثي بالإضافة إلى حديث نائب الرئيس.
1: تمكن نتنياهو أكثر من مرة من إقناع ترامب، يعني هذه المرة تعتقد بأن أمريكا أولا هي شعار ترامب الذي لن يحيد عنه.
2: إن إسرائيل ورئيس الوزراء نتنياهو غالبا يتحدثون مع الرئيس ترامب، وأنا متأكد أنهم لديهم موقف يريدون أن يتبعهم فيه الرئيس ترامب، لكن في نهاية المطاف الرئيس ترامب يقيم كل شيء، لأنه نحن قوة عالمية عظمى، نحتاج أن ننظر إلى وضع العالمي لنرى ما هي المصالح الولايات المتحدة وما هي أفضل طريقة لخدمتها وتحقيق السلام في المنطقة عن طريق المفاوضات، ومع فهم أنه إذا ما كان الأمر ضروريا قد يكون هنالك قوة عسكرية، لكن الخيار الأفضل والمفضل لتحقيق هذا السلام هي المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك سيرجيو دي لا بينيا نائب مساعد وزير الدفاعية الأمريكية السابق. شكرا موصول لك دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كنتما معنا هنا في استوديو الجزيرة. بين التطبيق والتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذاكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية كخفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة لا تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، وهو ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرام اتفاق.
3: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة، تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي.

0: حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلاً نشطاً من خلال قيادة مفاوضات فنية في بورغنتشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دوراً رئيسياً في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم، اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممراً دولياً، وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري، فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير، بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعاً تدريجياً ومشروطاً للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقراراً نسبياً في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها، مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
1: إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات والمواقف اللبنانية والإسرائيلية المتعلقة باتفاقية الإطار، من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري ينضم إلينا الآن. وليد، نتابع معك أبرز التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بالوضع الميداني في جنوب لبنان، إضافة إلى تلك المتعلقة باللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب.
2: تصريحات جديدة في إسرائيل بخصوص لبنان لم تصدر بعد هذا اليوم، لكن الجديد هو أن نتنياهو دعا الطاقم الوزاري الأمني المصغر لاجتماع يوم الثلاثاء، ويبدو أنه قدم الموعد إلى الثلاثاء.

0: على أمل أن يتاح له السفر إلى الولايات المتحدة مع نهاية هذا الأسبوع. هكذا اجتماعات عادة كانت تجري في يوم الخميس مساء. واليوم حسب المصادر الإسرائيلية نتنياهو قد يجري مشاورات مقلصة جدا بهذا الخصوص. على صعيد ما سيجري بين نتنياهو وترامب والمحادثة الأخيرة، واضح بأن الأمور بين الاثنين لم تعد بعد إلى مجاريها الطبيعية، لأن ما أعلنه الرئيس ترامب بأن نتنياهو يعرف من هو الزعيم، بمعنى أن صاحب القرار سواء بالنسبة للبنان أو لجبهة إيران هو بيد الرئيس ترامب. والمعلومات التي رشحت عن تلك المكالمة التي استغلها نتنياهو أيضا من أجل أن يرتب هذا السفر إلى الولايات المتحدة، وهي المرة الأولى التي سيصل فيها إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب بعد فبراير الماضي، لكنها إذا تم هذا الاجتماع سيكون الثامن بينهما منذ أن عاد الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. استغلها أيضا من أجل محاولة فتح مواضيع تقلق إسرائيل وتخدمه في الانتخابات أيضا. من بينها حسب المصادر الإسرائيلية هي قضية تركيا التي بدأ الإسرائيلي يتحدث عنها وكأنها جبهة جديدة، وقد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وجود قلق كبير من أن يقدم الرئيس ترامب خلال قمة الحلف الأطلسي الناتو في أنقرة خلال الأيام المقبلة على كيل المديح للرئيس التركي أردوغان من ناحية، وأن يبرم صفقات أمنية ترفضها إسرائيل. والأمر الثاني يتعلق بلبنان، لأن نتنياهو أوضح بأن إسرائيل لا تملك ضوءا أخضر بعد من أجل أن تقوم بعمليات نسف واسعة في منطقة مرتفعات علي الطاهر التي تقول إنها تحاصر بضع عشرات نحو 30 من مقاتلي حزب الله داخل أنفاق هناك، كما أنها لا تريد الخروج من منطقة الحزام الأمني الذي تسميها الحزام الأمني أو الخط الأصفر، ولن تسمح كما كان نتنياهو قد أعلن قبل 3 أيام، لن تسمح للمواطنين اللبنانيين بالعودة إليها. وهذا كله يشير إلى أن إسرائيل إنما تفهم اتفاق الإطار الموقع مع الحكومة اللبنانية بشكل مختلف ربما عن التفسير اللبناني وعن التفسير الأمريكي، بمعنى أنها تريد أن تبقي قواتها هناك إلى أطول فترة ممكنة، لأن خطتها هي توسيع الحدود الأمنية الإسرائيلية في هذه المناطق. ثانيا، هي تريد أن تثبت قواعد اشتباك على غرار ما عليه الحال في قطاع غزة، بمعنى أن تواصل هي عملياتها، وهي تواصلها بالفعل وإن كانت بوتيرة مخففة، وفي الوقت نفسه أن يتم اعتبار كل ما يقوم به حزب الله بأنه خرق من جانب باقي الأطراف. هذا الوضع يشير حسب القراءة الإسرائيلية إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان هش، لكن الإدارة الأمريكية ترفض أن تقدم إسرائيل على ما وصفه ترامب لنتنياهو بأي عمليات مزعجة، بمعنى أنها قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على المفاوضات الجارية مع إيران في هذه المنطقة، لأن الإسرائيليين مقتنعين بأن ترامب بات يفضل العمل الدبلوماسي في هذه المرحلة على أي تحرك عسكري جديد.
1: أشكرك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله، كنت معنا. تنضم إلينا من صور في جنوبي لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. مرحبا كاترين، الأوضاع الميدانية في جنوبي لبنان والتي بالتأكيد تتزامن مع تصريحات مبررة وأيضا ناقدة لاتفاقية الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل.
2: محمد، الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان تشير إلى أن إسرائيل مستمرة في مواصلة خروقاتها وانتهاكاتها لوقف إطلاق النار، وأنها بالفعل تحاول أن تثبت قواعد اشتباك تنطلق من جزئية حريتها في الحركة والعمل في جنوب لبنان بذريعة مواجهتها تهديدات أمنية. هذا ما يظهر من كل الخروقات التي سجلناها ورصدناها على مدى الأيام الماضية والتي كانت مستمرة حتى قبل قليل، حيث أفدنا عن تفجير في بلدة حداثة، تفجيرات أخرى كان ينفذها الجيش الإسرائيلي بشكل متواصل ومكثف طوال يوم أمس على عدد من البلدات في جنوب لبنان، تلك البلدات المحتلة التي يستمر الجيش الإسرائيلي في نسف المنشآت السكنية والمباني فيها، إضافة إلى الغارات وإن كانت بوتيرة محدودة جدا مقارنة بما كانت عليه قبل الاتفاق على وقف إطلاق

0: القنابل الصوتية التي بات استخدامها مكثفا في الأيام الماضية بهدف إبعاد كل ما يحاول أن يقترب من المنطقة التي يتمركز فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس أيضا كانت هناك عمليات تمشيط من مروحيات إسرائيلية في بلدة مجدلزون المحتلة في قضاء سور وكذلك في محيط بلدة المنصور المجاورة. طبعا كانت الذريعة أيضا أن الهدف كان ملاحقة أحد المسلحين وفقا لما قال الجيش الإسرائيلي وأنه قضى على هذا المسلح، ولكن طبعا هذا كله يأتي في إطار استمرار هذه الخروق التي تحدثنا عنها، والأهم أنه يأتي في موازاة عدم تطبيق أي تقدم فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، ذلك الاتفاق الإطاري الذي لا تزال الانقسامات في الداخل اللبناني متزايدة بشأنه، ويوميا نسمع مزيدا من المواقف التي تبدي ملاحظات على هذا الاتفاق الإطاري. بالأمس على شاشة الجزيرة سمعنا رئيس الحكومة اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، وطبعا هو يؤيد الحكومة والسلطات اللبنانية في كثير من خياراتها السياسية لناحية حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، ولكن في الوقت نفسه أبدأ الكثير من الملاحظات على هذا الاتفاق الإطاري وعلى بنوده وطريقة التفاوض مع إسرائيل كما قال، وأيضا غيره من الأفرقاء السياسيين، بما تجاوز حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان وحزب الله، وبدأنا نشهد مزيدا من الاعتراضات من أفرقاء آخرين بعيدا عن الثنائي الشيعي. في المقابل السلطات اللبنانية على ما يبدو التي استمرت في دفاعها عن هذا الاتفاق الإطاري وسمته بصيغة الإطار وليس بالاتفاق النهائي، يبدو أن هناك الكثير من التعويل على الدور الأمريكي والدعم الأمريكي في تنفيذ هذا الإطار، لا سيما وأن لبنان لطالما قال إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الفريق الوحيد القادر أن يضغط على إسرائيل من أجل إلزامها بوقف إطلاق النار بتثبيته في لبنان وأيضا بتنفيذ هذا الاتفاق. هل سنشهد في الأيام المقبلة أي دور أمريكي متقدم في هذا الاتجاه، لا سيما بعدما كان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأسبوع الماضي زار لبنان والتقى بالمسؤولين وبحث آلية تنفيذية لهذا الاتفاق؟ طبعا هذا ما ينتظره الجميع في لبنان، لا سيما وأن الميدان هو على حاله كما ذكرنا محمد، وأيضا لا يزال هناك عشرات الآلاف من النازحين اللبنانيين لم يتمكنوا حتى هذه اللحظة من العودة إلى قراهم وبلداتهم في جنوب لبنان.
1: شكرا كاترين حنا، كنت معنا من صور في جنوب لبنان. من جبل لبنان بشارة شربل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ومن بيروت الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما سيد بشارة. استمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان إلى أي مدى يؤثر وينعكس سلبا على الاتفاق الإطاري؟
2: صباح الخير لك وللمشاهدين. بالطبع أن استمرار العمليات العسكرية والاستهدافات وتفجير المنازل في المنطقة التي تسميها إسرائيل صفراء يؤثر على المسار، وهو مسار بطيء من أجل تحقيق ما سمي المناطق التجريبية. يجري العمل بشكل حثيث من أجل تحقيق هذه المناطق مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كلفت الجنرال كليرفيلد بهذه المسؤولية، لكن الإسرائيليون كما نعلم يقومون دائما بتأخير بعض الإجراءات من أجل تحقيق ما يعتقدون أنه يمكن تحقيقه في الوقت الضائع بين الضغط الجاري من الولايات المتحدة لتطبيق المناطق التجريبية وبين هذا الوقت الذي تستطيع فيه إسرائيل ربما تحقيق بعض الأهداف.
1: طيب إذا كانت إسرائيل تعول على الوقت، إلى أي مدى ستكون صارمة لبنان في فرض ما تريده على الإسرائيليين؟
2: لبنان لا يستطيع فرض شروطه على الإسرائيليين. الولايات المتحدة هي الدولة التي تتعهد بأن تضغط على الإسرائيليين لكي ينفذوا الاتفاق، لكن كذلك مسؤوليات على الدولة اللبنانية. نعلم أن الاتفاق هو اتفاق تبادلي، بمعنى أن إسرائيل تنسحب حسب الاتفاق من المناطق المحتلة مقابل أن ينشر

0: الجيش اللبناني سيادته على الأرض اللبنانية، بمعنى آخر أن يتم حصر سلاح حزب الله أو احتواء هذا السلاح أو نزع هذا السلاح. الخطوات يجب أن تكون متبادلة. الدولة اللبنانية لم تبدأ هذه العملية بجدية حتى الآن، والدولة الإسرائيلية على ما يبدو تنتظر أن يعطيها لبنان بعض المؤشرات إلى أنه جدي في هذه العملية. عند هذه النقطة يعمل الأمريكيون على تقريب وجهات النظر.
1: دكتور مهدي، في ضوء كل هذه التطورات التي ناقشناها، إلى أي مدى يمكن لحزب الله في فترة من الفترات أن يقف في منطقة وسطى مع الدولة اللبنانية، خاصة مع تكرار تصريحات جوزيف عون المبررة لهذا الاتفاق؟
2: بداية تحياتي لحضرتك ولضيفك ولمشاهدي المحطة. ما يحصل اليوم منذ اتفاق الإطار حتى اليوم لم يتغير شيء ميداني. إسرائيل تربط هذا الاتفاق بمسار سويسرا على اعتبار هناك يتم التقرير وتحقيق الأهداف. اليوم بنيامين نتنياهو يسعى إلى مزيد من التصعيد، لا سيما على مستوى تلة عين الطاهر، على اعتبار ممكن القضاء على حزب الله فيها، وبالتالي حزب الله سيكون متسلط في رأيي إلى حد ما لحين خلق جو توافقي داخلي واتصال أو حوار أو ما إلى ذلك، علما أن هناك اتصالات عربية بهذا الخصوص لحل المعضلة اللبنانية. لا يكفي أن رئيس الجمهورية أن يصرح اليوم ويشرح لنا عن اتفاق الإطار بالوقت الذي لم نلمس من هذا الاتفاق شيء ما. يعني حتى نفترض مثلا لو لم يكن هذا الاتفاق، ماذا تغير؟ كان لأن من أوقف أطلاق النار في لبنان هو مسار إسلام، وبالتالي لم يغير شيئا بهذا الخصوص. لذلك نجد دولة رئيس مجلس النواب متروي بهذا الأمر، لجم الشارع ولجم أي فكرة في موضوع إسقاط الحكومة، لأن هذا الاتفاق الإطار قام على أسس غير متينة ولا يمكن أن يتحقق منها شيئا. اليوم بنيامين نتنياهو استفاد من هذا الاتفاق، من هذا التوقيع من قبل الدولة اللبنانية، وشرعنا احتلاله في لبنان، وما زال يمارس خططه العسكرية والسياسية والأمنية ولم يغير شيء، إلا إذا كان هناك ضغطا على الولايات المتحدة الأمريكية. والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لن يأتي بتقديري إلا من الجمهورية الإسلامية في موضوع مذكرة التفاهم، لأن الإيرانيين حتى الآن ما زالوا يربطون البند الأول بخصوص لبنان بكامل مذكرة الاتفاق. بمعنى آخر، إن ليس هناك إمكانية لنجاح مذكرة التفاهم دون أن يكون حلا منطقيا لوضعية لبنان على مستوى انسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
1: أستاذ بشارة، في الوقت الذي يحاول فيه لبنان الرسمي أن يفصل لبنان عن ورقة إيران والمفاوضات الإيرانية الأمريكية، الطرف الآخر في لبنان حزب الله مصمم على ربطها بإيران، وتابعنا تصريحات نقلت عن عراقجي مع وفد حزب الله المعزي في إيران والتي تصب في هذا الإطار. هل ثمة أي إمكانية أيضا للتوافق الداخلي اللبناني فيما يتعلق بهذه النقاط؟
0: أولا، هناك دولة وهناك شرعية ومؤسسات دستورية اتخذت قرار التفاوض المباشر وتوصلت إلى اتفاق الإطار في واشنطن. هذه الدولة تريد أن تقوم بواجباتها، وهي أقل واجباتها أن تؤمن انسحابا إسرائيليا، تعيد المواطنين، وأن تضمن أن لا سلاح غير شرعي إلا سلاح، لا سلاح شرعيا إلا سلاح الدولة. لكن هل يمكن الاستفادة من مسار إسلام أباد؟ نعم، يمكن الاستفادة من مسار إسلام أباد، شرط أن لا يكون مجرد كلام وهمي يعتقد القائلون به بأنه هو الذي أوقف الحرب أو أتى بوقف إطلاق النار في الجنوب. عمليا لم يأتي وقف إطلاق النار، والدليل أن إسرائيل مستمرة في عملياتها، ثم أن ومن يمنع الإيرانيين من أن يضغطوا على الأمريكيين ليحققوا انسحابا إذا كانوا جديين ولا يلعبون ورقة لبنانية من أجل المفاوضة على هرمز أو المفاوضة على النووي؟ لا أحد يمنعهم من ذلك. اتفاق واشنطن الذي وقعته الدولة اللبنانية لا يقول بأن أي طرف يحق له أن يضغط على الإسرائيلي لينسحب. ليس هناك جدية إيرانية في هذا الموضوع، هي مادة سجالية يريد استخدامها الذين يريدون بقاء السلاح غير الشرعي في لبنان، ويريدون تكرار الكوارث التي تسببت بها حروب الإسناد والحروب المتسلسلة التي خاضها جماعات الممانعة والمحور الإيراني في لبنان على مدى 3 عقود.
1: أشرت إلى الدور الأمريكي الذي قد يلعب دورا في كبح إسرائيل، وهذا ما تحدث عنه جوزيف عون مباشرة، ولكن في المقابل هناك لقاء مرتقب بين نتنياهو ودونالد ترامب في غضون هذا الأسبوع في نهايته على أقرب الترجيحات، وسيكون لبنان محور تلك المحادثات. كيف يراقب لبنان ذلك اللقاء؟
0: لبنان يراقب باعتبار أنه يريد فرض المناطق التجريبية وتنفيذ اتفاق واشنطن. طبعا نتنياهو ليس لبنان وحده على جدول أعماله، بل أيضا إيران وموضوع النووي والصواريخ الباليستية مجددا. لكن الموضوع اللبناني من وجهة نظر اللبنانيين يقتصر على طلب من ترامب أن يضغط على نتنياهو لكي ينسحب من جنوب لبنان مقابل أن تقوم الدولة بواجباتها. لا يستطيع لبنان أن يطلب من ترامب انسحابا إسرائيليا من دون أن تقرر الدولة أنها دولة فعلا وتنفذ قراراتها المتخذة في 5 و7 أغسطس من العام الماضي، والتي اعتبرت الجناح العسكري والأمني لحزب الله غير شرعي. وبالتالي هناك واجبات على الدولة اللبنانية أن تقوم بها في موازاة طلبها من ترامب أن يضغط على نتنياهو لكي لا يتلكأ في عمليات الانسحاب ويتوقف عن العمليات الإجرامية التي يقوم بها والتفجيرات.
1: دكتور مهدي، حتى هذه اللحظات الخلاف بين حزب الله والدولة اللبنانية هو خلاف سياسي، إلى أي مدى تعتقد بأن هذه المرحلة ستبقى كذلك من وجهة نظر حزب الله، وأن لا تنزلق الأمور لما هو أبعد من ذلك؟
2: المشكلة أستاذنا الكريم، يعني الفريق الآخر من نوع المقاومة يريد أن يعمم سردية الهزيمة وسردية الانكسار، وأننا لم نعد نستطيع نفعل شيء، والتشكيك بالدور الإيراني. يعني دائما هناك كان يقال بأن إيران لن تتدخل بسبب لبنان، وهي لم توقف الحرب في لبنان. رد الإيراني ودخل الحرب وضرب شمال الكيان كرمال الشعب اللبناني. حتى الآن ضيفك الكريم يشكك بهذا الأمر ويريد أن يضع كل الأوراق كما يفعل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كل الأوراق بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر غير منطقي. بالعكس، يجب على رئيس الجمهورية أن يستخدم كل الأوراق، حتى الانقسام الداخلي في لبنان، وربما يستطيع أن يتخذه ذريعة وأن لا يوقع على اتفاق إطار من هذا النوع، على اعتبار هناك انقسام، وأنا كرئيس جمهورية أنا حكم في هذا البلد، لا يمكن أن أتخذ قرار الشعب اللبناني ينقسم حوله، وهناك ثمة ما يهدد بانهيار هذا البلد أو الذهاب إلى ما لا يحمد عقباه. وبالتالي يجب أن يستخدم كل الأوراق القوة، سواء إسلام أباد أو الموقف العربي، الجزء الأكبر من الموقف العربي معارض لهذا اتفاق الإطار. إذا قرأنا الموقف المصري مثلا يعارض، حتى المملكة العربية السعودية في بداية الحوار المباشر كانت هناك فرملة بمكان ما أن لا نذهب إلى مستوى السلام أو تطبيع ما إلى ذلك،
1: ولكن يركز الطرف اللبناني على أن ما وقع عليه هو صيغة لإطار اتفاقي غير نهائي قد تمهد إلى ما يريده لبنان فعليا، وبالتالي هذه يقول الطرف اللبناني بأن هذه مرحلة أولى ولا يجب أن يبنى عليها كل شيء.
2: أستاذنا، أنت وضعت أساس للتفاوض لاحقا. أنا يمكن ذكرتها قبل مرة على محطتكم الكريمة، أنه اليوم بإيران مذكرة التفاهم تم قراءتها حرفا حرفا، حتى تم التوقيع عليها على أنها أساس للتفاوض، وهذا الاطار هو اساس التفاوض اللاحق. انت وقعت مسبقا
1: طيب
2: بانك
1: شكرا،
2: بان تربط سلاح نزع سلاح المقاومه.
1: اسمح لي، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابله، اسف على المقاطعه الدكتور مهدي والاستاذ بشاره. نتابع الآن التطورات في الضفة الغربية، حيث شن المستوطنون هجمات في مناطق عدة على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وأدت إلى وقوع عدد من الإصابات. هذه الهجمات تأتي فعليا في سياق تصاعد متواتر لعمليات اعتداء المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، تجاوز عددها 3500 اعتداء، وذلك منذ مطلع العام الجاري.
3: سرقة في وضح النهار وبمشاركة قوات الاحتلال، هذا ما فعله المستوطنون في قرية أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجموها للاستيلاء على مواشي الفلسطينيين.
4: خلش يرجع انزل.
3: حاول السكان منع اللصوص، لكن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم الرصاص والقنابل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. لم نستطع الدخول إلى القرية بسبب حصارها بالبوابات، فوثق رئيس مجلسها القروي مروان صباح شهادته على الهجوم في هذا الفيديو.
5: القرية مغلقة بشكل كامل، محاصرة بشكل كامل، متعرض للاعتداءات بشكل كامل من قبل قطعان المستوطنين. الوضع في قرية أم صفا يزداد خطورة يوما بعد يوم. الإصابات تم التعامل معها ميدانيا في قرية أم صفا، هي 4 إصابات بالرصاص المطاطي واثنين عبارة عن كسور نتيجة الاشتباك بالأيدي مع قطعان المستوطنين.
3: سلسلة واسعة من الهجمات شنتها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، حيث حاولوا اقتحام منازل في قرية جالو جنوبي نابلس، ومنعوا المزارعين من حصاد القمح في أراضي قرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك شرقي المدينة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن المستوطنين نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع العام في ذروة اعتداءات مستمرة.
6: هذه الذروة يعني تأخذ شكلا أكثر عنفا وإرهابا من ميليشيات المستوطنين، نظرا للتغيرات التي السياسية التي تشهدها حكومة الاحتلال، ومنها اقتراب انتخابات الإسرائيلية. حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي ينظر إلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية.
3: لم تقف مشاهد عنف المستوطنين وإرهابهم عند هذا الحد، بل اعتدوا على فلسطينيين بالضرب وبالرش بغاز الفلفل في خلة الحمص جنوبي الضفة ومنطقة خلايل اللوز بقضاء بيت لحم، واستكملوا هجماتهم لتطال سكان التجمعات البدوية والأغوار وغيرها الكثير.
7: على امتداد الجغرافيا الفلسطينية يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الأيام والأشهر المقبلة. تروى شقرة، الجزيرة، رام الله.
8: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأضاف في حديثه لموقع أكسيوس أنه يتابع مراسم التشييع وأن بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. وفي طهران أقيمت اليوم صلاة الجنازة على المرشد السابق علي خامنئي بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم الرئيس بيزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وقائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي. ومن جهة أخرى قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أكد خلال لقاء بوفد حزب الله المعزي في المرشد متابعة طهران الجادة لإنهاء الحرب والاحتلال في لبنان وفق البند الأول من مذكرة التفاهم. وفي لبنان قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار للاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وفي مقابلة مع الجزيرة قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة إن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيل واكتفى بالحديث عن إعادة انتشار، وأضاف أن الدولة كانت مضطرة للدخول في تفاوض بسبب الوضع الصعب الذي تسبب به حزب الله. إسرائيليا نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بناء على طلب من ترامب. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. أرحب بمراسلينا، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، قد تنضم إلينا لاحقا أيضا مراسلة طهران. إيهاب، إذن تصريحات مقتضبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما الجديد الذي تحمله؟
9: بالفعل الرئيس دونالد ترامب على النقيض من الرسالة التي تريد طهران أن ترسلها من خلال هذه الجنازة والحشود الإيرانية، على أنها رسالة صمود. الرئيس دونالد ترامب يظهر أيضا هذا المشهد في إيران على أنه مشهد للقوة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب قال في خطابه المقتضب للأمريكيين في الذكرى 250 للاستقلال بأن الولايات المتحدة دمرت الجيش الإيراني بالكامل، لكن قبل ذلك الخطاب والذي جاء فيه هذه الكلمة المقتضبة عن إيران كانت لترامب تصريحات لموقع أكسيوز، وقال فيها إن الإيرانيين يتوسلون من أجل الوصول إلى تسوية، وإنه يتابع هذا المشهد في إيران، مشهد الجنازة والدفن، ويقول إنه بإمكانه أن يقضي على كل القيادات الحالية في إيران، لكن لن يتبقى أحد منهم حتى يتفاوض معه ترامب على حد قوله. وترامب يقول إنه أعطى للإيرانيين مهلة أسبوع لإجراءات الدفن كلطف منه ومن الولايات المتحدة في هذا الصدد، ويقول أن تم التوصل إلى هذا التفاهم كمهلة أسبوع بين الجانبين. والرئيس ترامب يتحدث للأمريكيين عن هذا الأمر بالتأكيد من منطلق القوة كما هو الحال دوما. وموقع أكسيوز أيضا نقل عن ترامب فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين نتنياهو بأنه وافق على أن يلتقي نتنياهو هذا الأسبوع في واشنطن في البيت الأبيض. وشبكة CNN نقلت قبل قليل عن مصدر إسرائيلي بأن نتنياهو يريد أن يلتقي ترامب في أقرب وقت ممكن، وربما يكون غدا هذا هو الموعد، لكن ليس هناك تأكيد حتى اللحظة من البيت الأبيض ما إذا كان نتنياهو سيزور واشنطن غدا أم لا. في كل الأحوال هناك أنباء من داخل البيت الأبيض بأن ترامب ووفق مستشاري وكبار مستشاريه هناك غضب من نتنياهو بعد أن حض ترامب على هذه الحرب، وكل ما صرح به في غرفة العمليات بالبيت الأبيض في فبراير الماضي قبيل شن هذه الحرب لم يتحقق، حيث كان نتنياهو ومدير الموساد في غرفة العمليات يقولون لترامب بأن هذه الحرب ستنجز خلال فترة وجيزة، وأن النظام في إيران سيتغير، وأن هناك انتصار عسكري سيتحقق سريعا كما حدث في فنزويلا. لكن كل هذه الأمور لم تتحقق، وبالتالي اختلفت الأهداف بعد ذلك، سواء فيما يتعلق بإيران حيث ترامب يريد أن يطوي هذه الصفحة، لكن نتنياهو كان يريد أن يستمر الصراع وتستمر المعارك، وكذلك فيما يتعلق بلبنان ترامب سبق أن وبخ نتنياهو خلال الأسابيع الماضية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان والتي أيضا تقوض الاتفاق مع إيران ومذكرة التفاهم. وترامب في موقع أكسوس في هذه التصريحات يقول أنه صاحب الكلمة العليا وأن علاقته مع نتنياهو جيدة، لكن يقول أن نتنياهو يعرف أيضا من هو صاحب القرار، في إشارة إلى أن ترامب هو الذي يتخذ القرار وأن على نتنياهو اتباع ما يقوله ترامب. وأيضا هذا ما كان قد كشفه جيدي فانس في كل الانتقادات العلنية التي وجهت لإسرائيل خلال الفترة الماضية. جيدي فانس قال أن الإسرائيليين أن ثلثي الأسلحة التي تحمي إسرائيل هي أسلحة أمريكية، وأن إسرائيل 9 ملايين شخص لا يجب أن يعاملوا كل مشكلة أمنية بالقتل، في انتقاد كبير وكان لافت هنا في واشنطن. وبالتالي العلاقة بين الطرفين متوترة للغاية، ويبدو أن نتنياهو يريد أن يأتي إلى واشنطن في محاولة لإصلاح هذه العلاقة مرة أخرى، خاصة وأن هناك تقارير أيضا هنا في الولايات المتحدة بأنه غاضب من فكرة تقويض عملياتها العسكرية في لبنان ومن إعطاء إيران نفوذ أكبر فيما يتعلق بالوضع في لبنان فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وأنه يريد من ترامب أن يمضي في مسار منفصل فيما يتعلق بالتعاطي مع الحكومة اللبنانية فقط. وبالتالي كل هذه الملفات ستكون مطروحة على النقاش. أيضا فيما يتعلق بما سبق وأن ورد بأن مذكرة التفاهم تتضمن ما يتعلق بالصواريخ البالستية الإيرانية، وهذا كان مطلب إسرائيلي كبير في شن هذه الحرب من الأساس على إيران. كل هذه القضايا بالتأكيد ستكون مطروحة، من المتوقع أن تكون مطروحة على طاولة
8: الآن. إيهاب، يعني يتحدث الأمريكيون عن استراحة لهم ولي

0: الإيرانيين بمناسبة مراسم التشييع، ولكن ما الخطوة المقبلة في إطار مسار المفاوضات؟ هل هذا واضح؟
1: ليس واضحا بعد تحديدا فيما يتعلق بالبرنامج النووي، لكن كان واضحا أن المحادثات في الدوحة تركزت بشكل كبير على مضيق هرمز، وهذا أمر طبيعي لأنها جاءت بعد التصعيد الذي حدث بين الجانبين الأمريكي والإيراني بعد استهداف إيران لسفينة شحن في مضيق هرمز. الأمريكيون يقولون أو إدارة ترامب تقول أنها ستقابل العنف بالعنف إذا ما حاولت إيران استهداف أي سفينة مرة أخرى، لكن الحديث كان عن فكرة سيطرة إيران على المضيق وأن الولايات المتحدة ترفض هذا الأمر تماما وترفض أي رغبة إيرانية في فرض رسوم عبور في المضيق. ما أتردد هنا نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن ويتكوف وكوشنر كانوا يعرضون على الجانب الإيراني عبر الوسطاء فكرة التخلي عن فرض أي رسوم عبور في المضيق وفتح المضيق بالكامل من دون أي عوائق، وذلك في مقابل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة أو جزء من هذه الأموال، وكذلك التلويح بأن إيران ستستفيد بشكل أكبر في حال رفع العقوبات الأمريكية عنها والعقوبات المصرفية، وبالتالي تندمج إيران في الاقتصاد الدولي وتحقق مكاسب اقتصادية أكبر من أي رسوم عبور تريد أن تجنيها أو تحققها من مضيق هرمز. هذا الأمر كان هو محور أو ما تركزت عليه المحادثات في الدوحة بشكل كبير، على الأقل هذا ما أكده نائب الرئيس جيلي فانس، وإن قال أيضا أنه كانت هناك مناقشات تتعلق بالبرنامج النووي.
0: نعم.
1: لكن الرئيس ترامب يقول أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة سيكون في صورة سلع غذائية، وأن جزءا كبيرا من هذه الأموال سيذهب إلى المزارعين الأمريكيين في مقابل بيع السلع إلى الإيرانيين.
0: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. الآن تنضم إلينا من طهران، من مصلى طهران تحديدا، مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، إذن مراسم التشييع مستمرة، قربينا من المشهد وأيضا آخر المواقف والتصريحات الرسمية.
2: نعم سهام، يعني تستمر في العاصمة الإيرانية طهران مراسم وداع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الشعبية، وذلك لليوم الثاني على التوالي. بدأت مراسم اليوم بأداء صلاة الجنازة على جثمان المرشد السابق وأفراد من أسرته، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين السياسيين والعسكريين. نتحدث هنا عن الرئيس الإيراني مسعود بوتشكيان ورئيس البرلمان وكبير مفاوض إيران مع الولايات المتحدة محمد بخر غالباف، بالإضافة إلى رئيس السلطة القضائية وغيره من المسؤولين الإيرانيين، هذا بالإضافة إلى القيادات العسكرية. وكان من أبرز القيادات التي تقدمت المصلين هو قائد قوات الحرس الثوري اللواء محمد رحيم صفوي، عفوا أحمد وحيدي، وهذا بالإضافة إلى أحمد رحيم صفوي الذي أيضا يعتبر مستشار المرشد الإيراني والذي شارك في مراسم اليوم، وذلك بالإضافة إلى شخصيات محلية ودولية شاركت في صلاة الجنازة. كما ترون من خلفي يعني الحشود ما زالت تتوافد على المكان منذ صباح يوم أمس، ويتوقع أن تزداد هذه الأعداد مع الساعات الأخيرة من اليوم، حيث ستنتهي مراسم الوداع على أن يبدأ التحضيرات من أجل مراسم التشييع الرسمية التي ستبدأ يوم غد وستستمر حتى نهاية اليوم، على أن يتم نقل الجثمان إلى المدينة قم لاستكمال مراسم التشييع ومنها إلى العراق، وستعود سيعود الجثمان وتنتهي مراسم التشييع في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد بمباراة جثمان المرشد السابق الثرى. وكما ترون يعني هذه الجموع في حالة حركة دائمة، تخرج مجموعات وتدخل مجموعات أخرى من أجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على المرشد. وعلى هامش هذه المراسم التي حضرها اليوم عدد مهم من المسؤولين الإيرانيين، أطلقت العديد من التصريحات المهمة، كان أهمها ما جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإيراني، والذي أكد على أن إيران استغلت فرصة وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة من أجل تعزيز قدراتها العسكرية، وحذر الولايات المتحدة من القيام بأي اعتداء لأن إيران سترد على هذا الأمر. كما أيضا تم التأكيد من قبل مستشار المرشد الإيراني الجديد على ضرورة

0: وصفه بالانتقام من يعني الولايات المتحدة المسؤولة عن الحرب على إيران كما يقول رحيم صفوي. هذا بالإضافة إلى العديد من الرسائل التي وجهها المسؤولون الإيرانيون خلال الأيام القليلة الماضية، وخاصة خلال استقبالهم الوفود الأجنبية التي جاءت للمشاركة في مراسم الوداع الرسمية. تم التأكيد على يعني أن إيران ملتزمة ببنود مذكرة التفاهم، وفي المقابل تطالب الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا بالالتزام ببنود هذه المذكرة، خاصة فيما يتعلق بالبند الأول والذي ينص على إنهاء الحرب في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. هذا بالإضافة إلى التأكيد على البند الخامس والتأكيد على التفسير الإيراني لهذا البند بأن إيران هي المسؤولة عن أمن المضيق وأن إدارته ستكون ما بين إيران وسلطنة عمان، مع رفض إيران أي تدخلات خارجية في المضيق. هذا ما أكده محمد باقر غاليباف رئيس البرلمان الإيراني، وأيضا كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيرانية الذي رد على البيان الفرنسي البريطاني والذي تحدث عن يعني استعدادهم للمساهمة في إزالة الألغام من مضيق هرمز. إيران أكدت أنها هي المسؤولة عن هذا الأمر واعتبرت أن هذه التصريحات هي مثيرة للأزمات، وحملت بريطانيا وفرنسا مسؤولية هذا الأمر. هذا بالإضافة إلى تحذير المستويات الإيرانية مما وصفته بالدور الإسرائيلي المخرب، سواء فيما يتعلق بمذكرة التفاهم ومحاولة تل أبيب إفشال هذه المذكرة باعتبار أنها تأتي بالنفع على إيران، وفقا أيضا للتفسير الإيراني لبنود مذكرة التفاهم. أيضا إيران تتهم إسرائيل بإثارة الفتن والخلافات في المنطقة، وذلك من أجل تحقيق أهدافها، ولذلك إيران قالت أنه يجب الانتباه إلى هذه الخطوة. ويعني هناك تأكيدات من قبل المستويات الإيرانية على أن إيران في حال تعرضت لأي اعتداء ستقوم بالرد على هذا الأمر، ويمكن القول أن إيران تعتبر هذه المراسم فرصة لإرسال رسائل واستعراض القوة إن أمكن القول، سواء فيما يتعلق بالحشود الإيرانية التي تواصل التوافد على عاصمة طهران للمشاركة في هذه المراسم من جميع المحافظات، وأيضا من خلال تأكيد أنها قوية من خلال استضافة الوفود الأجنبية، رغم ما أكدته مصادر إيرانية أنه يأتي رغم التهديدات الأمريكية والإسرائيلية لإيران.
1: شكرا لك رانيا قاسم مراسلة قناة الجزيرة، كنت معنا من طهران. أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة. وفي مصلى طهران بالعاصمة تواصلت على مدار يومين مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
2: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
3: تمام آزادگان عالم، جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
4: سندافع عن الثورة وعن بلدنا، لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
5: من بغداد جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة أنا مسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وبكربلاء إن شاء الله.
2: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
6: تمام أفكار عمومية منطقة.
7: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد، لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
2: مراسم شهدت للمرة

0: الأولى ظهوراً علنياً لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساماً عالمياً بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
1: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
2: للمزيد من التحليل والنقاش أرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا أيضا السيد سيرجيو دي لا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور الشرقاوي ونبدأ مما ورد في التقرير وهذا المشهد الذي تعيشه الآن إيران، أكثر من جنازة، أهمية هذه المشاهد في هذه المرحلة بالنسبة للداخل الإيراني وأيضا الرسائل للخارج في اعتقادك.
3: هذه الجنائزية المفتوحة لعدة أيام وفي عدة مدن تنطوي على دلالات في السياق الإيراني وأيضا في السياق الأمريكي والدولي. الدلالة الأولى أن هناك استمرارية، بمعنى رأس الدولة لا زال في يد مؤسسة الخامنئي ماضيا وحاضرا، من الأب إلى الإبن. هذه الاستمرارية أيضا تدحض ما اتجهت إليه إسرائيل والولايات المتحدة في مسعاها للقضاء على هذا النظام، أيضا دلالة أن هناك إجماع وطني على الاستمرار على الصمود. على في نفس الوقت الدلالة الثالثة أيضا أعتقد أن هناك نوع من الاعتداد بالقومية الإيرانية في هذه المرحلة، ونتحدث في علم النفس الاجتماعي عما نسميه بالصدمة المختارة أو chosen trauma. كانت فيها هذه الدلالة أن هناك بكاء، وحتى ترامب قال إنه اكتشف أن الإيرانيين آدميون على غير بين البشر، يبكون ولهم عواطف. يعني هذا أول درس يمكن أن نعتبره أن ترامب استفاده في قراءة الإيرانيين وثقافتهم وبقية الشرق الأوسط، وهذا يعني هذه مسألة مثيرة للاهتمام. الدلالة الأخرى أيضا يمكن استحضارها أن هذه الأجواء الجنائزية بما فيها من حزن وبما فيها من تأملات لا شك أنها تنعكس على نفسية المفاوضين سواء على المستوى السياسي أو على مستوى الخبراء، وأخشى أن هذه الأجواء كلما تشبعت بها النفوس وتغلغلت في الصدور الإيرانية إلا وجعلتهم إما يشككون أكثر أو يحترسون أكثر من أي وقت سابق. فأعتقد أن هناك قرينة عضوية بين هذه الأجواء الجنائزية ومستقبل المفاوضات بغض النظر هل ستنعقد في سويسرا أو في الدوحة أو في مكان آخر. غياب مسار المفاوضات لأكثر من أسبوع سيرجع بعض الذهنيات الإيرانية إلى المرحلة السابقة، فبالتالي هناك يعني العامل النفسي مهم، وللأسف هو عامل نفسي فيه الحزن، فيه البكاء، في عدة أمور يمكن أن نعتبره نوع من الانطوائية على
2: استرجاع
3: الذات
2: استرجاع ثأر. يعني
3: وهذه مسألة مهمة. يبقى فقط تبقى الدلالة السادسة أو الخامسة حتى لا أطيل، هي كيف يقرأ غياب مجتبى خامنئي من المشهد إيرانيا وأيضا أمريكيا. لا شك أن هناك خشية الإيرانيين عليه من الناحية الأمنية، إسرائيل وبعض المخابرات الأمريكية لا تمانع في أن يتم اغتياله، هذه مسألة أصبحت يعني شبه يعني طبيعية. لكن في نفس الوقت إلى جانب عنصر التخوفات الأمنية، هل هذا يخدم

0: مؤسسة المرشد الأعلى، ولا شك أن هناك إيرانيين وغير إيرانيين ممن يسألون إلى متى سيتم إما غيابه أو تغييبه بشكل مقصود.
1: سنحمل هذا السؤال ربما إلى الدكتور صالح صدقيان، يعني لماذا غاب المرشد مجتبى خامنة في اعتقادك؟ هل يعود الأمر لوضعه الصحي أم لأسباب أمنية أم لغير ذلك؟
2: كل المعلومات تتحدث حتى أن الشخصيات الإيرانية التي قابلت السيد مجتبى خامنئي تحدثت عن وضعه الصحي الطبيعي أو تعافى من ما كان يعاني به من جراء القصف على المكان الذي هو كان فيه، حتى أن الرئيس الإيراني قال بأنه التقى سيد مجتبى خامنئي لمدة ساعتين وكان بوضع صحي ممتاز، لكن بالتأكيد العامل الأمني هو الذي أثر على عدم ظهوره، مع العلم أن اليوم صباحا في التشيع الرسمي الذي حدث يوم أمس لم يكن أبناء السيد الخامنئي الأب السيد الإمام الشهيد علي خامنئي لم يكونوا موجودين. اليوم كانوا 3 من أبنائه موجودين في صلاة الجنازة وغاب عنها فقط السيد مجتبى، وبالتالي أنا أعتقد غياب السيد مجتبى هو لأغراض أمنية لا غير.
1: ولكن اللافت يعني هو غاب وحضرت شخصيات كبيرة بمن فيهم قائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي، ما الرسالة هنا أيضا؟ ونحن نعلم يعني رأينا كيف تجرأت إسرائيل على اغتيال مرشد بنفسه في وسط إيران، ما الرسالة هنا التي يريد أن يقدمها الإيرانيون من خلال حضور شخصيات بهذه الحساسية لهذه الفعالية؟
2: بالإضافة إلى أحمد وحيدي كان هناك قائد خاتم الأنبياء وكان قائد فرقة الجيوفضائية التي تشرف على الصواريخ، هذه الشخصيات كانت لم تظهر بشكل علني، حضرت. أنا أعتقد بأن حضور هذه الشخصيات رفيعة المستوى من الحرس الثوري في صلاة الميت صلاة الجنازة أعتقد فيها الكثير من الدلالات. نحن نتحدث منذ 28 من فبراير لحد الآن، هذه الأيام والأسابيع الأشهر انقضت، اليوم عندما تكون هذه المراسم من يوم الجمعة إلى يوم الخميس أسبوع كامل وبهذه الملايين التي جاءت اليوم صباحا شاهدناها في طهران تعيد الذاكرة إلى خصوصا مع الشارات والرايات الحمراء التي يعني كانت في المشهد، هذه الشارات والرايات الحمراء في العقيدة الشيعية لها رمزية معينة وهي الثأر. الآن هناك تجديد للذاكرة الثأرية من المشهد، وبالتالي يعني أنا كنت أعتقد منذ حتى الأسبوع الماضي عندما دعت الوساطة القطرية لإيران والولايات المتحدة أن تأتي في الدوحة وتجتمع، وبطبيعة الحال يعني لم نلمس شيء ملموس يتحرك على الواقع بتقدم المفاوضات، أنا أعتقد بأن انتهاء هذه المراسم سوف تعيد المشهد التفاوضي مرة أخرى إلى وضع يعني كما قال الدكتور شرقاوي يعني ترجع إلى الذاكرة وما حققته هذه ما حققه هذا العدوان اغتيال المرشد الآن تشيع المرشد، هذه لا تجعل الإيرانيين أو هؤلاء الشخصيات أحمد وحيدي وعبد الله بالمقر خاتم الأنبياء أو إسماعيلي لا تدعو لأن المشهدية تسير باتجاه خفض التصعيد من الجانب الإيراني.
1: طيب وفقط استكمالا لنفس النقطة، حضور كل هذه الشخصيات الحساسة هل هو ثقة من أن إسرائيل تحديدا تم ردعها أنها لن تقوم لن تتجرأ على اغتيال شخصيات في حدث كهذا؟
2: أنا لا أعتقد ذلك، لأنه كلام الذي نسمعه من الحرس الثوري تحديدا كلام فيه نوع من الجاهزية العالية وجهوزية إضافية أيضا، ويتحدثون عن تجهيزات ومضادات أرضية جديدة طائرات مسيرة بمواصفات جديدة، هذا الكلام بالجانب العسكري يدل على أن هناك جهوزية لأي تصعيد، والإيرانيون كما قرأت وسمعت بأنهم يعتقدون بأن الرئيس ترامب سوف يصعد بعد الأسبوع، يعني بعد انتهاء مراسم التجهيز والتكفين والدفن يعتقدون بأن الأسبوع الآخر بعد هذه مراسم التشيع سوف يتم هناك تصعيد، والتصعيد سوف يبدأ من مضيق هرمز، وبالتالي أنا أعتقد بأن الوضع يعني لا يسير على على انخفاض في التصعيد وإنما ارتفاع في

0: التصعيد، على الرغم من أن الرئيس ترامب أفاق من نومه وقال الإيرانيون يحبون مرشدهم وقائدهم وهم يبكون عليه. أتمنى أن لا يكون هذا المخلوق نتنياهو أن يذهب إلى واشنطن مرة أخرى ويقنع، للأسف الشديد، يقنع الرئيس ترامب بالرواية الإسرائيلية
1: على هذا اللقاء المهم، ولكن
0: ومرة ثالثة يعني يقدم الرئيس ترامب على يعني على مخاطرة جديدة لا تخدم المصالح الأمريكية ولا تخدم المنطقة أيضا.
1: سيد دي لابينيا، يعني الإيرانيون كما يعني شاهدنا وكما ذكر الضيوف الكرام يعيشون حزنهم بهذا الشكل الجنائزي الكبير على المرشد الراحل. ترامب يقول إنه يراقب المشهد وبإمكانه القضاء على كل من يتواجدون في هذه الجنازة، لكنه لن يجد وقتها مع من يتفاوض. ما الغاية من هذا الخطاب؟ يعني ألا يصب الزيت على النار ونحن نحتاج الآن إلى أجواء أكثر صفاء وإيجابية لاستمرار التفاوض؟
2: أعتقد أن الشيء الأساسي هو أن نركز على المفاوضات. بإمكاننا أن نشدد بما يقال من الأطراف، هذا جزء من العملية، لكن علينا أن نركز عن فحوى المفاوضات. لدينا إطار جيد متمثل بمذكرة التفاهم ويؤسس للطريقة للوصول إلى السلام عن طريق نظام التفاوضات، بالتالي علينا أن نركز وكيف بإمكاننا أن نصل هناك. الشيء الأساسي للولايات المتحدة والمصدر القلق الأساسي هو القوة النووية لإيران، لأنه إذا ما كان هنالك إيران بقوة نووية هذا قد يزيد من انتشار الأسلحة. الطريقة الوحيدة هو أنه بعد انتهاء هذا الأسبوع نقيم أين وصلنا، وبعد ذلك نعود لكي نتفاوض من جديد. هنالك إطار جيد وهنالك الكثير من الفرص لتحقيق سيناريو يكون فيه الكثير فيه فائزين. بإمكان إيران أن تحصل على أن أصولها المجمدة وأن يكون هنالك تخفيف للعقوبات، وهنالك إمكانية الوصول لصندوق $300 مليون، وأيضا بإمكانها أن تبيع الكثير من النفط إلى الأسواق العالمية بحوالي $70 للبرميل الواحد، بالتالي وتحصل على العائدات. بالتالي هنالك فرصة جيدة لإبعاد العداوة ومعرفة كيف بإمكاننا أن نصل إلى سلام ذا معنى عن طريق المفاوضات، لأن البديل هو العودة إلى القوات العسكرية. وعندما تكون هنالك استخدام للقوة العسكرية في نهاية المطاف، علينا أن نعود إلى المفاوضات مرة أخرى. بالتالي الأفضل أن نفاوض الآن ونحل هذه المسألة بدلا من العودة إلى الأعمال العسكرية التي الولايات المتحدة هي أكثر من قادرة على القيام بها، ورأينا أن إيران أيضا مستعدة للقيام بنفس الشيء. بالتالي علينا، أعتقد بأنه من الأفضل أن نبعد الخيار العسكري ونركز على المفاوضات، وهذا هو فرصة مثالية لإعادة تقييم المواقف والتركيز على المضي قدما.
1: القوة العسكرية لم تنجح سابقا في فرض ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. ألا تسعى هي الآن من خلال التفاوض بهذه الشروط إلى تحقيق ما لم يتحقق بالضربات العسكرية؟ وهل هذا منطقي؟
2: هنالك الكثير من الطرق لاستخدام القوة العسكرية، وما رأيناه هو طريقة واحدة. الإمكانيات العسكرية للولايات المتحدة كبيرة للغاية، بالتالي أنا لا أعتقد أنه نحتاج أن نستبعد إمكانية هذا الإمكانيات المختلفة لاستخدام القوة العسكرية. بالتالي أنا أكرر أنه من الأفضل أن نتفاوض بدلا من أن نذهب إلى استخدام القوة العسكرية بكامل أشكالها وأساليبها. رأينا الإمكانيات التي تمتلكها الولايات المتحدة وما تملكه إيران أيضا. سأقول أن القوة العسكرية للولايات المتحدة هي أكبر بكثير، وسيكون من الأفضل أن لا يكون هنالك ممارسة واستخدام لهذه القوة العسكرية. من الأسهل أن نتفاوض الآن. لا أعتقد أن العالم قد رأى إمكانيات الكاملة للولايات المتحدة العسكرية. دعونا نعود ونفكر في أين وصلنا الآن، وبعد ذلك نركز على استئناف المفاوضات.
1: يعني هذا الموقف معروف أمريكيا، نفضل التفاوض ولكن الخيارات العسكرية ما زالت متاحة. ولكن يعني في الواقع

0: عندما يقول ترامب الإيرانيون يتوسلون للحصول على اتفاق ونحن دمرنا جيشهم تقريبا بالكامل، ولكنه يتفاوض والإيرانيون في الواقع يتمسكون بكل بنود المذكرة ويضعون شروطهم. هل تصدق شخصيا هذا الكلام عندما يقول ترامب إن الإيرانيين الآن يتوسلون إلى اتفاق؟
1: أعتقد أنه علينا أن نتجاوز لغة الخطاب، لأنه إذا ما نظرنا إلى ما قاله الإيرانيون في السابق الموت لأمريكا، هذا أمر مستمر. دائما نتحدث عن تدمير دمار الولايات المتحدة وإسرائيل. بإمكاننا أن نتبادل هذه الكلمات. دعونا نبتعد عن لغة الخطاب هذه ونركز على طاولة المفاوضات لنشجع الدبلوماسيين على العمل. لدينا خبراء بإمكانهم أن يعملوا مع بعضهم البعض ويأتوا بحل بعيدا عن الخطابات. في نهاية المطاف ما ينجح في المفاوضات وما يجري نحو التوصل إلى اتفاق نهائي هو الذي سيوصلنا إلى السلام. كل الصراعات تنتهي بالمفاوضات بطريقة أو بأخرى.
0: دكتور الشرقاوي، الأنظار أيضا على هذه الزيارة، على هذا اللقاء تحديدا بين نتنياهو وترامب المرتقب. بعد كل لقاء بينهما تحدث أمور، حتى أن البعض يعتقد بأن نتنياهو لديه قدرات خاصة في إقناع الرئيس الأمريكي والمناورة لجعله يغير مواقفه. هذه المرة هل يختلف المشهد؟
2: ليس بالضرورة، لأن نتنياهو متمسك بأنه الإسرائيلي الأكثر المعية وذكاء في استقراء عقول الرؤساء الأمريكيين في البيت الأبيض، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، وقد تعامل مع قرابة 7 رؤساء منذ التسعينات إلى اليوم. لا شك أن هناك هدفين أمام نتنياهو في هذه الزيارة. أولا، رأب الصدع أو إلغاء ما بدا جفاء بينه وبين نتنياهو وبين ترامب. ومن المرتقب أن يظهر ترامب ليقول لأمام الصحفيين إن هناك بعض الخلافات التي تطفو إلى السطح، ولكنها يعني تنتهي ولا زال الحلف الشخصي والحلف السياسي الأمريكي الإسرائيلي متماسكا، وهذا ما سيدفع به نتنياهو. أيضا نتنياهو سيسعى أيضا إلى محاولة فصل المسارين، مسار لبنان ومسار إيران، وهو الذي يريد أن يستفرد بجنوب لبنان كمنطقة توسع استراتيجي بالنسبة له، وأيضا أن ورقة جنوب لبنان تسعفه أيضا في الانتخابات المقبلة. لا شك أن نتنياهو الآن يعيد النظر في تفادي الانتقادات التي قد يسمعها من ترامب أو يسمعها من بقية المسؤولين في البيت الأبيض حول بعض الأخطاء أو بعض سوء التقدير أو بعض هذه العبارات التي يفهم منها أنه ورط الولايات المتحدة في حرب عبثية، حرب مفتوحة لا تحكمها المعادلة الصفرية ولا يحسمها القصف العسكري. وأيضا ترامب الآن ربما قد يستمع إلى نتنياهو في موجة جديدة، بأن حان الوقت الآن بين موضوع لبنان وموضوع إيران وموضوع الميليشيات الأخرى، والآن بدأ التصعيد في باب المندب أيضا، أن على الولايات المتحدة أن تتحد مع إسرائيل في مشروع الشرق الأوسط الجديد. أرى أنها فرصة سيستغلها نتنياهو إلى أبعد حد ممكن. الميزان الوحيد الذي قد يعني لا يسعفه في تحقيق كل طموحاته هو هذا السجال المفتوح الآن بين الجمهوريين والديمقراطيين، ونحن غير بعيدين عن الانتخابات. إلى أي حد هذه الحرب في إيران تخدم مصلحة أمريكا أم تخدم مصلحة إسرائيل؟ أعتقد أن زيارة نتنياهو ستضيف الزيت على النار في هذا النقاش.
0: ولكن ألم يتغير مشهد يعني فيما يخص قناعات وتوجهات الناخبين الآن الأمريكيين، ونحن مقبلون على انتخابات قريبة، جمهور ماغا تحديدا، ما حصل في إيران؟ لأنه يقال هي كانت فكرة نتنياهو أقنع ترامب بأن الأمر سيتم على غير ما حدث في فنزويلا.
2: نعم، لا خلاف على أن القواعد الشعبية هي مع فكرة أن إسرائيل ذهبت بعيدا بهذه المغامرة، وهذا لا يخدم المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط. لكن إذا انتقلنا إلى النخب السياسية، خاصة وأن هناك فئات واسعة في الحزب الجمهوري ممن أمثال السنة

0: لينزي جراهام، تيد كروز، وزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو، مجموعة من صقور الحزب الجمهوري ممن لا زالوا يعتقدون أنه ينبغي الحفاظ على المصالح الإسرائيلية بموازاة المصالح الأمريكية. هذه الجدلية لن تحسم الآن وستظل مفتوحة، وأعتقد حتى الانتخابات المقبلة قد تثير بعض هذه النقاشات، ولكن الميزان لن ينتقل أو كفة الميزان لن ترجح لفكرة ما نادى به ستيفن وولت وجون مرشيمر قبل 20 عاما عندما نشر كتابهما الشهير حول اللوبي الإسرائيلي، ودعيا إلى هذا السؤال العميق: أين تنتهي مصلحة إسرائيل لتبدأ مصلحة الولايات المتحدة؟ وهل على رؤساء البيت الأبيض أن يفكروا في الفصل بين ما هو مصلحة أمريكية وما هي مصلحة إسرائيلية؟ أعتقد النقاش محتدم، ولكن من المبكر لأوانه أن نستشرف بأن الكفة رجحت لصالح دعاة المصلحة الأمريكية فوق المصلحة الإسرائيلية.
1: دكتور صدقيان، أيضا في نفس الاتجاه ولكن في الجبهة اللبنانية تحديدا، لافت ما صرحت به الخارجية الإيرانية رغم انشغال البلد الآن بهذه الجنازة بأن طهران جادة في متابعة مسألة الانسحاب الإسرائيلي وإنهاء الحرب في لبنان وفق البند الأول من المذكرة. ما هو التصور الإيراني الآن لتطبيق هذه الرؤية بعد كل ما شاهدنا من اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل والمواقف من أطراف لبنانية عديدة فيما يخص تدخل إيران؟
2: حقيقة هذا الفقرة الأولى، إيران أرادت تنفيذ الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم كاختبار نوايا الجانب الآخر. الآن نحن تقريبا بعد 3 أسابيع من التوقيع على المذكرة، ووقعه الرئيس ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إيران تعتقد بأن ولا سطر ولا كلمة من مذكرة التفاهم استطاع الرئيس ترامب أن ينفذها، ما عدا إيران الذي نفذت فتح المضيق جزئيا وصولا إلى إعادته كما كان في 27 من فبراير الماضي، وسمحت لناقلات النفط أن تعبر وأن تصل للأسواق العالمية وتخفض سعر النفط كما أراده الرئيس ترامب. لكن في المقابل الجانب الأمريكي لم يعمل أي شيء من أجل تنفيذ هذه المذكرة، خصوصا في الفقرة رقم 1، لا إعادة انتشار للقوات الأمريكية في المحيط مضيق هرمز، لا رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، ولا إنهاء الحرب. لا زالت إسرائيل تقصف جنوب لبنان، ويوم أمس كان آخر مرة قصفت جنوب لبنان بطائرات، وبالتالي الإيرانيون يعتقدون بأن الرئيس ترامب والجانب الأمريكي وقع في هذا الاختبار، لم ينفذ ما عليه.
1: وبالتالي ماذا ستفعل إيران في لبنان إذا كان لا يغلق هذا الاتفاق الإطاري الأبواب أمام إيران يعني المطالبة الآن بتنفيذ مذكرة بينما هناك اتفاق بين الجانبين؟
2: أنا لا أعتقد بأن إيران معنية بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، هي تسير بالاتجاه الذي تسير عليه، لأن المفاوضات أو الإطار الاتفاق الذي صدر من اجتماع إسرائيل مع لبنان برعاية أمريكية لم يوقف الحرب، لم يوقف تجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية، ولا يعطي مهل زمنية لذلك، وبالتالي ذاك المسار يسير بالمسار الذي يسير فيه. الإيرانيون لديهم مذكرة تفاهم وقع عليها الرئيس الأمريكي، وهو التزم بإنهاء الحرب في لبنان وفي كل المنطقة. الآن عندما أنا أقول بأن الفقرة هي اختبار للنوايا الأمريكية، لأنه هذه 3 مليار أو 6 مليار أو 12 أو حتى 24 مليار الذي من المفترض أن يزال الحظر عليها، هذه 24 مليار في الاقتصاد الإيراني لا تعني شيء، على الرغم من أنها مهمة لكن مبلغ زهيد. لكن الإيرانيون يريدون قضية أكبر، الآن هم يندفعون اللي ومنخرطون في المفاوضات 60 يوم. مفاوضات 60 يوم تريد أن تعالج البرنامج النووي الإيراني وتريد أن تزيل العقوبات على إيران. هذا الاختبار هو اختبار نوايا حتى تعلم إيران كيف تسير. طيب، حتى تصل إلى النقطة التي يجب أن تصل إليها.
1: سيد دي لابينيا، بالنسبة للأمريكيين، الإيرانيون يحاولون فرض مسارات وإجراءات خاصة بهم في مضيق هرمز، وهو ما يتعارض مع

0: إطلاق النار. في حالة مضيق هرمز فإن إيران أطلقت النار على السفن التجارية المدنية والبريئة، بالتالي من الصعب رؤية أن إيران كانت تحترم البند الأول. كنتيجة لذلك أمور أخرى لم تتحرك قدما، لأنه إذا ما كان هنالك استمرار بمهاجمة السفن التجارية المدنية البريئة، وإذا ما كان هنالك استمرار لهجمات حزب الله، بالتالي سيكون هنالك مشكلة في النقطة الأولى، وهذا سيؤثر على النقاط الأخرى في مذكرة التفاهم. إذا ما كانت إيران ستعمل على إيقاف هذه الأمور، لم يكن لدينا ربما قضية مضيق هرمز. قضية هرمز هي يمثل ممرا مائيا دوليا، ومنذ يوم 28 فبراير وحتى الآن وحتى ذلك الوقت لم يكن هنالك أي رسوم، وكان تدفق النفط فعالا، لأنه لدينا 120 سفينة كانت تمر عبر المضيق خلال اليوم الواحد. الأم يتحدث عن 50 سفينة، لأن الولايات المتحدة توفر الحماية من الجانب العماني للسماح بتدفق النفط، بالتالي الولايات المتحدة لديها إمكانية للقيام بذلك، وإمكانها أن تزيد من عدد الناقلات. كما قلت، هنالك الكثير من القدرات العسكرية في جعبة الولايات المتحدة وإمكانها أن تستخدمها. كنتيجة لا يمكننا أن ننتقل إلى النقاط الأخرى. كما ذكرت، هنالك الكثير من الفوائد والمنافع لإيران لكي عندما تنتقل إلى النقاط الأخرى، عندما يكون رفع العقوبات وتحصل على الأموال.
1: شكرا لك سيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والشكر موصول للدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. كما أشكر ضيفنا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. بين التطبيق والتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية كخفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة ما تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرام اتفاق.
2: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة. تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر، رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلا نشطا من خلال قيادة مفاوضات فنية في برج تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية، وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دوراً رئيسياً في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم، اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممراً دولياً، وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العربية.

0: العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري، فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير، بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعاً تدريجياً ومشروطاً للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقراراً نسبياً في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
1: الآن نتحول إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات والمواقف اللبنانية والإسرائيلية المتعلقة بإطار الاتفاق. معنا من صور جنوبية لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، كما ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما، أبدأ معك كاترين. بداية جديد المشهد ميدانيا كما ترصدونه، بالإضافة أيضا إلى آخر المواقف اللبنانية حول الاتفاق الإطاري.
2: انتظار وحذر في لبنان سهام في هذه المرحلة، لا سيما مع بقاء المشهد الميداني على حاله بناحية الخروقات الإسرائيلية المستمرة وإن بوتيرة محدودة. قبل قليل كان هناك قصف مدفعي إسرائيلي متقطع باتجاه بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، وقبلها أيضا قصف مدفعي باتجاه دير سريان وتفجير في حداثة. يستمر الجيش الإسرائيلي على الرغم من أننا في مرحلة وقف لإطلاق النار بتفخيخ منازل وتفجيرها في مناطق عدة من الجنوب، تلك البلدات التي يحتلها، وما زال يفجر فيها منشآت سكنية واسعة ومباني عدة. من ضمن هذه البلدات كانت هناك بالأمس بلدات كدير سريان وحداثة وبيت يحون والطيري وغيرها، كلها لا تزال تشهد هذا النمط من التدمير المنهجي لكل ما يمكن أن يسمح لاحقا بالناس بالعودة إلى بلداتها وقراها، لا سيما عند الشريط الحدودي. أيضا الغارات كانت على شكل غارات من مسيرات، بالأمس غارة على صديقين، وزني صحيح أن هذه الغارات سهام، لا تفد وزارة الصحة في الأيام الماضية عن أنها تسفر عن أي إصابات، ولكن من شأنها ومن شأن كل هذه الخروقات التي تحدثنا عنها أن تحدث حالة من القلق بالنسبة لأهالي الجنوب، لا سيما بالنسبة لأهالي تلك البلدات التي لم يعود النازحون إليها بعد، وهم بعشرات الألاف. ليس فقط، لا نتحدث فقط عن البلدات المحتلة، بل أيضا تلك المتاخمة لها والمحيطة بها، بحيث أن هؤلاء لا يتمكنون من الذهاب إلى هناك ولا حتى لتفقد منازلهم وممتلكاتهم، لأن القنابل الصوتية والقصف الإسرائيلية أيضا يكون باتجاههم بهدف إبعادهم ومنعهم من الاقتراب من الخط حيث تتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي. بالإضافة إلى كل ذلك، الاتفاق الإطاري الذي كان حديث الساعة طوال الأيام الماضية، مر أكثر من أسبوع، نحو 9 أيام على التوقيع عليه في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، ولكن حتى هذه اللحظة لم نسجل أي تقدم بشأنه. تم الحديث عن أنه يجري الإعداد من أجل تحضير آلية تنفيذية لتطبيقه، ولكن فعليا على أرض الواقع لم نرصد أي تقدم بهذا الاتجاه. لم ينفذ أي انسحاب إسرائيلي من مناطق محتلة، لا بل تراجع الكلام في الأيام الماضية عن المناطق التجريبية، وأيضا على المستوى السياسي، يعني هذا المشهد الميداني

0: زاد من صعوبة المسار السياسي، لأنه أوحى بأن هذا الاتفاق الإطاري حتى هذه اللحظة لم يسجل أي نجاح يذكر، على الرغم من أن السلطات اللبنانية لا تزال تدافع عنه وتوضح أيضا بأنه ليس اتفاقا نهائيا، وأن كل التفاصيل التي ربما ليست واضحة في نص هذا الاتفاق الإطاري سيتم البحث بها ونقاشها في مرحلة لاحقة من المفاوضات، لأن هذا الاتفاق الإطاري وفقا للرئيس اللبناني ولرئيس الحكومة هو مجرد إطار يشكل خريطة طريق للمفاوضات في مرحلة لاحقة، وأن ما ينقصه من تفاصيل حول جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان أو أي ترتيبات أمنية تفصيلية أخرى سيتم بحثها ومناقشتها في الجولات المقبلة من المفاوضات. ولكن كل هذه التصريحات الدفاعية عن هذا الإطار لا يبدو أنها طمأنت من عارض هذا الاتفاق منذ البداية، نعم. وعلى رأسهم حزب الله وأيضا أطراف أخرى هي معارضة، نعم، لحزب الله ومعارضة لوجود السلاح بيد حزب الله، ولكنها في الوقت نفسه أبدت ملاحظات على هذا الاتفاق الإطاري وطالبت بتعديل بعض بنوده.
1: كاترين حنا مراسلة الجزيرة من الناصورة جنوبي لبنان. وليد، في المقابل ما الذي يقال إسرائيليا حول تطورات الجبهة في لبنان وأيضا حول هذا اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو؟
2: نعم، هذا اللقاء التوقعات على الأقل في إسرائيل تتحدث عن أنه قد يكون الأسبوع المقبل أو نحو منتصف الشهر الجاري، وسيكون الأول منذ فبراير الماضي بين نتنياهو وترامب، لكنه سيكون الثامن إذا انعقد بالفعل منذ أن عاد الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. وهذا اللقاء بحد ذاته سيركز بشكل خاص كما يبدو على الموضوع اللبناني، إلى جانب مواضيع أخرى تتعلق بإيران، لكن الأبرز هو أيضا أن في إسرائيل بدأوا يتحدثون عن جبهة وعن عدو جديد وهي تركيا. في خصوص لبنان، إسرائيل توظف المرحلة الحالية، الظروف الموجودة وهذا الاتفاق من أجل تثبيت قواعد اشتباك جديدة في جنوبي لبنان تكون هي القاعدة، بمعنى أن تستطيع مواصلة عملياتها الحربية على اختلاف أشكالها من هدم وتفجير في القرى اللبنانية وقتل وقصف في المناطق الواقعة حتى خارج منطقة ما يعرف بالحزام الأمني أو الخط الأصفر الذي ثبتته هناك، لأنها تريد أن تخرج في نهاية المطاف ليس فقط بآلية لنزع سلاح حزب الله مثلما تريد أن يكون الهدف من المفاوضات ومن هذه الحرب، وإنما أيضا بحدود أمنية جديدة. آخر التصريحات التي صدرت هي كانت في الأيام الماضية، لكن أخطرها وأبرزها ما كان قد ردده رئيس الحكومة نتنياهو ومعه أيضا وزير دفاعه، اللذان أعلنا صراحة بأنه لن تكون هناك عودة للبنانيين إلى المناطق التي ستبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي ويسميها بالحزام الأمني، وأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في هذه المنطقة إلى أطول مدة ممكنة، حتى أنهم لا يتحدثون عن انسحاب منها ولم يعودوا يتحدثون عن المناطق التجريبية بهذا الخصوص بعد أن كانوا قد تحدثوا عن مناطق تبين أنه لم تكن محتلة أصلا من قبل إسرائيل وإن كانت قد قصفتها ونشرت فيها الدمار. لذلك إسرائيل تعتبر أن وقف إطلاق النار في جنوب لبنان يبقى هشا، ولذلك قواتها ستبقى حيث تتواجد وإن قامت ببعض بإعادة انتشارها وتخفيف بعض مواطن وجودها. وهناك 5 مرتفعات في جنوب لبنان تريد أن تبقى تتمسك بها إلى حين، وأبرزها يمتد من شرقي منطقة صور إلى مناطق أيضا مرتفعات علي الطاهر التي تعتبر عنوان هذه الأيام في التصريحات وفي التحرك العسكري الإسرائيلي. ونتنياهو أبلغ الجيش وأبلغ الطاقم الوزاري بأن ليس هناك ضوء أخضر أمريكي بعد لقيام بعمليات نسف وقتل فيها.
1: شكرا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث شن المستوطنون هجمات في مناطق عدة على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأدت إلى وقوع عدد من الإصابات. تأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد متواتر لعمليات اعتداء المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين.
3: سرقة في وضح النهار، وبمشاركة قوات الاحتلال. هذا ما فعله المستوطنون في قرية أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجموها للاستيلاء على مواشي الفلسطينيين.
4: خلص يرجع انزل.
3: حاول السكان منع اللصوص، لكن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم الرصاص والقنابل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. لم نستطع الدخول إلى القرية بسبب حصارها بالبوابات، فوثق رئيس مجلسها القروي مروان صباح شهادته على الهجوم في هذا الفيديو.
5: القرية مغلقة بشكل كامل، محاصرة بشكل كامل، متعرضة للاعتداءات بشكل كامل من قبل قطعان المستوطنين. الوضع في قرية أم صفا يزداد خطورة يوما بعد يوم. الإصابات تم التعامل معها ميدانيا في قرية أم صفا، هي 4 إصابات برصاص المطاطي و2 عبارة عن كسور نتيجة الاشتباك بالأيدي مع قطعان المستوطنين.
3: سلسلة واسعة من الهجمات شنتها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، حيث حاولوا اقتحام منازل في قرية جالو جنوبية نابلس، ومنعوا المزارعين من حصاد القمح في أراضي قرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك شرقي المدينة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن المستوطنين نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع العام في ذروة اعتداءات مستمرة.
6: هذه الذروة يعني تأخذ شكلا أكثر عنفا وإرهابا من ميليشيات المستوطنين، نظرا للتغيرات السياسية التي تشهد حكومة الاحتلال، ومنها اقتراب انتخابات الإسرائيلية. حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي ينظر إلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية.
3: لم تقف مشاهد عنف المستوطنين وإرهابهم عند هذا الحد، بل اعتدوا على فلسطينيين بالضرب وبالرش بغاز الفلفل في خلة الحمص جنوبية الضفة ومنطقة خلايل اللوز بقضاء بيت لحم، واستكملوا هجماتهم لتطال سكان التجمعات البدوية والأغوار وغيرها الكثير.
7: على امتداد الجغرافيا الفلسطينية يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الأيام والأشهر المقبلة. تروى شقرة، الجزيرة، رام الله.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأضاف ترامب في حديثه لموقع أكسيوس أنه يتابع مراسم التشييع وأن بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. وفي طهران أقيمت اليوم صلاة الجنازة على المرشد السابق علي خامنئي بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم الرئيس بيزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وقائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي. المتحدث باسم الجيش الإيراني من ناحيته قال إنه يستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز القدرات القتالية. ومن جهة أخرى، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أكد خلال لقاء بوفد حزب الله المعزي في المرشد متابعة طهران الجادة لإنهاء الحرب والاحتلال في لبنان وفق البند الأول من مذكرة التفاهم. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على قواته، وأنه لن يسمح لحزب الله باستهداف مواطني إسرائيل. ونقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بناء على طلب من ترامب. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. من جهته وخلال مقابلة مع الجزيرة، قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة إنه من غير المقبول أن لا يتضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل قضية الانسحاب ووقف إطلاق النار. وأضاف السنيورة أن الاتفاق الإطاري خطوة نحو جعل لبنان خاليا من السلاح إلا سلاح الدولة. من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة الحديدة في اليمن، وأضافت أن سفينة شحن أطلقت نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من قبل مسلحين مجهولين. أرحب بمراسلينا، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن مصلى طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك إيهاب لتقربنا أكثر من هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتفاعلات حولها حتى الآن.
8: نعم سهام، تحت شعار أمريكا القوية، الرئيس دونالد ترامب في خطابه قبل ساعات للأمريكيين في ذكرى الاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة تطرق إلى الوضع مع إيران في جملة مقتضبة الحقيقة. قال إن الجيش الإيراني دمر بالكامل، وإن القوات الأمريكية دمرت البحرية الإيرانية أيضا، دمرت نحو 159 سفينة من البحرية الإيرانية. ترامب كان يتحدث في هذا الخطاب بشكل عام حول الإنجازات أو ما وصفها بالإنجازات الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة، وقال إنه في عهده تم إعادة بناء الجيش الأمريكي مرة أخرى، واستعادة الولايات المتحدة مكانتها عالميا وعسكريا. وقبل هذا الخطاب سهام، كانت لترامب تصريحات لموقع أكسيوز تطرق فيها إلى الوضع في إيران بشكل موسع. قال إنه يتابع المشهد الجنائزي في إيران، وأنه أعطى الإيرانيين مهلة أسبوع، أو أنه تم الاتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني على مهلة أسبوع تهدئة حتى يتم الانتهاء من مراسم الجنازة في إيران. وكان قبل ذلك قال إن المهلة التي أعطاها للإيرانيين تأتي كلطف من الولايات المتحدة. ترامب أيضا قال إنه يتابع هذا المشهد، وأنه فوجئ بأن هناك إيرانيين يبكون المرشد الراحل، وربما قال أن هذه دموع مزيفة من الإيرانيين، لأنه كان يعتقد بأن المرشد الراحل ليست له شعبية في إيران على حد قوله. ترامب أيضا قال إن القادة الحاليين في إيران يمكن للولايات المتحدة أن تقضي عليهم دفعة واحدة، ولكن لو فعل ذلك لما تبقى أحد حتى يفاوضه، ترامب على حد قوله. وبالتالي الرئيس ترامب يتحدث بفوقية في التعامل مع إيران، يقول إن الولايات المتحدة تمسك بزمام الأمور، هي التي أعطت مهلة لمسألة مراسم الجنازة، وبالتالي يوحي للأمريكيين بأنه هو المسيطر وهو الذي يحدد إيقاع المفاوضات متى تتوقف ومتى يتم استئنافها. كذلك في هذه المحادثة مع أكسيوس سهام تطرق إلى طلب نتنياهو، الذي طلب أن يعقد لقاء عاجلا مع ترامب في البيت الأبيض. ترامب يقول أنه وافق على طلب نتنياهو، إن هذا اللقاء سيعقد قريبا للغاية. شبكة سي إن إن تنقل عن مصادر إسرائيلية بأن هذا اللقاء ربما يكون غدا الاثنين في واشنطن، لكن لا توجد حتى الآن تأكيدات من البيت الأبيض حول هذا الأمر. بالتأكيد هذا الأمر من نتنياهو سيكون اللقاء الأول بين نتنياهو وبين ترامب منذ شن هذه الحرب على إيران. آخر لقاء بينهما كان في البيت الأبيض في فبراير قبيل شن هذه الحرب، حيث كان نتنياهو يقنع ترامب بالنجاح العسكري في الحرب على إيران. وبحسب مصادر أمريكية فكل هذه الأمور التي حاول نتنياهو أن يقنع ترامب بها لم تتحقق، وبالتالي تباعدت الأهداف بين الإدارتين، إدارة ترامب وإدارة نتنياهو وترامب، حتى أن الخلاف امتد لما يتعلق بلبنان. ونتنياهو أو ترامب عفوا وبخ نتنياهو خلال الأسابيع الماضية مرات كثيرة حتى يوقف عملياته العسكرية في لبنان، وحتى لا يقود هذا الاتفاق مع الجانب الإيراني. حتى الآن المفاوضات متوقفة سهام، بموجب ما فهمنا من تصريحات الرئيس دونالد ترامب مع الجانب الإيراني في هذه المهلة الزمنية حتى يتم الانتهاء من إجراءات الدفن، وحتى أيضا تنتهي الاحتفالات هنا في الولايات المتحدة بذكرى الاستقلال. وكذلك نائب الرئيس جيلي فانس كان قد قال بأن المحادثات التي عقدت مؤخرا كانت تتركز بشكل كبير على مضيق هرمز، وبالتالي يبدو في التقارير الأمريكية بأن مضيق هرمز هو أحد أبرز العقبات حاليا مع الجانب الإيراني، وأن المفاوضات كانت تتركز حول أن يتم تذليل هذه العقبة على أمل الانتقال إلى في مرحلة تالية من المفاوضات حول البرنامج النووي، الذي يصر الرئيس دونالد ترامب على ألا تمتلك إيران أبدا أي سلاح نووي على حد قوله سهام.
1: شكرا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. رانيا، إذن مع استمرار مراسم تشييع المرشد السابق، قربينا أكثر من مشاهداتك وأيضا آخر المواقف والتصريحات الإيرانية بخصوص المفاوضات.
9: نعم بالفعل، يعني ما زالت مراسم الوداع الرسمية

0: والشعبية للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي مستمرة هنا في العاصمة طهران وتحديدا في مصلى طهران، حيث يواصل الإيرانيون التوافد على المكان من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان المرشد. نحن في اليوم الثاني لهذه المراسم، والتي بدأت اليوم بأداء صلاة الجنازة على جثمان المرشد وعدد من أفراد أسرته. كانت هذه الصلاة قد حضرها العديد من كبار المسؤولين هنا في إيران. تحدث عن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، رئيس البرلمان والذي يعتبر أيضا رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد بخر غاليباف، إلى مختلف المسؤولين الإيرانيين بالإضافة إلى القيادات العسكرية. وكان يتقدم هذه القيادات قائد قوات الحرس الثوري أحمد وحيدي، والذي ظهر اليوم خلال أداء الصلاة الجنازة على جثمان المرشد الراحل، وذلك يعني تمهيدا لمراسم تشييعه الرسمية التي ستبدأ يوم غدا هنا في العاصمة طهران وستستمر حتى مساء اليوم. وذلك بعدها ستنتقل مراسم التشييع إلى مدينة قم والعراق، وستنتهي هذه المراسم في مشهد يوم الخميس القادم، وذلك بدفن جثمان المرشد هناك. يمكن القول أن إيران تعتبر أن هذه المراسم محاولة أو فرصة لإيصال الرسائل والرد على بعض التصريحات الأمريكية، بالتأكيد على أن إيران قادرة على تنظيم مثل هذه المراسم واستضافة وفود أجنبية، كما حدث يوم الجمعة الماضي عندما شاركت العديد من الوفود الأجنبية في مراسم الوداع الرسمية للمرشد الإيراني، بالإضافة إلى تنظيم مثل هذا التجمع الحاشد والمستمر للإيرانيين، حيث يعني يتوافد على المكان ليس فقط قاطني العاصمة طهران وإنما مختلف الإيرانيين من مختلف المحافظات الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك يعني كانت هناك على هامش المراسم مواقف سياسية مهمة إيرانية ترد على العديد من النقاط وتتحدث بشكل خاص عن المفاوضات ومذكرة التفاهم التي وقعت مع الولايات المتحدة. كانت آخر هذه المواقف للمتحدث باسم الجيش الإيراني، الذي أكد أن بلاده يعني استغلت فرصة وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لتعزيز قدراتها العسكرية، وأنها لم تفوت لحظة فيما يتعلق بهذا الأمر، بالإضافة إلى تحذيره الولايات المتحدة وإسرائيل من القيام بأي اعتداء، لأن إيران سترد على هذا الأمر بكل قوة. هذا بالإضافة إلى تأكيد المستويات الإيرانية الحكومية والعليا على أنه سيتم ملاحقة مرتكبي اغتيال المرشد الإيراني الراحل. هذا ما أكدته فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، بالإضافة إلى التأكيد على أن إيران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، شريطة أن تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ تعهداتها في مذكرة التفاهم. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل محمد بخر غاليباف رئيس البرلمان الإيراني خلال استضافته بعض من الوفود الرسمية التي زارت إيران خلال الأيام الماضية. أكد على أن إيران تؤكد على ضرورة تنفيذ البنود المذكرة التفاهم كاملة، وأنه في حال لم تقم الولايات المتحدة أو إسرائيل بالالتزام فأن إيران في المقابل ستتخذ الإجراءات المناسبة. كما أيضا تم التأكيد من قبل غاليباف ومساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي على رفض التدخل الأجنبي في مضيق هرمز، باعتبار أن تأمين أمن المضيق وإدارته هو أمر يتعلق بإيران وأيضا بسلطنة عمان وفقا للتفسير الإيراني للبند الخامس من مذكرة التفاهم. كما أيضا تم التأكيد على ضرورة تنفيذ البند الأول من المذكرة كاملا، خاصة ذلك الجزء المتعلق بجبهة لبنان، كما يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، الذي أكد ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بالطبع في البداية أن تقوم وقف الاعتداءات على لبنان وأيضا الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. هذا مع مواصلة المسؤولين الإيرانيين التحذير مما اعتبروه الدور الإسرائيلي المخرب في المنطقة، وأيضا فيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة. تمت الإشارة إلى أن تل أبيب تعمل على محاولة إفشال مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، كما نزع على إثارة الفتنة الفوضى في المنطقة وذلك من أجل تحقيق
1: أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة. وفي مصلى طهران بالعاصمة تواصلت على مدار يومين مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
2: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
3: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
4: سندافع عن الثورة وعن بلدنا. لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا، وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
5: من بغداد جئت، جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة أنا مسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وبكربلاء إن شاء الله.
2: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة، وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
6: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد، لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
2: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
7: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
1: للنقاش معنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا أيضا السيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، كما ينضم إلينا أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور صدقيان، يعني ربما المرة الأولى التي تحزن فيها بالفعل إيران تأخذ وقتها في الحزن لأنها كانت منشغلة بالحرب ووقف الحرب، الآن نرى حزن الإيرانيين على ما حصل وعلى اغتيال المرشد الإيراني السابق. العامل النفسي هنا وما تلعبه هذه المشاهد على هذا المستوى كيف يؤثر على موضوع التفاوض مع الأمريكيين؟
8: أنا أعتقد بأن هذه الرايات والشارات الحمراء التي رفعت في صلاة الجنازة من قبل المواطنين الإيرانيين هو تعبير رمزي لما يريده الإيرانيون، وهذه الرايات الحمراء في الثقافة الشيعية هي للثأر، وبالتالي الإيرانيون اليوم هم يصلون صلاة الجنازة، وصعب أن الإيرانيون يتمسكون، كانوا يتمسكون برجل هو ليس رجل سياسي فقط وإنما رجل ديني أيضا لأنه مرجع مراجع المسلمين وهناك له الكثير من

0: 90 من المقلدين ليس في إيران وفي مناطق كثيرة من العالم. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الرمزية أو هذه المشهدية التي رأيناها اليوم، أنا لا أعتقد بأنها تقف عند حدود صلاة الجماعة، صلاة الميت وسوف تنتهي. ما ألا أرى يعني من خلال ما أحسه وألمسه من الأجواء الإيرانية، أعتقد بأن الوضع إذا سار على هذا النمط من المراوغة وعدم الصدقية والمصداقية من الجانب الأمريكي في تنفيذ ما تم التوقيع عليه، أعتقد بأن الأمور لا تتجه باتجاه تسير بشكل طبيعي وإيجابي. على العكس من ذلك، أنا أرى حتى ظهور القادة العسكريين في الحرس الثوري في صلاة الجنازة، أعتقد بأن حتى ظهورهم بهذا الشكل، سواء كان أحمد وحيدي، عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء والقوة الجيوفضائية، هذا له تعبير آخر. يعني نحن نظهر، وهكذا أرادوا أن يقولون، نحن نظهر ونؤكد على وجودنا في الساحة، وهذا الوجود يعني هو برمزية أخرى. لكني أعتقد بأن الجانب الأمريكي، خصوصا بعد ما اعترف الرئيس الأمريكي بأنه وعى على أن الإيرانيين يبكون من أجل اغتيال قائدهم، أعتقد بأنه يجب أن يعيد النظر في حساباته. وحتى في الزيارة التي يريد أن يقوم بها نتنياهو إلى واشنطن، يجب عليه أن لا يثق به مرة أخرى ويقتنع بالرواية الإسرائيلية. وكل الروايات الإسرائيلية ثبت بأنها خاطئة، سواء كانت في رواية 7 أكتوبر، رواية القضاء على إيران، رواية تغيير النظام السياسي في إيران، رواية تغيير أو صفر أنشطة تخصيب. هذه الأمور يجب أن يكون واقعيا، يمارس الواقعية من أجل تحقيق ليس المصالح الإيرانية، وأن المصالح الأمريكية مصالح دول حلفاء وأصدقاء للولايات المتحدة، وبالمجمل الحفاظ وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. طيب، التي تمتلك الكثير من المصالح الأمريكية.
1: لكن إذا كانت هذه الشخصيات الحساسة التي حضرت تريد أن تقول نحن متواجدون رغم كل التهديدات والمخاطر الأمنية، لماذا غاب المرشد مجتبى خامنئي؟
0: هو هذا كان ملفت يوم أمس عندما كان هناك تشيع سياسي وجاءت وفود من خارج إيران، لم يظهر أي شخص من عائلة الإمام الشهيد علي خامنئي. اليوم حضروا بقية الأولاد، أولاد السيد الخامنئي حضروا، لكن بغياب السيد مجتبى خامنئي. أنا أعتقد بأن ربما السبب الوحيد هو للأسباب الأمنية، وبالتالي نحن نعلم بأن العدوان الأمريكي الإسرائيلي لا زال يعمل، وفي كل مرة أراد أن يذهب نتنياهو إلى واشنطن أو ذهب ويرتكب حماقة في المنطقة، وبالتالي الإيرانيون يريدون أن يحافظوا على قائدهم مرشدهم الجديد، ولا يريدون أن يتعرض لمثل هذه الحماقات التي نفذها نتنياهو، والآن مرة أخرى يبدو بأنه يريد أن يقنع الرئيس ترامب بحماقة جديدة.
1: دكتور شرقاوي، يعني هذا المشهد الجنائزي يحملنا أيضا إلى السؤال حول ما تغير في إيران منذ غياب هذا الرجل. المشهدية في إيران اليوم كيف كانت لتكون لو كان ما زال موجودا؟ ماذا تغير في إيران ما بعد المرشد الراحل؟
2: أولا دعيني أضع المشهد في سياق تاريخي مهم. هذه اللحظة، هذه الجنائزية التي تستمر في الزمان والمكان 3 أيام 3 مدن، تختزل الكثير من العداء الإيراني الأمريكي منذ 5 عقود على الأقل، منذ أزمة الرهائن عام 79. فأرى فيها انتعاشة غير مسبوقة للمشاعر القومية الإيرانية على جميع المستويات، حتى المعارضون للنظام أصبحوا هم ينضمون إلى هذا المأتم ويشعرون أن هناك نكبة أو هناك محنة إيرانية في هذه المرحلة، خاصة وأن إسرائيل والولايات المتحدة استهدفت اغتيال المرشد الأعلى خامنئي وقيادات الصف الأول والصف الثاني. إذن الاغتيال السياسي الآن يتغمس أكثر فأكثر في السيكولوجية الإيرانية، بأن المسألة ليست فقط تهديد وجودي للدولة، ولكن أيضا يعني الاغتيال بهذه البشاعة، هذا يعني يدخل في ذهاليز النفسية الإيرانية ويترجم الآن قوميا. أنت سألت حول ما الذي يمكن أن يكون لو استمر المرشد الأعلى خامنئي، أعتقد أن لو استمر،
1: يعني أقصد أن هناك من يرى حقبة جديدة دخلتها إيران بعد رحيل المرشد والتغير في طريقة صناعة القرار والتعامل مع التصعيد.
2: هذه قراءة من الداخل، من الخارج إلى الداخل، ولكن ينبغي بشكل أفضل أو أصح أن نعتمد القراءة الموضوعية من الداخل إلى الخارج. بمعنى لو تم اختيار مرشد آخر من تيار مذهبي آخر أو من بوجهة نظر سياسية مختلفة، وقتها يمكن الحديث عن الاختلاف أو التطور. لكن كون أن مجتبى خامنئي أيام وحياة والده كان عليه نوع من الخلاف، هل هو أم الرئيس رئيسي الذي تم يعني لقى حتفه في حادث الطائرة، كانت هناك بعض هذه السجالات حول من يكون الأفضل في وراثة المرشد، منصب المرشد الأعلى. لكن كون أن هناك إجماع داخل المجلس الأعلى للأمن القومي وأهل الشورى، بمعنى كل أهل الحل والعقد في طهران أجمعوا على انتقال المنصب من الأب إلى الوالد، أرى بالعكس هذه استمرارية مقصودة ومؤكدة.
1: ولكن السؤال هنا يتجاوز ربما مسألة شخصية إلى دور مؤسسة المرشد عموما، يعني ألا ترى أن هناك الآن تدخلا أكبر للجناح العسكري في البلاد بعدما فعلته الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتالي المرشد الذي كان يعني لنقل محل توازن في القوى الداخلية في إيران، الآن هناك قوة أكبر من مؤسسة المرشد بنفسه؟
2: بالضبط، بمعنى أن الميزان السياسي في إيران كان يرجح عادة لفئة المرشد وبعض المستشارين بعيدا عن الهيمنة من قبل قادة الحرس الثوري، لكن الآن تغير الوضع، وهذا هذه مسألة طبيعية، لأن المرحلة نفسها مرحلة حرب ومرحلة تهديد وجودي. فمن المنطقي الآن أن أصحاب البدلات العسكرية، من يقدرون الوضع الميداني على مستوى الحدود، على مستوى القدرات الدفاعية، على مستوى التحصين الاستراتيجي، هم الآن من قادة الحرس الثوري، وأيضا من شخصيات المجلس الأعلى للأمن القومي. بمعنى باختصار، ما كان يعتبر بأنه صبر استراتيجي تتحمله إيران أصبح الآن على المقياس أو على المحك، على إيران أن تقدم قرارات تتسم بهذا البعد الاستراتيجي العسكري أكثر من نوع من الطرف السياسي أو النظرة التي تحكم ما هو مدني، بمعنى العلاقات المدنية العسكرية في النظام طبعا تغيرت. يمكن الآن أن نتحدث عن العلاقات العسكرية المدنية وليس المدنية العسكرية، وهذه بالنسبة لإيران مسألة مرتقبة على أساس أن هناك تهديد دائم، وما دام التهديد الأمريكي الإسرائيلي قائما ستظل هذه المعادلة بأن أصحاب البدلات العسكرية يكونون في الصف الأول في اتخاذ القرار.
1: سيد دي لابينيا، يعني بعد كل هذا الوقت ونحن نشاهد الآن هذه الجنازة ومشاهد الحزن في إيران، في اعتقادي كيف تقيم الولايات المتحدة عمليات الاغتيال هاته التي أودت بحياة قادة إيرانيين من الصف الأول والثاني بمن فيهم المرشد؟ كيف ترى فعاليتها حقيقة؟
3: Well, this is a step that was taken due to
4: هذه خطوة تم اتخاذها بسبب جملة من الأحداث التاريخية، ويرتبط الأمر بأن إيران تريد الحصول على سلاح نووي، وكان هناك جملة من الأحداث أدت إلى هذا، لأن الولايات المتحدة كان لديها جنود في العراق عانوا، وذلك بسبب التكنولوجيا التي كانت إيران تمررها إلى مجموعات في العراق. وإذا ما عدنا إلى تاريخ الصراعات التي حدثت بين إيران والولايات المتحدة فهي كثيرة، ويمكن أن ندرجها في قائمة طويلة، حرب العراق وإيران وحرب الناقلات قبل ذلك، وقصف ثكنات المارينز في لبنان وقصف السفارة الأمريكية في بيروت. إذن فهناك قائمة طويلة من هذه. الكثير من الرؤساء الأمريكان صرحوا بأنه يجب أن يتم اتخاذ إجراء ما ضد إيران إذا ما حاولت الوصول إلى السلاح النووي. لم يقم أي منهم بالتحرك سوى الرئيس ترامب. الآن نحن يمكن أن نضع هذا كله جانبا وأن نصل إلى مذكرة التفاهم وما تقدمه، فهي حدث جوهري يوفر للإيرانيين فرصة للتعافي من كثير من الخسائر الاقتصادية. قبل بدء هذا، الشعب الإيراني كان في الشوارع في كل مدينة يحتجون على الحكومة، ووضعهم الاقتصادي لم يتحسن إلى الآن، فهذا يعتبر فرصة لإيران أن تبيع نفطها في السوق العالمية، ونحن نتحدث عن 3.5 مليون برميل كل يوم بسعر 70 دولار للبرميل، رغم أنه هناك تغير في الأسعار. وأيضا في مذكرة التفاهم هناك نص على أن يكون هناك رفع للحصار، وأيضا أن يكون هناك إفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى إقامة الصندوق وهو قيمته 300 مليار دولار. إذن أتمنى من الجانبين أن ينتهزا هذه الفرصة لكي نقوم بتقييم الموقف الحالي والعودة إلى المفاوضات. ولقد بدأنا بداية جيدة في سويسرا، ومن ثم رأينا حادثة استهداف سفينتي شحن بريئتين في مضيق هرمز، وهذا استدعى ردا عسكريا من الولايات المتحدة. إذن دعونا نعيد التقييم للوضع الحالي وأن نتوصل إلى تسوية سلمية لهذا الصراع.
1: والآن الولايات المتحدة تهدد بالعودة إلى الحل العسكري إذا ما فشلت المفاوضات ولم تطبق إيران التزاماتها من المنظور الأمريكي. السؤال هنا، بعد كل ما تحقق من إنجازات وإشادة ترامب بعودة الملاحة إلى مضيق هرمز، هل واشنطن معنية بالعودة إلى الحالة السابقة، إلى وقف الملاحة وكل ما ترتب عن ذلك على مستوى الاقتصاد العالمي؟
4: الولايات المتحدة تريد أن ترى السلام في المنطقة، وهذا هو الحل المفضل لديها، وتود أن ترى الطرفين يعودان إلى طاولة المفاوضات وأن يقوما بالتوصل إلى تسوية سلمية. هذا يمكن حله والإطار جيد، وعلينا أن نمضي في هذه الاتفاقية نقطة تلو الأخرى لضمان أن كل نقطة يتم تحقيقها، ولهذا في إطار قدرات الطرفين يمكن فعل ذلك، وهذا أمر متاح. والتهديد بالقوى العسكرية من كلا الجانبين هذا يجب أخذه بجدية كما أشرت سابقا. يمكن دائما العودة إلى التحرك العسكري، ولكن بنهاية الأمر هذا سيفضي إلى مفاوضات. إذن بدلا من السير في هذا الإطار، دعونا نتفق جميعا على هذا الإطار الجيد، وهو لن يكون سهلا وسيستغرق الوقت وسيكون هناك مد وجزر، فالمفاوضات هذه هي طبيعتها، هي لا تسير في خط مستقيم والكل يكون سعيدا، بل يجب أن يكون هناك تنازلات وأخذ وعطاء من الطرفين. لذلك الإطار العام هو جيد وهو فرصة لحل هذه القضية دون اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية، وكانت هذه الطريقة المفضلة كما أشار الرئيس ترامب للسير فيها، بالإضافة إلى ما أشار إليه أيضا نائبه جي دي فانس.
1: ولكن يعني الإطار العام ربما جيد والبنود، ولكن يبقى اختلاف التفسير والتأويل من كل طرف لها. عموما نبقي النقاش عند هذه النقطة، وأشكركم ضيوفنا. شكرا لك سيد سيرجيو دي لا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، كما أشكر الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والشكر موصول للدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. بين التطبيق والتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية مثل خفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة ما تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرام اتفاق.
5: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة. تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 من يونيو.

0: يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلاً نشطاً من خلال قيادة مفاوضات فنية في برج تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دوراً رئيسياً في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممراً دولياً، وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري، فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير، بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعاً تدريجياً ومشروطاً للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقراراً نسبياً في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها، مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
1: نتحول الآن إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات والمواقف اللبنانية والإسرائيلية المتعلقة باتفاق الإطار. ومعنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، قربنا أكثر من جديد المشهد إسرائيليا والأنظار الآن حول هذا اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب.
2: هذا اللقاء حسب المرجح إسرائيليا أن يكون الأسبوع المقبل ونحو منتصف الشهر الجاري، وسيكون هو الأول بين نتنياهو وترامب منذ فبراير الماضي، لكنه سيكون الثامن منذ أن عاد ترامب إلى البيت الأبيض. وواضح بأنه يصب في إطار تقديرات الموقف ومطالب إسرائيلية تتعلق بالشأن

0: اللبناني أيضا وبالمواضيع المتعلقة بقضية إيران. لكن اللافت أنه يأتي في هذين اليومين ويتزايد الحديث عنه في وقت قام فيه نتنياهو بإرجاء اجتماع مقرر للطاقم الوزاري الأمني المصغر بهيئته الموسعة، واستعاض عنه بهيئة مقلصة جدا اليوم، لكنه أجل الاجتماع الموسع إلى يوم الثلاثاء مساء. عادة كان هذا الاجتماع يتم يوم الخميس، لكن هو أجل من الخميس الماضي إلى اليوم ومن اليوم إلى يوم الثلاثاء. وهو مخصص بالأساس وفق ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، كان إلى تقديم إحاطات أمنية إلى أعضائه وهم من كبار الوزراء وقادة الجيش والأجهزة الأمنية حول التقديرات الأمنية وواقع الأمور على كافة الجبهات حسب تعبيرها. لكن هذه الجبهات يبدو أن إسرائيل تضيف إليها جبهة جديدة وهي تركيا، لأن الحديث تزايد في إسرائيل أيضا حول أن تركيا أصبحت عدوا وقد تكون هي جبهة المواجهة التالية. وعلى الصعيد اللبناني، إسرائيل ما زالت تتمسك بتفسيرها لاتفاق الإطار بأنه يشترط انسحابها بنزع سلاح حزب الله، وبدون نزع سلاح حزب الله في كل هذه المناطق فأنها لن يكون هناك انسحاب. ويبدو أنها تستخدم هذه كذريعة لتجميد عملية مواصلة تنفيذ المناطق التي توصف بأنها مناطق تجريبية، لأنه منذ الإعلان عن أنهم كانوا قد سمت إسرائيل قبل نحو أكثر من أسبوع مناطق زوتر الغربية وغيرها وفورين ومناطق أخرى بأنها ستنسحب منها، وتبين أنها أصلا لم تكن تحتلها وإن كانت قد قصفتها ودمرتها، إسرائيل عادت للحديث، سكتت عن الحديث عن المناطق التجريبية في جنوبي لبنان، وتريد تثبيت قواعد اشتباك تتيح لها مواصلة عمليات القصف والتدمير والتفجير على غرار ما عليه الحال في غزة، واعتبار أي تحرك من جانب حزب الله على أنه خرق لهذا الاتفاق، وهو ما يجعل الاتفاق هشا في نظرها ممكن أن ينهار في كل لحظة. ويبدو أن هذا ما يريده نتنياهو، لأن التوتر الأمني من شأنه أن يساعده أيضا في الانتخابات، وهو يوظف كل ما يجري من أجل هذه الانتخابات سواء على الجبهة اللبنانية أو التصعيد في جبهة الضفة الغربية وغزة.
1: أيضا ما أعلن عن تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بناء على طلب من ترامب، كيف جرى التفاعل مع ذلك وليد؟
0: نعم، هذا الموضوع يتداوله الإسرائيليون بكثرة. أولا، المعلومات هو أن ترامب عندما هاتفه نتنياهو يوم الجمعة الماضي ليهنئه بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، طلب منه عدم الإزعاج، أي بعدم القيام بأي أمور من شأنها أن يكون لها تداعيات سلبية على المباحثات التي يجريها مع إيران. وكان واضحا بعد ذلك عندما أبلغ نتنياهو الوزراء وأبلغ قادة الجيش بأنه ليس هناك ضوء أخضر أمريكي حتى الآن من أجل أن يصعد الجيش الإسرائيلي عملياته في مرتفعات علي الطاهر، التي تقول إسرائيل أنها تحاصر نحو 30 أو أكثر من عناصر حزب الله داخل أنفاق هناك ولا تستطيع نسفها، لأن ليس هناك أي موافقة أمريكية حتى الساعة. لذلك يبدو أن نتنياهو يريد أن يلتقي بالرئيس ترامب أيضا من أجل هذه القضية. لكن التفاعلات في إسرائيل بأن نتنياهو قد أهمل الشأن الأمني ووظفه لأغراضه الخاصة، وهو ما من شأنه أن يؤثر حتى على فرصه.
1: شكرا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. ننتقل الآن إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها الزميلة ازدهار شعشع. ليك ازدهار.
2: شكرا لك سهام، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من بيروت. لبنان أمام مفترق طرق، هذا ما يقوله المراقبون. اتفاق إطار يرى فيه مؤيدوه فرصة لإعادة الأوضاع والاستقرار إلى سابق عهدها، بينما يرى معارضوه فيه تنازلا كبيرا يمس السيادة ويعيد رسم موازين القوى في الداخل اللبناني. ما بين هذين الرأيين نتوقف نقرأ ونحلل، ولكن قبل ذلك نستطلع الموقف في لبنان اليوم مع زميل إيهاب العقدي. كل شيء هادئ في لبنان اليوم.

0: دير سريان وآخر باتجاه منطقة المنصوري. طبعا هذا الأمر يأتي في ظل استمرار هذه الخروقات الإسرائيلية التي تأتي متباعدة ولو بطريقة محددة جدا، إلا أنها تثير الرعب بين السكان نتيجة لاستمرارها في عدد من المناطق القريبة للقوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها، والمناطق التي تحتلها هي عرضة كذلك لتفجيرات من قبل القوات الإسرائيلية في بلدات وقرى مختلفة من جنوب لبنان، كما حصل خلال الساعات 24 وحتى 48 ساعة الماضية من خلال تفجيرات لمنازل وبنية تحتية في المناطق التي تحتلها إسرائيل. الجدل الداخلي يستمر في مسألة اتفاق الإطار، وهذا الأمر مستمر بين القوى السياسية المختلفة التي لديها رؤى ومواقف مختلفة من هذا الاتفاق. فالاتفاق وفقا لحزب الله على ما صرح أحد نوابه هو حسن فضل الله هذا اليوم بأنه غير ميثاقي، غير دستوري وغير قابل للتطبيق. وهذا الموقف من جانب حزب الله هو مستمر منذ عدة أيام بعد توقيع الاتفاق، الذي يرى فيه حزب الله بأن هذا الاتفاق هو لصالح إسرائيل وليس لصالح لبنان، وأنه يمكن الركون إلى مفاوضات واشنطن وطهران للتوصل لانسحاب إسرائيلي من خلال ضغط إيراني على الولايات المتحدة ومنها على إسرائيل لإرغامها على الانسحاب. لكن لبنان الرسمي يرى في هذا الأمر مصلحة وطنية، يؤكد رئيس الجمهورية والمسؤولين اللبنانيين على أنه لا بديل عن هذا الخيار، خيار يجب أن يكون بعيدا عن طهران، يجب أن يكون وطنيا، يجب أن يكون للسلطة الدولة أن تستعيد قرارها السيادي وكذلك أن تقوم بما عليها من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعني نزع سلاح حزب الله. وهناك أصوات أخرى بدأت تظهر تباعا خلال الأيام الماضية، آخرها كان لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي كان تحدث للجزيرة، فأشار إلى أن اتفاق الإطار هو مهم للبنان، لكنه لم يشر إلى مسألتين أساسيتين هما الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الانتشار. وأيضا هذا الأمر كان يرى فيه رئيس الحكومة بأن هناك نوع من التخادم الإسرائيلي في هذه المرحلة، من أن إسرائيل ترى مسبب الحرب في حزب الله وحزب الله يرى في إسرائيل مسببا للحرب، مما يجعل الأمور تدور في حلقة مفرغة.
1: نعم إيهاب، شكرا جزيلا لك الزميل إيهاب العقدي من بيروت. الآن نرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الدكتور بلال اللقيس الأكاديمي والباحث السياسي، أيضا الأستاذ ماهر أبو شقرة الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بكما، وأبدأ معك دكتور بلال. انقسام واضح وأراء مختلفة ومتنوعة، الرأيين الرئيسيين، الدولة تقول اتفاق الإطار في صالح لبنان، المقاومة حزب الله يقول بأن هذا الاتفاق يخدم إسرائيل. إلى أين تتجه الأمور في تقديرك؟
2: أولا تحية لجنابك. ثانيا هلأ بغض النظر عن الانقسام السياسي يعني بلبنان اللي هو معروف وتقريبا على كل شيء، نحن وبغض النظر عن المواقف المبدئية يعني المواقف المبدئية أو الأيديولوجية أو الآخر، وبغض النظر عن النقاش الدستوري، ولكن نحن أمام نص، إلا إذا بدنا نصير نحكي على طريق ما بعد النص، يعني أمام نص وفيه بنود. أي قارئ لهذا النص يكتشف أن هذا النص انقلاب على كل هوية لبنان، وهذا النص استسلام كامل لإسرائيل، وهذا النص صراحة لا يمكن أن يقبل به، يعني كما يعني نتابع أو تابعنا يعني حتى
1: بالرغم من رسائل الطمأنة وتصريحات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء،
2: كل ما كان يقوم رئيس الجمهورية برسالة من باب التخفيف، لأنه وجد نفسه أنه اندفع كثيرا إلى الأمام، وحتى من هم مقربون منه أو بين وسين خصوم مع المقاومة يعني قالوا له إلى أين أنت ذهبت، لم نعد نستطيع أن نغطي السوء التي قمت بها، فيفترض أن تتراجع يعني عمليا. هو يحاول أن يشرح، ولكن كل ما يريد أن يشرح يقع في أزمة أكبر. بالخلاصة أنه نحن أمام نص يعني حقيقة كارثي، لذلك أنه النقاش الآن يعني ممكن أن يكون أكثر من مستوى، فضلا عن النقاش السياسي والانقسام والرؤية والآخرين، النقاش هل هذا النص فعلا يعني يتلاقى مع مصلحة لبنان وأين وكيف، أم هو انقلاب على كل ما يسمى فكرة سيادية أو فكرة استقلالية. وكنت أذكر يعني بالأمس حتى يعني خليني أسميه الرئيس فؤاد السنيورة الذي هو

0: في ليس خصومة فقط مع حزب الله والمقاومة، هو في عداوة يعني يعتبر عمليا. حتى الرئيس فؤاد السنيورة لم يستطع أن يتحمل هذا المسار وقام بنقد، يعني مما يعني أنه نحن فعلا أمام خطوة أعتقد أن مقومات نجاحها صفر، وإذا لم يتراجع رئيس الجمهورية هي لا تمتلك.
1: هو وجه انتقادات بطبيعة الحال وتحفظات على اتفاق الإطار، في المقابل يعني حمل حزب الله مسؤولية كبيرة من خلال تصريحاته الأخيرة. نشكر الأستاذ ماهر على الأقل في ما يتعلق بالمكاسب من نؤيد هذا الاتفاق ويقول بأنه في مصلحة لبنان، بالتالي ما هي المكاسب التي يحققها لبنان من وراء هذا الاتفاق؟
2: في واقع الأمر هذا الاتفاق ليس مثاليا، وهذا باعتراف الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية أنفسهم، الجميع يجمع أن هذا الاتفاق ليس مثاليا. الاتفاق وصلنا إليه نتيجة وجود ظروف معينة قادت وأدت إلى الوصول إلى هذا الاتفاق. أول مسألة هي غياب وجود سياسة خارجية واضحة للبنان. لبنان اليوم ليس لديه، أتحدث عن لبنان ليس كحكومة فقط، كأمة لا يوجد سياسة خارجية واضحة، لأن كل طائفة في لبنان لها سياستها الخارجية المستقلة. هذه مشكلة. المشكلة الثانية هي المسار الذي قادنا إليه حزب الله من خلال زج لبنان في الحروب الإقليمية، وهذا أدى إلى إلحاق هزيمة كبيرة بالمجتمع اللبناني وبالدولة اللبنانية وبخسارة الأرض، فأصبحنا أمام وضع صعب جدا. وهذا الوضع
1: ولكن حتم علينا هذا الطرح لا يطمئن أحد.
2: نعم.
1: أن نقول بأن هذا الاتفاق ليس مثاليا، أننا اخترنا السيء بدل الأسوأ، هذا الطرح لا يطمئن أحد.
2: طبعا، لذلك سأكمل وأقول الآن هناك جهد كبير على الحكومة اللبنانية والفريق التفاوضي أن يقوم به من أجل تحسين الشروط. هذا الاتفاق ليس اتفاق، إنه إطار عام، يضع إطار عام للمفاوضات القائمة بين لبنان وإسرائيل، ولكن سيستكمل بخطوات أخرى وصولا إلى اتفاق نهائي. فهذا الإطار يضع إطار معين للمفاوضات. الآن واجب الحكومة اللبنانية أن تعوض أي خسائر جرت جراء هذا من خلال الدخول في التفاصيل لتحسين شروط لبنان.
1: طيب،
2: هذه هي المهمة.
1: دكتور بلال، إذا ما حسنت شروط هذا الاتفاق أو تم تعديل بعض النقاط التي يتحفظ عليها الكثير هنا في لبنان، هل يمكن أن يعاد النظر وأن يعطى فرصة لهذا المسار الدبلوماسي؟
0: نعم، هو الأصل عادة الناس بتحط إطار لتشتغل بقلب الإطار. عندنا حتى بالدبلوماسية لا يفقهون، يعني بتحط إطار لتشتغل من ضمن الإطار بغض النظر بتحسني أو بس ما حطيت إطار. إذن هذا الإطار هو الذي يحكم كل المسارات المقبلة. فإذا مثلا كان بند من بنود الإطار، تخيلي بند من بنود الإطار أن لبنان لا يحاكم إسرائيل والجيش الإسرائيلي، يعني صرت تمنيت صراحة أنه أنا يعني صرت أكثر شعورا أنه اللي بإسبانيا أو رئيس حكومة إسبانيا أو رئيس ما بعرف وزراء إسبانيا، صراحة وجدته أكثر يعني شعورا بالشعب اللبناني من مثلا رئيس جمهورية لبنان. يعني أو مثلا باتفاق الإطار، أن هذا الإطار يفترض أن يولد لجنة، هذه اللجنة تبحث في نزع العداء مع إسرائيل، وهذا مسألة خلاف الدستور، مقدمة للعلاقات مع إسرائيل. هذا إطار، نتحدث عن الإطار. إذا كان الإطار هكذا بأي صورة تفاصيل،
1: ما هي البدائل؟ الدولة تقول لا أملك بدائل، لا أملك خيارات، لا سبيل إلا المفاوضات.
0: أفضل أجمل جملة نسمعها من السلطة وتقول لا أين هي البدائل، كأنها هي جربت. هي في تاريخها كلها لم تجرب الصراع مع إسرائيل. يعني نحن في بلد المؤسسة بتاريخها لم تفكر، مش لم تجرب، لم تفكر بالصراع مع إسرائيل، ولم تفكر أن تبني دولة ولا جيش، لم تفكر في كل هذا المسار.
1: في هذا الإطار واسمح لي يقول أعطيت الفرصة للسلاح ولم يثمر، فلنعطي فرصة للدبلوماسية أستاذ ماهر.
2: نعم طبعا، ولكن أنا أريد أن أوضح نقطة أساسية. ماذا نعني عندما نقول تحسين الشروط؟ يعني على سبيل المثال نجح لبنان بانتزاع اعتراف مكتوب من إسرائيل بأن ليس لديها أطماع إقليمية في الأرض اللبنانية. نحن لا نصدق إسرائيل، ولكن عند التنفيذ في المفاوضات يستكمل، وهذا ما كنت أتحدث عنه، يستكمل بخطوة تقول لإسرائيل فإذا فلنرسم الحدود ولنعترف بالحدود الدولية وبالخط المعترف فيه بالأمم المتحدة. يعني ترجمت الإطار إلى خطوات ملموسة تحقق مصلحة لبنان، وهذا هو الهدف من المسار الدبلوماسي.
1: ولكن لا مؤشرات من الطرف الإسرائيلي ينتظر حتى أنه الضوء الأخضر الأمريكي فيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر. يعني التصعيد الإسرائيلي خطوة يعني صامتة حتى اللحظة.
2: وهل ننتظر من إسرائيل أن تلتزم بأي اتفاق؟ فلتقوم هي بخرق هذا الاتفاق وعدم الالتزام به، بدلاً من أن نقوم نحن بإسقاط الاتفاق.
1: وإذا خرقت إسرائيل الاتفاق، ما هو السيناريو المرتقب في هذه الحالة؟
2: نرجع إلى الوضعية السابقة. يعني بما معناه مثلاً البند المتعلق بتعليق مسألة رفع الدعاوى، وهذا يقتصر على الحكومة اللبنانية. فإذا قامت نقابات معينة أو مؤسسات مجتمع مدني أو منظمات ورفعت دعاوى إلى إسرائيل، الحكومة اللبنانية لا يمكن أن تقف بوجهها، هذا حق لها. ولكن البند المتعلق بتعليق الدعاوى القضائية على سبيل المثال، إذا أخلت إسرائيل بالاتفاق نحن نعود إلى الوضعية السابقة ونقوم بالذي كنا يجب أن نقوم به في هذا الإطار.
1: أخرى فلنتوقف عندها أيضا، موضوع إعادة الانتشار. لا حديث عن انسحابات، لا حديث عن سقف زمني لهذه الانسحابات، عن آلية واضحة، عن مناطق تجريبية، ما هي، أين هي، كل هذا غير واضح.
2: في واقع الأمر مذكور في وأنا لا أريد أن أدافع عن الاتفاق الإطاري، ولكن أنا أدافع عن المنطق. أرى الاتفاق الإطاري وأرى أن هناك ضرورة أو يلزم إسرائيل بإعادة الانتشار إلى خارج الأراضي اللبنانية. هذا الأمر يستكمل في المفاوضات اللاحقة التي وضعنا لها الإطار بتحديد المهل الزمنية، وكيف يصبح الانسحاب تدريجيا، وكيف نفعل موضوع المناطق التجريبية وإلى ما هنالك. الاتفاق الإطاري هو إطار عام يحدد كيف سنصل إلى ما هي أهدافنا وكيف سنصل إليها.
1: دكتور بلال، إذا ما استمرت حالة الانقسام، هذه مآلاتها تداعياتها أيضا على الداخل اللبناني، على الوضع الإنساني، على الوضع الاقتصادي، على الوضع السياسي والسيادة اللبنانية.
0: نعم، هو بالحقيقة يعني يفترض اليوم بالأكثرية اللبنانية، الأكثرية الساحقة الآن، أن يعني تتابع كيف سيتصرف الرئيس جوزيف عون. يعني اليوم الكرة بامتياز في ملعبه، هو يفترض أن يجد مخرجا للمأزق الذي وضع لبنان فيه ووضع نفسه فيه قبل لبنان. بالتالي الكل في الانتظار عمليا، الكل يحذره، الكل ينبهه، الكل يقول له يا لكي تستطيع أن تسير أنت إما تحتاج لقوة شعبية أو أكثرية شعبية غير متوفر لك، إما لمسألة دستورية، مسار دستوري غير متوفر لك، إما لحاضنة عربية وإسلامية وغير متوفرة. بالأمس لو سمحت، إذا تبعنا الموقف المصري، وزير خارجية مصر ماذا تحدث؟ أمر لافت. أيضا أمين عام الجمعية الدول العربية ماذا تحدث؟ أمر عكس ما يتحدث به رئيس الجمهورية. إذا تحدثنا في تركيا، إذا تحدثنا في القوى الأساسية في المنطقة، بالتالي من أين أنت بالضبط تستند إلى شرعية فيما تسير به؟ بل حتى السعودية نراها صامتة. يعني ممكن يكون بعض الأجنحة بالسعودية تدفع باتجاه، ولكن السعودية لم يصدر منها موقف، لأن هذا الذي ورد هو مناقض لدستور الطائف. وبالتالي إذا سار به جوزيف عون يعني اتفاق الطائف أصبح مهددا. قصدي أقول خي عادة الإنسان أو إلى المنطق، المنطق التاريخي في الصراع مع إسرائيل يقول أن أي مقاربة على هذا النموذج، خذي نموذج فلسطين، يؤدي إلى كارثة، أو هلأ سوريا أو إلى آخره. بالتالي على ماذا تستند لكي تسير لتحقق ما تريد؟ لذلك أقول عليه أن يبدأ
1: على ماذا تستند الدولة، على ماذا تعول في هذه المرحلة، ما هي الأوراق التي تملكها، خصوصا مع اقتراب زيارة الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، والتي تتزامن أيضا مع زيارة نتنياهو إلى هناك.
2: الحكومة اللبنانية بما نعرفه جميعا تستند إلى أمر أساسي، وهو حق أهل الجنوب اللبناني بالعودة إلى قراهم. هذا هو الذي الورقة الأساسية التي تستند عليها الحكومة اللبنانية والتي تقرها جميع
1: التصريحات الإسرائيلية على أعلى المستويات. نتنياهو يقولها صراحة، لا انسحاب من الجنوب اللبناني، لم تعطى أي توجيهات أو مؤشرات لانسحاب دفعات أو يعني الجيش الإسرائيلي من هذه المناطق التي احتلتها.
2: نعم، لذلك أقول نحن في وضع لا يحسد عليه. كان هناك استراتيجية أمنية عسكرية قائمة على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. هذه الاستراتيجية فشلت في حماية لبنان وفشلت في ردع إسرائيل، واليوم نحن نقوم بمسار آخر، وهذا المسار يجب أن يستكمل نشاط دبلوماسي مكوكي من الحكومة اللبنانية للتنسيق الكامل مع جميع الدول العربية من أجل دعم هذا المسار الذي لا غنى عنه اليوم. إذا فشل ساعتها لكل حادث
1: فيما يتعلق بالزيارة المرتقبة للرئيس عون إلى الولايات المتحدة.

0: الزيارة المرتقبة للرئيس جوزيف عون للولايات المتحدة، ما المأمول لبنانيا؟ ما الذي سيحمله معه فيما يتعلق باتفاق الإطار؟ هل نتوقع على سبيل المثال يعني إعادة صياغة بنود هذا الاتفاق ليصبح متناسبا على الأقل مع الواقع اللبناني؟
1: الذي نطلبه من فخامة رئيس الجمهورية والذي يفترض أن يقوم به هو طرح القضية اللبنانية أمام الرئيس الأمريكي. أما التفاصيل المرتبطة بالبنود فهذه مسألة تقنية يجب أن تجري في لجان وفرق عمل، ولكن بالإطار العام طرح القضية اللبنانية، طرح القول بأننا لن نتراجع عن أي شبر من الأراضي اللبنانية، بأنه يجب أن يكون هناك التزام من الولايات المتحدة بدعم مسار تحرير جميع الأراضي اللبنانية، هذا هو المطلوب وهذا الذي سيفعله فخامة الرئيس بجميع
0: الأحوال. في هذا الإطار مسار التفاوضي وخلال دقيقة دكتور بلال، فؤاد السنيور تحدث أيضا فيما يتعلق بالمفاوض اللبناني وما يحتاجه اليوم، تعليق سريع على هذه الجزئية.
2: يعني باختصار، هو صحيح سنعرض على الأمريكي، بس السؤال الأمريكي ماذا سيطلب منا؟ النقاش هو في التنازل الذي سيقدمه لبنان، والذي يبدو أنه تنازل حتى
0: المفاوض اللبناني اليوم.
2: نعم.
0: ما الذي يحتاجه؟
2: ثانياً بشكل سريع. ثانياً أنه أعتقد أن هناك استراتيجية للبنان، يعني للرئيس جوزيف عون. استراتيجيته بحقيقة هو يكررها، هو حب الرئيس ترامب له. ونحن سنبني مستقبل لبنان على نظرية حب الرئيس ترامب للرئيس جوزيف عون.
0: الوقت انتهى، شكرا لكما دكتور بلال لقيس الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لك أيضا الأستاذ ماهر أبو شقرة الكاتب والمحلل السياسي. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه النافذة من بيروت، نلقاكم في نوافذ أخرى خلال هذا اليوم. نعود إلى التغطية في الدوحة مع الزميل عبد السلام.
3: شكرا لك ازدهار، وأهلا بكم مشاهدينا. ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المسجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأضاف في حديثه لموقع أكسيوس أنه يتابع مراسم التشييع وأن بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. في طهران أقيمت اليوم صلاة الجنازة على المرشد السابق علي خامنئي بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم الرئيس بزجكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وقائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي. المتحدث باسم الجيش الإيراني من ناحيته قال إنه يستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز القدرات القتالية. من جهة أخرى، قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي أكد خلال لقاء بوفد حزب الله المعزي في المرشد متابعة طهران الجادة لإنهاء الحرب والاحتلال في لبنان وفق البند الأول من مذكرة التفاهم. في غضون ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن حادثة على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوب غرب مدينة الحديدة في اليمن، وأضافت أن سفينة شحن أطلقت نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين. بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على قواته وأنه لن يسمح لحزب الله باستهداف مواطني إسرائيل. هذا ونقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن بنيامين نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بناء على طلب من الرئيس الأمريكي. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب بنيامين نتنياهو. من جهته، وخلال مقابلة مع الجزيرة، قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة إنه من غير المقبول ألا يتضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل قضية الانسحاب ووقف إطلاق النار. وأضاف السنيورة أن الاتفاق الإطاري خطوة نحو جعل لبنان خاليا من السلاح إلا سلاح الدولة. نبقى في متابعة هذه التطورات والمواقف. ينضم إلينا أولا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، أهلا بك معنا. إذن حديث متسق للرئيس الأمريكي مع تصريحات سابقة أفاد بها لأكسيوس، ضعنا في سياق كل ذلك.
4: نعم عبد السلام، الرئيس دونالد ترامب في آخر تصريحاته تحدث عن إيران في كلمات مقتضبة ضمن خطابه للأمريكيين الليلة الماضية في بمناسبة الذكرى لاستقلال 250 للولايات المتحدة عن بريطانيا. ترامب قال إن الجيش الأمريكي دمر الجيش الإيراني وأن البحرية الإيرانية تدمرت بالكامل.

0: كامل ونحو 159 سفينة إيرانية أغرقت بسبب الحملة العسكرية الأمريكية على إيران. رئيس دونالد ترامب أيضا قبل هذا الخطاب أدلى بتصريحات لموقع أكسيوس قال فيها أنه يتابع مشهد الجنازة في إيران وأنه فوجئ بأن إيرانيين يبكون المرشد الراحل، وقال أنه لم يكن يعتقد بأن الإيرانيين يحبون المرشد وأنه ليس له شعبية، ويعتقد أيضا أن هذه مشاهد مزيفة أو أن الدموع مزيفة على حد قوله. ترامب قال أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين مهلة أسبوع راحة استراحة للجانبين حتى تتم إجراءات الدفن. وأيضا ترامب قال أن القادة الحاليين في إيران يمكن أن يقوم بالقضاء عليهم دفعة واحدة، لكن لن يتبقى أحد حتى يتفاوض معه. والرئيس دونالد ترامب يتحدث عن إيران دوما من أن الولايات المتحدة حققت انتصارا عسكريا حاسما وأنها تسببت في هذا الوضع في إيران من منطلق القوة الأمريكية. وكان من قبل صرح بأن هذه المهلة لإيران لإجراءات الدفن تأتي كلطف من الولايات المتحدة، وبالتالي ترامب يقول أن الولايات المتحدة منتصرة على إيران في كل الأحوال. أيضا عبد السلام، تحدث ترامب عن أن نتنياهو طلب منه عقد اجتماع عاجل في البيت الأبيض، وترامب قال إن علاقته مع نتنياهو جيدة لكن نتنياهو يعرف من هو صاحب القرار، في إشارة إلى أن الرئيس دونالد ترامب هو صاحب القرار في نهاية المطاف في كل ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط أو القضايا المشتركة مع إسرائيل. أيضا ترامب قال أنه سيلتقي نتنياهو في هذا الأسبوع ربما في البيت الأبيض، ووافق على عقد اللقاء معه من دون أن يتطرق إلى القضايا التي سيتم مناقشتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن التقارير تشير بالتأكيد إلى أنه سيتم بحث المحادثات الجارية مع إيران، الوضع في لبنان، ربما أي اتفاقيات محتملة بين الولايات المتحدة وتركيا. كل هذه القضايا مطروحة على النقاش، خاصة وأن هذا هو أول لقاء بين ترامب ونتنياهو منذ شن الحرب المشتركة على إيران. نعلم أن نتنياهو كان مستبعدا من المحادثات المتعلقة بمذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني. كان هناك ضغوط وما زالت مستمرة من إدارة ترامب على نتنياهو فيما يتعلق بلبنان حتى لا يتم تقويض مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني وطي هذه الصفحة. كانت هناك خلافات لأن نتنياهو يريد استمرار الحرب على إيران، لكن ترامب يريد أن ينهي هذا الصراع. عبد السلام، وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن أن اللقاء ربما يعقد غدا الاثنين في البيت الأبيض، لكن حتى اللحظة لا يوجد تأكيد بشأن هذا الأمر، وبالتالي ننتظر هذا ما كان سيتم الكشف عنه إذا كان اللقاء سيعقد بين نتنياهو وترامب غدا في البيت الأبيض أم لا.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. هذا عن المواقف الأمريكية، ماذا عن المواقف الإيرانية؟ حول ذلك تنضم إلينا الآن من مصلى طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بك رانيا. إذا ضعينا في سياق مراسم التشييع بالإضافة إلى الرسائل السياسية التي ربما ظهرت على لسان أكثر من مسؤول.
2: بالفعل يعني ما زالت مراسم الوداع الشعبية ومراسم إلقاء النظرة الأخيرة على المرشد الإيراني السابق علي خامنئي مستمرة هنا في العاصمة الإيرانية طهران، حيث يتوافد الإيرانيون وذلك حتى الساعات الأخيرة من مساء اليوم على المكان هنا من أجل توديع المرشد السابق على أن تبدأ الاستعدادات للمراسم التشييع الرسمية هنا في العاصمة مساء يوم أمس. بالفعل يعني ستبدأ المراسم التشييع نفسها يوم غدا. هذا التشييع سيمتد إلى مدينة قم في جنوب العاصمة طهران يوم الثلاثاء، وأيضا سنشهد مراسم تشييع في العراق، ثم سيعود جثمان المرشد السابق إلى إيران مرة أخرى وتحديدا مدينة مشهد شمال شرق إيران لتشييعه ودفن جثمانه هناك. بالإضافة إلى ذلك يعني هناك يمكن القول أن مراسم اليوم والتي تميزت بأنها كانت قد شهدت إقامة صلاة الجنازة على جثمان المرشد وعدد من أفراد أسرته، تم التأكيد على أمر مهم عبد السلام، أن إيران يعني شاركت بكبار مسؤوليها سواء السياسيين أو العسكريين، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رئيس البرلمان محمد باقر غالبوف وعدد كبير من المسؤولين السياسيين، وأيضا كان هناك حضور للقادة العسكريين، ويمكن القول أن على رأسهم وتقدمهم قائد

0: الحرس الثوري اللواء أحمد وحيد الذي كان يعني من المشاركين في صلاة الجنازة، ربما كانت تحاول إيران إرسال رسالة تحدي ربما للولايات المتحدة واستعراض قوتها من خلال هذه المشاركة، بالإضافة إلى تنظيمها هذه المراسم سواء كانت الرسمية من خلال استقبال الوفود الأجنبية أو الشعبية من خلال استقبال هذا العدد الكبير من الإيرانيين. بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من المواقف الرسمية والتي ترد على العديد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام الداخلي والدولي أيضا، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات. نتحدث عن أن هناك تأكيد على أن القوات العسكرية الإيرانية تواصل كما يقول المتحدث باسم الجيش الإيراني، تواصل هذه القوات تعزيز قدراتها مستغلة فترة وقف إطلاق النار، كما أكد المتحدث باسم الجيش الذي تحدث أيضا وحذر الولايات المتحدة أو إسرائيل من القيام بأي اعتداء لأن الرد الإيراني سيكون قوي. بالإضافة إلى ذلك هناك تأكيدات من إيران على التمسك بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأيضا على أن على الولايات المتحدة وإسرائيل أن تقوم بتنفيذ تعهداتها في هذه المذكرة مع رفض أي تدخل أجنبي سواء أمريكي أو أوروبي في مضيق هرمز، والحديث عن أن هناك ترتيبات مع سلطنة عمان لإدارة المضيق وتحقيق الأمن فيه وإزالة الألغام، رافض أي محاولات لإثارة الأزمات هناك ومحملة المتدخلين ومن وصفتهم بمثيري الأزمات مسؤولية عواقب أفعالهم، كما تحدث كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية. هذا بالإضافة إلى التأكيد على تمسك إيران بضرورة أن توقف إسرائيل ما وصفتها باعتداءاتها على لبنان وأن تسحب قواتها من الأراضي اللبنانية المحتلة. هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس علقشي خلال لقائه بعض الوفود الأجنبية والعربية التي زارت إيران بسبب المشاركة في مراسم التوديع الرسمية. هذا بالإضافة إلى التحذير من دور إسرائيل في تخريب وإفشال مذكرة التفاهم وأيضا من خلال إثارتها الفوضى في المنطقة لتحقيق أهدافها. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة كانت معنا من طهران. ينضم إلينا الآن في الاستوديو سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور صدقيان. وربما مراسم التشييع تعيد لذاكرة الإيرانيين بداية الحرب، وربما ما يقول دائما المفاوض الإيراني الأثمان التي دفعت لإنهاء هذه الحرب الآن، فتقييمك للمواقف بداية من الإشارة من الرئيس الأمريكي بأن الهدوء سببه هو التشييع.
2: حقيقة ما رأيناه من دلائل ومؤشرات لهذا التشييع الكبير الضخم الذي أقيم اليوم في طهران، ويوم غد سوف يكون تشييع هناك جماهيرية أكثر مما حصل اليوم، هكذا هي التوقعات لينقل إلى مدينة قم. هذا التشييع يعطي الكثير من الدلائل، ويبدو لي بأن الرئيس الأمريكي يجب أن يأخذ هذه المؤشرات بشكل واضح وبشكل دقيق، لا أن يعتمد على نتنياهو الذي يريد أن يعطيه دلالات أخرى وقراءة أخرى تخالف الواقع. وبالتالي هو كان لا أدري كيف يعني تصور الموقف عندما قال بأني استغربت أن الإيرانيين يبكون على قائدهم ومرشدهم، وكان يعني هو يريد أن الإيرانيون يفرحون لما قام به هو ونتنياهو عندما اغتالوا القائد والمرشد. وبالتالي أنا أنظر إلى هذه المشهدية بأن مشهدية خصوصا مع رفع الرايات الحمراء والشعارات الحمراء، هذه لها دلائل في العقيدة والموروث الشيعي عند الطائفة الشيعية، وبالتالي هذه الأمور كلها تؤشر إلى أننا لسنا أمام وضع تفاوضي مريح بالنسبة للجانب الأمريكي. أنا أقرأ هذه المشهدية بنوع من عدم التفاؤل، لأن هناك المرحلة المقبلة سوف يكون هناك تشدد، سوف يكون هناك جهوزية عالية من قبل الحرس الثوري، لأننا شاهدنا أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري، عبد الله وهو قائد مقر خاتم الأنبياء، وأيضا رأينا قائد قوة الجو فضائية التي تشرف على القوة الصاروخية، وبالتالي يبدو لي بأن الوضع حساس جدا، ويجب على الرئيس ترامب عدم سماع الرواية التي سوف ينقلها نتنياهو عندما يذهب إلى واشنطن.
1: نشير لبعض الأخبار العاجلة. وكالة فارس تنقل عن بيانات زوارق الحرس الثوري تحول مسار 6 سفن عن الممر العماني بمضيق هرمز. سيد سيرجيو، ربما الإشارة التي ذكرها الدكتور صدقيان عن استغراب الرئيس الأمريكي أن الناس يبكون المرشد الراحل في جنازته يطرح تساؤلا عن التقييم الأمريكي للخطوة التي نسقتها مع بنيامين نتنياهو باغتيال المرشد، وهذا الاستغراب من الرئيس الأمريكي ألا يشير بأنه بالفعل كان هناك خلل في التصور، بالإضافة إلى السؤال الذي يطرح دائما، لماذا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في تغيير الأنظمة بهذه الطريقة؟
3: Wars have this characteristic
4: that الكلمات لديها هذا التأثير الكبير. ما بدأ ربما قد لا تكون له نهايات المتوقعة. إذن تبدأ بنوع من الافتراضات ويكون لديك بعض الحقائق، وبعد ذلك تقوم بتعديلها في الوقت الذي تمضي فيه قدما، وتحاول أن تحصل على نوع من الحلول بالاعتماد على النوايا الأصلية. كان هنالك صراع غير متوقع مع إيران يعود إلى أين تريد، ربما منذ عام 1956 وبعد ذلك 1979 وما حصل في الثمانينيات وبقصف السفارة الأمريكية. بالتالي هنالك صراع استمر لمدة طويلة. النقطة الأساسية التي أخذها الرئيس ترامب والفعل الأساسي الذي أخذه هو ضمان أن إيران لا تحصل على سلاح نووي لعدة أسباب، أحدها أننا لا نريد أن نرى انتشارا نوويا في المنطقة، لأن هذا الأمر سيزيد من تعقيد الأمور عما هي أصلا عليه. والإضافة إلى ذلك ما هو الآن برغم ذلك فرصة انبثقت، بمعنى أنه علينا أن نقيم ما لدينا الآن في الولايات المتحدة. لدينا ذكرى 250 لاحتفالات تأسيس أو استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك أيضا أسبوع من الإيرانيين أيضا للقيام بهذه مراسم الجنازة وتقييم أيضا مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم هي إطار ممكن أن يأتي بحل سلمي لهذه الأزمة، حيث يمكن لكل طرف أن يكون فائزا. بإمكاننا دائما أن نتحدث حيث كيف بأن إمكان لدينا كان أنه وجود الإمكانيات العسكرية، هذا أمر أو خيار غير مفضل، لأنه علينا دائما بعد ذلك العودة إلى المفاوضات.
1: وهنا نسأل الدكتور شرقاوي، فترة استراحة يقول الرئيس الأمريكي يسمح فيها بالتشيع، الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل بذكرى تأسيسها، لكن ما يقوله المتحدث باسم الجيش الإيراني إن هذه فرصة لتعزيز القدرات القتالية. الرئيس الأمريكي يتحدث عن عودة للتفاوض، ما الذي يفهم؟
5: يمكن تقسيم المشهد العام في طهران إلى مستويين. هناك المستوى العقلاني، بمعنى أن الحرس الثوري ورجالات المجلس الأعلى للأمن القومي يتمسكون بحالة التأهب، كما الآن يحاولون تغيير مسار السفن في المياه الإقليمية العمانية. هناك هذه اليقظة العقلانية المستمرة، وكأن الحرب قائمة ولا مجال لإنجاح المفاوضات إلا في حالات استثنائية. وهناك أيضا المستوى الثاني الذي يمكن وصفه بالمستوى الوجداني. الآن الصدور والنفوس الإيرانية تعيد إنتاج نفس اللحظة التي كانت في الأسبوع الأول من هذه الحرب. قضية الشعور بالضحية وبالاستهداف، وأن هناك مؤامرة أمريكية إسرائيلية تنال من الأمن القومي الإيراني وتغتال أيضا رموز هذا النظام. أعتقد أن هذه اللحظة الجنائزية التي تنتقل بين ثلاث مدن إيرانية على الأقل مدة ثلاثة أيام، أيضا وصول وفود من

0: 30 دولة تشارك في هذا التأبين، لها كل هذه الدلالات الوجدانية المتنامية من تلقاء اللحظة بما يتقاطع مع بداية الحرب. إذن نحن أمام لحظة تراجيديا إيرانية تعيد نفسها، ولكن هذه المرة بمزيد من هذا الحزن وهذا البكاء. ونلاحظ أن ترامب قال أنه اكتشف أن الإيرانيين يبكون، يعني لأول لحظة يكتشف أنهم آدميون كبقية بني البشر. هذه نقطة مهمة، يعني بمعنى آخر أن الوجدان العام الإيراني له هذه الحميمية مع قادته، مع صمود التيار القومي ينتعش أكثر فأكثر. وللأسف أن هذه اللحظة ستنال من آفاق استئناف المفاوضات سواء بعد أسبوع أو أسبوعين من الآن.
1: كيف يمكن أن يكون ذلك دكتور صدقيان؟ ما انعكاس هذه اللحظات واستحضار ما حدث في بداية الحرب بهذا التشيع على المواقف في وقت كان ينظر بأن هناك أكثر من طرف داخل إيران مع التفاوض، وهناك من ينتقد ما يسمونها بالتنازلات؟
2: نحن الآن أمام مشهدية جنائزية عبر عنها الدكتور الشرقاوي بشكل جيد، واستحضار الماضي أيضا منذ اغتيال المرشد لحد الآن، إضافة إلى مشهدية تفاوضية. هذه المشهدية التفاوضية كانت متلكئة حسب القراءة الإيرانية، لأن الجانب الأمريكي لم يفي بأي التزام أو وعد أعطاه عندما وقع على مذكرة التفاهم. لم يعاد انتشار الحشود العسكرية الأمريكية في محيط مضيق هرمز، لم يتم لحد الآن رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، لم يتم إنهاء الحرب في كل المنطقة. والآن قبل ساعات أو قبل ساعة ونصف كانت هناك غارة إسرائيلية وهجوم إسرائيلي على جنوب لبنان، وبالتالي هذه الحرب لم تنتهي. الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم كانت تنص على انتهاء الحرب فور التوقيع على المذكرة، وقعها الرئيس ترامب. يبدو لي بأن هذه المشهدية، يعني هذا المشهد العام عندما نضعه جنبا إلى جنب، يبدو لي بأن نحن مقبلين على نفاذ صبر إيران ونفاذ صبر القادة العسكريين في الحرس الثوري. الآن إذا كانت هناك مرونة تمت منذ التوقيع على مذكرة التفاهم لحد الآن من قبل المفاوض ومن قبل هذا الشارع الذي خرج اليوم في صلاة الجنازة ومن قبل الحرس الثوري، لا يبدو للمشهد هكذا عندما سوف تنفتح المفاوضات مرة أخرى، سواء كان في إسلام آباد، في الدوحة وجنيف، ويطالبون الآن بسقف أعلى. وبالتأكيد إذا الجانب الأمريكي لم يتعاطى مع هذا المشهد العام، ما أعتقد بأن الأمور لا تسير على السجادة الحمراء تفاوضيا.
1: سيد سيرجيو، سمعت إلى حديث ضيفينا يتفقان على أن هذا المشهد سيحفز أكثر المواقف الإيرانية لتحقيق مكاسب أكثر نظرا للثمن الذي دفع كما يرون الآن، ويتجدد هذا في ذاكرتهم. فهل الإدارة الأمريكية بزيارة بنيامين نتنياهو ستتغير مواقفها نحو تشدد أم مرونة أكثر لتنفيذ مذكرة التفاهم؟
3: بداية، إسرائيل ستنظر إلى المصالح الإسرائيلية، من الواضح أنها تقدم هذه المصالح إلى الولايات المتحدة. الرئيس ترامب مع ذلك قد أسس وأكد أن هنالك مصالح أمريكية، والمصالح الأمريكية تأتي أولا، هي المحرك لهذه العملية بين الولايات المتحدة وإيران. بالتالي المصالح الأمريكية هي التي يجب أن نركز عليها. السبب الذي لم يمنعنا أن يكون هنالك تقدم واضح، لأن إذا ما كان هنالك طرف يقوم بخرق البند الأول فهي إيران. لكي نكون قادرين على تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان، حزب الله ومقاتلوه عليهم أن يتوقفوا عن إطلاق النار على الإسرائيليين، والعكس صحيح. نفس الشيء، الإيرانيين لا يمكنهم أن يقوموا بإطلاق النار على السفن التجارية المدنية البريئة التي تعبر مضيق هرمز. إذن كلا الطرفين عليهما بإمكانهما أن يقدما جدلتهما، لكن علينا أن نعود إلى المفاوضات ونرى إلى كيف بإمكاننا أن نتعامل مع كل النقاط، كل نقطة من النقاط 14 التي أعطت طريقا للسلام.

0: والتي بإمكاننا أن نتحدث دائما أيضا عن القدرة العسكرية وعن نفاد الصبر وكيف بإمكاننا أن نقوم بكذا وكذا. هذه الأمور مطروحة على الطاولة من كلا الطرفين. هذه فرصة للتأمل، فرصة لإعادة تقييم الوضع، وهي فرصة رائعة أن نعود إلى طاولة المفاوضات ونستفيد من المكاسب التي أحرزها كل طرف بإمكانه أن يحرزها أيضا.
1: ودكتور شرقاوي، للمفارقة أن يكون هذا التشيع يذكر الإيرانيين بما حدث بشكل واضح، أن يعود المشهد أيضا في واشنطن بلقاء بين بنيامين نتنياهو وترامب، ما يشاع الآن بأنه قد يكون قريبا ربما غدا، فأي تأثير لذلك على المواقف الأمريكية الإسرائيلية تجاه مذكرة التفاهم؟
2: هي ثلاثة مشاهد متوازية وتتنافس في رمزيتها وفي مدى تأثيرها على المفاوضات. مشهد جنائزي في إيران، مشهد احتفالي بعظمة أمريكا وما سيقوله ويردده ترامب، وأيضا المشهد الثالث أن نتنياهو يتمسك بعقد اجتماع مع ترامب داخل البيت الأبيض، وهذه أيضا مسألة لها دلالة خاصة. إذا جمعنا بين هذه المشاهد الثلاثة في نفس الأسبوع، نلاحظ أن هناك القراءات والتأويلات على اختلافها في كل الاتجاهات. ما يحدث حاليا هو أن الإيرانيين كلما تشبعوا بهذه اللحظة الحزينة والتأمل أين كانوا قبل الحرب وكيف تطورت الأمور، ناهيك أيضا عن ضعف الاقتصاد والظروف المعيشية الصعبة، ويرون في المقابل أن الحلف الشخصي والسياسي بين نتنياهو وترامب لا زال في أوجه، هنا يشعرون بأن المسألة لا تكب وكأن المؤامرة لا تزال مستمرة. في نفس الوقت أيضا ترامب الذي هو في وسط المشهد بين ما هو جنائزي في طهران وما هو استراتيجي كما يحاول نتنياهو تحقيقه في واشنطن، ترامب هنا يجد نفسه أمام سؤال مهم. إذا كان حقيقة يريد إنجاح المفاوضات مع الإيرانيين، ماذا يقدم؟ إلى حد هذه اللحظة لا يبدو أنه يقدم بمثل ما يأخذ. هو حصل على تعهد إيراني بتحرير مضيق هرمز وعادة أسعار النفط إلى دون $70 للبرميل الواحد. في المقابل حتى هذه اللحظة لا زال يشاكس في قضية الأرصدة المجمدة. كان الحديث عن دفعتين بمجموع 24 مليار دولار، ثم تقلص الحديث إلى 12 ثم إلى 6. بالأمس القريب أصبح الحديث عن 3 مليارات كخط ائتماني وليس دفعة نقدية، وأن هذا الخط الائتماني يخضع لشروط باستيراد بضائع أمريكا. إذن في وأنا أتحدث من باب من يتعامل مع الصراع وليست لي يعني أيديولوجية سياسية، أرى في المقابل يعني الميزان الآن يستدعي أن يضع الإيرانيون شيئا على الكفة ويضع ترامب أيضا شيئا آخر على الكفة، حتى يشعر كل طرف أنه يتنازل من ناحية ويحقق مكاسب من ناحية، وهذا ما ينبغي أن يحدث هذا الأسبوع لكي يعزز الثقة بالعودة إلى مسار المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا، دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، نشكر الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ونشكر السيد سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. الآن نناقش تداعيات الوضع في مضيق هرمز على حركة الطيران العالمية في هذه النافذة مع سهام مشط.
3: شكرا لك عبد السلام، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي نسلط الضوء فيها على حركة الطيران العالمية مع دخول موسم السفر صيفا، وسط ترقب لتطورات الوضع في مضيق هرمز وتداعياته على إمدادات الطاقة، حيث لم تقتصر تداعيات الحرب على حركة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز على وجه التحديد، بل طالت آثارها الملاحة الجوية عالميا. فمنطقة الخليج تساهم بنصيب لا بأس به من إمدادات وقود الطائرات يبلغ 5 إجمالي الإمدادات العالمية المنقولة بحرا. ومع اقتراب موسم السفر صيفا، تصاعدت تحذيرات من أكبر أزمة طاقة منذ عقود حسب ما قالته وكالة الطاقة الدولية حينها. لكن بعد مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وعودة نسبية لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، برزت أخيرا مؤشرات على بدء تعافي حركة السفر جوا. فتقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي أظهرت تحسنا

0: تدريجيا في الحجوزات بين يونيو وسبتمبر من هذا العام، لكن هذه الحجوزات تبقى أقل من مستويات ما قبل الحرب، ففي مايو الماضي كانت أقل ب30% عنها في شهر فبراير، كما أن أسعار وقود الطائرات لا تزال مرتفعة، الأمر الذي يرفع أسعار تذاكر الطيران، فمتوسط سعر برميل وقود الطائرات في مايو بلغ نحو 160 دولاراً للبرميل مقارنة بمستوى قارب 200 دولار للبرميل للأسعار الفورية في أبريل الماضي في فترة ذروة الحرب. وتتمثل أهمية منطقة الخليج فيما توفره من إمدادات من هذا الوقود لمناطق مختلفة من العالم، أبرزها أوروبا بنحو 24%، في حين تعتمد إفريقيا على منطقة الخليج في توفير ما يصل إلى 33% من احتياجاتها من وقود الطائرات. لمزيد من التحليل معنا في الاستوديو عامر الشوبكي، خبير أسواق النفط والطاقة. أهلا بك سيد الشوبكي. إذن وصلنا إلى الصيف وموسم السفر الآن، ما تقييمك لكل التحذيرات التي كانت تعتبر أن السفر قد لا يصبح ممكنا هذا الصيف بسبب النقص في إمدادات وقود الطائرات؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سهام، هذه التحذيرات كانت واقعية، لكن ما نراه على الأرض أمر مختلف. هنالك زيادة في حركة السفر رغم ارتفاع أسعار التذاكر، رغم أن الأزمة لم تنتهي بعد. هنالك انخفاض في أسعار الوقود، وهنالك توفر وقود إضافي أيضا جزء منه كان بعد الاتفاق في حركة المرور، اتفاق طبعا التفاهم وعودة حركة المرور شبه العودة الكاملة تقريبا لمضيق هرمز. تقريبا أكثر من نصف الحركة الآن عادت، جزء من هذه المرورات كانت لناقلات تحمل وقود طائرات، طبعا جزء منها كان من الكويت ومن دول أخرى، وكان وجهتها أوروبا. أوروبا كانت الخوف أكثر عليها من نقص الوقود، هذا النقص ما زال موجود ولكنه ضغط على الأسعار بشكل كبير. نعم،
0: ما خصوصية قطاع الطيران في أوروبا هنا مقارنة مع باقي مناطق العالم فيما يخص إمدادات وقود الطائرات؟
1: القدرة الأقل على التكرير في مناطق الازدحام، السفر الجوي في العالم، حتى مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة مثلا مصدرة لوقود الطائرات، هي تستورد أوروبا معظم حاجتها وتعتمد على منطقة الخليج العربي ب50% من حاجتها تقريبا، أحيانا تنقص هذه النسبة وأحيانا تزيد. الآن أعتقد بأن الاعتماد أكبر أيضا على السوق الأمريكية بالنسبة لأوروبا، وحتى مع انخفاضات أسعار الوقود سهام التي أشرت إليها، ما زالت أسعار التذاكر لم تنخفض كثيرا، محاولة من هذه الشركات ترميم أرباحها المفقودة سابقا من ناحية، ومن ناحية أخرى هي أيضا تستشعر أن الوقود لم يعود بشكل كامل يعني إمداداته من منطقة الخليج الأقرب.
0: ما التحديات التي تواجهها أيضا المصافي إذا اضطرت في مثل الحالة الأوروبية لزيادة الإمدادات من وقود الطائرات؟
1: يعني نتحدث عن حالة غير طبيعية في مصافي المنطقة بشكل كامل. هنالك مثلا أسواق تتبادل، هنالك خزان عالمي مثلا إذا اعتبرنا لوقود الطائرات، أي نقص من هذا الخزان سيؤثر على الأسعار والإمدادات من جهات أخرى، وستتسابق بعض الدول على التنافسية في شحنات معينة. أتحدث عن النقص في التكرير في روسيا الذي أثر بشكل كبير على أيضا إمدادات الوقود، وقود الطائرات في آسيا، ولذلك ترين الآن حتى روسيا تستورد وقود الطائرات من مناطق آسيوية من الهند مثلا، ولذلك أيضا هنالك نقص في إمدادات وقود الطائرات إلى أوروبا والتي كانت تعتمد على الهند بشكل يعني معين في الفترة الماضية.
0: تحدثت عن انعكاسات هذه الأزمة على أسعار التذاكر، الآن إذا وصلنا إلى تهدئة حقيقية، إلى اتفاق يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، هل نتوقع عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الحرب؟
1: التذاكر يختلف أمرها، ربما تتأخر. أسعار وقود انخفضت، الآن نتحدث عن ذروة بلغت للطن تقريبا 1800 دولار في شهر أبريل، كانت تقريبا 800 دولار في فبراير قبل الأزمة، الآن قرب 900 دولار، يعني انخفضت بشكل كبير، لكن لم ينعكس على التذاكر لأنه الشركات تريد ترميم أو أرباحها المفقودة في الفترة الماضية، استعادة جزء من الأرباح. لكن ومع أيضا يعني الازدحام في طلب التذاكر سهام في هذا الفصل في الصيف، أعتقد بأن هنالك تنافسية لم تبدو واضحة، نحتاج حتى نهاية الصيف حتى تزداد التنافسية. ربما ترين شركات تخفض أسعار التذاكر بشكل كبير، لأن أسعار الوقود بالفعل انخفضت تقريبا فقط في الشهر الماضي 23% انخفضت أسعار وقود الطائرات.
0: طيب هل هناك مناطق تأثرت أكثر من غيرها في العالم، يعني ارتفعت فيها الأسعار أكثر من مناطق أخرى جراء هذه الأزمة؟
1: سوق وقود الطائرات يعني تقريبا مثل سوق وقود النفط، هنالك تسعيرة عالمية. آياتها على تسعيرة بلاتس أيضا تتحدد في السوق الأوروبية لأسعار وقود الطائرات، لذلك ربما وقود الطائرات يصل إلى الدول الأوروبية وموحد في السعر في المطارات الأوروبية، وهذا جزء أيضا من التنافسية في المدن والمطارات لمحاولة إعطاء خدمات لشركات وطائرات أكثر، فلذلك السوق موحدة تقريبا في العالم بالنسبة لوقود الطائرات.
0: محاولات هذه الشركات لترميم خسائرها ألا تنعكس أيضا على الإقبال باعتبار القدرة الشرائية للكثير من الناس في عدة بلدان؟ الآن أصبح السفر رفاهية للكثير من الناس، وبالتالي لن يشتروا هذه التذاكر. كيف توازن أيضا الشركات بين هاتين المسألتين؟
1: ربما ترين الآن مع البحث مثلا أسعار تذاكر أقل لبعض الشركات وبعض يعني خطوط السفر، لكن هذا لا ينطبق على الجميع، لأنه كما ذكرت لك هنالك طلب قوي على السفر في الصيف أكثر حتى من حركة السفر في العام الماضي، هنالك نسبة زيادة تقريبا 10 إلى 15% في الجانب الأوروبي، وأيضا أكثر من هذه النسبة في الجانب الأمريكي الذي الكثير من المسافرين في موسم العطلات اختاروا سفر جوي أكثر من السفر البري بعد طبعا يعني ارتفاعات أسعار البنزين.
0: شكرا لك عامر الشبكي خبير أسواق النفط والطاقة على كل هذه الإيضاحات، وشكرا لكم مشاهدينا. بهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا سهام، ونتحول إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات والمواقف اللبنانية والإسرائيلية المتعلقة باتفاق الإطار. لمتابعة كل ذلك انضم إلينا الآن من بيروت مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. أبدأ مع مدير مكتب الجزيرة من رام الله وليد العمري حول ما يتم تداوله الآن بخصوص زيارة مرتقبة لبنيامين نتنياهو تتعلق بالوضع مع إيران وفي لبنان.
3: نعم، هي تتعلق بالأمرين وتتعلق بأمور أخرى، لأن نتنياهو كان من المفترض أن يقدم إحاطة إلى الطاقم الوزاري الأمني المصغر بهيئته الموسعة اليوم، وأجلها إلى يوم الثلاثاء، وسيكتفي فقط بمشاورات وجلسة على نطاق قليل جدا من الوزراء وأيضا المسؤولين الكبار. هذا اللقاء إذا تم بين نتنياهو والرئيس ترامب سيكون في محيط منتصف هذا الشهر، وسيكون هو الأول منذ فبراير الماضي، لكنه سيكون الثامن منذ أن عاد الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، ويأتي على خلفية توتر شاب العلاقات بين الجانبين، والأبرز أنه يأتي هذه المرة بعد أن كان الرئيس ترامب قد طالب نتنياهو في اتصال هاتفي يوم الجمعة بعدم القيام بأمور مزعجة حسب ما تسرب من معلومات بخصوص لبنان قد تؤثر على ملف المفاوضات في إيران، وبهذا معناه حسب ما تسرب أيضا أو رشح من معلومات أن نتنياهو قد نقل لقيادة الجيش وقيادة الحكومة بأنهم لا يملكون ضوءا أخضر من أجل القيام بعمليات نسف وتدمير في مرتفعات علي الطاهر في لبنان التي يقول الجيش الإسرائيلي أنه يحاصر فيها عشرات من مقاتلي حزب الله، لأن ذلك سيؤثر وقد يقود إلى انهيار المفاوضات مع إيران. هذا من ناحية. من الناحية الأخرى، إسرائيل ما زالت تتشبث بتفسيرها لاتفاق الإطار، وهو أن انسحابها من مناطق في جنوب لبنان مشروط بنزع سلاح حزب الله وتحقيق هذا الهدف، ويبدو أن نتنياهو يريد الاجتماع مع الرئيس ترامب من أجل الوصول إلى تحقيق ذلك أو إقناعه به، خاصة وأنه من الواضح للإسرائيليين بأن الرئيس ترامب ترامب لم يعد في علاقته مع نتنياهو كما كان في المرات السابقة.

0: ويرون بأن من شأن هذه الزيارة بين نتنياهو وترامب، والتي يريد نتنياهو توظيفها أيضا في حملته الانتخابية لإظهار أن العلاقات على ما يرام مع البيت الأبيض، هذه الزيارة يريد من خلالها الحصول على ضوء أخضر يمكنه من تصعيد العمليات في جنوبي لبنان وعدم إبقائها في هذا المستوى. الجيش الإسرائيلي من جانبه، وأن ذكرت القناة 12 قبل قليل بأنه يطالب بزيادة أعداد المتجندين في صفوفه، خاصة في قواته القتالية، لأن هناك نقص، وأن هناك أيضا نقص كبير في قوات النظامية والاحتياطية، إلا أنه يواصل عملياته في جنوب لبنان وإن كانت بوتيرة مخففة حسب ما هو ظاهر، إلا أنه يتمسك بالبقاء على مرتفعات عالية تكشف كل مناطق الجنوب بما فيها مناطق تقع في منطقة شمالي الليطاني وجنوب الليطاني وأيضا شرقي منطقة صور، بالإضافة لمرتفعات كريستوباني التي تمتد شمالي سلسلة جبال الشيخ على الحدود السورية اللبنانية. وهو ما يعطي قراءة بأن إسرائيل تتعامل مع وقف إطلاق النار في لبنان على أنه هش وأنه قد ينهار في كل لحظة، لكنها في الوقت نفسه تواصل عمليات التصعيد على جبهات أخرى سواء كان في غزة أو الضفة الغربية، وتدرك جيدا بأنها لا تملك القرار بخصوص الجبهة مع إيران.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة من رام الله. نبقى مع إيهاب العقد في بيروت ومجمل المواقف المتعلقة بالإطار الثلاثي واحتمال زيارة الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
2: حتى الآن لم يتحدث القصر الرئاسي اللبناني عن موعد للقاء يجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان أعلن قبل أيام أنه قد يلتقي الرئيس اللبناني في غضون أسبوعين. لكن لبنان كان أعلن خلال الفترة السابقة بأنه لا يرغب بأي شكل من الأشكال بلقاء أو بالرئيس اللبناني بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خصوصا وأن المفاوضات السياسية بالنسبة لاتفاق الإطار لا زال لبنان يراها في مرحلة الاتفاق السياسي وليس في إطار الاتفاق التنفيذي الشامل للانسحاب الإسرائيلي، خصوصا وأن لبنان يرغب بتنفيذ اتفاق كامل وانسحاب إسرائيلي من الأراضي التي تحتلها باعتبارها جزءا أساسيا من الأهداف التي حددها لبنان من هذه المفاوضات. اتفاق الإطار لازال يحظى بدعم رسمي لبناني من قبل رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وعدد من القوى الداعمة لهذه الحكومة التي ترى فيه وسيلة لتحرير الأرض، عودة سلطة الدولة بشكل كامل، أي نزع سلاح حزب الله الذي هو بالنسبة لهؤلاء أيضا هدفا لبنانيا وضروريا في هذه المرحلة، كي لا يتحول لبنان إلى منصة جديدة للرسائل الإقليمية، وأيضا في محاولة للفصل المسار عن مسار طهران واشنطن. حزب الله لازال يعارض هذا الاتفاق، يقول بأنه غير ميثاقي، غير دستوري، ولا يمكن تطبيقه. هذا ما عاد وكرره أحد نواب هذا اليوم، هو حسن فضل الله، وأشار إلى أن هذا الأمر هو لا يصب في المصلحة الوطنية، وحزب الله يرى بأن المسار الإيراني الأمريكي يمكن أن يحقق من خلال الضغط الأمريكي انسحابا إسرائيليا دون تقديم تنازلات للجانب الإسرائيلي كما فعلت السلطة السياسية اللبنانية وفقا لحزب الله. لكن هناك أصوات أخرى ترى ضرورة أن يكون هناك توافق لبناني على المسار في هذه المرحلة والاستفادة من المسارين، مسار طهران واشنطن ومسار الاتفاق الإطار، في محاولة لدفع إسرائيل للانسحاب وتحقيق أكبر قدر ممكن من المصلحة الوطنية. هذا الموقف أشار ربما إليه اليوم أمس جبران باسيل، عاد وقال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة للجزيرة بأن اتفاق الإطار قد لم يشمل الإشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي بشكل واضح، وإنما أشار إلى إعادة انتشار، وهذا جزء من الانتقادات الموجهة لهذا الاتفاق الذي أيضا وإن كان محل انتقاد من السنيورة، إلا أنه كان يقول بأنه وسيلة لانسحاب إسرائيل، لكنه قال بأن الوضع القائم حاليا بين لبنان وإسرائيل هو في مرحلة تخادم

0: مستمر دكتور وسام. النقاش دائما ما الذي يمكن أن يكون في الفترة المقبلة؟ فهل يمكن لحزب الله ومن يؤيد الحزب في نظرته للإطار الثلاثي أن يمنع الاستمرار في هذا المسار دون تخطي الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس عون المتعلقة بالشارع وما وصفها سيد نبيه بري بالفتنة؟
1: تحية لحضرتك وللدكتور علي والمشاهدين الكرام. يعني لا شك أنه بالمعنى الداخلي هناك يمكن القول مأزق لدى الطرفين. الطرف الذي اتخذ القرار لا يمتلك تطبيقه على الأرض فعليا إلا بموافقة الطرف الآخر، والطرف الذي يقاتل على الأرض لا يمكن أن يترجم ما يقاتل لأجله والبطولات حتى التي يقدمها إلا بموافقة الطرف الرسمي الذي هو في مكان آخر. هذه المعضلة لا يمكن أن تحل إلا حينما يتم التقارب. عادة في لبنان التقارب يأتي من الخارج، نادرا ما يأتي من الداخل. يعني بعد الحرب الأهلية اتفاق الطائف، بعد أحداث أيار 2008 كان اتفاق الدوحة، وهكذا دوالك. فأعتقد أنه ما لم يتم وساطات وازنة بالمعنى الإقليمي لن نكون أمام حلول واضحة. يعني لنكن واضحين، باعتبار أن القرار السياسي في مكان والقرار العسكري الميداني في مكان آخر، والأزمة واضحة والفرز حاد. بالنسبة لمسألة أن الشرعية الرسمية لدى الدولة، هذا مر على لبنان شيء من هذا النوع. يعني اتفاق 17 أيار حظي بموافقة البرلمان وليس فقط الحكومة، بينما هذا الاتفاق الإطاري يتم تجنيب لبنان عرضه حتى على الحكومة. فبناء عليه لو كان هذا الموضوع مثل ما بقولوا باللبناني الحكومة مالية إيده منه، كانت راحت باتجاه الحكومة، بتطرحه باتجاه الحكومة. ولكن طرحه في الحكومة أو في المجلس النيابي قد يؤدي إلى انفجار الوضع الداخلي اللبناني، ولبنان بغنى عن هذه المسألة الآن.
0: سأعود لنقطة في السؤال ربما لم تتطرق إليها دكتور، سأعود إليها. لكن دكتور علي، هناك إشكالية أيضا في حديث الرئيس جوزيف عون عندما يقول هناك خطوط حمراء لكنهم سيستمرون في هذا الإطار الثلاثي الذي يحذر بأنه بالفعل قد يقود إلى الفتنة. فهنا ما المدار الذي يمكن أن يتحرك فيه السلطة للاستمرار دون الوقوع في الفتنة والخطوط الحمراء؟
2: أولا تحية لك للدكتور وسام والمشاهدات والمشاهدين الكرام. أعتقد أن نقاش الفتنة تجاوزناه بجهود سياسية رئيس نبيه بري والأطراف الأخرى. هنالك اتفاق قاسم، نختلف على اللبنانيون واللبنانيات على تقييم من يتحمل المسؤولية. البعض يعتبر أن المسار ما جرى في السنوات الثلاثة هو المسؤول عن ذلك، البعض الآخر يعتبر أن الدولة بتفاوضها كان يجب أن نربط بإسلام أباد أكثر، البعض يقول كلا كان يجب أن ننفصل، لكن هذا هو الواقع. هنالك مسار في إسلام أباد لا يمكن أن يفصل تأثيره عن لبنان، وهنالك مسار في واشنطن لن يمكن لأحد أن يوقفه. وبالتالي ما طرحه الدكتور وسام بعتقد هذا أمر جيد، وربما نحتاج كلبنانيين ولبنانيات لهذا النقاش العميق. اليوم كيف نتعامل مع هذا الواقع؟ اليوم إسرائيل هي التي لا تريد أن تحترم الاتفاق، إسرائيل التي تريد العودة إلى الحرب، إسرائيل التي، وهذا لم يوجد أي شك لدى الدولة اللبنانية وهي تتعامل معه. لكن أمام هذا الواقع كيف على الدولة أن تتعامل؟ أولا تأمين المظلة الإقليمية تكون بأن تتساوى القوى الإقليمية إلى حد ما في اللعبة اللبنانية. المشكلة الحقيقية هي هنالك المشكلة مع إسرائيل التي تستمر بعدم احترام الاتفاق كما سبق، ولم تحترم حتى مذكرة التفاهم. نحن بحاجة لمظلة عربية وليس فقط لمظلة إيرانية، نحن بحاجة للتكامل بين مسار واشنطن ومسار إسلام أباد، أن لا يكون هنالك تنافس. ونحن بحاجة، وأنهي بهذه النقطة، إلى نقاش حقيقي مسؤول وتاريخي حول مستقبل سلاح حزب الله بالمعنى اللبناني، لأن هذا النقاش الحقيقي الذي من دونه لن نتوقع أن يكون هناك انسحابا إسرائيليا في المدى المنظور. ربما نحن بحاجة إلى توافق داخلي وتاريخي لنذهب بمنطق الأرض مقابل السلاح. ربما
0: أشعر أنكما تتجنبان بعض النقاط في الإجابات، وأريد أن أركز على هذه النقطة. سألت الدكتور وسام عن الخطوط الحمراء التي وضعت،

0: كيف يمكن تجنبها في لبنان، لكن لم توضح لي ما الآليات التي يملكها الحزب، كيف سيتعاطى مع هذا ربما الجدل. هناك من يؤيد الحزب بأن هذه الخطوة، حتى الذين ينتقدون الحزب يقولون إنها غير مجدية، وهناك بعض النواب مع رئيس الحكومة وضد الإطار الثلاثي، لكن كيف يمكن أن يتحول إلى أداة فاعلة هذا الجدل؟
1: بالبداية يمكن الإشارة إلى نقطتين ضامنتين لعدم الانفجار في لبنان والوصول إلى مسألة الخطوط الحمراء. بالمعنى السياسي، دولة الرئيس نبيه بري الحريص على تطويق هذا الاتفاق، وقبل أن تصل إلى الشارع والخطوط الحمراء يجب أن تمر بالتدرج، يعني التدرج الطبيعي. لا أحد يريد الإطاحة بالسلم الأهلي في لبنان من اللحظة الأولى. بناء عليه دولة الرئيس بري يحاول تطويق هذا الاتفاق، ويوجد لديه يعني اصطفاف كبير عريض ضد هذا الاتفاق. النقطة الثانية الضامنة لهذا الموضوع، وهنا السلطة مدعوة للتعاطي معها بمسؤولية أكبر، هي الجيش اللبناني. الجيش اللبناني الذي هو فعليا لم يكن موافقا على الاتفاق، والجيش اللبناني الذي لم يحضر التوقيع، والجيش اللبناني الذي كان لديه أهم نقاط وهي وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار لم تحصل. اثنان، انسحاب شامل حتى الحدود الدولية لم يحصل ولم يطرح حتى فعليا بشكل جدي. ثلاثة، ضمانة دولية بعدم الاعتداء وترك الجيش اللبناني يمارس مهامه في جنوب نهر الليطاني. بناء عليه الدولة لتجنب الاقتتال وتجنب الوصول للنقاط الحمراء وللخطوط الحمراء، على الدولة اللبنانية أن تتعاطى بمسؤولية وأن تأخذ بالدور الوطني الذي يقوده الجيش اللبناني، سواء بالمفاوضات، وعلم أنه هذا ليس دور الجيش وإنما دور السياسيين. ولكن
0: هل سيشكل الحزب تكتل ضد الإطار الثلاثي؟
1: ضد
0: الإطار الثلاثي
1: هو فعليا
0: تكتل، بمعنى من يعارضونه يكونون في جبهة، لا يذهبون إلى الخطوط الحمراء، لا ينزلون إلى الشارع، وكما ذكر الرئيس عون النقاش مسموح. هل يكون هذا هو المظهر الذي ستخرج به المعارضة؟ لأن الحديث حتى الآن لا شكل له.
1: لنكن واضحين، حزب الله يراهن على إمكانية وصول الرئيس بري من خلال اللجنة الثلاثية الرئاسية إذا صح التعبير لتوافقات تجنب لبنان الانفجار. ولكن أنا لا يمكن لأحد أن يستبعد أنه إذا تفاقمت الأمور أن يتم كسر الخطوط الحمراء. يعني من قال أنه إذا رئيس الجمهورية وضع خطوط حمراء لا يمكن كسرها، وفي المقابل هو من كسر الخطوط الحمراء بالذهاب إلى اتفاق، بالمعنى الدستوري انتهك الدستور، بالمعنى القانوني انتهك قانون برلماني، بالمعنى قانون العقوبات انتهك مادة في قانون العقوبات، التواصل المباشر مع الإسرائيلي تؤدي إلى الإعدام وإلى فعليا المؤبد بالأشغال الشاقة. هو كسر خطوطا حمراء. إذا كان حزب الله ومن يوالي خط المقاومة لم يكسر الخطوط الحمراء لأنه غير مستعجل بمعنى على سفك الدماء في الداخل، وإذا كان يمكن تجنب هذه المسألة فليتجنبها، وإلا لا يوجد خطوط حمراء أمام الشعب فيما لو انتهكت حقوقه، لسيما وأن دماءنا تسفك من قبل الإسرائيلي بنتيجة الاتفاق الذي كسر فيه الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام الخطوط الحمراء.
0: دكتور علي مراد، بنيامين نتنياهو سيذهب في زيارة، يتحدث عن علي الطاهر يريد موافقة لعملية هناك، ربما حتى الجانب الأمريكي يتحدث عن الأداء الفعلي للجيش الأمريكي في نزع سلاح حزب الله في مناطق تجريبية وتسليمها للجيش ونحوه. إذن الذهاب باتجاه تنفيذ الإطار دون أخذ موافقة مجلس الوزراء أو البرلمان، ألا يصعب على المعارضين أن لا يذهبوا للخطوط الحمراء؟
2: أولا، مفهم نظرة الخطوط الحمراء هي ثوابت لدى الدولة. الدولة اللبنانية يستطيع البعض أن يوافق أو لا يوافق على نتيجة الاتفاق أو يعتبره سيئا أو قاسيا. وضعت لا اتفاق ولا اتفاق نهائي ولا حلول دون انسحاب ودون عودة ودون إعادة إعمار. إذن الثوابت الوطنية، لا يوجد دولة في العالم يمكن أن لا تقبل بأن تستعيد أرضها. وبالتالي لنخرج من نقاش النوايا، أعتقد أن الدكتور وسام قصد عندما قال غير مستعجل على الدماء، كان يقول لا يريد، وأنا مقتنع أن حزب الله صحيح. لا يريد أبدا ولا مصلحة، لأنها لنضع النوايا جانبا نتحدث بس لا مصلحة لأحد. الوضع في لبنان صعب جدا وكثيرا. اليوم علينا أن ننطلق من واقع هو كالتالي: لم يعد هنالك من إمكانية لتركيب جبهة سياسية لمواجهة هذا الاتفاق. نبيه بري قال لا للفتنة ولا انسحاب من الحكومة. وليد جنبلاط قال أنا معترض لكني لن أذهب إلى هذه المعركة. وجبران باسيل على في مقابلته مع الجزيرة أكد على هذا الأمر. فإذا نحن أمام اتفاق حتى من وقع عليه يعلم أنه قاس ومشحف بحق لبنان في كثير من الأمور، لكنه يعكس ميزان القوة بالنسبة للبعض. بالنسبة للبعض الآخر كان يجب أن نسلم مصيرنا ربما أكثر للدور الإيراني. المهم اليوم، المهم اليوم، وأنا أرى أن هذه الإيجابية التي تراها بين الدكتور وسام وبيني هي انعكاس لواقع نحتاجه في لبنان. الخلافات واضحة ولا شك، لكن الكل يدرك أننا في مأزق تاريخي كلنا يراه من زاويته. كيف نذهب باتجاه اتفاق إطار لبناني لبناني لتجنب الانفجار وكي لا نكون في تناقضات؟ أعتقد أن جهود عربية في هذا المجال وربما التقارب السعودي التركي الباكستاني الإيراني قد يساهد في هذا المجال.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور علي مراد الأكاديمي في جامعة بيروت العربية، ونشكر الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. قال محمد إسماعيل مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان للجزيرة إن مدينة الأبيض استقبلت أكثر من 55,000 نازح منذ مارس الماضي. وأضاف إسماعيل أن النزوح مستمر من جنوب وغرب كردفان نحو الأبيض بسبب انتهاكات الدعم السريع. للوقوف على المشهد ينضم إلينا من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد. أهلا بك أسامة، ضعنا في تصور للمشهد.
3: طبعا هنا في ولاية شمال كردفان يعني تطورات في المشهد متتالية، خاصة فيما يتعلق بتطورات الإنسانية العميقة بسبب ما تعرضت له مدينة الأبيض خلال الأسابيع القليلة الماضية من عمليات استهداف بمسيرات قوات الدعم السريع التي استهدفت أرجاء عديدة من مواقع من مدينة الأبيض. هنا في هذا المنزل هو يعني واحد من المنازل التي تم استهدافها خلال الثلاثة أسابيع الماضية. هذا المنزل هو أحد المنازل يعني تم استهدافه بمسيرة استراتيجية لقوات الدعم السريع منتصف الشهر الماضي، تسببت في مقتل شخص واحد على الأقل، وأحدثت دمارا شاملا وانهيار لكل أجزاء هذا المنزل كما تشاهدون، وحولت هذا المنزل إلى أنقاض. يعني لم يتوقف استهداف المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع عند هذا المنزل فقط، بل طالت أيضا عدة منازل مجاورة لهذا المنزل في هذا الحي، ونحن نتحدث من داخل حي المطار في مدينة الأبيض. تسببت هذه الضربات بالمسيرات في مقتل نحو 7 أشخاص حسب شهود عيان أكدوا لنا ذلك، وقالوا إن عدة غذائف أطلقتها المسيرة عند ساعات الفجر والناس في سبات عميق. حي المطار وحي الموظفين وحي الشارقة هي أكثر الأحياء داخل مدينة الأبيض استهدافا. طبعا هناك العديد من الأحياء السكنية الأخرى والمنشآت الخدمية منها محطات وناقلات وقود، إضافة إلى العديد من محطات الكهرباء والمياه. تسببت يعني فيها ضربات المسيرات في هذه اللحظات في تلك اللحظات. طبعا نحن نتحدث هذا الواقع طبعا ألقى بظلاله الكثيفة يعني على معاناة المواطنين وعمق من أزماتهم بطبيعة الحال. خلال الشهر الماضي فقط يعني تعرضت مدينة الأبيض لسلسلة عمليات هجوم بمسيرات لقوات الدعم السريع بلغت نحو 15 هجوما، يعني كانت قد استهدفت أنحاء متفرقة من مدينة الأبيض، استهدفت مواقع عديدة من هذه المدينة. وحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فإنها تسببت في مقتل نحو 45 مدنيا. طبعا هذا المنزل والمنازل المجاورة حالها كمثل هذا الحال، العديد من المنازل تم يعني قصفها، وتسببت عمليات القصف في انهيار كامل لهذه المنازل. طبعا هناك محاولات لإعادة ترميم هذا المنزل من جديد. بطبيعة الحال يعني تشرد سكان هذا المنزل وذهبوا في مواقع أخرى، وبالتالي فإن هذه الضربات بالمسيرات عمقت كثيرا معاناة المواطنين هنا في مدينة الأبيض عاصمة.

0: ولاية شمال كردفان.
1: إذن 55 ألف نازح منذ مارس الماضي بحسب مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان. إضاءة على حال النازحين باختصار.
0: طبعا يعني كنا نتحدث مع المفوض العون الإنساني، ذكر بأن نحو 11 ألف أسرة نازحة وصلت إلى مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان خلال الثلاثة أشهر الماضية. أغلب هؤلاء النازحين يعني كانوا قد وصلوا إلى هذه المدينة من ولاية جنوب كردفان مع استمرار عمليات القصف بالمسيرات واستهداف عمليات وعمليات الاستهداف ب المدفعية الثقيلة على عدد من الأحياء في مدينة الدلنج وفي المناطق المتاخمة لمدينة الدلنج، وبالتالي فإن يعني تعمقت أزمات هؤلاء النازحين واضطروا لمغادرة منازلهم وصولا إلى هذه المدينة مدينة الأبيض.
1: أسامة سيد أحمد مراسل الجزيرة من الأبيض شمال كردفان، شكرا جزيلا لك. نحن الآن على رأس الساعة ومستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأضاف في حديثه لموقع أكسيوس أنه يتابع مراسم التشييع وأن بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. في طهران أقيمت اليوم صلاة الجنازة على المرشد السابق علي خامنئي بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم الرئيس بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف وقائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي. المتحدث باسم الجيش الإيراني من ناحيته قال إنه يستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز القدرات القتالية. من جهة أخرى قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي أكد خلال لقاء بوفد حزب الله المعزي في المرشد متابعة طهران الجادة لإنهاء الحرب والاحتلال في لبنان وفق البند الأول من مذكرة التفاهم. في غضون ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة الحديدة في اليمن، وأضافت أن سفينة شحن أطلقت نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على قواته، وإنه لن يسمح لحزب الله باستهداف مواطني إسرائيل. هذا ونقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بناء على طلب من ترامب. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. من جهته وخلال مقابلة مع الجزيرة قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة إنه من غير المقبول ألا يتضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل قضية الانسحاب ووقف إطلاق النار. وأضاف السنيورة أن الاتفاق الإطاري خطوة نحو جعل لبنان خاليا من السلاح إلا سلاح الدولة. نبقى في متابعة هذه التطورات. انضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، نتابع إذن معك مجمل المواقف الأمريكية التي جاءت على لسان الرئيس دونالد ترامب.
2: نعم عبد السلام، الرئيس دونالد ترامب يواصل الحديث عن أن الولايات المتحدة تسيطر على المشهد بشكل كامل، ومرة أخرى يكرر التصريحات السابقة بأنه تم تدمير الجيش الإيراني وأن البحرية الإيرانية دمرت كذلك. جاء هذا في كلمة مقتضبة عن إيران ضمن خطابه الليلة الماضية ضمن في ذكرى الاستقلال، الخطاب الذي أدلى به من هنا من واشنطن أمام عشرات الآلاف من الأمريكيين. ترامب أيضا تحدث لموقع أكسيوس بالأمس وقال فيما يتعلق بإيران أنه تابع المشهد الجنائزي في إيران ويعتقد بأن الدموع في هذا المشهد دموع مزيفة، يعتقد بأن المرشد الراحل ليست له شعبية في إيران على حد قوله. وأيضا قال أنه تم التوصل للاتفاق مع الجانب الإيراني على أسبوع استراحة لحين انتهاء إجراءات الدفن فيما يتعلق بدفن المرشد الراحل في إيران. دونالد ترامب يقول أن الإيرانيين توسلوا من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، كرر هذا التصريح وكان قد قاله أيضا في خطاب ألقاه بولاية ساوس داكوتا قبل يومين. وبالتالي ترامب يتحدث دوما من أن الولايات المتحدة هي التي تفرض الشروط في هذه المفاوضات فيما يتعلق بالجانب الإيراني، ويقول أن المفاوضات مع إيران جاءت بعد نتائج العملية العسكرية على إيران، وأنها أن الولايات المتحدة في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض من موقع قوة وليس من موقع تنازل أو حتى من باب الدبلوماسية فقط. وترامب من قبل قال أنه يرفض رفضا قاطعا أي رسوم عبور في مضيق هرمز، وكذلك يصر على ضرورة أن تتخلى إيران عن البرنامج النووي، ويقول أنه لن يسمح أبدا للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي. أيضا عبد السلام تحدث ترامب عن نتنياهو وقال أن الأخير طلب منه اجتماعا عاجلا في البيت الأبيض. ترامب قال أنه سيلتقي نتنياهو بالفعل هذا الأسبوع، لكن لم يحدد تحديدا اليوم الذي سيتم فيه هذا اللقاء في البيت الأبيض، والأنظار تتجه إلى هذا اللقاء كونه اللقاء الأول بعد الحرب على إيران. لم يلتقي نتنياهو وترامب منذ فبراير الماضي، وهناك خلافات كبيرة بين الطرفين ظهرت إلى العلن، وحتى أن البيت الأبيض انتقد نتنياهو بشكل متكرر. من المتوقع أن تكون على قائمة المباحثات الوضع في لبنان في ظل الضغوط من ترامب على نتنياهو لوقف العمليات العسكرية في لبنان، وأيضا مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، خاصة وأن نتنياهو كان مستبعدا من النقاش أو المفاوضات أو حتى التفاصيل المتعلقة بهذه المفاوضات مع الجانب الإيراني. وأيضا من المتوقع أن يتم مناقشة الانتخابات المقبلة في إسرائيل، وأن نتنياهو يسعى إلى الحصول على دعم من الرئيس الأمريكي في هذا الصدد. وبالتالي الولايات المتحدة وإدارة ترامب بشكل كامل عبد السلام تصر على أن الولايات المتحدة رابحة في كل الأحوال في هذا الوضع مع إيران. وترامب يقول أنه بإمكانه القضاء على كافة القيادات الإيرانية، لكن لن يتبقى أحد حتى يتفاوض معه، ويصر على أن الولايات المتحدة هي المنتصرة في كل الأحوال.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كان معنا من واشنطن. نذهب إلى طهران، تنضم إلينا من مصلى طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. أهلا بك فرح الزمان، متابعة معك إذن مراسم التشييع والانعكاسات لهذه المشهدية على المواقف السياسية ومواقف أيضا بعض المسؤولين العسكريين.
3: هي رسائل كثيرة في الحقيقة. أنا الآن أقف في مصلى طهران حيث ألقى الإيرانيون نظرة الوداع اعتبارا من يوم أمس على جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. اليوم أقيمت الصلاة على جثمانه صباح اليوم بمشاركة واسعة في الحقيقة، مشاركة شعبية إلى جانب مشاركة المسؤولين رغم الإجراءات ووجود الإجراءات الأمنية المشددة، مسؤولين من قبيل رئيس مجلس الشورى الإسلامي، رئيس السلطة القضائية، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، قائد الحرس الثوري الإيراني يظهر أيضا في هذه المراسم، ومشاركة شعبية في الحقيقة واسعة، وكأن طهران تريد أن تقول بأن هذا المشهد يعكس العديد من الرسائل بعد جولتين من الحرب، شنتها الأولى شنتها إسرائيل على إيران، والثانية الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل، تعكس مشاركة واسعة لتقول بأن هناك حالة من التضامن في الشارع الإيراني الذي رفض هذه الخطوة باغتيال قادته ومسؤوليه. هذا من ناحية، من ناحية ثانية رسائل نعم تصل إلى المسؤولين، وتصل أيضا سواء من خلال تصريحاتهم على هامش مشاركتهم في هذه المراسم أو من خلال لقاءاتهم مع الوفود التي شاركت في مراسم التشييع. من قبيل مثلا المتحدث باسم الجيش الإيراني والذي يتحدث عن جانب عسكري يؤكد حقيقة على أن إيران تسعى لتحقيق الجهوزية، سترد إن تعرضت إلى أي تهديد، ويقول بأن فترة وقف إطلاق النار تستفيد منها إيران لتعزيز قدراتها القتالية والدفاعية. القائم باسم وزارة الدفاع الإيرانية لا يخرج عن هذا السياق أيضا في الحقيقة. المسؤولون في إيران ما زالوا يتحدثون رغم مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية عن ضرورة الجهوزية، ويتحدثون عن ردهم على أي تهديد. حتى على المستوى السياسي مثلا المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية اليوم تتحدث مثلا عن أن إيران ستتابع دستوريا وقانونيا اغتيال مسؤوليها وعلى رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي من خلال تقدمها بملفات لمحكمة الجنايات الدولية أو حتى لمتابعة الملف قانونيا أمام المجتمع الدولي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان له عدة لقاءات مع الوفود المشاركة، من أبرزها وفود التي تحسب على حركات المقاومة الإسلامية، مثلا الوفد الذي يمثل حزب الله.

0: اللبناني كان لعراقجي تصريحات تتحدث هنا عن أحد أهم بنود مذكرة التفاهم وهو وقف إطلاق النار في لبنان والحرب واستمرار الحرب في لبنان. عراقجي يؤكد مجددا بأن إيران ستسعى وستصر على هذا البند تحديدا لوقف ما وصفه باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدا مجددا بأن طهران لن تفصل هذا الملف عن مذكرة التفاهم أو عن اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية. لم تخرج تصريحاته أيضا عن هذا السياق خلال لقائه مع الوفد الذي يمثل حركة أمل، الوفد الذي يمثل حركة المقاومة الإسلامية حماس، يؤكد أيضا استمرار دعم إيران للمقاومة الفلسطينية ويؤكد أيضا دعمها حتى تشكيل دولة فلسطينية عاصمتها القدس. لذلك هي سلسلة من المواقف السياسية التي تأتي على هامش هذه المراسم. المراسم ما زالت مستمرة وطهران تستعد يوم غد لتشييع جثمان المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، وبعدها سنكون أمام نقل جثمانه إلى مدينة قم ومن بعدها إلى العراق، ومن بعدها سيعود مجددا إلى إيران حيث سيورى الثرى في مدينة مشهد الإيرانية. هي مشاركة واسعة في الحقيقة. في الطريق إلى هنا شاهدنا فعلا إجراءات أمنية مشددة، اضطرت السلطات أيضا لإغلاق وتحويل بعض الطرقات ليس فقط لأسباب أمنية وإنما أيضا لتتحكم بحركة الازدحام المروري. بكل الأحوال نحن الآن في متابعة كل هذه الأمور، وتركز إيران حاليا في الوقت الراهن على هذه المراسم رغم أنها لا تخرج عن سياق ذات التصريحات السياسية، ولكنها تستفيد من الفترة التي وصفت بفترة الهدوء من المناوشات الإيرانية الأمريكية رغم مذكرة التفاهم بين الطرفين.
1: فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة من مصلى طهران، شكرا جزيلا لك. أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة. وفي مصلى طهران بالعاصمة تواصلت على مدار يومين مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
2: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
3: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
4: سندافع عن الثورة وعن بلدنا، لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
5: من بغداد جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة نسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وبكربلاء إن شاء الله.
2: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
6: تمام أفكار عمومية.
7: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
2: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
8: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره

0: ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
1: ينضم إلينا الآن في الاستوديو الدكتور محمد صالح ستقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور إياد الرفاعي، الأكاديمي والمحلل السياسي، والدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم جميعا. نبدأ ربما من الأبعاد السياسية لهذه المشهدية دكتور صدقيان، لمحاولة فهم الموقف الإيراني والرسائل التي ربما أظهرها التقرير تتعلق برسائل للداخل ورسائل للخارج، برأيك ما أهمها؟
2: المشهدية التي رأيناها صباح اليوم تحديدا في صلاة الجنازة كانت تشير بشكل واضح إلى أن هناك شعارين، كما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ذو القدر، قال بأن هناك شعارين في هذه المراسم. الشعار الأول هو الصمود والمقاومة تجاه العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، والثانية، الشعار الثاني، هو الثأر لمن قتل أو ساهم في قتل المرشد الإيراني الأعلى، الذين حضرت هذه الجماهير المليونية من أجل الوداع ومن أجل الصلاة، المشاركة في صلاة الجماعة. وبالتالي يبدو لي بأن هذه المشهدية أولا سوف تؤثر ولديها رسائل للداخل الإيراني، ولديها رسائل للخارج الإيراني، وتحديدا في قضية المفاوضات مع الولايات المتحدة. نحن نعلم أن نتنياهو طلب زيارة ولقاء الرئيس ترامب في البيت الأبيض، ويبدو لي بأن نتنياهو يحس شيء ما، يلمس شيء ما من هذه الحشود المليونية التي شاركت في صلاة الجنازة، وسوف تشارك غدا بأكثر من ذلك في التشييع الذي سوف يبدأ من طهران ويذهب إلى قم، وبعد ذلك للعراق ويرجع إلى إيران. هذه المشهدية تدل، وبالمناسبة حضور ومشاركة قادة سياسيين كبار مثل أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري، عبد الله قائد مقر خاتم الأنبياء، وقائد مقر القوة الصاروخية الجيوفضائية وهي المسؤولة عن الصواريخ الإيرانية. هذه المشاركة وهذا الظهور العلني في هذه المناسبة في الصلاة على الصلاة الجنائزية التي رأيناها بشكل واضح، هذا يبدو بأن المستقبل ليس فيه نوع من المرونة. يبدو لي بأنه يتجه نحو التصعيد من أجل بناء إيران، ومن بناء إيران الثانية أو الثورة الإيرانية في صورتها الثانية.
1: المتحدث باسم الجيش الإيراني
2: الثانية، نعم، سوف تولد بعد ذلك،
1: يستفيدون من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز القدرات القتالية. والدكتور صالح مطيري، الحديث الآن عن أن كثير من المشاعر من خلال هذا التشييع تعود بنا لبداية الحرب. الإيرانيون يستعرضون الآن الفقد الأكبر بالنسبة لهم. ما الانعكاس من وجهة نظرك على فرص الاستمرار في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والتفاوض بشأنها؟
3: بعكس ما كل يقرأ بأنه هناك مرحلة تصعيد، أنا أظن بأنه الخطاب واضح، أنه هناك إجماع على المضي قدما بهذه الاتفاقية والتدقيق في مدى تطبيقها، وأنه فرص الحرب، أنا على قناعة أنه الطرفين لا يريدون حربا، اكتفوا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولا ما الذي يلزم الدولة المنتصرة الآن أيا كانت هذه الدولة أن تقبل بمرحلة انتقالية معينة، وتعرف بأنه أثناء الهدن أستاذ عبد السلام هناك فرص لإعادة التعبئة والخطاب التعبوي والخطاب الشعبوي أيضا، وهو مهم بلا شك، وهناك أيضا فرصة للاستعداد العسكري، إعادة ترميم المصانع المؤسسات، لكن هذه كلها تحت نظر أجهزة الاستخبارات. ولا تعتقد أن إذا إيران كانت تقول بأنها مستعدة بأن الولايات المتحدة من جهة أخرى أيضا غير مستعدة لمثل هذه المواجهة. والكل يقول، أنا أستشعر كإعلامي عندما تسمع طرفا يقول الإصبع على الزناد، أعرف أن هناك مرحلة انتقالية قادمة بالتأكيد، وأن ما زالت هذه الأطراف تريد سقفا تفاوضيا أو موقفا تفاوضيا أعلى بالرغم من أنهم قد مضوا نحو هذا الاتفاق. وبالتالي ما في شك منظر التشييع هو منظر يعني مهيب ومهم، فيه شحن، فيه التماس، فيه تماسك، لكن كل الدول تحشد مظاهرات كثيرة. أنت تعرف في سنوات كل الشوارع العربية شهدت مظاهرات مليونية، هذه الأنظمة لم تصمد بهذه بعد هذه المظاهرات المليونية، مع تقديري طبعا للمشاعر والعواطف وهي بلا شك مهمة. لكن الرئيس الأمريكي اليوم وهو كثير الكلام يعني وتعرف كثير التلويح، أنا أظن كلما زاد التلويح والتهديد والوعيد أعتقد بأننا قريبين جدا نحو خطوات، نحو اتفاق ونحو التزامات دائمة، وهذا ما يريدون بالتأكيد. وإلا لماذا ذهبوا إلى التفاوض إذا كانت فرص التفوق العسكري قائمة أو مرجحة؟
1: دكتور إياد الرفاعي، من جهتك أنت، هل تعتقد بأن الرسائل التي يتبادلها الطرفان الآن من خلال التشييع أو حتى حديث الرئيس الأمريكي الذي قال إنه كان مستغربا من بكاء الناس على المرشد الراحل، تتجاوز مرحلة ربما تصلب المواقف؟
4: في الواقع أنا من الفريق الذي يحبذ عدم القراءة بشكل كبير في تفاصيل تشييع جنازة قائد متوفي. أولا هذا الموضوع يحمل الكثير من المشاعر الدينية والسياسية، لا ننسى أن المرشد كان أيضا رجل دين مهم لدى عالم التشيع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا قائد لأمة، فبكل تأكيد والطريقة التي قتل بها يعني طريقة في حرب وتم تفجير وإطلاق الصواريخ عليه، فبكل تأكيد أن الأمة الإيرانية ستخرج بهذا المنظر، لأن الخروج ليس فقط لشخص المرشد، هو خروج للأمة التي ترفض أن تكون أمة مهزومة. ونحن كشعوب شرق أوسط نفهم مثل هذه المشاعر، رأينا مثلا في التاريخ العربي المعاصر، لنذكر مثلا جنازة الراحل جمال عبد الناصر وكمية الملايين التي خرجت. هذا لا يعني بأن هؤلاء الزعماء لم يرتكبوا أخطاء سياسية وأن الأمة توافق على كل خطواتهم السياسية التي قاموا بها، إنما التشييع هو تشييع لمجد الأمة وتاريخها، وأيضا لما سيكتب في مستقبل الأيام عن الأمة الإيرانية. فلذلك لا أريد القراءة السياسية أن تطغى على مشهد التشييع الذي يمثل جوانب ثقافية دينية اجتماعية وسياسية. هنا يجب أن ننتبه لكل هذه المنطلقات، إضافة إلى أن حالة الحرب وبكل مصداقية وحدت أطيافا كثيرة من الشعب الإيراني. الذي يقرأ في التاريخ الإيراني المعاصر يعلم مدى حساسية الشعب الإيراني من التدخلات الخارجية، سواء مع الحرب الإيرانية الروسية في القرن 19 أو مع الانقلاب على مصدق عام 1952. الإيرانيون سواء كانوا ليبراليين محافظين لديهم حساسية عالية من التدخلات الخارجية، وأنا أعتقد أن لديهم بعض المصداقية في هذا الشيء، لأن التدخلات الخارجية سواء في قلب الأنظمة داخل إيران أو في فرض العقوبات لم يذق منها الشعب الإيراني، ولا أقصد السياسيين، إلا الويل وأمور سيئة جدا في تاريخ الشعب الإيراني المعاصر. فبكل تأكيد أن حالة الحرب الحالية وحدت أطيافا كثيرة من الشعب الإيراني، بالضرورة لم تكن متوحدة في يناير 2025 عندما خرجت مظاهرات في مدن وقرى متعددة في أنحاء إيران. وهنا بكل تأكيد أن أخذ هذه الحالة الآنية لقراءة التفصيلات السياسية المستقبلية قد لا يكون دليلا واضحا على مستقبل الأيام سياسيا نتحدث.
1: دكتور محجوب الزويري، من جهتك أنت، هذا المشهد كما ذكر السيد إياد له أبعاد كثيرة، لكن في ذات الإطار هل المواقف الإيرانية تتأثر بهذا المشهد، بمعنى من كان مع التفاوض، من كان ضد التفاوض، من يعتبر أنه ما يقدم الآن تنازلات لا ترقى لحجم التضحيات؟
3: عبد السلام، أنا أعتقد أنه هذا المشهد بدأ جذوره في يناير 2020 عندما تم اغتيال قاسم سليماني، ولذلك أنا أعتبر هذا المشهد مشهد اغتيال علي خامنئي وقاسم سليماني بينهما رابط أساسي، وهو أنهما عمليا استهداف لرمزين مهمين في إيران، الأول ذو طابع إقليمي عسكري مهم، وعلي خامنئي بوصفه قائد ديني وسياسي. ولذلك أنا أرى بأنه ما نراه اليوم بالنسبة لعلي خامنئي يذكرني بمشهد تشييع قاسم سليماني، باعتبار أنه الرجل كان يمثل شيئا مهما للأمة الإيرانية. ولذلك عملية التشيع في حد ذاتها فيها باعتقادي ثلاث رسائل أساسية. ظهور القادة العسكريين البارزين وغياب المرشد معناها أن وجه الإيران القادم هو وجه ذو طابع عسكري، بمعنى آخر أن صناعة القرار ستكون مسكونة

0: ومحفزة ومستندة إلى فكرة أساسية، الوجود والبقاء ودفع العداء. ثم المسألة الثانية أن واضح تماما أن غياب المرشد ليس بالضرورة لدواعي أمنية بقدر ما هو أشياء ثانية قد تكون منها أسباب صحية. وباعتقادي أنه هذا الأمر في مرحلة ربما لن تكون بعيدة سيتم البت فيها، لأنه البقاء بهذه الحالة سيخلق حالة من عدم اليقين داخل مؤسسات النظام، وهي لا تخدم النظام في المرحلة هذه. بعبارة أخرى، يعني ربما باعتقادي لا يعرف عن وضعه إلا حلقة ضيقة جدا من رجال الأمن فقط والاستخبارات بشكل أساسي، وهذا لا يخدم النظام في هذه اللحظة. المسألة الثالثة باعتقادي، إيران أظهرت بأنه عزيمتها وحضورها كبير بهذا الدليل، سواء كان الشعبي أو السياسي، وهي رسالة أرادتها بعد هذه الحرب لتقول أنه ليس فقط أنها وقفت أمام أمريكا وإسرائيل، بل أنها لديها احترام عند أمم والشعوب الأخرى.
1: وعن هذا الاحترام سيد سيرجيو دي لابينيا عندما يقول الرئيس الأمريكي أنه يستغرب من مظهر بكاء الناس على قائدهم، هل يعني بأن الرئيس الأمريكي تغيب عنه كثير من القضايا المتعلقة بإيران، وبالتالي هي مرحلة لإعادة تقييم ما حدث؟ هل هناك مراجعة برأيك؟
2: أعتقد أنه في كل الأحوال يجب أن نقوم بتقييم الأوضاع على الأرض دائما. الرئيس ترامب يبدي بملاحظة، وأحيانا نقرأ كثيرا فيها ونؤول ما يقول كثيرا. إذن التركيز يجب أن يستمر على كيفية التوصل إلى تصويت سياسي. عندما نسمع ملاحظات وتصريحات من الناس الإيرانيين الذين يتحدثون عن الانتقام والثأر ويقولون الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، هذا كله يغذي الفكرة بأن الإيرانيين يريدون تحركا عنيفا وعدوانيا ضد الولايات المتحدة. لكن يجب أن لا نقرأ كثيرا بما يقال في الشارع، ولكن ما الذي يريد القياديون أن يتوصلوا إليه. وأعتقد أن هناك إرادة لدى الجانبين الآن للتوصل إلى تسوية سياسية، وإلا لما كنا وضعنا مذكرة التفاهم ولما كنا بدأنا بالمفاوضات رغم العقبات التي في الطريق وقد تعيق المسار أحيانا. ولكن المفاوضات يجب أن تستمر، فهي إطار جيد ويمنح للطرفين الفرصة لإعادة التقييم ولإعادة
1: أبقى معك سيد سيرجيو، لأن السؤال عن إعادة التقييم وإعادة قراءة المشهد من زاوية بأن هذا النظام الذي كان يراد له أن يسقط هذه المشهدية عكس ذلك، وبالتالي هذا ما يقصد عندما يطرح سؤال على الأمريكيين. فكرة الذي أقنع الرئيس الأمريكي بأنه يمكن تغيير النظام في 5 أيام، هذه المشهدية عكس ذلك تماما.
2: مرة أخرى هذا تفسير من الخارج، ولا أدري ما هي المعلومات التي توفرت للرئيس ترامب، لأن لديه في العادة مصادر مختلفة للمعلومات وهي يستند إليها في قراراته، وهذا وضع ديناميكي جدا. إذن ربما كان لديه تقييم معين، والصراعات لا تمشي كما نحن نود لها أن تسير. انظروا إلى الوضع في أفغانستان، كان يفترض أن ندخل ونخرج ولكننا مكثنا هناك 20 عاما. إذن لا نعرف كيف تصير هذه الصراعات. إذن فالرئيس ترامب يحاول أن لا يعلق في أي مكان في أي صراع، لذلك هناك لجوء إلى طاولة المفاوضات، والولايات المتحدة لديها قوة عسكرية هائلة، وإذا تطلب الأمر يمكن لها أن تفعل أكثر ما فعلته في السابق، ولكنها تفضل أن لا تفعل هذا عندما يكون هناك فرصة للتفاوض من أجل الوصول إلى تسوية سلمية.
1: دكتور إياد لديك تعليق.
3: ملاحظة بسيطة على ما ذكره السيد سيرجيو هنا، أن مثلا الحرب في فيتنام، الحرب في أفغانستان، الحرب في العراق، الحروب الأمريكية التي خيضت في فترة الحرب الباردة، كلها كانت تخدم شئنا أم أبينا ما يسمى الأمريكان إنترست أو المصلحة القومية الأمريكية. اليوم ما نراه في الشرق الأوسط في وجهة نظري البسيطة لا يخدم المصلحة القومية الأمريكية أو مصلحة المواطن الأمريكي كما ذكرت في الحروب السابقة. اليوم في وجهة نظري أن ترامب لم يستمع لمستشاريه بشكل مثل ما استمع لبنيامين نتنياهو.
1: سأتيح لك المجال للتعليق على هذه النقطة لاحقا. دكتور صالح، نعود إلى نقطة ما قبل التشييع، ولا ننسى بأن السياق الرئيس الأمريكي قال بأن هذه فترة للسماح

0: التشييع، وأمريكا كانت أصلا منشغلة بموضوع الاحتفالات بالذكرى التأسيس. نعود إلى ما قبل كل ذلك، مضيق هرمز كان هناك إشكالية كبيرة فيه، مذكرة التفاهم كانت أيضا تواجه مشكلة فيما يتعلق بالأموال المجمدة. هل تتوقع أن نعود إلى ذات النقطة لا تحرك فيها، إشكاليات في المضيق، إشكاليات في تطبيق مذكرة التفاهم؟
1: سأتيك إلى هذه النقطة أستاذ عبد السلام، لكن اسمح لي بتعقيب سريع. أنا ظني وعلمتنا يعني العديد من التجارب والمتابعات الإعلامية أن ليس كل ما يقال يقصد أو هناك نية لتنفيذه، بمعنى ليس كل ما يقوله ترامب أو الإيرانيون هم بالفعل يريدون أن ينفذوه، لكن لضرورات خطابية، لضرورات داخلية، لضرورات تعبوية، هذا التلويح أو هذا الوعيد أو حتى التهدئة. وبالتالي إشارة واضحة قد أكون يعني فهمتها هكذا، أنه عندما قال أخذنا استراحة هذا التشييع، قد يكون هناك ترتيبا مسبقا بين الأطراف بأن تكون هذه الفترة في التشييع هادئة، ولذلك هذا ما قد أفسره بظهور القادة الإيرانيين الذين لم يكونوا يظهروا، يبدو لي قد أخذوا من التطمينات ما يكفي لكي يظهروا، وبالتالي جاءت الإشارة من الرئيس الأمريكي بأنه كان بالإمكان استهدافهم، ولكنهم لم يبقى أحد يتفاوض معه، وهذه ليست المرة الأولى، ذكرها في كثير من الأيام ولها ما يعنيها. الأمر الآخر فيما يتعلق بالبكاء، هو أضاف جملة قال ميبي أنه أن قد تكون، هو شكك بأنها قد تكون فيك، أي بمعنى زائفة هذه الدموع، ولذلك أردف الجملة التي استغرب فيها البكاء بأنه قد تكون هذه الدموع زائفة، وهذه طبعا يعني مشاعره هو. ما يتعلق بالقضية الأخرى، أنا أعتقد الخطوة بخطوة، أو إذا كانت هناك إرادة سياسية واضحة، وبالتالي أنا أقرأ هذا التشيع أنه ليست هذه المشاعر، وهي مهمة بلا شك، وهي صادقة بلا شك في التعبير عن حزنهم والتزامهم، وأيضا الدعوات للثأر والانتقام ما في شك تخرج على الأقل من العامة بصدق واضح، بصدق عاطفي، لكن يبقى للسياسيين كلمة وللعسكريين أيضا كلمة أخرى، كيف ستدار الأمور بعد مرحلة السيد خامنئي، كيف سيرتب أيضا الوضع مع السيد مجتبى إذا ما طال غيابه أو حضوره أيضا، وهذه مهمة، كيف سيكون مواجهة الشارع الإيراني بمتطلباته واحتياجاته التي سبق وأن عبر عنها في الكثير من المناسبات، كيف ستدار مرحلة السلام. تعرف كثير من الأنظمة وخصوصا ما هو مؤدلج منها أو على عقيدة مؤدلجة يخشى السلام أكثر مما يخشى الحرب، وأنا أرجع مرة أخرى لأحد أفراد الوفد الإيراني أو الفريق الإيراني المفاوض في مرحلة سابقة يقول بجملة واضحة، أمريكا تخشى الحرب ونحن نخشى السلام، وواضح أنه خشية السلام في قضية الاستحقاقات المقبلة، وبالتالي الاستمرار برفع هذا يعني المد العسكري والاستعداد والتضحية قد لا يخدم المرحلة المقبلة، خصوصا وأن هناك أولويات كثيرة ستحتاجها إيران لتدبيرها. أنا أعتقد الضامن الوحيد في كل ما يجعل إيران والولايات المتحدة أن تذهب إلى التسوية النهائية أو الاتفاق النهائي عندما يستطيع الوسطاء أن يقنعهم بأن تكلفة الحرب أكثر بكثير من تكلفة السلام، وبالتالي أهم بنود هذا الوصول هي قضية إدارة الملاحة. اليوم هناك صوت دولي، هناك أصوات واضحة وقوية من فرنسا، فرنسا أكدت بأن فرقا فنية لإزالة الأرقام قد دخلت الخليج، ونحن لا نريد تدويل هذا الممر، لكن قد تدخل هذه الدول أو هذه القوة الدولية عن طريق مثل هذه الأمور دون أن يدرك الأطراف بأن هذه ستشكل أزمة مقبلة لكل دول العالم إذا تمت الاستدامة أو ربط ورقة المضيق مقابل أي ورقة أخرى.
0: والدكتور صقيان، تعليقك على هذه النقطة، نقطة أنه قد نعود إلى نقطة ما قبل التشيع، وتكون المواقف أكثر تشددا، تطول فترة النقاشات في بنود مذكرة التفاهم.
2: عبد السلام، هناك أجواء في إيران، أجواء في غاية الأهمية، ويجب أن نركز عليها ونعلم كيف يفكر الإيرانيون، كيف يريدون صياغة الجمهورية الإسلامية الثانية. وهذا ما تحدث عنه الآن، هناك أوساط سياسية وأوساط أكاديمية وأوساط استراتيجية تفكر استراتيجيا كيف يمكن أن تكون المرحلة القادمة. هذه الجمهورية يتحدثون عن جمهورية إسلامية ثانية ويضعون لها تفاصيل، وبالتالي هذه التفاصيل ليست في تفاصيل ميدانية بسيطة، وإنما في تفاصيل استراتيجية، وهذا مهم جدا، مهم بالنسبة إلى إيران، مهم أيضا للمنطقة ودول المنطقة. قضايا كيف يدار مضيق هرمز، هذه بعيدا عن كل هذه التوصيفات، لكن هناك هذه الأجواء المهمة جدا بالنسبة إلى إيران. ويبدو لي
0: تتوقع أن تتصلب المواقف أكثر أم لا؟
2: أنا أعتقد بأن هناك تصلب بالمواقف، لأن المواقف السابقة التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية حتى في حياة الإمام الشهيد علي خامنئي كانت هي مدارات. هذه المدارات كما يعتقد الإيرانيون بأنها انتهت إلى اغتيال المرشد، وبالتالي يجب أن نعمل كما يقول الإيرانيون، نعمل لفترة قادمة فيها نوع من الحزم وفيها نوع من الجدية حتى لا تتكرر الحالة السابقة.
0: الوقت يضيق، ملامح المرحلة المقبلة دكتور محجوب كيف ترى؟
1: أنا أعتقد بأن إيران ماضية في مسألتين أساسيتين، أولا إعادة ما أسميه أنا الخطوة الثانية في الجمهورية التي أسماها علي خامنئي نفسه الراحل في أكتوبر عام 2018 لما تحدث عن الخطوة الثانية من الجمهورية الإسلامية، وبالتالي باعتقادي هذا يستند إلى تغيير في النخبة السياسية بشكل أساسي بدءا من المرشد، تغيير في الوجوه العسكرية والسياسية، وهذا معناه ليس بالضرورة قطع مع المرحلة السابقة، لكن أيضا مواجهة تحديات ثانية وهي ما يسمى بالفجوة العمرية بين الشعب وبين القيادات. المسألة الثانية باعتقادي وهي إعادة تعريف إيران إقليميا ودوليا. إيران خسرت ثلاث أوراق إلى حد كبير، البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي، الآن الكرت الرابع هو المضيق. إلى أي مدى يمكن المضيق أن يخدم إيران سياسيا في إعادة تعريف دورها بشكل إيجابي يجنبها حالة الاستقطاب وفي نفس الوقت يقدمها كلاعب إيجابي في المنطقة والعالم؟
0: ملامح المرحلة المقبلة.
3: في الواقع أنا لا أقرأ النسق الإقليمي بمعزل عن النسق الدولي، هنالك نسق دولي جديد يتشكل، من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد هي اللاعب الوحيد في المدينة، بكل تأكيد أن الدور الصيني والدور الروسي سيزداد بعد هذا الكواغماير أو هذه المعضلة التي أدخلت أمريكا فيها نفسها في الشرق الأوسط. فبكل تأكيد أن الدور الإيراني أو الأدوار الخليجية أو الدور التركي نعم سينتهج نهجا جديدا، لكنه لن يخرج عن تفاعلات النسق الدولي. بمعنى لو أن الصين وروسيا وأمريكا توافقوا على نسق دولي قادم يغلب فيه السلم على الحرب، بكل تأكيد أن الدول الإقليمية حول العالم ستتبع هذا النهج. اليوم للأسف نرى أن روسيا في حرب مع أوكرانيا، أمريكا في حرب في الشرق الأوسط، وتدخل فنزويلا وتعزل الرئيس وتفعل كل هذه الأفعال، فبالتالي نسق دولي تفاعلي هجومي. فبكل تأكيد أن الدكتور صدقيان يقول أن إيران ستكون أكثر هجومية تفاعلا مع النسق الدولي. الدول لا تبتكر سياسات عندما تستيقظ من النوم، الدول تتفاعل مع النسق الدولي.
0: سيد سيرجيو، انعكاس حرص بنيامين نتنياهو على اللقاء في البيت الأبيض كيف سيكون في المرحلة المقبلة على التفاوض؟
4: أعود إلى ما قلته آنفا بشأن المصالح الأمريكية. المصالح الأمريكية هي التي تسوق هذه المحادثات وليس ما يقوله السيد نتنياهو أو ما يفعله، هو شريك في هذا الأمر وهذا أمر طبيعي، لذلك صوته سوف يسمع من قبل الرئيس الأمريكي لأنه هو خاض في هذا الصراع. ولكن بنهاية المطاف المصالح الأمريكية هي أولا وهي التي تحكم ما يسير. كيف يمكن لنتنياهو أن يقنع الرئيس بأمر أو أن لا يقنعه؟ هذا أمر ما زلنا ننتظر رؤيته. فهناك مصالح أمريكية في إيران وهي أن لا تمتلك إيران قدرات نووية، وهذا هو الغرض من كل هذه الأمور التي تجري الآن والغرض من مذكرة التفاهم. دعونا نتخلص من الأسلحة النووية وأن ننقل اليورانيوم المخصب إلى طرف ثالث. من أجل الوصول إلى هذه المرحلة يجب حل كل هذه القضايا التي أعاقت المنظومة كلها. يجب أن نكون قادرين على فتح المضيق إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير، وأيضا القدرة على السماح إذا ما تطلب الأمر ذلك قوى أخرى لنزع الألغام إذا لم تكن إيران مستعدة لفعل ذلك. والمنافع من كل ذلك هي منافع اقتصادية يمكن لإيران أن تستمتع بها، والشعب الإيراني هو من يتلقى هذه المنافع الاقتصادية. 300 مليار لإعادة البناء، الإعفاء من العقوبات وأيضا الإفراج عن الأصول المجمدة، كل هذا يمكن أن تنتفع به إيران إذا ما عادت إلى طاولة المفاوضات.
0: نترك النقاش عند هذه النقطة، شكرا جزيلا لكم جميعا. لن نتحول إلى الملف اللبناني وآخر المسجدات والمواقف اللبنانية والإسرائيلية المتعلقة بالإطار الثلاثي. تنضم إلينا الآن من بلدة صريفة في قضاء صور مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما، وأبدأ مع كاترين حنا وصورة أقرب على المشهد ميدانيا واستطلاع ربما للآراء السياسية والمواقف السياسية الأخيرة المتعلقة بما اتفق عليه في واشنطن.
5: نعم عبد السلام، خروقات إسرائيلية وانتهاكات متواصلة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان من الناحية الميدانية، ولكن على الرغم من ذلك ونحن نجول في عدد من البلدات هنا في قضاء سور وعلى تخوم قضاء بنت جبيل نجد أن هناك مئات لبل ألاف النازحين من أبناء هذه البلدات الذين بدأوا بالعودة فعليا إلى قراهم. هذه البلدة هنا صريفة كانت خالية من سكانها بشكل كامل طوال فترة الحرب، ولكن منذ أكثر من أسبوع بدأ الأهالي بالعودة إليها بنسبة تزيد عن 70% وفق ما أفدنا من أبنائها، على الرغم من أنها بلدة منكوبة بكل ما للكلمة من معنى. لعل الكاميرا ترصد في هذه الأثناء حجم الدمار في هذا الموقع الذي نحن فيه الآن، وهو ساحة بلدة صريفة. أفدنا من الأهالي بأن أكثر من 180 غارة إسرائيلية تعرضت لها هذه البلدة على مدى الأشهر الماضية منذ الثاني من أذار مارس الماضي، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان. هذه الغارات توزعت ما بين غارات من المقاتلات الإسرائيلية أو من المسيرات، حيث كانت يستهدف أبناء هذه البلدة وهم على الطرقات سواء في سياراتهم أو على دراجاتهم النارية، بالإضافة إلى هذا العدد الهائل من المحال التجارية والمؤسسات والأرزاق التي دمرت بشكل كامل. ولكن هذه الحركة التي نرصدها هنا للسيارات وأيضا لعدد كبير من أبناء هذه البلدة تؤشر إلى أن العودة حصلت فعليا بعد الحديث عن وقف إطلاق النار، طبعا باستثناء من دمرت منازلهم بشكل كامل ولم يعد لهم بدائل في هذه البلدة حتى عند أقاربهم، فهم لا يزالون ينتظرون عملية إعادة الإعمار في وقت لاحق طبعا بعد ربما تطبيق الاتفاق الإطاري وكل ما يحكى عن الخطوات التي يفترض أن تليه في المرحلة اللاحقة لناحية عودة جميع النازحين والبدء بعملية إعادة الإعمار. ولكن الخسائر هنا وفق ما أفدنا من أصحاب المحال وأيضا من أبناء هذه البلدة كبيرة جدا على جميع المستويات، أعداد كبيرة من الضحايا بين شهداء وجرحى من أبناء هذه البلدة. القصف الإسرائيلي أيضا عبد السلام هنا طال مقبرة بلدة صريفة وكذلك الحسينية، كنا قبل قليل في موقع آخر ليس بإمكاننا من هذا الموقع أن نرصد المقبرة، ولكن فعليا المشهد كان مؤلما جدا لناحية حجم الدمار الذي لحق بالمقبرة وأيضا بعدد كبير من المنشآت السكنية وكذلك الاقتصادية. بلدة صريفة عبد السلام هي لا تبعد أكثر من 4 كيلومترات عن المنطقة التي تسميها إسرائيل بالمنطقة الأمنية، وهذا ربما يؤشر أو يفسر لماذا تعرضت لهذا الحجم الكبير من الدمار. هي مباشرة على تخوم بلدة برج قلوي التي تقع في قضاء بنت جبيل والقريبة جدا من المنطقة الأمنية، كذلك بلدة فرون، تلك البلدة التي كانت ذكر اسمها كمنطقة تجريبية قبل أن يتبين بأنها أصلا بلدة غير محتلة، هي على مسافة 3 أو 4 دقائق فقط بالسيارة من هذه البلدة. إذن ما نرصده في بلدة صريفة وهي تقع في قضاء صور ولكنها عند تخوم قضاء بنت جبيل كما ذكرنا، يؤشر إلى أن عشرات الآلاف من أبناء هذه البلدات هنا البعيدة عن الحدود الجنوبية للبنان بدأوا بالعودة. ولكن بالعودة إلى ما سألتني عنه عبد السلام عن الاتفاق الإطاري،
0: نعم،
5: وتعثر البدء بتطبيق هذا الاتفاق، هذا يعيدنا إلى عشرات الألاف الآخرين الذين هم من أبناء البلدات الحدودية، تلك البلدات التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان والتي يتعذر على أبنائها العودة إليها قبل أن تنفذ كل خطوات الاتفاق الإطاري وأن تبدأ الخطوات اللاحقة التي ينتظرها الجميع، التي يمكن أن تتيح لهؤلاء في ذلك الحين بأن يعودوا إلى قراهم وبلداتهم والتي سيجدونها بطبيعة الحال مدمرة ومجرفة بفعل كل عمليات النسف والتفجير التي لا تزال حتى اليوم تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في

0: ستكون محور حديث للقاء مرتقب للرئيس الأمريكي ببنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، لم يحدد الموعد بعد.
1: لذلك نتنياهو استغل بداية الجلسة الأسبوعية لحكومته قبل قليل وأطلق تصريحات ينفي من خلالها أن يكون الرئيس الأمريكي قد أمره بعدم القيام بأي عمليات ضد منطقة مرتفعات علي الطاهر ومناقع أخرى، وقال في مستهل الجلسة بأن الرئيس الأمريكي لم يطلب منه أن لا يقوم بنسف الأنفاق في تلك المنطقة، وأن نتنياهو أصلا لم يطلب من الرئيس الأمريكي إذنا بهذا الخصوص، ووصف ما شاع عن هذا الأمر بأنه فيك نيوز حسب تعبيره وأنه غير صحيح، وإسرائيل كما قال تقوم بما تقتضيه اعتباراتها الأمنية، لكن هذا جاء النفي بعد أن كان قد تسرب عن المحادثة بينه وبين الرئيس الأمريكي يوم الجمعة بأن الرئيس ترامب قال له لا تقم بأي أمور مزعجة، وعاد ترامب الليلة الماضية وقال أن نتنياهو فهم من هو الزعيم، وهذا مؤشر على أن نتنياهو قد يكون كاذبا فيما قاله في نفيه لهذه الأنباء، والتي ينوي بحثها أيضا مع الرئيس الأمريكي في واشنطن عندما يلتقي خلال الأسبوعين المقبلين. الموضوع الآخر الذي تطرق له نتنياهو يتعلق بغزة، وهنا قال بأنه لن يكون هناك إعادة إعمار في غزة، لن تبدأ قبل نزع سلاح حركة حماس، وواصل حتى هجومه الذي شمل وسائل الإعلام الإسرائيلية واتهمها بأنها تتصرف كحزب سياسي معارض. بجميع الأحوال واضح بأنه يحاول أن ينفي ما كان قد أشيع، وإسرائيل لديها فعلا مخططات خاصة بالنسبة للمناطق ليس التي تقوم باحتلالها وتطلق عليها حزاما أمنيا والتي تبقى بها، وكان نتنياهو قبل 3 أيام قد قال بأن المواطنين اللبنانيين لن يعود أحدا إلى هذه المناطق، بينما قال وزير دفاعه بأن الجيش سيبقى فيها، بأنه يتحدث عن مناطق استراتيجية في جنوبي لبنان عبارة عن 5 مرتفعات يريد الجيش الإسرائيلي أن يبقى فيها بذرائع أمنية ضمن خطته المعروفة لتوسيع الحدود الأمنية لإسرائيل التي تقع في عمق الجنوب اللبناني. ومسألة مرتفعات علي الطاهر أصبحت عنوانا كبيرا، الجيش الإسرائيلي يدعي أن هناك نحو 30 أو أكثر من مقاتلي حزب الله في شبكة أنفاق هائلة في هذه المنطقة، والمعلومات التي تسربت أن الرئيس الأمريكي منع نتنياهو من أن يقوم بقصفها بالطائرات بقنابل عمق، والجيش يقول بأنه يقوم بمحاصرتها، هذا بالإضافة لسلسلة أخرى من المرتفعات التي تشرف على مناطق واسعة من لبنان.
0: شكرا جزيلا لك من رام الله، مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. في تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، قالت إدارة الطوارئ الأوكرانية إن 12 شخصا أصيبوا في قصف روسي على مدينتي زاباروجيا وكراماتورسك. في المقابل قالت قيادة الأركان الأوكرانية إن قواتها نفذت ضربات بعيدة المدى على مطار أفارديسك في شبه جزيرة القرم، كما أعلن الجيش الأوكراني استهداف 10 محطات للطاقة في شبه جزيرة القرم. ومن خطوط الجبهة إلى عمق الأراضي الروسية تتغير قواعد الحرب عند أوكرانيا، إذ باتت كييف تراهن على استنزاف موسكو اقتصاديا وعسكريا عبر ضربات بعيدة المدى تستهدف منشآت الطاقة والبنية العسكرية في محاولة لرفع كلفة الحرب وإبطاء التقدم الروسي. نتعرف على ملامح هذه الاستراتيجية الأوكرانية في التقرير التالي.
2: ليست بضربة عسكرية عادية في مشهد حرب تقليدية، يبدو أن الرسالة أهم. هذه سان بطرسبورغ، العاصمة الإمبراطورية السابقة لروسيا. أعمدة الدخان تلك تتصاعد من البنية التحتية النفطية لميناء فيسوتسك المتموقع على بعد نحو 170 كيلومتراً شمال غربي المدينة بعد ضربة أوكرانية بعيدة المدى. من هناك تتوضح رسالة كييف. لم تعد الحرب لديها محصورة بخطوط الجبهة المعروفة. هنا خيارات استراتيجية أوكرانية مختلفة تماماً عن السابق، عنوانها العمق الروسي ومصادر الطاقة هناك. فبعد أكثر من 4 سنوات على الحرب، تبدو أوكرانيا وقد غيرت خياراتها تجاه نمط المعارك البرية التقليدية المكلفة بشرياً، وانتقلت رسمياً إلى ما تدعوه المرجعيات العسكرية باستراتيجية التحييد الاستراتيجي. تجاوزت كييف.

0: البحث عن تحرير أمتار من التراب البري عبر هجمات جبهوية، وأصبحت تصوب بدقة نحو شل الشرايين الحيوية التي تغذي عصب الآلة العسكرية الروسية، أي النفط والغاز ومصانع التكنولوجيا الفائقة. هندسة الاستنزاف هذه أصبحت حملة أوكرانية واسعة النطاق. فوفقا لبيانات معهد دراسة الحرب الأمريكي، نفذت القوات الأوكرانية ما لا يقل عن 303 ضربات عملياتية متوسطة المدى خلال شهر يونيو وحده، مخترقة العمق الروسي ومستهدفة خطوط الإمداد الخلفية. ويصف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية هذا النهج بأنه شكل جديد من المنع الجوي، لكن تنفذه المسيرات والصواريخ بدل الطائرات التقليدية. هذه الضربات أحدثت خنقاً حقيقياً في قطاع الطاقة الروسي، فبعد استهداف 20 مصفاة نفط ومرفأ تصدير في أبريل الماضي، هبط إنتاج مصافي النفط الروسية إلى 4,690,000 برميل يومياً، وهو أدنى مستوى مسجل لروسيا منذ ديسمبر عام 2009، بالتزامن مع تراجع الصادرات البحرية الروسية من النفط بمقدار 300,000 برميل يومياً. المعادلة التكنولوجية الذكية هي العقل المدبر خلف هذا التحول الاستراتيجي الأوكراني. فالتقارير الميدانية تكشف عن سلاح قلب الموازين، وهو مسيرات هورنت زاهدة الكلفة التي تعمل بمعالجة برمجية مستقلة تماماً، ما يمنحها القدرة على رصد الأهداف بدقة وعزل الخداع. والأهم الالتفاف الكامل على منظومات الحرب الإلكترونية الروسية والتشويش أثناء مرحلة الانقضاض النهائي. هذا الحصار التكنولوجي والاقتصادي فجر ملامح ارتباك صامت داخل الكرملين. ولعل المشهد الأبرز تجسد في تقليص الرئيس فلاديمير بوتين الاستعراض العسكري السنوي في عيد النصر بشكل دراماتيكي، وهو ما حلله مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بأنه اعتراف ميداني بالارتباك من الطائرات المسيرة الأوكرانية بعيدة المدى. أما على الجبهة البرية، فتشير الأرقام إلى أن كييف تراهن على رفع كلفة التقدم الروسي أكثر من منع التقدم نفسه. في هذا الصدد يشير تقرير معهد دراسة الحرب إلى أن القوات الروسية لم تعد تحرز سوى تقدم زاحف بمعدل كيلومتر مربع واحد يومياً في شهر يونيو، ولكن بكلفة بشرية باهظة بلغت 1,298 ضحية بين قتيل وجريح لكل كيلومتر مربع، وهو معدل خسائر يفوق ما سجل العام الماضي ب19 ضعفا. رغم ذلك لا تزال موسكو متمسكة باستراتيجية تقوم على التقدم البري التدريجي والاعتماد على الكثافة البشرية والنارية لاستنزاف الدفاعات الأوكرانية والسيطرة على مزيد من الأراضي، وهو ما تأكد بإعلان موسكو سيطرتها على بلدة كوستيانتينيفكا الرئيسية في الشرق تزامناً مع الضربات الأوكرانية على سانت بطرسبورغ. لكن هذه المقاربة تواجه تحديات متزايدة مع تباطؤ وتيرة التقدم وارتفاع الخسائر وتنامي تأثير الضربات الأوكرانية على خطوط الإمداد والعمق الروسي حسب التقديرات التي أشارت إلى أن روسيا ستواجه صعوبة متزايدة في الحفاظ على وتيرة عملياتها الهجومية الحالية إذا استمرت مستويات الاستنزاف على هذا النحو.
1: نبقى في المتابعة. ينضم إلينا الآن من خاركيف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي. أهلا بكما، وأبدأ مع عمر الحاج. وما يعلنه الجانب الأوكراني من استهداف في العمق الروسي يتعلق بالطاقة، وهي ربما سياسة عسكرية استخدمتها موسكو في المقابل ضد أوكرانيا في مرحلة ما.
2: هذا صحيح عبد السلام، ويبدو أنها ما تزال وعادت إليها موسكو مؤخرا بعد الضربات الأوكرانية. سأعود إلى إجابة سؤالك، ولكنني سأبدأ أيضا من هذه المحطات التي باتت تستهدف خلال الأيام الثلاثة المنصرمة بشكل ربما منظم وكثيف مقارنة مع الأيام الماضية، وبالتزامن مع الاستهداف الأوكراني لمحطات الطاقة وأيضا لخزانات الوقود. هذه واحدة من عشرات المحطات التي تستهدف في محافظة في مقاطعة خاركيف تحديدا، والآن انسحب الأمر إلى مقاطعة أيضا دينيبرو وزاباريجيا اللتان تستهدف فيها المحطات والخزانات الرئيسية كذلك من قبل الجانب الروسي. بالفعل كما ذكرت هو الحرب إذن على مصادر الطاقة، ولكن أوكرانيا على ما يبدو لا تريد هذه المنشآت بالتحديد بقدر ما أنها تريد أن تضعف الدخل الاقتصادي المدخول المالي لروسيا، والذي يمكنها من إطالة زمن الحرب. 40 يوما مضت منذ قرر رئيس أوكرانيا هذه الخطة، وبالفعل منصات الطاقة الرئيسية، أيضا خزانات الوقود، مصافي الطاقة، وتحديدا كان آخرها كما ذكرتم في التقرير في سانت بطرسبرغ، إضافة إلى المقاطعات الجنوبية وأيضا شبه جزيرة القرم. هذه المنطقة بالتحديد تريد أوكرانيا أن تضيق الخناق عليها كثيرا لأسباب عديدة، لعلها لرمزيتها بداية، وأيضا لأنها كانت منطلقا لكثير من الهجمات، وما تزال للمسيرات وحتى للصواريخ. اليوم كان هناك الإعلان عن استهداف أكثر من 10 محطات لتوليد الطاقة، محطات كهربائية، إضافة لاستهداف مطار سفارديتك المهم كما تقول أوكرانيا للجيش الروسي. هناك أيضا بعض الخرائط نشرت، خرائط الطاقة التي دلت على حال شبه الجزيرة قبل وبعد الاستهداف، كيف أن الكهرباء انقطعت عن كثير من المناطق. هذا بالإضافة إلى الاستهداف الآخر لخزانات الطاقة وأيضا محطات توليد الكهرباء في المناطق التي تحتلها روسيا، سواء في زاباريجيا وحتى في لوهانسك. الأسماء الغالبة هي الاستهداف بعيد المدى، الذي يبدو أنه على الأقل من وجهة النظر الأوكرانية عبد السلام يؤتي كله ويضعف التقدم الروسي. وأيضا الرئيس زيلينسكي يوم أمس فند رواية الرئيس بوتين حول السيطرة على كونستانتينيفكا. أخيرا أختفي بما نشره زيلينسكي قبل قليل، هي جرة حساب لأسبوع واحد فقط من ما تعرضت له أوكرانيا، تحدث عن 2200 مسيرة أطلقت من قبل الجانب الروسي، عن 1700 صاروخ، قال أن أكثر من نصفها 107 صواريخ عذرا أكثر من نصفها باليستي، وقال أن هذا ما تعول عليه روسيا، ذلك أن أوكرانيا قادرة بدفاعاتها الجوية وأنظمتها على إسقاط الأهداف الجوية الأخرى، ولكن الصواريخ الباليستية غير الإمكان بما تمتلكه أوكرانيا الآن من إسقاطها، وهذا ما تعول عليه روسيا لإطالة زمن الحرب. تحدث أيضا عن قتل هجوم كييف الذي هو الأضخم منذ أسابيع، 31 قتيلا وأكثر من 100 وجريحين في هذا الهجوم.
1: شكرا جزيلا لك عمر الحاج مراسل الجزيرة من خاركيف على كل هذه الإيضاحات. ماذا يقال في الجانب الروسي؟ رانيا دريدي عن آثار هذه الاستهدافات لقطاع الطاقة الروسي.
3: نعم عبد السلام، بالفعل أزمة الوقود حتى هذه اللحظة لا تزال تتفاعل في كل أرجاء روسيا، بما في ذلك في العاصمة موسكو. هناك نقص كبير في وقود البنزين ووقود الديزل. عبد السلام، نحن الآن أمام إحدى محطات الوقود، هذه المحطة يعني حاليا لا تعمل، تم إيقاف بيع البنزين للمواطنين، ولكن مع ذلك كما ترون هناك دور طابور كبير من السيارات التي لا تزال تقف على أمل أن يتم استئناف التزويد بالوقود خلال ساعة أو ساعتين من الزمن. الطوابير قائمة على الرغم من أنه لا يتم بيع الوقود. هذا المشهد يمكن أن تراه اليوم في كل أرجاء العاصمة موسكو، يتم بيع الوقود للسكان على المركبة فقط 20 لترا، ولذلك الناس يضطرون للوقوف في مثل هذه الطوابير لمرتين ثلاثة وأحيانا لأكثر لشحن سياراتهم. على سبيل المثال، أمس توجهت لإحدى محطات الوقود بعد منتصف الليل عبد السلام، على الطابور يكون أقل، ولكن مع ذلك اضطررت للوقوف أكثر من ساعة في هذا الطابور لشحن سيارتي، وذلك بعد منتصف الليل عبد السلام. وحتى إن وقفت في هذا الطابور فهذا لا يعني أنك ستضمن حصولك على البنزين، ففي العديد من الحالات ينتهي البنزين قبل وصول دورك للحصول على الوقود. بشكل عام السلطات الروسية اتخذت عدد من الخطوات لاحتواء هذه الأزمة، تعمل بشكل وثيق مع شركات النفط، تعمل على إصلاح محطات ومصافي النفط التي تم استهدافها من قبل القوات الأوكرانية بالمسيرات، تدرس حاليا إمكانية وقف توريد وقود الديزل للخارج. كل هذه الإجراءات إضافة إلى توقيع الرئيس الروسي الروسي فلاديمير بوتين اليوم على مرسوم يسمح بخلط البنزين مع مكونات أخرى، وبالتالي هذا البنزين يصبح ذات جودة أقل. إضافة إلى ذلك عبد السلام، تتزامن هذه الأزمة مع موسمي السياحة في البلاد وموسم الزراعة، وبالتالي هذه الأزمة وجهت ضربة كبيرة لهذين القطاعين. بشكل عام المواطنون هنا في روسيا يعني متعودون إن صح التعبير على الرفاهية، فمسألة البنزين لم تكن أبدا تعني أحدا. محطات الوقود موجودة في كل مكان، يمكنك الحصول على الوقود في أي لحظة، ولكن الآن باتت هذه الأزمة ملحة للغاية بسبب العدد الهائل من السيارات في البلاد، إضافة إلى المسافات الكبيرة حيث يضطر المواطنون لاستخدام السيارات.
1: رانيا دريدي من موسكو، شكرا جزيلا لك. التغطية متواصلة مشاهدينا مع غنوة إبراهيم.
4: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وأن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأضاف في حديثه لموقع أكسيوس أنه يتابع مراسم التشييع وأن بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. في طهران أقيمت اليوم صلاة الجنازة على المرشد السابق علي خامنئي بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم الرئيس بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف وقائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي. المتحدث باسم الجيش الإيراني من ناحيته قال إنه يستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز القدرات القتالية. في غضون ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة في اليمن، وأضافت أن سفينة شحن أطلقت نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين. في تطورات الملف اللبناني، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وكانت القناة 15 الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بناء على طلب من ترامب. في هذه الأثناء قال الرئيس الأمريكي إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب الأخير. بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على قواته، وأنه لن يسمح لحزب الله باستهداف مواطني إسرائيل. للمتابعة ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن مصلى طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. أهلا بكما. أبدأ معك إيهاب، كيف تراقب واشنطن الرسائل من والرموز التي تقرأ في مراسم التشييع هذا؟
5: ترامب استقبل هذه الصور بسخرية في واقع الحال، وقال أنه تابع مراسم التشييع على الرغم من انشغاله هنا في الاحتفالات في واشنطن أو في عموم الولايات المتحدة بالذكرى 250 للاستقلال. ترامب قال أنه تابع هذه الجنازة وأعرب عن اندهاشه ربما من أن إيرانيين يبكون المرشد الإيراني الراحل، وقال أن هذه الدموع ربما تكون دموع مزيفة. ترامب قال أن أيضا القيادات الإيرانية الحالية التي شاركت في هذه الجنازة يمكن القضاء عليها بضربة واحدة، لكن لن يتبقى أحد حتى يتفاوض معه الأمريكيون على حد قوله. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يظهر بأن هذا الموقف أو أن هذا المشهد في إيران هو نتيجة للقوة العسكرية والقوة الأمريكية، ذلك حينما قال أيضا في خطابه بالأمس للأمريكيين في ذكرى الاستقلال بأن الجيش الإيراني دمر بالكامل وأن البحرية الإيرانية دمرت وأن 159 سفينة تم أو أغرقت بسبب الحرب الأمريكية على إيران. الرئيس ترامب في مشهد مختلف عما يظهره الإيرانيون من صمود في هذه الجنازة، هو يظهر على الجانب الآخر بأن هذا هو من نتيجة القوى العسكرية الأمريكية. ترامب يقول إن الإيرانيون يتوسلون من أجل الوصول إلى تسوية معه، وأيضا يتحدث باستمرار

0: مرار عن أن القوى الأمريكية أدت أو دفعت الإيرانيين إلى المفاوضات، وأن هذه المفاوضات لم تأتي بتنازل منه أو حتى عن طريق الدبلوماسية فقط. رئيس ترامب أيضا في تصريحات لموقع أكسيوس بالأمس قال أن نتنياهو طلب منه عقد اجتماع عاجل في البيت الأبيض، وأنه وافق على أن يلتقيه. وربما هناك تقارير إعلامية حاليا تتحدث عن أن هذا الاجتماع سيعقد بعد قمة الناتو. هذا الاجتماع سيكون لافتا للغاية، لأنه أول مرة للحليفين في هذه الحرب بعد الحرب على إيران. آخر اجتماع بينهما كان قبل الحرب في فبراير الماضي، وهناك خلافات كثيرة، قضايا ستطرح على طاولة النقاش بينهما، أولها مسألة مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني. هناك شكاوى من نتنياهو تتعلق بهذا الاتفاق مع الإيرانيين وفق ما يقوله مسؤولون أمريكيون. هناك انتقادات علنية لافتة للغاية في واشنطن من جانب إدارة ترامب لتصرفات نتنياهو بشكل عام، وتحديدا في لبنان. هناك ضغوط على نتنياهو من جانب ترامب لوقف العمليات العسكرية في لبنان، وبالتالي هذا اللقاء سيكون لافتا وتتجه إليه الأنظار أيضا. وكانت هناك مخاوف من أن يقود نتنياهو هذا الاتفاق الذي يسعى إليه ترامب مع الإيرانيين فيما يتعلق بتسوية هذا الصراع بشكل كامل وضمان فتح مضيق هرمز وطي هذه الصفحة من الخلافات. لكن نتنياهو يبدو أن له رغبة أخرى مختلفة، وبالتالي نحن سنترقب نتائج هذه المحادثات المقررة خلال الأيام المقبل بينهما هنا في واشنطن. غنوة،
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي. أنتقل لك فرح الزمان شوقي، أيضا ما الذي يمكن قراءته في خضم مراسم التشييع اللافتة؟
2: رسائل كثيرة في الحقيقة، رسائل من الصورة، من المشاركة، من التصريحات، من طبيعة المشاركين سواء من الساسة أو حتى من الشارع، وكأن إيران تريد أن ترسل رسالة إلى الخارج وتحديدا للولايات المتحدة الأمريكية التي شنت حربها بغية إسقاط النظام في إيران كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق. المشاركة اليوم كانت من قبل مسؤولين سياسيين من مختلف السلطات الإيرانية، الرئيس الإيراني، رئيس مجلس الشورى، قائد الحرس الثوري، مشاركة أيضا لافتة لمسؤولين عسكريين من بينهم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري مثلا. شارك أيضا فيها وكان لافتا كذلك أبناء المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، باستثناء المرشد الحالي مجتبى خامنئي، وهو ما قد يقرأ على أنه لأسباب أمنية، لكن كانت مشاركة في الحقيقة واسعة من قبل السلطات ومن قبل القادة والمسؤولين سواء من الجهات السياسية أو من الجهات العسكرية. على المستوى الشعبي، مستوى الشارع، أيضا هي مشاركة لافتة في الحقيقة. يصل إلى طهران مواطنون إيرانيون سواء ممن يسكنون في العاصمة أو من مدن أخرى، والتصريحات التي تصدر على لسان الساسة حول هذا أو حول هذه المشاركة تحديدا تريد أن تقول شيئا واحدا، مسألة التماسك الداخلي، مسألة التحديات الداخلية، وهي تصريحات تأتي على لسان المستشار العسكري للمرشد الإيراني السابق مثلا رحيم صفوي، والذي يتحدث عن مشهد يعكس ما يجري في الداخل الإيراني، لكن بذات الوقت تحذيرات تتحدث عن ضرورة اليقظة مما وصفه الرئيس الإيراني مثلا مسعود بشكان بأنه محاولة لأعداء إيران على حد وصفه بإثارة الفتن في الداخل. ويتحدث أيضا رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف عن ضرورة كذلك التماسك، ويرى بأن هذه المشاركة تتحدث عن هذا التضامن على حد تعبيره. لكن من ناحية ثانية أيضا على الصعيد العسكري، يبدو أن إيران خلال مراسم التشييع تريد أيضا أن ترسل رسائل مفادها بأنها غير واثقة أساسا مما سيجري بعد هذه المراسم، ولا حتى واثقة بمذكرة التفاهم. هي تصريحات واضحة تأتي من القادة العسكريين بالدرجة الأولى، قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني مثلا يقول بأن في تصريحات صدرت اليوم بأن على أعداء إيران على حد وصفه أن يعلموا بأنهم باتوا في مواجهة مع جبهة كاملة هي جبهة المقاومة. يتحدث كذلك المتحدث باسم الجيش الجيش الإيراني عن فترة وقف إطلاق النار هي فرصة كذلك لتعزيز القدرات الإيرانية. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين يبدو دبلوماسيا أكثر، ويقول بأن إيران لن تسعى إلى شن حرب على أحد، ولكنها ستكون مضطرة للرد على أي مواجهة أو للرد على أي هجوم قد يستهدفه. لذلك هي رسائل تأتي من الصورة، من المشاركين، من حتى من التصريحات، وأيضا هي رسائل عسكرية.

0: في الحقيقة.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة من طهران فرح الزمان شوقي. لمزيد من النقاش ينضم إلينا في الاستوديو سيرجيو دي لابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور صدقيان، هناك عدة أمور يجب قراءتها في مراسم التشييع، ربما أولها غياب بعض الشخصيات المهمة على رأسهم مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الحالي وهو والد المرشد السابق الذي يتم تشييعه اليوم، لماذا يغيب؟
2: حقيقة هذا هو الأمر ملفت بالنسبة لنا كمراقبين ولكل المراقبين، كان ملفتا أن لا تشارك عائلة المرشد الإيراني الراحل الإمام علي خامنئي، وخصوصا كان هناك استقبال رسمي شارك فيه عديد من الوفود الأجنبية، شاركت وكبار المسؤولين الإيرانيين أمنيين عسكريين رئاسة الجمهورية الوزراء برلمانيين، غاب عنها عائلة المرشد السابق. اليوم شارك في صلاة الجنازة ثلاثة من أولاد المرشد الإيراني باستثناء المرشد الحالي مجتبى خامنئي، شارك أخوتي وشاركوا في صلاة الجنازة. أنا أعتقد بأن عدم المشاركة يعود إلى أسباب أمنية، وربما تكون هناك مرضية، لكني أعتقد بأن الأسباب الأمنية هي التي تطغو على هذا المشهد عزم مشاركته. لكن يجب علينا أن نعرف بأن الحرب، يعني إيران قادت الحرب بعدم وجود مرشد لمدة حوالي 9 أيام، لم يكن هناك مرشد، لكن الإيرانيين قادوا الحرب في بدايتها إلى أن تم انتخاب المرشد الجديد. وبالتالي يعني غياب المرشد خصوصا بعد أن أكد الرئيس الإيراني وشخصيات،
1: من انعكاسات غياب الرجل؟
2: أنا لا أعتقد بأن هناك انعكاسات إدارية وفنية واستراتيجية على المشهد. يعني عندما تيقن الداخل الإيراني وتيقنت القيادة العسكرية والقيادة الأمنية والقيادة السياسية أيضا من أن الرجل موجود وربما هو أصيب في الهجوم وعندما اغتيل والدي، لكن هذا التأكيد كان مهم بالنسبة للداخل الإيراني. الآن غيابه لم يظهر صوته، لم يعني عندما تكون هناك عملية استخباراتية أو توصية استخباراتية مخابراتية للرجل أنه لا تظهر، لا تسجل فيديو، لا تسجل صوت، يبدو لي بأن المشهد على هذا الأساس، لكنه لم يؤثر على الإدارة أو الدفاع أو التماسك الإداري أو التماسك الشعبي أيضا.
1: أشير إلى هذا النبأ، الخارجية الإيرانية تقول إن عرقجي أكد إذن لوفد حزب الله المعزي بالمرشد أن طهران تتابع بجدية إنهاء الحرب والاحتلال بلبنان، وأيضا كان هناك متابعة للشكوى المقدمة بخصوص اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي. على كل حال أسألك دكتور محجوب، على المقلب الآخر هناك من يقول إن كان وضع مجتبى خامنئي ظهوره من عدمه هو مسألة أمن قومي، فربما هنا عليه الظهور لإبراز ذلك، هل توافق هذه المقاربة أم أنك توافق على الفكرة التي طرحها الدكتور صدقيان؟
3: ونوع المرشد شخصية محورية في نظام الجمهورية الإسلامية، يمنح النظام مستويات عالية من الاستقرار في اللحظات الحاسمة، كان هذا واضحا سواء كان في عهد الإمام الخميني وفي عهد الإمام الراحل علي خامنئي. هناك دور محوري في بث ما يسمى باليقين السياسي داخل النظام. غياب الحقيقة أنا لا أعتقد دواعي أمنية، أنا أعتقد بأن الرجل ربما مصاب إصابة لا تسمح له بالحركة الاعتيادية، أو أن تكلفة حركته وضمان أمنها هو عالي جدا، أو حتى وقع رؤيته بهذا الشكل مؤثر على الناس. نتذكر والده الراحل علي خامنئي كان قد فقد يده في الحرب أصلا، وبالتالي نحن أمام مشهد قد يستذكر فيه الناس والده أنه ربما

0: المرشد الحالي قد تعرض إلى إصابة لا يمكنه أن يظهر فيها بصورة أمام الناس، لكن غيابه له تأثير كبير. أولا كما ذكرت، المرشد له دور أساسي في بث اليقين السياسي. عندما يغيب يزيد عدم اليقين السياسي، خاصة في لحظة هناك حرب، هناك إنهاء للحرب، هناك مفاوضات مع عدو بالنسبة للجمهورية الإسلامية اسمه الولايات المتحدة 47 سنة، وبالتالي هناك حالة ظرف طارئ 100%. حضوره سيترك أثر كبير إيجابي، لكن مع ذلك هذا لا يعني أن النظام لا يستطيع العمل. النظام يعمل بالتأكيد، بدليل أنه مضى، لكن ترك أثرين أساسيين. الأول حالة التردد في اتخاذ القرار، وثانيا حالة البطء في اتخاذ القرار. لكن واضح تماما غنوة بجملة واضحة أن المشهد التشيع أظهر بشكل جلي حضور المؤسسة العسكرية بكل أركانها بصورة واضحة منذ الأيام الأولى، وهذا باعتقاد رسالة سياسية يظهر أن من يدير المشهد بشكل قاطع هم أركان المؤسسة العسكرية بكل أصنافها.
1: وبخصوص هذه الجزئية أعود إليها لاحقا، ولكن أسأل السيد سيرجيو، كيف تفسر وتقرأ طبيعة المتابعة لدونالد ترامب لمراسم التشييع هذه، خاصة يعني وفق ما وصف مراسلنا فهو تحدث عن الأمر أنه يتابع بطريقة سخرية؟
2: لا أعتقد أن الرئيس كان يسخر أو من الإجراءات أو المفاوضات، وما يجب أن نركز عليه وجود وحضور آية الله سواء ما كان موجودا بشكل شخصي أم لا، هذا خيار واختيار له، وهو توجهه بأنه سيقود، هو التوجه الذي سيقود به إيران. في نهاية المطاف المفاوضات تعتمد بشكل أساسي على القرارات التي يتخذها الرئيس ترامب وعلى قرار آية الله المرشد الأعلى. بالتالي أعتقد علينا أن نركز على كيفية العودة إلى المفاوضات، ما هي المواقف التي ربما تكون هنالك واضحة ونقطة خلاف فيها. مثلا هنالك مناسبة احتفاء الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها، وأيضا أسبوع الحزن أو جنازة المرشد الأعلى. لا يجب علينا أن نركز على تحليل الأمور التي تذكر بشكل يومي، هذا موقف متغير. ما يقوله الأشخاص يوما ما ربما قد يتم التركيز عليها والمبالغة في التركيز عليها. علينا أن نركز بشكل أساسي على كيفية إعادة الأمور إلى مسارها. بدأنا بشكل جيد في سويسرا، وكان هنالك بعض العقبات قبل عودة الوفود إلى قطر، وعلينا أن نركز على كيفية الاستمرار بعملية التفاوض.
1: ولكن هناك مسألة لافتة، يعني عندما في هذه الظروف وفي هذا التوقيت عندما يقول ترامب بالإمكان القضاء على الجميع لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه، أيضا كان هناك تهديدات من هذا القبيل عندما كان حاضرا الوفد الإيراني في سويسرا تحديدا في بيرغنشتوك، كذلك كرر هذا الأمر. إذن هل هو فقط خطاب إعلامي أم أن فيه رسائل أبعد من ذلك للقيادة الإيرانية الجديدة أو لمن يفاوض؟
2: سأعود إلى الحوار اليومي والحديث اليومي. الأمر لن يكون نافعا عندما يتحدث الإيرانيين عن الانتقام والموت لأمريكا. علينا أن نتجاوز هذا التبادل في الكلام ونركز على حقيقة أن الطرفين وقعا على مذكرة اتفاق بإمكانها أن تقود إلى السلام. نعرف أنه بإمكاننا دائما العودة إلى الخيار العسكري. الطريقة أو الخيار المفضل لإنهاء هذا الصراع هو المفاوضات وعن طريق العملية السلمية. لن أبالغ بالتركيز على ما قاله أحد الأطراف للطرف الآخر، لأنه عندما نسمع الشعارات الموت لأمريكا فإن الأمريكيين سيقولون إذن الإيرانيون يريدون أن يستمروا بهذا الصراع. وعندما نبدأ بالحديث عن الانتقام أيضا، دائما هنالك قد لا تكون لديها آثار جيدة. علينا أن نخفف من حدة الخطاب ونركز على العملية التي بدأت ونستمر بما ننوي أن نقوم به.
1: طيب دكتور صدقيان، أيضا كان لافتا غياب الرؤساء الإيرانيين السابقين وفقط من كان يعني يستقبل المعزين هم بطبيعة الحال رموز وفد التفاوض أو من يفاوض، إن بازشكيان أو عرقجي وقاليباف، دلالات ذلك.
3: حقيقة هذا سؤال مهم جدا، يعني لم يخطر ببالي أيضا. والرؤساء السابقين موجودين مثل محمد خاتمي ومثل أحمد نجاد وسيد روحاني، ولكن المشهدية الآن أنا أفكر معك في هذه النقطة، الذين كانوا في مقدمة المستقبلين للتعازي هم القيادة الحالية. لم تظهر أنه لم يظهر أي من الرؤساء السابقين، ربما كانوا موجودين، لكن إذا كانوا موجودين الكاميرا لم تركز عليهم، إذا كانوا غير موجودين هذا بحث آخر وهو مدعاة للتساؤل أنه لماذا لم يحضروا هؤلاء، خصوصا أن حسن روحاني مثلا محمد خاتمي ربما كان لديه مشكلة مع النظام أو هكذا ينظر إليه النظام، لكن وأحمد نجات أيضا هناك مشكلة في آلية نظرة النظام له، لكن حسن روحاني هو قريب من يعني ولديه علاقات جيدة بالإمام.
1: وهناك من يقول بأن وزير الثقافة الإيراني يعني حاول التدارك غياب هؤلاء عندما نشر تغريدة على منصة إكس إن الفرصة ما زالت قائمة فلا نضيعها. أيضا كيف تقرأ يعني هل هناك خلافات أو عدم توافق ربما على الشعار المطروح اليوم، شعار يجب النهوض الذي أثار حالة جدل يعني في الداخل الإيراني؟
3: أنا كنت أقول وكتب ذلك، أقول بأن هناك تحديين كبيرين ومهمين تواجه الجمهورية الإسلامية الثانية، وأعتقد بأن نحن على شرف هذه الجمهورية الثانية، وهناك تحديات سياسية وهناك تحديات اقتصادية. التحديات السياسية جزء مما ذكرتيه ضمن هذه التحديات السياسية. الآن هناك الكثير من الأمور تتعلق بالانتخابات، كيف ينظر للانتخابات الجديدة، هل هناك رقابة صارمة على الشخصيات التي ترشح للانتخابات، كيف يتم التعامل مع الأوساط التي تنتقد النظام. وأنا لا أقول بأن رؤساء الجمهورية السابقين هم معارضين للنظام، على العكس من ذلك هم مؤيدين للنظام، لكن لديها انتقادات لآلية إدارة الدولة، إدارة الحكومة وإدارة النظام بشكل عام. الآن يبدو لي بأن هناك حاجة ملحة للوضع الجديد، كيف يستطيع أن يتأقلم مع كل المشهد السياسي الإيراني، خصوصا بعدما رأيناه من هذا التعاطف الكبير والتماسك الشعبي الكبير مع رحيل الإمام الشهيد المرشد الإيراني علي خامنئي، ومع فترة ما بعد الحرب، لأنه هذه الحرب كانت قاسية على إيران في كل على وتأثرت وأثرت على كل مناحي الحياة. أنا أعتقد بأن هذا التحدي كبير جدا، ويبدو لي أيضا العقلاء في المشهد السياسي هم أكثر من غيرهم، ولديهم الحكمة لأن يعني بإمكانهم تجاوز هذه المرحلة بالشكل الذي لا يؤثر على التماسك الإداري الرسمي وعلى التماسك الشعبي أيضا.
1: دكتور محجوب، منذ فترة عالجنا مسألة التباينات عبر التيارات في الداخل الإيراني والرؤية لمسار المفاوضات. اليوم مع هذه المرحلة التي تمر بها طهران، جل ما تحتاج هو رص الصفوف. لذلك أسألك مجددا نفس السؤال الذي ذكرته للدكتور صدقيان، لماذا يغيب مثلا الرؤساء الإيرانيين السابقين؟ لماذا أيضا في ظل هذا التوقيت تظهر هذه التباينات جلية في بعض التصريحات؟
0: غياب الرؤساء ما من تفسير له، حتى بروتوكوليا، حتى لو كانوا على خلاف مع الرجل بروتوكوليا كان يجب أن يحضروا، بروتوكوليا على الأقل يحضروا عند توديع الوداع الأخير على الأقل من أجل الصورة. غيابهم نحن لا نعرف، يعني لم أرى ولست متأكدا من ذلك، لكن إن حصل محمود أحمد نجاد كان لديه خلاف بالتأكيد لأنه تجاوز خطوط حمراء وفترة الأخيرة غضب منه المرشد. بالنسبة لمحمد خاتمي أيضا أثير كثير من فترة الأخيرة من علاقته، وقيل أنه وضع قيد الإقامة الجبرية. حسن روحاني لا، كان على علاقة جيدة. الشيء

0: الوحيد الذي أثير هو ما بعد انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو عام 2018، حينها قالت دوائر حول المرشد الراحل أن هناك لوما وجه لحسن روحاني وربما ضرب العلاقة بين الرجلين، لكن غيابهما بالتأكيد غير قابل للتفسير إلا إذا صدر هناك شيء رسمي. لكن بالتأكيد غنوة، مهم أن نتذكر إيران منذ عام 2005 تدار سياسيا بلون واحد وهو اللون المحافظ التقليدي، وبالتالي هذا اللون هو الذي وصل إلى اتفاق النووي عام 2015، هو الذي في عهده فرضت عقوبات قاسية على إيران، وهو الذي في عهده خيضت حربين ضد إيران، وبالتالي إيران بالتأكيد تحتاج أن يكون لديها رافعة أخرى سياسية كما حصل في التسعينيات. بعد الحرب العراقية الإيرانية حصل في رافعة ما يسمى باليسار الإسلامي في إيران في مرحلة جهاد البناء، حقق نوعا من التوازن السياسي. إيران اليوم تحتاج إلى جهاد بناء ثاني يحقق فيه توازنا سياسيا داخل الجمهورية.
1: طيب سريعا بثلاثين ثانية، يبدو أن هناك تعقيب للدكتور صدقيان.
2: أضيف إلى ما قلته بأن هناك عند البعض في إيران نظرة ضيقة بالنظر للشخصيات التي تنتقد النظام أو تنتقد آلية الحوكمة في إيران. هذه الجهات ربما هي التي طلبت من الشخصيات الإيرانية رؤساء سابقين أو غيرهم بعدم الحضور، لأن هذه النظرة الضيقة في بعض الأحيان والمجالات تقول بأنه يجب ألا نعيد غسل هذه الشخصيات مثل غسيل الأموال، أن نعيد غسلها عندما تشارك في هكذا مراسم، ولذلك ربما طلبت من هذه الشخصيات عدم الحضور والمشاركة.
0: هذا التقديم السياسي.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، وسيرجيو ديلا بينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. الآن إلى فقرة تحليلية عن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز وحركة الملاحة فيه مع عبد السلام محمد.
3: شكرا لك غنوة. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على أوضاع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في ضوء ما نقلته أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا، وأن معظم السفن تمر عبر المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة تحديد هويتها الإلكترونية بحيث لا تلتقطها منصات المصادر المفتوحة، فيما تنقل بلومبرغ عن بيانات ملاحية ما تصفه بالانخفاض في عدد السفن التي تبحر عبر المسار الذي أتاحته سلطنة عمان، وذلك بعد يوم من ملاحظة قيام العديد منها بعكس اتجاهها بشكل حاد والتخلي عن ذلك المسار. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو سيادة العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب إلى إيضاح مفصل أكثر مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
4: عبد السلام، كنت تتحدث عن تغيير ربما في آلية العبور وهذا متوفر عبر المصادر المفتوحة، ما تشير له المصادر المفتوحة مباشرة هي هذه الصورة لخريطة التحركات في مضيق هرمز، ويمكننا ملاحظة التحركات في المسارات، يمكننا ملاحظة أن هذا المسار المسار العماني أصبح خاليا. هناك تفسيران لهذا الأمر، إما أن كما ذكر مسؤولان لأكسيوس بأن هذه السفن تتحرك بإطفاء الرادارات أو الأجهزة التتبع حتى لا تظهر في المصادر المفتوحة، هذا وارد، ولكن أيضا الوارد الآخر بأن هذه السفن لا تعبر عبر هذا المسار وإنما لا تزال تعبر عبر المسار الإيراني أو المسارات الإيرانية الموازية. هذه هي المسارات التي نتحدث عنها. المسار الأزرق هو المسار الإيراني الذي يريد الحرس الثوري الإيراني من السفن أن تعبر من خلاله بحيث تكون قريبة من الأراضي الإيرانية والسواحل الإيرانية ليتم السيطرة والتحكم في حركة السفن. المسار الدولي هو هذا المسار الذي عادة ما كان فعالا خلال مرحلة ما قبل هذه الحرب، وكان الأمريكيون قد رسموا بشكل وهمي إن صح التعبير، لم ينشروا خرائط لمسارات العبور، ولكنهم تحدثوا عن المسار الجنوبي الأقرب للمسار العماني الذي استحدث مؤخرا، وهو هذا المسار الأخضر الذي استهدفته سلطنة عمان مع هيئة الملاحة الدولية. كان هناك حديث عن أن مسار هناك مسار جنوبي مسار أمريكي ربما هو قريب من المسار الدولي أو بين المسار الدولي والمسار العماني، ولكن بكل الأحوال على هذه المسارات الثلاث إذا ما ترجمناها على الـ على على الـ على على هذه الخريطة على خريطة البث المباشر الآن لحركة السفن والتتبع، يمكننا ملاحظة كما ذكرت أننا إزاء فراغ إن صح التعبير.

0: كبير في منطقة المسار العماني وفراغ نسبي في منطقة المسار الدولي، والكثافة لا تزال عالية في منطقة المسار الإيراني كما ذكرت سابقا. هذا قد يكون بسبب تغيير في تقنية التحرك أو في آليات التحرك، وقد يكون فعلا رضوخ لما تريده إيران وهو الانحصار فقط في المسارات العمانية، المسار الإيراني عفوا. بكل الأحوال إذا ما تحدثنا عن الأرقام في هذه الجزئية، نحن نتحدث عن الأرقام في آخر الأيام الثلاثة الماضية، لازلنا نتحدث عن نفس المستوى تقريبا، بين 26 إلى 32 سفينة عبرت المضيق. ولكن نحن نعود لنقطة أساسية، لأننا لازلنا نتحدث عن كابلر وهو مركز للمصادر المفتوحة، بمعنى أو بآخر أننا حتى الآن لا يمكن لأحد أن يقدم رواية دقيقة مفصلة فيما يتعلق بالأرقام وعبور هذه السفن من أي من المسارات، لأنه لم يقدم أي من الجهات، لا الإيرانيون ولا الأمريكيون ولا العمانيون، على تقديم أرقام لعدد السفن التي تتحرك في مسار كل منهم، وبالتالي تبقى الروايات فضفاضة بشكل أو بآخر، لكن المصادر المفتوحة تتحدث عن تلك الأرقام. الآن لكل أن يثبت روايته بالطريقة التي يريد، ولكن ما نعلمه الآن أننا نتحدث عن ثلاث مسارات أساسية، هو المسار الإيراني أو المسارات الإيرانية القريبة من الأراضي الإيرانية، المسار العماني المستحدث، والمسار الدولي الذي يقول الأمريكيون أنه يعمل بشكل أو بآخر تحت إشرافهم بشكل أو بآخر. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك سويب العصا على كل هذه الإيضاحات، نتناولها مع سيادة العميد. والسؤال الأول، هذا الاستحداث للمسار، معلومات المتوفرة حتى الآن بأنه قد يكون هناك عبور لكن بدون تشغيل لإشارات البث، لماذا هذا الجدل الآن دائر من وجهة نظرك؟
2: الجدل هو خلق بديل، يعني اليوم إعادة هندسة مياه الخليج أو مياه المضيق وبالتالي إمكانية العبور. اليوم لدينا الممر التاريخي، الممر أو TSS كما يقال، Traffic Separation كنترول. فإذن هذا هو بعرض تقريبا 9 كيلومتر، الدخول 3 كيلومتر والخروج أيضا 3 كيلومتر والفاصل بينهما 3 كيلومتر. هذا الذي اعتدنا عليه والتي تراقبه وتديره IMO، يعني وكالة الملاحة الدولية. بسبب الأحداث تبين أنه في هذه المنطقة حسب الإيرانيين، حسب الإدعاء الإيراني، أنها منطقة خطرة، وبالتالي أنشأت الممر عبر جزيرة لارك للدخول وشمال جنوب جزيرة لارك للخروج واستيفاء الرسوم. الأمريكيون أيضا ذهبوا إلى ما يسمى بمشروع الحرية قبل الممر الإيراني، وبالتالي من يريد أن ينسق للخروج أو الدخول عليه أن يتحدث مع البحرية الأمريكية، هذا هو الفارق. اثنين، المسار الأمريكي هو مسار أمني عسكري، ليس لديه خرائط، وهو لا يتعاون مع وكالة الملاحة الدولية، هذا جزء أساسي. لكن الفوارق بين الممر العماني أنه ينسق مع IMO أو ينسق مع وكالة الملاحة الدولية، هي التي تعطيه الإحداثيات البحرية، منطقة التجمع، الخروج، الدخول، وبالتالي الانحراف. هذا الأمر أدى إلى وقت من الأوقات أن تستهدفه إيران بشكل أو بآخر، عندما استهدفت بعض السفن شرق مدينة عمان، شرق عمان، وبالتالي رفع الكلفة ورفع مستوى المخاطر. وبالتالي من هنا كما قال صهيب، قد يكون أنه في هذه المنطقة ليس هناك من عبور كثيف، إما بسبب إطفاء التتبع أو فعلا أن هناك من يختار المسار الإيراني لأنه آمن حتى ولو كان هناك استيفاء للرسوم.
1: هذا النقاش إلى ما يقود لاحقا في من حيث فرض السيطرة، إيران تريد أن يكون هذا المسار القديم هو الأساس، المسار المستحدث هل يخلق مصاعب لإيران بإيجاد بديل حتى لو بعد انتهاء كل ما يحدث الآن وتوقيع ربما اتفاق؟
2: إذا تم تثبيت هذا الممر عبد السلام، سيكون ممر بديل، هو أصلا مؤقت، سيكون ممر بديل للممر التاريخي الذي نعرفه، وبالتالي للممر الذي تفرضه إيران. عندما تقول إيران أنني أسيطر على منطقة المضيق، يعني أن من يدخل ومن يخرج عليه دفع رسوم، وبالتالي التنسيق بين إيران وعمان أمر ضروري.

0: ولكن عمان والمبادرة الإنجليزية الفرنسية تحدثنا عنها البارحة عبد السلام، تقول أننا مستعدون لنزع الألغام والمساهمة وتوافق عليها بطريقة غير مباشرة، لن تؤكدها، على الممر العماني. هو أمر يسحب من يد إيران الورقة الأهم والتي تسيطر على اقتصاد العالم وطاقة العالم، هي هذه المنطقة. وشهدنا من السلوك الإيراني عبد السلام أن هذه الورقة نغلقها إذا لم تتوقف النار في لبنان، نغلقها إذا لم يتم تحرير الأموال. فإذن هي ورقة أساسية مهمة تشكل عنصرا ردعيا، باستثناء الوكلاء اليوم تغير الواقع الميداني، هي تشكل ورقة ضغط وورقة ردع أساسية، بالإضافة إلى الاستهدافات وحتى استهداف بعض دول الخليج.
1: هل يمكن اعتبار المضيق بهذا التصور وبهذا الضغط وبهذه المسارات البديل والقديم والضغط الإيراني باتجاه جزيرة لارك عبر مساريها دليل على صعوبة التفاوض، بمعنى أنه من ناحية الاستراتيجية هذه ورقة الضغط تمر عبر جزيرة لارك، إذا ما وصلنا إلى مرور كامل شامل دون اعتبار للمسارات فنحن تجاوزنا هذه النقاط في الخلاف في مذكرة التفاوض.
0: عبد السلام، الحل سياسي، وبالتالي ورقة التفاهم أو مذكرة التفاهم بتفاصيلها اليوم هي عمومية، خاصة البند الخامس، على إيران أن تنزع الألغام من هذه المنطقة خلال 30 يوما، أن تفتح المسارات وبالتالي لا تستوفي الرسوم لمدة 60 يوم. ولكن لنكون واقعيين، أفرزت الحرب واقعا جديدا، لن يعود مضيق هرمز كما كان قبلا، وبالتالي اليوم هي عملية تحديد كيف سيكون عليه في المرحلة القادمة. إيران لا تستطيع السيطرة، لكنها يمكن لها أن تعطل، أو ما يسمى بالإنجليزية disruptor. من هنا كان الاستهداف لبعض السفن مؤخرا شرق عمان.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: والآن نتحول إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات والمواقف اللبنانية والإسرائيلية المتعلقة باتفاق الإطار. ولكن قبل ذلك نشاهد هذه الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي لجولة قام بها رئيس الأركان إيال زمير إلى مرتفعات شقيف في جنوب لبنان. نشاهد. إذن هذه صور من قلعة شقيف. إذن هي جولة لرئيس الأركان إيال زمير إلى مرتفعات شقيف وحتى داخل قلعة شقيف التي سيطرت عليها قوات الاحتلال خلال التصعيد الأخير، وكانت هناك مطالبات بالانسحاب منها، لأن هناك حتى مؤشرات تشي بنوايا إسرائيلية بالسيطرة حتى على مرتفعات علي الطاهر أيضا المقابلة لهذه القلعة. جرت هناك معارك محتدمة كما تابعنا في بيانات حزب الله خلال التصعيد الأخير. إذن على كل حال، ما يجري في لبنان هو انتظار وترقب لبدء تنفيذ آلية الإطار الاتفاقي الذي وقع في واشنطن، وعلى رأس بنوده المناطق التجريبية بانسحابات تبدأ على أن يدخل إلى بعض المناطق اللبنانية الجيش اللبناني. على كل حال نتابع تطورات الميدانية والسياسية مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري من رام الله، كذلك من بلدة صريفة بجنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. أهلا بكما. أبدأ معك وليد، ماذا يقرأ من خلال هذه الصور التي نشرت في داخل قلعة شقيف وفي مرتفعات قلعة شقيف، حيث يجري إيال زمير جولة هناك، وأيضا ماذا في سياقات تصريحات نتنياهو التي تأتي بعد التأكيد على لقاء سيجمعه قريبا مع دونالد ترامب؟
3: نعم، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تفقد قواته في منطقة البوفور الشقيف، ومعروف أن منطقة البوفور الشقيف

0: فيها تقع شمالي منحنى مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. وهناك أدلى بتصريحات واضح منها بأن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد كما قال للانتقال سريعا لمرحلة الهجوم، وطالب الجيش اللبناني بأن يفي بالتزاماته حسب تعبيره. والتزامات الجيش اللبناني حسب الإسرائيليين هي أن يبدأ بنزع سلاح حزب الله. وكان لافتا أيضا بأن هذا ارتبط أيضا مع الحديث المتزايد في إسرائيل عن منطقة مرتفعات علي الطاهر، التي تقول إسرائيل أن فيها منظومة أنفاق هائلة وأنها تحاصر داخلها نحو 30 أو أكثر من مقاتلي حزب الله، وهو ما تطرق له نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته ظهر هذا اليوم، حيث نفى أن يكون الرئيس الأمريكي قد أمره بعدم القيام بأي هجمات، وقال بأنه لم يطلب الإذن من الرئيس الأمريكي وأن الجيش سيتصرف وفق الاعتبارات الإسرائيلية. جاء حديثه هذا على خلفية ما أعلنه ترامب بنفسه أولا من أنه قال لنتنياهو أن نتنياهو يعرف من هو الزعيم، والأمر الآخر ما تسرب عن تلك المحادثة التي كانت بينهما أمس الأول، والتي قال فيها علم منها حسب ما رشح من معلومات أن ترامب طلبه بعدم الإزعاج في إشارة إلى أن نتنياهو كان يريد أن يقوم بقصف تلك المرتفعات علي الطاهر، لكن الأمريكيين يبدو أنهم منعوا إسرائيل من القيام بهذه المهمة. وما رشح عن نتنياهو نفسه من مصادر إسرائيلية بأنه قد أبلغ قيادة الجيش وأيضا الوزراء الكبار في حكومته بأن الإدارة الأمريكية لا تسمح بأن يكون هناك هجوم على مستوى هذه المرتفعات التي أصبحت عنوان الأيام الأخيرة. ونتنياهو حسب ما أعلن سيلتقي بالرئيس ترامب ربما في منتصف الشهر الجاري أو الأسبوع المقبل، وواضح أن هذه القضايا ستتصدر الاهتمام بين الجانبين، لأن نتنياهو متهم إسرائيليا بأنه رهن القرار الأمني بيد الرئيس الأمريكي، ولذلك إسرائيل غير قادرة على أن توسع من نطاق هجماتها وعملياتها في جنوب لبنان، لكنها رغم ذلك تواصل تلك العمليات وتواصلها على بوتيرة متفاوتة، وترى بأن عليها أن تواصل هذه العمليات مع الاحتفاظ بما تسميه بالحزام الأمني في جنوبي لبنان، وأنها لن تنسحب منه قبل أن يتم نزع سلاح حزب الله وفق ما أعلنوه. لذلك تصريحات زمير وتفقده لقواته في جنوب لبنان وكذلك تصريحات نتنياهو إنما تحمل نذر تصعيد قريب من قبل الجانب الإسرائيلي في منطقة جنوب لبنان على وجه الخصوص.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري في رام الله. أنتقل لك كاترين، هل هذا نفس التوقعات؟ هل هي نفس التوقعات في الداخل اللبناني؟ هل هناك مخاوف من نذر تصعيد من جانب إسرائيل في جنوب لبنان؟ وأيضا كيف تدار أزمة الخلافات بخصوص الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن؟
2: المخاوف والهواجس لدى اللبنانيين من عودة الأمور إلى الوراء موجودة في كل لحظة انطلاقا من المشهد الميداني، سواء تلك الجولات التي تحصل للمسؤولين الإسرائيليين في جنوب لبنان. قبل أيام كان نتنياهو أيضا في الجنوب وصرح من هنا، وهذه الجولة اليوم أيضا لاسيما في قلعة شقيف تحديدا. هذا الأمر يستفز اللبنانيين وأيضا يجعل الأمور ربما صعبة أكثر بالنسبة لتوقعاتهم أن يتحقق أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان في وقت قريب. بل هذه الجولات إذا ما أضفناها إلى التصريحات الإسرائيلية الأخيرة لا توحي بأن إسرائيل متجاوبة حتى هذه اللحظة على الأقل مع الاتفاق الإطاري الذي يتحدث عن بدء الانسحاب تدريجيا من جنوب لبنان. هذا أيضا مسيء للنازحين بشكل خاص، لأن كل هذه المؤشرات السلبية غنوة توحي لهؤلاء بأن عودتهم إلى قراهم تلك التي تحتلها إسرائيل ليست على المدى القريب. ولكن بالنسبة للبلدات الأخرى البعيدة أكثر عن الحدود كصريفة التي نحن فيها الآن، نرصد فيها حركة عودة لافتة للأهالي. هذه العودة كانت بدأت قبل أيام، وسنجول بالكاميرا أيضا لرصد الأجواء في هذه البلدات.

0: أكثر من مقبرة البلدة أيضا، وقد تضررت بشكل كبير. ولكن كما ذكرت، على الرغم من كل هذا الدمار، نرصد بعض الحركة بالنسبة للمحال. بعض أبناء هذه البلدة يحاولون إعادة فتح محالهم، والحركة تعود وإن بشكل خجول إلى بعض من سلمت محالهم بشكل جزئي من القصف الإسرائيلي. طبعا هناك أضرار كذلك في البنى التحتية، في شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وحتى شبكة الاتصالات، ولكن كانت السلطات المحلية بدأت قبل أيام أعمال إصلاحات في كل هذه الشبكات، ويمكن أن نقول أن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها، ولكن طبعا ليس بشكل كامل، علما أن الحذر يبقى قائما حتى في هذا في هذه البلدات التي عاد إليها قسم كبير من أهليها، نظرا لهذا التعثر على مستوى تطبيق الاتفاق الإطاري في جنوب لبنان حتى الآن، وما يمكن أن ينتج عنه من تصعيد محتمل ووارد في أي لحظة.
1: شكرا جزيلا لك من بلدة صريفة بجنوب لبنان، مراسلة الجزيرة كاترين حنا. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور وسام نصيف ياسين، الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور علي مراد، الأكاديمي في جامعة بيروت العربية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور علي. إذن هناك على ما يبدو جبهة دفاع عن الإطار الاتفاقي أو الاتفاق الإطاري الذي وقع في واشنطن، باعتبار أنه ليس معاهدة صلح بين الأطياف اللبنانية، وهو مجرد إطار تفاوضي. بالتالي هل هذا التوجه سيقنع الأطراف المعارضة برأيك، وإلى أي مدى؟
2: في البداية تحية لك للدكتور وسام والمشاهدات والمشاهدين الكرام. يعني نحن انتقلنا في الأسبوع الماضي بين أول يومين من حديث عن احتمال وجود جبهة سياسية من هدف إسقاط الاتفاق، انتقلنا إلى حديث واقعي في الداخل اللبناني يتعامل على أن الاتفاق قائم، الملاحظات موجودة، الاتفاق قاسم، الاتفاق فيه كثير من النقاط لصالح العدو الإسرائيلي، لكنها في المقابل تعكس ميزان قوى. بعيدا عن هذا النقاش، اليوم ينتقل النقاش، وإن كانت الحياة السياسية في لبنانية قاسية، الكل لديه موقفه عن أسباب الحرب، موقف من حزب الله، تموضع لبنان الإقليمي، ولكن الكل ربما يدرك في لحظة معينة أن هنالك حاجة لضبط الإيقاع الداخلي. ربما نحن بحاجة إلى اتفاق إطار لبناني لبناني. وكما كنا نتحدث مع الدكتور وسام قبل في نشرة سابقة عن أن هذا الأمر قد يكون عصيا على اللبنانيين لوحدهم، بحاجة إلى غطاء عربي. إذن مسألة الدفاع عن الاتفاق والهجوم على الاتفاق هي مسألة ستبقى حاضرة في الحياة السياسية اللبنانية اليومية في منطق الدفاع، مثل أي بلد ديمقراطي فيه نقاش حاد. ولكن أعتقد أن الكل في الكواليس يتعامل مع هذا الاتفاق أنه واقع، كيف ربما العمل كي نخفف من التناقضات ونستطيع أن ندافع عن مصلحة لبنان، خاصة أن المشهد الإقليمي يزداد تعقيدا. سننتظر بعد نهاية هذا الأسبوع ربما نشهد تعقيدا حتى على الجانب الإيراني الأمريكي، فأين موقع لبنان؟
1: طيب دكتور وسام، حزب الله يرى في مسار واشنطن طهران، يمكن التعويل على هذا المسار بحيث يعني يفضي إلى انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، ولكن يعني كما هناك تحسس من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، هناك طيف من اللبنانيين أيضا ربما لديه تحسس من أن يكون هناك يعني أن تفاوض إيران وفق ما يتم توصيف الأمر عن لبنان. لذلك هذه التباينات كيف يمكن ترميمها؟
3: تحية لحضرتك والدكتور علي والمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن هناك ثابتة جامعة تجمع الطيفين يمكن الركون إليها في معيارية أو موازنة أي المسارات يمكن أن يفيد لبنان. ما هو ثابت؟ نقاط خمس تقريبا، هو وقف العدوان، الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى، عودة النازحين، وإعادة الإعمار. هذه النقاط الخمسة لا يختلف عليها اثنان في لبنان. لنضع الاتفاق الإطاري، إذا ما وضعنا الاتفاق الإطاري في هذا الميزان، يكون كرس الاحتلال الإسرائيلي وهو رئيس الأركان موجود في قلعة شقيف، ما هو موقف الدولة بحسب الاتفاق؟ لا يمكن أن تقول شيء الدولة، علما أن هذا استفزاز للجنوبيين وهذا استفزاز لأهل الأرض ولأهل الشهداء إلى آخره. اثنين، الانسحاب غير واضح، لا بالمعنى الجغرافي ولا بالمعنى التوقيتي. ثلاثة، أسرى، لا يوجد كلام فعليا فعلي عن الأسرى. إعادة الإعمار وعودة

0: النازحين ربطت بالرضا الإسرائيلي. طيب هذا المسار. المسار الآخر مسار إسلام أباد سويسرا طمح إلى وقف فوري وفرض الوقف الفوري من ذلك المسار
1: فقط
0: مع بعض الخروقات اثنان الانسحاب الإسرائيلي ربط الانسحاب الإسرائيلي بالملف النووي وبفترة شهرين يعني هناك وقت وتوقيت واضح. ثلاثة عودة الأسرى وإعادة الإعمار وعودة النازحين بمجرد أن يتم الانسحاب يصبح الإمكانية لعودة لإعادة الإعمار وعودة النازحين وموضوع الأسرى يمكن بحثه. فإذا المعيارية الأساس هي النقاط الخمس التي يتوافق عليها اللبنانيون فلتوضع في الميزانين
1: واضح.
0: وحتى لو كان هناك من ميزان ثالث من مبادرة عربية من مبادرة أقليمية أنا أعتقد أن هذا الحل الوحيد الذي يمكن أن يخرج به اللبنانيون من أزمتهم.
1: كان لافتا زيارة قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية لكل من إسرائيل ولبنان. يبدو أن هناك مساعا أمريكية لاختبار نموذج المناطق التجريبية باعتباره مدخلا لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وتسليم مناطق محددة للجيش اللبناني. هذا قابل للتنفيذ في الوقت الراهن؟
2: موضوع تنفيذ الاتفاق الإطاري أو بداية تنفيذه لأن كما ذكرتي وذكره رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نحن أمام مسار هذه خارطة الطريق. هذا ليس اتفاق. هو في مكان ما يشبه بفلسفته مذكرة التفاهم هي عناوين عامة وإن كان هنالك التزامات سياسية. العائق الأساسي الأول أمام تنفيذ الاتفاق هو عدم وجود رغبة إسرائيلية في تنفيذ ليس فقط هذا الاتفاق منذ 24 وبال15 شهرا وغيره. إسرائيل تقول جهارا ما تريده وعلينا أن نتعامل مع هذا الأمر لنحلله ليس لقبوله أو رفضه. مسألة أن لا هي لن تخرج ولن تنهي حرب على لبنان قبل حسم مسألة سلاح حزب الله وهذا كما يقال الفيل في الغرفة في النقاش اللبناني الداخلي وفي النقاش الإقليمي بهذا المسار. قراءة الدكتور وسام لمسار إسلام أباد هي بالحد الأدنى غير مضمونة. يعني فينا نناقش شوي المضمون. لا يوجد ذكر للانسحاب. لا يوجد هذه التفاصيل. ولكن أولا هذا الاتفاق هو التزام بين أمريكا وإيران وليس لا لبنان ولا حزب الله ولا إسرائيل أطرافا به. ثانيا المشهد الإقليمي يزداد تعقيدا في حين أن المشهد في لبنان ربما لن يحتمل. ما الذي يضمن أن التفاوض الإيراني الأمريكي ربما يستمر إلى أشهر وإلى سنوات؟ وفي كل الأحوال علينا أن نظهر جيدا نقطة إضافية هي أننا اليوم في إعادة رسم مشهد إقليمي. هل من مصلحة لبنان أن يعود ليكون جزءا من الخيار الاستراتيجي الإيراني كما كان الحال عليه من 2006 حتى 2023 أو أن ينوع من خياراته الإقليمية سيما في البعد العربي والعمق العربي مع الاحتفاظ بدور مؤثر إيراني في لبنان كما هو حال السعودية أو مصر أو قطر أو غيرها من الدول؟
1: طيب دكتور وسام هناك لقاء مرتقب بين دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لبنان من المؤكد سيكون جزءا مهما حاضرا على طاولة النقاش بين الرجلين. مما الخشية ومما قد يكون مأمول من هذا اللقاء لوضع النقاط على الأحرف كما يقال خاصة أن ترامب يعني صحيح أنك تؤيد مسار إسلام أباد ولكن ترامب وقع هناك وأيضا في مسار لبنان في واشنطن أيضا كانت الإدارة الأمريكية حاضرة فبطبيعة الحال كل الأمور مترابطة.
0: عادة لبنان يكون الطبق الرئيسي بين نتنياهو وترامب. أعتقد أن نتنياهو يسعى لمحاولة أخذ ضوء أخضر أمريكي وهذا ليس سر. يعني طلب ذلك على الهاتف ولم يأخذه فسيحاول بالمعنى بالحضور الشخصي إقناع ترامب بالحد الأدنى بالنسبة لمرتفعات علي الطاهر التي حاول مرارا وتكرارا الجيش الإسرائيلي أن يأخذها وفشل. هو نتنياهو بحاجة لإنجاز عسكري إضافي يرضي به اليمين المتطرف الإسرائيلي ويحسن به شروطه بالنسبة للدولة اللبنانية ويحسن موقع الجيش الإسرائيلي في الميدان بعد الضربات التي تعرض لها.
1: طيب.
0: إضافة إلى أن ذلك كله سيصرف انتخابيا. يوافق ترامب أو لا يوافق تقديري في هذه المرحلة لن يوافق ترامب لأن المسألة لها ارتداداتها وهنا نعود لنربط بإسلام أباد. لو لم يكن هناك من مسار

0: إسلام أباد وخشية ترامب من أن يؤثر ذلك نعم. على ذلك المسار لكان أعطى الضوء الأخضر.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي والدكتور علي مراد الأكاديمي في جامعة بيروت العربية. في الضفة الغربية المحتلة أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين أحرقوا مطعما قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، كما أقدموا على جرف أراض فلسطينية في بلدة صريف شمال الخليل تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الجهة الغربية من البلدة. ينضم إلينا من سلفية شمال الضفة الغربية مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن ليث، نتابع معك تفاصيل هذه التطورات.
2: غنوة، اعتداءات المستوطنين في مناطق الضفة الغربية لا تتوقف في هذا اليوم تحديدا، وتحديدا هنا في أطراف بلدة اللبن الشرقية إلى الجنوب من مدينة نابلس وعند الطريق الذي يربط البلدة بمدينة سلفيت. هنا كما تشاهدون سواد المشهد يشي بأن ما قام به المستوطنون هو وفقا للفلسطينيين عمليات انتقام واضحة قام بها بعد سلسلة تهديدات واسعة خلال الأيام السابقة لصاحب هذا المحل وهو ويعقوب عويس من بلدة اللبن الشرقية. المستوطنون قاموا بتهديده بشكل واضح وعلني ليأتي هؤلاء المستوطنون. عشرات المستوطنين وصلوا إلى هذه المنطقة، أدرموا النيران بهذا المطعم والمقهى الذي كان يربط أو يتوافد إليه طلبة الجامعة وهو متاخم لجامعة الزيتونة عند الطريق الواصل إلى مدينة سلفيت. هؤلاء المستوطنون قاموا بسرقة أموال هذا المطعم ومن ثم قاموا بإدرام النيران به، ومن ثم خرجوا لإدرام النيران بمكان آخر قريب من هذا الموقع وانسحابهم إلى البؤرة الاستيطانية المتواجدة على أطراف هذه البلدة. وفقا لصاحب المحل تقدر خسائره نتيجة هذا الحرق بأكثر من مليون شيكل، سواء الأرض أو حتى المبنى الذي أقيم في هذه المنطقة ليتم إحراقه من قبل المستوطنون. هؤلاء المستوطنون يصعدون يوميا من هجماتهم في مناطق الضفة الغربية، جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة هجمات نفذت أيضا في خلال ساعات الليل في مناطق عديدة من الضفة الغربية، حيث شهدت أيضا منطقة خربة الخراب في بلدة السموع وكذلك منطقة زعطوط في شرق يطا في الخليل، إضافة أيضا إلى تجمع عرب الكعابنة في بلدة عناتة شمال القدس. اعتداء من قبل المستوطنين ومحاولة لحرق منازل، تخريب وتكسير مركبات، إضافة إلى ألواح طاقة شمسية. هذه الاعتداءات يقول عنها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأنها تزايدت خلال الآونة الأخيرة لتسجل أكثر من 3400 اعتداء منذ بداية هذا العام في مناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية التي تنفذ في مناطق الضفة الغربية والتي أيضا يقول عنها الفلسطينيون بأنها تأتي بضوء أخضر يمنح للمستوطنين من المستوى السياسي الإسرائيلي في تصاعد هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية التي تتعرض يوميا لاعتداءات ممنهجة، سواء من قبل المستوطنين تارة وتارة أخرى من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يصعد أيضا هو الآخر عمليات الهجوم على القرى والبلدات الفلسطينية وحصارها ومد المستوطنين بالأمن والأمان لتواجدهم وقطع أوصال الضفة الغربية. هذا المكان بات كما تشاهدون مدمر بشكل كامل، لا يمكن إصلاحه بسهولة نتيجة تهتك، لأن النيران جاءت على كل شيء، شبكات الكهرباء أيضا، مناطق عديدة من محيط هذا المكان أيضا تعرضت لاعتداء من قبل المستوطنين الذين تعمدوا في ساعات الصباح وساعات منتصف هذه الليلة بهجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. هذه الهجمات غنوة ينظر إليها فلسطينيا على أنها تصعيد خطير من شأنه أن يهجر الفلسطينيين من أماكن تواجدهم، لا سيما ونحن نتحدث عن هجمات باتت شبه يومية تجاه القرى والبلدات الفلسطينية التي تتعرض لاعتداءات منظمة من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة ليث جعار، حدثتنا من سلفيت. مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين

0: بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأضاف في حديثه لموقع أكسيوس أنه يتابع مراسم التشييع وأن بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. في طهران أقيمت اليوم صلاة الجنازة على المرشد السابق علي خامنئي بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم الرئيس بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وقائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي. المتحدث باسم الجيش الإيراني من ناحيته قال إنه يستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز القدرات القتالية. في غضون ذلك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادثة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة في اليمن. وفي تطورات الملف اللبناني قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير خلال تفقده قوات إسرائيلية في تلة شقيف بجنوب لبنان، قال إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. وأضاف زمير أن قواته ستواصل العمل لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية. بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وكانت القناة 15 الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بناء على طلب من ترامب. في هذه الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب الأخير. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن مصلى طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. أهلا بكما. أبدأ معك إذن محمد، و ربما الأهم هو قراءة في تصريحات ترامب الذي يتابع مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي باهتمام، وأيضا كيف تتبلور المواقف الأمريكية فيما يتعلق بمهلة 60 يوما التي لم تنتهي بعد لتطبيق مذكرة التفاهم.
1: نعم، فيما يتعلق بمراسم تشييع المرشد الإيراني السابق الرئيس دونالد ترامب، قال في مقابلته مع موقع أكسيوس إنه يتابع مراسم التشييع التي أقيمت للمرشد الذي قتل في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكنه أضاف بأنه استغرب مشاهد بكاء المشاركين في هذه الجنازة، حيث اعتبر أن تلك الدموع قد تكون مزيفة بحسب تعبيره. وفي السياق نفسه كشف ترامب أن المفاوضات مع الجانب الإيراني علقت لمدة أسبوع لإفساح المجال لاستكمال مراسم التشييع، حيث أكد بأن الطرفين سيمتنعان عن تنفيذ أي هجمات خلال هذه الفترة. جدد بحسب تعبيره القول بأن طهران تسعى بشدة للتوصل إلى اتفاق، وقال بأن الولايات المتحدة كانت قادرة على استهداف القيادات الإيرانية التي تجمعت خلال مراسم التشييع، لكنها لم تفعل ذلك لأنها وفق قوله تحتاج إلى طرف إيراني تتفاوض معه. في ذات السياق وفي خطابه بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، واصل ترامب تكريس سردية النصر التي يروج لها، وإن تحدث عن إيران بشكل عابر ومقتضب حقيقة، حيث كرر تصريحاته السابقة بأن الضربات الأمريكية دمرت الجيش الإيراني والبحرية الإيرانية، في إشارة إلى أن واشنطن تتعامل اليوم مع طهران من موقع قوة. على صعيد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ترامب كشف في مقابلته مع الأكسيوس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء معه في البيت الأبيض، حيث رجح ترامب أن يتم ذلك خلال مطلع الأسبوع المقبل. حتى الآن لم تعلن واشنطن موعدا رسميا لهذه الزيارة، رغم أن بعض التسريبات تشير في الحقيقة إلى احتمال انعقادها غدا الاثنين، لكن في المقابل نقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي بأن الأسبوع المقبل قد يكون مبكرا نظرا لارتباط ترامب بالمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا المقررة يومي 7 و8 من يوليو الحالي، حيث رجح هذا المسؤول الإسرائيلي تأجيل اللقاء إلى الأسبوع الذي يلي انعقاد هذه القمة. عموما من المنتظر أن يتحدث نتنياهو بعد نحو 2 ساعة من الآن في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، وهي مقابلة قد تحمل تفاصيل إضافية بشأن مكالمته مع ترامب وزيارته المرتقبة كذلك إلى واشنطن، إضافة إلى موقفه من ملفات إيران ولبنان، في ظل تصاعد الحديث عن تباينات بين الجانبين عقب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وإدراج الملف اللبناني ضمن إطارها بالرغم من التحفظات الإسرائيلية. وهذه الزيارة وإن عقدت تأتي في الواقع في توقيت دقيق للجانبين، تقارير أمريكية وإسرائيلية تشير في الواقع إلى وجود نوع من الخلافات المتزايدة بين ترامب ونتنياهو بشأن إدارة الملفين الإيراني واللبناني. غنوة،
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أنتقل لك فرح، وأنت تتابعين مراسم تشييع المرشد السابق، أيضا ما الذي يمكن أن نقرأه من لقاءات تصريحات رموز هذه الصور التي يجب الوقوف عندها من مراسم التشييع؟
2: غلو الكثير في الحقيقة، الكثير من القراءات والكثير من الرسائل، لكن بداية دعيني أترك للكاميرا كي تنقل هذا المشهد من المكان الذي نقف فيه في مصلى طهران. تستطيعون أن تروا في هذه الصورة التوابيت التي يوجد فيها الجثامين المرشد الأعلى السابق علي خامنئي إلى جانب حفيدته وابنته وزوجة ابنه وصهره، أيضا توضع هنا على منصة. وكما لاحظنا الآن منذ نحو ساعة تقريبا زادت أعداد المشاركين في مصلى طهران الذين أتوا أيضا للمشاركة في مراسم التشييع، وذلك بعد يوم أيضا من مشاركة المسؤولين سواء المسؤولين من المنطقة والعالم. صباح هذا اليوم كان هناك صلاة الجنازة التي شارك فيها مسؤولون على مستويات عليا من المؤسسات السياسية وحتى من المؤسسات العسكرية، نبدأ بالرئيس الإيراني، رئيس مجلس الشورى، قائد الحرس الثوري، قائد فيلق القدس الحرس الثوري. نتحدث هنا عن مجموعة من المسؤولين السياسيين والعسكريين، وفي هذا المشهد الكثير من الرسائل سواء المشهد المتعلق بالمشاركة الشعبية أو حتى المسؤولين السياسيين. إيران تركز في هذه المرحلة على الرد على رسائل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدرجة الأولى، حديث المسؤولين عن ضرورة التماسك، عن التضامن، عن الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دخل في هذه الحرب كما يقولون لإسقاط النظام في إيران. تصريحات تبدأ من الرئيس الذي قال بأن هناك تهديدات من أعداء إيران على حد وصفه لإثارة الفتن في الداخل. محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين النوويين والذي يتحدث أيضا عن التماسك، لكن أيضا هنالك تحذيرات من محاولة إثارة ما يصفونه هنا بالفتن في الداخل. لكن على المستوى الآخر، المستوى السياسي، المسؤولون اليوم الذين شاركوا في مراسم التشييع هذه يريدون إيصال رسالة مفادها بأن إيران ليست مطمئنة حتى الآن لمذكرة التفاهم، ليست مطمئنة لمرحلة الهدنة، ولا مطمئنة لمرحلة ما بعد 60 يوما. تبدأ هذه التصريحات من قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني والذي يتحدث أن أعداء إيران سيكونون بمواجهة مع من يصفهم بجبهة المقاومة. يتحدث أيضا كذلك المتحدث باسم الجيش والقائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية عن الجهوزية وعن الرد على أي تهديد محتمل. محمد باقر قاليباف والذي يبدو في هذه المرحلة أكثر دبلوماسية، لكنه يوازن بين الطرفين، يقول بأن إيران لن تشن أي هجوم لكنها ستكون مستعدة. وهذا أيضا ما يقرأ في تصريحات تتحدث عن تعزيز القدرة العسكرية حتى في فترة الهدنة أو في فترة وقف إطلاق النار خلال مذكرة التفاهم أو استئناف المفاوضات الفنية والتقنية. على المستوى الثالث أيضا تصريحات يتحدث عنها المسؤولون من قبيل قائد الجيش في إيران من قبيل المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية والتي تتحدث عن متابعة ملف اغتيال المرشد الإيراني السابق أمام المحافل الدولية. لذلك هي رسائل عديدة تأتي من الصورة وتأتي أيضا كذلك من المواقف على لسان المسؤولين في المؤسسة.

0: السياسات السياسية وحتى العسكرية غنوة.
1: شكرا جزيلا لك من مصلى طهران مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. معنا في الاستوديو لمزيد من النقاش السفير الجوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ومن طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكما. أبدأ معك سيد جوي، إذن حالة من الجمود المؤقت بين واشنطن وطهران، ربما أبرز الأسباب هي مراسم التشييع التي نتابعها في طهران للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وبالتالي ما الذي تتوقعه إن من تصريحات ترامب أو المسؤولين في إدارة البيت الأبيض لما بعد انتهاء التشييع؟
2: أولا شكرا جزيلا على الاستضافة، وأيضا لاستضافة دبلوماسي سابق من طهران. لم أرى ذلك من قبل، أن يكون في البرنامج دبلوماسيان سابقان، فهذه بداية جيدة. ربما قد نعثر على بعض الحلول. من الجانب الأمريكي كانت هذه مشكلة، لأنهم لم يدخلوا أي دبلوماسيين محترفين أو خبراء محترفين، عدا عن خبراء من قطاع تطوير العقارات الذي يمثله جارد كوشنر وستيف ويتكوف. بالتأكيد هما ينالان حظوة وتصديق الرئيس، لكن هل لديهما الخبرة؟ لست متأكدا من ذلك. من الجانب الإيراني لدينا صداما واضحا، نرى في الشارع الآن الناس يهتفون بالثأر ضد ترامب وينتقدون قاليباف لأنه يتفاوض مع الأمريكيين، وهناك الكثير من التوتر داخل النظام الإيراني حول كيفية التعامل مع الولايات المتحدة. الجانب الأمريكي قدم التنازل تلو التنازل، لكن الإيرانيون عالقون في مشكلة. الجناح المدني يقول المضيق مفتوح، والعسكريين يقولون لا، وكلهم حذرون من عدم الوقوع في الفخ الذي وقع فيه مير حسين موسوي وأحمد النجاد وسياسيون آخرين في إيران، عندما وجدوا أنفسهم على طرفي نقيض مع المتشددين وواجهوا مشاكل بعد ذلك، وحتى القضاء لاحقهم بعد ذلك.
1: نعم سيد هادي، لنحاول أن نفهم منك مدى التوافق على مذكرة التفاهم التي وقعتها طهران مع إيران. كان لافتا اليوم في مشهد التشييع ودلالاته على صعيد الوضع الإيراني السياسي الداخلي هو انكفاء التيارات المحافظة، أو أنها كانت تتوارى نوعا ما. لماذا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وضيفك الكريم ومشاهديكم الأعزاء. فيما يتعلق باتخاذ القرار فيما يتعلق بموضوع التفاوض حول مذكرة التفاهم ذات البنود 14، هناك مركز قرار، وهذا المركز القرار يأخذ مشروعيته أولا من سماحة الولي الفقيه آية الله سيد مجتبى الخامنئي، ويرأس المجلس الأعلى للأمن القومي السيد بيزشكيان. وفي هذا المجلس هناك يعني زعماء، هناك وزراء، هناك قادة عسكريين من كلا الفصاطين الأصولي والإصلاحي. والمهم أنه يتم كل قرار بالتصويت وبالإجماع، ومن ثم توزع هذه القرارات على الدوائر السياسية كوزارة الخارجية المعنية بترتيب المفاوضات، وكذلك على المؤسسات العسكرية لتبقى احتمالية المواجهة لأي تهديد يعترض الحقيقة الإقليم، يعترض السيادة والأراضي والأجواء والمياه الإيرانية. هذا في الأصول، هذا في العموم. أما أن هناك تيارات خارج مركز القرار، فهذه حالة صحية كما توجد في أمريكا. هناك في داخل الحزب الجمهوري الآن معارضين، بل يشتمون ترامب أنه أعطى إيران في الحقيقة وأذل أمريكا، وكذلك الحزب الديمقراطي ما زال يهدد ترامب بفشله في الانتخابات النصفية. إذن الظاهرة الصحية في الانتقادات شيء، واتخاذ مركز القرار والمضي لتطبيق هذه المفاوضات شيء آخر.
1: وإن كان هناك قرار سيد هادي للمضي قدما في مسار المفاوضات، لماذا يغيب المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي ليدحض كل من يقول أن هناك خلافات بشأن مسار المفاوضات، ولماذا أيضا يخرج مستشار المرشد في هذا التوقيت ليتحدث عن الانتقام لدماء المرشد الراحل؟ كيف نفهم هذه الصورة؟
3: هذين موضوعين منفصلين سيد غنوة. الموضوع الأول عدم خروج سماحة السيد، واضح أنه لاحترازات أمنية وكذلك تهديدات، يعني بالعلن هدد كاتس أنه سنقتل مرة أخرى الولي الفقيه الجديد. هذه الاحترازات منطقية، ولكن يقوم بوظائفه بشكل سلس، وتعيين هذه القيادات العسكرية كذلك التعيين وتجديد رئاسة القوى القضائية لسيد أجي، وكل هذه الأحكام تأتي من هذا القائد الجديد. أما على مستوى التصريحات هنا وهناك، أنا أقول وأكرر أنه هذه ظاهرة طبيعية، والمطالبة بالانتقام لدم الشهيد هذا حق طبيعي، لأن هناك هجوما وعدوانا غير قانوني مخالفا للقوانين الدولية وهي جريمة حرب، وكذلك من حق الشعب الإيراني والقيادة. اليوم صرحت السيدة فاطمة مهاجراني بملاحقة المجرمين والآمرين والفاعلين بهذا عن طريق القوانين الدولية والحقوق الحقوق العالمية.
1: سيد جوي، لطالما كان ترامب يقول نحن لا نعلم مع من نتفاوض، ولطالما كان ينتقد مركزية القرار في طهران، ولكن هذه الصورة التي تبعناها اليوم في مراسم التشييع، اصطفاف الشخصيات المعنية بالمفاوضات بشكل مباشر مع واشنطن لتلقي التعازي، كيف سيتلقفها ترامب وإدارته؟
2: هو يقول الكثير من الأمور حول إيران، أحيانا هو محق. أعتقد أننا في هذه الحالة إذا ما ألقينا نظر على الأمور في الشهرين الماضيين وكيف الجانب الإيراني كان يتفاوض وكيف كان الحرس الثوري يرد على المفاوضات، كنا نرى أمرين مختلفين. مسؤولي وزارة الخارجية المرة تلو الأخرى يعلنون أن المضيق مفتوح للملاحة الحرة بدون شروط، ثم الحرس الثوري يفرض موقفه من خلال المسيرات والصواريخ بشكل مختلف. أعتقد حقيقة أن هناك أسباب أمنية لعدم ظهور المرشد تحول حتى دون تقديم تسجيل صوتي له، هذا يتجاوز حدود المصداقية والتصديق. علينا أن نصدق بأنه بإمكانه أن يدير السياسة والجانب العسكري والحرس الثوري، لكنه لا يستطيع تسجيل صوت له. إذن هو يقول أيضا عندما يقول أنني أتفق معكم ولكنكم أحرار في اتخاذ موقف تفاوضي، أعتقد أن الرئيس سينتهي به المطاف إلى ما حصل مع حسن روحاني، لن يعرف مصيره، وربما ينتهي الأمر بأن يوضع تحت الإقامة الجبرية. أعتقد أن الجانب الإيراني ليس لديه ثقة بالوفد المفاوض أمام الأمريكان.
1: طيب سيد هادي، يعني إيران تمر بمرحلة مفصلية في هذه الظروف، وللاستمرار في كافة الاستحقاقات لاحقا، ربما هناك من يتساءل عن التحديات التي تواجه النظام الإيراني الحالي لتكريس شرعيته، رغم أنك وصفت المعارضة والأحزاب التي لا توافق أي مسار آني بالأمر الطبيعي، ولكن ما هي هذه التحديات التي يواجهها النظام الحالي في هذه اللحظات السياسية الحساسة؟
3: يعني هذا الحشد وهذا الطوفان البشري الحقيقة لا يميز بين من هو إصلاحي ومن هو معارض ومن هو موافق. هذا الطوفان البشري يمثل وحدة الشعب الإيراني، والتفاف حول قيادات

0: لقواته الجديدة والشابة، وكذلك دعمه لقواته المسلحة، وكل القرارات التي تتخذها هذه القيادة الموحدة والمنسجمة على المستويين السياسي والعسكري. أهم تحدي هو الآن في الحقيقة التنصل الأمريكي والتهرب من تطبيق هذه البنود التي وقع عليها بنفسه ترامب، والآن بدأ يفسر ويؤول في الحقيقة كما يشتهيه، في حين أنه هذه النصوص، يعني هذه الورقة مثبتة قانونيا ولا يمكن التلاعب بها، وإلا سنبقى في حلقة مفرغة، هو يقول شيء والنص يقول شيء آخر، والإيراني يريد إثبات في حقوقه طبق هذه النصوص الشفافة والواضحة. إذا كان كتابة هذه المذكرة تحتمل عدة أوجه وحمالة أوجه، لا يمكن أن نسميها مذكرة قانونية وموثقة يجب العمل بها. إذن يجب أن يلتزم ترامب بما وقع عليه وبما وعد به، وعلى رأسه البند الأول،
1: نعم،
0: والبند الخامس فيما يتعلق بمضيق هرمز. ومع الأسف لحد الآن لا تسير المفاوضات في مسار طبيعي وانسيابي.
1: شكرا جزيلا لكما. من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، وهنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. بين التطبيق والتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية مثل خفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة ما تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، ما يجعل بالتالي الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرامي الاتفاق.
2: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة. تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلاً نشطاً من خلال قيادة مفاوضات فنية في برج تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دوراً رئيسياً في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استناداً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممراً دولياً، وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان.

0: لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري. فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير، بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعاً تدريجياً ومشروطاً للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقرارا نسبيا في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
1: نتحول الآن إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات والمواقف اللبنانية والإسرائيلية المتعلقة باتفاق الإطار. إذن تنضم إلينا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. زيارات لها دلالات كثيرة لمسؤولين إسرائيليين في جنوب لبنان، كيف يجب أن ينظر لها؟ وكيف يحضر نتنياهو للقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: بالفعل وهذه الزيارات تتكرر في الأيام الأخيرة الماضية، تحديدا بعد توقيع اتفاق الإطار مع لبنان. هذا اليوم كانت هناك جولة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تحديدا في منطقة قلعة شقيف، تأتي بعد يومين فقط على زيارة لنتنياهو ووزير دفاعه أيضا للجنوب اللبناني المحتل، وهي رسائل إسرائيلية لها دلالات تتعلق بالرؤية الإسرائيلية لهذا الاتفاق والتجديد على المواقف الإسرائيلية المتعلقة بعدم الانسحاب من جنوب لبنان، بقاء الجيش الإسرائيلي كقوة محتلة في الجنوب، وأيضا مواصلة عمليات عسكرية في محاربة حزب الله في هذه المناطق، سواء كان كدلالة لهذه الزيارة أو هذه الجولة التفقدية للقوات، وأيضا ترجمة للتصريحات التي نسمعها بشكل متواصل من قبل المسؤولين الإسرائيليين. هذا اليوم زمير من هذا الموقع تحديدا يقول إن هذا الموقع يعد موقعا استراتيجيا مهيمنا على المناطق المحيطة، له أهمية استراتيجية بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وإن الجيش يسيطر على ما هو فوق الأرض في تلك المنطقة وما هو تحت الأرض. وكان بشكل متعمد قد نشر الناطق العسكري الإسرائيلي مقطعا لزمير وهو في أحد الأنفاق يقول إنها في تلك المنطقة. الجيش الإسرائيلي كان قد قال إن الجيش عثر في هذا الموقع على شبكة أنفاق وبنى تحتية واسعة لحزب الله أسفل قلعة شقيف، وكان على وشك البدء بعملية لتفجير هذه الأنفاق وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، تماما كما هو الحال بالنسبة لمنطقة مرتفعات علي الطاهر. هناك أيضا يقول الجيش إن حزب الله أقام مجمعا عسكريا وقياديا أسفل هذه المنطقة في علي الطاهر، وإنه أيضا كان يجهز لتفجير وتدمير هذه المنطقة. وهذا ما أكد عليه أيضا زمير هذا اليوم، وقال إنه يتوقع أو يريد ويطالب من الجيش اللبناني الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وفقا للرؤية الإسرائيلية، حيث تواصل إسرائيل عملياتها دون أي رد فعل من حزب الله. وهذا يرتبط أيضا بما قاله اليوم نتنياهو في جلسة الحكومة، كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه نفى أن يكون هناك أي أمر من الرئيس ترامب مرتبط بعدم العمل ضد هذه الأنفاق، وأن إسرائيل تتحرك فقط وفقط وفقا لاعتباراتها.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. ننتقل إلى نافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت تقدمها الزميلة ازدهار شعشعة.
2: شكرا لك غنوة وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الجديدة من بيروت. الخروقات الإسرائيلية تستمر في جنوب البلاد، ومعها يواجه لبنان تحديات متشابكة بين الميدان والسياسة. فبالرغم من محاولات لبنان الرسمي بث رسائل الطمأنة لدى معارضيه فيما يتعلق باتفاق الإطار مع إسرائيل، إلا أن المواقف المعارضة لا تزال على حالها، بالإضافة إلى حالة الانقسام التي لا تزال متعمقة. نقرأ، نتوقف وأيضا نحلل المشهد اللبناني مع ضيفينا هنا في استوديو التغطية، ونرحب بهما الأستاذ يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي. نرحب أيضا بالأستاذ فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي أيضا. أهلا وسهلا بكما. اليوم المواقف تتضح أكثر فأكثر، أصوات من ينتقد أستاذ يوسف اتفاق الإطار تزداد، عندما نستمع لتصريحات فؤاد السنيورة التي يوجه فيها بعض الملاحظات إلى اتفاق الإطار. ما الذي يمكن أن تضيفه وكيف يمكن أن تفهم أيضا؟
3: لا شك أن الرئيس فؤاد السنيورة هو شخصية سياسية معروفة في لبنان، ورئيس حكومة سابقة، ويعني عاصر فترة من الفترات الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لكن الرئيس السنيورة اليوم ليس ممثل لقوة سياسية كبيرة في لبنان، ربما يعبر كلامه عن وجهة شريحة من اللبنانيين الرافضة لهذا الاتفاق أو المتفهمة يعني رفض هذا الاتفاق. لكن من يكون موجود في السلطة شيء، ومن يكون خارج السلطة شيء آخر. دعيني أستاذة ازدهار أن أذكر بمسألة كبيرة. عندما خاض الرئيس فؤاد السنيورة المفاوضات مع الجانب الأمريكي والإسرائيلي طبعا عبر وسطاء في العام 2006، وجه نفس الانتقادات التي يواجهها اليوم الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عندما أفضل اتفاق إلى القرار 1701. ويومها أول من خون الرئيس فؤاد السنيورة هو حزب الله والسيد حسن نصر الله، عندما اعتبروا أن هذه الحكومة كانت خائنة ومتآمرة على المقاومة، وأتت بالقرار 1701 الذي يعني يجرد لبنان من أوراق قوة المقاومة، لأن القرار كان
2: واليوم يخاطب أيضا حزب الله ويحمله جانب من المسؤولية في تصريحاته الأخيرة.
3: تمام. لذلك أنا أعتقد هو
2: حتى الدخول في هذا المسار التفاوضي. أستاذ فيصل،
4: تحياتي لك يا أستاذ يوسف ولكل المشاهدين، شكرا للاستضافة. طبعا يعني لا يمكن أن أعتبر الآن أن كلام الرئيس السنيورة هو مجس النبض العام لما يحدث في لبنان، لأن الرئيس السنيورة يعني في إشارته كان يركز على مسألة أساسية، أنه كيف يمكن أن نعطي العدو الإسرائيلي مساحة من اليد الطولة عبر عدم الطلب منه الانسحاب من الأراضي التي توغل إليها. وأعتقد هذه مسألة جوهرية بعيدة عن
2: أصل أيضا. نعم. بين مواقف المعارضة وما طرحه أيضا السيد السنيورة في تصريحاته، عندما يقول بأنه لا يمكن أن يمرر هذا الاتفاق الإطاري بالبنود الحالية، لا حديث عن الانسحاب، والكثير من النقاط أيضا يلتقي فيها مع المواقف المعارضة.
4: أريد أن أكمل الفكرة، أن هذا الأمر لا يعتبر هو مجس النبض الأساسي، وإن كان الاستشهاد بما قاله الرئيس السنيورة هو في محله تماما. المسألة أكبر بكثير من يعني الحيز الشخصي لأي شخصية هنا في لبنان. الموضوع له علاقة بمبدأ أساسي، أن لبنان الرسمي أو جزء من لبنان الرسمي أو السلطة اللبنانية أقدمت على فعل إلى الآن هي لم تشرح للبنانيين ما معناه، ما فحواه. حتى الآن لا نعرف طبيعة ما جرى. الرئيس الجمهورية يقول شيء، رئيس الحكومة الإسرائيلية يقول شيء آخر تماما، الولايات المتحدة الأمريكية تقول شيء ثالث، إيران تقول بدورها شيء رابع.
2: إذن هناك للوقوف عند هذه التصريحات
4: هناك
2: المزيد
4: من الضبابية في هذا،
2: ولكن سأرحب بمراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، تحدثنا وناقشنا تصريحات الرئيس فؤاد السنيورة، ما الذي يمكن أن يضاف من مواقف وتصريحات أيضا؟
5: نعم، المسألة ترتبط باستمرار الخروقات الإسرائيلية وإن كان بشكل محدود في جنوب لبنان، مع استمرار تحليق المسيرات الإسرائيلية في بيروت والضاحية الجنوبية وقصف على محيط دير سريان هذا اليوم، وكذلك تفجير في بيت يحون، وهو استمرار لعمليات التفجير الإسرائيلية التي تحصل في المناطق التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. عدد من التفجيرات وقعت خلال الأيام الثلاثة الماضية وأدت إلى تدمير منازل وبنية تحتية في هذه المناطق، ويعتبر ذلك لبنان خرقا للاتفاق أو اتفاق الإطار الذي يرى فيه وسيلة للتوصل إلى اتفاق أشمل خلال هذه المرحلة. الواضح أن حزب الله لا زال يقوم بانتقاد عنيف لهذا الاتفاق، فاليوم وصفه حسن فضل الله أحد نواب حزب الله في البرلمان بأنه اتفاق غير دستوري غير ميثاقي ولا يمكن تطبيقه. وهذا التصريح جاء أيضا في سياق تصريح آخر للنائب حسين الحاج حسن الذي انتقد بشدة هذا الاتفاق واصفا إياه باتفاق الاستسلام وبأنه وصمة عار على من وقعه وعلى من سوق له. ويأتي هذا الاستمرار بالانتقاد من جانب حزب الله مع استمرار الانتقادات الأخرى من جانب حركة أمل وكذلك من أطراف سياسية أخرى، مع دفاع أيضا من جانب رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة والقوى السياسية الداعمة لهما في الحكومة، في تأكيد على أن هذا الاتفاق هو اتفاق لمصلحة لبنان في هذه المرحلة، وسيذهب هذا الاتفاق إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في نهاية هذه المرحلة.
2: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات الزميل إيهاب العقدي. أعود إذن إلى ضيفي في استوديو التغطية. أستاذ يوسف، عندما تقول أو يقول حزب الله بأن الاتفاق غير دستوري، من الذي يحسم اليوم في دستورية هذا الاتفاق الإطاري؟
3: لك يعني خبراء قانونيين يمكن أن يتحدثوا عن دستورية هذا الاتفاق. أولا هو اتفاق إطار، هو اتفاق مبدئي وليس اتفاقا دائما، بمعنى أنه ليس اتفاق سلام ولا معاهدة تطبيع ما بين لبنان وإسرائيل، ولا يرتب على الدولة أعباء مالية يفترض أن يستدعي إحالة القضية على مجلس الوزراء أو على المجلس النيابي.
2: لكن يعني قد لا يحمل الدولة أعباء مالية، ولكن هناك أعباء سياسية، أعباء على المستوى الداخلي، هذا ما يقوله معارض هذا الاتفاق.
3: نعم، هذا حق، هذا وجهة نظر، لكن أنا أقول أن هذا الاتفاق لا يزال اتفاقا، وهو اسمه اتفاق إطار بمعنى أنه لم يكتمل، بمعنى أن هناك الكثير من الصياغات التي يحتاجها الاتفاق لتبدأ عملية التنفيذ بشكل أساسي. هناك اتصالات كثيفة ما بين رئيس الجمهورية وما بين الإدارة الأمريكية بهذا الموضوع، هناك ترتيبات لزيارة للرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض، ستبحث كل النقاط الغامضة في هذا الاتفاق. تحدثت معلومات أيضا، وتعرف حضرتك، قيل أنه هناك ملحق أمني يفسر أو يحدد الإطار الزمني للانسحاب التدريجي أو لإعادة الانتشار.
2: هل نتوقع تعديلات إذن على هذا الاتفاق الإطاري؟
3: نتحدث عن اتفاق مبدئي أو اتفاق إطار، هو قابل للتعديل وليس ثابتا كما يريد البعض أن يروج له.
2: أستاذ فيصل، إذا ما أجريت هذه التعديلات هل سيغير ذلك في المشهد أي شيء؟
4: يعني الآن نحن نتحدث عن شيء إلى الآن يعني من الواضح أنه قبيح إلى درجة أن إعادة يعني عمليات التجميل لن تخرج لنا بنتيجة، ولن يكون هناك حسناء يعني يمكن أن يتقدم أحد إلى طلب الزواج منها. بالتالي أصل الموضوع هو قبح ما أقدمت عليه السلطة اللبنانية، والواضح أن هذا الأمر ليس فيه ضبابية على الأقل فيما خص الجانب الإسرائيلي، الطرف الأساسي المعني بهذا الاتفاق الإطار كما يسميه الأستاذ يوسف أو كما أسمي على الأقل. لكن الواضح أن الإسرائيلي يقول إعادة انتشار، الإسرائيلي يقول لنا حرية تحرك. هل هذه النقاط بحاجة إلى إعادة صياغة؟ ما هذه نقاط واضحة، هي انقلاب على كل مفاهيم مذكرة التفاهم التي وقعت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعدما قال وزير الخارجية الإيراني هناك طرفان أساسيان في هذه المذكرة، إيران وحزب الله أو إيران والمقاومة وأمريكا وإسرائيل. إذن هو حدد من هي الأطراف المعنية في هذا الإطار. دخل لبنان، السلطة اللبنانية دخلت على الخط لكي تقطع الطريق، جيد، من حق لبنان أن يطالب بما يشاء، لكن لماذا لا يستفيد من عنصر القوة التي وضعته إيران في هذه المذكرة؟ إذ أنها اشترطت في البند الأول إنهاء الحرب، إنهاء الحرب أوسع بكثير من إطلاق النار وأوسع بكثير من وقف إطلاق النار. فلماذا لا نستفيد من هذا الأمر؟ لماذا نصر على أن نغالب الرياح المؤاتية التي تهب معنا؟
2: يمكن أن يضاف إلى ما ذكرته
4: ونواصل يعني السير مع الرياح التي تكون ضدنا.
2: يضاف إلى ما ذكره الأستاذ فيصل أيضا السلوك الإسرائيلي في الجنوب اللبناني حتى اللحظة، الخروقات مستمرة، عمليات النسف للمنازل مستمرة، تصريحات لمسؤولين وقيادات عسكرية إسرائيلية من قلب الجنوب اللبناني، كل ذلك أين يضع الدولة اللبنانية أستاذ يوسف؟
3: الخروقات موجودة وهي توثق بشكل يومي، الجيش اللبناني موجود أيضا في الجنوب يعني في المناطق غير المحتلة موجود على الأرض ويوثق هذا الأمر، قوات اليونيفيل أيضا توثق هذا الأمر. لكن المؤسف اليوم يعني ما قاله الأستاذ فيصل وكأن التصريحات الإسرائيلية المنقلبة على الاتفاق تؤخذ لتسقط اليوم على الدولة اللبنانية، وكأن الدولة ارتضت باستمرار الخروقات الإسرائيلية وببقاء الاحتلال الإسرائيلي. يعني يدعو الأستاذ فيصل إلى الاستفادة من الورقة الإيرانية الأمريكية، علما أن هذه الورقة تتحدث عن وقف لإطلاق النار لكن لا تتحدث عن انسحاب إسرائيلي كما جاء في اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الذي ترعاه الولايات المتحدة. أنا أقول قالها رئيس الجمهورية وقال رئيس الحكومة أن مبدأ الانسحاب الإسرائيلي، مبدأ السيادة اللبنانية على كل شبر من الأراضي اللبنانية لا يمكن التنازل عنه، ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تقايد على سياسة على سيادة وطنها وحق أبنائهم في العودة إلى قراهم وفي أراضيهم، وهو أمر غير ملحوظ في المذكرة الإيرانية الأمريكية.
2: قد يتساءل البعض أستاذ يوسف، ونحن نتحدث بلسان ربما الآن معك بلسان من يعارض هذا الاتفاق، إذا لم يكن هناك سقف زمني لعملية الانسحاب، خطة واضحة، برنامج، جدول، آليات، قوات مراقبة وما إلى ذلك، ما الذي يضمن اليوم أن تنسحب إسرائيل؟ وكل تصريحات الإسرائيلية تصب في اتجاه أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المناطق التي احتلتها في الجنوب.
3: لا، هو تحدثنا عن ملحق أو اتفاق ملحق أو يعني ملحق أمني، يجب أن يوضح هذه الأمور. وكما قلت لك هناك اتصالات دائمة ما بين الرئيس اللبناني والإدارة الأمريكية، وهذا الأمر يجب أن يتبلور من خلال توضيح أو نص توضيحي لهذه المسألة. لكن الواضح أن الدولة اللبنانية مصرة على الانسحاب، على تحرير كامل الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وهناك ضمان أو أقله راعي أمريكي يتحدث أن هذا الانسحاب أو بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل الأراضي في الجنوب ستكون بمراقبة الأمريكيين، وتكون هناك قوات دولية مساعدة للجيش اللبناني على الأرض.
2: أستاذ فيصل، مآلات هذا الانقسام فيما يتعلق باتفاق الإطار إذا ما استمر في الأيام و الأوقات القادمة إن شاء الله؟
4: يعني أولا أريد أن أعود إلى نقطة أساسية، يعني ربما يعني من المهم أن يكون المشاهد في هذا الإطار أن المذكرة أو ما يسمى باتفاق الإطار ورد فيها أن إسرائيل ولبنان لديهما عدو واحد وهو المقاومة، يعني وهذا لا يحتاج إلى إعادة صياغة. وتحدث أن لا نوايا
3: صحيحة.
4: عفوا
3: لا غير صحيحة،
2: نسمح له يكمل الفكرة ومن ثم نعلق. تفضل أستاذ يوسف.
4: ورد في هذه المذكرة الإطار أن لا نوايا عدوانية بين لبنان وإسرائيل. يعني ما معنى ذلك؟ أن الذين يعادون إسرائيل هم أعداء للبنان وأعداء لإسرائيل بالضرورة. اثنين، موضوع يعني ما له علاقة بما يقوله نتنياهو هو لا يتحدث من فراغ، هو يعرف تماما ما الذي وقعت عليه سفيرة لبنان في الولايات المتحدة وما الذي وقع عليه السفير الإسرائيلي. ما مآلات هذا الأمر على واقع الانقسام اللبناني؟ الانقسام اللبناني جزئين، جزء له يعني جزء له خيار أساسي فيما ذهبت إليه الأمور، وهو ينادي بهذا الأمر منذ زمن بعيد، تارة بالحياد، تارة لبنان قوي بضعفه، تارة لبنان ليس له علاقة بكل الواقع العربي، وهذا مسار متواصل يعني منذ الأربعينيات وصولا إلى الخمسينيات ومستمر. وهناك يعني أيضا جزء سريع. آخر من اللبنانيين، نحن في عنا مثل بلبنان، نكيب الطهارة بعمل البدية. في ناس نكيب المقاومة ونكيب حزب الله مستعدين يكونوا مع القرد الأسود ولا يمكن يكونوا مع أبناء بلدهم. طيب، مع الأسف
2: يريد التعليق الأستاذ يوسف على ما ورد. تفضل.
3: أنا أقول أن الدولة اللبنانية اختارت، ذهبت إلى هذا الاتفاق ليس ترفا ولا رغبة في التفاوض مع الإسرائيلي. قبل الاحتلال الإسرائيلي لم يكن وارد لدى أي من اللبنانيين أن يتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، لكن نتحدث اليوم عن وضع طارئ، أن إسرائيل تحتل كل جنوب الليطاني، أكثر من 1.5 مليون لبناني خارج أرضهم وخارج بيوتهم التي باتت مدمرة، وبالتالي مسؤولية الدولة اللبنانية أن تنهي معاناة شعبها بالتفاوض مع العدو، بأن يكون هناك راعي لهذا التفاوض هي الإدارة الأمريكية. ونعود إلى السؤال

0: طرح الاستاذ يوسف
1: لا يستطيع ان يفعل اي شيء.
0: استاذ
1: فيصل في اتفاق دولي واتفاق فيصل من امريكا.
0: استاذ فيصل
1: يعني الان نعيد الكره
0: اذا سمحت لي. الاستاذ طرح سؤال مهم جدا.
1: نعم.
0: لطالما يطرح، ما هي البدائل، ما هي الخيارات؟ هل قدمتم بدائل تضمن على الاقل حاله استقرار ووقف لاطلاق النار وانسحاب إسرائيلي وعودة النازحين إلى مناطقهم؟ هل قدمتم أي مقترحات؟
1: أولاً ليس المطلوب أن تقدم بدائل، المطلوب أن السلطة اللبنانية تفكر ما هي البدائل. السلطة اللبنانية اختارت أسهل الحلول بالنسبة لها باعتبار أن هذا الأمر قد يكون فيه فائدة، لكن جربت. يعني هو رئيس الجمهورية يقول نجرب، لا يمكن لرئيس جمهورية في بلد ما أن يقول أننا نجرب. البلد ليس حقل تجارب، الشعوب ليست حقل تجارب. كان يمكن لنا، بما أن هناك علاقة بينه وبين أمريكا ويتفاخر بها ومن حقه، عليه أن يستفيد من هذه العلاقة بالتفاوض الغير مباشر. لماذا ذهبنا إلى تفاوض مباشر؟ نعطي الإسرائيلي انتصارا سياسيا ثم نقول نحن مرغمين، لا خيار لنا ولا قوة لنا ولا حول لنا. جاء من يقول خير اذهبوا إلى التفاوض غير مباشر ويمكن لنا أن نحصل ما نحصله، لكن عليك أن لا تطعم بالمقاومة بالمقابل. مش أنت بتتخلى عن عنصر القوة ترجع بتقول أنه نحن مرغمين.
0: يرى المعارضون بأن هذه المواقف تحرج الدولة اللبنانية، تضعها على المحك، في المقابل تخدم نتنياهو الذي يصدر أزماته إلى الخارج.
2: الدولة اللبنانية لا تستحي بما تقوم به، لأن مسؤولية حماية اللبنانية هي مسؤولية الدولة وليست مسؤولية حزب الله. سردية حزب الله أستاذ ازدهار سقطت. حزب الله كان يقول أنه يقوم توازن ردع، توازن رعب مع الإسرائيلي، كان يخبرنا أن الإسرائيلي يقف على قدم ونصف لا يستطيع أن يدخل الأراضي اللبنانية. كل هذه السردية سقطت. حتى جمهور حزب الله وبيئة حزب الله صدمت النتائج التي وصلت إليها العرب.
1: سردية أمريكا مع إيران ما سقطت.
2: وبالتالي يجب أن يجب على الدولة اللبنانية أن تشترح الحلول. لم يقل رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية لم يقل أنا أجرب المفاوضات، هو قال جربنا الحرب ووصلنا إلى هذه النتيجة،
0: هل نجرب الدبلوماسية
2: إلى المفاوضات لنبدأ المسار الدبلوماسي. مسؤولية رئيس الجمهورية والحكومة أن يحموا شعبهم بكل الأطر التي يرونها مناسبة.
0: الدبلوماسية أو سقف هذه الدبلوماسية إلى أين يمكن أن يصل بالدولة اللبنانية؟
2: أنا أعتقد أنه سيصل إلى الحل الذي تريده الدولة اللبنانية، وقف الحرب، انسحاب إسرائيل، عودة الناس، تحديد الحدود وإعادة إعمار ما هدمته إسرائيل. لا يمكن لأي طرف أستاذ ازدهار أن يحل محل الدولة اللبنانية، مع احترامي للدور الإيراني وللمذكرة الإيرانية، لكن لا تستطيع اليوم أن يكون الحرس الثوري هو حامي حدود لبنان. الدولة، الجيش اللبناني هو المسؤول، والمسؤول عن الجيش والمؤسسات الدستورية هي رئاسة الجمهورية.
0: أستاذ فيصل، وبكل صراحة، هل تملك الدولة اللبنانية ترف الرفض أن ترفض إجراء هذه المفاوضات؟
1: الموضوع ليس موضوع ترف أو عدم ترف. يعني كرامات الشعوب ليست مرتهنة بترف ولا غير ترف. كرامات الشعوب تصان بالدماء، تصان بالإرادة الوطنية الجامعة، تصان بالقوة والثبات. وإلا إذا كان الأمر له علاقة فقط بموازين القوى، إذا ما سقطت سردية ما فعلينا أن نذهب ونقول سقطت هذه السردية، فلنذهب إلى ارتكاب ما يمكن أن يكون هو يعني بمثابة الخيانة لدماء الشهداء. هذا كارثة، يعني هذه كارثة لا يمكن لأحد بهذا المعنى على الشعب الفلسطيني أن يستسلم ويقول فلسطين لإسرائيل.
0: مساحة
1: علينا
0: الرفض
1: في كل هذه المنطقة،
0: كما سألنا عن مساحة
1: أن إسرائيل هي القوية وعلينا أن نستسلم.
0: كما سألنا
1: على كل
0: عن مساحة الدبلوماسية،
1: أن تقول لترامب أنت الرجل الأقوى في العالم
0: فرصة.
1: وعلينا أن نستسلم. لا، ليس
0: فيصل.
1: بهذه الطريقة تصان الأوطان. تصان الأوطان باحترام التضحيات ومن ثم إجراء عملية تشاور.
0: طيب،
1: أنت تقول
0: سألنا الأستاذ يوسف عن مساحة الدبلوماسية، ما هي مساحة الرفض؟ ومعنا 30 ثانية تكرمت.
1: أنا لا أقول أن الرفض بالمطلق هو لأجل الرفض، يعني نحن لا نقيم الفن من أجل الفن. الرفض هنا يستند إلى معطيات أساسية، وهذه المعطيات يتحدث عنها نتنياهو. لم يستطع أن يدخل إلى تلة علي الطاهر وهو يتحدث عن قوة إسرائيل العظمى.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك أيضا. بهذا مشاهدينا نصل إذن إلى نهاية هذه النافذة من بيروت، نلقاكم في نافذة أخرى خلال هذا اليوم. الآن نعود إلى استوديو الأخبار في الدوحة مع الزميلة غنو.
3: شكرا لك ازدهار. قال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة.

0: غزة أن فلسطينيا أصيب بنيران قوة الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمالي مدينة خان يونس. في غضون ذلك وصل 9 أسرى فلسطينيين أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. إذن نتابع معك أشرف هذه التطورات في قطاع غزة حيث يستهدف فيها الغازيون في كل يوم تقريبا.
1: فعلا غنوة، الاستهدافات الإسرائيلية لم تتوقف هنا على القطاع، ما بين حين وآخر تسمع أصوات انفجاراتية ناجمة عن قصف مدفع إسرائيلي وعمليات نسف أيضا تقوم بها القوات الإسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها شرق القطاع بشكل كامل. ولكن في خان يونس خلال الساعة الماضية شهدت المناطق الشمالية والغربية لمنطقة المواصي عمليات استهداف بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أدى إلى إصابة 2 من الفلسطينيين وصلوا إلى مستشفى ناصر، تم توصيف حالة أحد المصابين بالجراح الخطيرة وتتعامل معها الطواقم الطبية في المرحلة الحالية. أعاد عن عمليات النسف التي باتت تتصارع وبشكل كبير جدا في المناطق الشرقية والشمالية أيضا لمدينة خان يونس. فالساعات القليلة الماضية 4 عمليات نسف كبيرة وضخمة نفذتها القوات الإسرائيلية في الشطر الشرقي لخان يونس. أصوات انفجارات ضخمة سمعت في أرجاء القطاع بشكل عام، سحابة كبيرة أيضا بعد كل عملية نسف تتصاعد من تلك المناطق التي تتعرض لعمليات نسف متتالية تقوم بها القوات الإسرائيلية في إطار توسيع وتدمير ما تبقى حقيقة من بنية تحتية من منازل للمواطنين في تلك المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. حتى الآن غنوة كل من يحاول من المواطنين الاقتراب من الخط الأصفر تستهدفه القوات الإسرائيلية بشكل مباشر، وهذا أوقع خلال الساعات الماضية والأيام الماضية أيضا شهداء وجرحى وصلوا إلى مستشفيات القطاع. فظهر اليوم تم تشييع جثامين عدد من الشهداء الذين تم استشهادهم خلال الساعات الماضية سواء في بيت لاهية في شمال القطاع أو حتى في جنوب حي الزيتون في جنوب مدينة غزة. ولكن ظهر اليوم تم الإفراج عن 9 من الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. الأسرى وصلوا هنا إلى مستشفى شهداء الأقصى، يعانوا الأمرين حقيقة من الإهمال الطبي داخل السجون، وهم يتحدثون عن معاناة كبيرة يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في سجن سيدي تيمان سيء الصيت والسمعة في المرحلة الحالية.
0: شكرا جزيلا لك من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. قال محمد إسماعيل مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان للجزيرة إن مدينة الأبيض استقبلت أكثر من 55 ألف نازح منذ مارس الماضي. وأضاف إسماعيل أن النزوح مستمر من جنوب وغرب كردفان نحو الأبيض بسبب انتهاكات الدعم السريعة. ينضم إلينا من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد. أهلا بك أسامة. إذن وأنت تتابع عن قرب من أحد مخيمات النازحين في مدينة الأبيض هذه الأوضاع الإنسانية التي تتفاقم نتيجة التحديات في الأبيض، ما الذي ترصده لنا؟
2: نعم، يعني بطبيعة الحال الكثير من التحديات الإنسانية تواجه السلطات الإنسانية هنا في ولاية شمال كردفان. على وجه التحديد مفوضية العون الإنساني تتحدث عن استمرار لعمليات النزوح من المواقع التي تعد مسرحا للعمليات العسكرية سواء بالهجمات بالمسيرات أو عمليات القصف بالمدفعية الثقيلة خاصة في ولاية جنوب كردفان. طبعا الاستمرار على عمليات النزوح إلى هذه المدينة طبعا بطبيعة الحال يعني يسبق عليها المزيد من التحديات والضغوط في مواجهة هذا الواقع الإنساني الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم. طبعا هذا هو واحد من المخيمات التي يعني تحتضنها مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان يؤوي آلاف النازحين طبعا بطبيعة الحال، وهذا هو جزء من الواقع الإنساني الذي خلفته الحرب، وهو يعني واقع مأساوي للغاية، خاصة هنا في ولاية شمال كردفان التي تعد مسرحا كبيرا لمواجهات ملتهبة ومعارك تتعدد أشكالها. وإن خفت حدة هذه الاشتباكات المباشرة في العديد من جبهات القتال مع تصاعد الهجمات المتبادلة بالمسيرات بين قوات الدعم السريع والحركة الشعبية من جهة والجيش السوداني والقوات المساندة له من الجهة الأخرى، بمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان وحدها يوجد نحو 8 مخيمات ودور إيواء حسب ما أفادت به مفوضية العون الإنساني هنا بولاية شمال كردفان، التي أكدت أيضا أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة الأبيض وصل إلى نحو 1,200,000 نازح اضطروا لمغادرة ديارهم وقراهم من العديد من البلدات والقرى التي تضررت من الحرب سواء بولاية شمال كردفان أو ولاية جنوب كردفان. بعضهم طبعا وصل إلى هنا منذ أكثر من عام ونصف العام، وآخرون وصلوا في أوقات متفرقة ويعيشون تفاصيل حياتهم في ظروف إنسانية معقدة للغاية، وكذلك يواجهون معاناة كبيرة، وجميعهم طبعا يأملون انتهاء هذا الواقع ليعودوا إلى ديارهم في أقرب وقت. طبعا مدينة الأبيض التي يقدر عدد سكانها بنحو يعني 3 ملايين نسمة، نصفهم تقريبا من النازحين الذين يتوزعون ما بين المخيمات ودور الإيواء وكذلك المنازل التي تستضيف مئات الأسر. أيضا هناك أكثر من 11,000 أسرة نازحة وصلت إلى مدينة الأبيض خلال 3 أشهر فقط حسب مفوضية العون الإنساني، أي نحن نتحدث عن أكثر من 50,000 نازح حسب المفوضية، أغلبهم من بلدات وقرى في ولاية جنوب يعني في جنوب كردفان، بعضهم من القرى المحيطة بمدينة بارة إحدى أكبر مدن شمال كردفان. كذلك الأمم المتحدة وإضافة إلى عدد من المنظمات المتخصصة يعني حذرت من تفاقم الوضع الإنساني بمدينة الأبيض بشمال كردفان في ظل استمرار الهجمات الكثيفة باستخدام المسيرات التي تطلقها قوات الدعم السريع على أنحاء متفرقة من هذه المدينة، خاصة الأحياء السكنية والمرافق المدنية والمنشآت الخدمية كمحطات الكهرباء والمياه. وكانت طبعا قد تعرضت عدد منها إلى استهدافات متكررة خلال الأسابيع الماضية يعني تسببت في سقوط قتلى ومصابين جميعهم من المدنيين بحسب مصادر عسكرية كانت تتحدث للجزيرة، إضافة إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن العديد من الأحياء السكنية داخل مدينة الأبيض، وتفاقم معاناة الحصول على مياه الشرب بشكل كبير على الرغم من أن هناك جهود رسمية تحاول توفير مياه الشرب عبر المبادرات وشراكات مع منظمات دولية ومع الأمم المتحدة. طبعا حسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فإن مدينة الأبيض قد تعرضت إلى نحو 15 هجوم باستخدام المسيرات خلال الشهر الماضي فقط، نتحدث عن الشهر الماضي فقط، يعني هذه المسيرات تسببت في مقتل نحو 45 شخصا جميعهم من المدنيين. طبعا هناك تحديات عديدة في مواجهة السلطات هنا في إزالة الأوضاع الإنسانية بالغة التعقيد التي تتفاقم يوما بعد يوم. نعم،
0: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد، حدثنا من أحد مخيمات الأبيض التي تواجه وتوشك على أزمة إنسانية كارثية. على كل حال هذه التغطية مستمرة مع الزميلة ليلى الشيخلي. شكرا غنوة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحن معكم إذن مستمرون في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة تفاهم الإيرانية الأمريكية، كذلك الوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. نبدأ بالمستجدات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وأن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وأضاف في حديثه لموقع أكسيوس أنه يتابع مراسم التشييع وأنه بالإمكان القضاء على الجميع، ولكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. أما في طهران فأقيمت اليوم صلاة الجنازة على المرشد السابق علي خامنئي بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم الرئيس بيزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وقائد الحرس الثوري اللواء أحمد وحيدي. المتحدث باسم الجيش الإيراني قال إنه يستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز القدرات القتالية. أما هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فقالت من جانبها إنها تلقت بلاغاً عن حادثة على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الحديدة في اليمن. وفي تطورات الملف اللبناني قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال جولة في تلة شقيف في جنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. كما أضاف زامير أن قواته ستواصل العمل لإزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وكانت القناة 15 نقلت عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر، وذلك بناء على طلب من ترامب. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كذلك أن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض، وذلك بناء على طلب من الأخير. إذن لمناقشة هذه المستجدات ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد، ومن طهران ينضم إلينا أو تنضم إلينا بالأحرى فرح الزمان شوقي. أهلا وسهلا بكما. وأبدأ معك محمد الأحمد، طبعا التركيز كله الآن على مراسم التشييع والجنازة المهيبة التي تقيمها طهران لمرشدها الراحل، والتعليقات التي تأتي من الجانب الأمريكي خصوصا من الرئيس ترامب تباعا بشأنها. ما الجديد محمد؟ تفضل.
3: نعم، فيما يتعلق بمراسم تشييع المرشد الإيراني السابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد قال في مقابلته المقتضبة مع موقع أكسيوس إنه يتابع مراسم هذا التشييع، لكنه أضاف أنه يستغرب مشاهد بكاء المشاركين في الجنازة، معتبرا أن تلك الدموع قد تكون مزيفة وفق تعبيره. في السياق نفسه ترامب كان قد صرح بأن المفاوضات مع إيران في فترة استراحة لمدة أسبوع لإفساح المجال لاستكمال مراسم هذا التشييع، لكنه جدد بحسب تعبيره القول بأن طهران تسعى بشدة للتوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي خطابه بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة وصل أيضا تكريس سردية النصر، حيث كرر تصريحاته السابقة بأن الضربات الأمريكية دمرت الجيش الإيراني والبحرية الإيرانية، في إشارة إلى أن واشنطن تتعامل اليوم مع طهران من موقع قوة. في المقابلة نفسها مع الأكسيوس وعلى صعيد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ترامب كان قد كشف بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء معه في البيت الأبيض، حيث رجح ترامب أن يتم ذلك خلال مطلع الأسبوع المقبل. تقارير تتحدث حتى عن يوم الاثنين، لكن حتى الآن لم تعلن واشنطن موعدا رسميا للزيارة، رغم أن بعض التسريبات تشير في الحقيقة إلى احتمال انعقادها غدا الاثنين. لكن في المقابل نقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي بأن الأسبوع المقبل قد يكون مبكرا نظرا لارتباط ترامب بالمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في تركيا. عموما من المنتظر أن يتحدث نتنياهو بعد ساعة من الآن في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، وهي مقابلة قد تحمل في طياتها بعض

0: التفاصيل الإضافية بشأن مكالمته الأخيرة مع ترامب، وأيضا زيارته المرتقبة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وهذه الزيارة ليلى إن عقدت تأتي في وقت تشهد في العلاقات بين الرجلين خلافات بشأن ملفي إيران ولبنان.
1: إذن كل طرف يراقب الآخر. محمد أشكرك على هذه التفاصيل فيما يتعلق بأحدث المواقف والتصريحات الأمريكية، وأنتقل إليك فرح الزمان في طهران. طهران بلا شك أيضا تتابع هذه التعليقات التي تأتي من الجانب الأمريكي، تعليقات ترامب تحديدا فيما يتعلق بمظاهر الحزن التي أظهرها مواطنون في الشارع الإيراني، ولكن بصورة أكبر أيضا تتحدث عن انقسام. إلى أي حد يمكن الحديث عن هذا الأمر في إيران اليوم مع مظاهر مختلفة تشي به؟
2: ليلى تتابع بكل تأكيد، ولكنها الآن من الواضح بأنها تركز على مراسم التشييع التي تستمر لعدة أيام والتي تبدأ من طهران. نحن نتواجد الآن في مصلى طهران حيث يحضر مشاركون من الشارع الإيراني، والأعداد تزايدت في الحقيقة في ساعات ما بعد ظهر اليوم، ولو ربما يكون سبب ذلك هو اعتدال درجات الحرارة مقارنة بساعات الصباح. المشاركة كانت واسعة أيضا منذ ساعات الصباح، شارك في هذه المراسم أو بالأحرى أداء صلاة الجنازة اليوم عدد كبير من المسؤولين سواء السياسيين أو القادة العسكريين. كان لافتا حضور عدد كبير من القادة تحديدا من قادة الحرس الثوري الإيراني، كما ذلك شارك في هذه الجنازة أبناء المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، باستثناء طبعا المرشد الحالي مجتبى خامنئي وهو ما قد يعود لأسباب قد تكون أسباب أمنية بطبيعة الحال. طهران أيضا تستعد لمراسم التشييع والتي ستكون يوم غد قبيل نقل الجثمان إلى مدينة قم ومنها إلى العراق وبعد ذلك إلى مشهد. بالنسبة للرسائل السياسية، نعم هي في الحقيقة موجودة، لكن التصريحات السياسية الإيرانية اليوم وحتى التصريحات العسكرية لا تتحدث لا عن مذكرة تفاهم ولا تتحدث عن التفاوض ولا عن الخلافات المتعلقة بالمفاوضات الفنية والتقنية. هي تتحدث عن مراسم التشييع، وفي جانب آخر تتحدث عن الجهوزية. منذ الصباح تأتي تصريحات على لسان مسؤولين سياسيين وعسكريين قادة موجودين في الجيش الإيراني تحديدا، وهم يتحدثون عن الجهوزية، وكأن طهران تريد أن تقول بأنها أيضا لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية ولا تثق بمدة مذكرة التفاهم التي يصل فيها مدة وقف إطلاق النار حتى 60 يوما، ولا تثق حتى بالتوصل إلى اتفاق. لذلك الكل اليوم يتحدث عن الجهوزية، حتى محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض يقول بأن إيران لن تشن هجوما على أحد، لكنها إن اضطرت ستدافع عن نفسها. هذا هو السياق الذي تأتي فيه التصريحات الإيرانية في هذه المرحلة التي يبدو أيضا أنها تركز على مراسم التشييع وحتى على مراحل قانونية فيما بعد ذلك. نقطة أخيرة فقط لو سمحت لي ليلى، فيما يتعلق بلقاءات سياسية مع مسؤولين شاركوا هنا أيضا إيران وجهت رسائل من قبيل لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بوفود حركة حزب الله، حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة أمل. هنا تأتي التصريحات لتتحدث عن أهم البنود في مذكرة التفاهم وهو لبنان، ودعم المقاومة أيضا في فلسطين، وهو ما تؤكد عليه إيران حتى في هذه المرحلة.
1: أشكرك جزيلا فرح الزمان شوقي من طهران، وطبعا سنناقش هذه التطورات مع ضيوفنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن طهران سيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكما، ودعني أبدأ معك السيد هادي أفقهي، خصوصا مع الرسائل التي ترسلها طهران من خلال هذه المراسم المنظمة بشكل ربما فاق تصورات حتى الداخل الإيراني نفسه. الآن ونحن يعني ما زلنا لم تنتهي المراسم، ولكن ما هي الرسالة الأبرز التي أرسلت خصوصا لواشنطن في هذا الإطار إذا أردنا أن نتوقف عند ما يصرح به ترامب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك ست ليلى والضيف والمشاهدين الأعزاء. يعني الأجواء في الحقيقة هي تقريبا تبتعد إلى حد ما عن

0: التراشقات السياسية والمواقف السياسية، وحتى فيما يتعلق بالتعثرات في موضوع مذكرة التفاهم والمفاوضات. يعني هناك أجواء حزن، أجواء حماسة، وأجواء تقديم صورة للعالم أنه الجمهورية الإسلامية ما زالت قوية ومنسجمة، وهناك وحدة وطنية تلتف حول القيادة الجديدة، هناك دعم للقوات المسلحة، وإيران مصرة على معاقبة المجرمين الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء، وهي تعتبر جريمة دولية، وهي مقاضاة من قاموا بهذه العملية أو من أمروا بها ومن طبقوها فيما يتعلق باغتيال سماحة السيد القائد، والذي أصبح مطلبا فوق ما يتعلق بمطالب مذكرة التفاهم ذات البنود 14. إذن الشعار الآن الذي يطغى على هذا الموضوع هو انتقام دم السيد القائد ودم الشهداء الآخرين وفقا للقوانين الدولية،
1: طيب
0: وكذلك موضوع الجهوزية العالية التي صرح عنها عدة قادة عسكريين من الحرس الثوري ومن جيش الجمهورية الإسلامية.
1: مع مشهد التشييع الضخم هذا، هل فعلا سيد هادي أفقهي يعكس ثقة حقيقية بالتماسك الداخلي في هذه المرحلة وكيف؟
0: هذه الثقة ست ليلى موجودة منذ 47 عاما، يعني إيران لا تجرب لأول مرة هذه التجربة فيما يتعلق بالولاء الشعبي لقادتهم. عند رحيل الإمام الخميني لاحظنا نفس التحشيد، عند استشهاد الشهيد قاسم سليماني بأمر من ترامب المجرم كذلك حصل نفس هذا التحشيد، وكذلك استشهاد الشهيد رئيسي وكذلك القادة الآخرين، انفجار مكتب حزب الجمهورية على يد المنافقين جماعة رجوي. فإيران تعودت على هذه المراسيم وأنها لا تتأثر ولا تتراجع عن مواقفها الثورية والمحقة وكذلك قيم ومبادئ الثورة الإسلامية.
1: شكرا جزيلا سيد هادي أفقهي، وأنتقل إليك سيد أدولفو فرانكو في واشنطن. إذا تصريحات الرئيس ترامب لافتة في هذه المرحلة، هو يتحدث عن استغراب فيما يتعلق بمظاهر الحزن. ما الذي يريد ترامب قوله في هذه المرحلة تحديدا؟ هل هو يخاطب الداخل؟ هل هو فعلا يعزز موقفه التفاوضي من خلال تصريحات كهذه؟
2: شكرا على الدعوة. طبعا أنتم لم تنقلوا كلام الرئيس بشكل كامل، هو قال إنه متفاجئ لكنه يعتقد أن هناك الكثير من الدموع الزائفة أو الكاذبة، هذا يعني أن هذه مشاعر غير صادقة. المشهد نفسه قد يتكرر في كوريا الشمالية، وأي نظام هو نظام دكتاتوري يكره الناس على إظهار المشاعر. طبعا هذا إرهابي وهذا يجب أن لا يحزن على موته، بل يجب أن يدان. فإرهاب إيران سواء كان ذلك داخل أو خارج إيران، الشهداء الحقيقيون هم 45,000 شهيدا الذين قتلهم هذا المجرم في شهر يناير الماضي. إذا نحن نتعامل مع أنظمة استبدادية دكتاتورية.
1: لكن قد يجادلك البعض سيد أدولفو أن من بين هؤلاء الشهداء الحقيقيين كما تصفهم هم أطفال المدارس الذين سقطوا في اليوم الأول للحرب الإسرائيلية الأمريكية. لذلك إذا كانت اللغة التي سيتحدث بها الطرفان الآن بهذه الصورة، فعن أي مستقبل للاتفاق يمكن أن نتصور؟
2: دعني أتعامل مع هذا السؤال وهو سؤال دعاية. الفرق بين الولايات المتحدة وإيران هو كالآتي: تلك المدرسة والتي بنيت عمدا إلى جانب ثكنة عسكرية، لو كان هذا تم بشكل غير مقصود سيكون هناك تحقيق والولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية. لكن على خلاف الإرهابيين مثل حزب الله وحماس وإيران، لا نستخدم البشر كدروع بشرية. حقيقة الأمر أن تلك المدرسة لم تكن الهدف، إذا ما ضربت فكان ذلك عرضا، وهذا يحصل في الحرب. دعونا نكون واضحين.
1: على العموم واضح سيد أدولفو أن النقاش في هذه النقطة هو نقاش عقيم، ولكن أريد أن أعود إلى وصفك الآن، وهذه اللغة التي تتحدث عنها هي تختلف عما يقوله الرئيس الأمريكي نفسه. هو يقول أننا الآن وصلنا إلى مرحلة، وهو يثق بأن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق وتفاهم مع هؤلاء الذين تصفهم أنت الآن بالإرهابيين، وهو مستعد للوصول إليه. إذا كان الطرف الأمريكي سيواصل النظرة بهذه الصورة، هل فعلا نتوقع شيء من مفاوضات 11 يوليو القائمة؟
2: نعم، بإمكاننا أن نتوقع ذلك، لكن مع احترامك أنت سألت السؤال، وأنا لن أسمح لكم بهذا البرنامج أن لا تسمحوا لي بأن أبين لجمهوركم الفرق بين الإرهابيين والديكتاتوريين والديمقراطيين. لا يمكن أن تطرحي الأسئلة بهذه الطريقة. سألت سؤالا جيدا الآن. واضح أننا نتعامل مع الإرهابيين، نحن نتعامل مع كوريا الشمالية دائما. أنا لا أقول إن إيران ليست واقعا، هي حقيقة، لكن ألمانيا النازية حقيقة، والصين الشيوعية حقيقة، وإيران الإرهابية حقيقة. نحن نتعامل معها، لكن نتعامل من خلال القوة. لهذا السبب لدينا قوات عسكرية في المنطقة، ولدينا قواعد مثل القاعدة في قطر. هل يمكن أن نصل إلى اتفاق؟ أنا لست متأكدا من ذلك، لكن قد يكون هناك مأزق. لكننا لن نتعايش مع إيران كما نحن سنكون في وضع عسكري متشدد.
1: وصلت الفكرة، وسيد أدولفو فرانكو نحن حريصون تماما على الاستماع لوجهات النظر المختلفة، وإلا ما كنا استضفناك في هذه النشرات الإخبارية بشكل مستمر. أشكرك المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري من واشنطن. طبعا نتابع الحوار، وهنا معي في الاستوديو الدكتور إياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي، وكذلك الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكما. إذن يعني الآن ربما سنركز على زاوية خليجية. واضح أن هناك تباين في المواقف، يعني كل طرف متمسك بما يقوله في هذه المرحلة الخطيرة، ولكن في يعني إذا أردنا أن ننظر إلى ما يجري في المنطقة، هل ترى دول الخليج نفسها اليوم أكثر أماناً؟
3: أكثر أماناً، هذا تحليل نسبي. بكل تأكيد أننا أكثر أماناً اليوم منذ شهر مضى، وبكل تأكيد أننا كنا أكثر أماناً قبل 7 أكتوبر عام 2023، لأنه ما بعد 7 أكتوبر إسرائيل بدأت تنهج نهج هيمنة في الشرق الأوسط، أدخلنا فترة حتى لم نمر بها في الستينيات والسبعينيات أو حتى بعد حرب 67. المنطقة كلها بدأت تشعر بعدم الأمان. زاد إحساس عدم الأمان بعد الضربات الأمريكية المتوقفة وبعد ذلك المتتالية في الحرب التي بدأت من فبراير حتى الاتفاقية في باكستان. نسبيا الآن هنالك إحساس بالأمان، واليوم قطر أعلنت إعادة فتح الموانئ وخاصة ميناء الرويس للتصدير والاستيراد من إيران. كذلك اليوم أعلنت دول أوبك أن شهر أغسطس سيشهد زيادة 188 ألف برميل إنتاج يومي، منها 62 ألف برميل من السعودية و62 ألف برميل من روسيا. هذا كله يدلل على أن هنالك انفراجة في نهاية الأفق. هذه شواهد فقط أتت اليوم. وأيضا زيارة الوفد السعودي لإيران لتعزية، كان هذا أمر مهم على فكرة جدا في في في الدبلوماسية والظهور الخارجي لدول الخليج بشكل عام. لكن هنا فقط أريد أن أضيء إضاءة على ما ذكره الأستاذ أودولف من أمريكا. لا، تحليل الخطاب ليس دعاية. عندما سألت السؤال بأنه بوجود هذه اللغة إذن نحن بعيدون عن السلام، لأنه تحليل الخطاب discourse analysis هو أمر مهم في تحليل السياسات، لأنه عندما تبدأ السياسات التهديئية، فمن المفترض أن تبدأ أولا مع الخطاب الإعلامي، الخطاب الذي يدلي به رؤساء الدول المسؤولون، ثم ينتقل إلى الخطاب الشعبي، ثم نبدأ في مرحلة تفكيك السياسات الأمنية بين الدول. فتحليل الخطاب بكل تأكيد ليس سؤال دعاية، بل هو سؤال منطقي وعلمي وموجود في علم اللغويات والعلوم السياسية.
1: ولكنه في هذه الحرب تحديدا، ودكتور صالح المطيري لا أدري إذا كنت توافقني، يعني حتى إذا أردنا نحلل الخطاب الإعلامي فهو متغير. يعني ننام على شيء ثم نصحى على شيء آخر. الرئيس ترامب الآن يختار أن ربما يتكلم بلغة فيها شيء من التهدئة والمرونة، بخلاف واضح من يعتبرون من الصقور اليمينيين الذين ما زالوا متمسكين بألفاظ وتوصيفات قاسية. ولكن السؤال فعلا، يعني بالنسبة لدول الخليج، هل الوساطة القطرية الباكستانية التي تواجه في الواقع اتهامات بأنها ربما تخدم مصالح واشنطن أكثر مما تخدم مصالح المنطقة، أولا ما تعليقك على هذه
4: الفكرة؟ سأجيبك، لكن اسمحي لي، في مقالة رائعة في الجزيرة نت للكاتبة الأمريكية إيفانا نيكوليتش والكاتب كوزنيك، يقول 85 ثانية قبل الانفجار، ما الذي يحتاجه العالم لكي يصمد لربع قرن مقبل وبإشارة واضحة؟ هو يحتاج إلى إبطال الأسلحة النووية أو القدرات النووية، وهذا ما يفسر إجماع العالم على عدم وانتشار الأسلحة النووية والتخلص منها، ناهيك عن عدم السماح لأنظمة كثيرة كإيران بعدم امتلاك السلاح النووي. لذلك سأعود أستاذ ليلى لسؤالك للعزيز الدكتور إياد، هل نشعر بأمان؟ أنا أعتقد العالم كله لا يشعر بأمان، وليس منطقة الخليج فقط. وهذا الأمان لا يعني فقط الأمن العسكري أو الأمن الـ يعني في وقت الحروب، لا، هناك أمن اقتصادي مقلق حتى هذه اللحظة، هناك ما زال تلويح وخنق لمورد وشريان رئيسي للاقتصاد، وهو أصلا أساس وجود هذه الدول، الاستقرار النسبي والاستقطاب للاستثمارات، وهي مصدر مهم للطاقة ومصدر مهم للطاقة. الآن حول الوساطة، تأكدي ما من وسيط يرضى عنه كل الأطراف تحديدا، لكن أنا أعتقد بأنه إذا كان هناك نجاح في هذه الحرب أو انتصار حقيقي، وهذه ليست مجاملة، فهو لهذه الدول، لدول الخليج وبصمودها، ولقطر تحديدا التي استطاعت بهذه الخبرات المتراكمة أن تصل إلى معادلة على الأقل، أو ما صدر حتى هذه اللحظة. هي لم تنجح فقط في تخفيض التصعيد العسكري، نجحت إلى حد بعيد، لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يستطع، وهذا عبء كبير على الوسطاء، في تخفيض الخطاب اللغوي أو التلويح والتهديد. نعم. في هذا الخطاب
1: لم يبقى لي لا دقيقة. نعم.
4: أنا آسف.
1: الآن إذا ما فعلا تمت جولة 11 من يوليو، ما الذي يمكن أن يحصل عليه الخليج؟ يعني ضمانات أمنية مباشرة أم مجرد تهدئة مؤقتة؟
4: لا، ما في شك، للآن في شكوك كثيرة أنها تهدئة، خصوصا وأن الطرفين يلوحوا بأن هذه الهدنة هي المزيد من الاستعداد والأصبع على الزناد. أنا أعتقد النجاح الحقيقي أيضا بعد الواسطة هو تجنيب المنطقة للانزلاق في هذه الحرب الإقليمية. النجاح الحقيقي أنها صدت أكثر من 16,000 مسيرة وصاروخ وجهت إلى هذه الدول، إلى أهداف هشة بسيطة ثابتة كالمصافي والبنى التحتية والمطارات. أنا أعتقد ما زالت ضبط النفس والعقلانية الخليجية هي قمة في النجاح، ربط المصالح أيضا، العودة مرة أخرى إلى لغة أن إيران بحاجة إلى هذه المنطقة، كما أن إيران كجغرافيا سياسية مهمة أيضا إلى هذه المنطقة، هو النجاح الكبير. فأنا أعتقد المزيد من الدبلوماسية هو مزيدا من الاستقرار وربط المصالح،
1: وهذا بالتحديد ربما ما تراقبه واشنطن بحذر شديد،
4: وفي عتب على واشنطن بعد يعني من المنطقة.
1: على العموم الحوار دائما يطول، ولكن هذا ما يسمح بالوقت الآن. دكتور مطيري، دكتور رفاعي، شكرا جزيلا لكما. إذا نتحول الآن إلى الملف اللبناني وآخر المستجدات والمواقف اللبنانية والإسرائيلية المتعلقة باتفاق الإطار. ينضم إلينا الآن من بيروت مراسلنا إيهاب العقدي، وجديد إذا المواقف من الجانب اللبناني أكيد فيما يتعلق بآخر ما تم التوصل إليه، وأيضا الميدان وهو الفيصل هنا، تفضل.
5: خروقات محدودة تواصل إسرائيل القيام بها في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وصولا إلى تحليق المسيرات في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية للعاصمة. وكذلك استمرت التفجيرات من جانب القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، كما حصل في بيت يحون قرب بنت جبيل، بالإضافة إلى قصف

0: متقطع على بلدة دير سريان التي تحتلها. وهذا الأمر جاء في ظل أيضا استمرار الجدال الداخلي في لبنان حول اتفاق الإطار وما إذا كان لمصلحة لبنان أم لا. فحزب الله وصل هذا اليوم الحديث عن أن هذا الاتفاق لا يشكل سند، ليس له سند دستوري أو ميثاقي، وأنه غير قابل للتطبيق. جاء هذا الأمر على لسان النائب في حزب الله حسن فضل الله، بالإضافة إلى انتقادات أخرى وجهت من زميله في كتلته البرلمانية حسين الحج حسن، الذي اعتبر بأن هذا الاتفاق هو اتفاق عار للبنان وهو كذلك لمن وقعه ولمن سوق له. رئيس الجمهورية جوزيف عون جدد التأكيد على أن لبنان لديه مصلحة وطنية في هذا الاتفاق، وقال فليأتوا باتفاق آخر غير هذا الاتفاق وأنا سأسير به. وتحدث عن أن كل الظروف في لبنان تغيرت وأنه لا يمكن التعويل على أي انقسام في لبنان، وخصوصا انقسام الجيش اللبناني. وهذا الأمر كذلك جاء بعد سلسلة من المواقف الداعمة للحكومة اللبنانية خلال الساعات 48 الماضية من قبل حلفاء لمكونات عديدة تحدثت عن أهمية هذا الاتفاق ودوره كذلك في تحرير الأراضي في جنوب لبنان باعتباره هدفا للحكومة اللبنانية في نهاية اتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل نحو 9 أو 10 أيام من اليوم في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. لبنان لازال يعتبر بأن هذا الاتفاق هو اتفاق إطاري وليس اتفاق نهائي، هو اتفاق سياسي وليس اتفاق أمني حتى الآن، على الرغم من أن هذا الاتفاق نص على مناطق تجريبية حتى الآن كانت إسرائيل تحدثت عنها وأشارت إليها من جانبها، لكنها لم تنسحب من الأراضي التي تحتلها وتحديدا في المناطق التي تقع خارج منطقة جنوب الليطاني التي توغلت باتجاهها في منطقة النبطية واحتلت قرى وبلدات هناك. لبنان الرسمي كذلك يعتبر بأن هناك تباين في الرؤى السياسية، لكن هناك مخاوف كذلك من تصعيد داخلي. رئيس الجمهورية كان أشار إلى أن هذا الأمر خط أحمر، خصوصا السلم الأهلي وإسقاط الحكومة في الشارع.
1: أشكرك جزيلا إيهاب، وتنضم إلينا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا نجوان. إذن في الوقت الذي يعني هناك أطراف عديدة في الداخل اللبناني تحاور وتناقش ما يجري بالنسبة لما تم التوقيع عليه في واشنطن، ولكن إسرائيل منشغلة في استمرار ما تقوم به. رئيس الأركان يزور قلعة شقيف، ترسيخ لما هو موجود.
2: بالفعل هو ترسيخ لما هو موجود لبقاء قوات الاحتلال في جنوب لبنان، في رسالة واضحة بأن إسرائيل تصر على موقفها وعلى رؤيتها لهذا الاتفاق. منذ اليوم الأول للتوقيع على هذا الاتفاق خرج المسؤولون الإسرائيليون وقالوا إن هذا الاتفاق يتيح بقاء إسرائيل كقوة محتلة عمليا في جنوب لبنان المحتل، وأيضا يمنح حرية عمل للجيش الإسرائيلي في مواصلة عملياته في وقت يربط ذلك أو يرهن ذلك بمسألة نزع سلاح حزب الله. هذا الموقف الذي كرره نتنياهو ووزير الدفاع وأيضا رئيس أركان الجيش إيال زمير تتم ترجمته عمليا من خلال التصريحات، ولكن أيضا من خلال هذه الاقتحامات للجنوب اللبناني من قبل المسؤولين. قبل أيام قليلة أيضا نتنياهو وكاتس قاما بجولة أخرى للقوات في الجنوب اللبناني المحتل، واليوم مجددا إيال زمير تحديدا إلى منطقة قلعة شقيف، وهذه المنطقة التي تتجاوز عمليا مجرى نهر الليطاني. يصر الجانب الإسرائيلي على بقاء قواته أيضا في هذه المنطقة ومنطقة مرتفعات علي الطاهر، وهذه المناطق تحديدا يقول الجانب الإسرائيلي إن قوات الجيش عثرت أسفلها على شبكة أنفاق وفي منطقة علي الطاهر على مجمع قيادي ومنشآت عسكرية لحزب الله. ووسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة الماضية قالت إن الجيش أعد خططاً

0: وكان مستعدا من أجل العمل على تفجير هذه الأنفاق وهذه المنشآت، لكن بإعاز من نتنياهو تم تجميد هذه العملية وذلك بضغط من الرئيس ترامب. لذلك خرج نتنياهو هذا اليوم وقال وفقا لما نقل عنه في وسائل إعلام إسرائيلية خلال جلسة الحكومة الأسبوعية إن هذا هراء وإنه لا يوجد أي أمر من الإدارة الأمريكية أو من الرئيس ترامب بعدم مواصلة تدمير الأنفاق التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وإن إسرائيل تقوم بالتحرك العسكري وفقا لاعتباراتها الأمنية فقط ولا علاقة لذلك بأي قرار أمريكي، لا سيما في ظل انتقادات توجه لنتنياهو بأن الأمن الإسرائيلي بات رهنا لقرارات من الرئيس ترامب. بكل الأحوال هذه الصور التي خرجت اليوم لرئيس الأركان من داخل هذه المناطق المحتلة، وتحديدا كان هناك مقطع يتعمد الجيش الإسرائيلي أن ينشره وهو زمير من داخل أحد الأنفاق ويقول بأن الجيش يسيطر على ما هو فوق الأرض وما هو تحت الأرض في هذه المنطقة، لكنه أيضا يقول بأنه في حال تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار فإن الجيش مستعد للانتقال وبشكل سريع إلى حالة الهجوم وليس فقط حالة الدفاع. هذا على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير وقتل في الجنوب اللبناني بشكل متواصل، بالإضافة إلى ذلك قال زمير إن الجيش اللبناني عليه أيضا أن يفي بالتزاماته تجاه هذا الاتفاق في محاربة حزب الله وبنيته التحتية في هذه المناطق.
1: شكرا جزيلا نجوان، شكرا على هذه التفاصيل. إذا الآن إلى الضفة الغربية المحتلة، إذ أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين جرفوا أراضي فلسطينية في بلدة صريف شمالي الخليل، وذلك تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الجهة الغربية من البلدة. وينضم إلينا من سلفيت شمالي الضفة الغربية مراسلنا ليث جعار. ليث أهلا بك. إذن المستوطنون مستمرون في محاولتهم للتوسيع وإقامة بؤر استيطانية جديدة، بالنسبة لهذه الحادثة تحديدا وعملية التجريف هذه هل من تفاصيل بشأنها ربما جديدة بعض الشيء؟
2: وليست فقط عمليات التجريف التي تقع في مناطق الضفة الغربية من قبل المستوطنين تحديدا، وإنما هجماتهم واعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية التي تنفذ بشكل شبه يومي. هنا كما تشاهدين ليلى سواد المشهد بات واضحا بعد أن جاء المستوطنون إلى هذا الموقع وقاموا بإضرام النيران بمطعم ومقهى في الطريق الواصلة ما بين بلدة اللبن الشرقية إلى الجنوب من مدينة نابلس، وكذلك الطريق الواصل إلى مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية. المستوطنون أضرموا النيران بشكل كامل في هذا المقهى بعد أن قاموا بسرقة الأموال في ساعات منتصف هذه الليلة، كما قال لنا صاحب هذا المقهى وهو يعقوب عويس من بلدة اللبن الشرقية الذي قال بأن المستوطنين دمروا كل شيء هنا، والتي جاءت بعد تهديدات مباشرة له ولأصحاب والمتواجدين في هذه المنطقة خلال الأشهر والأسابيع السابقة من قبل المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية على أراضي الفلسطينيين في هذه المنطقة، إضافة أيضا إلى عمليات الهجوم التي نفذت على مناطق عديدة من الضفة الغربية والتي تركزت تحديدا في منطقة أو بلدة عناتا إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس، إضافة أيضا إلى مناطق أخرى في يطا وكذلك في مناطق من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات تجريف متواصلة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لصالح ضم وتخطيط أو مخططات استيطانية جديدة، منها يعني ما حدث تحديدا في محافظة القدس وتحديدا ما يطلق عليه بمطار شعفاط الدولي الذي أو محيط بلدة قلنديا تحديدا، حيث تجري تجري عمليات التجريف والتخريب لممتلكات الفلسطينيين على حساب هذه المناطق، ليتم مد تلك المنطقة بخطوط استيطانية واسعة النطاق وحصار الضفة الغربية وتقسيمها إلى كنتونات مجزأة. هذه الاعتداءات تتصاعد في مناطق الضفة الغربية، والتي سجلت وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكثر من 3400 اعتداء منذ بداية هذا العام في مناطق الضفة الغربية، والتي يقول عنها الفلسطينيون بأنها تأتي بالتزامن مع ضوء أخضر يمنح من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي للمستوطنين لهجماتهم وتصعيد هجماتهم في مناطق الضفة الغربية، والتي باتت بشكل ملحوظة وبشكل يومي ملحوظة في مناطق الضفة الغربية، إضافة أيضا إلى التوسع الاستيطاني الذي يقدم أراضي الضفة الغربية ويسيطر عليها بشكل كبير، إذ بتنا نشاهد الحواجز العسكرية، أكثر من 1000 حاجز عسكري وضعه الاحتلال الإسرائيلي في مناطق ومداخل وقرى وبلدات الضفة الغربية لحصارهم، وبصورة أخرى يسمح ويطلق العنان للمستوطنين في هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية وإقامة مواقع عسكرية وبؤر استيطانية تسيطر وتقدم مساحات واسعة من الضفة الغربية، كما حدث تحديدا في مناطق مدينة نابلس أو مناطق جنين أيضا، حيث كان خلال الأيام السابقة عمليات توسع استيطاني كبير للاحتلال الإسرائيلي وإقامة ما يفوق 18 موقعا عسكريا ومستوطنة جديدة في مدينة جنين، إضافة أيضا إلى مناطق أخرى وتوسع استيطاني في مناطق مدينة نابلس، وتحديدا هذه المرة في بلدة برقة التي تشهد عمليات اعتداء منذ ما قبل 7 أكتوبر من العام 2023، حيث وصلنا إلى تلك المنطقة وأعددنا التقرير التالي.
3: أبو محمد من قرية برقة شمالي نابلس أغلق منزله بالأسلاك الشائكة والتحصينات الأمنية.
4: فرعب وفخوف وشيك بشيك وين لحظة والثانية.
3: هنا لا يعود السكن فعلا يوميا للحياة، بل محاولة متواصلة للنجاة. يقول أبو محمد إن تصاعد هجمات المستوطنين وما رافقه من إحراق منزله سلبه وعائلته الإحساس بالأمان حتى داخل فناء المنزل، حيث لم تعد التفاصيل اليومية عادية بل محكومة بميزان الخوف.
4: حياة صعبة جدا وحياة مريرة جدا جدا، يعني صعبة، يعني بين لحظة والثانية ما تفقدهم اللي هم صاروا في بيتك من الوضع الشرس، الهجوم الشرس للمستوطنين. تم الحرق علي، كان المستوطنين محروق الجبل من فوق من الخلف، وتكاثلت أنا وياهم. بعد ربع ساعة نزلت على الدكان أجيب أغراض، بس انتهى الحريق طبعا فوق البيت، رحت أجيب، طلعت من الدكان ولا دخن مولعة في البيت، دشعنا ولا هم 3 مجموعات، مجموعة من الواد، مجموعة من الوسط، مجموعة من فوق، وبناء عليه حطيت الشيك ديال البيت كلياته.
3: لم يتوقف المشهد عند اعتداءات المستوطنين، بل تمدد إلى سياسة الهدم بوصفها أداة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. حسام سيف واحد من هؤلاء، هدمت منشأته التي كانت مصدر رزق أسرته ثم تلتها قرارات بمصادرة الأرض.
5: جابوا جرافتين تفاجأنا فيهم مفاجأة وهدوا البركس. السبب الرئيسي طبعا هو أنه وجود ماء داخل الأرض، منا نقول شغلة أمنية بعيد لا قريب على شارع، وهي بين دور مثل ما انت شايف، هاي دار هنا وهاي دار هنا، يعني مش انه ناحية أمنية.
3: في برقة يتكشف المشهد كامتداد مفتوح لسياسة تتصاعد حدتها، فاعتداءات الجيش ومستوطنيه اتسعت منذ إعادة إحياء مستوطنة حومش عام 2022.
6: وجودهم هون كان يعني تقول مصدر قلق وأرق للفلسطينيين الموجودين، لأنها كانت هون منطلق هجمات المستوطنين على البيوت الآمنة وعلى البيوت الزراعية وعلى الأراضي الزراعية وعلى الثروة الحيوانية وبدعم من الاحتلال.
3: وما هذا التحول؟ لم يعد الأمر مجرد احتكاك على الأرض، بل تضييقا مباشرا على حياة الفلسطينيين، حيث إن أكثر من 6000 دنم من أراضي البلدة تم الاستيلاء عليها.
2: تمدد متسارع لمستوطنة حومش، واعتداءات متواصلة للمستوطنين، وبين منازل تحاصرها الأسلاك الشائكة وأخرى تترقب الهدم، يزداد الضغط على الوجود الفلسطيني وتتبع

0: تتبدل ملامح المكان يوما بعد يوم، ليث جعار، الجزيرة، من بلدة برقة شمالية نابلس، فلسطين.
1: وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، قالت إدارة الطوارئ الأوكرانية إن 12 شخصا أصيبوا في قصف روسي على مدينتي زاباروجيا وكراماتورسك. في المقابل قالت قيادة الأركان الأوكرانية إن قواتها نفذت اليوم ضربات بعيدة المدى على مطار أهفارديسك، وذلك في شبه جزيرة القرم. وأعلن الجيش الأوكراني استهداف 10 محطات للطاقة في شبه جزيرة القرم. ينضم الآن إلينا من خاركيف مراسلنا عمر الحاج، ومن موسكو تنضم إلينا مراسلتنا رانيا الدريدي. إذن عمر ورانيا، أهلا بكما. وأبدأ معك عمر، والتطورات التي نتابعها إذن أين وصلت، خصوصا مع أنباء عن اتصالات بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين بشأن ما يجري، كيف تتابعها كيف؟
2: هذا صحيح ليلى، لكن الموقف الأوكراني مصر على أن روسيا لا تريد نهاية بالطرق السلمية لهذه الحرب، بل إنها مستمرة في اعتداءاتها، وعليه فإن لأوكرانيا كامل الحق باستهداف كل ما يمكن روسيا من الاستمرار في هذا القتال الذي سينهي عامه الخامس. أوكرانيا كما ذكرت ترد باستهداف منصات الطاقة أو مراكز الطاقة وتوليد الكهرباء، إضافة إلى مصافي النفط وخزانات الوقود الرئيسية، لتضيق على معاش الروس وعلى روسيا حتى لا تستطيع كما ذكرت أن تتمتع بما يمكنها من تمويل مجهودها الحربي. قبل ساعات فقط أعلن قائد سلاح المسيرات الأوكراني في الجيش الأوكراني أن قواته تمكنت من ضرب 10 محطات لتوليد الكهرباء والطاقة في شبه جزيرة القرم وحدها، إضافة إلى ست أخرى سواء في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، وتحديدا في زاباريجيا وأيضا في لوهانسك. ونشرت قيادة الأركان صورا لما قبل وبعد هذا الاستهداف تحديدا في شبه جزيرة القرم. خرائط للطاقة تبين حلول الظلام في هذه المناطق التي أو قطاع التيار الكهربائي في المناطق الكبيرة في شبه جزيرة القرم. وكما ذكرنا هو الأسلوب الذي تعمده أو تتبعه أوكرانيا في ردها على الهجمات الروسية. الرئيس زيلينسكي أيضا في منشور لافت له أشار إلى حصيلة أسبوع واحد من الاستهداف في عموم المناطق الأوكرانية، تحدث عن ما يقارب 2200 طائرة مسيرة، تحدث عن 1750 قنبلة موجهة أطلقتها روسيا، إضافة إلى 107 صواريخ نصفها كما قال باليستي، وأشار إلى 31 شخصا قتلوا في هجوم كييف وهو الأعنف منذ أشهر. حديث زيلينسكي كان موجها للشعب الأوكراني وأيضا للحلفاء، إذ قال إن أوكرانيا بما لديها من دفاعات جوية قادرة على تصدي المسيرات والقنابل الموجهة، ولكنها عاجزة عن السيطرة على أو تصدي للصواريخ الباليستية، وهذا ما يعطي روسيا الأفضلية على الأقل في هذا الوقت، ويمكنها من الاعتماد على هذه الأسلحة لإطالة أمد الحرب، ومطالبا مرة أخرى هذا المطلب المتجدد في كل حديث له بأن تمنح أوكرانيا الإذن بإنتاج الأنظمة الصاروخية المضادة للصواريخ الباليستية، مثنيا في الوقت نفسه على كل الجهود التي يقدمها الحلفاء في مد أوكرانيا سواء بحزم الأسلحة وأيضا بالدعم المالي للدولات.
1: نعم عمر، يعني في هذا الوقت أيضا زيلينسكي من ضمن ما يقوله يقول أن أوكرانيا تتطلع لإنهاء الحرب قبل حلول الشتاء، يعني هل هذا تصريح واقعي في ظل ما نتابعه الآن، أم مجرد محاولة للتهدئة للمواطنين الأوكرانيين الذين تحملوا وما زالوا يتحملون الكثير بسبب هذه الحرب؟
2: النهج الأخير الذي تنهجه أوكرانيا في استهداف موارد الموارد المالية الروسية لعله ما دفع زيلينسكي إلى الحديث عن مثل

0: قادرة على توجيه ضربات مؤلمة باعتراف الأوكرانيين أنفسهم. الرهان ربما على عض الأصابع ومن يصرخ أولا. هل ستكون روسيا هي التي تجبر ربما على إيقاف الحرب بعد هذا الضغط الكبير على مصافي النفط وأيضا البنية التحتية الاستراتيجية لها، أم ستكون أوكرانيا هي التي تبادر؟ الأوكران على الأقل في كل تصريحاتهم وعلى رأسهم الرئيس زيلينسكي مصر على أن الموقف الأوكراني في الدخول لأي جولة مفاوضات هو مرة أخرى الانسحاب من الأراضي التي تحتلها روسيا بما فيها القرم، ولكن الجانب الروسي على الأقل لا يبدو متشجعا كثيرا لهذه الفكرة.
1: عمر، أرجو أن تبقى معنا، ولكن أريد أن أذهب إلى رانيا دريدي التي تتواجد الآن في أحد محطات الوقود على ما يبدو في موسكو. فقط قبل أن نبدأ في الحديث عن أي اتصالات أو تجميد للمسار الدبلوماسي، دعينا أولا نتحدث عن وضع المواطن الروسي خصوصا فيما يتعلق بالحصول على الوقود في هذه المرحلة الحرجة. تفضل رانيا.
2: نعم ليلى، بالفعل أزمة الوقود في روسيا تتفاعل بشدة، لا سيما في ظل استمرار استهداف القوات الأوكرانية لمصافي النفط وتكرير النفط والبترول في البلاد. كما تفضلت، نحن الآن أمام إحدى المحطات في العاصمة موسكو. هذه المحطة استأنفت عملها قبل نحو ساعة فقط من الآن ليلى، وكما ترين هناك يعني طابور طويل من السيارات التي تقف على أمل الحصول على الوقود، وقود البنزين. هذا الطابور يمتد حتى آخر الشارع. في واقع الأمر مثل هذه المشاهد يمكن متابعتها في كل أرجاء موسكو اليوم، فمحطات الوقود إما تكون مغلقة أو تشهد طوابير طويلة. إضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن السلطات الروسية فرضت قيودا على بيع الوقود، أي أن المركبة الواحدة لا تستطيع الحصول على أكثر من 20 لترا من البنزين، وعليه فإن الناس أحيانا يضطرون للوقوف في مثل هذه الطوابير ليلى لمرتين أو ثلاثة. أمس على سبيل المثال توجهت بعد منتصف الليل ليلى لشحن سيارتي بالوقود، واضطررت للبقاء في مثل هذا الطابور لأكثر من ساعة للحصول فقط على 20 لترا من البنزين. بشكل عام حتى إن وقفت في مثل هذه الطوابير لفترة طويلة، هذا لا يعني أنك ستضمن حصولك على الوقود، فالوقود قد ينتهي قبل وصول دورك للحصول عليه. بالفعل السلطات الروسية على أعلى المستويات وحتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أنه يتم اتخاذ العديد من الخطوات لاحتواء هذه الأزمة، يعني على سبيل المثال دعم واردات البنزين. بدأت السلطات الروسية باستخدام احتياطات الدولة من البنزين لسد الحاجة الداخلية. على سبيل المثال اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على مرسوم يسمح بخلط البنزين بمكونات أخرى لسد الحاجة، وبالتالي هذا ينعكس على جودة البنزين المقدم للمواطن. في ظل كل ذلك تتزامن هذه الأزمة أيضا مع موسم السياحة في البلاد، مع موسم الزراعة، وبالتالي انعكس هذه الأزمة بشكل كبير على هذين القطاعين وتكبدا خسائر كبيرة. بشكل عام يعني ليلى، نحن هنا في روسيا لم نعهد مثل هذه المشاهد أبدا. المواطن الروسي تعود على الرفاهية، يعني محطات الوقود موجودة في كل محل في كل مكان، البنزين متوفر بكثرة وفي أي وقت، ولكن الآن هذه الأزمة باتت ملحة للغاية وتنعكس بالفعل على الشارع كون أعداد كبيرة من السيارات موجودة في كل البلاد، والمسافات في روسيا أيضا طويلة للغاية ليلى، وبالتالي فإن المواطن الروسي على الرغم من هذه الأزمة هو مضطر للوقوف في مثل هذه الطوابير للحصول على البنزين والتحرك داخل البلاد ليلى.
1: مع يعني هذه الأزمة التي تتفاقم على ما يبدو يعني تمس المواطن بهذه الصورة، ماذا عن المسار الدبلوماسي؟ يعني الكرملين ينفي وجود أي مخطط لاتصال مباشر بين ترامب وبوتين في المرحلة القادمة، بينما يستمر كوشنر وويتكوف في اتصالاتهما مع موسكو. كيف يفسر هذا الأمر؟
2: يعني السلطات الروسية بالفعل أشارت في الآونة الأخيرة، تحدثت كثيرا عن أن هناك يعني نوع من الجمود في المسار السياسي لا سيما وأن الولايات المتحدة كانت هي اللاعب الأساسي أو الوسيط الأساسي في دفع المفاوضات ما بين روسيا

0: روسيا وأوكرانيا، ولكن في ظل الأزمة في منطقة الخليج فإن اهتمامات الولايات المتحدة حسب تصريحات الكرملين باتت تركز أكثر على هذا الجانب. ولكن الآن قد تغيرت الصورة شيئا ما، تم التوقيع على اتفاق، ولكن بالفعل هناك جمود حتى هذه اللحظة، والسلطات الروسية تحدثت عن إمكانية لزيارة سيقوم بها ويتكوف وكوشنر إلى روسيا قبل نهاية أغسطس، وعليه هناك احتمال أن يتم استئناف مسألة التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية خلال هذه الفترة، فترة الصيف أقصد ليلى. ولكن بشكل عام روسيا حتى هذه اللحظة على لسان الكرملين، على لسان الخارجية، لا تزال تؤكد أنها مستمرة أو أنها لا تزال معتزمة، وترى أنه من الضروري تسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية، وهي منفتحة على الحوار، ولكن شريطة أن تكون المطالب واقعية. وهذا ما يدل، وهذا ما تحدث عنه أيضا مساعد الرئيس الروسي أوشاكوف عندما قال أن روسيا بالفعل مستعدة للتفاوض، ولكن في حال فشلت كل هذه المفاوضات روسيا ستستمر في العملية العسكرية، فهي باتت لا تنتظر تنفيذ اتفاقات أنكورج حسب تعبيره، في ظل رفض الجانب الأوكراني حسب تصريحات الساس الروس لأي مساعي للتسوية. لكن روسيا ستستمر في العملية العسكرية لأنها ستحقق أهدافها بكل الوسائل المتاحة بحسب تصريحات السلطات الروسية.
1: ورغم تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على روسيا مدة 12 شهرا، وربما أرجو أن تبقي معنا رانيا، وأتوجه بالسؤال لعمر في كييف على هذه النقطة فيما يتعلق بكيف تنظر كييف لهذه الإجراءات الأوروبية. هل هي ترقى للطموح الأوكراني فيما يتعلق بالاقتراب من سقف حسم حقيقي لهذه الحرب؟
2: الرئيس الأوكراني في كل مناسبة يثمن هذه الإجراءات الأوروبية، تجديد العقوبات أو توسيعها، وحتى دائما المطالبة بتحويل الأموال الروسية المجمدة أو رؤوس الأموال المجمدة في أوروبا لصالح أوكرانيا ولدعمها سواء بشكل مالي مباشر أو حتى لشراء الأسلحة أو ما تحتاجه لمقارعة الاستهداف الروسي. دائما كما ذكرت زيلينسكي في كل مناسبة، ولكنه يشدد دائما على المجهود العسكري خاصة مع تصاعد وتيرة الاستهداف وأيضا دخول صواريخ روسية متطورة على خريطة الصراع. نتحدث عن صواريخ أوريشنيك الفرد صوتية، والتي خلال الشهر الماضي باستهداف واحد، وكان حتى الرأس الحربي ليس معبأ كما قالت أوكرانيا. وأيضا أكدت روسيا أحدث دمارا كبيرا في العاصمة كييف وأودى بحياة العشرات، وكان بمثابة رسالة إلى الجانب الأوكراني. بالطبع أوكرانيا تشدد على مثل هذا وتثمن مثل هذه المبادرات وهذه العقوبات الأوروبية، وتقول أنها بلا شك من شأنها أن تضعف الاقتصاد الروسي، وبالتالي ستؤثر على مجهود روسيا على الأرض. ولكن دائما المطالبة بالمزيد، لأن أوكرانيا تحت وقع كل هذه الضربات. يعني بعجالة فقط ليلى، صحيح أن أوكرانيا تقوم باستهداف هذه المراكز الاستراتيجية والبنى التحتية، ولكن على الأرض القوات الأوكرانية تواجه مصاعب جمة. صحيح أن كل التقارير تتحدث عن تقدم بطيء جدا بنحو 19 ضعفا أقل من السنوات الماضية من قبل الجانب الروسي، ولكن على الأرض في الجبهة الشرقية وتحديدا في مقاطعة دونيسك وأيضا في إقليم دونباس، القوات الروسية لها اليد الطولة، ومرة أخرى ليس بالحجم الذي كان خلال السنوات الماضية. إذا ما نظرنا إلى اختلاف أو تفاوت في أعداد الجنود وكذلك في كم الأسلحة مقارنة بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني، وهذا لا تنفيه أوكرانيا الرسمية ولا تحدث عنه كييف كثيرا، ولكن مواقع غير رسمية وأيضا المراقبين على الجبهة يعرف تماما أن القوات الأوكرانية في تلك المنطقة تواجه صعوبة، والرهان مرة أخرى على من يستسلم تحت وطأة هذه الضربات التي تستهدف البنية التحتية وأيضا تؤثر على اقتصاد كلا الجانبين.
1: إذن هذه مرحلة يعني تحدثنا عنها كثيرا، ولكن مرحلة عض الأصابع رانيا، ويبدو أننا لا نتجاوزها في هذه

0: في الأيام الدعوة من جديد للقاء مباشر بين زيلينسكي وبوتين يرفضها الرئيس الروسي. هل هناك مؤشرات لربما تغيير في هذا الموقف بناء على الوضع الجديد والعقوبات وتمديدها من الجانب الأوروبي في هذه المرحلة؟
1: ليلى، في واقع الأمر لا مؤشر على أي تغيير في الموقف الروسي. روسيا كانت أعلنت في وقت سابق على لسان الكرملين أنه في حال أراد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالفعل لقاء بوتين وإجراء مفاوضات معه، فعليه القدوم إلى روسيا وإجراء هذه المفاوضات واللقاء. ولكن بشكل عام روسيا لا تزال تصر على أن أي لقاء ما بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي يجب أن يتوج باتفاق اتفاقات محددة، أقصد هنا التوقيع على اتفاقات لتسوية الأزمة، لتحقيق تسوية مستدامة وطويلة الأمد لهذه الأزمة. اللقاء مجرد من أجل اللقاء ترفضه روسيا جملة وتفصيلا، وعليه فإن روسيا ترى أنه في البداية يجب التوصل إلى اتفاقات معينة، يجب وضع النقاط فوق الحروف، يجب أخذ في عين الاعتبار جميع المخاوف الروسية والمطالب الروسية فيما يتعلق بمسألة الأمن، وبالتالي بعد التوصل لكل هذه الاتفاقات يمكن اللقاء فقط من أجل التوقيع على هذه الوثائق. ليلى،
0: ما صحة الأنباء التي تتحدث عن قطع ربما متابعات أمنية للرئيس بوتين خوفا من سيناريو خامنئي مشابه في روسيا؟ هل لهذا أي صحة ودلالة وتأثير؟
1: في واقع الأمر ليلى، يعني لا حديث هنا في روسيا بهذا الخصوص. السلطات الروسية على الرغم من كل هذه الأزمة وكل هذه المشاكل والعقوبات والأسعار الغالية في الوقود والسلع الغذائية والخدمات، ولكن بشكل عام يعني تتحدث على الأقل رسميا عن أن المواطنين الروس لا يزالون يعني يدعمون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرغم من وجود بالفعل استياء في داخل روسيا من هذه التطورات وهذا الوضع الذي يعني يستمر منذ عام 2022. يعني لو تحدثنا أكثر للمواطن، على سبيل المثال لو أنا سألت أحد أقربائي، نعم، فالسؤال الأول والأساسي لماذا تستمر الحرب حتى هذه اللحظة؟ ما يريده المواطن الروسي حاليا ليس الاستسلام، ليس التنازل، ولكن يريد إنهاء الحرب أكثر. وكثيرا ما نسمع أحيانا يقول المواطن الروسي هنا ليلى أنه لا بد من أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر حدة وأن يقوم، نعم، بتوجيه ضربات ملموسة، نعم، للداخل الأوكراني بحيث أنه ينهي هذه الحرب.
0: مع استمرار إذن الوضع السيء الذي يعانيه المواطن الروسي والذي بدأت به رانيا في مداخلتك، خصوصا وأنت في محطة وقود والطوابير فيها طويلة جدا. شكرا جزيلا رانيا، وشكرا أيضا لعمر الحاج من خاركيف. إذن نختم هذه الساعة الإخبارية، ولكن نحن نواصل معكم ونشاهد هذه الصور لغارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان. إذن هذه الصور هي من النبطية الفوقة، في حين تقول القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. إذن هذه المشاهد سجلت للاستهداف الجديد للنبطية الفوقة قبل قليل. وتقول القناة 12 كذلك أن المجلس الإقليمي للجليل الأعلى قد أبلغ السكان أنهم سيسمعون انفجارات جراء هجمات جديدة إذن في جنوب لبنان. إذن كاترين حنا هي معنا الآن من سور، ونحن نتابع إذن هذه المشاهد لاستهداف جديد يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي عبر القناة الثانية عشرة الإسرائيلية. إذن هل من تفاصيل بشأن هذا الاستهداف الجديد كاترين؟ تفضلي.
1: نعم ليلى، هي غارة إسرائيلية نفذت قبل أقل من نصف ساعة باتجاه بلدة النبطي الفوقة، طبعا ما يصدر عن الجانب الإسرائيلي عن هجوم على مرتفع علي الطاهر ليس هناك من معلومات دقيقة بشأنه حتى هذه اللحظة من الجانب اللبناني، ولكن الغارات على النبطي الفوقة التي كانت نفذت مرات عدة بشكل متقطع على مدى الأيام الماضية منذ أكثر من أسبوع كانت تستهدف النبطي الفوقة بين الحين والآخر بالغارات الإسرائيلية، تؤشر إلى أن تلك المنطقة كل ما يجري فيها ميدانيا مرتبط بشكل مباشر بعلي الطاهر وبتلك المحاولات الإسرائيلية التي كانت تحصل قبل وقف إطلاق النار قبل أكثر من أسبوع باتجاه ذلك المرتفع الذي كانت القوات الإسرائيلية تسعى إلى احتلاله، والذي أكد حزب الله مرات عدة بأن القوات الإسرائيلية لم تستطع السيطرة عليه. قد يكون لتلك الغارة ارتباط بطبيعة الحال بما يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي، ننتظر مزيدا من التفاصيل بهذا الشأن، ربما تتضح الأمور أكثر ميدانيا في الدقائق أو الساعات المقبلة، ولكن ما نعرفه هو أن الخروقات الإسرائيلية سواء تلك الغارة على النبطي الفوق أو غيرها من الخروقات على مستوى التفجيرات التي كانت تحصل، القصف المدفعي أيضا الذي حصل قبل وقت قصير كذلك باتجاه وادي الحجير وقبله على برعشيت في قضاء بنت جبيل وأحدث حريقا في تلك المنطقة، بالإضافة إلى التفجير في بلدة الطيري وقبلها في بيت يحون، كلها تؤشر إلى أن النوايا الإسرائيلية باتجاه لبنان والميدان في جنوب لبنان لا تبشر بالخير، لا سيما تلك الجولة التي قام بها اليوم رئيس الأركان إلى قلعة شقيف المحتلة والتي هي أيضا قريبة جدا من مرتفع علي الطاهر، تؤشر إلى أن القوات الإسرائيلية تسعى إلى ترسيخ احتلالها لتلك المناطق في جنوب لبنان وليس لتنفيذ أو البدء بتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. طبعا بالإضافة إلى كل هذه الخروقات هناك أيضا القنابل الصوتية في تلك المنطقة بالذات النبطي الفوق وميفدون وغيرها التي تلقى باتجاه كل من يحاول الاقتراب من تلك المنطقة أو مما تسميه إسرائيل بالمنطقة الأمنية ربطا بتواجدها واحتلالها لتلك المنطقة. والآن على ما يبدو المحاولات إذا ما كانت يعني صحت الأخبار الإسرائيلية عن التقدم باتجاه علي الطاهر والهجوم على تلك المنطقة، طبعا هذا مؤشر سلبي جدا بالنسبة للبنان وتطور على مستوى المشهد الميداني، بعدما كنا صحيح نشهد خروقات وغارات وانتهاكات ولكن لم يحصل هجمات بهذا المعنى منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار قبل أكثر من 10 أيام.
0: إذن هذا المشهد الذي يتفاعل الآن سواء الهجوم على النبطية الفوقة أو ما يقول الجيش الإسرائيلي أنه تقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر، هذا ما سنناقشه أيضا مع نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. إذن نجوان، كل ما كان يقوله الجانب اللبناني عن أن إسرائيل لن تلتزم وأنها مستمرة في مخططها الآن يعني يترجم على الأرض من خلال هذه الهجمات الجديدة، ما الذي تريده إسرائيل فعليا من هذه التصريحات الآن؟
2: إسرائيل تريد أن ترسخ مفهوما لهذا الاتفاق بما يخدم مصالحها الأمنية وسياسية أيضا ليلى. منذ اليوم الأول للتوقيع على اتفاق الإطار مع لبنان خرج المسؤولون الإسرائيليون وقالوا وعلى رأسهم نتنياهو، قالوا إن هذا الاتفاق يتيح مواصلة بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة الجنوب اللبناني تحديدا في المنطقة التي يطلق عليها الجيش الإسرائيلي

0: الإسرائيلي المنطقة الصفراء أو منطقة الخط الأصفر كمنطقة آمنة، وقال إنه لن ينسحب حتى من المناطق التي تقع إلى الشمال من نهر الليطاني، تحديدا منطقة قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر. حتى الآن دعينا فقط نشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لم ينشر أي بيان رسمي بشأن هذه الهجمات وهذه الغارات، لكن وسائل إعلام إسرائيلية، قناة التلفزة الإسرائيلية 12 على وجه الخصوص، قالت إن المجلس الإقليمي للبلدات الحدودية في منطقة الجليل الأعلى، منطقة القطاع الشرقي للحدود، تم إبلاغهم وعادة من الجيش الإسرائيلي بأنهم سيسمعون في الوقت
1: هذا أمر معتاد في مثل هذه الأمور،
0: يعني هذا أمر معتاد، ويأتي تحديدا عندما تكون هناك سلسلة هجمات من شأنها أن تمتد، أو غارات قد تستهدف بنى تحتية تحت الأرض لأنها تصدر انفجارات ضخمة، فخشية أن تدوي صفارات الإنذار في هذه الحالة يتم إبلاغ السكان قبل شن مثل هذه الهجمات لطمأنتهم، لا سيما وأن هناك انتقادات في مرات سابقة كان الجيش الإسرائيلي يشن مثل هذه الهجمات دون إبلاغ السكان، وكانت تدوي صفارات الإنذار وبعدها الجيش يعتذر، لكن بكل الأحوال تم إبلاغهم عن هذه الانفجارات.
1: نجوان، أيضا لافت أن نتنياهو في هذه الأثناء يصرح لفوكس نيوز قائلا: لا أعتقد أن هناك صدعا في العلاقة مع ترامب، يعني لا يمكن فصل مثل هذا التصريح عما يجري في جنوب لبنان تحديدا، خصوصا وأن هناك كانت انتقادات وهكذا بدأ من جانب ترامب ومحاولات للجم نتنياهو فيما يتعلق بالجنوب، ولكن مثل هذه التصريحات الآن ما الذي تعنيه؟
0: هي مرتبطة بشكل كبير بجبهة لبنان وكذلك بإيران، لأن نتنياهو يسعى حاليا إلى تبديد حالة التوتر على الأقل في الأوساط الإعلامية في الجانب الإسرائيلي بينه وبين الرئيس ترامب. لذلك سمعنا الرئيس ترامب أمس يقول إن نتنياهو هو من بادر وطلب عقد لقاء ضروري مع الرئيس ترامب في أقرب فرصة، لأن هناك مسؤولين في حزب الليكود يرون بأن أي توتر مع الرئيس ترامب ونتنياهو سيضر بالحملة الانتخابية لحزب الليكود ولنتنياهو خاصة.
1: لنتابع معك نعم نجوان ما يقوله أيضا ترامب لفوكس نيوز. يقول ترامب أو نتنياهو بالأحرى هو الذي يصرح لفوكس نيوز، يقول: ترامب قائد أمريكا ويفعل ما يصب في مصلحتها، وأنا قائد إسرائيل وأقوم بما يصب بمصلحة إسرائيل. إذن هذه هي آخر التصريحات من جانب نتنياهو في هذه المرحلة، في الوقت الذي يتحدث فيه عن أنه لا يعتقد بوجود صدع في العلاقة بين الطرفين.
0: هو من جهة يحاول أن يبدد هذا التوتر، التوتر تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية وكذلك وسائل إعلام أمريكية، ووصفت المحادثات الأخيرة بين نتنياهو وترامب أنها شملت توبيخا من ترامب لنتنياهو، وإملاءات أيضا تتعلق بعدم تفجير الوضع في لبنان كي لا يؤثر ذلك على المحادثات بين واشنطن وطهران. هذا من جهة، لكن من جهة أخرى هناك رسائل في هذه التصريحات الداخل الإسرائيلي يكررها نتنياهو، قالها أيضا اليوم في جلسة الحكومة. هو يريد أن يقول بأن القرارات الإسرائيلية لا سيما في مجال الأمن تتخذها إسرائيل، وكل يتخذ القرارات وفقا لاعتباراته الأمنية، لأن هناك انتقادات واسعة في الجانب الإسرائيلي بأن نتنياهو
1: ينصاع للإملاءات الأمريكية،
0: أمن إسرائيل بيد الرئيس ترامب وقرارات تتعلق حتى بعمليات عسكرية وفقا للجانب الإسرائيلي، من بينها قلعة شقيف وبينها ومن بينها أيضا علي الطاهر، لأن ترامب هو من طلب وقف هذه العمليات بتفجير الأنفاق. لذلك نرى بأنه يكرر هذه التصريحات بأنه لا توجد مثل هذه الإملاءات من الرئيس ترامب، وهي هراء كما وصفها هذا اليوم خلال جلسة الحكومة، وإن إسرائيل هي من تتخذ القرارات المتعلقة بأمنها بتقييمها وفقا لاعتباراتها فقط. لذلك نرى بأن زمير أيضا يجري جولة

0: تفقدية في الجنوب اللبناني ليؤكد
1: شقيف والمنطقة. والآن إذن نحن الآن نركز على ما يجري في الجنوب حاليا. قبل قليل قبل نحو الساعة من الآن كان هناك استهداف للنبطية الفوقة، والآن الجيش الإسرائيلي يتحدث عن عملية في مرتفعات علي الطاهر وتحذيرات لسكان الجليل الأعلى بأنهم سيسمعون أصوات شديدة، يعني وكما أشرت أنت ربما تدل على الانفجارات المتتالية والتي تستهدف ما تحت الأرض، الأنفاق ربما وأي إذن أسلحة موجودة تحت الأرض في هذه المرحلة.
0: حتى الآن لم يصدر بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي عن طبيعة هذه الهجمات، لكن قناة التلفزة الإسرائيلية 12 نقلت عن سكان البلدات الحدودية في منطقة القطاع الشرقي في الجليل الأعلى أنه تم تبليغهم بأنه تسمع أصوات انفجارات في هذه المناطق جراء عمليات للجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، وربما هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تبليغ السكان في البلدات الحدودية بعد الاتفاق الإطاري. كانت هناك في مرات سابقة عدة مرات أن تم تبليغ السكان بذلك خشية أن تدوي صفارات الإنذار جراء هذه الانفجارات، لكن هذه ربما هي المرة الأولى بعد التوقيع على مذكرة التفاهم أو اتفاق الإطار مع لبنان، وهي بالعادة تكون جراء هجمات مكثفة أو غارات مكثفة.
1: نعم.
0: أو عمليات لتدمير شبكة أنفاق تحت الأرض. القناة الإسرائيلية 12 تقول بأنه تم استهداف هذه المنطقة تحديدا، منطقة مرتفعات علي الطاهر، هذه المنطقة التي يدعي الجيش الإسرائيلي بأنه عثر تحت الأرض في المرتفعات على شبكة أنفاق ضخمة، مقر قيادي يقول لحزب الله للمنطقة الجنوبية بأكملها، وكان على وشك أن يقوم بعملية كبيرة من أجل تدمير وتفجير هذه البنى التحتية تحت الأرض، لكن نقلت وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس بأنه بقرار من نتنياهو وبأمر من ترامب تم تجميد هذه العملية.
1: إذن وربما ما يريد أن يقوله الآن نتنياهو من خلال تصريحاته لفوكس أن إسرائيل ماضية في هذا المخطط، خصوصا فيما يتعلق بمرتفعات علي الطاهر. طبعا للمزيد حول المناطق التي تم استهدافها اليوم في جنوب لبنان نتابع مع سلام خضر على الخارطة التفاعلية أهمية هذه المواقع وما يتم استهدافه بالفعل حتى الآن.
2: شكرا ليلى. إذن كما ذكرت ليلى، الجيش الإسرائيلي يبدو أنه بدأ عملية تستهدف مرتفعات علي الطاهر في شمال نهر الليطاني. حتى الآن نحن نتحدث فقط عن غارات جوية على هذه المنطقة، وبالتالي يمكن أن نضع الأمور في سياق واحد بأن هذه العملية ستكون حتى الآن على الأقل هي عبارة عن غارات جوية، ولكن يتوقع أن تكون مستمرة طويلة الأمد زمنيا على الأقل. ونستدل بذلك بما أعلنته القناة 12 الإسرائيلية عن أن المجلس الأعلى لمستوطنات الجليل الإسرائيلية، وهذه المستوطنات تمتد في مناطق إصبع الجليل وأيضا المناطق المقاربة للمنطقة الوسطى في جنوب لبنان، قد يسمعون أصوات انفجارات ناتجة عن هذه العملية العسكرية. بمعنى آخر نتوقع أن تكون الغارات الجوية مستمرة وربما مكثفة. الحديث عن الجليل الأعلى، إذا ما أخذنا النقطة الأقرب لتلال علي الطاهر ستكون مستوطنات إصبع الجليل، وهذه تبعد أكثر من 10 كيلومترات بشكل مباشر عن تلة علي الطاهر، أي بمعنى طريق هوائي مباشر بين أقرب نقطة للحدود من إصبع الجليل إلى تلة علي الطاهر هي أكثر من 10 كيلومترات. ولكن لعلي الطاهر أهمية كبرى بالنسبة للجيش الإسرائيلي، عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أو وقف العمليات العسكرية بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وبين طهران، كان الجيش الإسرائيلي لم يصل بعد ميدانيا إلى تلة علي الطاهر، كان يسيطر عليها بالنار، أي بأن كان هناك إطباق ناري عليها يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يستهدف كل ما يتحرك داخل أو على هذه التلة وفي المناطق المحيطة لها، رغم أن الجيش الإسرائيلي قبل وقف إطلاق النار قد حاول الهجوم أكثر من مرة على تلك التلال، ولكنه وجه بتصد من قبل مقاتلي حزب الله. كان هناك أكثر من 6 هجمات متتالية، فشل الجيش الإسرائيلي وفق ما يقول حزب الله بالوصول إلى تلة علي الطاهر، الوصول الميداني وبالتالي إحكام السيطرة عليها ميدانيا. حتى الآن الجيش الإسرائيلي يحكم عليها السيطرة بالنار، أي يستطيع أن يستهدف تلة علي الطاهر، كل ما هو محيط بها وكل ما يتحرك في اتجاهها أو قربها أو عليها. ولكن هذه الاستهدافات اليوم لا تأتي، أو التي بدأت قبل قليل، لا تستهدف فقط تلال علي الطاهر. هناك قوس ناري إنجاز القول والوصف تقوم القوات الإسرائيلية ولا سيما سلاح الجو باستهداف المناطق الغربية لعلي الطاهر، لا سيما منطقة النبطية الفوقة. هناك غارات عنيفة تستهدف هذه المنطقة إضافة إلى استهدافات علي الطاهر. الجيش الإسرائيلي صباح اليوم لدينا أيضا ما يدل على أن هذه الأهمية الاستراتيجية لعلي الطاهر. اليوم صباحا أعلن الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الأركان إيال زمير توجه إلى قلعة الشقيف، أو ما تسميها إسرائيل بتلال الشقيف. هذه المنطقة جغرافيا مهمة للجيش الإسرائيلي، مرتفعة أكثر من غيرها عن المناطق المحيطة بها، ترتفع قرابة 600 متر عن سطح البحر، وبالتالي تعطي إمكانية للجيش الإسرائيلي للإطباق الناري على جميع المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، بعض المواقع أيضا مشرفة على البقاع الغربي، إضافة إلى مستوطنات إصبع الجليل والمنطقة الوسطى في جنوب لبنان. وصل الجيش الإسرائيلي إلى قلعة شقيف واحتل هذا المرتفع الاستراتيجي، وكان يريد أن يتقدم من قلعة شقيف إلى علي الطاهر. علي الطاهر تعتبر أيضا مرتفعا مقابلا لقلعة شقيف. الإمساك بهذين المرتفعين يتيح للجيش الإسرائيلي السيطرة أكبر على المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني. هذه المنطقة لم تشملها العمليات العسكرية الميدانية، بمعنى آخر صحيح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استطاعت التقدم واجتياز خط نهر الليطاني، لكن التقدم فيها كان بطيئا وكان محدودا إلى بعض البلدات من بينها زوتر الغربية، إضافة إلى بعض البلدات الصغيرة الواقعة عند سفح قلعة شقيف. ومن هذه المناطق لم يتقدم الجيش برا، بمعنى الجيش الإسرائيلي لم يصل إلى كفر تبنيت برا، وبالتالي لم يتمكن من الوصول إلى علي الطاهر برا أيضا، رغم أنه حاول لأكثر من 6 مرات، دفع خسائر كبيرة في هذه المنطقة أثناء محاولاته التقدم. كان هناك عدد من القتلى والإصابات، إضافة إلى إعطاب آليات أثناء عملية التقدم. كان هناك مواجهات مستمرة بين الجيش الإسرائيلي وبين مقاتلي حزب الله. إذن ليلى، نحن نتحدث حتى الآن عن هجوم جوي، وعندما يتحدث الجيش الإسرائيلي أو يحذر مناطق الجليل الأعلى بأنهم سيسمعون صوت انفجارات، هذا يعني بأننا أمام إمكانية لأن تمتد هذه الغارات لمسافة زمنية ليست قريبة، ساعات ربما على الأقل.
1: أشكرك جزيلا سلام على هذه التوضيحات على الخارطة التفاعلية. في الواقع سنواصل مع التحليل العسكري، وينضم إلينا من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك سيد العميد، ونحن نتابع ما يجري إذن بخصوص مرتفعات علي الطاهر تحديدا، التي لطالما تحدثت عنها إسرائيل وحذرت من وجود أسلحة وأنفاق تحت الأرض في هذه المنطقة تحديدا. فقط للتذكير لنبدأ من هذا المنطلق، ما أهمية فعلا أن تواصل إسرائيل في هذه المرحلة استهداف التلة، وما الذي تريد أن تصل إليه إذا كان الموضوع سيستمر لساعات كما أشارت سلام للتو؟
3: الحقيقة الجيش الإسرائيلي يعتمد هذه الطريقة التي تعتمد على المفاجأة، يعني كان الوضع هادئ جدا وأكيد هناك عملية محضرة، لأن هذا القصف الذي يطال القرى أو البلدات المحاصية لعلي الطاهر هي تمهيد ناري لمنع الوصول أي مقاتلين أو إمدادات. هذا التمهيد الناري سيستمر أنا أعتقد عدة ساعات لحين حلول الليل، وبعدها سيواصل الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاه علي الطاهر. هذه المعركة سوف تكون قاسية إذا كان الجيش الإسرائيلي لا يريد

0: الدخول إلى علو الطائر، فإن هذه الغارات الجوية لم يكن بحاجة إليها، كان يمكن أن يقوم بأي استهداف عبر المسيرات أو إلى آخره. الآن أعتقد أن معركة علي الطاهر قد بدأت، وهي ستكون معركة شرسة للغاية، لأن حزب الله لن يكون متحضرا ومستعدا، وستبدأ المراحل الإسناد الرابع لحزب الله المنتشرة بإقليم التفاح وهذه المناطق للرد على الجيش الإسرائيلي لمنعه من احتلال هذه القلة الاستراتيجية.
1: إذن يعني أنت لا تعتقد أو لا ترجح أنه سيكون ضمن نمط الضغط المدفعي المعتاد في هذه المرحلة، وإنما ترجح أنها ستكون مقدمة لتوغل بري قد يحصل بعد ساعات من الآن.
0: وفق نمط القتال الجيش الإسرائيلي، هذه الغارات العنيفة وهذا التحذير لسكان الشمال سيكون مقدمة، ربما ليس لكل مرتفعات علي طاهر، لأن مرتفعات علي طاهر هي حوالي امتداد حوالي 3 كيلومترات، يمكن أن يكون لمرحلة من المراحل، ولكن حسب الجيش الإسرائيلي ربما لا، ولكن نمط الجيش الإسرائيلي هذه مقدمة لتوغل بري وسيكون ليلا كما هو مرجح.
1: طيب بعد الحرب الأخيرة كيف تقيم القدرة العسكرية بالنسبة لحزب الله في منع مثل هذا التقدم والتصدي له ميدانياً؟
0: الجيش الإسرائيلي حاول مرات عديدة، وعلي الطاهر جد صعب عليه، وقد أنا أعتقد أنه قد قام بتحضير معركة وفاجأ بشكل مفاجئ، ولكن أعتقد أن القتال سيكون شرسا جدا، وحزب الله لن يتنازل عن هذه التلة أبدا بسهولة، لأن هذه التلة هي الخط الدفاعي الأساسي عن منطقة الجنوب وعن القطاع النبطي. هذه المعركة ستكون جدا شرسة، أنا أعتقد حزب الله سيستبسل في الدفاع عنها إذا وصل الجيش الإسرائيلي أي تقدم بري، وخاصة عند الدخول في أنفاق هذه التلال سيكون الوضع كارثيا على الجيش الإسرائيلي، إلا إذا كان هناك انهيار في دفاعات حزب الله، وأنا لا أعتقد ذلك.
1: يعني وهنا من جديد أسألك عن تقييمك للقدرة العسكرية المتبقية لحزب الله في هذه المرحلة بعد الحرب، هل ترى فعلا أنها تمكنه من التصدي لمثل هذه المحاولة وإن جاءت مفاجأة كما أشرت؟
0: أعتقد إسرائيل لديها قوة عسكرية كبيرة، وإذا أرادت يمكنها احتلال علي الطاهر، ولكن ستكون عملية مكلفة جدا، وأنا أعتقد أن حزب الله إذا كان هذا هو المراد الإسرائيليين سوف يبدأ برماية الصواريخ باتجاه المستوطنات للضغط على إسرائيل باتجاه الداخل الإسرائيلي، ونحن أمام سيناريو سيء في حال تطور الأمر إلى توغل بري، يمكن أن ترجع تشتعل الجبهة كاملة في هذه المنطقة.
1: طب
0: أعتقد أن الجيش الإسرائيلي سيحاول قضم تلال علي الطاهر بهذه المنطقة كلها.
1: طيب إذا فعلا تمكنت إسرائيل في فعل ذلك، ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لموازين المعركة، خصوصا وأن يعني الاتفاق الإطاري ما زال لم يجف حبره وما زال النقاش بشأنه لم يخفت أبدا، فما هو التأثير؟
0: التأثير سيكون تأثير استراتيجي كبير على منطقة الجنوب. تلة علي الطاهر تشرف على قسم كبير من الجنوب على محيط النبطية، وهي توصل قاعدة كبيرة لحزب الله. الجيش الإسرائيلي يعتقد أنه احتل تلال علي الطاهر، أن تلال علي الطاهر ضمن المنطقة الصفراء، لذلك هو ليس معنيا بها بموضوع الإطار والاتفاق الإطاري، بالرغم من أنه كلنا نعرف أن الجيش الإسرائيلي لم يحتل تلال علي الطاهر، ولكن إذا نظرنا إلى الخريطة نجد أنه قد أحاطها بهذا الخط الأحمر الداكن، وأنها ضمن المنطقة الصفراء، وبالتالي يعتبر أنه يمكنه الوصول إليها واحتلالها دون أن يؤثر ذلك على اتفاق الإطار، لأنه هو يعتقد أنه احتلها سابقا.
1: أشكرك جزيلا من بكفية في جبل لبنان العميد المتقاعد خليل الجميل الخبير العسكري والاستراتيجي. إذن تطور لافت في هذه الساعات ونتابعها ونستمر في المتابعة والتحليل سياسيا هذه المرة، وينضم إلينا من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، ومن جبل لبنان قولة نصيف الكاتب الصحفي، أهلا بكما. إذن أبدأ من حيث انتهيت مع العميد الجميل فيما يتعلق بتداعيات هذه الخطوة إذا ما كانت إسرائيل بالفعل

0: عازمة على التوغل البري هذه المرة، الأمر الذي كانت تريد أن تفعله في السابق ولكنه توقف كما قالت بسبب إملاءات وضغوط أمريكية وبسبب ما تم التوصل إليه على الصعيد السياسي. هذه المرة ما الذي يجعل إسرائيل تمضي قدما برأيك؟ وأبدأ معك دكتور علي مطر.
1: تحية لكم بداية. لا شك أن الإسرائيلي الآن أولا هو يعتمد على اتفاق الإطار الذي حصل للأسف والذي أعطى شرعية للاحتلال بشكل أو بآخر، وكان واضح أن الإسرائيلي يريد أن يبقى من خلال كل التصريحات التي ألقاها في الجنوب اللبناني، وكان واضح بالمقابل أن هذا الاتفاق الذي فيه الكثير من الالتزامات على لبنان كان قد ولد ميتا، يعني لا يمكن تطبيق هكذا اتفاق. الآن يأتي الإسرائيلي نفسه لكي يفشل هذا الاتفاق ولكي يقول أنه لا يمكن أن يقبل بأي اتفاقات، هذا ديدن الإسرائيلي. على الأقل نتنياهو منذ أن وصل إلى السلطة عام 96 وهكذا يتعامل مع كل الدول العربية ويتعامل مع فلسطين ويتعامل مع لبنان. الآن ما يحصل في حال بدأ الهجوم البري، ليس فقط القصف التمهيدي بطبيعة الحال على علي الطاهر، وواضح أن هناك نية إسرائيلية للتوسع، وأنا أعتقد أن كل الفترة السابقة التي رفض فيها الإسرائيليون أن يبدأ الانتشار في المناطق التجريبية وأن يعني أن يدخل الجيش اللبناني وينسحب الإسرائيليون من تلك المناطق التي تحدثوا عنها هي تصب في هذا الهدف. فبالتالي التأخير كان من أجل أن يحاول الإسرائيلي أن يأخذ مدى عدة أيام ربما من أجل أن يبدأ في محاولة للتقدم نحو علي الطاهر والتي كان يشير إليه العميد قبل قليل. وبالتالي نحن أمام تطور خطير جدا يمكن أن يأخذنا إلى تصعيد خطير جدا، وبالتالي هذا التصعيد في حال حصل وبطبيعة الحال المقاومة هي يعني تعرف جيدا كيف ستتعامل مع ذلك. الإسرائيلي سابقا فشل في محاولات التقدم بشكل متكرر، لكن هذا التصعيد ربما يأخذنا إلى فتح الحرب مجددا، وبالتالي
0: قبل أن نذهب إلى ذلك لنرى كيف يتوقع إذن أن تتعامل الحكومة مع هذا التصعيد والتطور الخطير كما تم وصفه الآن. نقول نصيف الحكومة وهي كانت مشغولة في التفاوض على تفاصيل المناطق التجريبية تواجه هذا التصعيد الآن، كيف ستتعامل معه برأيك؟
2: بطبيعة الحال لقد مضى نحو 10 أيام على توقيع الاتفاق الإطار، وحتى الآن لم ينفذ منه أي بند أو حتى أي إجراءات وإن تمهيدية حتى. هذا يعني أن إسرائيل تتصرف على أن هذا الاتفاق معلق التنفيذ إلى ما بعد ربما فرض حقائق جديدة. يعني الهجوم أولا اليوم كان هناك تصعيد عسكري مختلف تماما عن الأيام المنصرمة، لاحظنا منذ ما بعد 26 حزيران أي بعد توقيع الاتفاق خفت وتيرة الاعتداء، ظلت هناك اعتداءات طبعا ومسيرات لكن خفت حدتها إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. اليوم هناك تصعيد كامل كما لو أننا لا نزال في مرحلة ما قبل الاتفاق مع إسرائيل. هذا يعني أن إسرائيل ربما تبحث عن وقائع جديدة من أجل أن تفرضها على الأرض في معزل عن الاتفاق. هي تعرف أن هذا الاتفاق لا تريده تماما، بمعنى أنها لا تريد أن تنسحب من الأراضي اللبنانية المحتلة، تريد أن تبقى على الأقل في المنطقة الصفراء وتريد أن تمارس مزيدا من الضغوط، لكن يبدو المسألة ذات بعد عسكري في الوقت الحاضر أكثر منها على صلة بالاتفاق بحد ذاته.
0: طيب سواء كان اتفاقا سيئا في موضوع مرتفعات علي الطاهر تحديدا سيد نقولة، أن التوقف في مسار التصعيد بشأنها تحديدا تقول إسرائيل أنه حصل بسبب الضغط الأمريكي وبسبب التوقيع على الاتفاق الإطاري. الآن نتنياهو يصرح لفوكس نيوز ويقول أنا وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات ونناقشها بصراحة وانفتاح وعادة نتوصل لحلول. برأيك أنت ماذا تقرأ في هذا التصريح المتزامن مع هذا التصعيد؟
2: الموقف الذي قال أدلى به نتنياهو مرتبط تحديدا بتلة علي الطاهر. المعلومات التي كانت يتحدث عنها الإسرائيليون فيما مضى أن هذه المنطقة أو هذا المرتفع

0: تحته او في الانفاق التي تحته هناك غرفه عمليات مركزيه لحزب الله مع وجود خبراء ايرانيين وايضا طبعا حسب المعلومات الاسرائيليه وايضا مقاتلين اجانب وربما يكونوا ايرانيين ايضا. وبالتالي الربط الذي حصل بين موقف نتنياهو ورئيس ترامب، بمعنى أن نتنياهو قال أن الرئيس ترامب ضغط عليه كي لا ينفذ عملية علي الطاهر، والرئيس ترامب يقول أنه لا يريد تنفيذ هذه العملية أو تفجير النفق لأنه يريد الاستمرار بشكل جيد في المفاوضات مع إيران. هذا يعني أن إيران لها صلة ما، أتكلم من باب الاستنتاج، أن لها صلة ما بتلة علي الطاهر التي تجعل ترامب يتردد في الإذن بتفجيرها أو بمهاجمتها، بينما نتنياهو يصر على مهاجمتها للتخلص من
1: ولكن
0: هذه
1: المنطقة. إذا أردنا أن نتوقف عند تصريحات نتنياهو الجديدة، هو يعني يبدو أنه يذهب إلى أن هناك تنسيق وقبول أمريكي بهذا التصعيد، أو هكذا نفهم على الأقل دكتور علي مطر، وهذا يعزز ربما موقف جهة معينة تعارض الاتفاق، وهي تعتقد أن حزب الله يجب أن يتمسك بسلاحه ويجب أن يستمر في المقاومة. إلى أي حد سنرى يعني تأثير مثل هذا التصعيد وهذه التصريحات الجديدة لنتنياهو في قادم الأيام؟
2: لا يعقل أن نقول الآن أن هناك قوات إيرانية وقيادات إيرانية موجودة في علي الطاهر. يعني هذا تشكيك أولا بالمقاومة، تشكيك بأبناء تلك البلدات. لا يعقل أن نقول ذلك. وكان لو كان لبان، هذه قاعدة تقال، لو كان لبان، لو كان هناك قيادات إيرانية ومقاتلون أجانب كان ظهر ذلك خلال، يعني هل يعقل أن لم يسقط منهم قتلى خلال تشييع، خلال نقل جثامينهم؟ هذا أمر أنا أعتقد أنه يجب أن لا نتحدث به لكي لا نقول أمر آخر. هذه نقطة. نقطة ثانية، إيران هي تدعم لبنان دون أدنى شك، تدعم حزب الله بالسلاح بالمال بكل شيء، لكن هي تدعمه لكن هو لديه قراره الداخلي في مسألة المواجهة مع المحتل الإسرائيلي، ويستطيع أن يقاتل منفردا بشبابه بالعائلات التي تقف معه. لذلك يجب أن لا نتحدث بهذا المنطق. النقطة الثانية، لا شك أن إيران تدعم المقاومة الآن، ولا شك أن ما يقوم به نتنياهو الآن سيؤثر على كل المشهد، المشهد في لبنان والمشهد في إيران، خاصة أنه يستغل فترة تشييع قائد الثورة في إيران، لأن الجميع يفهم ذلك، وهو يعني هذا المشهد يأخذ الحيز الأكبر حالياً. وكان هناك ما يشبه الاتفاق في التهدئة وعدم التصعيد، لكن تأتي التصعيد وفي الخطاب والتصعيد في الكلام والتصعيد في المشهد الميداني من قبل نتنياهو والإسرائيليين في هذه اللحظات ليعقد المشهد. أنا أعتقد أنه الآن نحن إذا ذهبنا إلى تصعيد فأن الفريق الآخر أيضا سيبدأ بالتصعيد، وبالتالي لا يكون هناك التزامات بكل الاتفاقات إلا أن يوقف الإسرائيلي ما يقوم به، خاصة أنه هناك أهالي من الجنوب بدأوا يرجعون إلى القرى، وهذا يهدد أمنهم الشخصي بطبيعة الحال.
1: وهنا السؤال، من يملك ورقة الضغط الحقيقية للضغط على إسرائيل لإيقاف مثل هذه الحركات التصعيدية؟ أشكركما من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، ومن جبل لبنان نقول نصيف الكاتب الصحفي، أشكركما شكرا جزيلا. الآن أنتقل لمتابعة ما يجري بين طهران وواشنطن، وتنضم إلينا مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي من طهران، ومن واشنطن ينضم إلينا محمد الأحمد مراسلنا من هناك. نجدد التحية فرح الزمان ومحمد، وأبدأ معك فرح الزمان في متابعة المشهد في طهران، وإذا كانت هناك أي ربما تصريحات بشأن ما يجري حاليا في جنوب لبنان والتصعيد الأخير الذي يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي. لنبدأ من هذه النقطة ثم نتحدث عن مراسم التشييع والمواقف الإيرانية. تفضلي فرح الزمان.
3: في الحقيقة ليلى، طهران منشغلة بطبيعة الحال بمراسم التشييع، ولكن هذا لا يعني أنها غائبة عن التطورات. هناك تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والتي يتحدث فيها عن الأوضاع وتطورات العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول أنه لا سلام

0: مع الولايات المتحدة الأمريكية وبأن إيران لن تعترف بإسرائيل، وحين يتحدث عن مذكرة التفاهم الهدنة بين إيران وأمريكا فهو يقول بأن تنفيذ مذكرة التفاهم أمر صعب ولكنه ليس مستحيلا، بمعنى أنه ممكن بوجود العديد من البنود، ولكن هذا سيكون مشروطا بطبيعة الحال بحسب ما يقول بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. يمر أيضا على ما يتعلق بما وصفه بحلفاء إيران في المنطقة، وقد يقصد بذلك بشكل أو بآخر لبنان. هو يقول بأن إيران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وأيضا تنفيذ ما يتعلق بمذكرة التفاهم، وهو يؤشر بشكل أو بآخر للشق المتعلق بلبنان، وهو واحد من أهم البنود الموجودة في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وهو وقف الحرب على كافة الجبهات وخصصت فيها إيران لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه بوفد حزب الله الذي شارك في مراسم التشييع أيضا كانت له تصريحات تتعلق بلبنان، مؤكدا وقوف إيران مع لبنان، مع تأكيداته هو ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباب كذلك على مسألة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم في هذا السياق. هذا على صعيد آخر التصريحات، لكن فيما يتعلق بمراسم التشييع المستمرة في مصلى طهران الرسائل هنا أيضا واضحة. الحديث شعبيا يدور، أو من الشعارات الموجودة في مصلى طهران يدور عن الانتقام، يدور عن انتقاد دور الولايات المتحدة الأمريكية، دورها في اغتيال المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. يتحدثون أيضا هنا في هذا المكان عن أن أي تهديد قادم سترد عليه إيران بطبيعة الحال. هذا الأمر يتقاطع أيضا مع التصريحات التي صدرت عن قادة عسكريين من الجيش الإيراني اليوم كذلك حين دار الحديث عن الجهوزية، لا بل وأيضا عن تعزيز وترميم القدرات العسكرية في فترة الهدنة أو وقف إطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم بين الطرفين. العودة أيضا ليلى أيضا إلى شكل مراسم التشييع هنا، هي مشاركة حاشدة وزاد عدد المشاركين في مصلى طهران في ساعات ما بعد الظهر مقارنة بالصباح. غدا سيكون هناك جنازة للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي في طهران، وهي التي تسبق الجنازة التي ستقام له في قم والعراق وأيضا في مشهد حيث سيوار الثرى. اليوم خلال هذه المراسم شارك طيف كبير في الحقيقة من المسؤولين من مؤسسات صنع القرار السياسية والعسكرية. هناك شخصيات لم تكن تظهر خلال الفترة التي أعقبت الحرب شاركت اليوم بشكل واضح، حتى أبناء المرشد الأعلى السابق علي خامنئي كانوا متواجدين في مصلى طهران خلال أداء صلاة الجنازة ليلى.
1: أشكرك جزيلا فرح زمان شوقي من مصلى طهران. وبلا شك محمد، إذا الجموع هذه الحاشدة التي نراها في الصورة والتي عبر الرئيس ترامب عن استغرابه وعزى الموضوع إلى أن هذا ما يحدث عادة في أنظمة مثل إيران، أنظمة بعيدة تماما عن الديمقراطية ولا يمكن الأخذ بهذه الأعداد. ولكن الآن واشنطن تستفيق على يوم جديد أيضا من المشهد نفسه، هل هناك جديد بخصوص التصريحات، خصوصا بعدما كان أدلى به نتنياهو لفوكس نيوز بشأن التنسيق وعدم وجود أي صدع، كما قال لا يعتقد أن هناك صدع بينه وبين الرئيس ترامب؟
2: نعم تماما ليلى، كما قلت واشنطن تستفيق على يوم جديد بعد احتفالات 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، وهي تستفيق على هذه المقابلة التي أجراها نتنياهو قبل قليل مع فوكس نيوز في أول تعليق له على التقارير التي تتحدث عن تصدع في العلاقات مع واشنطن. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود أي صدع في علاقته بالرئيس ترامب، حيث أكد أن الولايات المتحدة لا تملك حليفا أقرب من إسرائيل، كما أن إسرائيل لا تملك حليفا أهم من الولايات المتحدة وفق تعبيره. قال إن ترامب يقود الولايات المتحدة بما يخدم مصالحها، بينما يقود هو إسرائيل بما يخدم مصالح تل أبيب، مشيرا إلى أن الطرفين يتفقان في الرؤى في الغالب مع وجود اختلافات محدودة بحسبه تناقش بصراحة وانفتاح ويتم التوصل بشأنها عادة

0: إلى حلول. كما قال، كما شدد نتنياهو، أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ما زالت ممتازة، وبأن البلدين يشتركان في الهدف نفسه تجاه إيران، وهو ضمان تخليها عن برنامجها النووي. فيما يتعلق بلبنان، نتنياهو قال لفوكس نيوز إن اتفاق لبنان أظهر أن واشنطن وتل أبيب تملكان المزيد من الأوراق التي يمكن للجانبين استخدامها. ترامب في مقابلة مع أكسيوس كان قد كشف بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء معه في البيت الأبيض، حيث رجح ترامب أن يتم ذلك خلال مطلع الأسبوع المقبل. حتى الآن لم تعلن واشنطن موعدا رسميا للزيارة، لكن في المقابل مسؤول إسرائيلي كان قد قال لأكسيوس بأن الأسبوع المقبل قد يكون مبكرا بعض الشيء نظرا لارتباط الرئيس الأمريكي بالمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في تركيا. وهذه الزيارة، زيارة نتنياهو، إن عقدت تأتي في توقيت تشهد فيه حقيقة العلاقات بين الرجلين خلافات متزايدة بشأن إدارة ملفي إيران ولبنان. البيت الأبيض من جهة يسعى للمضي في تثبيت وقف إطلاق النار مع إيران والدفع قدما بالمسار التفاوضي مع طهران، وهو ما أكده ترامب، بينما تبدي إسرائيل تحفظات على هذا النهج. ليلى،
1: أشكرك جزيلا محمد الأحمد من واشنطن، ونواصل النقاش بشأن هذه المواقف مع ضيوفنا من طهران، الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وهنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، وكذلك الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا وسهلا بالجميع، وأبدأ معك دكتور عباس خميار. يعني مشهد هذا التشييع المهيب للمرشد الراحل، هل يحمل بحد ذاته رسالة ردع أم استعراض تماسك شعبي أمام أي تصعيد خارجي وفي وجه التصعيد الذي تقوم به تل أبيب حاليا في جنوب لبنان؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك الكريمين ولكل المشاهدين. أنا أتصور وقلتها منذ البداية من خلال قراءتي لما سيحدث في إيران من خلال في هذه الفترة، بسبب قراءتي للمواقف التي كانت تتخذ شعبيا أو على مستوى التيارات السياسية المتعددة في إيران. كنت أقول بأن سنرى يعني نوع من، ربما هذا المصطلح غير دقيق ولكنه معبر، هستيريا حب لما سيحدث للمرشد الأعلى، وهذه الحقيقة اليوم نشاهدها. بالتأكيد هذه الحب أو التجمع الجنائزي إن صح التعبير هو ليس مأتم بقدر ما هو حضور،
1: ولكن الطرف الآخر دكتور عباس يختار أن يراها كمجرد دعاية، إذا أردنا أن نستعمرها، هستيرية كذلك، في إطار نظام ديكتاتوري لا يملك المواطن فيه سوى إظهار مثل هذه المشاعر.
2: المشكلة عند الأمريكيين دائما، وهذا سيستمر ونعرف جيدا، المشكلة عند الأمريكيين أنهم لا يعرفون تفاصيل المجتمع الإيراني، وهذه هي التي تورطهم دائما من خمسينيات القرن الماضي لحد الآن. قلتها مرة على قناتكم الموقرة، يعني كارتر عندما أتى إلى إيران قبل وتحدث في آخر زيارته والتقى الشاه إيران آنذاك محمد رضا بهلوي، كان يؤكد بأن إيران جزيرة استقرار، وهذه الجزيرة بفضل الشاه إيران، وستكون هذه المنطقة منطقة استقرار. ولكن بعد 43 أو 40 يوما اندلعت الثورة من مدينة قم وحدث ما حدث. لذلك وهذه القراءة الخاطئة والغير دقيقة استمرت لحد الآن. هذا الشعب يأتي لو تنظرين أو ينظرين

0: في شوارع طهران وضغطوا على المفاوض الإيراني على أساس أن لا يتنازل، ورفعوا العلم الإيراني بشكل لا يرفع على مدى يعني آلاف من السنين بهذه الطريقة.
1: هذه نقطة يعني مؤثرة في النهاية على المسار التفاوضي، خصوصا وأننا مقبلون على جولة جديدة يفترض أن تكون يعني بعد فترة قصيرة جدا في 11 من يوليو. السفير جوي هود، بغض النظر عن الطريقة التي يختار الرئيس الأمريكي أن يفسر فيها دموع الإيرانيين اليوم، ولكن في النهاية هناك نقطة أثارها الدكتور عباس فيما يتعلق باختلاف الثقافات التي ما زالت واشنطن تصر على عدم الاقتراب من فهمها. ألم تكن الحرب الأخيرة والطريقة التي تفاوضت فيها طهران ربما درساً لضرورة إعادة النظر في فهم الولايات المتحدة للطرف الآخر؟
2: طبعا هناك الكثير من الخبراء في الولايات المتحدة بمن فيهم عشرات الآلاف من الأمريكيين من أصول إيرانية الذين يفقهون المجتمع الإيراني، ولكن لا أحد يستمع إليهم من إدارة الرئيس ترامب للأسف، وهذا ما أدى إلى الاعتداء على إيران وكذلك إلى عدم الاستعداد للردود التي كلنا عرفنا أن إيران سوف تقوم بها. أعتقد أن هناك أمور أخرى يستفيد منها المسؤولون الأمريكيون بمراقبتهم مشهد التشييع هذا. أحدها أنه بالنسبة إلى هذا النظام الذي يستثمر كثيرا في كل ما هو رمزي لرمزية الإجراءات، بالنسبة إلى مستوى التمثيل للحضور من الخارج فهو متدنٍ جدا. ليس هناك رؤساء حكومة أو رؤساء وزراء كما حصل مع إبراهيم رئيسي. نحن نتحدث هنا عن المرشد الأعلى. معظم الوفود التي نراها ممثلة من قبل نواب وزراء الخارجية أو مستشاري الأمن القومي. لابد من أن طهران كنظام قد لاحظ ذلك، وأيضا واشنطن لاحظ ذلك، وهذا يعكس مدى انعزال إيران المتنامي بسبب الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها حين ردت على خطأ ترامب الاستراتيجي.
1: قد يجادل البعض بأن هذه لأسباب أمنية في وقت مثل هذا تهدد فيه الولايات المتحدة، ما زالت تهدد فيه بإمكانية ربما استهداف شخصيات معينة، ولكن السؤال الحقيقي الآن هو المرحلة القادمة. نشاهد ما تفعله إسرائيل في جنوب لبنان، ونتنياهو يتحدث عن عدم وجود أي صدع في العلاقة مع الرئيس ترامب، والاتفاق الإطاري من جهة والاتفاق مع طهران من جهة، ونحن مقبلون على جولة جديدة. ما الذي تتوقعه لها؟
2: أنا لا أوافقك حول موضوع التهديد الأمني. كان الرئيس ترامب واضحا ولو قالها بجملة غير أخلاقية وغير مقبولة، ولكنه كان واضحا حين قال لن نستهدف أحدا خلال عمليات التشييع. كذلك قبل التشييع مباشرة، وتحدثنا عن ذلك هنا معكم، رأينا التسريبات التي قال فيها المسؤولون الأمريكيون أنهم يعرفون أن إسرائيل تهدد بقتل بعض من المفاوضين وقد منعوهم من ذلك. هذا كلها كانت رسائل إلى النظام الإيراني وإلى كل من يحضر الجنازة أنهم سيكونون بأمان. إذن لا أعتقد أن موضوع الأمن والتهديد الأمني هو السبب لتدني مستوى التمثيل السياسي في الحضور ضمن الجنازة، بل هذا يعكس مدى قلق الجميع تجاه طريقة إيران في الرد على الاعتداءات التي تعرضت لها. بالنسبة إلى المراحل التالية، أعتقد أن نتنياهو سيزور واشنطن وسيكون هناك اجتماع عام في البيت البيض في المكتب البيضوي، سيكون صعبا جدا.
1: لم يبقى لنا إلا دقيقتين دكتور سليم زخور. عندما نتحدث عن المرحلة القادمة، يعني ما الذي يمكن أن نتوقعه في ضوء هذه التطورات، وفي ضوء أيضا ما زلنا نسمع اللغة من داخل إيران فيها تهديد؟
3: يعني ما شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين هو النمط الذي سيستمر في الأسابيع المقبلة. عودة إلى المفاوضات، مماطلات، بعض التصعيد في مضيق هرمز،

0: بعد التصعيد في لبنان، من أجل كل فريق يحاول أن يحقق أكبر قدر من المكاسب، يحاول أن يبين أن الموقف الذي قدمه هو الموقف المنتصر، ولكن لن يكون هناك إمكانية للوصول إلى اتفاقات نهائية. يبقى مضيق هرمز هو العقدة الأساسية. اليوم هناك تغير في التصرف الإيراني، ولكن النتيجة واحدة، بمعنى أنه منذ 10 أيام كان هناك إطلاق نار على السفن التي تعبر في الممر العماني، الممر الجنوبي. اليوم لا يوجد إطلاق نار، ولكن يوجد اعتراض لهذه السفن بالزوارق. المقصد أن الهدف الأساسي يبقى عند الجانب الإيراني هو السيطرة أو إحكام الإدارة على مضيق هرمز، وهذا سيكون الإشكالية الأولى والكبرى حتى في الأيام المقبلة. المشكلة الأساسية ليست بين إيران والولايات المتحدة كما تصوره طهران فقط، المشكلة هي بين إيران وعمان ومن خلفها دول الخليج، وبين إيران والمجتمع الدولي في موضوع مضيق هرمز. سيبقى هذا المضيق هو المشكلة الأساسية في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى لبنان في حال ذهب إلى التصعيد. لذلك أقول أنه خلال الفترة المقبلة سنشهد ما شاهدناه
1: حتى لو كانت إيران غير قادرة على الدفاع عن المضيق كما كانت في السابق. يعني هل هناك تشكيك في هذه النقطة؟
0: الموضوع ليس في الدفاع، هو في منع الآخرين من السيطرة أو من تنفيذ رغباتهم فيها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، شكرا جزيلا السفير جوي هود، ولطبعا دكتور عباس خميار من طهران. الآن إلى السودان. مفوض العون الإنساني في ولاية شمال كردفان محمد إسماعيل يقول للجزيرة إن مدينة الأبيض استقبلت أكثر من 55,000 نازح منذ مارس الماضي. وأضاف إسماعيل أن النزوح مستمر من جنوب وغرب كردفان باتجاه الأبيض، وذلك بسبب انتهاكات الدعم السريع. ينضم الآن إلينا من أحد مخيمات النازحين في الدمازين في ولاية النيل الأزرق مراسل الجزيرة وضاح الطاهر. إذن وضاح، هل الأمر بهذا السوء؟ يعني التحذيرات كثيرة، ولكن أنت على الأرض وتستطيع أن تنقل لنا الصورة بشكل أدق، تفضل.
2: ليلى، نحن هنا في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، وتحديدا من مدينة الدمازين عاصمة هذا الإقليم الذي يحتضن العشرات من الآلاف من النازحين الذين أتوا إلى هنا من مدن وبلدات مختلفة، أبرزها طبعا من الكرموك، وكذلك من جيسان، من بوط، من رورو، وعدد من البلدات الأخرى، ووصلوا إلى مدينة الدمازين يعيشون ظروفا إنسانية بالغة في التعقيد، خاصة في ظل نقص الغذاء وكذلك الكساء والماء وحتى الخيام. نحن الآن في هذا المخيم الذي يسمى مخيم الكرامة 6، والذي يحتضن لوحده حوالي 29,000 أسرة بمعية مخيمات أخرى. يعاني الناس هنا من عدم وجود ماء كافي ليظهروا به ويقضوا بهم حاجياتهم اليومية. هذه الصورة توضح أن عدد من مواعين المياه هي تصطف لأجل أن تظفر بما تستطيع الظفر به، لأجل أن تقضي به حوائج الناس، خاصة فيما يتعلق بالأسر. وكذلك على الجانب الآخر يوجد عدد من الأطفال، هم الأطفال لديهم أيضا احتياجات خاصة تتعلق بهم، خاصة وأن هذا الفصل ليلة هو فصل الخريف الذي تكثر فيه الأمراض وكذلك مسببات الأمراض، خاصة فيما يتعلق بالحشرات السامة وكذلك الثعابين والعقارب وغيرها من بقية الحشرات الأخرى. إذن أوضاع إنسانية بالغة في التعقيد، خاصة وأن الذين تحدثنا إليهم من النازحين هم يطالبون بصورة ملحة بضرورة أن تضاعف المساعدات من قبل المنظمات الأممية والإغاثية، وكذلك من قبل مفوضية العون الإنساني، وكل مبادرة تستطيع أن تقدم لهم شيئا أن يأتوا إلى هذه المخيمات وينظروا إليها بعين الرحمة، وكذلك ليظفروا بهذه المساعدات حتى تتناسب مع احتياجاتهم بالمساعدات التي تقدمها المنظمات ومفوضية العون الإنساني. ليلى،
1: أشكرك وضح، وأنتقل إلى مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان مع أسامة سيد أحمد. أسامة، إذن أيضا نرغب في

0: معرفة الوضع عندك، ما هي التطورات؟ كيف يمكن وصف المشهد؟ أسامة، تسمعني أسامة؟ يبدو لم نتمكن من التواصل مع أسامة سيد أحمد، ولكن هناك تطورات في غزة، ومصدر في الإسعاف والطوارئ يقول شهيدان في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة السامر شرقي مدينة غزة. غازي العلول معنا من هناك مباشرة، قربنا من المشهد. غازي تفضل.
1: نعم ليلى، بالفعل استهداف وقع قبل دقائق من الآن لمجموعة من المواطنين عند مفترق السامر، وهو أحد المفترقات الرئيسية، خاصة وأنه بالقرب منه تتواجد الكثير من البسطات والباعة المتجولين. الاستهداف وقع واستهدف مجموعة من المواطنين، وصل في بادئ الأمر مصابان إلى المستشفى المعمداني العربي الأهلي وسط مدينة غزة، وأعلن عن استشهاد الفلسطينيين في وقت لاحق. يتم نقل الشهداء الآن إلى مجمع الشفاء الطبي لإجراء أو استكمال الإجراءات الأخيرة الطبية قبل طبعا إتمام هذه العملية. ولكن ما يمكن رصده أيضا في هذه الأثناء هي عملية التحليق المكثف للطائرات المسيرة على مستويات منخفضة في سماء مدينة غزة، وربما تسمع أصواتها في الخلفية، وهو ما ينذر ربما بإمكانية تجدد القصف على مدينة غزة. هذه الحالة دائما ما تكون حاضرة في مثل هذه الأوضاع الميدانية، عندما تحلق طائرات مسيرة خاصة طائرات الاستطلاع على في مثل هذه المستويات. وبالتالي هذان الشهيدان الآن يضافان إلى مصابين اثنين كانا قد وصلا إلى مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني، مستشفى الأمل في خان يونس، على وقع إصابة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مصاب آخر كان في منطقة المواصي. هذه الحالة المتكررة ربما تنم عن تصاعد الأوضاع الميدانية أكثر فأكثر في كافة مناطق تواجد الفلسطينيين، سواء كان ذلك في المناطق الشمالية أو حتى في مدينة غزة أو حتى في المناطق الوسطى والجنوبية. وبالتالي عمليا الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملية الاستهداف المباشر، إما جوا أو حتى من خلال إطلاق النار المكثف أو القذائف التي تستهدف الفلسطينيين في مناطق تواجدهم لترتفع حصيلة الشهداء أكثر فأكثر، بينما تعاني المنظومة الصحية حقيقة في التعامل مع الإصابات الخطيرة التي تصل إلى المستشفيات في ضوء نقص المستلزمات الطبية.
0: أشكرك غازي العلول من مدينة غزة. إذن ساعة إخبارية جديدة نواصل فيها التغطية مع إيمان عياد. تفضل إيمان.
2: شكرا لك ليلى. إذن مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وفي آخر المستجدات. قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش شن غارتين لاستهداف عنصرين من حزب الله شكلا تهديدا لقواته في جنوب لبنان. من جهته أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة النبطي الفوقة جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قال خلال جولة في تل تشقيف بجنوب لبنان أن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وقال نتنياهو لفوكس نيوز أنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وأن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. في طهران قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وأنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من التفاهم.

0: تفاهم، وأن ذلك أضيف لنص مذكرة التفاهم. في التطورات بقطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة السامر شرقية مدينة غزة. الآن معنا من مدينة صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، معنا كذلك قد تنضم إلينا بعد ذلك نجوان سمري هنا في الاستوديو. إذن كاترين حنا، صفي لنا آخر مستجدات هذا المشهد الميداني بعد تجدد الغارات على ما يبدو على منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوبي لبنان.
1: إيمان، كل ما سجل في جنوب لبنان خلال الساعة الماضية كان عبارة عن غارتين نفذهما سلاح الجو الإسرائيلي، واحدة على بلدة النبطي الفوق وأخرى على محيطها. لم تسجل وفق ما أفدنا من مصادر ميدانية تتابع الأوضاع في منطقة النبطي أي محاولات تقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر من قبل الجيش الإسرائيلي، كما لم تسجل أي اشتباكات أو أي هجوم باتجاه تلك المرتفعات خلال الساعة الماضية كما أعلنت وسائل أعلام إسرائيلية. إذن لا تقدم للجيش الإسرائيلي هناك، لا هجوم أيضا باتجاه المرتفع بالتحديد، ولكن كما ذكرنا غارتان باتجاه النبطي الفوق ومحيطها، علما أن تلك المنطقة النبطي الفوق تحديدا ومحيطها كانت تتعرض لعدد من الغارات الإسرائيلية بين الحين والآخر على مدى الأيام العشرة الماضية بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار. ودائما كانت الذريعة الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي شعر بتهديدات معينة أو أنه رصد تحركات لمسلحين وفق قوله ما يدفع به إلى استهدافهم. ومن الجانب اللبناني كانت هناك أيضا في تلك المنطقة استهدافات لمواطنين كانوا يحاولون التقدم باتجاه بلداتهم فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، فتم استهدافهم وفي مرات عدة يقع إصابات نتيجة هذا القصف الإسرائيلي. إذن في جنوب لبنان خروقات وانتهاكات مستمرة، ولعل تلك الجولة التي قام بها اليوم رئيس الأركان الإسرائيلي إلى قلعة شقيف إيمان كانت مؤشرا سلبيا جدا بالنسبة للبنانيين، لا سيما وأنها تبعث برسائل سلبية وتعتبر مؤشرا سلبيا، وتؤشر أيضا إلى أن لا تجاوب من قبل الجيش الإسرائيلي للمطالب اللبنانية أو لما ورد في الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل قبل أكثر من أسبوع من بنود تتحدث عن بدء انسحابات للقوات الإسرائيلية من البلدات المحتلة بشكل تدريجي. لبل هكذا جولات وهكذا تصريحات وخروقات وانتهاكات ترسخ الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. إضافة إلى هذه الغارات كانت هناك انتهاكات أخرى بأشكال مختلفة من قذائف مدفعية، منها باتجاه برعشيت وباتجاه وادي الحجير، بالإضافة إلى عمليات تمشيط واسعة كانت تحصل في مناطق مختلفة في محيط كفر شوبة، في بلدة مجد الزون، في قضاء صور أيضا، بالإضافة إلى قنابل صوتية تسعى القوات الإسرائيلية من خلالها إلى إبعاد كل ما يحاول الاقتراب مما تسميه بالمنطقة الأمنية. هذا المشهد الميداني الذي هو على حاله من الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية يعكس أيضا نوعا من التعثر الشديد على مستوى السياسي، لا سيما ذلك الانقسام الذي لا يزال يتزايد يوما بعد يوم حيال هذا الاتفاق الإطاري. اليوم صدرت تصريحات من أكثر من نائب في كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني تؤكد وتجدد رفضها لهذا الاتفاق الإطاري وتعتبره أنه ليس ذو قيمة أو ذو أي قيمة دستورية أو ميثاقية، وأنه يكرس الاحتلال ويفرط بالسيادة اللبنانية، طبعا في مقابل المواقف الأخرى الرسمية التي لا تزال تدافع عن هذا الإطار وتعتبره مقدمة لتحقيق انسحاب إسرائيلي في مرحلة لاحقة، لأنه خريطة طريق للمفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل.
0: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من صور جنوب لبنان. الآن معنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. ماذا يقول الجانب الإسرائيلي عن هذه الغارات التي شنها وفق القناة الرابعة عشرة ومصادر الجيش على مرتفعات علي الطاهر؟ نجوان، وكذلك ضعينا في سياق تصريحات إيال زمير رئيس الأركان الإسرائيلي.
2: حتى الآن رسميا لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان يتعلق بهذه الغارات الأخيرة، ووسائل إعلام إسرائيلية منذ اللحظة الأولى ذكرت مرتفعات علي الطاهر، لكن وفقا للزملاء في بيروت فإن المنطقة المستهدفة هي النبطية الفوق بالقرب ربما من منطقة مرتفعات علي الطاهر.

0: ولكن عادة باللغة العبرية يصنفون هذه المناطق وفقا للموقع الاستراتيجي الذي يحتله جيش الاحتلال الإسرائيلي. إذن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن هذا الاستهداف في منطقة النبطية الفوقة كان لاستهداف عناصر من حزب الله، يصفونهم بالمخربين بطبيعة الحال، عناصر من حزب الله، لكن تؤكد بأن هذا الاستهداف خارج المنطقة الآمنة أو المنطقة المعروفة بمنطقة الخط الأصفر حيث يتموضع جيش الاحتلال، وبدعوى أن عناصر من حزب الله شكلوا تهديدا مباشرا على قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي سلاح الجو هو من شن هذه الغارات في تلك المنطقة. كذلك أكدت قناة التلفزة الإسرائيلية 14 بأن الحديث يدور عن عنصرين لحزب الله، وبالتالي كانت هناك غارتان لسلاح الجو الإسرائيلي في هذا الموقع. هذا ترسيخ للواقع الأمني الذي تريده إسرائيل عمليا في داخل لبنان، سيطرة فعلية على كل المنطقة الآمنة كما يسمونها من القطاع الغربي وصولا إلى منطقة القطاع الشرقي من الحدود، وأيضا سيطرة نارية إيمان عمليا على مناطق أخرى تقع خارج هذه المنطقة من خلال شن غارات بدعوى دائما رصد عناصر من حزب الله أو استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله، بالإضافة على التأكيد على الموقف الإسرائيلي من هذا الاتفاق بأنه يتيح للجانب الإسرائيلي من جهة إبقاء قوات إسرائيل كقوة محتلة في الجنوب اللبناني وحرية عمل عسكري للجيش الإسرائيلي في هذه المواقع وعدم انسحاب من هذه المواقع وكذلك من منطقة قلعة الشقيف ومرتفعات علي الطاهر. الجيش الإسرائيلي يقول بأنه يسيطر على هذه المواقع، وهذا ما ذكره زمير هذا اليوم إيال زمير خلال جولة تفقدية لقوات الاحتلال في هذه المنطقة، وكان من الواضح بأن مقطع الفيديو الذي أرفقه الناطق العسكري الإسرائيلي مع البيان المتعلق بهذه الجولة من داخل نفق ليقول إن الجيش الإسرائيلي أولا ليؤكد على رواية الجيش الإسرائيلي بأنه عثر في هذه المنطقة على شبكة أنفاق وبنى تحتية تحت الأرض لحزب الله، ومن جهة أخرى بأنه يسيطر على هذه المناطق سواء كان ما هو فوق الأرض أو تحت الأرض وفقا لتصريحات زمير هذا اليوم. وقال زمير أيضا بأن الجيش مستعد وجاهز للانتقال بشكل سريع وفوري لحالة هجوم أيضا إيمان، وليس فقط البقاء في حالة دفاع.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. معنا الآن من بيروت دكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. معنا من القدس الدكتور محمد دهلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور عماد أبدأ معك، كيف تقرأ عودة الجيش الإسرائيلي لقرار شن هجمات من هذا النوع أو ربما غارات من هذا النوع على هذه المرتفعات؟ أكدت لنا مراسلتنا بأن ليس هناك كما تقول تقدم للجيش ولا هجمات باتجاه هذا المرتفع، لكن هناك غارات لاستهداف عناصر من حزب الله، كيف يمكن قراءة ذلك؟
2: نعم، يعني الجيش الإسرائيلي لم يوقف من هجومه ولا من ضرباته على المناطق اللبنانية العديدة، يعني ليس فقط تلة علي الطاهر ولكن كل المناطق تشهد تصعيد يومي إسرائيلي وضربات، والمناطق الموجودة ضمن ما يسمى المنطقة الصفراء هو يقوم بجرف العديد من المدن يعني والقرى الموجودة المحاذية للحدود. هو يعني لم يقف يوما يعني أن يلتزم بوقف إطلاق النار بشكل كامل، ولكن أيضا هو يريد أيضا التصعيد اليومي لأنه يريد أن لا تكون هناك اتفاقات أو انسحابات في المرحلة القريبة، يريد أن يطول بأي اتفاق يعني لانسحابه وخاصة فيما يسمى المناطق التجريبية. واليوم يوجد حجج أخرى بأن هناك عمل عسكري لحزب الله وأن حزب الله يحاول إعادة تموضعه، وأيضا يريد أن يحاول أن يضغط على الجانب الأمريكي لكي يعطيه يعني ضوء أخضر أكبر في عملياته العسكرية، خاصة أن إسرائيل تعرف أن لهذه المرحلة

0: هذه اللحظة لن تستطيع القضاء يعني حقيقة على القدرة حزب الله في المواجهة معها، وهو حزب الله ما يزال موجود بشكل قوي، وحتى اليوم يمكن أن يكون قد أصبح أقوى. لذلك يعني تحاول إسرائيل مع كل يوم يعني رفع من وتيرة المواجهات وخلق حجج
1: طيب،
0: أخرى
1: على ذكر حزب
0: لكي
1: الله،
0: لا
1: يعني الذي
0: تنسحب.
1: كان أوضح سابقا بأنه سيلتزم بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به، هل بهذه القوة الخطوة دكتور عماد يمكن أن نقرأ استدراجا إسرائيليا لرد من حزب الله برأيك؟
0: يعني إسرائيل تحاول أن تفسد الأمور إلى أكبر عدد أكبر حجم ممكن، يعني إذا خاصة إذا قام حزب الله برد فعل وإعطائها الذرائع الجديدة، إما لتوسيع احتلالها إما لي. ولكن أنا أعتقد أن حزب الله حتى هذه اللحظة ملتزم بوقف إطلاق النار، وهو ملتزم ليس بوقف إطلاق النار الذي أتى من قبل الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، ولكنه ملتزم ضمن إطار الاتفاق الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران، ويعتبر أن هذا الاتفاق الإقليمي هو الأساس لأي ترتيبات مستقبلية إن كانت أمنية أو سياسية في لبنان. حتى هذه اللحظة ليس هناك تصعيد إيراني في المناطق العديدة، يعني إن كانت إقليمية أو منها لبنان، ولا تريد ولا أعتقد أن إيران في هذه اللحظة في الوضع يعني حيث هي تقوم بتشييع المرشد الإيراني وتريد تسليط
1: طيب،
0: الأضواء على هذه الجنازة الكبرى، لا تريد يعني فتح معركة في الجنوب اللبناني تأخذ الضوء من هذا الحدث الكبير. فباعتقادي أن حزب الله ملتزم إلى أقصى حد ممكن بالاتفاق وقف إطلاق
1: دكتور
0: النار.
1: محمد هلسة، هل نقرأ تناقضا في الرسائل الإسرائيلية؟ يعني إسرائيل من جهة تدعو الجيش اللبناني كما تقول إخلاء المناطق بموجب هذا الاتفاق من عناصر حزب الله، ومن جهة أخرى تقوم هي بملاحقة هذه العناصر. هل هناك التباس في هذه الرسائل؟
2: التحية لك يا أستاذ إيمان وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. لا يبدو بأنه التباس بقدر ما أن إسرائيل تعتقد بأن المسار الذي تسلكه من حيث التصعيد العسكري واستمرار الانتهاكات مع يعني ما يمكن أن يلحقه في الداخل اللبناني من تعظيم للسجال وتعميق الأزمة اللبنانية بحيث يدفع الجيش إلى أن يسارع الخطى للدخول في هذه المناطق وأن يستلم المهمة عن الجيش الإسرائيلي، كلاهما يخدم الرواية الإسرائيلية. ولو لم يكن لدى إسرائيل ذريعة وفق ما سوقت لاختلقت الذريعة، لأن في هذا التصعيد تكريس للموقف الذي لطالما قاتلت عنه إسرائيل، وهو فكرة حرية العمل العسكري بالإضافة إلى السيطرة العسكرية. في هذا رسائل ليس فقط للبنان، في هذا رسائل أيضا للداخل الإسرائيلي، حيث تريد إسرائيل أن تثبت أن يدها فعلا مطلوقة للعمل بحرية في داخل لبنان. وفيه رسائل أيضا للطرف الأمريكي، حيث يتقاطع هذا التصعيد مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي سبقتها أيضا تصريحات لرئيس الولايات المتحدة تقول بأن الرجلان متوافقان رغم ما يظهر من خلافات، وبأنهما متفاهمان، وبأن في نهاية المطاف بعض هذه الخلافات التي تجري بين الرجلين يجري تذليلها بسبيل تحقيق الأهداف الإسرائيلية. لذلك أعتقد بأن إسرائيل في تصعيدها هي تثبت حقائق قائمة على الأرض، هي توجه رسائل للبنان وتحديدا للشعب اللبناني كله، الطرف الذي يقف مع هذا الاتفاق والطرف الذي يناوئه، وهي تحاول أن يعني تدفع باتجاه تعظيم الأزمة الداخلية اللبنانية وتفجير المشهد، بما يفضي في نهاية المطاف إلى خدمتها. وقد سألت الضيف قبل قليل عن إن كان أن يكون هدف هذه التصعيدات الإسرائيلية استدراج الحزب، نعم هذا وارد من طرف إسرائيل، ردة فعل من طرف حزب الله في هذه المرحلة ربما تدفع إلى ردة فعل إسرائيلية قاسية. وقد أشار رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية زمير إلى هذا الأمر حينما قال نحن مستعدون للعودة إلى القتال بصورة يعني كبيرة جدا في حال
1: نعم،
2: خرق حزب الله هذا الأمر، وكأنها رسالة إلى استدراج الحزب عبر هذا التصعيد ليقوم بالرد. لكن
1: خاصة
2: أعتقد بأن
1: دكتور
2: إسرائيل
1: محمد،
2: تركز أكثر.
1: يعني قد يكون هذا
2: نعم
1: الاستدراج ربما يعني مهما من حيث التوقيت أيضا، خاصة وأنه يأتي قبيل زيارة أعلن عنها لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن الآن في يعني في نهاية هذا الأسبوع، في ضوء الحديث عن ما ذكرته أيضا من خلافات أو تباينات في المواقف فيما يتعلق بالاتفاق الإيراني الأمريكي، وعلى خلفية أيضا الاتفاق أو التهدئة في لبنان. كيف تقرأ ذلك؟

0: بالتأكيد. يعني
1: التوقيت.
0: تخيلي لو أن
1: نعم
0: بالضبط عن التوقيت، تخيلي الآن لو أن حزب الله يقوم بالرد قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي للبيت الأبيض، هذا بالتأكيد سيتخذه نتنياهو ورقة يقوي فيها موقف إسرائيل، بحيث يقول بأن يعني الحزب لا يلتزم بالاتفاق الذي جرى، وبالتالي ربما يحصل على شرعية أكثر تجاه الخطوات التي تقوم بها إسرائيل. وأنت تعلمين هدف هذه الزيارة التي جرى الحديث عنها قبل أيام من الآن، وربما قبل أسابيع من الآن، هو ردم الهوة التي حدثت بين موقف الولايات المتحدة التي تريد تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وربما الضغط على إسرائيل لانسحابات أكثر، والموقف الإسرائيلي الذي يصر على أنه لا انسحابات طالما أن قوة الحزب موجودة وبأن الحزب ما زال يشكل تهديد. هذا الرد من طرف الحزب إن أتى الآن سيقوي موقف نتنياهو وسيشجعه على أن يطرح الموقف الإسرائيلي، ويحصل أيضا من الطرف الأمريكي على ضمانات أكثر وربما على مواقف متشددة أكثر من الطرف الأمريكي. وفي كل الأحوال إسرائيل مطمئنة إلى أن سلوك رئيس الولايات المتحدة الذي عبر عن نفسه قبل يومين، بالأمس صرح تصريحا قال نحن ورئيس الوزراء الإسرائيلي أو أنا ورئيس الوزراء الإسرائيلي متفقان ومتناغمان بشكل كبير جدا، وهو يعلم من هو الرئيس نتنياهو يقول أيضا بهذا الكلام. ولذلك إسرائيل يعني مطمئنة إلى أن موقف الولايات المتحدة في العام وبشكل يعني تقليدي وتلقائي يقف إلى جانب إسرائيل. بالتأكيد حدوث رد من طرف حزب الله سيقوي الموقف الإسرائيلي وسيضع الدولة اللبنانية كلها والحزب كله مرة أخرى في موضع المتهم، بحيث يسمح لإسرائيل بالعودة إلى صورة القتال التي تود أن تعود إليها كما كانت.
1: دكتور عماد، يعني بالنظر إلى ما يعني تحدث عنه دكتور محمد هلسة من أن الهدف من هذا التصعيد ربما هو تعميق الاستجال وتعظيم للأزمة اللبنانية، يعني هذا الفهم لما تقوم به إسرائيل لبنانيا كيف يمكن أن ينعكس على الأداء إن كان لدى حزب الله وأيضا الأداء الحكومي الرسمي داخل لبنان؟
2: نعم أكيد، هذا يعني هذه الضربات الإسرائيلية تضعف المسار الدبلوماسي وتضع يعني انتقادات وتزيد الانتقادات تجاه الدولة اللبنانية، لأننا كأننا نعود إلى الخلف، بحيث أن تقوم إسرائيل بما تريده من ضرب وقتل واستهداف يومي، وبالتالي يعني الشق المعارض، الشق اللبناني المعارض للاتفاق الإطاري، سيقول رأيتم هذه الدبلوماسية اللبنانية الإسرائيلية وهذه الرعاية الأمريكية لا تعطي لبنان سلام، بل تعطيه المزيد من القتل والضرب والاحتلال وتثبيت الاحتلال في المناطق المحاذية للحدود الإسرائيلية. يعني هذا شق. وأما الشق الآخر، الشق الذي يدافع يعني هو يدافع عن موقف الدولة اللبنانية، سيتمسك بموقفه، لأنه سيريد أنه سيقول أنه ليس لدينا خيارات أخرى، فنحن اليوم في موقع ضعيف، المدن مدمرة ومحتلة، ونريد عودة الأهالي، ونريد أن يكون هناك عودة للسيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، ولا نريد يعني أن يكون هناك دويلتين في لبنان، وأن لا يكون هناك قرارين للحرب والسلم، بل أن تكون كل الأمور في يد الدولة اللبنانية. وهذا الاتفاق الإطاري هو آخر المطاف الذي يمكن للبنان أن يأخذ منه فرصة لإنهاء الوجود الإيراني عبر حزب الله المسلح والعسكري والاحتلال الإسرائيلي والعمل الدبلوماسي هو. فلذلك نحن في صدد يعني تناقض داخلي، إلا أن أنا باعتقادي أن هذا التناقضات الداخلية لا تستطيع إسرائيل التلاعب بها كثيرا، خاصة أن هناك مؤسسات يعني في لبنان، فإذا كان ولا بد من الاتجاه يعني
1: نعم
2: أن يقوم لبنان بالمسار الدبلوماسي، ما تزال هناك حكومة موجود فيها كل الأحزاب السياسية، وهناك برلمان موجود فيه كل الأحزاب السياسية ومن ضمنها حزب الله وحركة أمل، الحزبين الشيعيين الأساسيين. ولذلك يعني لا يزال الأطر
1: نعم
2: الدستورية والمؤسساتية ترعى هذا الاختلاف، وليس هناك خروج من هذا الإطار إلى الشارع أو المواجهات. وأنا أعتقد أننا في لبنان نعي أهداف إسرائيل، وما نزال ننتظر ما ستؤول إليه المفاوضات الإقليمية
1: نعم
2: بين
1: نعم
2: أمريكا
1: أشكرك.
2: وإيران، وباعتقادي هذا ما سيمهد في النهاية إلى
1: شكرا
2: الوجهة التي سيسلكها لبنان.
1: لبنان. شكرا لك دكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية من بيروت، وأشكرك أيضا من القدس. القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى متابعة آخر التطورات والمواقف بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أبدأ معك رانيا قاسمي، وتصريحات لافتة لرئيس البرلمان قاليباف اليوم على هامش هذا التشيع للمرشد السابق، يقول فيها بأن لا سلام مع الولايات المتحدة. في أي سياقات جاء هذا التصريح؟
3: نعم بالفعل، يعني كان هذا تصريح لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال يعني استقباله الوفود أو شخصيات من الوفود التي شاركت في مراسم الوداع الرسمية للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي. أكد قاليباف أن لا سلام مع الولايات المتحدة ولن يكون هناك اعتراف بإسرائيل. ربما يحاول الرد على أي تكهنات قد تدفع بعض الأفكار بأن إيران قد تغير من وجهة نظرها فيما يتعلق بالولايات المتحدة أو إسرائيل، على أساس أن هناك مذكرة تفاهم وأن هناك مفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة تجري حاليا عبر الوسطاء. رد ربما قاليباف على هذا الأمر بالتأكيد على هذه النقطة بالتحديد، أشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعت ما بين البلدين في إطار التنفيذ، لكنه أشار إلى أنه تنفيذها بالطبع ليس سهلا، هكذا تحدث. وأشار إلى أن إيران فيما يتعلق بجبهة لبنان والحرب هناك كانت قد أصرت على أن يتوقف القتال في جميع الجبهات، خاصة في الجبهات التي يعني يشارك فيها حلفاء إيران. ولم يكتفي قاليباف بهذا الأمر، بل أكد على أنه وفقا لإرشادات وتوجيهات المرشد الإيراني فإن إيران ستواصل دعمها لما وصفه بجبهة المقاومة، وذلك من خلال دعمها بالصواريخ أو بالضغط خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن إيران أيضا ستتابع الموقف وما من ارتكب اغتيال المرشد الإيراني. بذلك قاليباف فيما يبدو يحاول الرد على مختلف التكهنات فيما يتعلق بهذا الأمر، وأنه يؤكد على أن المفاوضات مع الولايات المتحدة هو لإعادة الاستقرار إلى المنطقة وحل الأزمات فيها وإبعاد عنها شبح الحرب، ولا يعني أن ستكون هناك علاقات واسعة مع الولايات المتحدة بسبب ما تراه إيران من أن الولايات المتحدة ارتكبت العديد من الأخطاء بحق إيران، وأيضا تعمل على يعني ارتكبت الجرائم، وذلك يعني أهمها بالنسبة لإيران هو اغتيال المرشد. بالإضافة إلى موقف قاليباف كان هناك أيضا موقف للجيش الإيراني الذي أكد أنه استغل فرصة وقف إطلاق النار من أجل تعزيز قدراته العسكرية. هذا الأمر فيما يتعلق بجميع القوات المسلحة الإيرانية مع توجيه تحذير للولايات المتحدة وربما إسرائيل من ورائها أنه إذا تم ارتكاب أي خطأ فأن الرد الإيراني سيكون قوي وحازم على هذا الأمر. كل هذه الرسائل يعني جاءت على هامش مراسم وداع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، والتي أيضا حملت رسائل من خلال المشاركة في صلاة الجنازة اليوم، وذلك من خلال مشاركة القادة العسكريون في هذه الحرب في هذه الصلاة، وذلك للتأكيد على أن إيران مصرة على أن تعود الحياة إلى طبيعتها رغم أن الحرب مستمرة بشكل أو بآخر مع الولايات المتحدة، أو على الأقل يمكن القول أنها مستمرة على طاولة المفاوضات. إيمان،
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. محمد الأحمد في واشنطن، يعني رغم توقف التفاوض بسبب مراسم التشييع في إيران للمرشد الإيراني السابق، كيف ترقب الولايات المتحدة الوضع في هرمز، خاصة في ضوء مؤشرات العبور وكذلك التصريحات الإيرانية التي تتمسك بفرض قراراتها في مضيق هرمز؟
4: نعم، الموقف الأمريكي إيمان بالنسبة لمضيق هرمز واضح، وهو حرية حركة العبور مع رفض أي رسوم تفرضها إيران في المضيق، وهذه المسألة تعتبر بالنسبة لواشنطن خط أحمر. في الواقع، وهو أيضا بند رئيسي في مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها بين

0: جانبين، فتح المضيق مقابل رفع الحصار الأمريكي. لكن لو بدأت أيضا بالتصريحات الأحدث هنا في واشنطن إيمان، والتي جاءت من طرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع فوكس نيوز، سعى من خلالها للتقليل من وجود أي صدع في العلاقات مع الرئيس دونالد ترامب، حيث أكد بأن الولايات المتحدة لا تملك حليفا أقرب من إسرائيل، كما أن إسرائيل بحسبه لا تملك حليفا أهم وأعظم من الولايات المتحدة. أشار إلى أن الطرفين يتفقان في الرؤى في الغالب، مع إقراره بوجود اختلافات وسطها بالمحدودة تناقش بشكل صريح وانفتاح، ويتم التوصل عادة إلى حلول بشأنها، كما شدد أن الطرفين يشتركان في الهدف نفسه تجاه إيران، وهو ضمان عدم امتلاكها للسلاح النووي. ترامب كان في مقابلة مع أكسيوس أشار وكشف بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء في الواقع معه في البيت الأبيض، حيث رجح ترامب أن يتم ذلك خلال مطلع الأسبوع المقبل. ترامب أيضا حرص في تلك المقابلة المقتضبة مع أكسيوس من جانبه على خفض سقف الحديث عن الخلافات مع نتنياهو، لكن أكد بالمقابل أن علاقته مع نتنياهو وإن كانت جيدة، إلا أن ترامب أضاف وشدد في الوقت نفسه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرف من هو صاحب القرار، في إشارة واضحة إلى أن إدارة الملفين الإيراني وحتى اللبناني تبقى من وجهة نظر ترامب بيد واشنطن في المقام الأول والأخير. فيما يتعلق بمراسم تشييع المرشد الإيراني السابق، ترامب قال خلال مقابلته مع موقع أكسيوس إنه يتابع مراسم التشييع، لكنه في نفس الوقت أبدى استغرابه لمشاهد بكاء المشاركين في الجنازة، معتبرا أن تلك الدموع قد تكون مزيفة كما قال في تصريحاته. في السياق نفسه، ترامب كان قد صرح بأن المفاوضات مع إيران في فترة استراحة تمتد لأسبوع لإفساح المجال لاستكمال مراسم التشييع، مع اتفاق الطرفين على خفض التصعيد خلال هذه الفترة، وأيضا وسط مضي الطرفين بشكل حثيث في المسار التفاوضي، خاصة بعد جولة الدوحة، وهي الجولة التي توصف أمريكيا بأنها كانت مثمرة وإيجابية. لكن ترامب جدد أيضا بحسب تعبيره القول بأن طهران تسعى بشدة للتوصل إلى اتفاق، وهو ما كرره في الواقع إيمان خلال الأيام القليلة الماضية، في إشارة إلى أن واشنطن بحسب ترامب تتعامل مع إيران من موقع تفاوضي قوي كما قال.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. الآن ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. من طهران الدكتور عباس خاميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ومعنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك من واشنطن دكتور ريتشارد وايتس، ونبدأ بهذه التصريحات اللافتة رغم هذا التوقف في التفاوض بسبب مراسم التشييع للمرشد الإيراني السابق، ولاسيما فيما يتعلق بتثبيت المواقف في مضيق هرمز. كيف يمكن أن نفهم هذه المواقف الآن التي ما زالت تتحدث عن تثبيت يعني رؤيتها في ما يتعلق بهذا المسار، وكذلك بإمكانية العودة إلى الحلول العسكرية، وحديث أيضا قاليباف بأنه لا سلام مع الولايات المتحدة كما قال؟
2: أعتقد أن كلا الطرفين الأمريكي والإيراني والقادة في كلا الطرفين يحاولان الموازنة بين متطلبات السياسة الخارجية والسياسة الداخلية. في الولايات المتحدة الرئيس ترامب تعرض لانتقادات كثيرة لتقديمه تنازلات أكثر مما ينبغي لإيران، وهو يحاول إظهار نفسه بأنه سيتخذ مواقف صارمة، ويقول للشعب الأمريكي إن الولايات المتحدة قوة عسكرية عظيمة يمكن أن تفرض شروطها.

0: أيضا يفرض رؤيته كمفاوض ماهر، ورغم أنه في واقع الحال فريقه التفاوضي قدم تنازلات لا يستهان بها في الدوحة وفي غيرها لتمضية المفاوضات قدما إلى الأمام.
1: سيد عباس خميار، كيف نفهم هذه التصريحات الإيرانية المترافقة اليوم، وأهمها ربما ما تحدث به رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف عن أن لا سلام مع الولايات المتحدة من جهتها إيران؟ ما الذي تحاول إرساله من رسائل في هذا الوقت الحساس؟
2: الحقيقة يعني هذه ربما هي لم تكن جملة كاملة، ويجب أن نعرف ماذا قاله بالتأكيد وبإطاره الكامل. ولكن ما نشاهده في طهران من خلال هذه الجموع المليونية خلال اليومين الأخيرين والهتافات التي نسمعها بقوة والأعلام التي ترفع، واستبدلت هذه الأعلام من الأعلام الإيرانية الوطنية غالبا بأعلام الحمر، وهذا لها رمزية وقد كتب عليها يا لفارات الحسين، وهذه يعني تقرب المشهد الطهراني بين قوسين إلى المشهد الكربلائي العاشورائي. ولذلك والهتافات التي تطلق من قبل هذه الجماهير المليونية وتريد من المفاوض الإيراني الانتقام والانتقام. صحيح هناك مسار دبلوماسي، صحيح هناك مسار تفاوضي، ولكن هذه المسارات الدبلوماسية والتفاوضية لا تغطي على الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب الإيراني باغتيال قادتهم السياسيين والعسكريين والرموز الدينية. لذلك ممكن قراءة هذا الكلمات من مسؤولين الإيرانيين في هذا الإطار.
1: على العموم هو قال، يعني في طهران قال بأن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وأنه لا سلام بين الجانبين. هذا هو التصريح لرئيس البرلمان الإيراني. وسيد زخور، يعني أعود لك بهذا التصريح، كيف نقرأ ترافق هذه التصريحات على الجانبين رغم توقف التفاوض الآن لمراسم التشييع؟ وهذا يعني هل تقرأ فيه تصعيد أولا؟
3: يعني لا أعتقد أنه تصعيد، ولكن على الأرجح هو تحت تأثير هذه الحشود. يعني هذه الأيام هي
1: رسائل داخلية، يعني
3: على الأرجح هي رسائل داخلية وأيضا رسالة خارجية، ولكن لا أعتقد أن هناك تصعيد، لأن هذه المواقف هي نفس المواقف التي كانت سابقا. الموضوع الملفت هو موضوع السلام، حكما أن في حال كان سيكون هناك سلام لن يكون الآن. يعني ما زالت تطبيق مذكرة التفاهم يحتاج للكثير من الوقت، للكثير من التفاهمات والتوافقات وتنفيذ هذه التفاهمات والتوافقات، ونحن ما زلنا في الخطوات الأولى لتنفيذ مذكرة التفاهم. وكما هو معلوم مذكرة التفاهم هي كما تم بلورتها هي تقوم على إدارة الصراع، ولن تنهي هذا الصراع. إنهاء الصراع سيكون في مجموعة أكبر من الملفات ومن تحقيق التعاون بين الولايات المتحدة وإيران وشركات اقتصادية واستثمارات على مستوى الولايات المتحدة وعلى مستوى المنطقة. عندها من الممكن أن يكون مفهوم السلام مطروحا،
1: ولكن هذا التركيز في المواقف أو تثبيت المواقف فيما يتعلق بمضيق هرمز، هل يعكس تراجعا لبقية تلك الملفات على أهميتها أمام ملف مضيق هرمز؟
3: هو عمليا تحديد الأولويات، يعني الأولويات العملية، لأن قبل هذا الأسبوع من الهدوء النسبي، يعني لا يوجد هدوء كامل، كان مضيق هرمز هو أصل الإشكالية وهو المكان المفصلي الذي حوله تحاك كل الملفات الأخرى. الآن بعد هذا الأسبوع حتى خلال هذه الأيام يبقى مضيق هرمز. يعني تابعنا اليوم مثلا لا يوجد إطلاق نار على السفن التي حاولت العبور في مضيق من الممر العماني، ولكن كان هناك اعتراض للسفن،
1: لكن يعني هناك تراجع لعبور السفن من المسار العماني.
3: صحيح، ولكن ما زال مستمرا، ولكن المتغير هو التصرف الإيراني. لم يكن إطلاق نار تماشيا مع تخفيف التصعيد الذي حصل، لأن في حال كان هناك إطلاق نار على أرجح الولايات

0: المتحدة ستقوم بقصف بعض المواقع، ولكن ما حصل هو اعتراض الزوارق، يعني بمعنى التركيز على مضيق هرمز مستمر، الاستراتيجية الإيرانية ماضية طهران في تنفيذها وهي إحكام السيطرة على المضيق من رغم كل الاعتراضات القائمة من كل الأطراف،
1: رغم عدم إطلاق النار كما تقول على تلك الزوارق إلا أو من تلك الزوارق على تلك السفن، إلا أنه يعني سجلت المؤشرات تراجعا لعبور صحيح. السفن عبر المسار العماني، كيف ترى انعكاس ذلك على هذا الملف؟ هل يؤدي إلى توتر جديد أم يؤدي إلى تسوية سريعة؟
0: يعني من الواضح أن هذا الموضوع هو سيكون مستمر في الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة، لأنه يعكس فرض الإرادة أو الإيرانية أو الإقليمية على المضيق، لأن الإشكالية الأساسية ليست كما تعبر طهران دائما أن هي بين طهران والولايات المتحدة، كما تبعنا في الأسابيع الماضية الإشكالية الأساسية هي أصبحت الآن بين إيران وسلطنة عمان، ومن خلف سلطنة عمان الدول الخليجية، ومن خلف الدول الخليجية المجتمع الدولي. يعني ستبقى هذه الإشكالات، هذه المناوشات، هذه الاشتباكات على مضيق هرمز إلى أن نصل إلى تسوية. الجانب الإيراني يعبر أن هناك تفاهمات مع سلطنة عمان، الواقع على الأرض لا يؤشر، خاصة أننا لم نعرف بالضبط ما هي هذه التفاهمات. بعد التشييع، بعد انتهاء هذا الأسبوع، سيعود مضيق هرمز إلى
1: الواجهة،
0: إلى صلب الأحداث، لنتابع إلى كيف سيتم تطور هذا الموضوع.
1: في التزامن سيد ريتشارد وايتس في واشنطن، يعني هناك تصريحات لافتة أيضا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز، يقول بأن ترامب يخدم مصالح أمريكا. ما معناه بأن ترامب يخدم مصالح أمريكا وأنا أخدم مصالح إسرائيل؟ كيف يمكن أن تفهم تصريحات كهذا على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي تسبق أيضا هذه الزيارة المعلنة إلى واشنطن فيما يتعلق بمصالح البلدين؟
2: أعتقد أننا بحثنا في الدقائق الماضية الالتزامات والاهتمامات الداخلية في واشنطن وفي إيران. نتنياهو هو أيضا يخاطب جبهته الداخلية، ونعلم أنه تعرض للكثير من الانتقادات لأنه كان يماشي ويساير ترامب ويخضع لإملاءات ترامب. وأعتقد أن نتنياهو لديه الآن حوافز لكي يظهر نفسه على أساس أنه مستقل ويتصرف باستقلالية عن إملاءات الولايات المتحدة. هذه الاستراتيجية خدمته في الماضي عندما واجه الرئيس بوش والرئيس أوباما فيما يتعلق بقضية المستوطنات، وشعبيته تصاعدت بشكل كبير. إذن هو قد يحقق مكاسب على المدى القصير بسبب الانتخابات، لكن بالنسبة للرئيس ترامب هذا سيكون فيه مخاطرة، لأن الرئيس ترامب أثبت أنه بإمكانه أن يتخذ خطوات حاسمة ضد مصالح إسرائيل ربما أكثر من أي رئيس أمريكي آخر. إذن على نتنياهو أن يوازن بين كل هذه الاعتبارات عندما يأتي إلى واشنطن هذا الأسبوع.
1: تقول رؤساء الداخلية يرسلها نتنياهو، لكن يعني ما يتعلق منها بالخارجي وربما التوقيت، هنا الإشارة إلى التوقيت قد يكون مهما الآن، عندما يقول رئيس الوزراء بأن لهذا الرجل مصالحه ولمصالحه، هل يفهم من ذلك بأن يعني مصالح البلدين ليست بالضرورة متوافقة؟
2: No. كلا، بشكل عام هو تتقاطع، ولكننا رأينا حالات يحدث فيها اختلاف، مثلا فيما يتعلق بسياسة إسرائيل تجاه سوريا وسياسة إسرائيل فيما يتعلق بالهجمات على دول الخليج وخاصة قطر في العام الماضي، وأيضا رغبتها في الانخراط مع إيران، وأحيانا فيما يتعلق بسياسات إسرائيل.

0: تجاه لبنان وغزة وما إلى ذلك. الرئيس ترامب في كل حالة من هذه الحالات كان مستعدا لإكراه رئيس الوزراء الإسرائيلي ليحمله على التراجع وأن يغير مساره. وأعتقد أن كلا الرجلين يقران بأن هناك اختلافات رغم التوافق بشكل عام، وأنهما قد يتصادمان عند ظهور هذه الخلافات. التوقيت له علاقة بالزيارة المرتقبة وبالانتخابات وأيضا بالملف اللبناني، والذي نعلم أنه أحيانا اعترض مسار عملية السلام الأمريكية الإيرانية.
1: سيد عباس خميار، يعني أعود إلى مشهد التشييع في إيران، وقد تحدثت اختصارا عنها قبل قليل. يعني دلالات هذه الصورة التي ظهرت اليوم، ظهور بسشكيان، عراقجي وكذلك قاليباف لتلقي العزاء، الحرس الثوري والتيارات المحافظة، يعني تتوارى نوعا ما، ولا ظهور لرؤساء سابقين. ماذا نفهم من هذا المشهد وهذه الصورة، وما الذي أراده من خطط لمثل هذه الصورة في التشييع أراد إرساله من رسائل؟
2: الحقيقة هو مجرد ظهور يعني هذه الصورة بهذه الطريقة التي شاهدناها، وخاصة بعد والآن قبل قليل عندما أعلن عن اختيار أو انتخاب رئيس القوة القضائية الشيخ إجي مرة أخرى، وما جاء من بيان لرئيس الجمهورية بوزشكيان عندما بارك لهذا الاختيار وهذا التمديد إن صح التعبير، جاء في جملة واحدة ومهمة للغاية وتقرأ من وراء السطور، بأن هذا الاختيار وهذا الانتخاب يدل على أن هناك انسجام بين القوى السياسية في والسلطات الثلاثة في البلد، وهو يعني أكد على استعداده لمواصلة أهداف يعني القوة القضائية والرسالة. لكن أنا لا أتصور هذا الموضوع في الداخل الإيراني لن يأخذ هذا الحيز من الإعلام الذي أخذه في الخارج، وربما في النهاية هذه تعتبر يعني نوع من الزوايا والحرب النفسية التي تريدها الولايات المتحدة لإيجاد شرخ في داخل المجتمع الإيراني.
1: شكرا دكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران. أشكرك ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد من واشنطن. وشكرا لك دكتور سليم دخفور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. نناقش الآن قرار أوبك في ختام اجتماعها الوزاري في هذه النافذة عن الطاقة وتداعيات ما بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي مع ليلى الشيخلي. إليك ليلى.
3: نعم إيمان، شكرا وأهلا مشاهدينا إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة والتي نسلط الضوء فيها على قرار تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس المقبل، تزامنا مع تعافي صادرات الخام عبر مضيق هرمز وتراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب. إذ قال تحالف أوبك بلس إن خطوة زيادة الإنتاج تستهدف تعزيز إمدادات النفط للأسواق العالمية، وذلك بسبب الاضطرابات الملاحية في مضيق هرمز. وقد رفع التحالف حصص إنتاج النفط بواقع 188 ألف برميل، وذلك اعتبارا من أغسطس المقبل كما ذكرنا. وأظهر مسح أجرته بلومبرغ أن إنتاج دول منظمة أوبك قد ارتفع خلال شهر يونيو الماضي بأكثر من 2,300,000 برميل يوميا، ليصل بذلك إلى 18,750,000 برميل يوميا، مدفوعا بزيادة الإنتاج في كل من الكويت والسعودية وإيران. بيانات أوبك أشارت كذلك إلى أن إنتاج أوبك بلس تراجع في مايو مسجلا 33 مليون برميل يوميا، وذلك مقابل 2 و40 مليون في فبراير. وتشير توقعات أوبك للعام الجاري إلى نمو الطلب العالمي على الخام إلى 106 ملايين برميل يومياً، أي بزيادة مليون برميل عن الطلب الحالي. بينما رفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال العام المقبل إلى نحو 108 ملايين برميل يومياً.

0: طيبي. أهلا عيسى. إذا يعني نتابع معك هذه الإجراءات التي اتخذتها أوبك بلس والسياق الذي جاء فيه هذا القرار.
1: نعم، تحالف أوبك بلس اليوم قرر هذا التعديل، النقطة الأصح هو التعديل بزيادة نحو 188 ألف برميل يوميا، وهي في السياق الأشهر الأخيرة هي زيادة متماثلة خلال الحرب. وإذا أردنا أن نسقطها عمليا فأن هذه الزيادة جاءت في مطالب للدول الأعضاء، ونتحدث هنا عن الأعضاء في هذا التحالف والذين طالبوا بزيادة حصصهم وفي مقدمتهم العراق. توماس إبنر محرر الشؤون الاقتصادية في بزنس مونيتور قال للجزيرة في مقابلة مع الجزيرة، قال بأن التحالف بهذه الزيادة وفي هذا البيان يعطي رسالتين مختلفتين للأسواق. الرسالة الأولى بأنه موجود وأنه يريد أن يكون اللاعب في إدارة وطمانة الأسواق العالمية، ولكن النقطة الثانية التي قالها هو أن البيان تضمنها وهي عدم وضوح ما مدى قدرة التحالف على تأمين الإمدادات، خصوصا أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتفاق الهش بين طهران وواشنطن. وقال لنا بأن عدم وضوح هذه الرؤية ومستقبل الاتفاق يجعل تحالف أوبك بلس غير فعال، وخصوصا أنه أثبت خلال الأشهر الماضية أنه غير فعال في طمانة الأسواق بسبب ضيق هرمز وعدم وجود إمدادات كافية. النقطة الأخرى وهو أن البيان يتحدث أيضا عن المراقبة والتدخل من أجل تأمين الأسواق، وذلك عن طريق زيادة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وبالتالي تبقى أجندة الاجتماع مرهونة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة. والأمر الآخر هو أن هذا الاجتماع بحسب ما قال لنا السيد إبنر بأنه جاء من أجل وحدة الصف، وخصوصا مع وجود مطالب عراقية للدولة العراقية داخل أوبك بزيادة حصتها، والتي أقرت بأن حصة العراق ستكون في يوليو أكثر من 4 ملايين برميل يوميا، بينما بلغت حصته خلال فترة الحرب إلى نحو 1,300,000 برميل يوميا. وبالتالي هناك تهديد جدي، وخصوصا مع وجود تواتر أنباء بأن العراق يضغط، وحتى أنه بحسب بعض المصادر هذا الدبل ينسحب. وبالتالي هذا الاجتماع في سياقه العام جاء من أجل وحدة الصف، وحدة صف أوبك بلس، وأيضا من أجل الذهاب إلى وجود خطة بديلة، خصوصا ما بعد فتح مضيق هرمز. نعم،
0: أشكرك عيسى على هذه التفاصيل. عيسى طيبي من فيينا، شكرا. إذا لمزيد من التحليل ينضم إلينا هنا في الاستوديو عامر الشبكي، خبير أسواق النفط والطاقة. أهلا وسهلا بك أستاذ عامر. إذا للمرة الخامسة تزيد أوبك بلس إنتاجها، يعني ما تأثير ذلك على أسواق النفط العالمية؟
2: نعم ليلى، أعتقد أن ما زال الأمر في الحديث داخل أوبك هو كما تحدث المندوب وحدة الصف في البداية، الإضافات التي أضافتها على الإنتاج التي كما ذكرت في الأربع أشهر الماضية حتى الشهر الخامس وصلت إلى 1,000,000 برميل، لكنها ورقية يعني لا تؤثر في الأسواق. هنالك اتفاق هش في هرمز، هنالك يعني الدول تنتج أقل من المعتاد، وأيضا هنالك انخفاض في الطلب العالمي، هذه المؤشرات كلها قد لا تدفع باتجاه زيادة الإنتاج إذا كانت الأوضاع طبيعية. لكن بعد خروج الإمارات الآن كما يعني العراق يهدد ب يعني حاجته لحصة أكبر، تعديل أساس الإنتاج، كل هذا يدفع باتجاه تغيير استراتيجية أوبك بحد ذاتها، خاصة في أوقات غير مسبوقة.
0: بأي اتجاه أستاذ عامر تعديل استراتيجيتها؟ ما الذي يمكن أن نلمته، وعلى أي مدى يعني خلال فترة كم يمكن تقديرها؟
2: لا نستطيع تحديد الفترة، كما لا نستطيع أيضا تحديد فترة مثلا رجوع المسير في هرمز إلى طبيعته، مثلا إنتاج الروسي إلى طبيعته، وأيضا حجم الإنتاج في أوبك انخفض بعد خروج الإمارات، تهديد العراق، الحاجة في الدول المجتمعة إلى أيضا يعني إنتاج أكثر. وأعتقد بأنه الأمد بعيد جدا، لأنه أيضا الإنتاج خارج المنظمة يزداد ويرتفع ويؤثر، وهنالك يعني قدرة محدودة، هنالك دول تحاول الحفاظ على حصتها من الأسواق أيضا.
0: يعني ما تسعى إليه في النهاية أوبك هو استقرار طويل الأمد. هذه الخطوات التي

0: تتخذ الآن في ظل ما يعيشه العالم، خصوصاً على خلفية ما يجري في مضيق هرمز تحديداً؟ هل يمكن يعني التوقع أن هناك إجراء فعلاً طويل الأمد يتخذ الآن يمكن أن يهدئ الأمور؟
1: أعتقد أهم ما يشغل أوبك الآن هو الحفاظ على أعضائها، على وحدة الصف. أصبح الشغل الشاغل أكثر من الإنتاج الذي هو ورقي وليس حقيقي، ومن أيضا ربما توازنات السوق التي خرجت بعض منها من يد أوبك.
0: هل الخوف أن انسحاب مثلا عضو آخر كما حصل مع الإمارات؟ أما
1: طبعا العراق صرح بذلك، والعراق بالفعل يريد إنتاج أكثر، وأيضا يعكف على ذلك هنالك اتفاقات اليوم مع شركات أمريكية لزيادة الإنتاج في حقول مهمة، وأيضا اتفاق مع شركات أمريكية وقطرية لأيضا مد أنابيب من الجنوب إلى كركوكم ثم إلى جيهان ومنها إلى بانياس أيضا. فلذلك هو يعني يتطلع بجدية وبعمل لزيادة قدرته على التصدير، عدا أنه أيضا يحتاج إلى يعني خط أساس أكبر للإنتاج ليتماشى مع استثمارات ضخمة سيضخها في هذا الشأن.
0: هل تستحمل منظمة أوبك انسحاب آخر؟ يعني ما الذي يمكن فعلا، هذه من الإجراءات التي ربما تتجاوب فيها مع الآن العراق، ولكن إلى متى؟
1: لذلك أقول لك ليلى بأنه الآن الشغل الشاغل هو الحفاظ على الأعضاء. يعني انسحاب آخر من عضو مهم مثل العراق ربما يؤدي في النهاية إلى فرط عقد أوبك، التي هي أيضا كانت يعني تواجه اتهامات أمريكية سابقة في الاحتكار، وقوانين الاحتكار كانت في السوق. طبعا كان هذا في عهد الرئيس بايدن السابق.
0: أشكرك جزيلا أستاذ عامر الشبكي على وجودك معنا وعلى هذا التحليل. إذن بهذا تنتهي هذه الفقرة الاقتصادية. أعود إليك إيمان في الاستوديو لمتابعة التغطية، تفضلي.
2: شكرا لك ليلى. الآن مشاهدينا إلى التطورات في قطاع غزة، حيث قال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة السامر شرقية مدينة غزة. حول هذا الموضوع معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول، آخر تحديثات فيما يتعلق بهذا الوضع غازي، وأيضا حصيلة الإصابات والشهداء.
3: إيمان، منذ صباح هذا اليوم الخروقات الإسرائيلية لم تتوقف. آخر هذه الاعتداءات التي رصدت إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية من مدينة غزة. الإصابة كانت في رقبته ووصل إلى المستشفى المعمداني مدرجا بدمائه، وحالته خطرة وحرجة للغاية. هذا المصاب ليس الوحيد الذي يصل إلى المستشفيات منذ صباح هذا اليوم في ضوء إطلاق النار العشوائي، سواء كان ذلك من خلال جيش الاحتلال المتمركز في المناطق الشرقية أو حتى من خلال الرافعات التي تنصب عليها رشاشات آلية وتطلق النار العشوائي تجاه مخيمات اللواء. صباح هذا اليوم وصل مصابان اثنان إلى مستشفى أو مجمع نصر الطبي في خان يونس، ومصاب آخر وصل إلى المستشفى التابع للهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى الأمل أيضا في خان يونس. ولكن يبقى الحدث الأبرز هو استهداف مجموعة من المواطنين على مفترق السامر. هذا الاستهداف أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، وصلا في بادئ الأمر إلى المستشفى المعمداني قبل أن ينقلا إلى مجمع نصر الطبي ليعلن عن استشهادهما في وقت لاحق. هذا الاستهداف وقع في مناطق تواجد الفلسطينيين، ومنطقة مفترق السامر هي واحدة من المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان، على اعتبار أن هذه المنطقة يتواجد فيها سوق مركزي، بالإضافة إلى بسطات منتشرة لباعة متجولين وكذلك عدد كبير من النازحين وخيام النازحين في تلك المنطقة. أما على المستوى الميداني لازلنا نرصد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع على مستويات منخفضة، سيما في الأرجاء الشمالية الشرقية من مدينة غزة، وهذا قد ينذر ربما باستهدافات أخرى في وقت لاحق. ولكن أيضا ما يمكن رصده في مناطق تواجد الاحتلال الإسرائيلي أي مناطق سيطرته هي عمليات النصف الضخمة التي لم تتوقف منذ أمس. الاحتلال الإسرائيلي ذهب نحو تنفيذ 4 عمليات نصف، منها في خان يونس وأخرى كانت في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة بيت لاهيا وأيضا في مدينة رفح، والهدف من ذلك هو عملية تطهير لكل المنازل المتبقية للفلسطينيين وجعلها مستوية بالأرض، وهو نهج يهدف الاحتلال الإسرائيلي من خلاله لجعل تلك المناطق

0: بيئة طريدة للحياة، ويعمل أيضا على توسعة نطاق المنطقة الصفراء من خلال إزاحة المكعبات الإسمنتية الصفراء، والحديث الآن عن أكثر من 70% من مساحة مسيطر عليها من قطاع غزة. هذا ميدانيا. أما إنسانيا، يمكن القول بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجديد الخناق على الفلسطينيين من خلال إغلاق 4 معابر رئيسية من أصل 5 كان من المفترض أن تفتح أمام الفلسطينيين وأمام المساعدات وشاحنات المساعدات لتتدفق للفلسطينيين بموجب اتفاق وقف اطلاق النار في نصه الخاص بالبروتوكول الإنساني. ولكن على العكس تماما، الاحتلال الإسرائيلي يغلق هذه المنافذ ويعتمد فقط منفذا واحدا، إما كرم أبو سالم في الجنوب أو زكيم في الشمال، ويغلق واحدا ويفتح آخرا في كل يوم. وبالتالي عمليا هي حالة مرهقة بالنسبة للفلسطينيين في ضوء تقييد وصول هذه المساعدات. ولكن ما يعني يلفت الانتباه أيضا أكثر هو عملية التفتيش الدقيق لكل ما يدخل إلى القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يفرض رقابة شديدة على المنتجات حتى التي تدخل عبر الشاحنات التجارية أو البضائع التجارية، ويصنف غالبية البضائع على أنها مزدوجة الاستخدام، لذلك يمنع إدخالها إلى قطاع غزة، وهي في غالبيتها مواد بسيطة، أو ربما في كثير من الأحيان تبقى مستحضرات تجميل، أو حتى فيما يتعلق بألعاب الأطفال وغيرها من التفاصيل البسيطة، هو يمنع إدخالها إلى القطاع. وبالتالي هي أصبحت حياة تدور في دائرة مغلقة وحصار مشدد من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هو يذهب نحو جعل القطاع بيئة طاردة للحياة، ويشدد الخناق على الفلسطينيين في كافة مناحي وتفاصيل حياتهم. هذا عوضا عن القطاعات التي تبدو أكثر تضررا، مثل القطاع الصحي. وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت في الكثير من الأحيان بأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إخراج ما يقرب من 16,000 فلسطيني من القطاع لتلقي العلاج خارجه، وكذلك يمنع دخول 70% من الأدوية الأساسية اللازمة لعلاج المرضى. وبالتالي عمليا هذه تزيد من الوضع الإنساني الكارثي الذي تعاني منه المنظومة الصحية، وكذلك في مستويات أخرى ومناحي أخرى يعاني فيها الفلسطينيون.
1: غازي العلول مراسل الجزيرة كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. الأرز ساعة مشاهدين، أهلا بكم من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، والأوضاع بعد التوقيع على الاتفاق إذن الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في 3 محطات رئيسية، بيروت وطهران وواشنطن. والبداية من بيروت مع ازدهار شعشعة. إليك ازدهار.
2: شكرا لك إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من بيروت. تصعيد إسرائيلي في توقيت حساس، استهدافات وغارات إسرائيلية على النبطية الفوق، وتلويح إسرائيلي باستئناف العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وسط حديث عن طلب أمريكي بتأجيل عمليات عسكرية تعد لها إسرائيل في مرتفعات علي الصالح في قضاء النبطية بجنوب لبنان. هذه التطورات تثير الكثير من التساؤلات حول ما تعده إسرائيل فعليا لهذه المرتفعات من عمليات عسكرية، دلالات التوقيت أيضا، وتأثير كل ذلك على المسار التفاوضي السياسي واتفاق الإطار الذي تتباين في الأساس الآراء حوله في لبنان. نستطلع الموقف الآن مع الزميل تامر أصمادي من بيروت بشأن التطورات الميدانية ومن ثم السياسية. تامر.
3: بالفعل ازدهار، أبدأ من التطورات الميدانية، حيث أفدنا من مصادر ميدانية في الجنوب اللبناني بأنه لم تسجل أي محاولة تقدم من قبل القوات الإسرائيلية باتجاه مرتفعات علي الطاهر، لم تسجل أي اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله خلال الساعات الماضية. كانت هنالك مزاعم متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي بأنه يسيطر على هذه المرتفعات، إلا أن كل الوقائع على الأرض تقول بعكس ذلك. حزب الله ما زال يمسك بهذه المرتفعات المهمة والاستراتيجية. ما جرى اليوم كان عبارة عن غارتين من القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة النبطية الفوق في نفس القضاء في الجنوب اللبناني، قضاء النبطية. كان هنالك خروقات أيضا وإن بشكل محدود للقوات الإسرائيلية في عدد من القرى والبلدات. نتحدث عن مواصلة القوات الإسرائيلية لتفجيرات داخل القرى التي تحتلها، الحديث خلال الساعات الماضية عن بلدتي حداثة وبيت ياحون، والحديث أيضا عن إطلاق قذائف لا سيما في برعشيت وأيضا في دير سريان، والحديث أيضا عن إزالة الجيش اللبناني لعدد من القذائف غير المنفجرة جراء الضربات الإسرائيلية، والحديث عن إبطال مفعول 4 قنابل وفقا لآخر بيانات الجيش اللبناني في عدد من المواقع في عدد من البلدات لا سيما في شقرة وفي برعشيت وفي ميفدون وفي العديد صراحة من القرى، وهو ما دفع الجيش للتأكيد وللقول بأنه يدعو السكان إلى عدم أو إلى التحوط والحذر من هذه الذخائر غير المنفجرة، لا سيما في ضوء استمرار توافد الآلاف من السكان على تلك القرى والبلدات التي تشهد أو ظلت تشهد خلال الأشهر الماضية هجمات من قبل الجيش الإسرائيلي. لا انسحابات في الجنوب اللبناني من قبل الجيش، المناطق التجريبية على حالها لم يحدث عليها أي تغيير التي كان من المفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، وحتى القرى التي أعلن عن أنه سينسحب منها لا سيما تلك التي وصفها بأنها تجريبية لم يحدث فيها أي شيء لأنها غير
2: بالبعد السياسي
3: من الأساس. على وقع كل ذلك يتواصل أو تتواصل حادة بالفعل تتواصل حالة الجدل بين مختلف الأفرقاء. السلطة اللبنانية ما زالت تمسك بموقفها بأن هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل هو ما سيقود إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الجنوب اللبناني، هو ما سينهي دوامة هذه الحرب. لكن الكتلة النيابية لحزب الله اليوم جددت موقفها وقفها الرافض لهذه أو لهذا الاتفاق الإطاري، قالت بأنه يقدم تنازلات مجانية، بأنه يمعن في قتل اللبنانيين، وبأنه لن يقدم أي شيء على الميدان وعلى الأرض فيما يتعلق بالانسحابات. حزب الله يمسك بسلاحه، يمسك بالميدان، يقول بأن من حقه الدفاع عن شعبه وعن الجنوب اللبناني. وأيضا هذا الموقف من حزب الله ليس وحيدا، هنالك موقف من حركة أمل، وهنالك موقف حتى من المقربين من السلطة الذين يسجلون ملاحظات وانتقادات على هذا الاتفاق الإطاري.
2: شكرا جزيلا لك زميل تامر صمادي، أجملت لنا الموقف اللبناني. الآن اسمحوا لي أن أرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الأستاذ علي حيدر المحلل السياسي، وأيضا دكتور خلدون الشريف الباحث والمحلل السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك أستاذ علي، قراءة في هذه الأبعاد التصعيدية، التوقيت، الدلالات، نتحدث عن توقيت حساس في لبنان الآن في بعده السياسي، تباين في الآراء بشأن اتفاق الإطار، ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في النبطية الفوقى، ماذا تفهمون من كل ما يجري؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك وللدكتور خلدون والمشاهدين الكرام. في الواقع ما يقوم به العدو هو استمرار لاعتداءاته التي سبق أن مارسها على فترة طويلة من خلال الحرب وما بعد اتفاق وقف النار، ولكن لابد من التذكير أولا بأن هذه حتى وصلنا إلى ما نحن عليه مرت التطورات بمراحل متعددة. بداية كان الإسرائيلي يراهن على أن اتفاق وقف النار مع إيران يمنحه هامشا وقتا وإمكانية لاستباحة لبنان، وتجلى ذلك في 8 نيسان، مزرعة 8 نيسان. ثم حصلت تطورات أخرى، استطاعت إيران أن تفرض وتحيد الضاحية وبيروت والكثير من المناطق. ثم مرحلة أخرى أيضا تم التوصل إلى وقف النار، ولكن إسرائيل حصرت اعتداءاتها حتى الآن إلى حد كبير بما يسمى المنطقة الصفراء بتسميتها وعلى الحافة. ولكن هذا الوضع هو أيضا هو خرق للاتفاق، ولكن أنا أؤكد لك بأن هذا الوضع لا يمكن للمقاومة أن تسلم به، وأؤكد لك بشكل جازم.
2: ماذا تقصد؟
4: يعني لأنها لن تسلم. كما أنه قبل 2 آذار عندما كانت المقاومة تقول بأن هذا الواقع لن يتم التكيف معه والتسليم به، واستمر 15 شهرا، يعني مش معناتها أن احنا نستمر 15 شهر، ولكن اختلفت المعادلات، وكان البعض يستهين يستخف يعني إلى آخره. الآن
5: من المؤكد أن المقاومة لن تقبل بهذا المسار أن يستمر وأن يتوسع، بمعنى أنها سترد في توقيت ما، في لحظة ما، كما أن من موقعك كمحلل، من موقعك كمحلل
2: مرشحة نحو التصعيد.
5: لكن أشير لمسألة أنه حتى الآن يحصل

0: حصل بعض العمليات التي لا تعني المقاومة مسؤوليتها عنا وتؤدي إلى سقوط خسائر ولكن في العمق المناطق المحتلة.
1: دكتور خلدون، أين تقف الدولة اللبنانية اليوم؟ لا تزال تبعث برسائل طمأنة فيما يتعلق باتفاق الإطار، ولكن المراقبون يرون بأنها تحرج ما تزال من خلال التصريحات الإسرائيلية التي لا تعترف بأي انسحابات، لا مؤشرات على الأرض تتعلق بانسحابات إسرائيلية من الجنوب اللبناني، بل التصعيد سيد الموقف والغارات الإسرائيلية تستهدف حتى قبل قليل نبطية الفوق.
2: من الواضح أن السلطة اللبنانية الممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء اتخذوا موقفا دفاعيا عن اتفاق الإطار. لماذا؟ لأن الانقسام حول اتفاق الإطار لم يعد انقساما مذهبيا أو طائفيا أو سياسيا أحاديا، انقسم الناس حول الإطار بمشارب عدة. قرأنا منذ يومين ما كتبه الرئيس فؤاد السنيورة الذي قال أن هذا الاتفاق لم يكن كما يجب أن يكون، وكان من الممكن للبنان أن يحسن موقعه. استمعنا إلى ما قاله الوزير وليد جنبلاط، استمعنا إلى ما قاله رئيس كتلة التيار الوطني الحر جبران باسيل. أصبح لم يعد الانقسام حول الإطار انقساما بمعنى أن المقاومة في مواجهة الكل، بل صار هناك شعور أن هذا الاتفاق جاء مشحفا بحق لبنان، وقد ساهم الإسرائيلي في بث هذه الروح. يكفي أن نعود لنقول ما قاله سفير أمريكا في إسرائيل أمس ليتر، حين قال أن الاتفاق هذا هو اتفاق بين لبنان وإسرائيل ليس على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، بل على تجريد حزب الله من سلاحه. طبعا العدد الأكبر من اللبنانيين يرغب بتجريد حزب الله من سلاحه، ولكن هذا العدد الأكبر لا يرغب أن نسلم زمام أمورنا لإسرائيل أو أن نعطي لإسرائيل ذريعة للقيام بهذا الأمر. السلاح هو مسألة داخلية.
1: إذن ما هو المتوقع في هذا الإطار كموقف فعلي من قبل الدولة اللبنانية؟
2: الدولة اللبنانية كان من الممكن أن تحسن وضعها التفاوضي مستندة إلى الاتفاق الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، ولا أقول الإيراني، أقول الرئيس دونالد ترامب. في البند الأول من الاتفاق الأمريكي الإيراني هناك وقف مطلق لإطلاق النار على كل الجبهات ويذكر بالاسم منها لبنان. بالتالي
1: لكن الرئيس ترامب لم يوقعه منفردا، وقعه مع الطرف الإيراني الذي أكد عليه
2: أن الذين لم يرغبوا أن يبيعوا الموقف لإيران كان بإمكانهم أن يبيعوه للرئيس ترامب ليقولوا أن الرئيس ترامب وافق على وقف دائم لإطلاق النار في لبنان وأن يبدأ التفاوض من هنا. يعني بالأصل حين انطلق التفاوض بين لبنان وإسرائيل، فخامة الرئيس قال أننا لم نبدأ بالمباحثات، نحن نعد العدة للمباحثات ولن ندخل المباحثات قبل وقف اطلاق النار. هذا بالأصل، عقدت 3 جولات تمهيدية دون الوصول إلى اتفاق وقف اطلاق النار، ثم عقد جولات
1: تفاوضية. أيضا من يتحفظ على عقد هذه المفاوضات في أساسها وأن تكون مباشرة بهذا الشكل. أستاذ علي حيدر،
0: أريد أن أضيف إلى الدكتور خلدون مسألة أن الاتفاق بين الذي وقعه ترامب لا يقتصر فقط على وقف اطلاق النار بما فيها لبنان، بل نص على سلامة أراضي لبنان وسيادته وإنهاء الحرب بشكل دائم، ولا يمكن لذلك أن يتحقق مع استمرار الاحتلال. يعني ضمنا يتضمن الانسحاب الإسرائيلي وإن كان، ولكن بعناوينه السيادية في هذا الإطار. وبالتالي نعم، كان بإمكان السلطة أن تنطلق مما انطلق منه الرئيس ترامب، بما أنه ما بيعجبون يقولوا إيران في هذا المجال، ويلزموه بما التزم هو بما التزم بها وينطلق مع الإسرائيلي من هذه القاعدة. ولكن المشكلة هنا يأتي بما يتعلق ما تفضلت به المفاوضات المباشرة. عندما المقاومة حذرت ورفضت المفاوضات المباشرة لا باعتبارها خيارا تقنيا، هي تعلم أن المسألة ليست خيارتها، هي خيار سياسي استراتيجي من الطبيعي أن يصل إلى ما يصل إليه. ولكن يعني عندما تبدأ أنت ما في بديل، ما في في في بدائل متعددة أثبتت.
1: الدولة تقول لا بديل، لا خيارات. هذا الوضع أجبرنا عليه. نسمع الكثير من التصريحات، إن كان رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وأيضا من أحزاب لبنانية أخرى تؤيد ربما اتفاق.
0: أنا سأكون معك صريحا، لبنان يعاني من نقاط ضعف عديدة، تكوينية، جغرافية، ديموغرافية، مواجهة الإسرائيلي، إمكانات إلى آخره، ولكن أخطر نقطة ضعف يعاني منها هو ضعف القرار السياسي الرسمي. وهذه يعني مهما كانت حتى لو يكون عندك نقاط قوة، إذا القرار السياسي ليس مستقلا ولا يملك الشجاعة ولا يملك الحكمة في استخدام في توظيف المتغيرات، حتى لو من طرف لما بيعجبك، أحيانا الواحد بيستغل متغيرات في صفوف عدوي في هذا الإطار. هذه مسألة. المسألة الثانية البديل للشهو، البديل الموجود يحقق الانسحاب، يعني اللي قدموه الإطار الثلاثي يكرس الاحتلال، بل أكثر من ذلك يتعارض هذا الاتفاق مع القواعد الآمرة بالقانون الدولي التي يؤكد عليها الكثير من الخبراء القوانين الدولي.
1: وتنضم المزيد من الأصوات إلى أصوات من يعارض هذا الاتفاق، أو على الأقل يجد لديه تحفظات. استمعنا لتصريحات الرئيس فؤاد السنيورة يتحفظ أيضا على بنود هذا الاتفاق الإطاري،
2: لو تسمحي لي
1: بعدم ذكر الانسحابات الإسرائيلية على سبيل المثال.
2: نعم، ولكن لو تسمحي لي أن أجاوب على السؤال الذي تفضلت به، ما هي البدائل للدولة اللبنانية؟ أمامنا نموذج. النموذج هو المفاوضات الإسرائيلية السورية التي جرت على أكثر من جولة وعقدت جولة علنية في باريس. ماذا كانت النتيجة؟ السوري لم يذهب إلى اتفاق أمني مع إسرائيل. مثال آخر، الرئيس دونالد ترامب قال أنه أراد ويريد من سوريا أن تتدخل للقضاء على حزب الله من البقاع. ماذا كان جواب السلطة السورية؟ على لسان رئيس الجمهورية السوري قال لقد فهم تصريح الرئيس الأمريكي خطأ. وجاء وزير الخارجية السوري ليقول أن سوريا لا ترغب في التدخل العسكري في لبنان، بل هي تريد أن تحاور جميع الأطراف، وإذا وجدت أن هناك فائدة لسوريا ولبنان بالتحاور مع حزب الله فسيفعله. بمعنى آخر، أن البدائل موجودة، البدائل الوقت لمصلحتنا وليست لمصلحة الإسرائيلي. بمعنى أن التراكم الموقف العالمي والعربي يتعزز في مواجهة المجازر،
1: الوقت في مصلحة لبنان، لكن المراقبون يرون بأن ما يجري يخدم نتنياهو فقط.
2: الاتفاق الإطاري الآن بشكله الحالي استغله نتنياهو حتى العظم، ونتنياهو ذاهب إلى انتخابات في شهر بمطلع شهر تشرين الأول، بالتالي ما يقدم لنتنياهو الآن هو محاولة طوق نجاة أمريكي لنتنياهو، لمحاولة القول له أنه إذا رسبت الانتخابات لست بسبب مسؤوليتنا عن الاتفاق الذي وقعناه مع إيران، ولكن بسبب مسؤوليتك. نحن قدمنا لنتنياهو هدية مجانية بتوقيع اتفاق إطار في هذا التوقيت، كان ممكن تأجيله، كان ممكن تمديد التفاوض، كان ممكن تعديل البنود.
1: هل يمكن إعادة النظر؟
2: طبعا.
1: أو إعادة طبعاً. الصياغات أو إعادة طبعاً. الشروط مرة جديدة. يعني المفاوض اللبناني اليوم أمام مسؤولية كبيرة،
2: طبعا،
1: والدولة اللبنانية أمام مسؤولية كبيرة فيما يتعلق باتفاق الإطار.
2: طبعا، لقد تابعت مقابلة دولة رئيس الحكومة وهو يعني لم يكن في موقف دفاعي قوي عن الإطار، واستمعت إلى فخامة رئيس الجمهورية اليوم يقول أن هذا ما نستطيعه، أعطوني بديل لنذهب إليه، وأنا أعتقد أن البدائل بدأت تتوفر، ولديها الرافعة الإقليمية والرافعة المحلية والقوى السياسية الكثيرة التي تدعم تعديل هذا الإطار.
1: هل يمكن أن تدعم المعارضة هذه البدائل التي تحدث عنها دكتور خلدون؟
0: كل خيار يؤدي إلى دحر الاحتلال الإسرائيلي ولا يفرض على لبنان شروط وقيود يهدد ويجعل لبنان منكشفا على المستوى الاستراتيجي والوجودي في المستقبل، هي المقاومة ترحب بذلك، لا شك بذلك. أصلا خلافاتها أحيانا يتم صياغة السؤال هل أنت مع مسار واشنطن أم أنت مع لا، نحن مش مع هيك، نحن مع مسار يؤدي إلى تحرير لبنان ومن دون شروط تقيد لبنان وتنقل المعركة من لبناني إسرائيلي إلى لبناني لبناني، ومن ثم القضايا الداخلية نتحاور فيها في الداخل ولا شأن للإسرائيلي وغير الإسرائيلي بها. بينما الذي حصل بالإطار الثلاثي أنه تم تسليم العدو الإسرائيلي أوراق هي ويفترض دولة رئيس الوزراء بيقول أن اتفقوا عليها باتفاق الطائف، عفوا اتفقوا عليها باتفاق الطائف. طب إذا اتفقوا عليها باتفاق الطائف اللبناني شو خاص إسرائيل؟
1: أستاذ علي تقول نتحاور، أين الحوار اليوم في الواقع اللبناني الحقيقي؟ هل هناك مبادرات؟ هل الحوار جاري بين الأطياف اللبنانية المختلفة؟
0: هلا بالأساس لا مفر ولا بديل أمام اللبنانيين إلا الحوار، هذا بالأساس. وأصلا مهما حتى لو تحاربوا بده يرجعوا للحوار، هذه مسلم بها وإن شاء الله ما بيتحارب حدا مع حدا يعني. ولكن المسألة إنه الآن حجم الشرخ، حجم الكارثة، أنا أقول أكثر من مسألة الثغرات التي تمثل بها الإطار الثلاثي، أوجد شرخا كبيرا. إذا أمكن للسلطة السياسية أن تتراجع عن هذا الخيار عندها لكل حادث،
1: ما الذي يمكن أن يقلص هذه الفجوة التي أشار إليه الأستاذ علي حيدر بين الدولة اللبنانية والطرف الآخر المعارض لأي
2: إعادة قراءة اتفاق الإطار من زاوية وطنية شبه إجماعية. أنا أدرك كل الإدراك أن ليس بديل، ليس هناك بديل للبنان من التفاوض مع إسرائيل أولا. ثانيا، أما وأننا ذهبنا للتفاوض مباشر أعجبنا أو لم يعجبنا فهذا مسار سلكناه، التزمنا بمسار واشنطن فليكن، ولكن لدينا ما يدعم كثيرا موقف لبنان في هذا التفاوض، ولدينا نقطة ضعف أو نقطتي ضعف. النقطة الأولى أننا ذهبنا إلى التفاوض ووقعنا إطار دون تأمين شبه

0: إجماع وطني عليه أولا، وثانيا لم نكن على قدر مراعاة القوى الإقليمية المؤثرة وطلب مساعدتها، وحتى القوى الدولية فرنسا أوروبا إلى آخره. نحن ذهبنا إلى تفاوض بحد أدنى من الموقف المتماسك.
1: متى يمكن أن تقول الدولة اللبنانية أو المفاوض اللبناني لا للشروط الأمريكية أو الإسرائيلية المتعلقة بأي مسار تفاوضي، أو بطريقة أخرى أو بصياغة أخرى، هل تملك الدولة اللبنانية ترف الرفض؟
0: يجب على الدولة اللبنانية أن تستفيد من أي فرصة تأتي من عدو أو صديق لمساعدتها في التفاوض مع إسرائيل، ولدينا إطار أمريكي إيراني علينا أن نستفيد منه. أولا، لا يجب التفكير أننا نضع نصب أعيننا التخلص من حزب الله، نحن نريد التخلص من سلاح حزب الله بالتوافق معه أولا، ولكن لا يجب أن يكون هذا هو الهاجس، وأن نذهب بهذا الهاجس لدرجة أننا مستعدون لإعطاء الإسرائيلي هدايا مجانية من أجل تحقيق الهدف الثانوي.
1: ولكن هل هناك إرادة لجمع هذه المسارات؟ الحديث
0: السياسي
1: كان سابقا عن فصل المسارات، مسار لبنان مختلف عن مسار إيران، هل يمكن أن تجمع هذه المسارات من جديد؟
2: عندما ننطلق من حقيقة ونسلم بها، ولا يعني بيقولوا بتخبى بإصبعنا وخيال إصبعنا بالعامية اللبنانية، أنه العدو الإسرائيلي يشكل تهديدا على لبنان، ولا وعلينا البحث عن أي صيغة تحمي لبنان من المتغيرات، خاصة من أن لبنان يقع في منطقة متغيراتها إلى حد السيلان، وهذه المتغيرات مليئة بالمخاطر. نتفق على صيغة، ما هي التهديدات، كيف نواجه هذه التهديدات، كيف نحمي أنفسنا، ما هي عناصر القوة المتوفرة لدينا، عندها سنجد الكثير من المشتركات. ولكن يبدو أن البعض لا ينطلق من حقيقة بأن إسرائيل عدو وتهديد يجب أن نحمي أنفسنا ومستقبل لبنان منها.
1: الملف يطول فيه النقاش، ولكن وقت النافذة ينفد. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي حيدر المحلل السياسي، وأيضا الدكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه النافذة. الآن نذهب إلى نافذة أخرى من طهران، هذه المرة مع الزميل نور الدين دغير.
3: شكرا ازدهار، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران، حيث تتواصل مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، حيث أقيمت اليوم صلاة الجنازة بحضور عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، لكن في غياب المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، وبحضور القادة العسكريين الذين ظهروا لأول مرة في العلن في هذه المناسبة. وفي ظل مراسم التشييع بدأت كذلك المواقف السياسية تخرج بشأن المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. رئيس الوفد الإيراني المفاوض ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال بأن تنفيذ مذكرة التفاهم يتم بشكل جيد، لكن رغم وجود بعض الصعوبات، والحديث على أن تطبيق مذكرة التفاهم وبنودها يعتبر أمرا أساسيا لنجاح المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هي مجموعة من المواضيع والأسئلة نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك الدكتورة إلهام كدخداي أستاذة العلاقات والدراسات الأمريكية في جامعة طهران. لكن قبل ذلك نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لنستقصي معه ماذا يحدث هنا في طهران في مراسم التشييع، وكذلك في المواقف السياسية التي خرجت منها من العاصمة الإيرانية طهران. عمر، ما هي آخر محددات مراسم التشييع؟ كيف ستتم؟ كيف تمت اليوم؟ وكيف ستتم غدا؟ أهم المواقف السياسية، وكذلك ما تم ملاحظته خلال هذه المراسم، وخاصة صلاة الميت وصلاة الجنازة التي أقيمت اليوم بالعاصمة الإيرانية طهران.
4: نعم نور الدين، طهران تتحضر اليوم غدا الاثنين لحدث يمكن أن يوصف هنا بالاستثنائي، تتحضر لتجمع جنائزي قد يكون الأكبر في تاريخ البلاد. هذه الاستعدادات بدأت منذ أسابيع، وبالفعل التشييع كان قد بدأ يوم الجمعة عبر إلقاء نظرة الوداع من خلال وفود رسمية أجنبية على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. بعد ذلك يوم السبت وهذا اليوم الأحد كان هناك إلقاء النظرة من قبل الجماهير الإيرانية، واليوم كانت هناك الصلاة على

0: عثمان المرشد وأفراد عائلته الذين قضوا معه في 28 من فبراير الماضي مع بداية الحرب. كان اللافت اليوم هو عدم حضور المرشد الإيراني الجديد خامنئي الابن مجتبى خامنئي، على عكس بعض التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال أن يكون متواجدا في صلاة الجنازة، لكنه أصدر اليوم قرارا هاما بتمديد مهمة رئيس السلطة القضائية غلام حسين إيجئي. صلاة الجنازة كان هناك حضور رسمي وشعبي واسع، الرئيس مسعود بزكيان، رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، رئيس السلطة القضائية، قائد الحرس الثوري، قائد فيلق القدس في الحرس، لذلك كان هناك وفود سياسية وعسكرية واضحة. يوم غد سيكون التشيع في العاصمة الإيرانية طهران قبل أن ينقل الجثمان إلى مدينة قم يوم الثلاثاء، حيث الحوزة الدينية والعلمية، ولذلك أهمية خاصة لأن نتحدث عن تشيع قائد سياسي وعسكري ومرجع ديني. بعد ذلك ينقل أيضا الجثمان إلى العراق ليشيع في كربلاء والنجف الأشرف، أيضا لذلك أهمية دينية. ثم يعود الجثمان يوم الخميس المقبل إلى مدينة مشهد شمال شرق البلاد، حيث يدفن هناك يورى الثرى في مسقط رأسه. هذه المراسم التي تحرص إيران على تنظيمها بشكل واسع، تريد أن تكون فيها رسائل داخلية ودولية، الرسائل الداخلية بأن الشعب الإيراني موحد خلف قيادته السياسية والعسكرية، وأن أي حشود كبيرة سوف تشارك مثلما شاهدنا اليوم ستكون بمثابة مبايعة جديدة للنظام الإسلامي في إيران. كذلك هذا يوجه رسائل خارجية، كون أن الإيرانيين يستعدون ربما بعد انتهاء التشيع لبدء مفاوضات الحل النهائي، لذلك الدعم الجماهيري ووقوف الإيرانيين خلف قيادتهم سوف يكون ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. تعرف نوردين أن هناك العديد من وفود وزارة طهران خلال الأيام الماضية، كانت هناك لقاءات لها مع المسؤولين الإيرانيين. اليوم كان اللافت لقاءات من وفود ما تسمى محور المقاومة، وفود من حركة حماس، من حزب الله، التقت مع رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث كانت هناك مواقف عن الجانب الإيراني، حيث قال قالباف للوفد اللبناني وفد حزب الله بأن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أصرت على العديد من الخطوط الحمراء، لكن أهم الخطوط الحمراء وفق ما قال قالباف هو مسألة جبهة المقاومة وإيقاف الحرب على كافة الجبهات، مؤكدا أن مذكرة التفاهم كانت انتصار لإيران ولجبهة المقاومة. أيضا أكد أن إيران سوف تواصل دعم حلفائها في المنطقة ودعمهم بالصواريخ عندما تكون هناك ضرورة، ودعمهم أيضا على طاولة المفاوضات وعبر الضغط على الجانب الأمريكي. كذلك عباس عراقجي وزير الخارجية كان لديه لقاء مع وفد من حركة حماس، حيث أكد أيضا على أن إيران سوف تستمر في دعم جبهة المقاومة مستقبلا. إضافة إلى لقائه مع وفد من حزب الله وحركة أمل، أكد في هذين اللقاءين أن إيران لن تتخلى عن جبهة المقاومة وأنها سوف تدعمها مستقبلا، وأن إيران تصر على تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم الخاص بلبنان، الذي يقول أن إنهاء الحرب ينبغي أن يكون متزامنا مع إنهاء الحرب على الساحة الإيرانية.
1: نعم عمر. عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور ما شاء الله شمس واعدين، سؤال يطرح بشكل كبير جدا، صلاة الجنازة، حضور جميع القيادة السياسية هنا في إيران، حضور حتى القادة العسكريين الذين كانوا غائبين عن المشهد الإعلامي خلال أيام الحرب لدواعي أمنية، لكن لا أحد لم يتوقع غياب المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، خاصة أن الذي يورى أو يصلى عليه هو ابنه وكذلك أبوه وكذلك هو المرشد السابق. تفسير هذا الغياب هنا في طهران؟
2: هناك أمرين تتعلق أولا بالمسألة الأمنية، لأن كما يعلم الجميع هناك تهديدات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حتى يوم أمس هدد بصورة ضمنية أنه نتمكن أن نقضي على الجميع رئيس ترامب، لذلك الدواعي الأمنية هي التي حالت دون حضور المرشد السيد مجتبى خامنئي. لكن القضية

0: أخرى. أعتقد بأن هناك من الممكن أن تكون بعد العملية الجراحية ممكن أن تكون هناك دورة نقاهة لتمكين المرشد من استعادة عافيته بصورة كاملة، مع أنه هو بعافية كاملة من ناحية الشكلية أو الصورة أو هذا هو السبب الثاني. لكن من ناحية أخرى بأن الرئيس بزشكيان عندما زار المرشد أتى بتقرير مهم إلى الشعب، أن قام بلقاء ساعتين ونصف مع المرشد تباحث حول أهم المستجدات والقضايا الإقليمية. لذلك ليس هناك أي إشارة من ناحية الشعب أو من ناحية الرأي العام بعدم وجود المرشد في صلاة الجنازة هذا اليوم.
1: دكتورة أكد خدائي، هناك شيء يطرح الآن المرشد عمليا يمكن القول أنه بعد دفن المرشد السابق علي خامنئي سيتولى مهامه بالمعنى الحقيقي للكلمة. هل بتقديرك أن مرحلة مجتبى ستكون متغيرة نوعا ما عن مرحلة والده، أم سيتبع نفس السياسات السابقة؟
2: طبعا سوف يكون هناك اختلافات، ولكن ربما ليس لأنه حصلت تغييرات في الشخصية، ولكن لأننا في مرحلة مختلفة تماما، حيث خاضت إيران حربين مباشرتين مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والنظام الإسرائيلي قتل المرشد الأعلى، وهذا قد فتح الأبواب على مصراعيها بالنسبة إلى كل ما قد يحصل. كل المفاجآت صارت متاحة من أجل تحويل هذه الحرب إلى حرب إقليمية. كذلك أظهرت إيران قدرتها ورغبتها في السيطرة على مضيق هرمز. إذن أعتقد أننا انتقلنا إلى مرحلة مختلفة تماما، وحيث أن الأوضاع بصورة عامة في المنطقة قد تغيرت. طبعا نتحدث عن شخص مختلف الآن، هو الذي يتولى مقاليد السلطة، هو نجل علي خامنئي، وهو قد تربى في نفس الأجواء. إذن سيكون هناك استمرارية، ولكن في نفس الوقت الكثير من التغييرات في مستقبل إيران. جزء كبير من التغييرات لا تأتي بسبب تغيير القيادة، ولكن بسبب تغير الواقع لنا هناك أمة.
1: دكتور شمس الوعيدين، اليوم أول قرار بشكل رسمي يصدر من المرشد الإيراني على مستوى التغييرات السياسية، هو لم يغير لكن ثبت رئيس السلطة القضائية، وأعتقد أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سنشهد كذلك يا تثبيت بعض الشخصيات أو تغيير في بعض المراكز. هذه الحركة الآن التي بدأت، هي تأخرت تقريبا منذ اغتيال المرشد السابق إلى اليوم، باعتبار أن هذه المرحلة هي مرحلة انتهاء مرحلة علي خامنئي وبداية مرحلة مجتبى خامنئي، هل طبيعة الشخصيات التي يمكن أن تبرز خلال المرحلة المقبلة وطبيعة التغييرات التي يمكن أن يحدثها مجتبى خامنئي على مستوى مسؤولي المؤسسات الدستورية في البلاد؟
0: هذا سؤال مهم حتى في الأوساط السياسية والاجتماعية في الداخل الإيراني. أعتقد وهناك معلومات، طبعا معلومات تشير إلى أن المرشد الجديد سيقوم ببعض التغييرات وتثبيت بعض المناصب. التغييرات ستشمل كما تؤكد المعلومات، التغييرات ستشمل الإذاعة والتلفزيون وبعض المناصب الرئيسية في البلاد، يعني المناصب التي هي في حوزة المرشدية طبعا وليس الحكومة. لذلك هذا يعني أن المرشد تلقى الرسالة أولا من الداخل والتحديات التي تواجهها إيران، خاصة بعد المفاوضات وبعد تثبيت وقف إطلاق النار. التحديات التي تواجه إيران هذا مهم جدا بالنسبة للمرشد الجديد. وهناك معلومات غير مؤكدة لكن مهمة جدا، تشير إلى أن المرشد الجديد يقول سنقوم ببعض الإصلاحات في هيكل كيفية إدارة البلاد وترشيد الحكم الديني. هذه اللغة لغة مهمة، هذا الكلام مهمة ومحورية. هذا يعني بأننا سنشهد، أو الساحة الإيرانية ستشهد تغييرات ممكن أن تكون عميقة في بعض المناصب، ومن الممكن أن تكون طبيعية في بعض المناصب الروتينية في البلاد. سننتظر لنرى ما هي هذه التغييرات والتطورات التي يريدها الشعب من ناحية، ومن ناحية الضرورات التي في هذه المرحلة هي تبرز لكي تسوق هذه الإصلاحات في الداخل الإيراني.
1: دكتور أكد خدائي، الكثير هنا ربما ينتظر خاصة على مستوى المبحث الدبلوماسي والسياسي للمرشد الجديد، ما سمعناه من مفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك موقف الفريق الإيراني المفاوض رغم الحديث عن عدم ثقته بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن عن تفاؤله هذه المرة في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن أن نسجل أن مرحلة المرشد الجديد مجتبى خامنئي على المستوى السلوك الدبلوماسي ستكون نوعا ما متغيرة مع التطورات الحالية، أم ستحافظ على النسق القديم؟
2: كما كنت قد أسلفت جوابا على أو إجابة على السؤال السابق، أعتقد أنه سوف يكون هناك مزيج من الاستمرارية والتغييرات. بالنسبة إلى موضوع الاستمرارية، الجمهورية الإسلامية تبقى جمهورية إسلامية، والمرشد الأعلى تحدث مرارا وشدد كثيرا على طابع الجمهورية هذا، حتى لو لم يكن ربما شخصيا موافقا على المباحثات مع الولايات المتحدة، ولكنه ترك المجال مفتوحا بحيث أنه إذا اعتبر القادة السياسيون أن هذا هو الخيار الصائب فهو يسمح لهم بذلك، مع تحديد بعض الخطوط الحمراء التي لا يمكن التراجع عنها. أعتقد أن هذا هو المسار الذي سوف يستمر به المرشد الأعلى الجديد تماما كما كان يفعل والده. وقال بالنسبة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، ربما شخصيا قد يكون رأيي مختلفا، ولكن بسبب إصرار الرئيس وصناع القرار أنا لم أمانع أن نمضي بالتفاوض مع الولايات المتحدة. بالنسبة إلى هذه التغييرات، دعونا لا ننسى أنه كان هناك جولتان من المفاوضات مع الاعتداء في خضم المفاوضات بعد أن سحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتالي إيران استقت الكثير من الدروس والكثير من التجارب، وبالتالي صارت كل تحركاتها المستقبلية تستند إلى هذه الدروس. يبقى أن نرى ما سوف يحمله المرشد الأعلى الجديد، ولكن يجب أن نكون واثقين من أنه لن يكرر الأخطاء التي ربما وقع فيها النظام في السابق. سوف يترك للبلاد المجال للتفاوض، ولكن بدون تكرار نفس الأخطاء. إيران ستكون أكثر حذراً هذه المرة في علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وفي طريقة إجراء المفاوضات. ومع أننا في مرحلة يحكى فيها عن وقف لإطلاق النار ومذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، لكن عملياً كثر في إيران يعتبر أننا لا نزال في خضم حرب. وأعتقد أن نسبة معينة من الاستقرار أمر ضروري لإيران، وبالتالي أنا لا أعتقد أنه سوف يجري تغييرات جذرية. إذا أجرى تغييرات ستكون مقبولة معتدلة، وقد ترتبط بالتجارب التي استقيناها في السنوات الأخيرة.
3: Large amount of the
2: كذلك نعرف أن الكثير من القادة والجنرالات والقادة السياسيين والعسكريين قد تم تغييرهم اضطراريا بسبب الاغتيالات، وبالتالي لدينا المستويات الأعلى والأرفع من القادة أو من القيادة العسكرية والسياسية قد قتلوا واضطرت إيران إلى تغييرهم. ومن هنا أيضا قد نبرر هذه التغييرات.

0: شددوا مرة أخرى على الجمع بين التغيير والاستمرارية، وهذا ما سيؤطر مستقبل إيران.
1: دكتور ما شاء الله شمس وعيدين، دكتورة كتخدائي تحدثت على أن إيران هذه المرة لن تسمح بتكرار الأخطاء التي ارتكبت في السابق مع الولايات المتحدة الأمريكية. في تقديرك، ما هي الأخطاء التي ارتكبتها طهران سابقا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف يمكن تفاديها حاليا ولاحقا؟
2: الأخطاء تتمحور حول عدم الاستفادة من الأوراق الضغط الإيرانية في الجيوسياسية وفي العنصر الجغرافي فيما يتعلق بالوضع الإقليمي الإيراني، هذا واضح جدا. أعتقد بأنها هذه المرة القيادة الإيرانية تتجه نحو عدم ضياع أي فرصة من الممكن أن تحول إيران إلى إنشاء فرص جديدة أمامها للمضي قدما نحو تبني استراتيجيات إقليمية أكثر تقدما أولا، وأكثر مسؤولية ثانيا، وأكثر انسجاما مع كل القواعد العسكرية والجهات السياسية والعسكرية في إيران. هذا يعني بأن، لكن المهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك في هذه المرحلة بأن الوفد المفاوض الإيراني يواجه صعوبات جمة في الداخل أمام التحديات كبيرة، وهناك بعض الضغوطات تواجهها إيران فيما يتعلق بالمتشددين. لذلك أعتقد بأن ما نراه من مرونة والليونة من قبل الرئيس الأمريكي، هذا يدرك ويبين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إعطاء نوع من الفرص أمام إيران لتخطي هذه الصعوبات في الداخل لكي تصل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق نهائي.
1: إذن دكتور ما شاء الله شمس الوعدين، دكتورة إلهام كدخدائي، شكرا على تواجدكما معنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. والآن ننتقل إلى المشهد الأمريكي في واشنطن مع الزميل هاشم.
3: شكرا جزيلا لك نور. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. أسبوع راحة من المفاوضات بين واشنطن وطهران أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الطرفان، يوضح ترامب في مقابلة مع أكسيوس، ينتظران أن تنتهي الفعاليات المرتبطة بتشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وفي انتظار أن يعود الجانبان إلى التفاوض مجددا، يظهر بون شاسع في السردية الأمريكية والإيرانية حول ما يجري وما يفترض أن يجري وما تحقق وما قد يتحقق. كل جانب يقدم رواية مختلفة رغم أن الحدث واحد. وفي هذه الأثناء وتزامنا مع احتفالات أمريكا بمرور 250 عاما على استقلالها، يتساءل الأمريكيون أما آن للحياة اليومية أن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، وأما آن لاحتمالات الحرب أن تنتهي وتنتهي تأثيراتها على المواطن المثقل بهموم الاقتصاد وتكاليف المعيشة. ويتطلع الأمريكيون إلى مستوى من اليقين لا يكونون فيه تحت رحمة تأثيرات حرب تمس بشكل مباشر أساليب العيش في مختلف أنحاء البلاد. في جانب آخر، كان واضحا في جنازة علي خامنئي أن إيران مصرة على الحفاظ على دورها الإقليمي مستقبلا مهما كانت شروط التسوية. أناقش هذه الجوانب وغيرها مع ضيفي هنا في الاستوديو، الدكتور توماس واريك، وهو زميل أول غير مقيم في مبادرة سكوكروت للأمن في الشرق الأوسط، والدكتور كرمان بخاري، كبير الباحثين في مجلس سياسات الشرق الأوسط. لكن قبل ذلك أتحول إلى مراسل الجزيرة في واشنطن محمد الأحمد. محمد، قبل الاجتماع المرتقب لترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو، كيف تبدو العلاقة بين الطرفين اليوم؟
4: هي علاقة فيها الكثير من الأسئلة حتى الآن هاشم. لا يمكن الحديث عن أزمة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أزمة حقيقية، بل يمكن الحديث عن تباين في إدارة بعض الملفات. نتنياهو حرص في مقابلته اليوم مع فوكس نيوز على نفي وجود أي صدى، حيث أكد أن البلدين يتشاركان في الهدف نفسه تجاه إيران، وهو منعها من امتلاك السلاح النووي. لكن في المقابل تكشف تصريحات ترامب أن واشنطن تريد أن تكون صاحبة القرار في إدارة المرحلة المقبلة خصوصا.

0: في الملفين الإيراني واللبناني كذلك الرئيس الأمريكي تحدث عن لقاء مرتقب مع نتنياهو وفق أكسوس، لكنه شدد أيضا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرف من هو صاحب القرار، بينما يواصل البيت الأبيض الدفع نحو تثبيت وقف إطلاق النار مع إيران واستمرار المسار التفاوضي، وهو نهج لا يخفي نتنياهو تحفظاته بشأن هذا أو بهذه المقاربة. لذلك يمكن القول إن الخلاف يدور حول الوسائل أكثر ما يدور حول الأهداف الاستراتيجية التي يقول نتنياهو إنها تتلاقى مع واشنطن في هدف منع إيران من امتلاك السلاح النووي هاشم.
1: أشكرك جزيلا الشكر، سوف أعود لك بعد قليل. محمد توماس، بعد أسبوع من الآن عندما تنتهي كل الفعاليات المرتبطة بمراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، هل تتوقع اختراق في التفاوض بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي والإيراني عفواً؟
2: شكرا على الاستضافة، أهلا بكم وبزميل كامران بخاري. بالنسبة لفرص الاختراق فهي ضئيلة جدا، نتحدث عن مسائل فنية ومعقدة جدا والاختلافات السياسية كبيرة جدا، كما رأينا في هذا الأسبوع الأخير حيث عجز الطرفان عن التوافق على معنى كلمات arrangements أو الترتيبات سواء بالإنجليزية أو بالفارسية، وبالتالي ستكون طريقا صعبة.
1: كارمان، إذا كان ذلك أمرا صعبا، هل بالإمكان على الأقل ردم الهوة بين الجانب الأمريكي والإيراني حول بعض الملفات الخلافية من أجل التوصل إلى اتفاق شبه نهائي؟
2: شكرا على الاستضافة. أنا أوافق على ما تفضل به السيد توماس حول صعوبة المسار، هناك الكثير من الثغرات. ماذا لدينا حتى الآن؟ لدينا نقطتان بالنسبة إلى إيران، وهناك مبدأ الأخذ والرد. بالمبدأ قالت إيران سوف نتخلى عن سعينا للسلاح النووي، علينا أن نفترض ذلك وإلا لما كان الرئيس ترامب ليوقع المذكرة. مقابل ذلك ماذا تريد إيران؟ رفع العقوبات. أعتقد أن هذا جل ما يمكن أن نفترضه الآن، كل ما يحيط بذلك يجب التحقق منه. أعتقد أن الرئيس يواجه قيودا من جهتي بالنظر إلى الاقتراب من الانتخابات النصفية والانقسامات داخل حزبه فيما يتعلق بمستقبل هذه المفاوضات وكيفية المضي قدما بها. أما التحديات من الجانب الإيراني فهي أكبر بعد، لأن المشهدية داخل إيران مع المتشددين وداخل النظام الإيراني مشهدية ليست واضحة. نحن نعرف أن هناك معاناة أو انقسام، ولكن لا نعرف من يقرر ومتى.
1: توماس، كان واضح للجميع في مراسم تشييع المرشد السابق أن إيران أرادت أن توجه رسائل كبيرة، مثلا حضور حلفائها في المنطقة أو وكلائها كما تصفهم أمريكا وإسرائيل، الحوثيون، حزب الله وغيرهم. هل هي رسالة للأمريكيين بأن إيران تريد الحفاظ على دورها الإقليمي مهما كلفها الثمن في المفاوضات مع الجانب الأمريكي؟
2: نعم أعتقد ذلك، ولكننا لاحظنا أيضا أن الولايات المتحدة حاولت أن تستخدم الضغوطات الدبلوماسية من أجل أن تحمل بعض الدول على تخفيض مستوى تمثيليتها السياسية أو حتى تحملها على عدم الحضور إطلاقا. ظهر الوفد السعودي بلباس قد لا يليق بتشيع على مستوى دولة، ربما قد يكون ملائما لفعاليات داخل السعودية. الجنازات على مستوى الدول في كل دولة تحمل الكثير من الرمزية، أكثر بكثير من مجرد الحزن على الراحل، على هذا القائد الراحل. وبالتالي هناك اهتمام كبير لفهم الديناميكيات السياسية الإيرانية والدور الجديد الذي سوف يطلع به المرشد الأعلى الجديد في تأطير وتوجيه سياسات حكومته، لأنه حاليا يبدو أن جنرالات الحرس الثوري لديهم تأثير أكبر من الأشخاص

0: إلى القضيتين الرئيسيتين بالنسبة إلى الولايات المتحدة. بنظر الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون هناك أي مسار يؤدي إلى سلاح نووي. هذا أولاً. النقطة الثانية فهي أن الولايات المتحدة تحاول أن تعيد تموضعها على الأقل في الشرق الأوسط من أجل أن تفرض هندسة أمنية جديدة. وهنا لا مجال ولا مكان للأذرع. وهنا نرى الجهود تتضافر. سيأتي في 15 من هذا الشهر رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة واشنطن من أجل نزع سلاح الميليشيات في دولته. هناك أيضا جهود من أجل ترتيبات دبلوماسية بين حكومة لبنان وإسرائيل أو حكومتي لبنان وإسرائيل. وضمن هذا السياق التقدم أيضا باتجاه نزع سلاح حزب الله. إذن هاتان هما القضيتان اللتان أعتبر أن الولايات المتحدة ستسعى إلى تحقيقهما.
1: Balance of power inside Iran look like, you know,
0: كيف يبدو
1: I think that's beyond our
0: الميزان أو التوازنات داخل إيران هذا لا يهم ولكن هذا ما يهم الولايات المتحدة هاتين النقطتين.
2: ويعود إلينا مرة ثانية محمد الأحمد. محمد الولايات المتحدة الأمريكية الآن في خضم الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلالها. كان لافتا إشارة ترامب مرات عديدة إلى الملف الإيراني في تصريحاته الأخيرة.
3: نعم لأن ترامب هاشم يسعى إلى تقديم الملف الإيراني باعتباره أحد أبرز إنجازات ولايته ويربط مباشرة هذا الملف بسردية القوة الأمريكية التي يريد أن تؤثث هذه الاحتفالات بالذكرى 250 في مقابلة مع الأكسيوس أيضا تحدث عن تعليق المفاوضات أسبوعا مع إيران بالتزامن مع مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق لكنه أكد في الوقت نفسه أن طهران تسعى بشدة وتتوسل كما قال إلى اتفاق ثم عاد في خطابه ليكرر أن الضربات الأمريكية دمرت القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كامل وبأن واشنطن تتعامل اليوم مع إيران من موقع قوة وبالتالي فإن الرسالة التي يحاول ترامب تسويقها داخليا هي أن الولايات المتحدة بعد 250 عام على تأسيس الجمهورية الأمريكية استعادت هيبتها قوتها واحترامها وبأن نهجه القائم على السلام عبر القوة يؤتي بنتائج ملموسة في أحد أكثر الملفات السياسية الخارجية تعقيدا وهو الملف الإيراني هاشم.
2: توماس نتنياهو سيلتقي بترامب. واضح أن ترامب لم يكن متفقا مع نتنياهو بشأن بعض القضايا. هل تعتقد أن اللقاء سيتطرق بالأساس إلى ترتيبات الاتفاق النهائي؟
4: It's almost certain that Netanyahu is going to try to persuade Trump.
0: كاد يكون مؤكدا أن نتنياهو سوف يحاول أن يقنع ترامب مرة أخرى ألا يوقع على اتفاق ضعيف وسيأتي مسؤولون من الحكومة الإسرائيلية حتى قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ويجب أن يحصل ذلك بعد قمة حلف شمال الأطلسي التي تعقد في تركيا. ما يساعد نتنياهو فهو التصور حول ضعف المذكرة التي وافق عليها ترامب في يونيو. لقد تلقى الكثير من النقد من الديمقراطيين ومن الجمهوريين بأنه يتنازل كثيرا ويحصل على القليل فيما يتعلق بموضوع البرنامج النووي كما ذكر السيد كامران وأيضا حول مضيق هرمز. ترامب في موقع لا يسمح له بأن يتنازل أكثر وأن يدعي أن هذا الاتفاق هو نصر للولايات المتحدة. هذا ليس بحاجة إلى تفسير من رئيس الوزراء الإسرائيلي للرئيس ترامب. بدلا من ذلك سوف يحاول أن يقنعه أن يبقى على موقفه الصارم ويصر على موضوع البرنامج النووي الإيراني. ولكن التحدي يكمن فيما إذا كان هناك أصلا إمكانية للتوصل اتفاق بين إيران والولايات المتحدة في هذه المرحلة. إذن حين يقول ترامب إنه هو الزعيم وهو المسؤول هو الزعيم فعلا ولكن هذا يأتي مع مسؤوليات جمة.
2: كامران عندما سيقول نتنياهو لترامب ما كان يقوله دائما في الشهور الماضية أن إيران أكبر تهديد وجودي لدولة إسرائيل وبالتالي كل ترتيبات الاتفاق النهائي يجب أن تضمن

0: أن ينتهي هذا الدور الإيراني لدولة إسرائيل، هل سيستمع له ترامب؟
1: على الرئيس أن يوازن بين نقطة أساسيتين. لقد ألفت مقالا مؤخرا على أن الولايات المتحدة أن إسرائيل عفوا هي حليف لأمريكا، وهناك اختلاف في المصالح ظهر في موضوع إيران. الولايات المتحدة في هذه المرحلة بحاجة إلى اتفاق، ليست واثقة من قدرتها على توصل إلى اتفاق، ولكنها تعطي الموضوع فرصة، وعليه هذا يثير المخاوف من جانب إسرائيل، حيث أنها تعتبر أن هذه الصفقة أو هذا الاتفاق كيف يؤثر على مصالحنا للأمن القومي. إسرائيل مدركة تماما أن الولايات المتحدة تحاول أن تفرض هندسة أمنية إقليمية جديدة، وقال الرئيس أنه سوف يلتقي بالرئيس السوري على جانب أو على هامش قمة الناتو، وهذا يؤشر إلى أنه يريد لسوريا دورا في المنطقة، وهذا سوف يكون مرتبطا أكثر بلبنان منه بإيران. إذن الأمور تتحول وإسرائيل تدرك ذلك وتتساءل، حين تهدأ الأمور ويستتب الوضع كيف ستبدو الأمور وميزان القوى هنا؟ لأن إسرائيل لا تخفي استياءها أو عدم ارتياحها لما تراه نهوضا لتركيا بدلا من إيران. إذن هذه الهندسة الجديدة التي تحاول الولايات المتحدة أن تفرضها مثيرة للجدل من المنظور الإسرائيلي.
0: توماس، في غياب الانتصار عسكري ساحق، من الصعب فرض حالة استسلام مطلقة على الطرف الآخر. هل هذا يقودنا إلى احتمال اتفاق غير مكتمل بين الطرفين في الأسابيع أو الشهور القادمة؟
1: أعتقد ذلك، نعم. أعتقد أننا نتوجه إلى عودة للحرب الباردة بين واشنطن وطهران، كما رأينا بين شهري أبريل ويونيو، حيث هناك خصومة وتنافس وربما اعتداءات على السفن التجارية من قبل إيران إذا لم تدفع الرسوم، وقد يكون هناك رد أمريكي إذا ما حصل ذلك، ولكن لن نعود إلى الحرب الشعواء، على الأقل ليس قبل الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر في الولايات المتحدة. ولكن نقطة مهمة على المشاهدين أن يفهموها، بدءا من 4 نوفمبر لا يعود الرئيس ترامب مضطرا لمواجهة الناخبين الأمريكيين مرة أخرى، ويبقى ممسكا بالكونغرس حتى شهر يناير على الأقل، وبالتالي الكونغرس مضطر لقبول كل ما يقرره. إذا بين 4 نوفمبر والثالث من يناير من السنة المقبلة 2027 هي فترة فيها الكثير من العهود والوعود، وبالتالي يمكن لترامب أن يفعل ما يحلو له خلالها.
0: كمران، يعني عطفا على ما قاله توماس الآن، ما بين الآن إلى الانتخابات النصفية في نوفمبر أقصى شيء ممكن أن يحدث بتصورك؟
1: أعتقد أننا سوف نرى الصبر الاستراتيجي من قبل الإدارة الأمريكية، ويترك للعملية أن تحصل على قدم وساق بدون أي توقع من أنها سوف تؤدي إلى اتفاق. مذكرة التفاهم تتحدث عن 60 يوما، وقد نتخطى هذه المهلة الزمنية. هذا ما يحكى لأن هناك الكثير من التفاصيل التي يجب الاتفاق عليها. وأنا أوافق على ما تفضل به السيد توماس أنه بين الانتخابات النصفية في نوفمبر واستلام الكونغرس الجديد لعهدته في شهر يناير سيكون هناك فرصة، وإيران مدركة لذلك أيضا، وبالتالي من مصلحتها أن تجلس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق. ما مدى المرونة التي يمكن أن تظهرها بعد إذا تخطي الانقسامات الداخلية؟ هذا ما يبقى أن نراه.
0: نافذتنا اليومية هي عن المشهد الأمريكي، لكن في السياقات العامة نتحدث عن السياق الإيراني، ولكن أحيانا نغفل جانبا أساسيا وهو دول الخليج. إذا كان الاتفاق اتفاقا غير مكتمل الأركان أو ناقص، هو بالأساس خبر غير جيد.

0: بالنسبة لدول الخليج، لأنه معناه أن تعود الحرب أو الأزمة إلى ما كانت عليه. تتفقان معي في هذا الصدد؟ في أقل من دقيقتين من فضلكما أبدأ معك توماس.
1: أعتقد أن دول مجلس التعاون سوف يكون عليها أن تتسلح من أجل أن تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد المسيرات الإيرانية. ومن بين أبرز الفائزين في هذه الحرب أوكرانيا، وهي الدولة الوحيدة التي برعت في موضوع المسيرات. أوافق على ما تفضل به، وأعتقد أن الجغرافيا هي التي تجعل دول الخليج عالقة في هذه المشكلة. بغض النظر عما يحصل في المفاوضات، إيران سوف تحتفظ بالقدرة على ضرب هذه الدول، والدول عليها، دول الخليج عليها أن تجد طريق الدفاع عن نفسها. تحدثت الولايات المتحدة عن تشارك العبء ونقل هذا العبء. إذا نعم، يجب أن تستثمر في التسلح، ورأينا السعودية تأتي بباكستان وتوقع معها استراتيجية دفاع مشتركة. إذن دول مجلس التعاون هي التي عليها أن تتخذ الكثير من القرارات الاستراتيجية، وطبعا أنا أتوقع منها في المدى المتوسط إلى الطويل أن تخفف من اعتمادها على مضيق هرمز.
0: دكتور توماس وارك ودكتور كمان بخاري، أشكركما جزيل الشكر. هكذا بدت واشنطن اليوم. سنظل معكم في تغطيتنا على مدى الأيام القادمة لمتابعة آخر التطورات، ما ستؤول إليه اللقاء بين ترامب ونتنياهو، وكذلك مآلات التسوية إن حدثت. إلى اللقاء، أعود معكم إلى إيمان.
2: شكرا لك هاشم. إذن رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وأنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من التفاهم، وأن ذلك أضيف لنص مذكرة التفاهم. هذا وقد قال مسؤول أمريكي كبير أن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو في أنقرة، وأن العديد من الحلفاء في الناتو أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. وفيما يتعلق بالتطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان، شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة النبطي الفوقة جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قال خلال جولة في تلة أشقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وقال نتنياهو لفوكس نيوز إنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وأن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها، كذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. في التطورات بقطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة السامر شرقية مدينة غزة. الآن معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا كذلك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أبدأ معك عمر هواش في طهران، كيف يعني تبدو مراسم أو مراحل مراسم التشييع اليوم، والجماهير تلقي النظرة الأخيرة على مرشدهم السابق، وكيف تبدو أيضا استعدادات طهران فيما يوصف بأنه الحدث الأكبر في تاريخ البلاد يوم الغد؟
3: نعم إيمان، الإيرانيين لا يزالون يلقون نظرة الوداع على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي منذ يوم أمس حتى هذه اللحظة، حتى أنه تم تمديد الفترة الخاصة بهذا الأمر نظرا للحشود التي توصف بالسيول الجماهيرية التي لا تزال تتوافد إلى مصلى طهران في العاصمة الإيرانية. الحدث الأبرز هذا اليوم هو صلاة الجنازة التي كانت صباح هذا اليوم على جثمان المرشد الراحل علي خامنئي بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين، الرئيس مسعود بزكيان، رئيس البرلمان محمد باقر خالباف، قائد الحرس الثوري، قائد فيلق القدس في الحرس، الجميع كانوا حاضرين. لكن الغائب الملفت كان لمجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد. الإيرانيون الآن يبدو أنهم يستعدون لأكبر تجمع جنائزي في تاريخ البلاد. من المعروف تاريخيا أنه كانت هناك جنازتين كبيرتين حدثتا في إيران طيلة النصف القرن الماضي، جنازة الإمام الخميني في ثمانينيات القرن الماضي، جنازة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس عام 2000. لكن يعتقد الآن أن جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي ستكون الأكبر، وبالتالي هناك استعدادات كبيرة على كافة المستويات. هناك استعدادات على المستوى الأمني، أكثر من 65 ألف شرطي منتشرون في العاصمة طهران لتأمين هذه الجنازة، فضلا عن انتشار القوات التابعة للحرس والجيش الإيرانيين. هناك العديد من الشوارع قد قطعت خلال أو أغلقت خلال الفترة الماضية لأجل تنظيم حركة المرور. البلاد في عطلة رسمية منذ يوم السبت الماضي لأجل تسهيل هذه الجنازة ومشاركة الإيرانيين فيها. ويمكن القول أن أي تجمع كبير سوف يحصل يوم غد للتشييع في طهران سوف يوجه رسائل داخلية ودولية. الرسائل الداخلية هي أن الإيرانيين موحدون حيال قيادتهم السياسية والعسكرية. كذلك تقول طهران عبر الدعوات التي وجهها كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين بأن هذه المشاركة الجماهيرية تعكس أيضا أن الإيرانيين خرجوا منتصرين من الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، وهذا بشأن أن يوجه رسالة إلى الخارج، حيث أن إيران سوف تكون على أبواب مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأجل الحل النهائي. وهذه المشاركة الجماهيرية يمكن أن تكون ورقة تفاوض جديدة على طاولة الدبلوماسية الإيرانية. اليوم خلال بعض اللقاءات التي أجرتها الوفود التي زارت طهران للمشاركة في مراسم التشييع، كانت هناك تصريحات لافتة لرئيس البرلمان محمد باقر خالباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث كان هناك تأكيد بأن إيران لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية وأن تنفيذ مذكرة التفاهم سيكون صعبا لكنه أمر ممكن، هذا ما عبر عنه خالباف. وقال إن إيران أصرت خلال فترة المفاوضات على خطوطها الحمراء، وأن أبرز هذه الخطوط هي دعم جبهة المقاومة ولا سيما في الساحة اللبنانية. وأكد قاليباف خلال لقائه مع وفود من حزب الله وحركة حماس بأن مذكرة التفاهم هي انتصار ليس فقط لإيران بل لكل ما وصفه بمحور المقاومة.
2: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. محمد الأحمد، تصريحات جديدة لمسؤول أمريكي كبير فيما يتعلق باستعدادات لدول الناتو في حماية حركة الملاحة، سيطرح ذلك خلال قمة الناتو في أنقرة كما قال. ضعنا في سياق هذه التصريحات الأمريكية الجديدة وتصور الولايات المتحدة يعني هذا طرح جديد.
4: نعم تماما إيمان، هي تصريحات جاءت في إحاطة للصحفيين من طرف مسؤول أمريكي بشأن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في أنقرة. هذا المسؤول الأمريكي الكبير قال إن ملف مضيق هرمز وكذلك حماية حرية الملاحة البحرية سيكونان من أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال هذه القمة. أضاف كذلك للصحفيين بأن عدد من الدول الحليفة في الناتو أبدوا استعدادا للمساهمة بقدرات في الجهود الرامية إلى تأمين المضيق وكذلك حماية حركة الملاحة. كما كشف هذا المسؤول أن ترامب سيعقد على هامش هذه القمة سلسلة من الاجتماعات الثنائية، سيكون من بينها لقاء مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي وكذلك مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية كذلك. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وكالة بلومبرغ استنادا إلى بيانات ملاحية بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تواجه اضطرابات رغم استئناف العبور بعدما غير 8 سفن مسارها بشكل مفاجئ قبالة السواحل العمانية قبل دخول المضيق. الوكالة رصدت كذلك تراجعا في عدد السفن التي تستخدم المسار المحاذي للساحل العماني في ظل استمرار مساعي إيران لترسيخ سيطرتها على هذا الممر البحري الحيوي للمنطقة والعالم. فيما يتعلق بإيران، ترامب كان قد صرح بأن المفاوضات مع طهران في فترة استراحة لمدة أسبوع لإفساح المجال لاستكمال مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق، لكنه جدد بحسب تعبيره القول بأن طهران تسعى وتتوسل بشدة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. من جهته سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع فوكس نيوز هذا الصباح للتقليل من وجود أي صدع في العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أكد أن الولايات المتحدة لا تزال حليفا وثيقا بالنسبة لإسرائيل، كما أشار إلى أن إسرائيل لا تملك حليفا أهم وأعظم من الولايات المتحدة. كما قال، أشار نتنياهو إلى أن الطرفين يتفقان في الرؤى في الغالب مع إقراره بوجود اختلافات وصفها بالمحدودة، كما أشار إلى أن البلدين يتشاركان في الهدف الاستراتيجي نفسه تجاه إيران، وهو ضمان تخليها عن البرنامج النووي. إيمان،
2: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. الآن إلى الزميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس مواقف الأطراف الإيرانية والأمريكية والأوروبية على واقع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسط زخم سياسي إقليمي ودولي في كثير من الاتجاهات.
5: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة الرسائل التي تعطيها مؤشرات العبور الحالية في مضيق هرمز والتي تترافق مع تصريحات إيرانية وتوترات ومحاذير أمام السفن التي تريد العبور دخولا أو خروجا. تصر طهران على أن وضع مضيق هرمز يرتبط بمصالحها الاستراتيجية، وتشدد على أن الترتيبات المتعلقة بالمضيق يجب أن تكون وفقا للتنسيق، وأن الحوار بينها وبين سلطنة عمان هو الذي سيحدد كيفية إدارة المضيق، لكن دون أن توضح إيران طبيعة تلك الترتيبات. في المقابل، وعلى وقع بعض التراجع في حركة الملاحة البحرية عبر المسار الذي اقترحته سلطنة عمان وتعرض بعض السفن لتشويش ورسائل لاسلكية، تتجدد الأسئلة بشأن آلية التنسيق الحالية في العبور ومستقبلها في وقت تحاول فيه دول مثل فرنسا وبريطانيا إثارة قضية إزالة الألغام من المضيق وتأمين الملاحة فيه، وهو ما يصطدم برفض إيراني. إذن لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة وكذلك إيران وفرنسا بريطانيا. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس أن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وأضاف ترامب لأكسس أن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. إيران من جهتها حذرت على لسان كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني من أن أي تحرك عسكري غربي في مضيق هرمز، وأن الدول الساحلية للمضيق هي وحدها المسؤولة عن ضمان أمنها. وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. هذه التصريحات الإيرانية الرافضة لأي مشاركة دولية في مضيق هرمز جاءت رداً على البيان الفرنسي البريطاني المشترك بأن البلدان على أهبة أو أن البلدين على أهبة الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الميلاد.

0: الساحة في مضيق هرمز. وجددت باريس ولندن التأكيد على أن قطاعها البحرية في المنطقة جاهزة للتدخل في المضيق. إذن تصريحات أمريكية وإيرانية وأوروبية متسارعة قد تنعكس على رسم ملامح الملاحة البحرية في مضيق هرمز أقله على المدى المنظور. ولكن ما هي أحدث المؤشرات بشأن مسارات السفن التي تبحر عبر مضيق هرمز؟ هذه التطورات طبعاً والمسارات سنتابعها على الخارطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر. إذن يهمنا أن نعرف كيف هي المسارات في هذه المرحلة.
1: بات لدينا نظرياً 3 مسارات للإبحار عبر مضيق هرمز. الأول هو الذي يبدو باللون الأزرق، وهو المسار الذي حدده الحرس الثوري لإبحار السفن من مضيق هرمز إلى بحر العرب، ومن بحر العرب إلى مياه الخليج عبر مضيق هرمز. هذان المساران يمران شمال وجنوب جزيرة لارك. الحرس الثوري يقول أو يصف نفسه بأنه الحارس لمضيق هرمز استراتيجي، وبالتالي من هنا تكمن الأهمية، أهمية أن تسلك السفن هذا المسار. وتحذر إيران عبر الحرس الثوري أن أي ممر جديد لن يكون آمن وينطوي على مخاطر لإبحار السفن. وبهذا التحذير تقصد البحرية الحرس الثوري هذا المسار الذي يظهر باللون الأخضر، أو ما بات يعرف بالمسار الجنوبي، وهو الأقرب للمياه العمانية وللشواطئ العمانية. هذا المسار بدأ يعمل، وهناك عدد من السفن تسلكه دخولا وخروجا يوميا.
0: إذن تهديدات إيرانية بشأن أي مداخلة أو أي تدخل من أطراف أخرى، ولكن ما شكل التهديدات التي يمكن فعلا أن تقوم بها إيران في هذه المرحلة؟
1: هناك مجموعة من التهديدات، ولكن سنبدأ قبل هذه التهديدات. هذا هو المسار، خط المسار لوجستيا الذي حددته عمان. هناك منطقة انتظار وهناك منطقة إبحار بنقاط تتعلق بمدى إمكانية الدخول وخروج وسلوك السفن. هذا المسار ما يهدده بحسب السؤال الذي طرحتيه، هناك مجموعة من الأسلحة يمكن لإيران أن تستخدمها، ولكن حتى الآن ليس هناك من اشتباك فعلي. هناك زوارق سريعة أو ما يعرف بأسطول البعوض، لكن الخطر الذي يبدو أن الحرس الثوري يشير إليه ويحذر من مغبة سلوك المسار الجنوبي يتعلق بشكل أكثر تحديدا بالألغام البحرية. هذه الألغام تقول إيران إنها الوحيدة المخولة للبحث عنها ونزعها من مياه مضيق هرمز. ولكن كما ذكرت أيضا قبل قليل، هناك محاولات من دول أوروبية لاسيما الفرنسيين والبريطانيين للدفع بكاسحات ألغام، وأيضا الألمان أبدوا استعدادا لإرسال،
0: وهي الوحيدة ألغام التي تمتلك خارطتها في النهاية، يعني هكذا يفترض. ولكن هذه الألغام ممكن أن تكون قد تحركت خلال الفترة الماضية.
1: نظريا إيران هي التي تملك خرائط الألغام إن كانت موجودة بالفعل. قبل بضعة أسابيع كان هناك من السلطات العمانية تحذير بوجود أجسام طافية يشتبه بأنها ألغام. فإذا نظريا إيران هي التي تملك خرائط الألغام، وليس هناك من تأكيد أو نفي بأن هذه الألغام قد تكون تحركت أم لا، لأنها إن تحركت فهي بالحقيقة تفقد فاعليتها وأهميتها بالنسبة للحرس الثوري وإيران، لأن عندها الخرائط ستكون غير قابلة للاستخدام. نعم. إذن بات لدينا 3 مسارات: المسار الذي تحدده إيران ويتمحور حول جزيرة لارك، المسار الجنوبي، وهناك المسار الإبحار الدولي أو التاريخي وهو الذي يمر في وسط مضيق هرمز.
0: إذن وسط كل هذه المسارات والتهديدات سنتابع إذن المشهد. أشكرك جزيلا سلام. إذن كل هذه التطورات والأحداث المتعلقة بمضيق هرمز ومختلف أبعادها وتداعياتها وسياقاتها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا دكتور محجوب. قبل أن نبدأ النقاش دكتور، إذن دعونا نستعرض الأولويات والأوراق لدى كل طرف حسب التطورات الأخيرة للمشهد البحري في مضيق هرمز تحديدا. إيران من جانبها تؤكد أنها ضامنة وحارسة لمضيق هرمز الاستراتيجي، وتشدد على أن السفن يجب أن تحصل على إذن منها لكي تعبر هذا الممر المائي الحيوي والاستراتيجي. هذا البعد المتعلق بمضيق هرمز يترافق مع نبرة لافتة للأوساط العسكرية الإيرانية، إذ يقول

0: الجيش الإيراني إنه يعزز قدراته القتالية ولا يضيع لحظة في سبيل ذلك. في المقابل تجدد الولايات المتحدة على لسان رئيسها دونالد ترامب على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسبق أن قد اتخذت خطوات عسكرية إزاء كل محاولة إيرانية لتقييد تلك الملاحة، وتؤكد واشنطن على جاهزية قطاعها الحربية وسفنها البرمائية ومعها وحدات المشاة البحرية المارينز للانتشار في محيط مضيق هرمز. إذن دكتور محجوب، ومع كل هذا يعني الطرفان واضح يعني يصعدان النبرة فيما يتعلق باستعدادهما للمواجهة العسكرية، وبعد كل هذا يأتي ترامب ليقول أن إيران تتوسل الحصول على اتفاق، يعني فقط حتى نفهم السياق.
1: ليلى، إيران وضعت المضيق بيدها في محاولة قوية ومتماسكة لجعل قدراتها توازي طموحاتها. بعبارة أخرى، حتى تحقق طموحاتها كانت تريد قدرة. قبل المضيق كان لديها النفوذ الإقليمي والبرنامج الصاروخي والبرنامج النووي. هذه تعرضت إلى إشكالات كبيرة الآن. تراجع في النفوذ الإقليمي، البرنامج النووي تم قصفه، البرنامج الصاروخي تم أيضا قصفه. الورقة والملف الحقيقي الذي يلبي طموحات إيران الآن ويساعدها على تحقيق طموحاتها هو المضيق. ولذلك تجدين منعت تحقيق المشروع الحرية واحد الأمريكي، ثم مشروع الحرية اثنين، ثم المسار العماني، ثم الحديث عن أي محاولة أخرى لتغيير الوضع القائم بالمضيق، لأن إيران تعتقد أن هذا لن يحدث إلا في إطار اتفاق شامل تحقق في إيران ما تعتقد مصالحها الأمنية والسياسية.
0: إذن يعني نحن نتحدث عن سيناريوهات كثيرة في مرحلة يفترض أن الاتفاق يسير قدما، ونحن نتحدث عن جولة قادمة في 11 من يوليو.
1: الطرف الأمريكي والإيراني دون أن يتوافق يستخدمان استراتيجية المحافظة على الوضع القائم، أنا أسميها. الأمريكيون لا يريدون أن يتقدموا كثيرا في منح إيران كثير مما طلبته، بل كما يقال بالقطارة. والإيرانيون لا يريدوا أن يغيروا الوضع القائم في المضيق حتى لا تصبح ورقة المضيق ضعيفة. وهنا أتحدث عن إزالة الألغام بشكل أساسي، وهنا أتحدث عن فتح مسارات غير المسار الإيراني الذي قال الإيرانيون أنه هو الآمن والخالي من الألغام. كل هذه الأمور إيران تحاول الحد منها. لماذا؟ لأنها غير واثقة في الأمريكي خلال المفاوضات. لذلك المفترض أنه خلال 30 يوم المضيق يعود إلى ما كان عليه في 27 فبراير. نحن الآن نقترب من اليوم 20 ولا أدلة على ذلك، وبالتالي المفترض أنه مع نهاية اليوم 60 أن تكون عبرت كثير من السفن التجارية والنفط إلى غير ذلك. كل هذا الآن رهن بما تمنح الولايات المتحدة لإيران في المفاوضات. لذلك استراتيجية المحافظة على الوضع القائم ستستمر ليلة حتى نهاية اليوم 60، لأن الأطراف تريد أن تحقق أكبر قدر من الامتيازات وتحسين موقف التفاوضي للاتفاق الشامل،
0: ومع المهلة التي يأخذها الطرفان الآن مع الجنازة. على العموم، بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا سيناريوهات ومحاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف بشأن مضيق هرمز. طبعا السيناريو الأول يتجسد في استمرار الوضع الراهن في مضيق هرمز، وذلك بعد مرور 20 يوما تقريبا على توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وهو أقرب لحالة اختبار قوة يومي، ويبدو كما هو واضح السيناريو الأكثر ترجيحا. أما السيناريو الثاني فيتمثل في فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك دون فرض رسوم للعبور أو عوائق لوجستية أو ميدانية كما ورد في المذكرة الأمريكية الإيرانية، وهو على ما يبدو السيناريو مؤجل يتوقف على تحقق تقدم في بنود معينة في المفاوضات. إذن هذه هي السيناريوهات المحتملة.
1: ليلى، الوضع الراهن هنا أقصد به الوضع القائم على حصول اشتباكات من وقت إلى آخر. ليس كل المضيق مفتوح، بل المضيق نقصد به فقط المسار الذي حددته إيران في الجانب الشمالي من المضيق. في حين السيناريو الثاني هو الوضع الذي كان قائم في 27 من فبراير، بمعنى آخر المضيق ب 33 كيلومتر بكل مساراته مفتوح ودون عوائق ودون احتماليات لحصول اشتباكات إلى غير ذلك. هذا الآن كما تفضلتي مرتهن بتحقيق تقدم في المفاوضات، وباعتقادي إذا نظرت إلى السلوك الإيراني تحديدا وقوة هذه الورقة سيقدمون أشياء تدريجية وبطيئة في هذا الموضوع إلى حين حصولهم باعتقادي موضوع العوائد الاقتصادية، سواء كانت أموال محتجزة، بيع النفط، كل هذه الأمور إن لم يحصلوا على أشياء مجزية ستبقى ورقة المضيق معلقة والتقدم فيها بطيء جدا جدا.
0: هذا بالرغم من ما يقوله ترامب من أنه في الواقع هذه الإدارة أعطته أغلب ما يريده، وهذا ربما للتسويق الداخلي في هذه المرحلة. على العموم أشكرك جزيلا دكتور محجوب الزويري على وجودك معنا. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك ليلى. إذن لمزيد من النقاش حول التطورات الإيرانية الأمريكية معنا من واشنطن دكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. معنا كذلك من طهران دكتور حسين رويو ران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكم. أبدأ معك دكتور جيمس روبنز، ونبدأ بهذا الحديث الأمريكي على لسان مسؤول أمريكي كبير عن طرح ملف حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز على قمة الناتو في أنقرة المقبلة في أنقرة. ماذا يعني هذا الطرح الأمريكي، وما الذي تحاول الولايات المتحدة تحقيقه؟
3: أعتقد أن ذلك يعني أن القوى الأوروبية تدرك مصالحها في هذا الجانب من النزاع. إيران تدعم أن لديها القدرة على فرض رسوم أو طرق أخرى لجعل المرور عبر مضيق هرمز أكثر تكلفة، وهذا ليس في مصلحة الأوروبيين، من مصلحتهم أن يبقى المضيق مفتوحا، وهم يريدون أيضا أن يدافع عن مبدأ حرية الملاحة. كلما بدأ الحل جيدا وتم إبقاء المضيق مفتوحا، هذا يقلل من فرص عرقلة المرور عبره. لهذا السبب هم طبعا يبدون معارضة أيضا لفكرة فرض إيران رسوم على العبور عبر المضيق.
2: طيب، لكن هل يعني بأن واشنطن تتجه لفكرة تشكيل تحالف بحري دولي جديد لحماية الملاحة البحرية في الإقليم؟
3: نعم، يمكنني أن أقول ذلك. الولايات المتحدة كانت دائما تميل لصالح عمل دولي مشترك مع الأوروبيين، والآن وفي ظل ظروف وقف إطلاق النار الأوروبيون هم أكثر ميلا للمشاركة في ذلك، وأيضا هذا يقلل من مخاطر مستقبل حلف الناتو تحالف إذا ما أبدأ دعما أكبر للولايات المتحدة عما كان يعرض عمله في السابق. إذن يبدو أن هذه الخطة خطة قابلة للتطبيق وستحظى بدعم كبير من البيت الأبيض.
2: دكتور حسين رويو ران، إيران التي كانت رفضت مقترحا فرنسيا لإزالة الألغام في المضيق، كذلك رفضت البيان الإقليمي البريطاني الفرنسي بشأن أمن الملاحة البحرية. كيف يمكن أن تتعامل مع هذا الطرح الجديد من قبل الولايات المتحدة بمشاركة حلفاء في الناتو كما تقول هي؟
4: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني هذا الطرح الأمريكي ليس جديدا، ترامب طرح هذا والأوروبيون لم يعني يقبلوا، ووصفهم بالجبناء ووصفهم بنعوت كثيرة، وهو الآن يكرر ذات السيناريو الذي رفض أوروبيا. يعني أساسا أن تقول أمريكا أنها بحاجة لدعم أوروبي في تصوري هو تقليل من شأنها هي في أنها هي لا تستطيع، وهي أكبر قوة بحرية. من هنا ماذا يمكن أن يفعل الآخرون؟

0: ليس بجديد دكتور حسين، لكن يعني قد يكون الجديد هو ما صرح به المسؤول الأمريكي الكبير بأن هناك استعداد كما قال من قبل العديد من الحلفاء في الناتو للمشاركة بقدراتهم كما قال. هذا هو الاستعداد، هو المسألة الجديدة ربما، بعدما يعني نعلم بأن دول الناتو لم تكن متحمسة لهذا الطرح الأمريكي من قبل.
1: يعني هذه ادعاءات أمريكية لحد الآن، ولا زالت أمريكية. ليس هناك من يعني حتى بريطانيا وفرنسا عندما طرحوا الموضوع قالوا بالتنسيق مع إيران، ولم يقولوا رغما عن إيران فرضا. أنه من هنا نحن أمام نعم مشهد، أولا إيران تقول أن موضوع المضيق مطروح في مذكرة التفاهم ضمن إطار يعني 60 يوما التي قد يعني تمدد أيضا، ويجب حل الموضوع ضمن هذا الإطار، إيجاد أي مسار موازي لموضوع مذكرة التفاهم مرفوض إيرانيا. قد تكون إيران نعم يعني تريد أن يبقى وضع مضيق هرمز بهذا الشكل حتى الوصول إلى اتفاق. مضيق هرمز هو ورقة مهمة بيد إيران وضمانة أساسية لتنفيذ مذكرة التفاهم. لا يمكن أن نتصور أن إيران يمكن تسليم المضيق أو إعادته إلى ما كان عليه قبل تحقيق اتفاق شامل بين الطرفين.
0: نعلم بأنه هو ورقة مهمة بيد إيران، يعني الآن بعد انتهاء مراسم التشييع والخروج من يعني هذا الأسبوع الذي توقفت فيه المفاوضات، هل نتوقع ربما أن يعني تبدي إيران بعض المرونة فيما يتعلق بمضيق هرمز إن كانت هذه المحادثات الفنية قد توصلت إلى شيء ما فيما يتعلق بالعقوبات والأموال الإيرانية المجمدة؟
1: يعني أولا في مذكرة التفاهم هناك مسألتان يجب أن تقوم بها إيران، الأول فتح مضيق هرمز، وثانيا نزع الألغام. إيران فتحت الآن المضيق، المسارات ذهابا وإيابا مفتوحة، وإيران تقوم بعملية إزالة الألغام. من هنا ليس هناك أي قصور في الالتزامات التي تعهدت بها إيران، وما تقوم به أمريكا هو نوع من التحريض ضد إيران رغم أنها التزمت بمذكرة التفاهم وطبقتها على أرض الواقع. من هنا إيران تقول أن أي سلوك يعني أمريكي خارج إطار مذكرة التفاهم غير مقبول ويتنافى مع هذه المذكرة.
0: دكتور جيمس، يعني سمعت إيران قد تقول بأنه أي سلوك موازن لهذه المذكرة يتنافى معها وغير مقبول، ونحن نعلم كما قال الدكتور حسين رويوران بأن دول الناتو كانت يعني ليست متحمسة لهذا المقترح من قبل. يعني ما الذي تغير في مواقف هذه الدول وتبني عليها الولايات المتحدة الآن وتتطلع إلى تحقيقه في هذه القمة؟
2: أعتقد أن ما تغير هو احتمالات السلام. هناك وقف إطلاق النار وهناك مفاوضات مستمرة والأجواء أكثر أمانا، والقوى الأوروبية تستطيع تشغيل قواها البحرية بخطورة أقل. أيضا علينا أن نتذكر أن مذكرة التفاهم ملزمة للبلدين اللذين وقعا عليها، الولايات المتحدة وإيران. الدول الأوروبية ليست موقعة وبإمكانها أن تتصرف في مضيق هرمز كما تشاء، وإذا ما شاء الفرنسيون والبريطانيون المساعدة في كسح الألغام بإمكانهما أن تفعل ذلك، ولا تستطيع إيران أن تفرض عليهما ما تفعلان. وأيضا مذكرة التفاهم يجب أن يتم تطبيقه بالتوافق مع مقتضيات القانون الدولي، ووفقا للمعاهدات الدولية مضيق هرمز هو مضيق دولي وتقتضي فيه حرية الملاحة، والبلدان الأوروبية بإمكانها أن تتصرف طبعا من دون التأثير والنيل من سيادة البلدان الأخرى، ولا شيء يمنع البلدان الأوروبية من

0: التدخل من أجل ضمان حرية الملاحة في الولايات المتحدة طرح ببلاد.
1: ألا يعتبر ما تقوله يعني التفافا على مذكرة التفاهم بالقول بأن هذه المذكرة وقع عليها طرفان هما إيران والولايات المتحدة والدول الأوروبية ليست طرفا فيها، كذلك الناتو يعني ليس طرفا فيها؟ ماذا عن الرفض الإيراني؟ ألا يدفع ذلك إلى احتمالات تصعيد في المنطقة؟
0: بالتأكيد يمكن أن يؤدي الأمر إلى تصعيد إذا ما أرادت إيران معارضة ما تريد فرنسا بريطانيا والدول الناتو عمله، وإذا ما قررت استخدام القوة ضدهما. هي في الماضي هاجمت سفن فرنسية في عمان، هذا سيؤدي إلى مشكلة دولية تكون إيران المسؤول عنها والمعتدية، لأنها تطلق النار على بلدان محايدة تسعى في عمل سلمي. نعم، هذا يمكن أن يؤدي إلى صدام إذا لم تستطع إيران ضبط نفسها، وإذا ما شعرت بأنها بحاجة لاستخدام القوة ضد هذه البلدان. هذا سيكون أمرا مؤسفا وسيكون خرقا لوقف إطلاق النار، وقد يزداد تصعيدا ويكون سيئا لإيران. أنا أنصحهم بأن لا يفعلوا ذلك. هم بالتأكيد قد يفعلون ذلك إذا ما شاءوا، لكن لن تكون فكرة جيدة لهم.
1: شكرا جزيلا لك. إذن من واشنطن دكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، وأشكرك أيضا من طهران دكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. الآن حول الملف اللبناني، معنا من مدينة سور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، معنا هنا أيضا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. كاترين، أبدأ معك في المشهد الميداني، وهناك أنباء على ما يبدو بتعرض منطقة العقيدة في جنوب لبنان لهجوم إسرائيلي. ضعينا في صورة آخر تحديثات هذا المشهد اللبناني الميداني، ومن ثم يعني أيضا السجال السياسي فيما يتعلق في اتفاق الإطار إلى أين وصل؟
2: نعم إيمان، عفوا، منطقة العقيدة التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي وقال إنه استهدفها واستهدف من وصفهم بالمخربين فيها، هي فعليا حي يقع في أطراف بلدة النبطي الفوقة، تلك البلدة التي كانت تعرضت لغارتين من السلاح الجو الإسرائيلي بعد ظهر هذا اليوم، غارة على البلدة نفسها وغارة أخرى على محيط بلدة النبطي الفوقة. من جهة لبنان لم يصدر أي خبر، لا من وزارة الصحة ولا من أي جهة أخرى، عن إصابات في هاتين الغارتين. و هل تسمعينني إيمان؟
1: نعم نحن نسمعك.
2: نعم، علما أن تلك المنطقة تحديدا النبطي الفوق معظم الغارات الإسرائيلية والخروقات التي سجلت بعد وقف إطلاق النار كانت باتجاه تلك البلدة بالتحديد، نظرا لموقعها المتاخم والقريب جدا من المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل، وأيضا تطل عليها قلعة شقيف وكذلك مرتفعات علي الطاهر التي سعت القوات الإسرائيلية قبل وقف إطلاق النار مرات عدة إلى احتلالها والسيطرة عليها. وفي تلك المنطقة يمنع من قبل الجيش الإسرائيلي أي تحرك، لذلك شهدنا طوال الأيام الماضية عدد من الاستهدافات باتجاه تلك المنطقة بالتحديد، عندما كان يحاول أبناؤها أو عدد من الأهالي الاقتراب إما لانتشال جثامين شهداء من تحت الأنقاض أو لتفقد منازلهم وممتلكاتهم، كانوا يستهدفون بالمدفعية بالغارات وأيضا بالقنابل الصوتية. إذن هذا ما يتعلق بالنبطي الفوق وبمنطقة العقيدي التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي، ولكن تم أيضا خلال ساعات هذا النهار تسجيل عدد من الخروقات بأشكال مختلفة، من ضمنها قذائف مدفعية على برعشيت، على بلدة دير سليان، على وادي الحجير، تمشيط في محيط بلدة كفرشوبة، تفجير في بلدة الطيري وغيرها. وطبعا كل هذه الخروقات وهذه الغارات تؤشر إلى رسائل سلبية تبعث بها إسرائيل إلى الجانب اللبناني بأنها لا تنوي ينوي على الأقل في المدى القريب الانسحاب من جنوب لبنان أو التجاوب مع ما تضمنه الاتفاق الإطاري بينها وبين لبنان. هذا المشهد الميداني المعقد إيمان يضع الأمور أكثر صعوبة ويزيد من التحديات أمام السلطات اللبنانية التي ما زالت حتى هذه اللحظة تدافع عن الاتفاق الإطاري الذي جرى وتعتقد بأن لا بديل عنه وبأنه سوف يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في مراحل لاحقة وأنه يحفظ السيادة اللبنانية، لا سيما وأننا في هذه المرحلة اليوم وفي الأيام الماضية شهدنا مزيدا من الاعتراضات والملاحظات على هذا الاتفاق الإطاري، وكان البارز فيها ليس معارضة حزب الله ورئيس البرلمان والتي هي معارضة طبعا كانت متوقعة حيال هذا الاتفاق الإطاري، وإنما البارز كانت تلك الملاحظات التي تعبر عنها جهات سياسية في لبنان هي تؤيد السلطات اللبنانية، هي من المعارضين لسلاح حزب الله، ولكنها أبدت ملاحظات على هذا الاتفاق الإطاري واعتقدت أن فيه الكثير من البنود التي لا تصب في مصلحة لبنان، ودعت السلطات إلى إعادة النظر به والعمل والسعي إلى تعديل بعض بنوده، لا سيما تلك التي لا يتم الحديث فيها عن أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، بحيث أنه تم استخدام عبارة إعادة انتشار وليس انسحاب، بالإضافة إلى عدد من النقاط الأخرى التي يفترض إعادة البحث بها من جديد وفقا لهذه الأطراف السياسية التي أبدت تلك الملاحظات. طبعا مسألة الجدول الزمني الغائب، الجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان الغائب عن هذا الاتفاق الإطاري هو أيضا موضع جدل في الداخل اللبناني، ولكن بحسب وجهة نظر لبنان الرسمي هذا ما يفترض أن يتم بحثه ضمن جولة مفاوضات لاحقة بين لبنان وإسرائيل، وأن ما جرى هو فقط إطار يشكل خريطة طريق للجولات المقبلة من المفاوضات التي يفترض أن تبحث بهذا الجدول وبغيره من التفاصيل والترتيبات الأمنية فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق الإطاري في جنوب لبنان.
1: كاترين حنا مراسلة الجزيرة كنت معنا من سور جنوب لبنان. نجوان، يعني هل من بيانات جديدة للجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بهذه العملية على خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة؟
3: نعم، عمليا الجيش الإسرائيلي قال في بيان بعد هذه الغارات في تلك المنطقة في النبطية الفوقة بأنه استهدف من وصفهم بخلية لعناصر من حزب الله كانوا ينشطون على دراجة نارية تم رصدهم من قبل القوات البرية، وبعدها شن غارة لاستهدافهم في ذلك الموقع، مؤكدا على ما يقوله دائما في بياناته بأن هذه العمليات ستستمر من أجل حماية جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي و الإسرائيليين بشكل عام. لكن دعينا أيضا نشير إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية، قناة التلفزة الإسرائيلية 13 تقول إن الاجتماع الأمني الذي يعقده نتنياهو هذه الليلة عمليا هدفه التصديق على انسحاب الجيش، على نقاط الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية التي جرى الحديث عنها، زوتر الغربية وفرون كمناطق تجريبية، بعد أن كانت قد أعلن عن تأجيل الاجتماع للكابينت الموسع، المجلس الوزاري الأمني والسياسي الموسع حتى يوم الثلاثاء. ومن الواضح بأن الاجتماع الأمني هذا اليوم المصغر هو من أجل ربما التصديق على هذه النقاط، بحث هذه النقاط كي يصوت عليها المجلس الوزاري المصغر يوم الثلاثاء. من جهة أخرى نذكر بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن عملية الانسحاب من هذه المناطق التجريبية تم تأجيلها إلى حين الاتفاق ووضع معايير واضحة بشأن آلية عمل مشتركة بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني حتى وإن كان بشكل افتراضي، من أجل وضع منظومة مراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق، وليس فقط على مستوى إشراف ومراقبة، وإنما الجانب الإسرائيلي يطالب الجيش اللبناني بوضع معايير للعمل ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله وضد عناصر حزب الله في المواقع التي سيدخلها. قناة التلفزة الإسرائيلية 12 تتحدث هذه الليلة عن محاولات يرصدها الجانب الإسرائيلي لحزب الله من أجل إعادة ترميم قدراته العسكرية من خلال محاولة الوصول إلى أسلحة، إعادة ترميم أسلحة وتجنيد أيضا عناصر جدد في منطقة جنوب لبنان، في وقت أيضا تقول فيه المصادر العسكرية الإسرائيلية بأن الجيش أيضا يضع في المقابل

0: خططا عملياتية لإمكانية استئناف القتال، وبالتالي هي استعدادات من الجانبين وفقا لما يقوله الجانب الإسرائيلي لإحتمالية التصعيد مجددا واستئناف القتال بشكل أكبر مع حزب الله. هي عمليا لهجة تصعيدية، سواء كان من خلال زيارة زمير أو جولة زمير هذا اليوم لقلعة شقيف، وتحدث فيها أيضا عن استعداد الجيش للانتقال بشكل سريع جدا لحالة هجوم من حالة الدفاع كما قال، وبأن الجيش سيواصل سيطرته على منطقة قلعة شقيف المهيمنة كما قال، على المناطق المحيطة، وإنها منطقة مهمة جدا للجانب الإسرائيلي باعتبارها منطقة استراتيجية. إذن هي لهجة تصعيدية من قبل الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالتجديد على الموقف أيضا الإسرائيلي من هذا الاتفاق، سواء كان بعدم الانسحاب، باستمرار هذه العمليات، وبربط أي تحرك إسرائيلي في إطار هذا الاتفاق بمسألة نزع سلاح حزب الله إيمان.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. معنا الآن من نابلس الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور رائد، يعني بالتزامن مع هذه التطورات في المشهد اللبناني، هناك ما أعلن عنه أو أعلنت عنه إسرائيل من زيارة لنتنياهو إلى البيت الأبيض، في أي إطار يمكن أن نقرأ هذه الزيارة وبهذا التوقيت، وما الذي يذهب به نتنياهو إلى البيت الأبيض، وما الذي يتوقع أن يعود به؟
2: بك إيمان وبجميع المشاهدين، يعني عندما نتكلم عن هذه الزيارة، هذه الزيارة واضح بأن لها عدة أهداف. الهدف الأول هو محاولة نتنياهو لإبراز أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت داعمة لنتنياهو، ونتنياهو سيستخدم هذه الزيارة للتغلب على خصومه فيما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية الداخلية. أما من ناحية أخرى فلا يمكن إغفال بأن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام من أن نتنياهو يذهب إلى الولايات المتحدة ويحمل في جعبته تصورا حول الوضع النووي الإيراني، وأن إيران تستعد لإعادة بناء قوتها النووية، وأنه يعتبر بأنه عندما تنتهي الألعاب الأولمبية قد تكون هناك فرصة يتيحها ترامب لنتنياهو لإعادة ضرب إيران وتوجيه ضربة للمشروع النووي الإيراني. كذلك لا يمكن استثناء الملف اللبناني. نتنياهو الذي وإن كان يعني رحب باتفاق الإطار مع لبنان، نتنياهو الذي يعتبر بأنه حقق الكثير في هذا الاتفاق، واليوم يعني يدعو لعقد المجلس الأمن المصغر لتطبيق حصة إسرائيل من هذا الاتفاق، فهو كذلك لا يخفي نيته أن المرحلة القادمة قد تقود إلى شن حرب على حزب الله، لأنه يعتبر أن هذا اتفاق هش، وأنه طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله فإن التهديد يبقى.
1: لكن يعني إلى أي مدى مستوى التوقعات مرتفع في ضوء التصدع في العلاقات بين نتنياهو وترامب الذي يتم الحديث عنه، وكذلك حديث نتنياهو نفسه بأن مصالح الولايات المتحدة يعني مختلفة عن مصالح أو لترامب مصالحه ولنتنياهو مصالحه أيضا الذي تعني؟
2: رسالة للداخل الإسرائيلي أكثر منها مؤشر على مدى صدقية هذه المعلومة في الواقع. يعني الكل يعلم كم مرة استطاع ترامب أن يثبت لنتنياهو أن المصلحة الأمريكية والقرار أمريكي، وأمريكي بامتياز عندما يكون هناك موقف أمريكي صارم لا يستطيع نتنياهو أن يقول لا، وهو يلتزم بذلك. وهذا حتى يعني في استطلاع للرأي أجري قبل فترة في الداخل الإسرائيلي، أكثر من 54% من الإسرائيليين يعني يعتبروا بأن القرار أمريكي وليس قرار إسرائيلي. الآن السؤال إلى أي مدى سيستطيع نتنياهو أن يعود إلى إسرائيل وفي جعبته قرارا أمريكيا بخصوص إيران أو بخصوص لبنان؟ أنا أشكك في ذلك نتيجة للمعارضة.

0: نتنياهو سيعود وفي جعبته قرار سواء بشأن لبنان أو بشأن إيران، قد يحصل على دعم إسرائيلي أمريكي فيما يتعلق بشخصيته وبسياساته وبكينونته وبإعادة تموضعه في الانتخابات القادمة، أو قد يحيد الولايات المتحدة الأمريكية من دعم بعض في الانتخابات الداخلية.
1: أشكرك من نابلس الدكتور رائد معيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن ينضم إلينا من بيروت خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، معنا كذلك من جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ معك سيد فادي، إذن يعني إيال زمير رئيس الأركان الإسرائيلي يحمل الجيش اللبناني الآن مسؤولية تطبيق الإجراءات الأمنية وتطهير المناطق من عناصر حزب الله، كيف ينظر داخليا لبنانيا إلى هذا الموقف وهذا التصريح الإسرائيلي؟
2: التحية لك سيدة إيمان وللضيف وللمشاهدين. يعني بغض النظر عما يقول رئيس الأركان الإسرائيلي، لا شك أنه مسألة الأمن في لبنان هي مسألة القوى الأمنية اللبنانية الشرعية والجيش اللبناني تحديدا، خاصة وأنه هو كلف بقرار من الحكومة اللبنانية بحصر السلاح، ببدء قرار حصر السلاح بجنوب نهر الليطاني، ويجب استكمال هذه السياسة بغض النظر عن اليوم ما حدث في الاتفاق الإطاري الذي ربط للأسف أنا أقول ربط انسحاب إسرائيل بنزع سلاح حزب الله، يعني بتحقيق هذا القرار الحكومي بالأساس الذي هو قرار لبناني. اليوم التحدي كبير أمام الجيش اللبناني، لأن للأسف حزب الله أخذ قراره مسبقا وميسر عليه أنه هو يريد الاستمرار في القتال، لا يريد تطبيق الالتزام بقرار الحكومة، وهو أكثر من ذلك يعني يبرز من جديد ويريد أكثر فأكثر ربط مسار لبنان بمسار إيران.
1: لكن حزب الله قال سيد فادي، دكتور فادي، يعني قال حزب الله موقفه بأنه ملتزم بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به، وإسرائيل لا تلتزم.
2: صحيح، ولكن نعرف كلنا أنه هذا وقف إطلاق النار هذا هش جدا في لبنان، في جنوب لبنان، وهو لن يستمر قليلا كثيرا، خاصة وأنه يعني إذا كان حزب الله فعلا ملتزم بقرار وقف إطلاق النار، عليه أن يتجاوب مع قرارات الحكومة، عليه أن يساند الحكومة في الاتفاق، وحتى سيدتي إسلام أباد، ما هو وقف النار تحقق في يعني أتى من إسلام أباد وشكر الرئيس الجمهورية هذه المبادرة ما تحقق ما في هذه إيران على ذلك، وهو وفي الاتفاق الإطاري أيضا انطلقوا من ذلك على أن هناك وقف إطلاق النار. على الحزب اليوم أن يتجاوب مع الدولة اللبنانية مع القوى الشرعية اللبنانية لوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها ولإعطاء فرصة للعمل الدبلوماسي لتحقيق باقي الثوابت اللبنانية التي هي الانسحاب، عودة الأسرى، عودة النازحين إلى بيوتها، وإعادة الأعمار إلى ما هنالك.
1: طيب سيد خليل نصر الله، يعني هذا التصريح لرئيس الأركان الإسرائيلي أضف إليه الغارات التي تجري بين حين وآخر، كيف يمكن أن ينعكس كل ذلك على السجال اللبناني الداخلي وكذلك على موقف حزب الله من اتفاق الإطار ومن وقف إطلاق النار الهش أصلا؟
3: شكرا جزيلا لك وتحية لضيفك. هذا الموقف اللي أطلقه إيال زمير من منطقة شقيف يحمل خطورة أبعد بكثير من كلمة تطهير المنطقة من عناصر حزب الله، عندما يقول هو يقصد منطقة شقيف يعني حتى مرتفعات علي الطاهر، عندما يأمر الجيش اللبناني عليكم أن تفعلوا كيت وكيت بموجب الاتفاق، الكلمة الخطيرة بموجب اتفاق الإطار. عندما نذهب إلى نص اتفاق الإطار نجد نعم هناك ربط بين الانسحاب الإسرائيلي، حتى لو كانت كلمة إعادة انتشار إلى خارج الحدود تعني هذا الأمر، يجب أن يسبقها مقدمات. ما هي هذه المقدمات؟ نزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية، بل أبعد من ذلك اليوم مسألة التعرض لعناصره. إذن هذه النقطة الأولى، إذا جينا طبقنا الكلام الإسرائيلي مع البنود اللي ورد بالاتفاق الإطاري الثلاثي، أن نرى أن هناك تطابق، أن هناك من قال لهم يمكنكم أن تفعلوا كيت وكيت وكيت طالما هنا ليس هناك نزع سلاح، هذه الخطورة الكبيرة جدا. فيما يتعلق بحزب الله، حزب الله التزم بوقف إطلاق النار اللي صدر وفق مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وبالتالي ليس بموجب وقف إطلاق النار اللي له علاقة أو ورد باتفاق الإطار، وبالتالي هو غير معني بموضوع اتفاق الإطار وغير معني بالالتزام بما تم التوصل إليه باتفاق الإطار، لأنه وفق الكثير من اللبنانيين هو لا يراعي المصلحة الوطنية اللبنانية، حتى من مقربين من دولة رئيس الحكومة وداعمين له يتحدثون عن هذه النقطة. المسألة الثانية والثالثة والمهمة، أن أنه بالمجمل العام والبعد استراتيجي هذا الاتفاق

0: الطيار الثلاثي استخدمه بنيامين نتنياهو منذ اللحظة الأولى، قال هذا ضربة لإيران، إذن هو يريد تعطيل مسار مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. بالمناسبة اسمح لي هذه نقطة جوهرية ومهمة، هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم نصت على تشكيل آلية منع احتكاك تضم الولايات المتحدة الأمريكية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدولة اللبنانية حتى الآن، وإضافة طبعا إلى الوسيطين دولة قطر وباكستان. حتى الآن الدولة اللبنانية ترفض تعيين ممثل. إذن هذه أليس يعني تصور لم تقل المذكرة حزب الله أو لا قالت الدولة اللبنانية. إذن هناك مشكلة، هذا يعمق المشكلة. تصرفات إيال زمير ومقاله إيال زمير والغارات تعطي مبرر أكبر لحزب الله للتمسك بالمناسبة بسلاحه للحديث عن العدوانية الإسرائيلية واستمرار هذا العدوان.
1: طيب، تعطي يعني مبررا أكبر لحزب الله للتمسك بسلاحه دكتور فادي الأحمر، وقد تحدث أيضا اليوم نتنياهو بأنه سيعقد اجتماعا لإقرار نقاط جديدة لتلك المناطق التجريبية. كيف يمكن فهم أسلوب إسرائيل في تطبيق تلك المناطق، خاصة وأنها تتحدث عن مناطق لا تحتلها، لا وجود إسرائيلي فيها، بالإضافة إلى هذا البطء الإسرائيلي في تطبيق الإجراءات الأمنية كما ينص الاتفاق؟
2: سيدتي، إسرائيل يعني تحديدا نتنياهو واليمين الحاكم اليوم، هو لا يريد لا مناطق تجريبية ولا يريد الانسحاب. وأكثر مرة يعني قالوا حتى يعني وزراء في حكومة نتنياهو أنهم لا يريدون الانسحاب، حتى البعض قال أنهم يريدون إقامة مستوطنات، أعتقد بن كفير أو سموتريتش. ولكن هل نحن نعطي لنتنياهو كي يطبق سياسته في لبنان من خلال ذلك؟ خاصة وأنه نعلم جيدا أن نتنياهو قادم على انتخابات وهو يريد الحرب، الاستمرار في الحرب، ليكون له حظ في الفوز في الانتخابات المقبلة في إسرائيل. وخاصة وأنه أيضا اليمين يعني فوزه يعني فوز اليمين يعني استمرار هذا التوجه في إسرائيل الذي هو خطر على المنطقة. نحن ما نقول أنه لبنان لا يريد الحرب، للأسف وصلنا إلى هنا احتلت إسرائيل. أنا عفوا سيدتي، نقطة أساسية، لأنه أنا ما يهمني اليوم أيضا هو عزل لبنان واستعادة لبنان لقراره الذي بدأه في هذه المفاوضات.
1: نعم.
2: اليوم أنا متوجس مما قال محمد قليباف في إيران حول أنه لبنان ومحور المقاومة جزء لا يتجزأ من أي تفاهم.
1: أشكرك.
2: أنت إيران، نحن لبنان،
1: دكتور
2: يجب
1: فادي.
2: احترام سيادة لبنان.
1: نعم، عفوا على مقاطعتك، يعني وقتنا قصير. شكرا جزيلا لك، الأكاديمي والباحث السياسي من جبل لبنان، وأشكرك أيضا خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. الآن إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وإصابة شخصين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس. معنا من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله مراسلة الجزيرة جيفارا البوديري. ماذا في حيثيات هذا الاقتحام الإسرائيلي جيفارا؟
3: في هذه الأثناء إيمان، نحن نتواجد أمام ثلاجة الموتى في مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، حيث وصل إلى هنا الطفل الشهيد وليد أبو سنيني الذي لم يتجاوز 15 من العمر. الآن يتم التحضير للجنازة التي قررت العائلة وأيضا أهالي المخيم بأن يتم إجراؤها في ساعات الليل حتى وإن كانت متأخرة. الطفل وصل إلى هنا تماما مدرجا بدمائه، وكان قد أصيب بجراح خطيرة، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المخيم شرعت بإطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي، سواء من خلال الجنود الذين تواجدوا في أزقة المخيم أو من خلال القناصة الذين احتلوا عدد من البنايات السكنية. في هذه الليلة ووفق المصادر الطبية وأيضا وزارة الصحة، أعلن عن استشهاد الطفل وليد أبو سنيني وأيضا إصابة طفلين على الأقل أيضا برصاص قوات الاحتلال. حالة من الغضب الشديد تسود الأجواء هنا كما نرى في المستشفى. قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ساعات المغرب اقتحمت المخيم دون سابق انذار. المخيم يقع ايضا على الطريق الرئيسي الواصل ما بين رام الله وشمال القدس، وهو ايضا على الطريق الرئيسي الواصل ما بين شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها. عمليات الاقتحام للمخيم تتواصل ليلة نهار لا تتوقف، ولكن واضح أن هذه الليلة جنود الاحتلال الإسرائيلي استخدموا الرصاص الحي بشكل مباشر وعلى الفور لدى اقتحام المخيم، وأيضا حي كفر عقب الملاصق لمخيم قلنديا. يبدو أننا الآن أمام يعني أقل من دقائق لانطلاق جنازة الطفل الشهيد وليد أبو سنينة، الذي كما ذكرنا لم يتجاوز عمره 15 عاما، قتله جنود الاحتلال الإسرائيلي وهو على سطح منزله. رأينا عبر الفيديوهات التي نشرت وتم بثها كيف أن هذا الطفل كان يتواجد على سطح المنزل، لم يشكل أي خطر وفق مزاعم الاحتلال المتواصلة، لم يلقي حجر، لم يعمل شيء، هو فقط طفل يحاول أن يستغل الوقت بأن يمضي العطلة الصيفية، ولكن واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصر على إطلاق النار بشكل عشوائي في هذه الأثناء. الجنازة
1: أشكرك جبارة إلى من أمام مجمع فلسطيني الطبي في رام الله، مراسلة الجزيرة جبارة البديري. نهاية هذه التغطية الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول.

0: مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا كالعادة أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. تصنع التجاذبات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ملامح خاصة بها، تحولها شيئا فشيئا إلى ظاهرة فريدة على الساحتين الدولية والإقليمية. مفاوضات لا تمنع من التوصل إلى مذكرة تفاهم، تماما كما لا تمنع ضمن ملابسات معينة من تجدد الاشتباكات مؤقتا. ضمن دائرة المؤقت تلك، فرضت جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي قوس تهدئة اتسع لتصريحات إيرانية تراوحت بين التشدد والمرونة، ولما لا بحسب البعض لتبادل الرسائل التي قد تحملها أو تعود بها بعض الوفود الأجنبية القادمة للتعزية. في المشهد حشود من الإيرانيين المفجوعين برحيل قائدهم الأعلى، إلى حد فاجأ ترامب وهو الذي راهن على رغبة الإيرانيين في التغيير. هي محطة إذن لالتقاط الأنفاس كما يقول الإيرانيون، مشددين على لسان قليباث على التمسك بلاءات أهمها عدم الاستسلام للولايات المتحدة والافتقاد الكلي للثقة بها واستحالة الاعتراف بإسرائيل. والخبر اليقين بالنسبة لطهران ميدان ينعكس موقفا تفاوضيا. ومع التهدئة المتبادلة تتطلع الأنظار إلى مضيق هرمز وما يشهد من استئناف جزئي لحركة سفن تربك مسيرها، بين حين وآخر تهديدات إيرانية وضغوط أمريكية وترتيبات لم تتضح حقيقتها وتفاصيلها بين مسقط وطهران. كما تتطلع تلك الأنظار إلى لبنان التي دعا رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زمير ومن قلعة الشقيف الجيش اللبناني لفرض ترتيبات أمنية مطلوبة. تزامن ذلك مع تصريحات لنتنياهو عبر فيها عن شرط نزع السلاح في الساحتين اللبنانية والغزية. نتنياهو الذي هون من خلافاته مع ترامب ألمح إلى بقاء إسرائيلي طويل الأمد في الجنوب اللبناني. تعقيدات تنتظر جنازة المرشد الإيراني لتتم مراسمها حتى تستقبل من جديد مخاض التفاوض بين طهران وواشنطن. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الاستديو. معني البياري رئيس تحرير صحيفة العرب الجديد، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وكذلك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والدكتور أياد الرفاعي الأكاديمي والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك سيد جوي هود سيد السفير. ألا يبدو مشهد التشيع والحشود التي تأم طهران وباقي المدن، ألا تبدو كرد عملي على الرئيس ترامب الذي راهن على الشعب الإيراني لتغيير النظام، فإذ به يتفاجأ بدموعه ويتفاجأ بحزنه على المرشد؟
1: أعتقد أن دونالد ترامب سيقول دائما أشياء قد لا تكون لطيفة ولا دقيقة، وبالتالي لا أعتقد أن هذا أمر يستحق أن نتوقف عنده. بالنسبة للجانب الإيراني، لطالما كان معروفا بالنسبة لمن هم داخل وخارج النظام أو البلاد أن النظام لديه داعمون ولديه أيضا منتقدون، ولقد رأينا أدلة على ذلك في ديسمبر ويناير في التظاهرات من أجل حرية المرأة وحرية العيش هذه السنة أو السنوات السابقة، وبالتالي ليس مفاجئا أن يكون هناك أشخاص يعتبرون أنه المرشد الروحي القائد السياسي، ومجرد أنه مات وأكثر من ذلك أنه قتل بسبب قوة خارجية، من الطبيعي أن يحزنوا عليه. حين ننظر إلى الرمزية المهمة جدا بالنسبة للنظام، نقطة تستفيد منها واشنطن ولابد من أنها لاحظتها وتعلمت منها، فهو أن مستوى التمثيل للوفود التي حضرت الجنازة أقل بكثير مما كان متوقعاً. قل عدد رؤساء الدول، معظم الدول أرسلت نواب رؤساء البرلمانات أو نواب وزراء الخارجية على هذا المستوى.
0: وكالة التسنيم الإيرانية قالت إن هذا كان بضغط من الولايات المتحدة.
1: ليس لدي أي دليل على ذلك، وأعتقد أن ترامب ومع أنه يتفوه بأشياء صعبة، ولكنه أوضح أنه لن يستهدف الجنازة. والتسريبات التي وردتنا قبل التشييع مباشرة مفادها أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل ألا تستهدف أي من المسؤولين. هذه مؤشرات واضحة على أن ترامب أراد للموضوع أن يسري بسلام.
0: لكن فقط للتوضيح، لماذا تفاجأ الرئيس ترامب بهذا المشهد؟ يعني هو قال أنه تفاجأ بأن الناس تبكي وهو يظن أنهم يكرهونه، لماذا قال ذلك؟
1: واضح أنه لا يستمع إلى الخبراء الملائمين، وإلا لما كان أصلا اعتدى وشن الحرب. لو كان يستمع إلى الخبراء لكان توقع كل هذه الردود الفعل، لأن كل هذا كان مخططا له، ولكنه لم يفعل ذلك. وأيضا هو لا يستمع إلى من هو يفقه الشأن الإيراني، والآن يتفاجأ بما يراه على شاشة التلفاز. هنا المشكلة، قلة الخبرة والمعرفة من الجانب الأمريكي أو قلة استخدامه للخبرة الأمريكية.
0: دكتور حسن أحمديان، واضح أن الجانب الإيراني يريد أن يثبت شرعية شعبية الآن، شرعية للنظام، شرعية شعبية للنظام، لكن من قال أن هذه الحشود وهذه المراسم تثبت شرعية النظام؟ لأنه كان هناك أكثر من جنازة بهذا المستوى، ربما أقل قليلاً جنازة قاسم سليماني الرئيس إبراهيم رئيسي، وبعدها بأشهر قليلة كانت تكون هناك مظاهرات معارضة للنظام ومظاهرات مطالبة بمطالب اجتماعية.
2: طبعاً الشرعية لا تعني أن الناس غير معترضين على الوضع المعيشي، حتى الذين يشاركون اليوم رفضاً للتدخل الأمريكي وللقتل للقيادة أيضاً لديهم مآخذ على الحكومة، وهذا واضح في انتقاداتهم. المجتمع الإيراني مجتمع منتقد بطبيعته، وهذا يخرج للعلن في النقاشات النخبوية أيضا وفي النقاشات الاستراتيجية. لكن بكل الأحوال هناك شرعية في داخل إيران تبنى على الانتخاب، ليس على حشود في جنازة. لكن هذه الجنازة وهذا التشييع الكبير تعدى العدد 20 مليون حتى الآن، ما زلنا في يعني بداياته. هذا يوحي إلى أولاً كأنه استفتاء على سياسات القائد الأعلى الراحل، وأيضاً يوحي إلى أنه في المستقبل الإطار الذي وضع لن تخرج السياسات من هذا الإطار بشكل كبير، سيستمر استشرافاً للمستقبل، وأيضاً يوحي أنه المفاوضات

0: المفاوض الإيراني سيبني ليس فقط على الميدان وما فعله في الحرب، بل سيبني على الشارع وشرعية الشارع.
1: لكن هناك من يقول إن الإيرانيين عادة يقدسون الرموز، وكون المرشد الأعلى تم اغتياله بهذه الطريقة وقتل بهذه الطريقة تحول إلى رمز، وبالتالي ليس بالضرورة أن هذا استفتاء على سياساته بقدر ما هو تكريم لرمز إيراني، تحول إلى رمز إيراني الرجل.
0: طبعا هو رمز إيراني، لكن هذا لا ينافي ما ذكرت، الرمز وكذلك استفتاء على سياسته إلى حد كبير. ما هو لماذا استشهد بهذه الطريقة؟ لأنه أصر على استقلال البلاد من الولايات المتحدة، في النهاية لم يخضع أمام الولايات المتحدة، وهذا ينظر إليه بإعجاب كبير في داخل إيران من قبل هؤلاء الذين يخرجون للشارع. النقطة الثانية أنه الوفود التي أتت هي بذاتها عدد منها ذكر للإيرانيين أن هناك ضغوط هائلة تمارس علينا لعدم الذهاب لإيران. وصل مستوى الإدارة الأمريكية إلى الضغط على وفود تشارك في تشييع لقائد. كذلك القول بأنه الرئيس ترامب طمأن الإيرانيين أنه لن يهاجم في أسبوع، هذا الرجل لا يؤتمن أساسا ولا يؤخذ بكلامه ولا يعول عليه. كان يفاوض إيران مرتين وهاجمها، ولذلك ترى الترتيبات الأمنية موجودة بقوة حول شخصيات النظام وكذلك القائد الأعلى الحالي، ولذلك هو لم يظهر أساسا.
1: طب هذا يطرح سؤالا دكتور لقاء، التشييع يكرس الهدنة وستكون هدنة حقيقية حتى نهاية مراسم التشييع؟
2: نعم، هو هذا تم الاتفاق عليه وأظن أنه سيلتزم به حتى
1: كم من اتفاق لم يتم الالتزام به؟
2: يعني هذه أولا ما زلنا احنا في سياق المفاوضات، وأمريكا بحاجة لها كما إيران بحاجة لها، لذلك منح إيران هذه الفرصة للهدنة يعني هو لا يمكن مخالفته، لأنه معناته عودة الحرب، وهذا لا تريد الولايات المتحدة، لا تريد الآن بالتأكيد. أمريكا الآن في مرحلة تجد أن الوصول إلى اتفاق أمر ضروري، بل أنه مهدت أو بدأ التمهيد لتمديد 60 يوم إلى ربما 60 يوم أخرى، لا ندري كم، لكن ستمدد، يعني لن يكون موعد 20 أغسطس موعد مقدس لدى ترامب أو حتى لدى إيران. على هذا الأساس أظن أنه لا، حتى إذا تلاحظ موضوع مضيق هرمز في كلام عن أنه إيران منعت مرور سفن رجعت
1: من
2: المسار العماني، أمريكا لم تعلق، لأن إذا علقت يجب أن تتخذ إجراء، وإذا اتخذت إجراء ربما تنتهك الهدنة، لذلك ستمضي الأمور كما اتفق عليه بأنه هذا الأسبوع سيمضي.
1: لماذا الحرص الأمريكي على الهدنة؟
2: الآن أمريكا تحاول استرضاء إيران بأي طريقة، وهذا ما يبدو من السلوك الأمريكي. يعني جاء ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة بدون أن يكون هناك ترتيب أو أن يأتي من يناظرهما من إيران، يعني من ناحية السياسية، من ناحية الموقع البروتوكولي، واجتمعا بالقيادات القطرية، رئيس الوزراء القطري، فقط لمنح إيران أو للاتفاق على سياق للتفاوض، يعني حسم الخلافات ما يتعلق بالمواجهة. وفعلا حسمت، نسبيا حسمت، منحت إيران 3 مليار من أموال المجمدة، موضوع البضيق نسبيا يعني تم الاتفاق على آليات معينة للتهدئة. لكن القصد أن الولايات المتحدة حريصة، واضح من السياق، ما لنا علاقة بكلام ترامب، يتوسلون ما يتوسلون، هذا يعني دعاية سياسية مفضوحة، يعني مجة أو فجة بالحقيقة، لأنه للداخل الأمريكي، لكن الحقيقة أنه لا. لكن هل هذا الاسترضاء، انتبه هنا هي النقطة الأساسية، هل هذا الاسترضاء للاتفاق بأي ثمن أم لكسب الوقت؟ هذا هو الكلام.
1: بين سيد البياري،
3: نعم،
1: هل ترى فعلا أن هناك حرص أمريكي على استرضاء إيران أقله في هذه الفترة؟
3: يعني ربما استرضاء، ربما يكون فيها شيء من التزيد، لكن هناك حرص أمريكي على تخفيض التصعيد وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة، وأيضا عدم الذهاب إلى احتكاكات ومناوشات حربية ومواجهات عسكرية. يعني هناك في مزاج أمريكي بهذا الاتجاه. صحيح الأمر اللي بيخلخله أو بيرتج مثل هذا الحال هو مضيق هرمز،

0: يعني ربما ساعدت بين قوسين، هي ليست هدنة أصلا في وقف إطلاق نار، وصار في خرق له من الطرفين من الأسبوعين الماضيين. فنحن أما يعني فليست ليست أسبوع الجنازة هو هدنة في أثناء حرب، هي وقف إطلاق نار سار المفعول حتى الآن. فربما الاحتكاك منع إيران من عبور سفن معينة، ربما وجود الجنازة منع رد فعل أمريكي في هذا الاتجاه. صحيح، لكن في العموم المشهد، نعم هناك رغبة أمريكية باتجاه عدم التصعيد، باتجاه مستوى من التوتر، مستوى من التأزم الكلامي فلنقل، بدون مواجهات عسكرية.
1: من قال دكتور محجوب الزويري إن هذا الإصرداء، إذا صحت هذه الكلمة، ليس هدفه فقط إبقاء الملاحة في مضيق هرمز قائمة من أجل تذخير وملء خزانات النفط العالمية؟ من قال إن هذا ليس هو الهدف بحد ذاته الهدف الأمريكي؟
2: في الحقيقة أحد السيناريوهات التي تم مناقشتها أن ما فعلته الولايات المتحدة كان مدفوعا بقضية القلق من احتياطيات البترول، بأنها كانت تريد ملء هذه الاحتياطيات، ولذلك مجموع ما صدر حتى الآن يقترب من 60 مليون برميل، وبالتالي هذا ربما يكون حقيقي، لأنه فعلا هناك خشية. الأفضل دولة في العالم الآن عند احتياطي طوارئ الأزمة كانت الصين، تقريبا يقترب من 9 شهور. بقية الدول كلها لم تكن، خاصة في أوروبا، لم تكن تزيد عن حوالي 5 إلى أقل 5 شهور، حوالي 5 شهور. وبالتالي هذه مسألة الاسترضاء، الولايات المتحدة معنية بشيء أساسي، عدم العودة للحرب ولا حتى خرق الهدنة. يعني كثيرا ما أسمع مقارنة أنها فعلا قامت هي في لحظتين بشأن حرب، في لحظة التفاوض حينها لم تختبر الحرب الحقيقية. الآن اختبرت الحرب الحقيقية، 39 يوم على إيران من الحرب لم تحقق شيئا، بالعكس هي استنزفت نفسها واستنزفت سمعتها الأمنية والسياسية. وبالتالي العودة للحرب بنفس هذا المستوى دون شهية أكبر للمخاطرة لن تحدث شيئا بالنسبة للولايات المتحدة، إلا مزيدا من الإحراج ومزيدا من كما يقول ذهاب السمعة وما بقي من السمعة الدولية. لكن دعني حسن لو سمحت أعلق على مشهد التشييع،
1: تشييع لأنه بدي أعود إليه، لكن أخذنا الحديث
2: في ثلاث قضايا أنا أود ألفت الانتباه لها، لأن أعتقد أنها كانت مهمة جدا. النقطة الأولى، لأنه طرحت انخفاض مستوى التمثيل، له تفسير آخر وهو أن شخصية المرشد لا يوازيها في العالم شخصية. يعني بروتوكوليا رئيس جمهورية قد يرسلون رئيس جمهورية مقابل، وزير خارجية، شخصية المرشد السياسية في النظام السياسي لا، ليس لديها من يوازيها في العالم. لذلك تشعر الدول بحرية في اختيار من ترسله باعتبار أن الدولة ممثلة. وبالتالي أحيانا كثيرا من الدول ليس استماعا للولايات المتحدة بقدر ما هو أن طبيعة المنصب، لأنه أحيانا عندما يغيب المنصب في بقية الدول بروتوكوليا الدول تتصرف بطريقة مختلفة جدا. وهذا الأمر انعكس حتى في مناسبات سابقة مرت عليها إيران أيضا، لأنه شخصية المرشد كما قلت لا يوازيها في أي نظام سياسي في العالم أي شخصية أخرى. وهذا قد لا يكون له علاقة بعدم احترام أو عدم، هو له علاقة بالبروتوكول. المسألة الثانية، مشهد التشييع أعطى رسالة واضحة حسن عن شكل إيران القادم. شكل إيران القادم سيكون فيه حضور كبير للصوت الأمني والعسكري. ما معنى أن يتصدر العسكريون المشهد؟ إذا كان هناك من أخطار أمنية، ما كان يجب أن يخرج أحمد وحيدي ولا قائد القوة الجوية، لأن هؤلاء لو حصل لهم شيئا وبقي المرشد على قيد الحياة ماذا سيحصل للنظام؟
1: سيكون هناك بدلاء.
2: لكن كم مرة من هذا النظام، خاصة مع وجود كثير من الأخبار غير المؤكدة حول صحة المرشد، وبالتالي هذا ما يجعلني أقول بأنه عمليا خروج هؤلاء الوجوه بهذه الجرأة وبهذه القوة يريدون أن يقولوا أولا أنهم هم القادمون على المشهد السياسي. دعني أذكر المشهد السابق عندما جاء المرشد الراحل علي خامنئي، اختار خطا سياسيا بدأ منذ اليوم الأول، وهو عبارة عن خطين سياسيين في إيران. اليوم نحن أمام اختيار نخبة سياسية في إيران تمثل خطا واحدا، وهو اللون المحافظ الذي يرتبط بالمؤسسة الأمنية والعسكرية التي شاهدناها، ولن يكون ولن

0: يكون في إيران القادمة أصوات أخرى في إيران إلا الصوت الذي خاض هذه الحرب ودافع عن النظام.
1: دكتور طارق، هل صورة التشيع كرست هذا الواقع برأيك؟
2: أنا باعتقادي المسألة فيما يتعلق بالصراع أو التنافس ما بين تيار ثوري وتيار براغماتي، تيار ينظر إلى الداخل وتيار دائما ينظر بشكل عابر للحدود، هنا في هذا المشهد قد حسمت. يعني أنا أعتقد المشهد الآن لا ننتظر بأنه هناك تيار ثوري أو عسكري أو أمني سيحكم، باعتقادي أن هذا المشهد يحسم الموضوع. وكي لا ننسى أيضا بأنه الحرس الثوري وهذا التيار الثوري لم يكن غائبا حتى في المشهد قبل الحرب، يعني منذ سنوات طويلة، منذ بداية الثورة، منذ عام 89 هو شريك في صناعة القرار، و 79 هو شريك في صناعة القرار، وأيضا يقدم رأيه ويستطيع أن يتجاوز كثير من العقبات المؤسسية داخل الدولة بهذا الاتجاه. ولذلك هذا التشيع باعتقادي أنه لا يمثل نهاية رجل، وإنما نهاية مرحلة والدخول في مرحلة جديدة على المستوى الإيراني والمفاوضة على مرحلة جديدة على مستوى تموضع إيران في المنطقة. هذا على مستويين. لكن أيضا في جانب التشيع أيضا أتفق مع الذي طرحه الدكتور حسن فيما يتعلق بأنه القاعدة الاجتماعية التي التفت في هذا المشهد ليس بالضرورة أن تمثل القاعدة الاجتماعية فقط للنظام، وإنما قد تمثل طيفا واسعا من الشعب الإيراني ممن يحاول أن ينظر إلى السياسات الداخلية، إلى سياسات الإصلاحيين وسياسات المحافظين وغير ذلك. لأنه وهذا المهم في المشهد، لأنه إيران تحاول أن تحافظ على ما يسمى تأثير الالتفاف حول العلم لأطول فترة ممكنة، واليوم يمثل خامنئي هو هذا العلم، بل أكثر من ذلك. هناك أيضا محاولة لتوسيع السردية الإيرانية بشكل عابر للحدود، النعش الذي سيذهب إلى النجف ولا إلى كربلاء بما تحمله هاتين المدينتين من رمزية عميقة لدى أبناء المذهب الجعفري الاثني عشري، بالتالي هناك سردية لها علاقة بالمظلومية والثأر تعبر الحدود الآن، وهذا من الممكن أيضا أن يرسل رسائل مبطنة مستقبلا بأن القضية من الممكن أن لا تبقى داخل إيران، ومن الممكن أن تنفجر بشكل أكبر من ذلك إذا استمر هذا الصلف الأمريكي أو هذا العدوان الأمريكي بهذه الوتيرة. طيب. المسألة الأخرى، نقطة أخيرة فيما يتعلق بالولايات المتحدة، أيضا الولايات المتحدة لا تتعامل مع أنه هذا المشهد أو هذه الأسبوع سيمثل عبارة عن هدنة معطاة أو منحة. الولايات المتحدة تتعامل مع مأزق استراتيجي أظن أنها تواجهه للمرة الأولى في تاريخها. الولايات المتحدة استراتيجيا اعتادت أن تحقق نتائج عسكرية ثم تقع في المأزق الاستراتيجي عندما تدير المشهد سياسيا في فيتنام، في أفغانستان، في العراق. طيب. كانت تقضي على النظام وتقيم الحكومة الجديدة، لكن الآن المأزق يبدأ مع محاولتها تحقيق نتائج عسكرية.
1: طيب. النقطة التي ذكرتها وهي المطالبة بالثأر، دكتور أياد، نعم. إلى أي مدى هذا الأمر، طبعا موضوع المظلومية والمطالبة بالثأر، نعم. ورفع الأعلام الحمراء الآن على الأسطح المباني والمساجد في طهران، إلى أي مدى يمكن أن يعقد مهمة الوفد المفاوض الإيراني بعد أسبوع التشييع؟
3: يعني أول شيء أشكرك أستاذنا وأمس بالخير على السادة المشاركين والسيدات والسادة المشاهدين. المطالبة بالثأر لا تعني دائما الدم مقابل الدم، بل قد تعني الانتصار لإيران تكون مزدهرة، إيران منفتحة، إيران لا تتخلى عن مبادئ الثورة وكذلك تطبق نموذج منفتح داخل إيران يؤدي بالنتائج للمواطن الإيراني ولحياته ولازدهاره. انتصار السياسي أو أخذ الثأر السياسي يكون بانتصار المشروع وليس بقتل فرد مقابل فرد. هذا الثأر التفكير يكون تفكير فردي أو تفكير خارج عن سياق الدولة. الدولة تثأر بتطبيق مشروعها وتثأر بتطبيق إصلاحات.
1: ولهذا سألتك، نعم. عن الثأر السياسي، نعم. طبعا أنا قصدت الثأر السياسي الذي يمكن أن يعقد مهمة الوفد المفاوض مع الأمريكيين، لأنه سيكون أكثر تشددا باعتبار أنه مسكون بهذا، نعم. الثأر السياسي الذي رفعه الإيراني.
3: وهنا نختلف حول تعريف الثأر وما هو الانتصار. هل الانتصار هو تعقيد المفاوضات أم الانتصار هو الذهاب إلى حلول ومحاولة إرغام الأمريكان على النزول إلى نقطة منتصف يتوافق معها الإخوة الإيرانيون والأمريكان؟ هذا قد يكون ثأر وليس محاولة قلب الطاولة 180 درجة وتعقيد الأمور، لأنه مش معقول أني أثأر من أمريكا على مصلحة المواطن الإيراني، هذا لن يكون مفيد. لدي فقط ثلاثة نقاط بسيطة في التعليق. أولا ما ذكره السفير جوي أتفق معه بكل موضوعية، أن الإدارة الأمريكية الحالية تنقصها الكثير من الخبرة السياسية في ملفات الشرق الأوسط. لعل هذه الك...

0: كليشة معتادة مع عديد من الرؤساء الأمريكيين بأنهم غير ملمين كثيراً بشأن السياسة الخارجية، لكن ما نشاهده اليوم هو عدم إلمام بالسياسة الخارجية مع عدم اهتمام بالمستشارين والأكاديميين الذين يفهمون طبيعة الشرق الأوسط. ترامب يستشير صناع أموال، رجال أعمال، ويستشير رجال عقارات في شؤون الشرق الأوسط لأنه هو عنده مشكلة مع النخبة. النيو كونزرفاتيزم أو الحركة الجمهورية الجديدة لديها مشكلة مع النخبة، مع الإليت، دائما يتحدث عنها في الإعلام وفي الجامعات وفي وسائل التواصل. فبالتالي هو يكره، على فكرة ولديه موقف مبدئي من النخبوي الذي يأتي ويعلمه لا تفعل هكذا مع هذا، افعل هكذا إلى آخره. هو معقد من هذه الناحية. الناحية الثانية بكل تأكيد أن سياسات الأبيزمنت، وأنا أتفق مع الدكتور لقاء، لا أرى أن مفهوم الاسترضاء مفهوم مبالغ فيه. لو رأينا ماذا فعل ترامب في موضوع روسيا، وهو قال أنا مجرد ما أدخل البيت الأبيض ستنتهي الحرب الروسية الأوكرانية وسأرغم الروس على الاتفاق مع الأوكرانيين، وجدنا العكس، وجدنا ترامب يلوم زيلينسكي ويلبي طلبات بوتين ويقدم تنازلات لبوتين ويحاول أن يسترضيه. وجدنا هذا النهج، وهنا نتحدث عن نهج في السياسة الخارجية وليس فقط هن هنا أو هن هناك، وجدناه أيضا في استرضاء الصين بعد تطبيق سياسات التعريفات التي فشلت. فلا أستغرب أن ترامب يسترضي الجانب الإيراني في سياساته. النقطة الأخيرة، آسف على الإطالة، اليوم منظمة أوبك بلس أعلنت أن شهر أغسطس سيشمل زيادة 188 ألف برميل يومياً 188 ألف برميل. اليوم فتحت قطر ميناء الرويس الشمالي لاستبدال البضائع مع دولة إيران. فهذا كله يدلل على أن، وأنا هنا أعيد الفضل للدبلوماسية الخليجية بالتحديد القطرية العمانية التي فكت شحناً كبيراً شاهدناه الأسبوع الماضي. لو أن الأمر بقي بيد ترامب ويد الأخوة في إيران لما فتحت كل هذه المجالات.
1: بالنسبة للثأر، بس فقط نقطة بالنسبة للثأر، اليوم في تصريح قاليباف في اجتماعه مع حركة حماس يقول الثأر للمرشد بتحرير القدس. هذه لغة انتصارية، لغة بتعطي إيحاء بأنه تماسك، بأن لا شيء يتغير قبل الحرب، ما بعد الحرب هو نفسه ما قبل الحرب.
2: ربما تعليق قبل ما أنتقل للدكتور مهند.
3: بالنسبة لهذه النقطة والثأر، لاحظ أنه عندما اختيل الجنرال سليماني أعلن أطر الثأر لإخراج القوات الأمريكية. بعد 5 سنوات وصلنا لضرب القوات الأمريكية وقتلها وضرب قواعدها، الآن يؤطر بتحرير القدس، أي حامل المشروع وهدف مشروعه يصبح هو الإطار للثأر. سليماني كان يبحث عن طرد الأمريكيين،
2: نعم،
3: القائد الأعلى الذي اختيل يبحث عن تحرير القدس.
2: طيب دكتور مهند، هناك رأي أمريكي سمعناه بالأمس حتى على شاشتنا هنا بأن مفاجأة الرئيس ترامب من مشهد التشييع سبب سوء التقدير أو سوء المعلومة، جهل، أو خطأ المعلومة، جهل، لأن جهل، لأن الاستخبارات الإسرائيلية وضعت أمامه معلومات خاطئة تبناها وشن الحرب على أساسها، فإذ به يفاجأ بما يشاهد.
4: هذا صحيح. في 11 فبراير في الاجتماع الذي جمع نتنياهو مع ترامب، هناك كانت الخديعة الإسرائيلية لترامب، مع تصوري أنه أيضا الإسرائيليون لم يفهموا إيران جيدا، على الرغم أنه إسرائيل على مدار سنوات طويلة كانت تتعامل مع الدول الغربية على أنها المعلم، على أنها الأستاذ لهم فيما يتعلق بالشرق الأوسط. ولكن الحرب على إيران والحرب على غزة حتى كشفت أنه الاستخبارات الإسرائيلية هي استخبارات قوية جدا، قادرة على جمع المعلومات، ولكن العقل الإسرائيلي غير قادر على أن يقارب هذه المعلومات إلى فهم عميق للحالة الاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمعات العربية عموما وحتى في إيران خصوصا. ولذلك هذا صحيح، من استمع إلى نتنياهو وحتى قراءة إسرائيل لهذه الجنازة وهذا التشييع مثير، هي قراءة استشراقية من الدرجة الأولى. استمعت آخر يومين القراءات الإسرائيلية المتعددة لهذا التشييع في الصحافة الإسرائيلية.
2: ماذا
4: في
2: يقولون؟
4: يقولون أنها دعاية سياسية، أن هذا جزء من الدعاية السياسية الإيرانية لكسر المعنويات.
1: ولكن هذا
4: يدل أيضا على عدم فهم عميق للمجتمع والثقافة الإيرانية. ولذلك عندما يخرج نتنياهو في مقابلة مع فوكس نيوز ويقول بشكل شعبوي وشكل فيه استهتار بالعقلية الأمريكية، عندما يقول في فوكس نيوز انه في الجنازة تم التحريض على قتل ترامب، هذا الامر لا يمكن ان يحدث في اسرائيل. يعني اي خطاب يمكن ان يستهزئ بالعقل اكثر من هذا الاستهزاء الذي قام به نتنياهو في مقابلته مع فوكس نيوز؟ وكأنه في اسرائيل اذا كانت هناك في مظاهرة لن يطالب بقتل ترامب، ولكن في ايران سوف يطالبون بقتل ترامب. يعني هذه المقاربة، هذه المقاربة الديماغوجية شعبوية يعني يتسم بها خطاب نتنياهو بشكل اساسي. الان نتنياهو يحاول ان يسترضي ايضا ترامب.
2: نعم.
4: لانه نتنياهو انكشف امام الامريكيين، وانكشف حتى امام الإدارة الامريكية، انكشف انه كان مضلل، انكشف انه خدع الرئيس الامريكي، خدع الإدارة الامريكية فيما يتعلق بالحرب على إيران، وعلى فكرة حتى فيما يتعلق في لبنان هو بالنهاية أيضا خضع للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالاتفاق، لأنه بالنهاية اتضح أن الاتفاق السياسي مع لبنان هو كان حلا أمريكيا وليس حلا إسرائيليا، وإسرائيل ما طلبته بالنهاية كان الحل الأمريكي هو الحل الصحيح.
2: الآن هو
4: لإسرائيل.
2: ذاهب إلى
4: الآن هو يحاول أن يسترد لإطرام، لذلك طالب بشدة، هو يعني هو يسترجي ترامب من أجل أن يقابله، وهو يريد هذه المقابلة لأهداف كثيرة، ولكن أيضا منها من أجل أن يطلب الرضا من ترامب. نعم. وترامب قال له عندما أعلن ترامب الذي أعلن أن نتنياهو يريد أن يقابله، قال ترامب في هذا الإعلان أن نتنياهو يعلم من هو الزعيم. وهذه مقولة هامة جدا، لأنه ترامب يقصد من هذه المقولة أنه انتهى العهد الذي يؤثر فيه نتنياهو على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالأستاذية الإسرائيلية، وبالذات بأستاذية نتنياهو فيما يتعلق بإيران. واحدة من الأكاذيب، وهذا نقطة جدا هامة، واحدة من الأكاذيب التي قالها نتنياهو قبل يومين، فتصوري هذا يدل أيضا على الضغط، ولكن أيضا يدل على كذب هذا الرجل، قال أننا منعنا أو دمرنا القنبلة النووية الإيرانية. هو ادعى أن إيران امتلكت قنبلة نووية، وهو قال أنا منعت إبادة إسرائيل من القنبلة النووية والذرية كانت بملك إيران. هذا الأمر يدل أن رجل الآن موجود في حالة من الهوس، في حالة من الضغط، وذلك هو الآن بحاجة إلى ترامب أيضا لأجل الانتخابات، ولكن أيضا بحاجة إلى ترامب أيضا لجولة المفاوضات القادمة مع إيران.
2: ماذا
3: ممكن نقطة يا حسن، نقطة قصيرة
2: بس سأعود إليك في هذه النقطة، لكن لأنه حتى يبقى الموضوع متماسك. سيد جوي، ماذا سيقول الرئيس ترامب لنتنياهو؟ قال له أنا زعيم، قال له الأمر لي، أنا من أقرر. لماذا يكرر عليه هذه العبارات؟
5: كما أسلفت ليلة أمس، أعتقد أن كل هذه الأفكار وكل هذه العناصر موجودة للقاء مع نتنياهو سيشبه لقاء ترامب السنة الماضية مع زيلينسكي رئيس أوكرانيا، حيث أن ترامب موجود ليلقنه درسا، وربما نتنياهو سوف يحاول أن يقاوم ذلك، لأن شعبية ترامب في إسرائيل قد تراجعت. ربما هو بحاجة إلى أن يثبت أنه أيضا قادر على التصدي لترامب وأن يقول الأمور كما هي، على أنه الأستاذ، تحدث عن الأستاذية حول موضوع إيران. بالنسبة للسياق السياسي في الدولتين، فهو في مكان يسمح بأن يكون هذا اللقاء في الكثير من التقلبات. لا أعتقد أن العلاقات بين الدولتين سوف تنهار، ولكن العلاقة بين الرجلين قد تكون مهددة حاليا، وقد نرى ذلك في اللقاء.
2: في كل مرة يكون لقاء بين بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب يثار هذا الجو، يثار جو الخلافات، لكن في الواقع ينتهي اللقاء باتفاق سري يحدث بعده أحداث تاريخية كبرى. هل نحن أمام نفس المشهد؟
5: هذا ممكن طبعا، وأعتقد أن المسألة مرتبطة بملف لبنان. لم يكن اتفاقا رائعا، لقد قلتها أكثر من مرة، ولكن لو أمكن تنفيذه سريعا بحيث تخرج إسرائيل من جنوب لبنان سريعا، فهذا سيساعد استراتيجية ترامب في إيران. وإذا كان هناك تطور كبير هكذا سيكون.
4: هذا الأمر صحيح قبل الحرب على إيران، ما قلته الآن هو صحيح قبل الحرب على إيران، ولكن تجربة الحرب على إيران عمليا كانت نقطة مفصلية. تصريحات جودي فانس عن الحكومة الإسرائيلية بأنهم ناكرين الجميل، هذا تصريح تاريخي، التصريح غير مسبوق. ولذلك هذا الأمر ما قلته صحيح قبل الحرب. الحرب على إيران كشفت الكثير للولايات المتحدة الأمريكية. على فكرة حتى المباحثات بين إسرائيل وبين لبنان، إسرائيل كانت تعارض هذه المباحثات، كانت تعارض الذهاب إلى اتفاق، وترامب كان يقول لهم مصلحتكم الذهاب إلى اتفاق.
2: نعم.
4: لأنه هذا الأمر هو الذي يفصل الجبهة الإيرانية عن الجبهة اللبنانية، وكان نتنياهو يعارض ذلك. هذا أمر كشف للإدارة الأمريكية أن هذا الرجل ليس لديه أي أفق سياسي أو استراتيجي، وإنما يريد فقط استمرار الحرب والصراع.
2: دكتور حسن،
3: أنا تقديري أنه التدافع الإعلامي والشد والجذب بين نتنياهو وترامب، في كلام مثلا سألت سؤال حول لماذا ترامب يتكلم عن حزن الإيرانيين، تقديري فيه رسائل لإسرائيل بشكل مباشر لنتنياهو، أنك قلت لنا بأن هؤلاء سيثورون ضد النظام قبل زيارة نتنياهو. يرد عليه نتنياهو بأن هذه مسرحية، هذا ليس واقع، 20 مليون أتوا لأداء دور في مسرحية. ولذلك هذا التراشق تقديري أنه ينبئ بتغييرات مهمة. بالنسبة للبنان، معنى تطبيق السريع هو إحداث حربا كبيرة في جنوب لبنان، وضربا أكبر للبنى التحتية، ودخول أكثر للقوات الإسرائيلية، معناه بشكل مباشر نقض للاتفاق مع إيران، وهذا سيكون له مردود على الولايات المتحدة. ولذلك أرى أن الطريق موصود على ذلك التطور.
2: نعم حسن. يلا تفضل.
6: أولا إذا بقينا في موضوع العلاقات الإسرائيلية الأمريكية وزيارة نتنياهو المقبلة، يعني يجب أن لا نغالي في مسألة الافتراق الإسرائيلي الأمريكي. نعم
4: الافتراق بين نتنياهو وترامب، نتنياهو ليس الإسرائيلي الأمريكي،
6: هو هذا النقطة التي يجب أن نشدد عليها.
4: نعم
6: نتنياهو لديه انتخابات بعد أقل من شهرين.
2: نعم
6: شهرين تقريبا،
1: في نهاية أكتوبر لسه،
6: لا يعني بسبتمبر، هي
1: لا نهاية أكتوبر،
6: سبتمبر
0: حتى نهاية
1: أكتوبر، 27 أكتوبر،
6: يعني بعد 3 شهور. طيب. أو 4 أو أقل من 4. هو محتاج إلى تأييد ترامب له بعدما تبين أن الولايات المتحدة بحزبيها أصبحت تفترق عن إسرائيل، وفي محاولة للضغط على نتنياهو تحديدا، حتى الحزب الجمهوري، الحزب الديمقراطي يناقش رفع إنهاء المساعدات لإسرائيل. هذه كلها ليست لصالحة في الانتخابات، ناهيك عن غضب ترامب عليه، وهو يريد أيضا رضا ترامب كي يقوم بعمليات مسلحة في غزة أو لبنان، كي أيضا يقدم نفسه لليمين الإسرائيلي على أنه مرشح جيد للفوز مرة أخرى. القصد أنه هو ذهب لاسترضاء ترامب والحصول على مباركته. في نفس الوقت ترامب قد يكون لديه خيار آخر يتعلق
2: بأجندة مختلفة،
6: أجندة مختلفة تتعلق بمستقبل إسرائيل. الأمر لا يتعلق بهذه الحرب، يتعلق بمستقبل السلام في المنطقة، بالتطبيع، بعملية شاملة إقليمية. وهنا مربط الفرس، أنا أتكلم هنا عن عملية إقليمية. لذلك عبارتي الأولى اللي تكلمت عليه أنه هذا قد يكون لكسب الوقت، أرجو أنه أيضا نضعها في الحسبان، بمعنى أن استرضاء إيران الآن من قبل الولايات المتحدة لا تعني أنه هذا سيؤدي إلى اتفاق يخدم إيران نهائي. هذا الأمر تريد الولايات المتحدة، قد تكون هذا هدفها، قد للوصول إلى مرحلة بعد المفاوضات أو بعد انتهاء مرحلة الانتخابات الأمريكية يكون فيها الساحة مهيئة لمزيد من التصلب. هذه المرحلة، الفترة ما بين 3 نوفمبر موعد الانتخابات، 4 نوفمبر إلى 20 يناير، هي فترة الكونغرس فيها معطل بين الجديد والقديم، وسيكون بإمكان نتنياهو أن ترامب أن يفعل ما يشاء، لأن ما في كونغرس، كونغرس قديم وكونغرس جديد لم يودي اليمين بعد. هذا الموضوع بمعنى أنه إحنا أمام، وهذه خلال هاي الفترة أيضا ستكون هناك تحولات إقليمية منتظرة. الآن قمة الناتو سيجتمع ترامب مع أردوغان ومع الرئيس الشرع، وهذه الاجتماعات أيضا قد تفضي إلى تحديد مستقبل ما إقليمي، أو على الأقل رؤية معينة لمستقبل هذا الإقليم. التحالفات السعودية مع تركيا، مع
2: يمكن أن يكون كل ذلك قبل تكريس اتفاق مع إيران.
6: طبعا هو هذه الفكرة. طيب. أنه أنت خلال هذه الفترة تبني نظام إقليمي تجعل من أي اتفاق مع إيران في المستقبل محكوم بالتصور الجديد في الإقليم.
2: طيب دكتور مهجور،
7: هناك حالة إقليمية نشأت في الأشهر الماضية، جوهرها الأساسي وكانت واضحة مع الرئيس

0: الأمريكية من أطراف كان قدمها نتنياهو على أنها أعداء، أن انظر ماذا فعلت إسرائيل في المنطقة وانظر ما هي الخيارات المتاحة. الخيار الرئيس ترامب أمام ضغوط إقليمية واضحة تقول له أنه يجب كف يد نتنياهو عما يريد فعله، هذا يشمل الجبهة السورية، الجبهة اللبنانية وجبهة غزة، وبالتالي هذه الدول، نتحدث عن تركيا، نتحدث عن قطر، نتحدث عن باكستان، نتحدث عن السعودية، نتحدث عن مصر، هذه الدول منخرطة في ضغوط كبيرة على إدارة ترامب بإعادة الموضع من نتنياهو، لأنه ببساطة كلهم الآن يعني مسار الأحداث يقول أن ما فعله نتنياهو حتى الآن أخذ المنطقة إلى المجهول، وبالتالي هذه فرصة ترامب الأخيرة في أن يعيد البوصلة الأشياء في دفع نتنياهو.
1: دكتور بدي أعيد السؤال، لأنه حقيقة في كل مرة تحصل زيارة من نتنياهو إلى الرئيس ترامب يكون الحديث بهذا الشكل، خلافات، مستوى الخلافات، ماذا حصل بينهما، ذهب ليؤنبه وإذ بهما يتفقان على أمور سرية لا تظهر إلا بعد أسبوعين ثلاثة أو شهر أو شهرين، كما حصل في الحرب واستئناف الحرب، يعني الحرب الأولى على إيران ثم استئناف الحرب، كنا نتحدث بنفس المنطق، كنا نتحدث عن خلافات لكنهما كانا يحضران ما يريدان.
0: هل سأجيبك؟ أنا لا أنفي السيناريو، نعم. لكن دعني أجيبك بالشكل التالي، هل بقي لديهم في سلة أهدافهم ما يمكن ما يستطيعون تحقيقه؟ لبنان. هذا السؤال الأساسي.
2: لبنان.
0: ماذا بقي؟ حتى موضوع لبنان.
2: اتفاق لبنان إسرائيل.
0: بالضبط. هو يعني تنفيذ الاتفاق، معنى آخر الضغط على إسرائيل تنفيذ الاتفاق، وليس للبدء بحرب جديدة. طيب. أو الضغط عليها بملف حتى في موجود.
1: ماذا بالنسبة
2: للاتفاق اللبناني الإسرائيلي، اتفاق الإطار، بيحكي ببهد لاتفاقية أخرى.
0: سلام.
2: سلام. أنا بتخيل وربما أكون مخطئا، زيارة نتنياهو زي ما قال سعادة السفير، زيارة نتنياهو لواشنطن، بعتقد الملف اللبناني يعني كيف نخرج من اتفاقية الإطار إلى اتفاقية أصلا.
3: لبنان ما يعمل سلام قبل الاتفاق مع العرب.
2: لا بعرف. أنا أقول أن هذا وارد، هذا هو الاحتمال الأكثر ترجيحا.
4: الزيارة لها هدفان، هدف انتخابي.
2: نعم.
4: بالدرجة الأولى.
2: أكيد.
4: بالدرجة الأولى.
1: هدف انتخابي.
4: بالدرجة الأولى.
2: ولبناني.
4: أنه نتنياهو عول على دعم ترامب له في الانتخابات وترامب تخلى عنه.
2: دعا نفسه
4: في عدة تصريحات.
2: أول مرة بشوف أنا واحد بدعي نفسه.
4: والهدف الثاني في تصور ليس لبنان. إيران.
2: صح.
4: وإيران ليس استئناف العمليات العسكرية. إيران فيما يتعلق بتشديد الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالمشروع النووي. لأنه هذا الأمر بالنسبة لنتنياهو أصبح قضية مركزية وهو يخشى.
2: هذا تحصيل حاصل أخي مهند. هذا تحصيل حاصل بالنسبة لإيران. أنا بتصور الأكثر إلحاحا هو زي ما تفضلت الموضوع الانتخابي وموضوع لبنان. هو يريد أيضا لدى ترامب رغبة أن يوجد شيء في لبنان.
4: بالنسبة لبنان سوق الإنجاز.
2: لسه بده تكمل
4: الإنجاز سوقه.
2: لا يحتاج إلى تتمي.
5: لاحظ حسن، الرئيس ترامب في هذه الحرب تذوق الهزيمة، تذوق الفشل، ولذلك هذا يؤثر على تحليلنا لما سيفعل. قبل هذا كان يذهب نتنياهو يعطيه التقارير، بارنيا كان معه، الآن أقل بارنيا، أتى بشخص آخر ليقول ليلقي باللوم
1: عليه. رئيس
5: الموساد. هذه الهزيمة لها تركات على كيف تنظر الولايات المتحدة لحديث شخص مثل نتنياهو، ولذلك أنا أرى بأنه الآن نحن أمام سياق مختلف عن قبل الحربين. قبل الحربين كان بمقدور نتنياهو أن يقول هذا النظام ضعيف يسقط بأول ضربة، الآن لا يستطيع بيع هذه السردية.
1: نعم.
5: هذه الحرب التي خاضتها إيران والتشييع الذي جرى. النقطة الثانية حسن، الهجوم على لبنان أو تغيير، محاولة إحداث تغيير في لبنان مهم، قد تذهب باتجاه إسرائيل، لكن سيواجه بطريقتين، الأولى في هرمز والثانية باشتباك مباشر بين إيران وإسرائيل. هذا قرار شهدنا أول مرحلة منه. إيران لا تربط الجبهات، ترى أنها أمام جبهة واحدة. هناك جبهة واحدة وهناك إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة.
1: دكتور طارق،
6: أعتقد نتنياهو أجندته ستبقى كما هي، يعني لديه أربع ملفات أساسية: إيران، لبنان، غزة والانتخابات. لا شك أن هناك أولويات فيما يتعلق بالانتخابات وفي إيران، لأنه الملف الإيراني باعتقادي إذا أغلق على هذا الشكل

0: فستكون هزيمة استراتيجية لإسرائيل وأمريكا وبالتالي سيبقى. لكن نعم نتائج الحرب على إيران لن تسمح بإعادة أو بإمكانية إقناع ترامب مرة أخرى بحرب جديدة سواء على جبهة إيران أو على أي جبهة أخرى على الأقل قبل الانتخابات. لكن بعد الانتخابات قد يتطور هذا الخيار كخيار أمريكي وليس كخيار إسرائيلي تأخذ أمريكا عليه، لأنه حتى الآن أنا باعتقادي الكبرياء الأمريكي مجروح فيما يتعلق بإيران. كما قلت في البداية هذه أول حرب عسكرية لا تحقق فيها نتائج ناجزة إذا قارناها بفيتنام بالبوسنة في ليبيا في العراق في أفغانستان. وبالتالي موضوع الكبرياء الأمريكي قد يعني يعيد ترتيب الأوراق مرة أخرى. لكن نتنياهو أيضا قادر أن يقنع ترامب في مسألة الضغط التكتيكي الذي لعبه ويعتبر ناجح في غزة ولعبه ويعتبر ناجح في لبنان، وبالتالي لماذا لا نجربه أيضا في إيران على الأقل خلال هذه المرحلة إلى حين تحقيق اختراق تفاوض.
1: شو يعني الضغط التكتيكي؟
0: هو الضربات الانتقائية والتي لا تشكل حربا ولا تشكل مساحة هدنة كاملة كما يحدث الآن، وهذا الآن يحدث على حتى على المستوى الإيراني. ولذلك باعتقادي الولايات المتحدة ستكون معنية بالحفاظ على الوضع الراهن، الوضع الراهن الذي تشكل بعد مذكرة التفاهم، لأنه الوضع الراهن في وضع هرمز الآن الأسواق مرتاحة وبالتالي هذا يخدم الولايات المتحدة ويخدم استراتيجية التخزين وغير ذلك. انتزاع احتكار إيران للحظة الهلع باعتقادي مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا ما يجعل الوضع الراهن مهم، لأنه عندما ضربت السفينة في التي كانت تحمل علم سنغافورة لم تضطرب الأسواق، حصل اضطراب بسيط ومباشرة تعافت الأسواق، بمعنى لحظة الذعر لم تعد تمتلكها إيران. هذا باعتقادي مكسب يعتبر في مرحلي يعني مؤقت بالنسبة للولايات المتحدة وتريد أن تذهب فيه. وبالمناسبة الوضع الراهن قد يناسب إيران وقد يناسب الولايات المتحدة بما يجعل مذكرة التفاهم اتفاقا طويل الأمد وليس اتفاقا لمدة 60 يوم.
2: دكتور إياد، لذلك دول المنطقة عندما نصحت ترامب منذ العام الماضي وليس هذا العام بأن لا يدخل نفسه والولايات المتحدة الأمريكية في معضلة سياسية كهذه، كانت تعلم بأن الإطاحة بالنظام الإيراني بهذا الشكل أمر غير منطقي وأمر ساذج في عالم السياسة. بكل تأكيد لا تستطيع أن تسقط نظام من السماء، هذا أمر جدا لم يمر في تاريخ السياسة. ثانيا لا تستطيع أن تعمل ground invasion أو اجتياح بري، لأن المواطن الأمريكي لن يسمح لي. لا ننسى أن هذه الحرب تختلف عن حرب أفغانستان وحرب العراق وحرب فيتنام، بأن المواطن الأمريكي اقتنع في تلك الحروب وأيضا في الحرب الباردة بأن هذه الحروب تخاض للمصلحة القومية الأمريكية. المواطن الأمريكي يعلم بأن هذه الحرب لا تخاض للمصلحة القومية الأمريكية وإنما حماية ودفاعا عن إسرائيل منذ 7 أكتوبر. فبالتالي عرف ترامب أنه من المستحيل أن يقوم بأمر أكثر مما قام به بالضربات التي قام بها في إيران. أنا لا أعلم من الذي نصح ترامب وقال له بأن حربا جوية ستسقط نظام في الشرق الأوسط. بكل تأكيد أن هذا الرجل كان يعني خارج عن عقلانية بشكل كبير. لذلك عندما يعود ترامب للمنطقة سيجدها منطقة مختلف شكلها. اليوم نتحدث عن تفاعلات إقليمية مختلفة، تركيا، مصر، السعودية، باكستان، إيران في انفتاح حول اجتماع في الواقع بدأت ترشح أخبار اجتماع سيكون في الرياض أو جدة يشمل دول مجلس التعاون الخليجي ودولة إيران للتفاهم في المستقبل السياسي بين هذه الدول.
3: لكن خفت الحديث عنه سيدنا.
2: نعم فقط إشاعات إلى الآن لكن إرسال وفد من المملكة العربية السعودية من قبل نائب وزير الخارجية أيضا هذه كانت بادرة واضحة، مع أنه أنا لا أحب كثيرا القراءة تو ماتش في موضوع العزاء لأنه هذه مناسبة يعني نحن كمسلمون نختلف يعني في تقديرنا لمثل هذه المناسبة ولا نفضل استخدامها بشكل سياسي دقيق.
1: نعم.
2: لكن لم تقطع المملكة العربية السعودية عمان قطر ومجلس التعاون الخليجي ككتلة إقليمية لم تقطع علاقاتها مع إيران إلى الآن، فمن الممكن البناء على هذا. دونالد ترامب سيجد أن دول الخليج هي طوق الأمان في هذه المعضلة وليست نصائح نتنياهو الذي يحلم بسيادة إقليمية غير ممكن.
4: حسن ملاحظة بس اسمح لي بلاحظة
1: ارجع لسيد معن تفضل.
4: هناك في سيناريو إسرائيلي أنه ممكن ترامب يستأنف في الحرب على إيران بعد الانتخابات الأمريكية، ولكن هذا الأمر لن يفيد إسرائيل، لن يفيد نتنياهو، لأن الانتخابات الإسرائيلية قبل نعم. الانتخابات الأمريكية ونتنياهو على الأغلب سوف يخسر هذه الانتخابات، ولذلك رهان
1: يعني
4: الوحيد
1: يعني بده حرب قبل الانتخابات.
4: لا بده يأثر على الاتفاق على الموقف الأمريكي من الاتفاق مع إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، لأنه 75% من اليهود الإسرائيليين في آخر استطلاع 75% من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن مذكرات التفاهم مع إيران هي سيئة لإسرائيل.
1: طيب سيد معن ركزت على الموضوع اللبناني وأنا أود أن أنتقل إلى هذا الموضوع

0: باعتقادي أنا أنه ترامب يتطلع إلى إنجاز سياسي في لبنان، يتطلع إلى إقامة وحدة السلام بوضوح وبصراحة، يعني يتمنى أن يحرز شيئا في هذه الزوبعة اللي صارت بتطوير وتثمير الاتفاق اللي هو يصب كله في مصلحة إسرائيل. اليوم زمير في قلعة شقيف شو بيقول؟ على الجيش اللبناني أن يفي التزاماته المنصوص عليها باتفاق الإطار، وهو أنه يبعد حزب الله وينزع سلاحه، يعني من قلعة الشقيف ذات الرمزية العالية المفهومة. رئيس الأركان الإسرائيلي بحكي هذا الكلام، لا هو يعرف ماذا يقول ولم يكذب الرجل. هذه الالتزامات التي طالب بها الجيش اللبناني موجودة في الاتفاق. أنا بتصور أنه زيارة نتنياهو إلى واشنطن، صحيح أنه دعا نفسه بنفسه،
1: نعم،
0: سرعان ما لباها الدعوة ترامب، باعتقادي يعني حيركزوا على لبنان لإقناعه بترتيبات معينة بالمرونة في الموضوع اللبناني للوصول إلى ما هو أبعد من اتفاق. وهناك قابلية عند
2: بالنسبة لإسرائيل،
0: هناك قابلية عند النخبة الحاكمة في لبنان
2: أسهل من لبنان.
0: نعم،
2: بالنسبة لإسرائيل إحداث خرق في غزة أسهل، نعم، من لبنان. يعني الضغط في غزة الآن أسهل من الضغط في لبنان. بلبنان لا يوجد أفق.
0: غزة ليست ملفا أمريكي.
1: خارج
0: التفكير الأمريكي.
2: هو سيبحث عن إنجاز لبنان باعتقادي طويل الأمد. يعني ليس
0: أنا بحكي عن ترامب، إنجاز لترامب. هو يعني
3: حتى ترامب الآن يده مكبلة بسبب الاتفاق الذي مذكر تفاهم مع إيران. هو لا يستطيع أن يفعل شيء في لبنان يعقد من مذكرات التفاهم.
0: إذا أرادت القيادة اللبنانية
3: حتى هذا موقف الإدارة الأمريكية سيكون
4: بالعكس. العكس هو الصحيح، سيكون هناك ضغط على نتنياهو لتنفيذ الانسحابات وللهدوء وعدم إثارة المشاكل وعدم التصعيد. هذا ما سيضغط عليه في
0: للوصول إلى إيه؟ للوصول إلى شو؟
1: سيد الجوي.
0: إلى ماذا؟
4: إلى الاستمرار ومنح منح الحكومة اللبنانية
1: سيد الجوي
4: مكافآت على ما قامت فيه.
1: الهدوء. أنت توافق دكتور لقاء؟ أين أصبحت غزة؟ أين مجلس السلام؟
0: سلامة سلمك.
5: كما قلت سابقا، أنا لا أرى أي خبراء من الجانب الأمريكي ولا جدية في الموضوع للأسف. هي مأساة فعلا. فالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد فككت، وقفت عن العمل، لم تضع آلية من أجل إيصال المساعدات الأمريكية كما يجب.
1: القضية ليست قضية مساعدات، قضية استمرار الغارات الإسرائيلية وسقوط شهداء وجرحى كل يوم. يعني الحرب مستمرة ولم تتوقف.
0: قضية التزام بخطة ترامب نفسه. خطة ترامب نفسه التزام في شيء.
5: هذا ما أقصده. استثمار ترامب في هذا الموضوع هو من أجل الاتيان بالسلام والمساعدات وإعادة البناء، ولم يحصل أي من ذلك. إذن لا أعتقد أنه ضمن هذا السياق سيكون ملف غزة من أولويات ترامب، لأنه كان فاشلا حتى الآن. أما ملف لبنان فهو شيء يمكنه أن يحقق فيه إنجازا، وبالحقيقة إذا أوصل البلدين إلى اتفاق سلام هذا سيكون ضمانة أفضل ضد اجتياح إسرائيلي آخر، وبالتالي لا تعود المقاومة مضطرة لإخراج إسرائيل. لأننا كما قلنا من قبل في العام 93 و2006 2024 و26 وغيرها، الإسرائيليون يعودون. إذا وجد اتفاق سلام لم يجتاحوا مصر ولم يجتاحوا الأردن، وبالتالي هذا ما سيسعى إليه ترامب. هذا هو الهدف الأسمى.
2: ما يتعلق بغزة، أنا لماذا أقول بأن غزة قد تعود إلى الصدارة في محادثات ترامب نتنياهو؟ هناك كلام عن وثيقة أمريكية سربتها قناة كان الإسرائيلية تتعلق بمطالب واضحة بالنسبة للأمريكيين، بأن يذهب نتنياهو إلى المرحلة الثانية بدون موضوع نزع السلاح، لأنه الآن موضوع نزع السلاح هو العقبة. الخطة من 15 نقطة التي قدمها ملادينوف تقريبا الفصائل وافقت على 14 نقطة إلا النقطة الثامنة المتعلقة بالسلاح.
1: السفير يقول ليست من أولويات
2: رئيس ترامب. ولذلك أنا يعني أخالف السفير في هذه النقطة. قد تكون هذه النقطة الجوهرية، لأنه الآن مطالبات لنتنياهو. بالمناسبة اليوم نتنياهو صرح قال بأنه لا إعادة إعمار إلا بنزع السلاح. هذا ترى مختلف، لأنه كان يقول لا ذهب للمرحلة الثانية بدون نزع السلاح. الآن تطور الأمر، وهذا ينسجم مع مضمون الوثيقة الأمريكية، وبالتالي قد نشهد لماذا؟ لأنه نتنياهو عندما يجد انسداد في لبنان وانسداد في إيران قد يقنع ترامب بالذهاب إلى غزة. طيب، مرة أخرى
1: باختصار لأنه كثير الوقت بدأ
6: يضيق. بالنسبة الآن تسوي أنه ما يحدث في غزة هو منسجم تماما مع ما تريده إسرائيل. عندما يقول نتنياهو لا إعادة الإعمار هو يصعد، هو لا يتراجع، هو يصعد، هو يقول حتى إعادة الإعمار اللي هو جزء من الاتفاق.

0: اطلاق النار في غزة، لأن الاتفاق ماذا ينص؟ الاتفاق ينص أنه في حالة عدم نزع سلاح حماس يمكن إعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي
1: بعد انسحاباته
0: لا الأول. في ظل وجود في المنطقة الصفراء، هذا الأمر إسرائيل لا تريده منذ شهور طيب. والآن نتنياهو يؤكد عليه. هذا ماذا معنى؟ أنه إسرائيل في ظل انسداد أفق لعملية عسكرية في غزة، وهي كانت تريد ذلك، في ظل انسداد هذا الأفق العسكري هي تريد أن تتكرس وتكرس الوضع القائم في قطاع غزة، الوضع الخانق، الحصار، عدم إدخال المساعدات الإنسانية، تحويل المنطقة الصفراء كما قال نتنياهو إلى غلاف غزة جديد طيب. هذا ما قاله
2: دكتور محجوب.
3: أنا أعتقد بأنه الجوهر النقاش سيكون لبنان بشكل أساسي صحيح. لأنه ببساطة لبنان وضع نفسه في مذكرة التفاهم، والولايات المتحدة ملتزمة بهذا، ولأن ظلاله ستظهر في المضيق صحيح. بعبارة أخرى أنا لا أعتقد أن إيران ستتخلى عن لبنان طيب. وسترمي بورقة المضيق إذا لم تقبل الولايات المتحدة بالتزاماتها فيما يتعلق بإجبار إسرائيل، وهذا معناه أن إسرائيل ستقف أمام سلاسل الإمداد وتدفق النفط واقتصاد العالم كله، وبالتالي ستصبح إسرائيل في نظر العالم شيطان كبير، وبالتالي باعتقادي هذه أحد الفرص التاريخية طيب. لإيران في أن ترمي بورقة المضيق فيما يتعلق بلبنان.
2: دكتور حسن، فيما يتعلق بغزة الكثير من الآراء التي بدأت تقول إن غزة تركت وشأنها حتى مع إيران،
4: لا تقديري أنه هذا بعيد عن الواقع. في المذكرة حلفاء إيران لم يقل فقط لبنان، كان بمقدورهم أن ينص على إيران ولبنان، حلفاء إيران وحلفاء الولايات المتحدة وقف الحرب في كافة الجبهات ومنها لبنان. ما هي كافة الجبهات؟ من هم حلفاء إيران؟ لذلك تقديري أنه نحن
5: لكن لم يتم التركيز على ذلك، يعني فيما بعد ترجم الموضوع في التركيز على لبنان. أما طبعاً. غزة حتى الآن لا تزال
4: هناك المشهد. سبب في ذلك يا دكتور، أنه هذه المذكرة كانت عن أربعة أطراف حاربت في هذه الحرب، لكن رغم ذلك ضغطت إيران لإدخال هذين المصطلحين لفتح الباب للمستقبل للضغط. بالتالي أنا تقديري أنه في مفاوضاته في واشنطن نتنياهو، ترامب سيكون أمام خيارين. خيار الأول هو أن يتبع نتنياهو في لبنان ويعقد الوضع مع إيران، وإيران سترد عليه، وهو تقديري أنه لديه صورة واضحة، أو أن يستمر في مذكرة التفاهم مع إيران ويضغط على نتنياهو من جهة أخرى لإخراجه وللجمه في لبنان.
1: ما بتصور أنا غزة ملف يعني مركزي بمباحثات نتنياهو ترامب المقبلة، يعني إيه أوكي ممكن يتطرقوا للموضوع، لكن متروك ملف غزة أنا بتصور يعني صار في الخلف وصار ما عاد له هذيك الأولوية، لأنه تحلل نتنياهو من التزامات الجيش الإسرائيلي وإسرائيل اللي بنصوص عليها في وثيقة ترامب نفسها اللي صار في احتفال كبير في شرم الشيخ، لا بينفد منها شيئا، تنص على انسحابات، على إعادة تموضع، على إعادة انتشار. الرجل يقول بدل 60% بدنا نصير 70%.
2: ما الذي يضمن أن لا يتحلل من اتفاق لبنان بنفس الطريقة؟
1: أتصور لا، لأنه في مطبع آخر، في إذا أنت أخذت، ما بعرف أنا يعني بتكهن، إذا أنت أخذت اتفاقية سلام، اتفاقية عدم اعتداء، اتفاقية ما من هالنوع، لا بكسب كبير هذا لإسرائيل، وبتكون أمريكا ضامنة، ترامب بثقل فيها، لا هذا شيء جيد لنتنياهو.
6: هو السؤال، إذا نتنياهو لم يحصل من ترامب على وعد بتزكيته في الانتخابات بدعمه، هل سيبقى ساكنا وينتظر الخسارة أم سيعمل بمفرده بدون دعم أمريكي؟ لأنه أخي خسارة خلاص انتهى الدعم الأمريكي، هو متأكد من أنه لن يكون،
2: يعني علي وعلى أعدائي،
6: علي وعلى أعدائي
1: سمحت لي،
6: سيذهب
1: ترامب لا بينجح ولا بيسقطوا في الانتخابات، لا بينجح ولا بيسقطوا.
6: هو لا لا, لا مهند. هناك حسابات لا في إسرائيل،
0: دعم ترامب له بشكل واضح يفيده انتخابيا،
6: لذلك سيذهب إلى التصعيد مهما بخلف الأمر، لأنه هو يريد أصوات،
2: بده يتحدى الرئيس ترامب،
6: يتحدى يعني. نعم يتحدى، وحينها إذا فاز بأصوات اليمين المتطرف
2: نعم
6: وفاز في الانتخابات،
2: يفرض
6: حينها
2: نفسه
6: يفرض نفسه على الولايات.
7: طيب في نقطة مهمة قانونية، أن الذين وقعوا على الاتفاقية التفاهم كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، نعم ورد حلفائهم ومناطق، لكن في النهاية قانونيا الولايات المتحدة وإيران هم الذين وقعوا على الاتفاقية. لماذا يتم الضغط في لبنان؟ لأن لبنان تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لإيران في المنطقة، حزب الله كتلة كبيرة في لبنان ولا يمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، عكس غزة التي للأسف فرغت بشكل كامل، حتى المقاومة أخرجت منها بشكل واضح، بقيت جيوب للمقاومة في غزة لكنها لا تقارن

0: بما يحدث في لبنان. الذي يؤذي ترامب هي أسواق المال والأعمال، إغلاق مضيق هرمز وملف لبنان مرتبطان ببعضهم البعض، لذلك نرى أن ترامب يذهب إلى هذه الملفات خاصة في ليلة يوم السبت أو الجمعة حتى أسواق المال يوم الاثنين تستجيب لمتطلباته، لأنه نعم. رجل مغرم بالسوق للأسف.
1: دكتور طارق،
2: موضوع غزة باعتقادي يحتاج إلى كلام أطول ربما في حلقة قادمة، لكن القضية الأساسية بأنه لا يوجد أفق الآن لغزة إلا بالاندماج مع المسار الإيراني، ولذلك حقيقة مطلوب من إيران أن تعيد النظر في ملف غزة، لأنه هذه المساحة الآن عندما تدخل إيران في التفاصيل هرمز ولبنان هي الفترة الوحيدة والفرصة الوحيدة المتاحة لإدخال هذا الملف.
1: شكرا جزيلا لكم على كل هذه الآراء، شكرا للمتابعة مشاهدينا، انتهت حلقتنا نقاش الساعة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وأنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من التفاهم، وأن ذلك أضيف لنص مذكرة التفاهم. وقال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو في أنقرة، وأن العديد من الحلفاء في الناتو أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. وفيما يتعلق بالتطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة نبطية الفوقة جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قال خلال جولة في تلة شقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وقال نتنياهو لفوكس نيوز إنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وأن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها، وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. الوقوف على آخر التطورات، نذهب إلى مراسلينا من طهران مراسلنا عمر هواش، ومن واشنطن مراسلنا ناصر الحسيني. مرحبا بكما عمر، أبدأ معك وأطلعنا على آخر التصريحات للمسؤولين الإيرانيين خاصة اليوم التي جرت خلال مراسم التشييع.
4: نعم سلمى، الأهم الآن في طهران هو أنها تستعد لأجل تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي صباح يوم غد الاثنين، وبالتالي السلطات هنا تتحضر لما يمكن أن يصفه المسؤولون الإيرانيون بأنه أكبر تجمع جنائزي في تاريخ البلاد. تجري الحديث عن أرقام تفوق 20 مليون مواطن قد يشاركون يوم غدا في التشييع في طهران، وهذا هذا الرقم هو ضعف ما شهدته أحد أكبر الجنائز في إيران والعالم، الجنازة الإمام الخميني في ثمانينيات القرن الماضي، إضافة إلى جنازة قاسم سليماني عام 2000. لذلك هناك استعدادات كبيرة لوجستية على الأرض من حيث الاستعدادات الأمنية، الاستعدادات السياسية العسكرية، حيث أعلنت الشرطة أنها نشرت نحو 65 ألف شرطي في العاصمة طهران لتأمين المراسم يوم غد. ومقابل ذلك أيضا هناك عناصر تتبع للشرطة الحرس الثوري والجيش لأجل تأمين تلك المراسم. هذا اليوم شهد مصلى طهران صلاة الجنازة على جثمان المرشد الراحل علي خامنئي بحضور عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، وكان الحضور اللافت للقادة العسكريين الذين ظهروا خلال هذه الأيام للمرة الأولى، لأنهم كانوا يقودون الحرب خلف الكاميرات طيلة الفترة.

0: الماضية، لذلك هذا الحضور كان ملفتا. أيضا الملفت كان عدم تواجد أو ظهور المرشد الجديد مجتبى خامنئي حتى في صلاة الجنازة على خامنئي الأب، وبالتالي هذا الأمر يرده العديد من المراقبين إلى القضايا الأمنية التي لا تزال ربما تخيم على أجواء البلاد بعد هذه الحرب. حرص الإيرانيين الآن على مشاركات واسعة في التشييع يوم غد وما يتلوه أيضا من تشييع في مدن أخرى كقم ومشهد والانتقال إلى العراق، من شأنه أن يوصل رسائل داخلية ودولية. رسائل داخلية، فإن أي مشاركة شعبية واسعة لهذا التشييع يمكن وصفها بأنها مبايعة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، ويوجه ذلك أيضا رسالة توحدة بأن الشعب الإيراني لا يزال يصطف خلف قيادتها السياسية والعسكرية على الرغم من الحرب الطاحنة التي جرت بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى. إضافة إلى رسائل هذا الأمر يبعث رسائل دولية خاصة إلى واشنطن التي تستعد للتفاوض مع طهران بعد انتهاء مراسم التشييع، أي مشاركات واسعة في إيران ودعم شعبي للقيادة السياسية سيكون ورقة تفاوض قوية على الطاولة الإيرانية خلال المباحثات المقبلة. من خلال ما رصدناه اليوم من لقاءات بين وفود زار طهران خلال الأيام الماضية للمشاركة في التشييع مع المسؤولين الإيرانيين، لا سيما اليوم كانت هناك لقاءات بين محمد باقر قالباف رئيس البرلمان ووزير الخارجية عباس عراقجي مع من يصفون بجبهة المقاومة، ممثلين عن حزب الله، عن حركة حماس، عن أنصار الله الحوثيين. خلال هذه اللقاءات جرى التأكيد من قبل إيران على أن مذكرة التفاهم هي انتصار فيز ليس فقط لإيران بل أيضا لمحور المقاومة. قالباف قال في إحدى تصريحاته أن إيران سوف تستمر في دعم جبهة المقاومة بالصواريخ عندما تكون هناك الحاجة، وبالضغط على واشنطن على طاولة المفاوضات عندما تكون هناك أيضا الحاجة لأجل ذلك. وأكد أن إيران حرصت على أن تكون جبهة المقاومة على لائحة المذكرة بأن تشمل إنهاء الحرب الجبهة اللبنانية.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران في واشنطن. ناصر الحسيني لخص لنا أيضا المشهد المتعلق بمتابعة واشنطن لمراسم التشييع هذه وأيضا طبيعة الموقف في مضيق هرمز.
2: ومضيق هرمز على الأقل وهو أهم ما تسعى إليه الولايات المتحدة أولا في هذه المفاهمات أو هذه المحادثات أو مذكرة التفاهم. الآن تقارير بلومبرغ مثلا تشير اليوم، هي تقارير إعلامية لكن تشير حسب قولها في تقاريرها، تتحدث عن تعافي الملاحة في مضيق هرمز وتقول اليوم مثلا مرت 6 ناقلات نفط وغاز، وهذه إشارة على الأقل من الإعلام الغربي الآن أن هناك تحسن ما حصل على الأرض وأن مضيق هرمز بدأ يستعيد حياته الاقتصادية وملاحته بكل حرية. أكسيوس أيضا عن مسؤولين أمريكيين يؤكدون ما جاء في تقارير أكسيوس الإعلامية، يقولون إن الممر الجنوبي المشاطئ لسلطنة عمان لا يزال مفتوحا ويشهد حركة ملاحة نشطة. الأهم في هذه التقارير الإخبارية وهذا ما يهم الجانب الأمريكي ومطالب رئيس ترامب وخطوطه الحمراء أن لا يتعرض الإيرانيون لهذه السفن، 6 سفن، 10 سفن، 100 سفينة، يجب حسب ما يطالب الأمريكيون أن تبحر بحرية كاملة وأن لا تتعرض لأي مضايقة أو تهديد من القوات الإيرانية في تلك المنطقة. إذا ما حدث هذا فالضغط الأمريكي بشكل أو بآخر سيكون أقل و سيتبع بطبيعة الحال هذا الارتياح الذي بدأنا نلاحظه الآن في واشنطن. منذ أمس حقيقة لم يتحدث الرئيس الأمريكي تقريبا 24 ساعة، لم يضف أي كلمة واحدة. تحدث أمس في خطاب مطول للجمهور الأمريكي في احتفالات 250 ولم يأتي على إيران إلا بشكل بسيط، لكن في عموم التصريحات الأخيرة للبيت الأبيض بوجه خاص هناك ارتياح وهناك أيضا تهدئة. ما نرى الآن هي متابعة أمريكية كثيفة ومعززة بالكثير من المراقبة لما يحدث في طهران من مراسم التأبين. نعم الرئيس الأمريكي قال أمس إن بإمكان الولايات المتحدة أن تستهدف القيادات الإيرانية التي تكشف عن وجهها في هذا المحفل العام، لكن الولايات المتحدة لن تفعل لأن هناك قرارا بالتهدئة من الجانبين، الإيرانيون والأمريكيون اتفقوا على التهدئة. ترامب قال صراحة لن يطلق أحد النار طالما ستستمر مراسم التأبين هذه، و ربما لأسباب إنسانية كما قال الرئيس ترامب، كما قال الرئيس ترامب شخصيا منذ 48 ساعة. لهذا هذا الموقف الأمريكي هادئ وصامت اليوم. الأهم أنه الصامت لم يضف أي كلمة تثير حفيظة الجانب الإيراني فيما يخص هذه المفاوضات المرتقبة التي يجب أن تعود، يتوقع أن تعود بعد أيام، بعد مرور هذه الأيام من عمليات تأبين المرشد الأعلى. ولكن هناك عدة مواقف، عدة تحليلات في الولايات المتحدة، ولكن الأهم أن البيت الأبيض هذا اليوم في هذه الساعات صامت أمام ما يجري. ورئيس ترامب كما يقول يراقب حفل التأبين ويراقبون منهم الحاضرون خاصة من الدول الأجنبية. هناك اعتقاد أن إيران معزولة، لم يأتي الكثير من زعماء الأجانب لحضور هذه الاحتفالات لحفل التأبين.
1: شكرا جزيلا لك ناصر حسيني مراسلنا من واشنطن للنقاش. نرحب بضيوفنا، معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسية السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، ومعنا من طهران دكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. مرحبا بكم جميعا. دكتورة عاطفة أبدأ معك، إذا كان مشهد مراسم التشييع المرشد الراحل هو وداعي واستفتائي على إرث وتاريخ الراحل، فهل يمكن اعتباره أيضا استفتاء ومبايعة كما ينظر إليه في طهران للمرشد الحالي؟
3: نعم، أنتم محقون في قولكم ذلك. الأمر ليس مجرد وداع للمرشد الراحل، ولكنه أيضا بيعة ومبايعة للقائد الجديد والقادة الذين حضروا التشييع. طبعا هناك رسائل أخرى بأن هذه المشاهد تأييد لدعم الشعب للقيادة بعد الصدامات التي حدثت قبل الحرب وحركة الاحتجاجات. إذن هي محاولة لإظهار أن القاعدة الشعبية التي تدعم الحكومة موجودة وقوية، وأن هناك أيضا تعبير من قبل جماهير الشعب بهذا الاتجاه.
1: دكتور شرقاوي، هل ترى الأمر كذلك؟ يعني بالنسبة لهذه المظاهر في المراسم التي أرادتها طهران أن تكون بمثل هذه الحشود ومثل هذه الاستمرارية والكثافة وهذه الرمزية، بأن تؤدي مثل هذا الدور، خاصة إذا ما وضعنا في الأذهان بأنه كان حدثت في السابق جنازات أيضا ذات رمزية وثقل في طهران، وبعدها شهدنا الكثير أيضا من مظاهرات معارضة.
4: يمكن تقسيم دلالات هذه المراسم الجنائزية لثلاثة أيام في عدة مدن إيرانية إلى مستويين، هناك المستوى الوجداني وهناك المستوى العقلاني. المستوى الوجداني ينطوي على أن هناك إجماع وهناك هذه الوحدة على مستوى أن إيران بكاملها تؤبن راحلها أو مرشدها الأعلى، وخاصة وأن الدلالة داخل السياق الإيراني أن مؤسسة المرشد تظل خامينيئية بامتياز من جيل الثورة إلى جيل الدولة الآن، كما تود طهران أن تقدم إلى الإيرانيين في الداخل وفي الخارج. وأيضا هناك مبدأ هذه الاستمرارية وأن نظام الحكم لا زال متمسكا بوجوده داخل طهران. على المستوى العقلاني أن هناك رسالة إلى الأمريكيين وبقية العالم أن هناك مرجعية سياسية في القيادة، قيادة طهران منذ عام 79 إلى الآن، والخيط مستمر بنفس الاتجاه، وأنه على الرغم من الحرب الإسرائيلية الأمريكية لا تزال إيران تعتمد أو تسعى لتأكيد نديتها، وهذا ما ينعكس على مستوى المفاوضات وعلى ما يسميه الإيرانيون بقضية الندية. هذه مهمة الآن في اعتقادي بالنسبة لكيف يتصرف الإيرانيون. وأيضا هناك الآن قناعة بأنهم يستطيعون التفاوض بمنطق الأقوى وليس بمنطق الأضعف، وأعتقد هذه المراسم الجنائزية ستؤثر سلبا على من يفكرون في الجدوى من المفاوضات، بمعنى سيصعب العودة إلى أين كانت المفاوضة، سواء كانت في الدوحة أو كانت في بحيرة لوسرن في سويسرا.

0: هذا الوجدان المتشبع بما نسميه بتشوزن تروما أو الصدمة المختارة على مستوى كل الشعب وعلى مستوى كل القيادات سيظل عميقا في نفوسهم وسيعطيهم نوع من النفور التلقائي بأن ترامب ليس بالشخص الذي يوثق به وأن كل وعوده ليست ثابتة يعني أو لا تقوى. إذن ما هو وجداني وما هو عاطفي وما هو نفساني يتلاقى في هذه المرحلة ويطرح السؤال في أذهان الإيرانيين، هل نحن فعلا في حال أفضل إذا صايرنا مشروع المفاوضات أم ربما نعود خطوة إلى الوراء ونعتد بأننا قوة إقليمية يمكنها التحدي ويمكنها المقاومة حتى إشعار آخر؟
1: سيد مارلين، كيف تنظر واشنطن برأيك وتراقب مثل هذه المظاهر لهذا الحشد الرمزي الكبير وهذا الاستعراض لأيضا القوة مع ظهور اليوم يعني لقادة من الجيش وقائد الحرس الثوري؟ كان هناك لقطة له أظهرته عند نعش المرشد الراحل. إلى أي درجة تفهم وتصل هذه الرسائل إلى واشنطن بصورة القوة التي أرادتها طهران؟
2: شكرا على الاستضافة. أولا أعتقد أنها ترسل رسالة قوية إلى الإدارة، مفادها بأنه مهما حصل من تصورات قالتها الإدارة بأن النظام ضعيف ومعرض للسقوط، أعتقد أن هذه سردية خاطئة. وأعتقد أنهم إذا ما بدأت المفاوضات مرة أخرى، إذا كان هذا ممكن في المستقبل القريب، سنرى تصلبا في المواقف، لأن هناك قيادة جديدة في إيران ترى نفسها أنها تنطلق من منطق قوة. طبعا هذا لا يعني أن الأمر كله سيتوقف، لكن سيكون هناك تمسك بالأولويات، ونأمل من أن تمضي العملية إلى الأمام. لكن هذه رسالة إلى واشنطن بشقيها اليساري واليميني بأن هناك تحديات كبيرة ماثلة، وخاصة مثل الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا.
1: وهنا يعني كيف ترى هذا التصلب سيد مارلين الذي تحدثت عنه، بأنها مثل هذه المشاهد هي ترسل رسالة بأن المواقف بالنسبة للقيادة الجديدة ستكون صعبة، بالتالي كيف يمكن البناء على مذكرة التفاهم ضمن حالة مثلا قياس لموضوع مضيق هرمز وحالة عدم اليقين حتى الآن من فتحه بالصورة التي تريدها واشنطن وبحالة التي تريدها طهران وتستعرضها فيه يوميا؟
2: نعم، نقطة مهمة للغاية. أعتقد أن عمان لديها وفد مشارك، وأيضا ربما سيكون هناك حديث أو يكون هناك وضع ترتيبات لتقاضي رسوم من نوع معين. وإذا ما استمرت إيران في إصرارها على هذه النقطة، هذا سيكون تحديا يواجه واشنطن ومفاوضيها. وهذه واحدة من النواحي المهمة التي على الجانبين عاجلا أم آجلا أن يلتقيا ويجدا حلولا تقنية لهذه المهمة الصعبة، وصولا إلى حل على المستوى السياسي أيضا.
1: سيدة طغياني، عندما نشهد ضمن هذه حالة التهدئة إذا ما أردنا الحديث عنها خاصة في أثناء مراسم التشييع، وهي يعني حالة يعني فيها من الهدوء ولكن أيضا فيه من التصلب واستعراض القوة فيما يتعلق خاصة بمضيق هرمز، كيف يمكن فهم هذه المعادلة التي تحاول أن ترسيها طهران ضمن هذه الفترة؟ أيضا هي التي تمتد ضمن 60 يوما من المفترض أن يجري التفاهم فيها على الكثير من القضايا من بينها هرمز.
3: في الحقيقة وكما ذكرتم وأيضا تحدثنا ومن قبل، وأريد أن أضيف إلى النقطة التي أثارها ضيفكم فيما يتعلق بالتشجيع، فيما يتعلق

0: يتعلق بعملية التوقيت. هذه عملية مهمة لأن إيران طبعا وبعد حالة الحرب التي مرت بها تظهر حالة من الوحدة الوطنية. وكما قال ضيفكم أيضا هناك بعد عاطفي ووجداني أيضا، وهذا قد يصعب أو يزيد من الانتقادات الموجهة لعملية التفاوض. وقد هذا يعني أيضا أن قد ينبئ ذلك بالتصعيب للموقف، لأن هناك انتقادات موجودة، والآن كثيرون يرون الناس أو كثير من الناس يرى بأن يجب أن نضع جانبا مسألة النوايا الطيبة ونصر على الأولويات. وأيضا السؤال التالي الذي طرحتموه فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأن إيران تحاول أن تظهر بعض مظاهر القوة. نعم، إيران تستعرض قوتها حقيقة، وهي أيضا تحاول أن تعبر عن موقف قوي فيما يتعلق بالمضيق، لأن هذه الورقة هي ورقة ثمينة بيد إيران بالطبع، والإيرانيون سيستخدمون هذه الورقة، لأنه بعد العام 2003 إيران طبعا تنظر نظرة إلى أمنها الإقليمي، وبعد ما حصل في العراق من غزو أمريكي، وأيضا مسألة الأمن القومي بدأ يتأثر، وبدأت منذ ذلك الوقت تستخدم ورقة تخصيب اليورانيوم في الملف النووي، والآن هي تحاول أيضا أن تستخدم المضيق كورقة قوة، وهي مستعدة للمجازفة من أجل إتمام أو استمرار سيطرتها على المضيق كنقطة قوة بيدها.
1: دكتور شرقاوي، إلى أي درجة يعتبر بند المضيق، مضيق هرمز، وفتحه بالصورة التي تريدها واشنطن من عدمه وبالصورة التي تريدها إيران من عدمه، هو اختبار حقيقي لواحدة من أهم البنود والعقد، يعني بموازاة عقد أخرى كثيرة لا زالت موجودة ولم يجري حتى الآن الدخول في صلبها؟
2: كنا نعتقد أن موضوع اليورانيوم عالي التخصيب وطموحات إيران النووية هما القضيتان الشائكتان بامتياز، وأنهما سيظلان يؤرقان جهود المفاوضين والوسطاء الباكستانيين والقطريين. ولكن تبين خلال الشهرين الماضيين أن هرمز بالذات هو أعقد العقد السياسية والاستراتيجية بين الطرفين. أصبحت طهران تلعب به ورقة الردع الهرمزي أكثر من تمسكها بالردع النووي. وأعتقد أن البند الأول من مذكرة التفاهم بقدر ما تعطينا خطوط عريضة أو رؤوس أقلام واسعة لكي ينكب عليها الخبراء من الجانبين خلال المفاوضات التي لم تنعقد حتى الآن، بقدر ما تحول هرمز إلى شطرنج جديد إيران تتمسك به نظرا لقيمته الاستراتيجية، أن في كل لحظة من اللحظات يمكن أن تغلقه أو على الأقل أن تتحكم في حركة مرور السفن بغض النظر كانت تجارية أو غير تجارية. في المقابل ترامب والأمريكيون يعتدون بقضية مبدئية، هي أن قانون البحار واتفاقية الأمم المتحدة لعام 94 وكل الأعراف المتعلقة بالمضائق المائية 100 في العالم ومنها مضيق هرمز كلها تنتمي إلى مبدأ حرية الملاح. إذن أرى الآن أننا في خندق لا أحد كان يتوقعه من قبل، خندق صعب بمعنى إلى أي حد يمكن إيجاد منطقة وسطى. هل نعتد بمبدأ حرية الملاحة؟ وهذا يسند الخطاب لدى ترامب في البيت الأبيض ولا تقبله طهران على طول الخط. هل وهذا ما تسعى إليه طهران الآن، أنها بالتوافق مع العمانيين يمكن أن تجد صيغة وسطى، ولا يبدو أن إيران حريصة على الرسوم أو ما

0: تسمى ببدل الخدمات، ليس الجانب المالي أو عائدات العبور عبر المضيق بقدر ما هي مسألة أنفة وأنفة قومية، أننا نحن في هذه المرحلة من نتحكم. والهدف الأساسي يبدو على المدى الطويل بالنسبة للإيرانيين هي أن مضيق هرمز يخرج عن نطاق تحركات الولايات المتحدة والدول الحليفة لها، بمعنى يصبح المضيق خليجيا محضا بتوافقات خليجية إيرانية.
1: سيد مارلين، يعني عندما يتحدث مسؤول أمريكي كبير ويقول بأن مضيق هرمز وحرية حركة الملاحة سيطرحان خلال قمة الناتو في أنقرة، لماذا الآن تفكر واشنطن بهذا الأمر مع الناتو؟
2: نعم شكرا. نعم هذا السؤال وجيه للغاية، أعتقد أنه يضيف إلى ما قيل من قبل. دول حلف الناتو لديها قوة بحرية صغيرة لكن ذات مهارات عالية في مجال كسح الألغام، يمكن أن تساهم في هذا النزاع. الآن وبانتظار قمة الناتو، هذه القمة يمكن أن توفر فرصة للمساهمة من قبل بلدان الناتو وتخفيف الضغط عن الولايات المتحدة، وأيضا أن تساهم في تسيير المفاوضات إلى الأمام. إذا ما كان هناك احتمال للتوصل إلى سلام على المدى البعيد، أعتقد أن إشراك شركائنا في الناتو هو أمر جيد.
1: شكرا جزيلا لك من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومن طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وفي الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا لكم جميعا. الآن إلى متابعة آخر التطورات في لبنان، ومعنا في الاستوديو مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمرين. نجوان، أطلعينا على آخر التطورات بطبيعة الحال الميدانية والمسارات التي يجري الحديث عنها إسرائيليا، لما ستؤول إليه الأمور في لبنان؟
3: أولا على المستوى الميداني، قال الجيش الإسرائيلي مساء هذا اليوم بأنه شن غارات في منطقة النبطية الفوقة لاستهداف خلية أو من وصفهم بخلية من العناصر التابعة لحزب الله، وقال إنه تم رصد هذه الخلية على دراجة نارية ورصدتها القوات البرية، وقام سلاح الجو بشن غارة لاستهداف هذه الخلية أو هؤلاء العناصر، ضمن مواصلة شن مثل هذه العمليات وفقا للبيانات التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي بعد أن تم التوقيع على اتفاق الإطار. إما يقول إنه استهدف عناصر من حزب الله أو بنى تحتية تابعة للحزب، ضمن الغارات التي شنها في الأيام الأخيرة الماضية. ويؤكد بطبيعة الحال على أن عمل الجيش سيتواصل في هذه المناطق من أجل حماية الجنود وحماية الإسرائيليين ولتقويض قدرات حزب الله ونزع سلاحه. من جهة أخرى، كان هناك اجتماع أمني مساء هذا اليوم عقده نتنياهو، وبحسب قناة التلفزة الإسرائيلية 13 فإنه خلال هذا الاجتماع تم بحث نقاط الانسحاب التي سينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن المناطق التجريبية التي دار عنها الحديث في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بزوتر الغربية وبفرون. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن عملية الانسحاب من هذه المناطق التجريبية تأخرت لعدم جهوزية الجيش اللبناني الدخول إلى هذه المناطق، وأيضا لمطالبة الجانب الإسرائيلي خلال المحادثات بوضع معايير تلزم الجيش اللبناني ليس فقط بمراقبة أو الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق، وإنما أيضا إسرائيل تطالب الجيش اللبناني بالتحرك فعليا ضد حزب الله في هذه المناطق، سواء كان ضد عناصر من حزب الله وأيضا ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله، ضمن عنوان تجريد حزب الله من

0: سلاحه. يوم الثلاثاء سيعقد اجتماع موسع للكابينت، ومن المتوقع أن يتم التصديق نهائيا فيما إذا كان سينسحب الجيش قريبا من هذه المناطق أم لا. وإن كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث بعد عن عدم جهوزية المنظومة الجديدة التي سيعمل وفقها الجيش اللبناني والإسرائيلي بالتنسيق كما يقولون من أجل الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. من جهة أخرى بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث أيضا عن أن الجيش يواصل استعداداته سواء كان على مستوى إعداد خطط عملياتية للمرحلة المقبلة في لبنان أو على مستوى تدريبات للقوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، فيما لو اتخذ قرار بالعودة إلى القتال. كذلك هو الأمر بالنسبة لحزب الله. الجيش الإسرائيلي يقول إنه رصد في الآونة الأخيرة مساعي ومحاولات لحزب الله من أجل ترميم قدراته العسكرية، محاولة الوصول إلى أسلحة وإعادة ترميمها من أجل أيضا استئناف القتال فيما لو استؤنفت الحرب مجددا في لبنان.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين، ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي. تامر، أطلعنا على طبيعة المواقف إن كان على الأرض التغيرات الميدانية والتحركات الميدانية وأيضا طبيعة المواقف الرسمية اللبنانية.
2: نعم سلمى، أبدأ بالتطورات الميدانية. مصادر ميدانية أكدت للجزيرة بأنه لم تحدث هنالك خلال الساعات الماضية أي محاولات للتقدم الإسرائيلي باتجاه مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية جنوبي البلاد، وهي تلك المرتفعات المهمة الاستراتيجية التي زعم الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية أكثر من مرة بأنه يسيطر عليها، لكن الوقائع تقول غير ذلك، تقول بأن حزب الله يسيطر بالفعل على هذه المرتفعات التي تطل على كثير من المواقع المهمة الحساسة. وأيضا المصادر تقول بأنه لم يحدث أي اشتباك بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله خلال هذا النهار والمساء أيضا، وتتحدث فقط عن غارتين نفذتا من خلال القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة النبطية الفوقة. هذه البلدة في قضاء النبطية أيضا التي تتعرض من فترة لأخرى لغارات من قبل الجانب الإسرائيلي. نتحدث حتى هذه اللحظة عن خروقات محدودة من قبل القوات الإسرائيلية. هذه الخروقات تتراوح بين القصف المدفعي بالإضافة إلى إطلاق القذائف، تفجير المنازل، إطلاق القنابل الصوتية والغارات أيضا. خلال الساعات هذا اليوم كانت هنالك استهدافات لبلدة بيت ياحون وحداثة بالإضافة إلى برعشيت وأيضا دير سريان، والجيش اللبناني أيضا واصل نزعه للقذائف والمخلفات القذائف غير المنفجرة من قبل القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات، الحديث عن ميفدون، برعشيت، بالإضافة إلى عدد آخر من القرى لا سيما في تلك المناطق التي لا تتواجد فيها القوات الإسرائيلية مثل بلدة شقرة في الجنوب اللبناني، وأطلق تحذيرات للمدنيين بضرورة الابتعاد عن هذه المخلفات للحفاظ على سلامتهم في ظل استمرار توافد الآلاف من السكان بالوصول إلى تلك القرى والبلدات التي هجروا منها على وقع هذه الحرب رغم الدمار الكبير الذي حل بهذه القرى والبلدات. هذا ما يتعلق بالتطور الميداني. فيما يتعلق بالوضع السياسي هنا في بيروت، ما زالت حالة الانقسام على أشدها، حالة التشظي أفقيا عموديا بسبب الموقف من الاتفاق الإطاري بين لبنان الرسمي وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. السلطة اللبنانية ممثلة بالرئاسة اللبنانية والحكومة أيضا لا زالتا على نفس الموقف، تتمسكان بالدفاع المطلق عن هذا الاتفاق الإطاري. السلطة ترى فيه بأنه طوق النجاة بالنسبة للبنان لوقف هذه الحرب ولسحب القوات أو انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي المحتلة، لا سيما أن الحديث يجري عن أكثر من 650 كيلومترا تحتلها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عودة النازحين والحديث عن أكثر من مليون نازح في العاصمة بيروت وعديد المناطق التي لم تصل إليها الحرب، بالإضافة إلى استعادة الأسرى وانتشار القوات قوات الجيش اللبناني على كافة الأراضي وصولا إلى المنطقة منطقة الحدود الدولية جنوب

0: في البلاد. في مقابل ذلك حزب الله يجدد انتقاداته الدائمة لهذا الاتفاق الإطاري. آخر تلك التصريحات كانت اليوم على لسان كتلة الحزب في البرلمان التي رأت بأن هذا الاتفاق الإطاري يقدم تنازلات مجانية للجانب الإسرائيلي، يشرعن بقائه لسنوات طويلة، وبأنه لا يقدم أي شيء لمصلحة لبنان على أرض الواقع. حركة أمل أيضا تحدثت خلال الأيام الماضية وجددت موقفها من هذا الاتفاق وإدانتها لهذا الاتفاق، وقالت بأنه يريد أن يجعل من الجيش اللبناني ضابط عدلية لخدمة الاحتلال. وعلى وقع ذلك أيضا هنالك قوى أخرى، شخصيات أخرى تندد بهذا الاتفاق الإطاري، حتى أن بعض المقربين من السلطة خلال اليومين الماضيين وجهوا نقدا وملاحظات على شكل هذا الاتفاق، لسيما أنه لا يعلن صراحة بجدولة مواعيد محددة لانسحاب القوات الإسرائيلية. نعم. وهو ما دفع رئيس الحكومة خلال اليومين الماضيين أيضا للقول بأن الاجتماعات المقبلة بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي ستركز نهاية سلمى على وضع جدولة ومواعيد زمنية للانسحاب الإسرائيلي.
1: تامر اسماضي مراسلنا من بيروت، شكرا لك. معنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور مهند مرحبا بك معنا. كيف تنظر إلى المتابعة من قبل نتنياهو والمجلس الوزاري أيضا المصغر لبحث إمكانية الذهاب لتطبيق المناطق التجريبية في لبنان من عدمها؟ هل ترى بأنه هناك تردد أم هناك محاولة ربما لتجريب هذه المناطق التجريبية؟
2: هناك مماطلة من أجل الضغط أكثر وأكثر وأكثر على الجيش اللبناني فيما يتعلق بالتزاماته في الاتفاق. معنى أن هذه المماطلة الإسرائيلية هي أداة ضغط على الحكومة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني، والذي يؤكد ذلك تصريحات زميله اليوم في لبنان الذي قال أن على الجيش اللبناني أن ينفذ التزاماته في الاتفاق الإطاري بين إسرائيل وبين لبنان. بمعنى أن إسرائيل بالنهاية سوف تستجيب لموضوع المناطق التجريبية للتأكيد. هذه الفكرة هي فكرة إسرائيلية، يعني فكرة المناطق التجريبية إسرائيل اقترحتها، ولذلك هذا مشروع إسرائيلي، ولذلك إسرائيل تريد أن تنجح المناطق التجريبية، ولكن لا تريد أن يكون ذلك وكأنه جزء من التزاماتها بالانسحاب. معنى هي تريد أن تفرض التزامات على لبنان، على الجيش اللبناني، دون أن تفرض على نفسها أي التزامات فيما يتعلق بالانسحاب، ولذلك هي تماطل حتى تبقى أكبر قدر ممكن من الوقت في داخل الأراضي اللبنانية.
1: ما طبيعة المماطلة التي ستنتهجها من وجهة نظرك ومتابع يعني للشأن الإسرائيلي، خاصة بأنها يعني كما تقول تريد للجيش بأن ينفذ، أن يكون هو الأداة على الأرض؟
2: المماطلة الإسرائيلية ستتبعها أولا هو عدم الانسحاب من هذه المناطق. الإدعاء أن الجيش اللبناني لم يستطع وغير قادر حتى هذه اللحظة على أخذ التزاماته بجدية فيما يتعلق بمناطق التجريبية، مع التأكيد أن هذه المناطق التجريبية باعتراف إسرائيلي لم تكن ضمن العمليات العسكرية أو لم تكن مركزا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، ومع ذلك إسرائيل تماطل بذلك. ولذلك المماطلة الإسرائيلية هي بعدم الانسحاب حاليا من جنوب لبنان. إسرائيل ما يهمها هو تأجيل الانسحاب من أي منطقة احتلتها حتى هذه اللحظة، وهي تعتبر أنه بداية الانسحاب بهذه السرعة مباشرة بعد توقيع الاتفاق ودخول الجيش اللبناني إلى مناطق معينة، هذا الأمر إسرائيل ما زالت مترددة في إنجازه وفي الالتزام به. ولذلك المماطلة الإسرائيلية متعلقة بعدم الانسحاب السريع من المناطق التي تم الاتفاق عليها في جنوب لبنان، طبعا مع التأكيد أن إسرائيل ما زالت تقول، ونتنياهو اليوم يكرر ذلك وهو كررها عشرات المرات طبعا، أن إسرائيل تنسحب من المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان.
1: إذا ما انتقلنا إلى العلاقة بين ترامب ونتنياهو وحديث نتنياهو لفوكس نيوز، إلى أي درجة هو كان معني بتوجيه مثل هذه الرسائل يعني لترامب وللداخل الإسرائيلي؟
2: الآن نتنياهو يستجدي ترامب لهذا اللقاء، هذا اللقاء هو جاء بمبادرة نتنياهو، وترامب استجاب لهذه المبادرة، ولكن قال جملة ذكر بها نتنياهو، قال له أنا الزعيم، وقال أن نتنياهو يعلم من الزعيم، بمعنى أن ترامب هو الزعيم، ولذلك نتنياهو يريد هذا اللقاء أكثر في تصوري لأسباب انتخابية داخلية. نتنياهو الآن موجود

0: في صراع مع الزمن في يتعلق بمكانته السياسية الانتخابية في داخل إسرائيل. التعويل الأصلي عند نتنياهو للنجاح بهذه الانتخابات كان على ترامب. ترامب كان واحد من العوامل المهمة التي عول عليها نتنياهو في نجاحه في الانتخابات القادمة في أكتوبر في إسرائيل. وكان يريد من ترامب أن يعلن صراحة أنه داعم نتنياهو، وترامب فعل ذلك حتى مرحلة خصيرة بدأ ترامب يتخلى فيها عن نتنياهو.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. معنا من بيروت الكاتب الصحفي علي الأمين، وأيضا معنا من بيروت دكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي. سيد علي الأمين، كيف تنظر إلى هذا الحرص الإسرائيلية على المماطلة في عملية تطبيق ما ذهبت هي إليه في إقرارها لهذه المناطق التجريبية من أجل أن تضع الجيش اللبناني في مواجهة هذا الملف، ملف السيطرة ونزع السلاح؟
2: تحياتي لكم للمشاهدين. واضح أنه بالتأكيد إسرائيل تدفع بالأمور إلى فرض على الجيش اللبناني أن يقوم بخطوات عملية فيما يتصل بالمناطق التجريبية، واللي مفترض لا نعرف كيف يعني في الأيام المقبلة تتضح الصورة أكثر. والإشارة الأهم كمان أيضا إشارة نتنياهو للقول بأن قرى مسيحية في جنوب لبنان طلبت الانضمام إلى إسرائيل وما إلى ذلك، ونفي هذه يعني رؤساء البلديات هذه القرى، صحت هذه المعلومة، وهي إشارة أيضا لأن جزءا من اللبنانيين ينحاز إلى إسرائيل إلى درجة أن يطلب جزء خاص المسيحيين منهم في القرى الحدودية يطلبون الانضمام إلى إسرائيل. المسألة الثالثة، وكنت في جولة اليوم في منطقة صور ومن بنت جبيل والنبطية

0: ولاحظته بشكل سريع أنه على الأرض عملياً الناس في حالة تردد، هل تعود وتستقر أو لا تستقر؟ هل هناك إمكانية لإعادة الأعمار؟ أصلاً يجري تنبيه الناس أنه لا تعيدوا الأعمار، تشعر الناس وكأننا مقبلين على حرب مقبلة. الأمر الثاني أيضاً ألاحظ أن الجيش اللبناني، وأنا متابع لهذه المنطقة ميدانياً، لم نجد حضوراً فاعلاً مختلف عما سبق على مستوى على الأرض في القرى والبلدات، وهذا ما يشير إليه بعض الناس. لا شك أنه في حضور زائد نسبياً يعني عن الفترة السابقة، لكن في شعور أنه الجيش اللبناني حتى الآن ليس كما يجب. أيضاً حركة حزب الله في هذه المناطق، وتحدث عن المناطق التي المحاذية لمنطقة المنطقة الأمنية، حزب الله حاضر في هذه المناطق، وهذا واضح. الانطباع السريع أريد أن أقول أن الأجواء تشي وكأننا يعني مقبلين على شيء خطير أو على حرب ما أو على إعادة الانفجار. هذه الصورة
1: على أي نحو سيد الأمين؟ سيد علي، على أي نحو هذا الانفجار، وما موقف ويعني ماذا يجب أن تفعل الحكومة إذا مثل هذا الوضع وهذا المشهد؟
0: ببساطة الناس لا تشعر أن الجيش اللبناني يمسك بزمام الأمور على الأرض. الجيش اللبناني ليس، حزب الله يرفض كل ما يجري على مستوى السلوك الإسرائيلي، وبالتالي هو لن يقبل ويعبر عن ذلك من خلال المواقف التي يصدرها مسؤوليه بما يتعلق بالمفاوضات وبما يتعلق بالاتفاق. وبالتالي أيضا الناس حذرة من أنه ببساطة اللي عنده زجاج مكسر أو يريد بعض الترميم يحاذر من البدء بالترميم، لأنه يشعر بأنه وكأنه الأمور ستنفجر مجددا. يعني ليس هناك اطمئنان بأن الاستقرار قائم، والكل يتحدث عن أنه نتنياهو قبل الحرب يعني قبل الانتخابات لابد أنه سيقوم بشيء ما في لبنان. وحديث أيضا عن تلة على القاهر والحكي عن منطقة النبطية، أيضا في قلق بالنبطية بأنه ممكن إسرائيل تعيد تكرر تجدد الحرب، وخاصة في سياق طيب ما تعتبره السيطرة الكاملة على الطاهر.
1: دكتور علي، بالتالي كيف تنظر إلى ما هو قادم مع مثل هذه المشهدية، الحضور الإسرائيلي وهذه التصريحات وهذا الطلب والإلزام من قبلها للجيش اللبناني بمسؤوليته في تنفيذ ما يجب أن يقوم به من خلال ما جرى الاتفاق عليه في هذا الاتفاق الإطاري؟
2: نعم، أطيب التحيات في البداية. أعتقد أننا ننظر إلى المشهد اللبناني انطلاقا من عدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو طبيعة الاتفاق الإطار وما نص عليه، الذي بقي فيه نوع من الرمادية فيما يتعلق بحماية سيادة اللبنانية.
1: يبدو بأن الصوت يتقطع مع سيد علي الشكر. دكتور علي، أنت معنا؟ يبدو بأن هناك إشكالية في التواصل مع سيد علي الشكر. سيد علي الأمين، أتابع معك يعني كيف يمكن يعني التصرف من قبل الحكومة، خاصة بأن هناك انقسام حاد حول الاتفاق الإطاري، وأن هناك أيضا تحميل للحكومة بمسؤولية يعني إدارة المرحلة القادمة، على ضوء بأن هناك يجري أيضا التحضير لاجتماعات قادمة لترجمة أكثر لبنود هذا الإطار.
0: يعني ما في شك في ثغرات بالاتفاق وتحدث عنها الكثيرون، وأيضا الحكومة تحدث بطريقة ولو غير مباشرة بأنه هذا ما استطعنا الوصول إليه، لم يكن في ظل موازين القوى المختلة أن نحصل أكثر من ذلك. الأمر الثالث هو برأيي ربما يساعد على الحد من الانقسام هو الذهاب إلى يعني مناقشة هذا الملف ضمن دوائر مغلقة، يمكن طيب ضمن الإطار الدستوري القانوني في مسألة فيما يتعلق بمجلس
1: سأعود لك، ولكن اسمح لي لأنه يعني التواصل مع الدكتور علي الآن بات أيضا معنا لنستمع منه لما كان يقوله. دكتور علي تفضل.
2: شكرا مجددا، أطيب التحيات. أعتقد أن مقاربة مشهد اللبناني تنطلق كما كنا نقول من عدة اعتبارات، أولها هو طبيعة نص الاتفاق الإطاري الذي فيه العديد من الثغرات التي تعطي هامش للعدو الإسرائيلي، على رأسها مسألة عدم تحديد مهلة زمنية للانسحاب، مسألة القضايا المرتبطة حتى بالتعاطي مع العدو، هناك إشكاليات دستورية وقانونية في هذا المضمار. المستوى الثاني يرتبط ب

0: الوقائع على الأرض التي هي عمليا نحن في ظل مرحلة يمكن أن نسميها بالمرحلة الرمادية التي ترتبط بالإطار العام في المنطقة، بمعنى أن الاتفاق بين واشنطن وطهران لا يزال الآن يأخذ حيزا لنحو شهرين من الزمن، وبالتالي هذا ينعكس على الملف اللبناني ويعطي العدو الإسرائيلي هامش هامات التحرك، وهذا ما نشهده من خلال وجود المسيرات في سماء بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية، أيضا الاعتداءات التي حصلت منها اليوم في النبطية، وبالتالي هذا انعكس على المشهد العام لدى المواطنين اللبنانيين سواء كان على مستوى العودة أو الإرباك الموجود على مستوى السلطة السياسية فيما يتعلق بالدور الذي يعني يقوم به الجيش اللبناني، خاصة أننا كان هناك نقطة علينا أن نشير إليها بأن المسألة التجريبية أو المناطق التجريبية يمكن أن نشير إليها من خلال الفترة التجريبية التي حصلت بعد الحرب الماضية وليس الحرب الأخيرة لنحو سنة وثلاثة أشهر، ولم تكن هناك أي التزامات من قبل الأمريكي والعدو الإسرائيلي فيما يتعلق بمسألة الانسحاب ووقف العدوان. لذلك أعتقد بأن كل هذه القضايا تنعكس في المشهد العام على مستوى السلطة الرسمية اللبنانية على مستوى الداخل اللبناني. بالمقابل هناك انتخابات في الكيان الإسرائيلي، أيضا هناك نوع من السعي لإعادة التموضع على مستوى الواقع السياسي بعد الماضي الأمريكي فيما يتعلق بالاتفاق مع طهران، وأيضا المواقف التي يعني قدمها الرئيس الأمريكي فيما يتعلق سواء كان بوضعية نتنياهو بشخصه أو بالوضعية الإسرائيلية بشكل عام.
1: شكرا
0: وشهدنا الحديث الإسرائيلي عن أن إسرائيل كانت أداة لتنفيذ المخططات والاستراتيجيات
1: شكرا
0: الأمريكية. كل هذه القضايا
1: شكرا لك دكتور علي،
0: تعبر عن هذا المشهد
1: شكر
0: الذي نعيشه.
1: الأكاديمي والمحلل السياسي، وشكر موصول أيضا للكاتب الصحفي علي الأمين من بيروت. الآن إلى الزميل محمود مراد وهذه الفقرة التحليلية بشأن تطورات جنوب لبنان وقراءة في انعكاس التصعيد الميداني الإسرائيلي على المسار السياسي لتطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مسار الأحداث السياسية والعسكرية في لبنان. بين التصعيد الإسرائيلي جنوبا وحراك التسويات الذي تقوده الولايات المتحدة، بقي لبنان عند تقاطع رسائل النار والدبلوماسية. ففيما وصل الجيش الإسرائيلي عملياته ورفع قادته سقف التهديدات متمسكين بما يصفونه بالشرعية للبقاء على طول الخط الأصفر أو المنطقة العازلة في الجنوب، يترقب لبنان السياسي تحديد موعد الزيارة المرتقبة للرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض لتفعيل تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. في المقابل وفي البعد الإقليمي للقضية اللبنانية، رسمت إيران على لسان كبار مسؤوليها خطا أحمر في مسألة استمرار دعم حزب الله ونهجه في مواجهة إسرائيل، التي تدرك أن السلام في لبنان لن يتحقق إلا عن طريق إيران كما قال رئيس برلمانها. في موازاة ذلك، برزت تحذيرات داخلية في بيروت من أن يتحول لبنان إلى ثمن لأي تفاهم إقليمي أو دولي في وقت تتقاطع فيه المؤشرات الميدانية والسياسية على مرحلة دقيقة من تنفيذ الاتفاق. مروحة الاتفاق

0: العملية المتبادلة المتدرجة لسيطرة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية مقابل ما وصفت بإعادة انتشار إسرائيلية خارج تلك الأراضي. للتذكير أيضا، تحدثت الفقرة الثالثة عن مناطق تجريبية بوصفها آلية بسط للسيطرة اللبنانية وإعادة الانتشار الإسرائيلية، وحددت مبدئيا أو حددت بمنطقتين، لكن إسرائيل تراجعت لاحقا عن الانسحاب منها بذريعة اشتراط التوصل أولا لآلية رقابة تضمن فرض السيطرة اللبنانية وتحظر مسبقا الوجود المسلح لحزب الله. هذا الأمر التزمت به الحكومة اللبنانية في الاتفاق كما وضحت ذلك الفقرة الرابعة، مؤكدة على نقاط احتكار الدولة لاستخدام القوة ونزع سلاح الجماعات غير الحكومية وضمان عدم امتلاكها أي دور عسكري أو أمني في أي مكان في لبنان. وستثار هذه النقاط مع وصول اللواء جوزيف كليرفيلد قائد مشاة البحرية الأمريكية في المنطقة الوسطى إلى لبنان بعد إسرائيل، وهو المكلف بالإشراف على خطة المناطق التجريبية للانسحاب الإسرائيلي. هيئة البث الإسرائيلية قالت إن فريق كليرفيلد سيصل لاحقا لوضع لمسات ميدانية على خطة الانسحاب التجريبية. في المقابل، تتحدث الفقرة الخامسة عن التزام إسرائيلي بإنهاء أي وجود عسكري مستقبلي في لبنان وعدم وجود أي مطامع إقليمية إسرائيلية به طالما تحقق هدف سيطرة الدولة ونزع السلاح. الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان ما زال قائما. من قلعة الشقيف طالب اليوم رئيس الأركان الإسرائيلي طالب الجيش اللبناني بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بمقاتلي حزب الله، وذلك بعد أيام من زيارة نتنياهو للجنوب أيضا وتأكيده البقاء فيما وصفه بالقطاع الآمن ما دام ذلك ضروريا. كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال من جانبه طبعا إن صيغة الاتفاق لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش من بسط سيطرته. ونقل مؤخرا عن رئيس الحكومة نواف سلام إن الاتفاق الإطاري ليس معاهدة بل إطار توجيهي لمفاوضات توقع أن تشهد جولاتها المقبلة جدولة زمنية للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. هذه المؤشرات اللبنانية الميدانية والسياسية نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد مرحبا بك. ما هي خصوصية مرتفعات علي الطاهر وقلعة الشقيف التي يبدو أن كل المشكلات تنطلق من زياراتها أو الحديث عنها؟
1: محمود، علي الطاهر هي من ضمن المنطقة الصفراء التي حددها العدو الإسرائيلي أو جيش الاحتلال. يعني هي أهميتها في الموقع، أهميتها في التأثير، هي تقريبا تقع على علو 650 متر عن سطح البحر. هي قلعة الشقيف في هذا المكان هي مرتفعة، لا يمكن لجيش الاحتلال أن يبقى في قلعة الشقيف إذا لم يسيطر على علي الطاهر، وبالتالي هذا الخط الممتد بين القلعة وعلي الطاهر هو بطريقة غير مباشرة يحمي منطقة عمليات جيش الاحتلال بالمنطقة الصفراء ويحمي المستوطنات في إصبع الجليل. يعني هو ذات قيمة استراتيجية بالنسبة له، بالإضافة إلى أن علي الطاهر يسيطر على كفر تبنيت، يسيطر على النبطية الفوقة ويسيطر على النبطية، وبالتالي يكون من ضمن هذا الأرك كما يقال، هذه المنطقة يسيطر عليها بشكل كامل، بالإضافة إلى أنه يسيطر على البعد في العمق على كل التلال المطلة عليها. هذا يعطيه أفضلية تكتيكية استراتيجية وعملية. هذا مع العلم محمود أن تلة علي الطاهر كما يقال هي حصن كبير جدا. المساحة لتلة علي الطاهر لا تتجاوز 2 كيلومتر مربع، ولكن في داخلها تعتبر على أنها موقع ذات قيمة استراتيجية لحزب الله، منه العمليات، منه القوات، منه لا يمكن الدخول إليه.
0: هل يشي ذلك بأن إسرائيل يمكن أن تنفذ التزاماتها ويعني تبدأ في الانسحاب ولو تدريجيا من الجنوب اللبناني؟
1: محمود، سؤال مهم جدا. اليوم دائما إسرائيل لا تفي بالتزاماتها، وإذا وفت بالتزاماتها تذهب إلى ما يناسبها بالمعنى التكتيكي.

0: العملاني. اليوم على سبيل المثال زار رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قلعة الشقيف. ماذا يعني هذا الأمر؟ في نفس الوقت هنا قلعة الشقيف، في نفس الوقت بدأنا نرى تصعيد في علي الطاهر. لماذا هذا التصعيد؟ هناك واقع أساسي تستغله إسرائيل محمود. واحد، زيارة رئيس الأركان إلى قلعة الشقيف. اثنين، الاتصال الهاتفي بين الرئيس ترامب ونتنياهو. ثلاثة، مراسم التشييع لستة أيام في إيران وظهور القيادات العسكرية. هذا قد يعطي عملية أن إيران منشغلة، يمكن التصعيد في هذه المنطقة، وبالتالي عدم قدرة إيران للذهاب إلى الرد كما فعلت عندما استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية. فإذا هذا الأمر هو مهم جدا. الوفاء بالتزاماتها، هي تعطي مما ليس لها. يعني نتحدث هذه المنطقة الصفراء، هذه المنطقة الصفراء دائما المناطق التجريبية محمود لها مواصفات، المواصفات فعلا أن تكون خارج المنطقة الأمنية، وهذا ما حصل بزوتر الغربية، أن تكون داخل الأراضي اللبنانية، أن تؤمن عمق أمني للقوات الإسرائيلية العاملة في القطاع الأصفر أو الخط الأصفر، وبالتالي هي تعطي استراحة مهمة وحماية مهمة. يعني على سبيل المثال محمود، فرون هي تطل على وادي الصلوقي وتطل على وادي الحجير، وهذا الأمر يعتبر إذا دخل الجيش اللبناني إلى تلك المنطقتين يعني هو يؤمن مزيد من الأمن للقوات الإسرائيلية التي تعمل في هذه المنطقة. وبالتالي مشكلة الإطار عسكريا أن قياس النجاح هذا ما يسمى بسبيل أوفر، يعني إذا نجحت في زوتر الغربية ونجحت في فرون قد نذهب إلى برعشيت أو نذهب إلى بنت جبيل، ولكن قياس النجاح للانتقال إلى المرحلة الثانية أمر يتعلق بالمقاسات التي تضعها إسرائيل، وهذا أمر مهم جدا. هلأ هنا هل يدخل الدور الأمريكي لفرض شيء معين في مرحلة من المراحل؟ تحدثت عن قائد المشاة البحرية في المنطقة جوزيف
1: كليرفيلد
0: يس. فإذا هو يدخل إلى هذه المنطقة وكأنه الدور الأمريكي هو اللاعب الأساسي في عملية التنسيق محمود.
1: طيب المناطق التجريبية ما موقعها من كل هذا الأمر؟
0: تحدثت عنها محمود، نتحدث عن فرون، هي جنوب الليطاني تطل على وادي الصلوقي وعلى وادي الحجير. وادي الحجير محمود بالعام 2006 يعتبر على أنه مقبرة للدبابات، وبالتالي خسرت إسرائيل ما يقارب كتيبة من الدبابات في هذه المنطقة، ولكن هو ليس داخل الخط الأصفر، هو خارج الخط الأصفر، يعطي عمقا أمنيا لكل القوى الإسرائيلية التي تتواجد في هذه المنطقة، يعني يوفر عليها اقتصاد بالقوى. اثنين، نتحدث عن زوتر الغربية، هي فعلا شمال الليطاني، يعني عندك فرون جنوب الليطاني وزوتر الغربية شمال الليطاني، وبالتالي هي من ضمن هذه المنظومة التي تحدثنا عنها قبل قليل، يعني هي علي الطاهر قلعة الشقيف، هي موجودة في أرنون، وبالتالي نذهب إلى زوتر الغربية وكأنها تعطي من جيبة غيرها، يعني هي تسيطر على منطقة ليست موجودة فيها وليس الجيش اللبناني موجود فيها، وبالتالي هي تعطي مما ليس لها، وبالتالي يكون العطاء من جيبة الدولة اللبنانية.
1: كيف نترجم هذه الوقائع وآثارها على الداخل السياسي اللبناني وكذلك على مسار التفاوض الإسرائيلي اللبناني المباشر؟
0: مشكلة لبنان، هناك معضلة محمود للبنان. أولا هو على مذكرة التفاهم الأمريكية ونتائج إسلام أباد وسويسرا، هو موجود بالبند الأول وقف العمليات ضمن لبنان، وهو أيضا موجود، يعني الموجود مع دي جي دي فانس في سويسرا ومع لبنان، إطار التفاهم موجود مع وزير الخارجية الأمريكية. يعني أنت في نفس الوقت في حالتين مهمة، فريق الأول جي دي فانس يسعى إلى ربط لبنان بإيران، وبالتالي روبيو وزير الخارجية يسعى إلى فك الارتباط مع نفس الشخص، مع نفس الرئيس ترامب، وهذه معضلة أساسية. المهم كما قلت بالإطار محمود، هو مهم في مكان ما وليس مهم في مكان آخر. معضلة لبنان المعادلة التالية، من يريد وهي الدولة اللبنانية ليست قادرة، ومن لا يريد ومن هو قادر لا يريد حزب الله. الدولة اللبنانية فعلا لا تملك السياسة ولا تملك

0: عسكر في نفس الوقت.
1: شكرا جزيلا لك سيادة العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة التحليلية يعود إلى غرفة الأخبار.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن وإنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين وأن ذلك أضيف لنص المذكرة. في واشنطن قال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة بعد غد الثلاثاء. أن العديد من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. وفيما يتعلق بالتطورات في لبنان قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة النبطية الفوقة جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قد قال خلال جولة في تلة الشقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق. من ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وقال نتنياهو لفوكس نيوز إنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات وأن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. نذهب إلى مراسلينا، معنا من طهران مراسلنا عمر هواش ومعنا من واشنطن مراسلنا ناصر الحسيني. مرحبا بكما. عمر أبدأ معك وأطلعنا على مسار التشييع في مراسيمه وأيامه وصولا إلى يوم هذا اليوم هو يوم التشييع الجنائزي.
3: نعم بالفعل مراسم التشييع كانت قد بدأت منذ يوم الجمعة عبر حضور وفود رسمية ثم انتقلت إلى إلقاء نظرة الوداع من قبل المواطنين الإيرانيين خلال يومي السبت والأحد فجر هذا اليوم. نحن الآن يوم الاثنين هنا في التوقيت المحلي سوف تنطلق مراسم الساعة السادسة من صباح هذا اليوم في العاصمة الإيرانية طهران. وبعد أن ينتهي التشييع في العاصمة الإيرانية الذي يتوقع أن يستمر طيلة يوم الاثنين ينتقل الجثمان إلى مدينة قم حيث الحوزة الدينية والعلمية والمراجع الدينية الشيعية. هذا المكان مهم حيث سوف تقام صلاة الجنازة مجددا على جثمان خامنئي في تلك المدينة قبل أن ينقل أيضا إلى العراق يوم الثلاثاء حيث سوف يشيع في مدينتي النجف وكربلاء. وهذا أيضا مهم من الناحية الدينية كوننا نتحدث ليس فقط عن قائد سياسي وعسكري بل عن مرجع دين له أنصاره وأتباعه في المنطقة وفي العالم. بعد أن يعود الجثمان من العراق سوف ينقل يوم الخميس إلى مدينة مشهد شمال شرقي البلاد. مدينة مشهد أيضا تضم إحدى أهم مراقد الأئمة الشيعة لدى الإيرانيين وهذه المدينة أيضا هي مسقط المرشد الراحل علي خامنئي حيث سوف يوارى الثرى هناك. الآن في طهران الاستعدادات قائمة لأجل تشييع المرشد الراحل في موكب جنائزي يصف الإيرانيون بأنه سيكون الأكبر ليس في تاريخ إيران فحسب بل في تاريخ العالم كما يقول الحرس الثوري الإيراني في آخر تصريحات له وهو أحد المسؤولين عن تأمين الحشود خلال هذا اليوم الاثنين في العاصمة طهران إضافة للقوات من الجيش والأمن الداخلي والشرطة الإيرانية. عمليات التأمين والاستعدادات هي استعدادات لوجستية استعدادات على المستوى الطبي أيضا استعدادات على المستوى الأمني لأن الحشود الكبيرة التي يتوقع أن تصل إلى نحو 20 مليون مواطن في العاصمة الإيرانية

0: يشيعون جثمان المرشد الراحل بحاجة إلى العديد من الإجراءات على المستوى الأمني. هذه الإجراءات تريد أن تمنع أي حدث أمني يطال تلك التجمعات، تريد أيضا أن تمنع أي تدفق قد يحصل في الحشود، ومنع وقوع ربما مصابين أو قتلى خلال عمليات التشييع. كذلك عملية التأمين لا تشمل فقط المواطنين، بل تشمل أيضا بعض الوفود التي زارت طهران خلال الأيام الماضية ولا تزال متواجدة في العاصمة طهران. على رأس هذه الوفود هي من حركة حماس، من حزب الله، من حركة الجهاد الإسلامي، من أنصار الله الحوثيين. تأمين هؤلاء أيضا مهم، ولنا أن نذكر كيف أن إسماعيل هنية القيادي الكبير في حركة حماس قد اغتيل في طهران قبل نحو عامين. يضاف إلى ذلك إلى أن هذه المراسم وهذه الحشود التي يتوقع أن تشارك بشكل كبير في التشييع ينظر إليها على أنها سوف تبعث برسائل إلى الخارج. أي تشييع كبير للمرشد الراحل سوف يكون بمثابة مبايعة جديدة للنظام الجمهوري الإسلامية، للثورة الإيرانية، أو حتى للمرشد الجديد مجتبى خامنئي الذي لم يظهر حتى هذه اللحظة. وإذا ما رصدنا الشعارات خلال الأيام الماضية في مصلى طهران حيث كانت تلقى نظرة الوداع الأخيرة على جثمان المرشد، كان هناك شعارات تطالب بالانتقام للمرشد، تدعو إلى الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. وهذا ينظر إليه على أنه ربما يعكس ما كان يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية الحرب. نعرف أن الحرب قبل نحو 4 أشهر بدأت على خلفية احتجاجات في الشارع الإيراني ضد النظام، ضد المؤسسة الدينية والسياسية، وكانت هناك شعارات حتى ضد المرشد الراحل. الآن يبدو أن المشهد انعكس 180 درجة. نحن أمام حشود تجدد البيعة للنظام، للمرشد الجديد، وترسل رسائل للخارج بأن الحرب الأخيرة على إيران لم تحقق أهدافها، وأن هذه الحشود هي تعارض العنف، تعارض الحرب على البلاد مجددا. ولا سيما أن الإيرانيين يؤكدون دائما أن الحرب لم تحقق أهدافها، نعم، لم تسقط النظام، بل النظام يبدو أكثر قوة مثلما يقول بعض المراقبين هنا في طهران. إضافة إلى ذلك هناك من يقول في إيران بأن إيران خرجت أكثر قوة مما كانت عليه قبل الحرب، والحشود لا. التي سوف تشارك هذا اليوم في التشييع قد تدعم هذا التحليل والادعاء.
1: شكرا لك مراسلنا عمر هواش من طهران. في واشنطن ناصر، واشنطن أيضا تتابع، البيت الأبيض يتابع مشاهد التشييع المليونية التي أرادتها طهران بهذه الصورة وهذه المشهدية، ولكن عينها في الأساس أيضا على ترتيبات مضيق هرمز، خاصة مع القمة المنتظرة للناتو وطرح الموضوع فيها في قمة الناتو في أنقرة.
2: نعم، وقمة ناتو هذه مصدر حاسم بالنسبة لسياسيا، أقصد هنا للرئيس ترامب. قمة ناتو من منظور أمريكي ستكون وقفة مجددا مع الحلفاء الأمريكيين في الناتو، وكما قال هذا المسؤول قبل قليل وهو التصريح الوحيد اليوم في واشنطن بأن قمة ناتو ستكون مناسبة لطرح مسألة الإيرانية ومضيق هرمز على الحلفاء. هذا المسؤول الأمريكي يقول أن بعض الحلفاء الآن الأمريكيين في ناتو ليس الاتحاد الأوروبي أبدوا استعداداتهم للمشاركة الآن على الأرض، أي أن يقدموا معونة على مستوى المياه والبحار. واضح جدا أن الولايات المتحدة بحاجة لنوع من المساعدة على مستوى مثلا إزالة الألغام. لكن وراء هذا التصريح يختفي مشهد آخر، ما نراه الآن في واشنطن رغم الصمت الرسمي، لكن بعض المؤشرات، بعض القرائن. بلومبرغ تقول مثلا إن الملاحة تقريبا تعود الآن إلى حالة طبيعية، 6 ناقلات نفط وغاز بدأت تمر اليوم. أيضا مصادر أمريكية تؤكد بأن الجانب الجنوبي من الممر يعمل بشكل جيد. وبالتالي سواء قالتها ترامب، قالتها إيران أم لا، على الأرض الولايات المتحدة وأصدقائها في الناتو قبيل هذه القمة يرون أن هناك تحسنا ما. ما يؤكد تلك التصريحات القطرية الأسبوع الماضي عندما تحدثوا عن تقدم ملموس يتم تحقيقه. ربما نحن الآن أمام هذا المشهد، وبالتالي هذا هو الخط الأحمر الذي تحدثت عنه الولايات المتحدة، أي أن تعود هذه الملاحة بكامل قواها والحياة الطبيعية وتتدفق.

0: السلع والطاقة من مضيق هرمز. إذا كان دون الإعلان عنه على الأرض الإيرانيون بالفعل، وهذه شروط أمريكية، لا يستهدفون عسكريا ولا يضيقون السفن في هذا الممر التجاري الهام للعالم، إذا لم يشكلوا أي خطر على هذه الملاحة، فيمكن القول إذن أن هناك إشارات بأن تقدما بالفعل يحدث على الأرض، وأن مضيق هرمز ربما يصبح أزمة من الماضي. لكن قمة ناتو ستحدد معالم هذا التقدم على الأرض الذي لاحظ. لكن نلاحظ أيضا هذا الهدوء الأمريكي منذ 24 ساعة، وعدم تهجم وعدم حتى الانتقاد، اللهم هنا وهناك في بعض التصريحات. لكن الرئيس الأمريكي كما قال وعد الآن ويطبق على ما يبدو هذا الصمت وهذا الهدوء، احتراما واضح لأسباب إنسانية لكل مشهد التأبين الذي يتم الآن في طهران ثم في العراق لاحقا. يبدو أن هناك اتفاق بالفعل يتم الآن على الأرض تطبيقه من الجانب الإيراني والجانب الأمريكي بالصمت والهدوء. وبطبيعة الحال الولايات المتحدة تتابع هذا المشهد، لكن التخوف الأمريكي أننا بعد يوم أو يومين بعد نهاية هذه التأبينات، هل ستعود إيران إلى الاستهدافات للسفن أم ستظل على ما هو الآن؟ لم تعلق بعد واشنطن على تصريحات قريبة. نعم.
1: شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسلنا من واشنطن. بينما تستمر مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، تقرأ في تفاصيلها رسائل موجهة للداخل والخارج، وتنطوي هذه الرسائل على جملة من التحديات يواجهها النظام الإيراني من خلال الخيارات المتضاربة لجناحين يضغط أحدهما للمضي قدما في التفاوض مع الولايات المتحدة، بينما يحذر الجناح الثاني من تقديم تنازلات ويتمسك بنهج التحدي.
2: المشهد الجنائزي الأكبر في تاريخ إيران الحديث، 6 أيام من مراسم التشييع ستطوي يوم الخميس صفحتها الأخيرة في مشهد، حيث سيدفن جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي. هذا التشييع الذي تشير تقديرات إلى مشاركة نحو 20 مليون مشيع فيه له ما بعده، ليس على صعيد هرم القيادة في البلاد فحسب، بل في بنية النظام السياسي وتوازناته وفي سياق المفاوضات مع الولايات المتحدة. ففي هذا المشهد الكبير رسائل للداخل والخارج وملامح لا تفصح عنها الصورة، لكنها تقرأ من دلالاتها. إنها لحظة سياسية بامتياز، واستفتاء بصري على نظام الجمهورية الإسلامية. تقول إيران من خلاله إنها قادرة على الحشد وإظهار الوحدة الوطنية بعد كل ما أحدثته الحرب، وإن مساعي فك الارتباط بين النظام والشعب الإيراني فشلت. هذا المعطى تحديداً يعتقد في بعض القراءات أنه سيعطي المفاوض الإيراني مساحة للتشدد في مطالبه، وأن هذه الحشود المليونية ليست سوى تفويض شعبي للاستمرار في سياسة التحدي. وفود من 30 دولة شاركت في التشييع، أبرزها روسيا وتركيا والصين والسعودية وقطر وعمان وأفغانستان وجورجيا. تقول إيران بذلك إنها تكسر عزلة دولية يراد فرضها عليها، وإنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع شركائها الإقليميين والشرقيين. وبعد مشاركتهم في المراسم التقى قادة من فصائل مقاومة مثل حماس وحزب الله بوزير الخارجية عباس عراقجي، وفي ذلك رسالة تعكس تمسك طهران بمحورها وحلفائها رغم المفاوضات التي تضغط عليها لمراجعة أدوارها الإقليمية. تصدر الصف الرسمي الإيراني في تلقي التعازي الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وجوه التيار الذي يقود التفاوض، مشهد لا يشغل فيه القادة العسكريون الصدارة. ورغم حضور 3 من إخوته لم يظهر علنا في التشييع المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وفي ذلك مواقف متباينة داخل النظام نفسه. فبينما يرد جناح في الحرس الثوري ذلك لاعتبارات أمنية مشددة تفرضها حالة لا حرب ولا سلم، يعتقد آخرون أن الحاجة الشعبية تتزايد لظهور المرشد من

0: أجل الحفاظ على الثقة الشعبية في استمرارية الدولة. وذاك تباين يحيل إلى تحديات اللحظة أمام النظام الإيراني بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. فتيار متشدد يمثله الحرس الثوري الميال لاستثمار مشاهد الحشود المشيعة يفضل المقاومة ويحذر من التنازلات والانقلاب على قيم الثورة. يقابله تيار براغماتي لا يرى في هذه اللحظة رغم حمولتها العاطفية ما يساعد على ترميم الاقتصاد المنهك. فنسبة البطالة ارتفعت بشكل حاد بزيادة حوالي 1,000,000 عاطل بعد الحرب، وشهدت العملة المحلية انهيارا تاريخيا باقترابها من 2,000,000 ريال مقابل دولار واحد. أما نسبة التضخم فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تجاوزها 68% مع تسجيل تضخم غذائي بنسبة 105%. وفوق هذا أزمات متفاقمة بانقطاعات الكهرباء وشح المياه ودمار البنية التحتية للطاقة، كلها عوامل يرى الجناح البراغماتي أنها تجعل القنوات التفاوضية ممرا إجباريا لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي ومعيشي.
1: للمزيد من النقاش نذهب لضيوفنا معنا من طهران الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، معنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومعنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. دكتور علي داريني، إذا بدأت معك وبالنظر إلى الصورة التي تفرض نفسها في طهران وهذه المشهدية الرمزية وحالة الحشود الكبيرة والمتوقعة أيضا غدا، تابعناها في اليومين الماضيين والمتوقع غدا كما يقال بالملايين أيضا في جنازة المرشد الراحل، إلى أي درجة تعتبر تثبيت على شرعية القيادة الحالية الإيرانية، خاصة إذا ما نظرنا بأن يعني الأمر متوقع أن يكون بمثل هذا الحشد الكبير نظرا للطريقة التي قتل بها المرشد الراحل، وبالنظر إلى أيضا حالة الحرب التي تعيشها طهران إيران؟
2: إن هذه المراسم المذهلة التي شهدتها إيران حضرها الملايين من الإيرانيين والتي تظهر كيف أن الإيرانيين متأثرون بوفاة وقتل المرشد الأعلى، وبعد أشهر من قتله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، قبل شهور من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لكن أكبر إنجاز للشهيد الخامنئي هو ضمانة القدرات الرد الإيرانية. من النادر أن نرى في التاريخ البشري حيث تقوم دولة بالتعرض للهجوم عسكريا من قوة عظمى وتنجو. إيران تدين بهذه النجاة للاستراتيجية والتكتيكات التي تم تبنيها من قبل الشهيد الخامنئي، هو من أنشأ منظومة للحكم والتي صمدت و تمتعت بالقدرة على الصمود، وطبعا بقدراتها الدفاعية الصاروخية والمسيرة، وأنها غير قابلة من أن تدمر. ولهذا السبب إيران انتصرت في الحرب وفشل الأمريكان في تحقيق أو إنجاز أهدافهم. لقد أرادوا أن يقضوا على إيران خلال 72 ساعة ولكنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم. هذا بشكل أساسي بسبب آية الله خامنئي واستراتيجيته، هذا هو أكبر إنجاز بالنسبة له.
1: وهنا سيد بول ديفيس، إلى أي درجة مثل هذه الحشود الكبيرة، مثل هذه المشهدية للأعداد الضخمة قرابة 20 مليون، حتى ترامب تحدث بأنه لم يتوقع كل هذا المشهد وهذا الكم من البكاء على المرشد الراحل خامنئي، إلى أي درجة ستصعب قرار ترامب بالعودة مرة أخرى مثلا إلى وضع ملف الصراع والحرب مع إيران مرة أخرى على الطاولة بعد هذا المشهد؟

0: أشد.
1: لقد كان مشهدا مؤثرا لملايين من الناس خرجوا لهذه المراسم، لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن لا تقتضي لمثل هذه الدكتاتورية الصعوبة من أن تقوم بحشد ملايين من الناس من أن يقوموا بالخروج لإظهار التعاطف مع المرشد السابق. هذا لن يؤثر بأي شكل على الولايات المتحدة الأمريكية واستمرارها في المفاوضات. المفاوضات سوف تستمر، وعلى الأقل حتى يتم تلبية متطلبات الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وبما في ذلك ألا تكون هنالك إيران نووية. وبالتالي هذه هي وجهتنا، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه، وهذا ما نحن بحاجة لأن نقوم به. التعاطف من الشعب في إيران على خسارة مرشدهم الأعلى أمر مفهوم، ولكن هذا المرشد كان مسؤولا عن الآلاف من القتل، الآلاف من المدنيين الإيرانيين. بالتالي هذا أمر علينا أيضا أن نأخذه بعين الاعتبار. نحن لن نسمح لهذه هذا الذين قتلوا لأن لا يتحقق لهم العدالة، طبعا على أمل أن نقوم بذلك عن طريق التفاوض، وإذا لم يكن بذلك عن طريق العمل العسكري.
0: ولكن حتى بعد هذا المشهد سيد بول ديفيس، يعني تصر الولايات المتحدة مثلا أن تحقق من وجهة نظرك العدالة للشعب، هو يعني واضح بأنه لا زال يعني حتى الآن على مدى 3 أيام ومستمر أيضا مراسم التشييع، يذهب إلى الشارع طواعية ويبكي قائده الراحل الذي حكمه، وتقول عنه بأنه بين قوسين ديكتاتورية حكمت. يعني حتى بعد هذا المشهد تصر الولايات المتحدة على أن تكون هي صاحبة العصف في أن يعني تذهب هذه القيادة الإيرانية إلى تنفيذ ما تراه واشنطن بأنه ديمقراطية صالحة لها؟
1: السؤال الأساسي هنا حول خروج الناس طواعية إلى الشارع، لكن هل هم خرجوا طواعية؟ نحن نعرف بأن النظام هو إرهابي في طبيعته وطاغ، ويمكنه أن يخرج الناس للشارع عبر إصدار الأمر، وهذا لا يعني بالضرورة بأن هذه مشاعر مشروعة يتم التعبير عنها. وأنا لا أود أن أقلل من قدر ما يجري، ولكن علينا أن نفهم بأن هنالك الكثير من التساؤل حول مدى طوعية خروج هؤلاء الملايين. لا يزال هنالك 70 إلى 80 مليون إيراني لم يخرجوا، وهم يريدون إسقاط نظامهم وسيستمرون بالمضي قدما، وهذا في أذهانهم. ومجددا نحن بحاجة إلى أن نحدد الحد الأدنى المتعلق بعد امتلاك إيران للسلاح النووي، وعندما تعود المحادثات في 7 يوليو سوف تكون هذا جزء من ملفات التفاوض.
0: دكتور محمد، ما رأيك مثل هذا الحديث؟ يعني هل المشكلة لدى الولايات المتحدة الأمريكية هي الوصول إلى اتفاق على الملف النووي أساس الحرب، أم أن المشكلة أيضا كما يراها أيضا السيد بول ديفيس هي تتعلق أيضا بملف الحريات وإمكانية أيضا مساعدة الولايات المتحدة الشعب الإيراني الذي يعني هو ينقسم وجهة نظره؟
2: المعضلة أننا نكتشف قصور علم السياسة وكل نظريات العلاقة الدولية في تفسير لماذا هذا الصراع بين إيران والولايات المتحدة غير قابل للتفكيك. و يمكن أن أختزل المشاهد، على الأقل هناك 3 مشاهد رئيسية. هناك المشهد الجنائزي، جنازة مفتوحة لعدة أيام، هذا يمكن اعتباره كما قلت بالصدمة المختارة، وسوف يتمسك به الإيرانيون وجدانيا وعاطفيا وحتى عقلانيا في أنهم لا ينسون أنهم تعرضوا لعدوان إسرائيلي أمريكي وتم اغتيال كل القادة بما فيها المرشد الأعلى. في المقابل هناك أيضا المشهد الموازي في واشنطن، وأن ترامب يظهر الآن أمام الكاميرات يفخر العالم بعيد ميلاد الولايات المتحدة 250، وأن أمريكا أعظم دولة وأنه أعظم رئيس، وخطاب القوة واستعراض قوة الدفاع أو قوة الجيش الأمريكي بتكنولوجيته وما إلى ذلك. في المقابل أيضا ننتظر مشهدا ثالثا، يعني أضع الآن مشهد الصدمة المختارة مع المجد المختار بالنسبة لترامب. المشهد الثالث هو عندما يحضر ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، يمكن أن نسمي هذا بالحلف المختار، بأن ترامب سوف ينسى أو يتناسى كل آماله المعلقة على المفاوضات مع الإيرانيين وضرورة إنجاح مفاوضات مذكرة التفاهم، ويعود إلى المربع الاستراتيجي الأول، أنا ونتنياهو الشخصان العظيمان، نحن الولايات المتحدة وإسرائيل، نحن الدولتان العظميان، فبالتالي نعود إلى سردية الحلف الاستراتيجي الأوحد لدى نتنياهو وترامب. ما تفضل بالضيف الأمريكي يجعلني أتخيل صامويل هانينغتون يتحرك جثمانه الآن في قبره، ويكتشف أننا للأسف بمثل هذه الخطابات اليمينية لازلنا تحت يعني عتمة صدام الحضارات. صامويل هانينغتون بنى نظريته على ما اعتبره صراعا بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي، خاصة بعد أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران. وبالنسبة للترامبيين الآن، إذا كانوا فعلا يؤمنون بالجدوى من المفاوضات وبضرورة طي صفحة العداء التاريخي مع الإيرانيين، هل فعلا يتخلون عن أطروحة هانينغتون صدام الحضارات؟ هل ينفتحون على الأقل تفاهم الثقافات، بمعنى هل ينفتحون على النظرية الثقافية لكي يفهموا؟ وترامب قال إنه للمرة الأولى اكتشف أن الإيرانيين يبكون، لهم دموع ولهم آدميتهم بقي على غرار بقية هذه الشعوب. أرى أن هذا الشرخ الذي أحدثه تفكير صدام الحضارات لا زال يعيد نفس الصور النمطية ونفس التباعد وإنتاج مزيد من العدائية، وإن وصلت المصالح الأمريكية والإيرانية إلى ضرورة التعاون والتقارب. إذن أحيانا بعض الأصوات في اليمين الأمريكي وحتى في معسكر ترامب هم من يسعون لتخريب أي تواصل وأي اتفاق مع إيران. فإذن أعتقد أن هناك متاهة في الولايات المتحدة، ماذا نفعل بعدائنا الأمريكي إزاء الإيرانيين، وماذا نفعل أيضا بحلفنا اللا استراتيجي الآن أصبح لا استراتيجيا. لماذا؟ لأن حرب إيران أصبحت تهدد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وفي مضيق هرمز أكثر ما تضر بالمصالح الإسرائيلية. وأعود إلى السؤال الأساسي الآن الذي ينبغي أن يظهر ويفرض نفسه على لقاء نتنياهو وترامب. البيت الأبيض هل يبدأ بتثبيت مصالح أمريكا أولا، أم يواصل النسج على أن مصلحة إسرائيل أولا ثم مصلحة أمريكا لاحقا؟ أعتقد هذه لا تزال مسألة مطروحة الآن.
0: وربما هذا كان ما تحدث به نتنياهو اليوم أيضا في حديثه لفوكس نيوز عن من الزعيم في المنطقة وكيف يحافظ كلا البلدين على مصالحهما. ولكن أعود للسيد الدكتور داريني. دكتور داريني، يعني وجهة النظر الأمريكية ربما تستند إلى جنازات أخرى شهدتها طهران في السابق، جرى فيها الحشد الكبير أيضا مثلا، وشاهدناها مثلا أيام قاسم سليماني، ولكن الأمر لم يمنع أيضا بأن هناك شريحة لا زالت غير راضية ضمن يعني سياق يعني هذا الحالة الديمقراطية ربما التي تراها إيران بأنها تعيشها، بأنها لا ترضى مثلا بمثل هذا المسار، المسارات المختارة من قبل النظام في إيران. إلى أي درجة هناك وجاهة في مثل هذا الطرح؟
1: قبل هذا دعيني أضيف على اللغة التي تحدث فيها ضيفكم الأمريكي وفي لغة غير مقبولة ضد إيران. كيف تجرؤون بالحديث عن إيران وأن تذرف دموع التماسيح بالنيابة عن الإيرانيين إن هي الولايات المتحدة الأمريكية من شنت حرب العدوان على إيران وقتلت 186 طفل مدرسة فقط، وأيضا هنالك حفيدة للمرشد الأعلى قتلت بأطنان من القنابل الأمريكية. هذا وبكل

0: للتعريفات إرهاب وجرائم حرب. من الواضح تماما من هو الذي يرتكب جرائم الحرب ومن هو الضحية، ومن الظاهر بأنه غاضب من أن مجموعة من الإرهابيين قتلت عندما بدأوا في أعمال الشغب بالنيابة عن الإسرائيليين الصهاينة من أجل زعزعة استقرار إسرائيل، وقد كان هذا مواهدا للحرب. الآن فيما يتعلق بالإيرانيين، نعم هنالك كثر من أولئك الذين شاركوا في مراسم التأبين أو جنازة اليوم هم غير راضين عن الحكومة لأنهم يعيشون أمام في صعوبات اقتصادية وبسبب جزئي بسبب العقوبات الأمريكية، وأيضا بسبب سوء الإدارة أيضا جزئيا. هنالك أمة من 90 مليون إنسان وهم لهم آراء متعددة، بعض من الشعب هم غير راضون بكل تأكيد عن الحكومة لأن الحكومة قد فشلت في التصدي أو التعامل مع مظالمهم، لكن هذا لا يعني بأنهم لن يقوموا بدعم الحكومة وبلدهم ضد العدوان الأجنبي. وقد رأيت اليوم كيف أن الإيرانيين خرجوا ليعزوا القائد الذي مكنهم من النجاة أمام أقوى قوة عسكرية في العالم.
1: سيد بول ديفيس، في هذه المرحلة هي مرحلة تهدئة من أجل إتمام مراسم التشييع كما أعلن على الأقل أمريكيا، على ماذا تحرص واشنطن تحديدا في الحفاظ عليه ضمن هذه العلاقة التي يجري فيها التفاوض على مذكرة تفاهم كل بند فيها هو عقدة بحد ذاته، وربما العقدة الطافية والرئيسية الآن والواضحة هي مضيق هرمز وطريقة التعامل معه، على ماذا تحرص واشنطن؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالحفاظ على مذكرة التفاهم، وطالما التزم الأطراف الأخرى بالتزاماتهم، لقد تحدثنا عن مذكرة التفاهم والمادة الخامسة أو البند الخامس وهو إعادة فتح مضيق هرمز، وهو أمر حريص عليه الولايات المتحدة الأمريكية وتود إنجازه. ومع فتح المضيق ورأينا بأن الإيرانيين والحرس الثوري قاموا بإطلاق النيران على ناقلات النفط من أجل إجبارهم على تغيير مسارهم، المسار الذي تريده إيران والذي هو قريب من عمان. وقد رأينا أيضا في البند الأول وهو إعلان السلام وقف إطلاق النار في لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوض على السلام ما بين إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار أيضا، وهذا سوف يتطلب بنزع سلاح حزب الله. الآن إيران عوضا عن أن تقول بأنه بما أنكم عملتم على البند الأول سوف نطلب من حلفائنا عدم الهجوم على إسرائيل. إذن هذه المشكلة التي تود الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم حلها، العمل على بنود المذكرة فتح مضيق هرمز وأن يتم حل الوضع في لبنان وبسلم دون اللجوء إلى العنف، ونود الاستمرار بالمضي في هذه الوجهة، ولكن في كل مرة نخطو خطوة إلى الأمام إيران تخطو خطوتين إلى الخلف وتتسبب في التأخير. إذن هذه المشكلة التي نتابع الاصطدام بها، نود تطبيق مذكرة التفاهم ولكن لم يكن القيام بذلك من جانب واحد، على إيران أيضا أن تقوم بدورها.
1: دكتور محمد، كيف تجري إدارة هذه المرحلة الزمنية خاصة بأنها يعني مرحلة هدوء، ويعني أرادت واشنطن أن تراها كذلك في المنطقة وحالة من عدم التصعيد، بأنها تأتي ضمن مرحلة يجب أن يتم التفاوض فيها على ملفات يعني هي ثقيلة جدا؟
2: هي مرحلة تتسم بوجود مسار تفاوضي لكنه إجرائي وليس وظيفيا، بمعنى أن ما بدأ في سويسرا وما تعزز في الدوحة هو الانتقال من البنود 14 في المذكرة إلى لجان الخبراء يجتمعون يدققون يتفقون أو يتوافقون على ما يمكن اعتباره بنود جديدة في مشروع الاتفاق أو في مشروع المعاهدة المنشودة في نهاية

0: طريق. للأسف حتى هذه اللحظة لم نبدأ بعد هذه الاجتماعات على مستوى الخبراء، ليست هناك مفاوضات وظيفية، بمعنى ليست عملية إنتاج مشاريع صغيرة أو اتفاقات صغرى تمهد الطريق للتوصل إلى الاتفاق النهائي. أصبحنا الآن في مرحلة من ناحية فقدان زخم المفاوضات، من ناحية أخرى المناورات، والمناورات المضادة ليس في تفسير معنى تلك البنود الأربعة عشر وإنما في تأويلها إيرانيا وأمريكيا. وتبين أن ما لم نحسب له الحساب أن قضية هرمز كانت مبسطة في أن أمريكا سترفع الحصار البحري والإيرانيون ينهون السيطرة على المضيق، تنفتح الممرات، يتدفق النفط وتنتهي الأزمة. والإشكال الذي كان متوقعا هو فيما يتعلق باليورانيوم على التخصيب والملف النووي. المشكلة الثانية أيضا أن آمال الإيرانيين كانت مرتفعة إلى مستوى تسلم مجموع 24 مليار دولار على دفعتين خلال 30 يوما من بدء المفاوضات. حتى هذه اللحظة تقلص الحديث من 24 إلى 12 إلى 6 إلى 3 و3 تم التوافق عليها في مفاوضة الدوحة، لأن إيرانيين يمنحون خطا ائتمانيا كريدت لاين وليس مبلغ نقدي، وهذا يعني ينال من مستوى التوقعات لديهم. باختصار أرى أننا وضعنا إطار ما يمكن أن يتحول إلى مفاوضات، ولكن الإيرانيين والأمريكيين لم يتبادلوا ما بينهم من تنازلات ومن مكاسب أولية. بمعنى آخر، ترامب يريد أن يضمن حرية مراحة الملاحة البحرية في مضيق هرمز دون تدخل ودون تهديد إيراني. الإيرانيون يريدون مبالغ من الأرصدة المجمدة، ويريدون أيضا مناقشة رفع العقوبات الأمريكية تدريجيا. ثم ننتقل إلى ما كان يعتقد المشكلتان الرئيسيتان، اليورانيوم والنووي. في نفس الوقت أيضا يبدو أن هناك مشكلة ذهنية عند إيران وعند الرئيس ترامب في البيت الأبيض. نعم. أنهم بقدر ما هم منفتحون وتواقون إلى مواصلة المفاوضات، إلا أنهم أيضا في الوقت ذاته هم مشككون وعندهم الريبة من بعضهم البعض.
1: وهذا ما قاله وفعليا هذا ما قاله رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. وهنا الدكتور داريني عندما قالت بأن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وأنه لا سلام بين الجانبين. ما طبيعة هذه المعادلة؟ كيف نفهم مثل هذه التركيبة التي تحدث عنها رئيس البرلمان وهو رئيس فريق التفاوض؟
2: إيران والولايات المتحدة الأمريكية قاموا بتوقيع اتفاق، إيران تنفذ بدورها وتتوقع الولايات المتحدة الأمريكية القيام بدورهم، لكن الأمريكان لا ينفذون دورهم والتزاماتهم بحسن نية ولا يفون بالتزاماتهم. قاليباف كان واضحا وفي عدة مناسبات بأنه من دون تنفيذ البند الأول والبنود الرئيسية الأخرى المذكورة في البند 13 لن يكون هنالك مرحلة ثانية، ولن يكون هنالك تطبيقات نووية، ولن يكون هنالك اتفاق نهائي في مضيق هرمز. المادة 5 تنص على أنه مع توقيع مذكرة التفاهم هذه الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تتخذ التدابير من أجل المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. هذه مسؤولية إيران على الأمور الإمداد والترتيبات، ليست الولايات المتحدة الأمريكية وليست الأمم المتحدة ولا طرف أي طرف آخر، فقط إيران. هل المادة 5 مذكرة التفاهم تتيح الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بإنشار مسار بديل، مسار منفصل في مضيق هرمز؟ لا، لا يسمح بهذا، وبالتالي الأمريكان هم لا يقومون بتنفيذ المذكرة التي وقعوا عليها. إيران تقرر وإيران تقوم بالترتيبات. المادة الأولى، الولايات المتحدة الأمريكية عليها واجب بالنيابة عن إسرائيل من أجل إنهاء الحرب والعمليات العسكرية على جميع جبهات بما في ذلك

0: ذلك لبنان وأن تحترم وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية. هل يمكن لكم أن تزعموا بأن إيران قد احترمت وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية في حين أنها تسيطر تزال تسيطر على أراضي لبنانية؟
1: شكراً لك.
0: لم تقم بذلك.
1: الدكتور علي أكبر داريني البحث المختص في الدراسات الأمريكية، أعتذر منك، وشكراً لضيفنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، شكراً جزيلاً لك، ودكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية ضيفنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. الآن إلى متابعة آخر التطورات في لبنان نذهب إلى بيروت مع مراسلنا تامر الصمادي، وأيضا معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. مرحبا بكما تامر، أبدأ معك ونستفهم منك آخر التطورات الميدانية وأيضا على وقع حالة الانقسام حول الاتفاق الإطاري.
2: بالفعل سلمى، تطورات على حالها، القوات الإسرائيلية تواصل خروقاتها انتهاكاتها وإن بشكل محدود في القرى والبلدات في الجنوب اللبناني، لكن اللافت اليوم بما نقلته مصادر ميدانية للجزيرة عن المزاعم الإسرائيلية المتواصلة بخصوص عملياتها في محيط مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية جنوبي البلاد. المصادر تقول للجزيرة بأنه لم ترصد أي محاولة للتقدم من قبل القوات الإسرائيلية خلال اليوم الماضي أو خلال الساعات الأخيرة على الأقل باتجاه هذه المرتفعات المهمة والاستراتيجية، وتقول بأنه لا اشتباكات حدثت بين قوات الاحتلال ومقاتلي حزب الله في تلك المنطقة المهمة الاستراتيجية التي دائما ما تزعم القوات الإسرائيلية بأنها تتقدم فيها وتسيطر عليها، وهو ما ينفيه حزب الله مرارا، والوقائع الميدانية على الأرض تؤكد ذلك، تؤكد أن مقاتلي الحزب ما زالوا يتمسكون بهذه المنطقة الجغرافية. على وقع ذلك كما أشرت في البداية، الخروقات الإسرائيلية تتواصل، الحديث عن تفجيرات للمنازل لا سيما في حداثة وفي بيت يحون خلال الساعات الماضية، والحديث أيضا عن إطلاق قذائف مدفعية باتجاه بلدتي برعشيت ودير سريان، وبالإضافة إلى عدد آخر من القرى والبلدات. الجانب الإسرائيلي يواصل الانتهاكات تحديدا في المناطق التي يتواجد فيها من الجنوب اللبناني، وفي مقابل ذلك الجيش اللبناني يقول بأنه واصل هذا اليوم إزالة الألغام ومخلفات القذائف غير المنفجرة من الجانب الإسرائيلي لا سيما في بلدات ميفدون وشقرة، بالإضافة إلى مناطق أخرى، ويحذر السكان من مغبة الاقتراب من هذه القذائف غير المنفجرة، لا سيما أن الحديث يجري عن آلاف السكان الذين يواصلون العودة إلى القرى والبلدات التي طالها ما طالها من دمار كبير خلال الفترة الأخيرة أشهر الحرب. في موازاة ذلك الانقسام يتواصل، حالة التشظي تتواصل بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين هنا في العاصمة بيروت فيما يتعلق من الإطار أو الاتفاق الإطاري بين لبنان الرسمي وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. السلطة تتمسك بموقفها، تغرد على ذات الموجة، الرئاسة، الحكومة، بأن هذا الاتفاق هو الحل الوحيد لخروج القوات الإسرائيلية في نهاية المطاف من كامل الأراضي اللبنانية، وصولا إلى انتشار الجيش وعودة النازحين بالكامل واستعادة الأسرى وهدوء الجبهات كافة. لكن في المقابل حزب الله ما زال يندد بهذا الاتفاق. اليوم كانت هنالك تصريحات للكتلة النيابية الخاصة به في البرلمان التي قالت بأن هذا الاتفاق يواصل الشرعنة للاحتلال، يواصل تقوية أوراق الاحتلال ونفوذه داخل الأراضي اللبنانية. قبل ذلك كانت تتحدث حركة أمل وتشير إلى أن هذا الاتفاق يريد أن يجعل من الجيش اللبناني ضابطة عدلية لخدمة الاحتلال الإسرائيلي، وبأن الجيش اللبناني هو خط أحمر، والعديد من القوى والكيانات التي ما زالت تسجل انتقاداتها على هذا الاتفاق الإطاري. في المقابل نهاية السلطة تقول بأن هذا الاتفاق أو بأن الوفد اللبناني المفاوض سوف يضع في مقدمة اجتماعاته المقبلة مسألة جدولة الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي.
1: تامر الصمادي مراسلنا من بيروت، شكرا لك. محمد خيري، كيف تلخص لنا أيضا المشهد إسرائيليا في ضمن التحركات وضمن التجهيزات للمرحلة القادمة؟

0: في آخر التطورات فيما يتعلق بهذه الموضوعات على وجه التحديد، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم أمس اجتماعا أمنيا مصغرا للتصديق على النقاط التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها باعتبارها مناطق تجريبية في الجنوب اللبناني. هذا يأتي استباقا لانعقاد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية يوم الثلاثاء الماضي للبت في موضوعات كثيرة من ضمنها هذا الأمر على وجه التحديد، ولكن لا معلومات حول ما توصلت إليه هذه المشاورات وهذا الاجتماع حتى هذه اللحظة. من المتوقع أن تكون هناك ربما معلومات أكثر حول هذا الموضوع يوم هذا اليوم أو صباح هذا اليوم على وجه التحديد. كان الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات في الجنوب اللبناني يوم أمس، من ضمنها في منطقة العقيدة وكذلك في النبطية الفوكة، كما قالت أيضا القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش نفذ غارة في منطقة مرتفعات علي الطاهر. في منطقة العقيدة قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر من حزب الله كانوا يشكلون خطرا على القوات الإسرائيلية. وفي منطقة النبطية الفوكة قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عناصر أيضا ولكن خارج نطاق الخط الأصفر، إلا أنهم كانوا أيضا يشكلون خطرا على القوات الإسرائيلية. إلى ذلك كان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قد أجرى جولة في منطقة الشقيف في لبنان، ومن هناك قال إن على الجيش اللبناني أن يفي بالتزاماته وأن يسعى لأن تكون تلك المناطق خالية من عناصر حزب الله. وقال إن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد من أجل البدء أو شن هجوم أوسع في حال كانت هناك خروقات لوقف إطلاق النار. وقالت مصادر إسرائيلية لهيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل ستنظر في قضية المناطق التجريبية ومعايير هذه المناطق وتحديد ما هي المناطق التي يمكن القول إنها خالية من حزب الله، بعد ذلك سيصدق المجلس الوزاري المصغر على عملية الانسحاب. وقال مصدر إسرائيلي مطلع لهيئة البث أيضا بأن إسرائيل تنتظر قرارا من الجيش اللبناني وكذلك من القيادة المركزية للجيش الأمريكي بأن الجيش اللبناني قد بات جاهزا ومستعدا للدخول إلى المناطق التجريبية في عقاب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، ولكن حتى الآن لم تحدد إسرائيل وقت هذا الانسحاب ولا معايير هذا الانسحاب، التي تشير مصادر إسرائيلية إلى أنها ستحدد خلال جلسة المجلس المصغر ربما خلال اليومين الماضيين، علما أنها نوقشت أيضا خلال الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع قادة الأجهزة الأمنية والسياسية. فيما يتعلق أيضا بمرتفعات علي الطاهر، كان نتنياهو اليوم قد قال إن الأخبار المتداولة بشأن ضغوطات أمريكية لعدم شن غارات في تلك المنطقة هي خاطئة وليست صحيحة، وبأن الرئيس ترامب لديه مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبأن نتنياهو لديه مصالح إسرائيل، وبأن ترامب لم يطلب من نتنياهو عدم تنفيذ هجمات في تلك المنطقة، وبأن نتنياهو لم يتوجه إلى ترامب بهذا الخصوص أبدا.
1: شكرا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. طب للنقاش معنا من جبل لبنان الكاتب والباحث السياسي حسن شقير، ومعنا من بيروت المحلل السياسي صهيب جوهر، مرحبا بكما. سيد حسن شقير، من الواضح بأن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي إسرائيل بطبيعة الحال بأنه يحاول أن يدفع الجيش اللبناني لتنفيذ التزاماته بضرورة انتشاره وتنفيذ عملية نزع السلاح. هل لك أن تتصور ما الذي ستكون عليه النتيجة في حال الاستمرار في عملية الدفع الإسرائيلي للجيش اللبناني بالقيام بهذا الاتفاق الإطاري، تنفيذ الاتفاق الإطاري؟
2: تحياتي لكم أستاذة سلمى ولضيفكم الكريم والسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا بك.
2: أنا أعتقد بأن تصريحات إيال زمير اليوم من منطقة شقيف وتلاها تصريحات نتنياهو حول منطقة علي الطاهر تهدف إلى مجموعة من الأهداف والتي يخطط لها الكيان الإسرائيلي. الهدف الأول هو إذا لم يتحرك الجيش اللبناني في هذه المناطق التي هي خارج الخط الأصفر والتي هي يعني يراد منها أن يدخل إلى منطقة علي الطاهر أو أن يدخل إلى منطقة زوتر أو غيرها، هذه المناطق إذا لم يدخل الجيش إليها بالتالي سيحمل حزب الله بأن حزب الله هو يعني ضد الانسحاب الإسرائيلي مع أن هذه المناطق غير محتلة. أما أن إذا دخل الجيش اللبناني إلى هذه المناطق فهو أن الكيان الإسرائيلي يسعى لإيجاد فتنة بين الجيش اللبناني وبين المقاومة، وهذا ما يؤكد الطرفان بأن هذا الموضوع لن يحدث. وربما يعني الجيش الإسرائيلي ساعة إذن سيتشبث بأنه لن ينسحب من أي منطقة في جنوب

0: باتفاق الإطار مع الأسف الشديد يؤكد على ضرورة أن الجيش اللبناني سيكون ابتداء بتفكيك البنية العسكرية لحزب الله في مناطق يتفق عليها، أي أنها خارج الخط الأصفر، ومن ثم يفكر الجيش الإسرائيلي بالانسحاب، يعني أي أن تكون نزع سلاح حزب الله على عين الاحتلال الإسرائيلي. وهنا المعضلة الكبيرة التي وضعت السلطة اللبنانية نفسها فيها، ووضعت لبنان وحولت المأزق من مأزق لبنان مع الكيان الإسرائيلي إلى مأزق لبناني داخلي.
1: طيب، وهنا سيد صهيب جوهر، ما هو القادم وجهة نظرك؟ يعني خاصة بأن عندما يحشر المشهد في جنوب لبنان ضمن هذه الزاوية وهذه المعادلة، التزامات بالاتفاق الإطاري، استحقاقات منوطة فقط بالجيش اللبناني، حزب الله رافض لهذه الاتفاقية، والحكومة اللبنانية ترى نفسها مضطرة وإلا.
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم. الواضح أنه نحن في دوامة كبيرة، الخروج منها يبدو أنه ليس مستحيلا لكنه صعبا، نتيجة أولا كل التوازنات التي ذكرتيها أولا، وثانيا نتيجة أنه الجانب الإسرائيلي يسعى في كل الطرق إلى إيجاد منافذ لتحريك الواقع الداخلي اللبناني أكثر من الاحتلال في الجنوب، وهو يسعى إلى إيجاد فتنة بين المكونات اللبنانية، لكن من يتحمل؟
1: سيد صهيب، فقدنا الاتصال مع عدت معنا سيد صهيب.
2: الله الذي ذهب إلى هذه الحرب.
1: نعم، أنت معنا، نسمعك الآن. كنت تتحدث من يتحمل؟
2: أقول يتحمل مسؤولية بطبيعة الحال في الدرجة الأولى، إضافة للاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس عدوانه على لبنان، حزب الله الذي أدخل لبنان في هذا المسار، وعليه مطلوب من حزب الله اليوم تلقف هذه اللحظة أولا من خلال دعم موقف الحكومة في ظل الضغوط الأمريكية المستمرة عليها، وعدم ترك الأمور فقط بموضوع التفاهمات الجارية في باكستان أو عبر الوسيط الباكستاني، على الرغم من أهمية هذا الأمر، لأنه تقوية موقف الحكومة اللبنانية سيسهل أولا مهمة المفاوض اللبناني.
1: ولكن سيد صهيب، لنكون واقعيين، يعني حزب الله رفض هذا الاتفاق، يعني وهذا الاتفاق أساسا وجه ليس برفض فقط حزب الله وهو العنصر الرئيسي الموجود على الأرض، هو وجه بمعارضة كبيرة حتى من قبل يعني مؤيدين للحكومة لعدم تضمينه كلمة وقف لإطلاق النار أو الانسحاب أو حتى جداول زمنية. إذن يعني طبيعة هذا الاتفاق الإطاري هو في أساسه فيه نواقص ومشاكل كبيرة، كيف يمكن أن يحمل حزب الله هذه الجزئية إذن وهو ملتزم فعليا مثلا ب يعني وقف إطلاق النار من جهته؟
2: نعم، أنا أتفق مع كل ما ذكرته، لكن أنا أعتقد اليوم أنه هذا الاتفاق ليس يعني التحفظات عليه ليست فقط تحفظات محلية، هناك تحفظات إقليمية على طبيعة هذا الاتفاق، لكن لا أريد أن أقول أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان، لكن المطلوب ليس فقط المعارضة للمعارضة، المطلوب تصويب هذا الإطار من خلال النقاش الحكومي، من خلال انخراط حزب الله أكثر في واعترافه بمسار التفاوض، ومن ثم نذهب بطبيعة الحال كما قال رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال بشكل واضح أنه هذا ليس اتفاقا مبرما نهائيا مقدسا، هذا بطبيعة الحال إطار توجيهي من الممكن إعادة النظر ببعض بنوده، وهذا الأمر يحتاج إلى حوار داخلي، والواضح أنه أكبر المصائب التي يقوم أو يتعرض لها لبنان اليوم هو انقطاع التواصل بين المكونات الأساسية في البلد، وتحديدا بين الرئاسات الثلاث وأيضا مع حزب الله مع الدولة اللبنانية. الأمر يحل من خلال نقاش داخلي، وأعتقد أنه هذا الأمر غير متاح حاليا نتيجة التباينات الكبيرة، ونتيجة أنه حزب الله يعتبر نفسه يعني موجود على الشجرة ويريد من ينزله عن هذه الشجرة للنقاش، وهذا الأمر أيضا مطلوب الدفع بكل المسارات الإقليمية التي تجري.
1: وهنا سيد حسن، يعني ما الذي يمكن أن يقدمه حزب الله، يعني خاصة بأن يعني هناك عوامل يعني جدا مهمة، بأن مثلا هناك مسار للتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، هو يعني من مصلحته أن يجري أيضا عملية التهدئة حتى وإن كان بمسار آخر، يعني خاصة بأن الحاضنة الشعبية يعني هي بالنسبة له هي يعني أيضا يعني غير

0: موجودة في أماكنها، وهي تعرضت أيضا لهذا التهجير القسري، ومن الصعب الآن أن تعود بالنظر لهذا الواقع الصعب في الجنوب. كيف يمكن أن يساعد ضمن هذه المشهدية؟
1: حزب الله بداية ملتزم بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه على مسار باكستان وسويسرا، وهذا الموضوع يعني الكل يشهد لحزب الله بأنه على الرغم من بقاء الاحتلال في هذه المنطقة، حزب الله ملتزم بوقف إطلاق النار على أمل أن تضغط إيران لتحقيق القسم الآخر من البند الأول في مذكرة التفاهم المتعلقة بالسيادة اللبنانية التي يمكن أن تكون ناجزة دون قيد أو شرط. أما مسألة التوهين بأن هذا الاتفاق يعني الإطاري هو ليس اتفاقا ملزما، وأن اللبنانيين إذا تحاوروا مع بعضهم يستطيع أن يغيروا، لا، يسمح لي الأستاذ العزيز، يعني اليوم هذا الاتفاق وقعته الدولة اللبنانية بشكل رسمي نيابة عن رئاسة الجمهورية مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، وفيه إجراءات تفصيلية وفيه ملحق أمني، واليوم ما يطالبه إيال زمير مع الأسف الشديد هو ضمن هذا الاتفاق الموجود والذي وقعته الدولة اللبنانية. أستاذة سلمى، حزب الله لن يعود للقتال طالما أن إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار، ولكن الدولة اللبنانية تصور يعني لم تحدث نوعا من التوازن، يعني حتى لو أن أحدثت توازنا معينا أن يكون هناك منطقة تجريبية في جنوب الليطاني تتم فيها عملية دخول الجيش يقابلها انسحاب من منطقة محتلة في الخط من داخل الخط الأصفر، لم تفعل الدولة اللبنانية حتى هذا الموضوع، يعني ضربت مبدأ التوازن الذي يفترض في القرار 1701 ووفقا لما جرى تم الاتفاق عليه في 27 تشرين الثاني وتملصت منه إسرائيل، لم تقم الدولة اللبنانية بهذا الموضوع. لذلك إسرائيل ضمن هذا الاتفاق تريد المناطق التجريبية أن يدخل الجيش إليها بداية ويفكك كل ما يتعلق بأسلحة حزب الله والبنية التحتية، ثم تعيد انتشارها في الجنوب. هذا في البند الثاني والبند الثالث موجود بشكل واضح وصريح، لم تتحدث هذا الإطار عن أن المناطق التجريبية هي ضمن الخطوط الصفراء، وإلا لو أن ضمن المنطقة الصفراء ولو كان ضمن المنطقة الصفراء لما ورد فيها أن ضرورة أن يقوم الجيش بتفكيك البنية التحتية لحزب الله، لأن داخل المنطقة الصفراء إسرائيل تقوم بالتفجير والتدمير وغيرها. إذن هنا المشكلة الأساسية، حزب الله لا يمكن أن يسلم يسلم الجيش اللبناني مناطق وهي على عين الاحتلال، وبالتالي يكون دخل في نزع السلاح على عين الاحتلال ووجود الاحتلال، وهذا ما كرسته
0: وهنا سيد صهيب، اسمح لي سيد حسن، سيد صهيب، ما خطورة أن يجد الجيش اللبناني نفسه ضمن هذه المعادلة وضمن هذا الموقف الآن؟
2: الجيش اللبناني بطبيعة الحال أكد عبر قائده أو حتى عبر المواقف المتكررة أو من ممارساته الميدانية أنه لا يريد الدخول في نزاع داخلي، لأنه وحدة المؤسسة العسكرية هي بطبيعة الحال أولوية أولا لدى قيادة الجيش، وثانيا لدى كل مكونات اللبنانية بما فيها أركان المشاركين في الحكومة أو حتى المعارضين لاتفاق الإطار. لكن أعتقد أن خطورة هذه المرحلة هو أنه بنيامين نتنياهو يحاول استخدام فكرة المناطق التجريبية للتسويف، لكن بطبيعة الحال هو لن يقوم بالانسحاب من منطقة الجنوب قبيل الانتخابات الإسرائيلية، لأنه أي انسحاب من الجنوب اللبناني سينعكس انتخابيا عليه، وهذا الخطير الذي يعرض الداخل اللبناني لاهتزازات كبيرة. أولا لأنه حزب الله يرفض اتفاق الإطار، يرفض المفاوضات المباشرة، وأيضا الطرف الآخر لأنه جرى ممارسة ضغوط كبيرة عليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية واللوبي الإسرائيلي الذي كمان عم بيقوم بدور كتير كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، يجد نفسه عمليا عاريا بالمعنى السياسي أمام الاحتلال الإسرائيلي. من هنا أعتقد أنه الجيش اللبناني أو نية نتنياهو عمليا هو وضع الجيش اللبناني في مواجهة مكونات
0: الشعب. سيد صهيب جوهر والكاتب والمحلل السياسي وأيضا الكاتب والمحلل السياسي حسن شقير، شكرا جزيلا لكما. هذه التغطية مستمرة مع محمود مراد.
3: شكرا لك سلمى، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وإنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين، وأن ذلك أضيف لنص المذكرة. في واشنطن قال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة غدا الثلاثاء، وإن العديد من الأعضاء في الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. أما فيما يتعلق بالتطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة النبطية الفوقة جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي، وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قال خلال جولة في تلة الشقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان، وقال نتنياهو لفوكس نيوز إنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وإن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ما جديد المواقف الأمريكية ناصر؟
4: جديد المواقف الأمريكية أنها صامتة الآن وهادئة، وليس لدينا أي تصريحات جديدة تؤكد أو تشير إلى استمرار الهجوم الأمريكي اللفظي أو السياسي، بل ما يبدو الآن أن الولايات المتحدة على وشك نقل ملف مضيق هرمز الآن إلى قمة أنقرة مع تركيا. هناك أصدقاء الرئيس ترامب والولايات المتحدة، وسيطرح عليهم كيف يتعامل مع الوضع في مضيق هرمز على ما يبدو. لكن هذا المصدر الأمريكي الذي تحدث اليوم أو كشف لوسائل الإعلام أن مضيق هرمز سيكون أحد الملفات الأساسية في قمة الناتو، يكشف أيضا أن بعض دول الناتو من أصدقاء الولايات المتحدة مستعدون للمشاركة، ويبدو أن المشاركة ستكون عملية على الأرض خاصة فيما يخص تنظيف الألغام. وهنا يمكن هناك حاجة أمريكية بالفعل وملحة على ما يبدو كي تساعد بعض الدول. نتذكر في البدايات هذه الأزمة الدول الأوروبية كانت أحجمت عن المشاركة وترددت كثيرا، ما ترك حالة من الإحباط لدى البيت الأبيض، لكن الآن هناك إشارات إيجابية على ما يبدو حسب هذا الرئيس الأمريكي بأن بعض الدول الأوروبية لم يشير إليها بالاسم ستكون مستعدة للدلو بدلوها كما نقول، وتكون على الأرض في مياه مضيق هرمز لتساعد في المراقبة وفي تنظيم الملاحة. لدينا أيضا محمود إشارات أخرى تشير إلى أن مضيق هرمز بدأ نوعا ما يستعيد هذه الحياة الطبيعية وحرية الملاحة التي يطالب بها رئيس ترامب على أساس أنها خط أحمر من بين مطالبه، وأن أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين تقول أن الممر الجنوبي المشاطئ لسواحل عمان يعمل بشكل طبيعي وجيد ولا يزال مفتوحا كما تقول هذه المصادر، ويشهد أيضا حركة ملاحة نشطة حسب هذه المصادر. أيضا بلومبرغ في تقارير ومن مصادر أمريكية تؤكد بالفعل أن ناقلات النفط والغاز بدأت تمر هناك 6 منها مر على الأقل في 24 ساعة الماضية، ما يشير إلى احتمال انفراجة حقيقية، خاصة أن الرئيس ترامب سبق وأن قال في الأيام القليلة الماضية بالفعل أن التفاوض مستمر مع الإيرانيين ويشعر بنوع من الارتياح مع القيادة الجديدة التي قال إنها الجيل الجديد من السياسيين الإيرانيين الذين يدركون ويتفهمون المطالب الأمريكية. وبالتالي إشارات متفرقة نعم، ولكن كلها تشير إلى أن الدبلوماسية ما زالت مستمرة، وأن الإيرانيين بدأوا ربما يخففون قبضتهم العسكرية على مرور سفن في مضيق هرمز، ما يضع الولايات المتحدة في موقف إيجابي. هي الآن تنقل الملف إلى الناتو إلى دول الحلب في الشمال الأطلسي مع احتمال تعاون مع هذه الدول. حتى الآن الأمريكيون لم يعلنوا عن أي آلية، لكن واضح جدا أن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة الدول من الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة كي يكون لها يد في حرية الملاحة بمضيق هرمز. ثم هناك تصريحات هامة اليوم لاحظت في واشنطن لقاليباف رئيس البرلمان الإيراني الذي قال جملة ربما تكون مفتاح هذا المشهد في الساعات والأيام القليلة المقبلة، عندما يقول إن الاتفاق أو مذكرة التفاهم تطبيقها صعب لكن ممكن المضي قدما، كلمة ممكن سيبني الولايات المتحدة موقفهم عليها، لأن هناك أملا في آخر المطاف على ما يبدو من إيران بأن هناك إمكانية واستعداد للتطبيق كما تريد الولايات المتحدة.
3: ناصر الحسيني من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران صلاة الجنازة على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، شارك فيها كبار المسؤولين الإيرانيين وتقدمهم القادة العسكريون وسط غياب للمرشد الجديد. أكد الإيرانيون قدرتهم على الدفاع عن بلادهم إلى جانب متابعة المسار الدبلوماسي.
5: صلاة الجنازة على المرشد الراحل علي خامنئي حضره كل أركان النظام إلا المرشد الجديد، حيث كانت الأنظار تترقب ظهوره. ولأن غياب المرشد الجديد أثر التساؤلات، فالمصادر الأمنية هنا في إيران ترى أن الأمر بكونه إجراء أمنيا ضروريا، خاصة وأن البلاد في مرحلة وقف لإطلاق النار وأن الحرب لم تنتهي بعد مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أما التشييع فكان فرصة لظهور القادة العسكريين، لقد حضروا هنا بعد أن غابوا عن المشهد بشكل علني طيلة أيام الحرب. حضر قادة الحرس الثوري وقادة الجيش، المسؤولون الإيرانيون يتحدثون عن رسالة واضحة مفادها أن الأوضاع تحت السيطرة وأن الجيش الإيراني عزز قدراته القتالية خلال وقف إطلاق النار ويتعهد بالرد على أي اعتداء.
6: هذه الحضور على أن يعني يشد عزم الإيرانيين ويقول على أن الأمان مستتب في أنحاء إيران الإسلامية، ولا نهاب الموت ولا نهاب أي هجوم أو تهديد عسكري.
5: رسالة ثانية حملتها الجماهير هذه المرة بهتافات ولافتات تؤكد على ضرورة محاسبة من اغتال المرشد السابق. يطالبون أيضا بتكريس ما جرى في الحرب على طاولة المفاوضات، وهو ما يتسق مع تصريحات رئيس البرلمان الذي أكد أن بلاده جاهزة للدفاع عن نفسها إلى جانب متابعة المسار الدبلوماسي.
7: اليوم نحن في أوضاع حساسة للغاية، وهناك عقيدة تتشكل في العالم سوف تجعل من إيران قوة كبيرة في العالم، وبالتأكيد فإن كبار المسؤولين يتبعون البروتوكولات التي ستحقق مصالح البلاد.
8: جميع الحروب تنتهي بالمفاوضات، ولكننا نريد مفاوضات بعزة وكرامة. يجب ألا نتخلى عن مصالح بلادنا ولن نتهاون مع محاولة نهب أراضينا.
5: الحضور الشعبي الكبير قد يتحول إلى ورقة في يد السلطات، إلى ما يشبه تزكية للنظام فضلا عن الجاهزية العسكرية، وهذا ما يعتبره مسؤولون إيرانيون ضرورة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة من منطلق المنتصر.
9: في صلاة جنازة المرشد السابق كان المشهد يحمل رسالتين متقابلتين، القيادات العسكرية التي صفت خلف النعش تقول إن الدولة باقية، لكن غياب المرشد الجديد يقول إن التحديات لم تنتهي. ليبقى السؤال مطروحا عن انعكاسات مشهد اليوم على سياق التوازنات الداخلية والدولية. رانيا قاسمي، الجزيرة، طهران.
3: معنا من واشنطن كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن طهران الدكتور محسن فرخاني، الباحث المختص في العلاقات الدولية. مرحبا بكم جميعا. وسؤالنا لك السيد كاتسمان، حينما يتحدث مسؤول أمريكي عن طرح موضوع مضيق هرمز في قمة الناتو المرتقبة الثلاثاء، هل وصلت الولايات المتحدة إلى قناعة بضرورة إشراك حلفائها لحل حالة المشكلات الكثيرة التي أدخلت نفسها فيها على مدى الشهور الماضية؟
10: شكرا جزيلا لكم على الاستضافة. الناتو هو شريك مهم للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا البحرية الأمريكية، كما تعرفون هي تقوم بحماية السفن وخاصة المسار الجنوبي على طرفي سواحل عمان والذين يعترضون على استخدامها لأنهم لا سيطرة لديهم، والناتو قد يكون شريكا مهما في مهمة الحماية، والعبء في الوقت الحالي هو كله على البحرية الأمريكية ومع مشاركة الناتو والدول الأوروبية سوف يتم تقاسم العبء ويقل تقليل التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية ويجعل المهمة مستدامة، فاستدامة المهمة أمر مهم جدا، وبالتالي أظن بأنهم عنصر مهم جدا للمساعدة في تحول المهمة الحماية من مهمة على عاتق البحرية الأمريكية لتصبح مهمة للناتو وحتى مع شركاء آخرين. ربما الناتو ليس وحده من سيحافظ على إبقاء المضيق مفتوحا لأن هذا المضيق مهم جدا للعالم كله، ليس فقط لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ولا لآسيا وإنما للعالم كله، أن يبقى المضيق مفتوحا وغير معطل من قبل المساعي الإيرانية لفرض الرسوم أو السيطرة.
3: سيد محسن فرخاني، يعني ما الذي قرأته في غياب المرشد مجتبى خامنئي عن جنازة أبيه رغم حضور عدد من إخوانه؟
10: شكرا على الدعوة. لماذا عندما الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بانتهاك اتفاقات وقف الإطلاق النار ومذكرة التفاهم ويهددون باغتيال القادة الإيرانية، هل يمكن أن نعرض قائدنا لخطر الاغتيال من قبل المجرمين الأمريكان والصهاينة؟ هذه الأنظمة لا تلتزم بالقوانين الدولية والقوانين الإنسانية، وقد أظهروا عدم الرحمة ل 186 طالبة في مدرسة ميناب وقاموا بقصف هذه المدرسة، وبالتالي لو امتلكت إيران سلاحا نووي كما هو الحال مع كوريا الشمالية وقامت بتحقيق الردع ربما لم يكن هنالك حاجة لأن يبقى المرشد الأعلى خارج الصورة، لأننا رأينا الهجمات الأمريكية والصهيونية. إن الظهور العلني للمسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى بما في ذلك المرشد الأعلى الجديد ينظر له بأولا أن المرشد بسلام ويقود البلاد. هنالك استخبارات خبيثة مثل موساد والسي آي إيه غير ملتزمين بالمعايير الدولية وهم يسعون إلى تحديد مواقع القيادات الإيرانية، ومع ذلك ولغايات إعلامية هم دائما يشددون على غياب المرشد الأعلى، وذلك طبعا سبب غيابه هو فقط الأمريكيين والإسرائيليين.
3: دكتور محمد الشرقاوي، يعني ما الذي قرأته في تصريح الرئيس الأمريكي بأنه يستطيع أن يستهدف كل المشاركين في جنازة المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ويقتلهم، لكنه لن يفعل ذلك لأنه يريد أحدا يتفاوض معه؟
11: يبدو أن ترامب يعيش في عالم موازي وهو عالم القوة، قوة أمريكا أن تفعل ما تريد، وأيضا يحاول أن يرد على المنتقدين في الداخل الأمريكي بأن هذه الحرب وإن تعثرت سواء في مجال المعادلة الصفرية التي لم تتحقق عسكريا أو في مجال المفاوضات المتعثرة الآن بين عدة مسارات إسلام أباد لوسيرن والدوحة، إلا أنه يعتقد أنه هو الذي يمنح شروط التفاعل اليومي بسبب هذه الحرب، بل هو أيضا كمن يمن على الإيرانيين بأنهم منحهم رخصة أسبوع للقيام بهذه المشاهد الجنائزية. أعتقد المسألة هي مسألة التشبع بالقوة، وإن كانت هذه القوة لا تسعف الرئيس ترامب في تحقيق شروطه على الطاولة ولا في القضاء نهائيا كما كان يلوح يوم 28 من فبراير بما أنه يقضي على النظام وتصبح إيران موالية في غرام الولايات المتحدة. هذه فقط خطابية ترامب، وأعتقد أنه ينبغي ألا نقرأ فيها الكثير. ما ينبغي التركيز عليه هو هل هناك ترامب براغماتي سواء عسكريا أو على مستوى المفاوضات. هل يساهم ترامب حقيقة الآن وهو تواق إلى إيجاد توافقات تفاوضية مع الإيرانيين، هل ينجح في حماية هذا المسار بين سويسرا والدوحة، وإلى أين يندفع إلى الأمام؟ أعتقد أنه بعد

0: بعد أيام سيظهر في البيت الأبيض مع نتنياهو، وقد نكتشف أيضا أنه يعود إلى نفس السرديات التي كانت في الأسبوع الأول من الحرب، يدافع عن الحلف الشخصي مع نتنياهو، عن الحلف الإسرائيلي الأمريكي في وجه هذا الشيطان الإيراني. سنعود ونسمع عند ترامب يعني أسطوانة الخطر النووي الذي يحدق ليس بإسرائيل والولايات المتحدة فحسب، بكل العالم. أرى باختصار خطاب القوة المتصاعدة، وإن كان الواقع الميداني لا يؤكدها، وهي أسلوب ترامب في إدارة، وخاصة أن السياق الآن مهم، أنا أعظم رئيس في أعظم دولة، وهذه الدولة تحتفل يعني بعيد الاستقلال 250.
1: لنكن واضحين، هل تطلب مني أو منا كصحافة وإعلام ألا نتابع تصريحات الرئيس دونالد ترامب اللي هو رئيس أقوى دولة على وجه الأرض ونأخذها بالجدية المطلوبة؟
0: أنا درست ترامب حرفيا يوميا منذ 15 من يونيو 2015 إلى يوم غادر البيت الأبيض في يوم 20 من يناير 2021، وأؤكد لك أنك إذا سواء بدعوى المسؤولية الإعلامية أو بدعوى الاهتمام بأنه رئيس أكبر دولة في العالم، إذا تابعته وقرأت حرفيا كل ما يقول يوميا، لن يستقيم فهمك للسياسة الأمريكية. بمعنى ينبغي أن نقر أن ترامب على خلاف كل الرؤساء 45 السابقين هو من طينة مختلفة، هو يدير السياسة بالعناوين الكبيرة وبالخطابية المستمرة، والأهم من ذلك أنه يريد أن يبقى نجم الشاشات ونجم الكاميرات صباح مساء، ولا أحد يضاهيه في هذا الظهور الإعلامي.
1: سيد كينيث كاتسمان، هذه الحالة إلى أي مدى تحقق المصالح الأمريكية في تقديرك؟
2: المصلحة الأمريكية لما يتم تحقيقها بالكامل، الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة في تقييد البرنامج النووي الإيراني، وهذا هو السبب المشكلة، وهذا سبب هذا ما بر قدمه للسبب دونالد ترامب الشعب الأمريكي كسبب الحرب. ولكن إيران قدمت تعهدات غير رسمية من أجل تقييد برنامجها النووي، ولكن ليس كتابة وبشكل غامض، وحتى مذكرة التفاهم لم يكن هنالك أي
1: يعني. عذرا على المقاطعة سيد كاتسمان، عذرا على المقاطعة، أنا لم أصل لهذه النقطة بعد، ولكن أسألك عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي نتابعه بشكل يومي، إلى أي مدى يمكن أن تسبب إرباكا لدى المسؤولين الأمريكيين حتى قبل غيرهم، أو تسبب إرباكا في المفاوضات الجارية، وإلى أي مدى يمكن أن تحقق المصالح الأمريكية؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى خلق ربك، الولايات المتحدة الأمريكية كانت واضحة حول ما هي أهدافها وما تصبو إلى تحقيقه وعبر الدبلوماسية. وحتى في مقابلات شاهدتها لمناصرين النظام الذين حضروا الجنازة تساءلوا لماذا المرشد الأعلى مجتبى خاتمي لم يظهر الآن هذه وجنازة والده، ومع هذا لم يظهر. كثر من المناصرين ظنوا بأنه سوف يظهر في الجنازة ولكن لم يظهر، والآن أخوته قد ظهروا وهم لا يظهر أو لم يظهر أيضا. وبالتالي أظن وحتى أن داعمي النظام بدأوا يؤمنون بأنه لم يعد على قيد الحياة، أو هو ربما هو في غيبوبة أو غير قادر على الظهور. من الصعب أن نصدق بأنه على قيد الحياة وهو الذي يتخذ القرارات بدون أن يكون له أي شيء مسجل. هذا يتنافى مع المنطق، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفهم من هو المسؤول في طهران وما الذي يتخذ القرارات وما هو التوازن ما بين أولئك الذين رفضوا كل التفاوض وموقف قليباف وبيزشيان.
1: عذرا للمقاطعة مرة أخرى سيد كاتسمان، رغم أن هذه ليست إجابة على سؤالي، لكن أسألك أيضا عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بخصوص إمكانية قصف وقتل كل المشاركين في جنازة المرشد السابق. يعني ما هذه الاستهانة بالأرواح، وما الذي يمكن أن تتركه هذه التصريحات من أثر لدى الجانب الآخر يعني في مسألة المفاوضات؟
2: تصريحاتي وحتى نتنياهو

0: وأصدر الكثير من التصريحات، وهذه التصريحات هي مصممة لإحداث بعض التأثيرات النفسية. وتذكروا بأن السيد ترامب تحدث عن تدمير كل البنى التحتية وهدد بإنهاء الحضارة الإيرانية في مرحلة ما. هذه كلها تصريحات مبالغ فيها، ولا أظن بأنها سوف تؤثر على التفاوض.
1: سيد محسن فرخاني، مسألة الغياب المرشد هذه ربما تسبب، هل تسبب في تقديرك أي مشكلة في المستقبل بالنظر إلى السؤال الذي يتردد مؤخرا كثيرا، من يقرر في إيران؟
0: لا لا، ليس بالمطلق. أنا أؤمن بأنه قريبا ما في المستقبل سوف يراه كل الشعب الإيراني وسوف يزورونه. هو آمن وبسلام، وكل المسؤولين الرفيع المستوى قد التقوا به وبشكل متكرر. ولكن أولا وقبل كل شيء، ينبغي علينا أن نولي انتباها إلى نموذج القيادة الذي يمارسه في الواقع. هذا أمر مألوف من قبل الإيرانيين أو لدى الإيرانيين، ولهذا السبب هذا النوع من القيادة هو الإشارة الأقوى حول من هو الذي يقود المشهد. وهو أي مجتبى آية الله الخامنئي، وهو القائد الشاب لإيران. وبالتالي كل هذه الدعاية الإعلامية والبروباغاندا التي يقومون بها هي لأن جنونهم يجن، لأنهم لا يعرفون أين يتواجد القائد، لأن هنالك مجرمون يبحثون لأجل اغتياله. هم ليس لديهم الجواب على مكان تواجده، وبالتالي كل هذه البروباغاندا هي تواجه الإذلال. ولهذا السبب هم يحاولون نشر هذه البروباغاندا حول غيابه.
1: حينما يقول باقر قليباف ان يعني لن نعترف باسرائيل، طهران لن تعترف باسرائيل، قد يفهم هذا التصريح، لكن ما الذي يمكن ان نفهمه من تصريح قليباف بانه لا سلام بيننا وبين الولايات المتحده؟
0: هذا امر واضح لماذا قال هذا، لأن ترامب وبشكل متكرر قام بانتهاك مذكرة التفاهم المادة الأولى والخامسة والحادي عشرة، والإسرائيليين ينتهكونه، وظالما هو يطلق التهديدات. لكن الواقع هو بأنه دائما ما كان يهلوس هو لا يريد أن يفهم بأن هذا السردية الأمريكية قد انتهت، ولهذا السبب هو دائما يزعم مثل هذه الإجراءات الهوليوودية بأنه سوف يقضي على كل الحضارة الإيرانية وأنني قادر على اغتيال كل القيادات. أنا أؤمن بأنه ينبغي أن يذهب إلى مستشفى وليس في حالة جيدة.
1: طيب، أنا سألتك عن الأثر الذي يمكن أن يتركه تصريح السيد قليباف، وهو ركن أساسي من أركان التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. هل يحكم على المفاوضات أو مسار المفاوضات الإيراني الأمريكي بالفشل والإخفاق منذ اللحظة الراهنة؟
0: بكل تأكيد هذه المذكرة على شفير الانهيار، وهذه لعبة كرة طاولة نشهدها الآن. فترامب يقول شيئا والسيد قليباف يقول شيئا آخر. هذه مجرد نوع من ردود الأفعال والتي لن تؤثر على الأدبيات. أو أظن بأن الأثر النهائي سوف يكون بالأفعال. ما نسمعه هنا أو هناك هذه مجرد رسائل تظهر بأننا على شفير انهيار مذكرة التفاهم.
1: هل تشاركه نفس الرؤية المتشائمة دكتور محمد؟
2: هناك عدة متغيرات تبعدنا عن الزخم الذي كان من المفترض أن يتحقق في هذا الأسبوع على مستوى المفاوضات. كانت مذكرة التفاهم هي اللبنة الأولى التي أحدثت نوع من الانفراج النفسي.

0: النفسي والسياسي في آن واحد بين طهران والبيت الأبيض. بدأت المسألة في سويسرا ثم تعززت بمفاوضات الدوحة، لكن ما يحدث الآن، عدنا إلى الجو الجنائزي، تشييع جنازة المرشد الأعلى، هناك أيضا خطابية ترامب التي لا تحمي ولا تحافظ على الود التفاوضي، لا أقول الود السياسي، على الأقل الحفاظ على حرمة المفاوضات. إذن هناك تراجع لدى الأمريكيين بسبب أنهم يعتبرون أن إيران أصبحت راديكالية أكثر من أي وقت سابق. هم لازالوا يعتبرون أن مذكرة التفاهم، وكثير من المتحدثين الأمريكيين يلومون إيران لأنها لم تلتزم ببنود المذكرة.
1: الرئيس يردد طول الوقت أنه غير النظام من خلال تغيير عقلية الممسكين بزمام السلطة في إيران، وأنهم وافقوا على كل شيء أراده.
0: لا نهاية لهذا النفق الطويل عندما نقارن بين السرديات غير الموضوعية، سرديات ذاتية عند ترامب وسرديات ذاتية عند بعض الإيرانيين. يعني متى نجد ترامب يعتقد أنه تمكن من إضعاف الإيرانيين عسكريا وتفاوضيا إلى حد أنهم هم الذين يتوسلون إليه للتوصل إلى اتفاق؟ عندما نأخذ نفس الفحوى ونقلبها إيرانيا نجد أن العكس هو تماما. الإيرانيون متمسكون بما يعتبرونه ندية قوة إقليمية في وجه قوة عظمى، وأنهم أيضا يتمسكون بأهمية مضيق هرمز كورقة استراتيجية. إذن لا أرى، وهنا المشكلة، أنه من الناحية النفسية وحتى من الناحية السياسية هناك إعلان مبدئي بقبول المفاوضات، ولكن ليس هناك تكريس فعلي لهذه المفاوضات في أرض الواقع، بمعنى أنه كان ينبغي أن نبقى وتتحرك الأمور من النقطة التي وقفت عندها في مفاوضات الدوحة بعد مفاوضات سويسرا. أرى الآن أن من الصعب على الوسيطين القطري والباكستاني أن يعيدا الوفدين الإيراني والأمريكي إلى ما كان الحديث عنه قبل هذه المرحلة، بمعنى الخروج عن اللحظة المشتركة. لم تعد هناك لحظة مشتركة تعزز مسار المفاوضات. إذن كل مرة هناك خطوة إلى الأمام وهناك خطوتان إلى الوراء. والرئيس ترامب الآن ينبغي أن يحسم أمره، هل يستمر في الوعيد وربما قد نعود إلى مواجهة عسكرية، أم من الأجدى به أن ينجح المفاوضات. وعندما يطرح فكرة أن قضية هرمز ستعرض على اجتماع دول حلف شمال الأطلسي، هو بمثابة كمن يقول فشلت في المعادلة الصفرية عسكريا، فشلت معادلة المفاوضات، الآن سأعمل على تدويل قضية هرمز وأجعلها على مستوى 32 دولة.
1: في هذا الإطار ما الذي يمكن أن يقوم به الحلفاء الأوروبيون؟ يعني هم أصلا يعني ليسوا من الجهات المفضلة لدى إيران للتدخل في أي شأن يخصهم، لأن كثير من هذه الدول ناصبت إيران العداء في مناسبات كثيرة، كلها تقريبا تفرض على الجانب الإيراني عقوبات. يعني ما الذي يمكن أن يلعبوه في هذا الصدد؟
0: إذا أيدت الدول الأوروبية ما يريده ترامب في هذه المرحلة، تدويل موضوع هرمز، هذا سينظر إليه إيرانيا أنه تحالف أمريكي أوروبي على طريقة العداء الغربي لإيران منذ عام 79، بمعنى الموقف الأوروبي الذي هو يمثل أغلبية دول حلف شمال سيزيد في تعقيد الوضع. بمعنى آخر، ردة الفعل الإيرانية ستكون أننا سنتمسك أكثر فأكثر بهذا المضيق، سنرفض الدور الفرنسي والدور البريطاني في إزالة الألغام، ولن ندع أي من هذه الدول تصل إلى المضيق. إذن تصبح الحضانة الإيرانية بمعنى حضانة الأم لطفلها أو لما تعتبره غاليا بالنسبة لها. أعتقد هذا لا يخدم مسار المفاوضات بل سيعقدها. المفروض إذا كان هناك دور أوروبي كان ينبغي أن يعزز الوساطتين القطرية والباكستانية، بمعنى أنه أن تدويل ما نحتاجه الآن ليس تدويل أزمة هرمز، وإنما تدويل المفاوضات لتجسير الفجوة.
1: يمكن أن نستفهم من السيد كينيث كاتسبان تصريحات أو فحوى تصريحات المسؤول الأمريكي الذي تحدث عن أن عدد من أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو أبدوا استعدادهم للتدخل في مسألة المضيق. هناك نقطتان، في البداية هل يستطيع الطرف الأمريكي ترميم الثقة التي كانت مفقودة بينه وبين حلفائه الأوروبيين؟ النقطة الثانية، هل يستطيع الأوروبيون أن يلعبوا دورا في مسألة المضيق، وإلى أي مدى هم راغبون أصلا في ذلك؟
2: الأوروبيين قالوا بأنهم مقدمون على القيام بذلك، لكن عندما تنتهي الأعمال القتالية، وبالتالي مذكرة التفاهم تنهي الأعمال القتالية، والولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا يزالون في محادثات سلام، وبالتالي على افتراض بأن الأوروبيين الفرنسيين والإيطاليين والبريطانيين قد لبيت اشتراطهم بأنه قد انتهت الأعمال العدائية، عندها يمكنهم أن ينشروا المزيد من السفن، وفرنسا تود وبريطانيا نشر سفن حربية أيضا من أجل المساعدة في مهمة مضيق هرمز، ولكن بما أن حتى يتلبى شرطهم في إنهاء الأعمال العدائية، لكن إيران لا تريد هذا، لأن هذا سوف يكون تدخلا في جهود إيران للاستمرار بالسيطرة على مضيق هرمز، والتي ترى إيران بأنها بطاقة استراتيجية كما ذكر من أحد من قبل أحد ضيوفكم. مضيق هرمز هي الورقة الاستراتيجية لدى إيران والتي لا تود أن تتخلى عنها، وبالتالي الناتو إذا ما انتشر سيشكل مشكلة بالنسبة لإيران، ولكنها سيكون أيضا مساعدا للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الانتشار من الناتو.
1: سيد محسن فرخاني، ما مدى الحرج الذي يمكن أن يقع على الجانب الإيراني إذا ما تدخل الأوروبيون في هذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز؟ في بداية هذه الحرب رفضت البلدان الأوروبية أن تشارك الولايات المتحدة وإسرائيل العمليات العسكرية، وحتى رفضت مساعدتهم بشتى الوسائل والسبل، وأغضبوا الجانب الأمريكي. إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك مشكلة أن يقتنع أكثر، يعني يقتنع حلفاء الولايات المتحدة أكثر فأكثر من أن إيران متصلبة في موقف مضيق هرمز وتضر بمصالحهم؟
2: أنا أظن بأنه لو الأوروبيين دخلوا في هذه الحرب مع إيران، فهذه ستكون خطا أحمر من قبل إيران، وإيران لن تتخلى أبدا عن المضيق. إيران هي لا تمزح، إيران جادة جدا حول قدراتها وحول إنجازاتها. إيران لقد واجهت سيناريوهات مختلفة وخسرت الآلاف من الأرواح الإيرانية البريئة، بالتالي نحن لا نمزح. أنا أؤمن بأن كل ساستنا ومفاوضينا وأيضا وحتى عسكريين كلهم متحدون من أجل إبقاء أو الحفاظ على مضيق هرمز. وفيما يتعلق بالأوروبيين، وحيث أنهم خسروا الكثير اقتصاديا بسبب الحرب الخاطئة التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الصهيوني، وبالتالي في حالة أي حسابات خاطئة هذه المرة ستكون المشكلة أكبر، مشكلة أكبر. نحن في المرة الماضية كانت هناك حرب إقليمية محدودة، هناك تعقيدات كثيرة تواجه أوروبا في تلك الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، وبهذا السبب أنا أظن بأنه سوف يكون هنالك حرب مدمرة ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما حتى في أوروبا. ما أتى به ترامب،
1: أنا لم أتحدث عن الحرب، يعني دعني عذرا على المقاطعة دكتور محسن، لم أتحدث عن الحرب، دعني أصيغ السؤال بعبارة أخرى. حينما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هذه الحرب لم تحظى بشعبية لدى الحلفاء الأوروبيين، وكانت لديهم أسبابهم وكانت لديهم تجاربهم، وحدثت فجوة حتى كبيرة بين الأمريكيين والأوروبيين. الآن حينما أفرطت إيران باللعب بورقة مضيق هرمز، قد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية، ويتحد أو تتحد الجبهة الغربية مجددا ضد إيران، ليس بالضرورة عسكريا، ولكن أحيانا بالثقل الدبلوماسي وأحيانا بثقل العقوبات الاقتصادية وغيرها. يعني هل تستطيع إيران أن تعادي كل هذه الجبهة الغربية؟
2: تعرف أن العقوبات هي شكل من أشكال الحروب، هذه حرب اقتصادية، وإذا ما فرضوا عقوبات

0: أخرى، فلن يكون هنالك سفن أوروبية تمر. هذه هي النقطة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيد محسن فرخاني، أو الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، كان معنا من طهران. وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد كينيث كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، وأشكر ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. الآن إلى الزميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاس مواقف الأطراف الإيرانية والأمريكية والأوروبية على واقع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسط زخم سياسي إقليمي ودولي في كثير من الاتجاهات.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه ونشرحه ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة الرسائل التي تعطيها مؤشرات العبور الحالية في مضيق هرمز، والتي تترافق مع تصريحات إيرانية وتوترات ومحاذير أمام السفن التي تريد العبور دخولا أو خروجا. تصر طهران على أن وضع مضيق هرمز يرتبط بمصالحها الاستراتيجية، وتشدد على أن الترتيبات المتعلقة بالمضيق يجب أن تكون وفقا للتنسيق، وأن الحوار بينها وبين سلطنة عمان هو الذي سيحدد كيفية إدارة المضيق، لكن دون أن توضح إيران طبيعة تلك الترتيبات. في المقابل، وعلى وقع بعض التراجع في حركة الملاحة البحرية عبر المسار الذي اقترحته سلطنة عمان، وتعرض بعض السفن لتشويش ورسائل لاسلكية، تتجدد الأسئلة بشأن آلية التنسيق الحالية في العبور ومستقبلها في وقت تحاول فيه دول مثل فرنسا وبريطانيا إثارة قضية إزالة الألغام من المضيق وتأمين الملاحة فيه، وهو ما يصطدم برفض إيراني. إذن لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وقد جاءت على لسان الولايات المتحدة وكذلك إيران وفرنسا بريطانيا. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس أن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق. وأضاف ترامب لأكسس أن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. إيران من جهتها حذرت على لسان كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني من أن أي تحرك عسكري غربي في مضيق هرمز، وأن الدول الساحلية المضيق هي وحدها المسؤولة عن ضمان أمنها. وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. هذه التصريحات الإيرانية الرافضة لأي مشاركة دولية في مضيق هرمز جاءت ردا على البيان الفرنسي البريطاني المشترك بأن البلدان على أهبة أن البلدين على أهبة الاستعداد لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. وجددت باريس ولندن التأكيد على أن قطاعها البحرية في المنطقة جاهزة للتدخل في المضيق. إذن تصريحات أمريكية وإيرانية وأوروبية متسارعة قد تنعكس على رسم ملامح الملاحة البحرية في مضيق هرمز أقله على المدى المنظور. ولكن ما هي أحدث المؤشرات بشأن مسارات السفن التي تبحر عبر مضيق هرمز؟ هذه التطورات طبعا والمسارات سنتابعها على الخارطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر. إذن يهمنا أن نعرف كيف هي المسارات في هذه المرحلة.
3: بات لدينا نظريا ثلاثة مسارات للإبحار عبر مضيق هرمز. الأول هو الذي يبدو باللون الأزرق، وهو المسار الذي حدده الحرس الثوري لإبحار السفن من مضيق هرمز إلى بحر العرب، ومن بحر العرب إلى مياه الخليج عبر مضيق هرمز. هذان المساران يمران شمال وجنوب جزيرة لارك. الحرس الثوري يقول أو يصف نفسه بأنه الحارس لمضيق هرمز استراتيجي، وبالتالي من هنا تكمن الأهمية، أهمية أن تسلك السفن هذا المسار. وتحذر إيران عبر الحرس الثوري أن أي ممر جديد لن يكون آمن وينطوي على مخاطر لإبحار السفن. وبهذا التحذير تقصد البحرية الحرس الثوري هذا المسار الذي يظهر باللون الأخضر أو ما بات يعرف بالمسار الجنوبي، وهو الأقرب للمياه العمانية وللشواطئ العمانية. هذا المسار بدأ يعمل وهناك عدد من السفن تسلكه دخولا وخروجا يوميا.
2: إذن تهديدات إيرانية بشأن أي مداخلة أو أي تدخل من أطراف أخرى، ولكن ما شكل التهديدات التي يمكن فعلا أن تقوم بها إيران في هذه المرحلة؟
3: هناك مجموعة من التهديدات، ولكن سنبدأ قبل هذه التهديدات. هذا هو المسار، خط المسار لوجستيا الذي حددته عمان. هناك منطقة انتظار وهناك منطقة إبحار بنقاط تتعلق بمدى إمكانية دخول وخروج وسلوك السفن. هذا المسار ما يهدده بحسب السؤال الذي طرحتيه، هناك مجموعة من الأسلحة يمكن لإيران أن تستخدمها، ولكن حتى الآن ليس هناك من اشتباك فعلي. هناك زوارق سريعة أو ما يعرف بأسطول البعوض، لكن الخطر الذي يبدو أن الحرس الثوري يشير إليه ويحذر من مغبة سلوك المسار الجنوبي يتعلق بشكل أكثر تحديدا بالألغام البحرية. هذه الألغام تقول إيران إنها الوحيدة المخولة للبحث عنها ونزع من مياه مضيق هرمز، ولكن كما ذكرت أيضا قبل قليل هناك محاولات من دول أوروبية لاسيما الفرنسيين والبريطانيين للدفع بكاسحات ألغام، وأيضا الألمان أبدوا استعدادا لإرسال كاسحات.
2: وهي الوحيدة ألغام التي تمتلك خارطتها في النهاية، يعني هكذا يفترض، ولكن هذه الألغام ممكن أن تكون قد تحركت خلال الفترة الماضية.
3: نظريا إيران هي التي تملك خرائط الألغام إن كانت موجودة بالفعل. قبل بضعة أسابيع كان هناك من السلطات العمانية تحذير بوجود أجسام طافية يشتبه بأنها ألغام. فإذا نظريا إيران هي التي تملك خرائط الألغام، وليس هناك من تأكيد أو نفي بأن هذه الألغام قد تكون تحركت أم لا، لأنها إن تحركت فهي بالحقيقة تفقد فاعليتها وأهميتها بالنسبة للحرس الثوري وإيران، لأن عندها الخرائط ستكون غير قابلة للاستخدام. نعم. إذن بات لدينا ثلاثة مسارات، المسار الذي تحدده إيران ويتمحور حول جزيرة لارك، المسار الجنوبي، وهناك المسار الإبحار الدولي أو التاريخي وهو الذي يمر في وسط مضيق هرمز.
2: إذن وسط كل هذه المسارات والتهديدات سنتابع إذن المشهد. أشكرك جزيلا سلام. إذن كل هذه التطورات والأحداث المتعلقة بمضيق هرمز ومختلف أبعادها وتداعياتها وسياقاتها الإقليمية والدولية نناقش تفاصيلها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا دكتور محجوب. قبل أن نبدأ النقاش دكتور، إذن دعونا نستعرض الأولويات والأوراق لدى كل طرف حسب التطورات الأخيرة للمشهد البحري في مضيق هرمز تحديدا. إيران من جانبها تؤكد أنها ضامنة وحارسة لمضيق هرمز الاستراتيجي، وتشدد على أن السفن يجب أن تحصل على إذن منها لكي تعبر هذا الممر المائي الحيوي والاستراتيجي. هذا البعد المتعلق بمضيق هرمز يترافق مع نبرة لافتة للأوساط العسكرية الإيرانية، إذ يقول الجيش الإيراني إنه يعزز قدراته القتالية ولا يضيع لحظة في سبيل ذلك. في المقابل تجدد الولايات المتحدة على لسان رئيسها دونالد ترامب على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسبق أن قد اتخذت خطوات عسكرية إزاء كل محاولة إيرانية لتقييد تلك الملاحة، وتؤكد واشنطن على جاهزية قطاعها الحربية وسفنها البرمائية ومعها وحدات المشاة البحرية المارينز للانتشار في محيط مضيق هرمز. إذن دكتور محجوب، ومع كل هذا يعني الطرفان واضح يعني يصعدان النبرة فيما يتعلق باستعدادهما للمواجهة العسكرية، وبعد كل هذا يأتي ترامب ليقول أن إيران تتوسل الحصول على اتفاق، يعني فقط حتى نفهم السياق.
4: ليلى، إيران وضعت المضيق بيدها في محاولة قوية ومتماسكة لجعل قدراتها توازي طموحاتها. بعبارة أخرى، حتى تحقق طموحاتها كانت تريد قدرة. قبل المضيق كان لديها النفوذ الإقليمي والبرنامج الصاروخي والبرنامج النووي. هذه تعرضت إلى إشكالات كبيرة الآن، تراجع في النفوذ الإقليمي، البرنامج النووي تم قصفه، البرنامج الصاروخي تم أيضا قصفه. الورقة والملف الحقيقي الذي يلبي طموحات إيران الآن ويساعدها على تحقيق طموحاتها هو المضيق. ولذلك تجدين منعت تحقيق المشروع الحرية واحد الأمريكي، ثم مشروع الحرية اثنين، ثم المسار العماني، ثم الحديث عن أي محاولة أخرى لتغيير الوضع القائم بالمضيق، لأن إيران تعتقد أن هذا لن يحدث إلا في إطار اتفاق شامل تحقق في إيران ما تعتقده مصالحها الأمنية والسياسية.
2: إذن يعني نحن نتحدث عن سيناريوهات كثيرة في مرحلة يفترض أن الاتفاق يسير قدما، ونحن نتحدث عن جولة قادمة في 11 من يوليو.
4: الطرف الأمريكي والإيراني دون أن يتوافق يستخدمان استراتيجية المحافظة على الوضع القائم، أنا أسميها. الأمريكيون لا يريدون أن يتقدموا كثيرا في منح إيران كثير مما طلبته، بل كما يقال بالقطارة. والإيرانيون لا يريدوا أن يغيروا الوضع القائم في المضيق حتى لا تصبح ورقة المضيق ضعيفة. وهنا أتحدث عن إزالة الألغام بشكل أساسي، وهنا أتحدث عن فتح مسارات غير المسار الإيراني الذي قال الإيرانيون أنه هو الآمن والخالي من الألغام. كل هذه الأمور إيران تحاول الحد منها. لماذا؟ لأنها غير واثقة في الأمريكي خلال المفاوضات. لذلك المفترض أنه خلال 30 يوم المضيق يعود إلى ما كان عليه في 27 من فبراير. نحن الآن نقترب من اليوم 20 ولا أدلة على ذلك، وبالتالي المفترض أنه مع نهاية اليوم 60 أن تكون عبرت كثير من السفن التجارية والنفط إلى غير ذلك. كل هذا الآن رهن بما تمنح الولايات المتحدة لإيران في المفاوضات. لذلك استراتيجية المحافظة على الوضع القائم ستستمر ليلة حتى نهاية اليوم 60، لأن الأطراف تريد أن تحقق أكبر قدر من الامتيازات وتحسين موقف التفاوضي للاتفاق الشامل.
2: ومع المهلة التي يأخذها الطرفان الآن مع الجنازة على العموم، بناء على التصريحات من اللاعبين الرئيسيين والمعطيات الميدانية، رصدنا مع ضيفنا سيناريوهات ومحاور اهتمام رئيسية وتحديات ستفرض نفسها في المرحلة القادمة على الأطراف بشأن مضيق هرمز. طبعا السيناريو الأول يتجسد في استمرار الوضع الراهن في مضيق هرمز، وذلك بعد مرور 20 يوما تقريبا على توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وهو أقرب لحالة اختبار قوة يومي. ويبدو كما هو واضح السيناريو الأكثر ترجيحا. أما السيناريو الثاني فيتمثل في فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك دون فرض رسوم للعبور أو عوائق لوجستية أو ميدانية كما ورد في المذكرة الأمريكية الإيرانية، وهو على ما يبدو السيناريو مؤجل يتوقف على تحقق تقدم في بنود معينة في المفاوضات. إذن هذه هي السيناريوهات المحتملة.
4: ليلى، الوضع الراهن هنا أقصد به الوضع القائم على حصول اشتباكات من وقت إلى آخر. ليس كل المضيق مفتوح، بل المضيق نقصد به فقط المسار الذي حددته إيران في الجانب الشمالي من المضيق. في حين السيناريو الثاني هو الوضع الذي كان قائم في 27 من فبراير، بمعنى آخر المضيق ب 33 كيلومتر بكل مساراته مفتوح ودون عوائق ودون احتماليات لحصول اشتباكات إلى غير ذلك. هذا الآن كما تفضلتي مرتهن بتحقيق تقدم في المفاوضات. وباعتقادي إذا نظرت إلى السلوك الإيراني تحديدا وقوة هذه الورقة، سيقدمون أشياء تدريجية وبطيئة في هذا الموضوع إلى حين حصولهم. باعتقادي موضوع العوائد الاقتصادية سواء كانت أموال محتجزة، بيع النفط، كل هذه الأمور إن لم يحصلوا على أشياء مجزية ستبقى ورقة المضيق معلقة والتقدم فيها بطيء جدا جدا.
2: هذا بالرغم من ما يقوله ترامب من أنه في الواقع هذه الإدارة أعطته أغلب ما يريده، وهذا ربما للتسويق الداخلي في هذه المرحلة. على العموم أشكرك جزيلا دكتور محجوب الزويري على وجودك معنا. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
1: الآن إلى متابعة آخر التطورات في لبنان، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض

0: للقوات الإسرائيلية في القرى والبلدات المحتلة وفي غير المحتلة أيضا. هذه الخروقات تتراوح بين القصف المدفعي، الغارات من المسيرات، بالإضافة إلى القذائف التي تطلقها القوات الإسرائيلية في عدد من المواقع والتفجيرات. آخر تلك التفجيرات كانت في بلدتي حداثة وبيت يحون خلال الساعات الماضية، ونتحدث عن انتهاكات وخروقات في برعشيت وفي دير سريان، بالإضافة إلى عدد آخر من القرى والبلدات. وهو ما يشي بأن القوات الإسرائيلية تواصل من هذه الانتهاكات، هذه الخروقات التي قال حزب الله بأنه يتابعها يرصدها وبأنه يحتفظ بحقه الرد الكامل بالرد عليها. في غضون ذلك الجيش اللبناني تحدث أيضا خلال الساعات الماضية عن تعامله مع عدد من الألغام وبقايا القذائف غير المنفجرة التي أطلقتها القوات الإسرائيلية في عدد من القرى والبلدات، والحديث عن برعشيت وشقرة وميفدون وعدد آخر من القرى والبلدات. الجيش اللبناني في آخر بياناته حذر السكان من مغبة الاقتراب من تلك القذائف والقنابل غير المنفجرة، لا سيما بأن هنالك الآلاف من السكان الذين يعودون تباعا إلى القرى والبلدات التي هجروا منها خلال الأشهر الماضية. هذا ما يتعلق بالوضع الميداني، ما يتعلق بالوضع السياسي، حالة الانقسام والتشظي على أشدها هنا في بيروت بين مختلف القوى والكيانات، لاسيما ما يتعلق من الاتفاق الإطاري بين لبنان الرسمي وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. السلطة اللبنانية ممثلة بالرئاسة وبالحكومة يغردان على نفس الجبهة منذ أيام، وهي النغمة التي تدافع فيها السلطة عن هذا الاتفاق الإطاري، تقول بأنه الحل النهائي والوحيد للخروج من عنق الزجاجة، من عنق هذه الحرب مع إسرائيل، ولسحب أو انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة القرى والبلدات المحتلة، لا سيما أن الحديث يجري عن أكثر من 650 كيلو مترا محتلة من الجنوب اللبناني، وعودة النازحين واستعادة الأسرى وانتشار الجيش على كافة الأراضي وصولا إلى الحدود الدولية الجنوبية. في المقابل حزب الله يواصل تشكيكه بهذا الاتفاق الإطاري. آخر تلك التصريحات أو المواقف المنبثقة عن الحزب كانت خلال ساعات يوم أمس من كتلة الحزب النيابية التي رأت بأن هذا الاتفاق يشرع ويواصل الشرعنة لتواجد قوات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، وبأنه أيضا يساهم في استمرار قتل اللبنانيين ولا يحقق أي مكاسب تذكر للبنان وللبنانيين وللجنوب والجنوبيين. وسبق الحزب أيضا موقف، أو آخر مواقف الحزب سبقها موقف لحركة أمل التي اعتبرت بأن هذا الاتفاق الإطاري يجعل من الجيش اللبناني ضابط عدلية لقوات الاحتلال الإسرائيلي. حركة أمل قالت بأن الجيش اللبناني هو خط أحمر، مؤسسة سيادية محترمة من الجميع، وواصلت نقدها لهذا الاتفاق الإطاري. ليس حزب الله وحركة أمل فقط، خلال اليومين الماضيين هنالك مواقف متتالية من عديد القوى، الكيانات، الأحزاب والشخصيات السياسية، من قبيل الشخصية الدرزية أو الزعيم الدرزي المعروف وليد جنبلاط. وأيضا نهاية محمود هنالك حتى بعض الجهات المقربة من السلطة الرسمية والتي بدأت توجه نقدا وتقييما وتصويبا لهذا الاتفاق الإطاري.
1: شكرا جزيلا لك تامر الصمادي، مراسل الجزيرة كان معنا من بيروت. ومن بيروت أيضا ينضم إلينا السيد طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي. وأبدأ معك سيد طارق من حيث انتهى مراسلنا. بدأت الأمور على ما يبدو تتغير فيما يتعلق بمسألة تسويق الاتفاق الإطار الذي وقع بين إسرائيل ولبنان، ما السبب في رأيك؟
2: في رأيي أولا تحية لك أستاذ محمود وللمشاهدين. في رأيي أن السلطة في الوقت الذي تواظب على إصدار مواقف توضيحية للاتفاق الإطار الذي وقعته مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي الممارسات الإسرائيلية على الأرض تناقض هذه التفسيرات. لذلك هذا الأمر يزيد الشرخ

0: بين القوى السياسية المعارضة للمفاوضات المباشرة وللاتفاق وبين السلطة. فبتقديري الإسرائيلي يمارس ما يمكن أن نسميه قصف سياسي لتعميق هذا الشرخ عبر الحديث عن أنه أخذ الشرعية من السلطة اللبنانية للبقاء في المنطقة التي يحتلها في الجنوب. وهذا الأمر في تقديري إذا لم يتدارك تم تداركه بحركة وبوعي واسع لهذه خلفيات هذه التصرفات الإسرائيلية، فأعتقد أن الوضع سيزداد تأزما في القريب في المدى المنظور، وما يؤثر عمليا على الاتفاق في حد ذاته، وما يجعل السلطة في موقف حرج أكثر مما هي محرجة الآن نتيجة
1: طيب هذا المأزق سيد طارق، هل
0: نعم.
1: يمكن أن تكون السلطة في لبنان كانت غافلة عنه حينما بدأت هذا المسار؟ ألم يكن هذا هو نفس الكلام الذي حذر منه حزب الله، حركة أمل والمعارضون عموما لمسار التفاوض المباشر؟
0: أنا في تقديري ربما لم تكن غافلة عنه، لكن يبدو أنها قد تكون تعرضت لخديعة في هذا المجال، لأن التصرف الإسرائيلي أستاذ محمود يشير، يعني الإسرائيلي يتصرف وكأن الاتفاق ناجز وهو يذهب إلى التنفيذ، في حين أن السلطة ما تزال توضح وتقول أن هذا اتفاق غير نهائي. فهذا الموضوع يعني إذا لم تعالجه السلطة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الرئيس دونالد ترامب تحديداً، فإنه الاتفاق في تقديري لن يكتب له النجاح أبدا.
1: طيب الرئيس
0: أصلا
1: دونالد
0: أصلا
1: ترامب،
0: الآن القوى
1: الرئيس
0: نعم.
1: دونالد ترامب حسب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إني وترامب متفقان في الرؤى، قد تحدث اختلافات أحيانا لكننا قادرون على تجاوز هذا. وقال أيضا إن الرئيس الأمريكي لم يطلب من إسرائيل عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. إلى أي مدى هذا الكلام مقلق بالنسبة للسلطة في لبنان أيضا؟
0: أنا في تقديري أستاذ محمود، إذا كان صح هذا الأمر ما يقوله نتنياهو، فهذا يعني أن ترامب ونتنياهو متفقان على خطة ما ربما للخلاص من الإطار اللبناني، اتفاق الإطار اللبناني، وفي الوقت نفسه الخلاص من مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، وأن ما نمر به اليوم هي ربما يكون استراحة محارب على الجبهتين اللبنانية والإيرانية.
1: طيب الإيرانيون وجدوا ورقة للردع أو الضغط من خلال مضيق هرمز الذي يمكن من خلاله للإيرانيين أن يؤزموا المسألة على العالم بأسره، فاضغطوا على الرئيس ترامب، لكن ما الذي بيد اللبنانيين من أوراق للضغط؟
0: المشكلة أننا ذهبنا إلى المفاوضات ليس لدينا أوراق ضغط سوى التعويل على الرعاية الأمريكية، والرعاية الأمريكية يبدو صارت زئبقية بتقديري. السلطة اللبنانية يعني ذهبت برغبة جدية للوصول إلى اتفاق يكون ناجز ويكون لمصلحة لبنان ومصلحة استعادة السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية، وحزب الأسير بالإسرائيلي بدأ ينفذ هذا الاتفاق على طريقته والقول أنه أخذ الشرعية من السلطة اللبنانية بكل ما يقوم فيه، وراح يرفع الشروط ويقول إما أن تجردوا سلاح حزب الله من سلاحه، وإما أنه نحن باقون. وهذا يعني أنه الاتفاق الإطار بدأ يعاني أزمة وجودية.
1: السيد طارق تارشيشي الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من بيروت. مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وإنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين، وأن ذلك أضيف لنص المذكرة. في واشنطن قال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تنعقد في أنقرة غدا الثلاثاء، وإن العديد من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. وفيما يتعلق بتطورات في لبنان قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان، شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته أفاد مراسلنا في لبنان بتعرض بلدة النبطية الفوق جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير قد قال خلال جولة في تلة الشقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان، وقال نتنياهو لفوكس نيوز إنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وإن قائد الولايات المتحدة يفعل ما يصب في مصلحة بلاده وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحة بلاده. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، التفاصيل التي ذكرناها عن تصريحات المسؤول الأمريكي الذي أكد أن أو أشار إلى إمكانية إشراك الحلفاء الأوروبيين في مشكلة مضيق هرمز.
2: نعم، وهذا تقدم واضح المعالم على ما يبدو على الأقل من منظور واشنطن. في فترة سابقة محمود كان الرئيس الأمريكي تتذكر يطلب من الإيراني من الجانب الأوروبي والحلفاء الأوروبيين المساعدة والقدوم على الأرض في أزمة مضيق هرمز، لمساعدة في الحصار، لمساعدة في أخذ تلك الألغام البحرية إلى آخره، ولم يحصل على شيء في تلك الفترة. الآن تقدم ملحوظ وإشارات ملحوظة لتحسن من نوع ما، والأمر بدأ عندكم في الدوحة الأسبوع قبل أيام عندما تحدثت الخارجية القطرية آنذاك قبل أيام فقط عن تقدم حقيقي حصل في هذه المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين، وربما بدأنا محمود نرى الآن الإشارات الأولية لهذا التقدم على الأرض والشعور بالارتياح سواء في أسواق المال والأعمال أو شركات الشحن أو شركة التأمينات. موقع بلومبرغ قبل قليل فقط يؤكد بدوره أن الأجواء في مضيق هرمز أصبحت أكثر ارتياحا. اليوم يلاحظ أن هناك ست سفن ناقلة للطاقة للغاز وللنفط تم عبورها بسلام تام دون أي مضايقة من الجانب الإيراني. المسؤولون الأمريكيون أيضا يتحدثون عن أن الطريق أو الممر الجنوبي المشاطئ لعمان الآن يشهد حركة نشطة ولا مشكلة مع الإيرانيين. هذا خط أحمر كان طلب به رئيس ترامب في كل مجمل المفاوضات التي شهدناها إضافة إلى النووي، لكن مضيق هرمز تحول إلى عنوان بارز ومطلب بارز للرئيس الأمريكي. والآن دون تصريحات من البيت الأبيض حقيقة في صمت مذهل هذا اليوم، لا تعليق أبدا عن الوضع الإيراني، لكن الإشارات تشير إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ يحصل من إيران على ما يريد، يحصل الآن على الهدوء في مضيق هرمز بشهادة المسؤولين الأمريكيين أو حتى موقع بلومبرغ الإخباري. وبالتالي الآن رئيس ترامب على ما يبدو ينقل هذه الأزمة أو ملف مضيق هرمز بوجه خاص، ينقله الآن إلى حلفائه في تركيا في أنقرة. يغادر غدا الاثنين ليلا إلى تركيا، وسيكون مضيق هرمز عنوانا بارزا على ما يبدو إضافة إلى أوكرانيا وقضايا أخرى. لكن مضيق هرمز أيضا يتحول إلى التعامل معه في ناتو ليكون ربما بداية لتعاون أمريكي، وقل ربما تعاون أمريكي أوروبي، طالما أن بعض الدول قبلت وأعلنت حسب هذا المسؤول الأمريكي أنها نعم ستساعد في الجانب العملياتي لنقل لتدبير شؤون مضيق هرمز. لكن الإشارات الواضحة حقيقة أن الأمن والسلم والحرية الملاحة حتى الآن لن تكون إلا عاملا مساعدا للجانب الأمريكي في مفاوضته مع إيران في مذكرة التفاهم التي ستعود بعيدة انتهاء مراسم تأبين المرشد الأعلى في إيران.
1: ناصر الحسيني من واشنطن، شكرا لك. بينما تستمر مراسم تشييع جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، تقرأ في تفاصيلها رسائل موجهة إلى الداخل والخارج على السواء. تنطوي هذه الرسائل على جملة من التحديات تواجه النظام الإيراني من خلال الخيارات المتضاربة لجناحين يضغط أحدهما للمضي قدما في التفاوض مع الجانب الأمريكي، بينما يحذر الجناح الثاني من تقديم تنازلات ويتمسك بنهج التحدي.
3: المشهد الجنائزي الأكبر في تاريخ إيران الحديث، ستة أيام من مراسم التشييع ستطوي يوم الخميس صفحتها الأخيرة في مشهد.

0: حيث سيدفن جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي. هذا التشييع الذي تشير تقديرات إلى مشاركة نحو 20 مليون مشيع فيه له ما بعده، ليس على صعيد هرم القيادة في البلاد فحسب، بل في بنية النظام السياسي وتوازناته وفي سياق المفاوضات مع الولايات المتحدة. ففي هذا المشهد الكبير رسائل للداخل والخارج وملامح لا تفصح عنها الصورة، لكنها تقرأ من دلالاتها. إنها لحظة سياسية بامتياز واستفتاء بصري على نظام الجمهورية الإسلامية. تقول إيران من خلاله إنها قادرة على الحشد وإظهار الوحدة الوطنية بعد كل ما أحدثته الحرب، وإن مساعي فك الارتباط بين النظام والشعب الإيراني فشلت. هذا المعطى تحديداً يعتقد في بعض القراءات أنه سيعطي المفاوض الإيراني مساحة للتشدد في مطالبه، وأن هذه الحشود المليونية ليست سوى تفويض شعبي للاستمرار في سياسة التحدي. وفود من 30 دولة شاركت في التشييع، أبرزها روسيا وتركيا والصين والسعودية وقطر وعمان وأفغانستان وجورجيا. تقول إيران بذلك إنها تكسر عزلة دولية يراد فرضها عليها، وإنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع شركائها الإقليميين والشرقيين. وبعد مشاركتهم في المراسم التقى قادة من فصائل مقاومة مثل حماس وحزب الله بوزير الخارجية عباس عراقجي، وفي ذلك رسالة تعكس تمسك طهران بمحورها وحلفائها رغم المفاوضات التي تضغط عليها لمراجعة أدوارها الإقليمية. تصدر الصف الرسمي الإيراني في تلقي التعازي الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وجوه التيار الذي يقود التفاوض، مشهد لا يشغل فيه القادة العسكريون الصدارة. ورغم حضور 3 من إخوته لم يظهر علنا في التشييع المرشد الجديد مجتبى خامنئي، وفي ذلك مواقف متباينة داخل النظام نفسه. فبينما يرد جناح في الحرس الثوري ذلك لاعتبارات أمنية مشددة تفرضها حالة لا حرب ولا سلم، يعتقد آخرون أن الحاجة الشعبية تتزايد لظهور المرشد من أجل الحفاظ على الثقة الشعبية في استمرارية الدولة. وذاك تباين يحيل إلى تحديات اللحظة أمام النظام الإيراني بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة. فتيار متشدد يمثله الحرس الثوري الميال لاستثمار مشاهد الحشود المشيعة يفضل المقاومة ويحذر من التنازلات والانقلاب على قيم الثورة. يقابله تيار براغماتي لا يرى في هذه اللحظة رغم حمولتها العاطفية ما يساعد على ترميم الاقتصاد المنهك. فنسبة البطالة ارتفعت بشكل حاد بزيادة حوالي 1 مليون عاطل بعد الحرب، وشهدت العملة المحلية انهيارا تاريخيا باقترابها من 2 مليوني ريال مقابل دولار واحد. أما نسبة التضخم فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تجاوزها 68% مع تسجيل تضخم غذائي بنسبة 105%. وفوق هذا أزمات متفاقمة بانقطاعات الكهرباء وشح المياه ودمار البنية التحتية للطاقة، كلها عوامل يرى الجناح البراغماتي أنها تجعل القنوات التفاوضية ممراً إجبارياً لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي ومعيشي.
1: معنا من واشنطن السيد ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعاً. وسؤالنا للسيد عباس خميار، من حيث انتهى تقريرنا بخصوص الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران حسب البيانات والأرقام التي عرضناها قبل لحظات، إلى أي مدى يشكل ذلك ضغطا سلبيا على المفاوض الإيراني في مسار التفاوض مع الولايات المتحدة؟
2: نعم، تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين.
1: أهلا بك سيدي.
2: الحقيقة يعني هذه ربما تكون النقاط الأهم التي تريد طهران التفاوض عليها، ودائما حتى في المرات الماضية كانت تفاوض من أجل رفع العقوبات وإطلاق سراح الأموال الإيرانية المجمدة إن صح التعبير، وهذا كان مطلب أساسي. هي تعرف بأن طهران تعرف جيدا، وهذا ما تعرفه واشنطن أيضا، بأن إذا كسبت إيران الحرب العسكرية والحرب الأمنية كما شاهدناها، وتدعي إيران، وهذه حقيقة بأنها كسبت كثير من هذه الحرب، ولن تجعل الأمريكيين يحققوا أهدافهم في الميدان، ولكنهم في نفس الوقت في الحرب الاقتصادية ربما أصيبوا بنسبة كبيرة من الخسائر. الأمريكيون يفرضون الحرب الاقتصادية منذ أكثر من 4 عقود، وهذا الحصار سواء الحصار المحضري أو الضغوط التي تفرض على إيران في هذا المجال هي التي ربما تؤدي إلى إصابة المجتمع الإيراني بخسائر كبيرة وبضربات كبيرة أيضا. لذلك إيران تؤكد على ضرورة يعني فك الحصار الاقتصادي، وهذا مكسب كبير إذا ما استطاعت أن تحققه. ولكن يجب أن نعرف في نفس الوقت بأن صحيح الحصار الاقتصادي وهذه العقوبات القديمة الجديدة المفروضة على إيران قد تؤدي إلى يعني إلى انهيار في الوضع الداخلي الإيراني، ولكن الإيرانيون يعرفون بأن الكرامة والوحدة الأراضي الإيرانية وبقاء النظام هو أهم من كل ذلك. لذلك مع كل هذه العقوبات والضغوط الاقتصادية، نشاهد الشعب الإيراني والمجتمع الإيراني كيف يخرج وكيف يحضر هذه المراسم، و على مدى أكثر من 120 يوما يفترش الميادين والساحات للضغط على المفاوض الإيراني بالحلول دون الوقوع في فخ التنازل، حتى لو كان في المجال الاقتصادي أو للحصول على مكاسب اقتصادية. وهذه حقيقة، ومن يعرف المجتمع
1: طب هذه نقطة
2: الإيراني
1: مهمة، هذه نقطة
2: يستطيع.
1: مهمة سيد خميار. سيد ديفيد ديروش، مشاهد الحشود المليونية التي مشاركت في تشييع الجنازة إلى أي مدى تمثل بالنسبة للجانب الأمريكي دليلا على تماسك الجبهة الداخلية الإيرانية؟
3: لا أعتقد بأنها تؤثر في الولايات المتحدة. هنالك بطبيعة الحال هنالك حداد، وهنالك كذلك جو من التوديع، وكذلك هنالك مثل ما قلت صمود من قبل العديد. وأعتقد أنه بالنسبة لأي أمة أمر مؤثر أن تفقد قائدها، وذلك ما رأيناه كذلك في جنازة جمال عبد الناصر على سبيل المثال.
1: يعني أنا دعني أعيد صياغة السؤال. الرئيس دونالد ترامب نفسه قال إنه فوجئ بدموع المشاركين في تشييع جنازة المرشد الإيراني الأعلى السابق علي خامنئي، وقال إنه لم يكن يعتقد أن الناس تحبه وإنما الناس تكرهه، لكنه فوجئ بدموع المشاركين بهذه الصورة. هل يعيد ذلك ترتيب الحسابات الأمريكية أن يروا كل هذه الحشود التي راهن الجانب الأمريكي في بداية هذه الحرب على أن تخرج وتثور وتسقط النظام الإيراني ويغير النظام الإيراني كما كان يصرح بذلك الرئيس ترامب؟ هل يدفع ذلك الأمريكيين لإعادة ترتيب حساباتهم؟
3: لا أعتقد بأنه سيكون هنالك تغيير في الحسابات، وكان هنالك علم لدى الإدارة الأمريكية بأن هنالك دعم شعبي للنظام الإيراني، وهنالك خاصة بعد الحرب ربما مساندة أكبر من قبل الشعب الإيراني للحرس الثوري وكذلك لقادته رغم التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب. أعتقد بأن هنالك عدد كبير ممن هم متمسكون بالنظام في إيران، وأعتقد كذلك بأن الإيرانيين رغم امتعاضهم من الوضع الاقتصادي، ولكن مثل ما قلت لا يزال هنالك مساندة كبيرة للنظام. ورغم الحصار الذي تعاني منه إيران، ورغم ربما هذا التأثير السلبي، ولكن أعتقد بأننا رأينا تضامنا كبيرا. لذلك ذكرني ذلك بأكثر من 5 ملايين من المشيعين لجنازة الراحل عبد الناصر في مصر.
1: دكتور محمد، يعني إلى أي مدى يعني هذه الصورة تمنح المفاوض الإيراني مساحة للتشدد في المفاوضات؟
4: لا شك أن الحالة الوجدانية للإيرانيين بشكل عام ولأعضاء الوفد التفاوضي بشكل خاص تداعيات لا متناهية. هناك نوع من اختزال أكثر من 4 شهور من الحرب وتعطر المفاوضات، وأيضا أهمية قضية الاغتيالات السياسية، اغتيال المرشد الأعلى والقيادات من الصف الأول والصف الثاني. كل ما كان قد اتجه إلى الماضي يتحرك الآن وجدانيا ويطفو إلى السطح بالنسبة للإيرانيين. وأعتقد أن هذه المشاهد على شاشات التلفزيون الإيراني ومشاركة ملايين، هناك تقدير ب20 مليون من يشاركون في هذه اللحظات الجنائزية على مر عدة أيام، هذه كلها ستغير السيكولوجيا التفاوضية لا شك. بمعنى آخر، ومما سيزيد في هذا النوع من النفور أو على الأقل التشكيك في المفاوضات، أنه على الرغم من أن الجناح المرن أو جناح المفاوضين يضغط بضرورة إقناع المشككين في المفاوضات بضرورة المضي قدما في التعامل مع الأمريكيين، السؤال يطرح نفسه الآن في بداية الشهر الخامس: ماذا كسبت إيران من كل هذه العملية التفاوضية؟ لم تحصل على الأرصدة المجمدة، وليست هناك بشائر أنها ستحصل قريبا على ما تريد. إذن ربما قد يقول بعض المشككين وينضم إليهم بعض المفاوضين أننا أمام عملية تفاوضية من الناحية الإجرائية ولكنها غير مثمرة، لا تعطينا مكاسب محددة. فأعتقد أن هذا سينعكس لاحقا عندما تعود محاولات الوسطاء الباكستانيين والقطريين إلى إنعاش مسلسل المفاوضات. سنجد الكثير من هذه اللحظات بين أن الوفد الإيراني يضع رجلا في المفاوضات ويضع رجلا في اتجاه آخر.
1: وربما يعني الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة الذين يتحدث الأمريكيون عن إشراكهم في هذه العملية ربما يكون لهم أثر،
4: وعلى الأوروبيين أن يدققوا في طبيعة مشاركتهم الآن. هل سيدخلون على خط الصراع بين إيران والولايات المتحدة من باب أنهم ينضمون إلى ترامب في المحصلة، بمعنى الدول التي تشكل كتلة الضغط على إيران؟
1: عادة هذه هي المقاربة الأوروبية،
4: وهذا سيبعد الإيرانيين مسافة أخرى. بل الحكمة تقتضي أن الأوروبيين الذين قالوا لترامب إن أنت من أعلنت الحرب ونحن لا نؤيدك في هذه الحرب، من الأفضل لو يراعون كما كان الحال عند تنفيذ الاتفاق النووي بين 2015 إلى مايو 2018. كانت العلاقات الإيرانية الأوروبية تذهب من حسن إلى أحسن، ووقتها انزعج ترامب من حقيقة أن الشركات والحكومات الأوروبية هي التي تستفيد من الاستثمارات في إيران وليست الشركات والحكومة الأمريكية. إذا الآن على الأوروبيين أن يسألوا أنفسهم هل من مصلحتهم الدخول عبر بوابة الوساطة وضمان مصلحتهم مجددا مع الإيرانيين، أم أنهم يقفون في صف ترامب؟ وأعتقد هذه ستفضي إلى مزيد من لن يعود صراعا أمريكيا إسرائيليا إيرانيا فحسب، فسنعود إلى أيام نظرية صدام الحضارات وأن

0: الصراع بين إيران وكل الغرب.
1: سيد ديروش، في تقديرك ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الحلفاء الأوروبيون عمليتيا ودبلوماسيا أيضا بخصوص هذه الأزمة والانسداد في المفاوضات بسبب مضيق هرمز؟
2: أعتقد بأن للأوروبيين كذلك مصالح تجارية، وأعتقد بأن العديد كذلك من السفن الأوروبية تضررت من إغلاق مضيق هرمز، وخاصة في تراجع تدفق الوقود. وأغلب الشركاء والحلفاء الأوروبيين رغم أنهم لا يروق لهم تصرفات دونالد ترامب، ولكن أوضحوا عن استعدادهم للمساهمة بكاسحات الألغام وكذلك بتسهيل حركة الملاحة في بعد فتح مضيق هرمز، ولكن بدون أي تدخل عسكري. وأعتقد بأنه لا يمكن الآن الحديث عن أي أعمال قتالية، وأن ربما سيكون هنالك دور تقني فني بحث فيما يتعلق بإزالة الألغام بالتعاون كذلك مع سلطنة عمان، وأن يسهل فتح الرواقات. أعتقد بأنه في حالة تناقض المصالح قد نرى كذلك رد على أي عملية من الحرس الثوري.
1: ما الإمكانية، والسؤال لك سيد ديروش أيضا، ما الإمكانية لإقناع الأوروبيين بالانخراط في جهود دبلوماسية لتدارك الأزمة الراهنة؟
2: أعتقد بأن هنالك جهود دبلوماسية جدية، ولكن ربما أرى هذا الدور محدود جدا، خاصة وأنهم يعتبرون كذلك إيران كخصما. هم يحاولون الحياد في هذه الحرب، ولكن أعتقد بأن كذلك مواطنيهم الذين هم في السفن التجارية كذلك تعرضوا للأذى. ربما سيواصلون الاستشارات، خاصة بعد تراجع شعبية ترامب في الغرب بصفة عامة. ولكن عندما تتعلق الأمور بالمصالح التجارية فإنهم سيكونون على الاستعداد لمساندة الولايات المتحدة في عودة تدفق حرية الملاحة في المضيق، وسيحاولون كذلك المشاركة في المزيد من الضغط، مثل مثلا تسليط عقوبات على بعض رموز النظام مثلما فعلت المملكة المتحدة، وذلك لمحاولة مثلما قلت الدفاع عن السفن التجارية.
1: سيد عباس خميار، الإيرانيون لهم تجربة كما ذكر ضيفنا هنا في الاستوديو مع الأوروبيين في مسألة التفاوض حول الاتفاق النووي الذي أنجز عام 2015، كانت تجربة إلى حد ما إيجابية، وكانت العلاقات تتحول كما قال ضيفنا أيضا من حسن إلى أحسن. إلى أي مدى الأوروبيون مرحب بدخولهم على خط هذه المفاوضات المتعثرة بين الإيرانيين والأمريكيين بالنظر إلى موقفهم من الحرب في بدايتها؟
3: الأوروبيون أساسا هم الذين مهدوا لهذه الحرب من خلال يعني الخطوات التي خطوها في مجلس الأمن الدولي، والأوروبيون دائما
1: لا يعني ماذا عايزين نريد أن نستوضح هذه النقطة، ما الذي فعلوه تحديدا؟ من الذي مهد للحرب، الإسرائيليون أم الأوروبيون؟
3: لا، الإسرائيليون أثروا بشكل كبير على الإدارة الأمريكية من خلال التقارير المشبوهة التي قدموها إلى الرئيس ترامب وورطوه بالحقيقة، وكانت المعلومات خاطئة جدا إلى أقصى الحدود، وهذا ما أثبتتها الساحة الإيرانية والمجتمع الإيراني المتماسك اليوم.
1: طيب أين الأوروبيون أين الأوروبيون من هذا؟
3: الأوروبيون فيما يتعلق ب يعني الموضوع المشروع النووي الإيراني كانت له خطوات سلبية جدا، في هم أرادوا أن ربما يقدموا

0: من الخدمة للأمريكيين عندما ده يعني وصلوا إلى مرحلة صوتوا ضد إيران في مجلس الأمن الدولي وفيما اتخذ قرار إنهاء يعني النقاط الأساسية التي كانت من مخلفات اتفاقية 2015. لذلك الأوروبيون دائما استبعدوا طبعا من المفاوضات الأمريكية، وكانوا يريدون أن يعوضوا باستبعادهم من المفاوضات للأمريكيين، وهذه نقطة كانت أساسية. الإيرانيون يعتبرون الأوروبيين منافقين وانتهازيين أيضا. أنا أتصور ما حدث في الأيام الأخيرة بالموقف البريطاني والموقف الفرنسي هو نوع من جس النمط للموقف الإيراني، وكانت الردود الإيرانية السريعة خلال اليومين الأخيرين، ولذلك أنا لا
1: يعني
0: أتصور
1: أنت
0: بأن
1: دكتور عباس، أنت لا تقيم على الإطلاق بشكل إيجابي الموقف الأوروبي المبدئي من هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وعرضها القادة الأوروبيين كلهم، بل ورفضوا فتح مجالهم البحري والجوي لانطلاق الطائرات أو الأسلحة الأمريكية من هناك.
0: أولا أوروبا مختلفة ولم يكن هناك موقف واحد. الترويكا الأوروبية تختلف كثير الاختلاف عن بعض الدول الأخرى التي وقفت حتى تندد هذه الاعتداءات، وحتى وقفت مع الشعب الإيراني، وهذه كانت نقطة لافتة. لذلك لا نستطيع أن نواجه أوروبا يعني بشكل واحد وبنسخة واحدة. النقطة الثانية، أنا أتصور الأوروبيون الآن أضعف بكثير مما يستطيعون أن يدخلوا هذه الحرب، وهم متورطون في الحرب الروسية الأوكرانية. ربما يريدون من خلال هذه المواقف التي يتخذونها خاصة من قبل الترويكا الأوروبية لكي يشجعوا الطرف الآخر يعني الأمريكيين لدخولهم ولدعمهم في الحرب الروسية الأوكرانية. هذا النوع من التجارة التي يريدونها، ولكن بالتأكيد أوروبا ستخسر السوق الإيراني، ستخسر هذه الكعكة التي يريدون أن يكونوا جزءا منها. الموقف
1: طيب
0: الإيراني من أوروبا تجاه وعدم دعوتها لهذه المراسم يدل بأن هناك الانزعاج الإيراني من أوروبا
1: يعني
0: أكثر مما كان
1: طيب
0: عليه
1: دكتور
0: سابقا،
1: محمد،
0: وهذا
1: دكتور محمد، حسب ما قاله ضيفنا من طهران فإن الأوروبيين على ما يبدو منبوذون من الجانبين الأمريكي، وطبعا هذا أعبر عنه بوضوح الرئيس ترامب في أكثر من مناسبة، والآن يقول ضيفنا إنهم غير لم يدعوا بسبب مواقفهم السابقة وغير ذلك، هل توافق على هذه وجهة النظر هذه؟
2: من باب التحليل الموضوعي ينبغي ألا ننسى أو لا أن نتناسى عمدا أنه منذ عام 2003 إلى 2015 كانت هناك مفاوضات الخمسة زائد واحد، كان الدور الأوروبي محوريا في الحفاظ على مصالح إيران من ناحية ومطالب الولايات المتحدة من ناحية، وأعتقد لولا هذا الدور الأوروبي ما وصلنا إلى اتفاق 2015. هذه الدلالة الأولى. الدلالة الثانية أكثر أهمية، لو ظل مسار الاتفاق النووي ماشيا على السكة، بمعنى لم يتدخل ترامب عام 2018 وينسحب أحاديا من هذا الاتفاق، لو ظلت هذه العملية كانت أوضاع إيران وكانت أوضاع أوروبا أفضل حالا الآن على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الدبلوماسي، ولما عدنا نكرر هذه العدائية الجوفاء. أعتقد ما ينبغي ألا نسقط العداء الأمريكي الإسرائيلي المشترك إزاء إيران على ما يعتبره بعض الإيرانيين عداء الغرب برمته، هذا نوع من التفكير الفضفاض وربما تفكير عبثي. أعتقد أن حتى بلغة
1: يعني يخطئ
2: المصالح
1: الإيرانيون

0: في تقديرك إذا نظروا إلى الغرب ككتلة صماء واحدة متجانسة في كل ويغفلوا كل هذه الخلافات التي دارت بينهم؟
1: هذه قراءة أيديولوجية ماضوية. هذه كانت أيام الثمانينات في عز أزمة الرهائن وبدايات العداء الأمريكي الإيراني، لكن الأوضاع تغيرت وفي العلاقات الدولية الأيديولوجيات لا تعمر طويلا، المصالح هي التي تفرض وجودها. وأعتقد أن هناك مصلحة إيرانية أوروبية التقت من خلال تطبيق الاتفاق النووي، وكانت هناك أعتقد حوالي 15 مليار دولار من الاستثمارات الإيطالية والألمانية التي توجهت إلى الأسواق الإيرانية، وكان هناك أيضا تحديث مشروع تحديث الأسطول الجوي الإيراني من قبل الإيرباص الأوروبية. وقتها انزعج ترامب وقال لماذا لا تكون بوينغ الأمريكية. إذا لو بهذه المؤشرات الموضوعية يمكن أن أستدل على أن هناك عدة لحظات كان من الأفضل لولا تدخل ترامب أن تستمر العلاقات الجيدة بين طهران.
0: هل يمكن القول أن الأوروبيين قرأوا مبكرا قدرة إيران على إزعاج وإيذاء الاقتصاد العالمي من خلال ورقة مضيق هرمز التي ربما تجاهلها الجانب الأمريكي؟
1: ربما قد قرأوا في الدور الإيراني كقوة إقليمية، ونعلم جيدا مثلا في عام 2017 كان هناك تكتل ثلاثي بين إيران وتركيا وروسيا، بمعنى أن الأوروبيين واعون أن العلاقات الدولية أصبحت الآن تنحو نحو الشرق، محور الشرق، سواء كانت الصين، روسيا، إيران، تركيا. هذه هي المحاور الجديدة التي تكرس تأثيرها على منظومة على النظام العالمي الجديد الآن. لكن الأوروبيين ليسوا من دعاة الحرب وليسوا من أحفاد سامويل هانينغتون أن على أوروبا أن تقضي على إيران. يأتي ترامب يحيي سامويل هانينغتون من قبره ويسعى كما فعل يوم 28، كانت الغاية هي إسقاط النظام، القضاء على إيران، وقالها أيضا لاحقا يعني محق الحضارة الإيرانية. إذا لا أعتقد من باب الموضوعية أن نضع العداء الأمريكي والإسرائيلي في نفس الخانة مع ما قد يتصور البعض بأنه عداء أوروبي. هناك مصالح لا شك وهناك حسابات استراتيجية، وحتى الآن ورغم هذه الحرب لا زال هناك تريد في العواصم الأوروبية بأن لا يتم تصعيد الموقف وإن كانت الاقتصادات الأوروبية تتأثر بأزمة هرمز.
0: شكرا
1: هرمز.
0: جزيلا لك الدكتور محمد الشرقاوي، وأشكر كذلك ضيفنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وأشكر ضيفنا من واشنطن السيد ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. الآن إلى فقرة تحليلية عن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز وحركة الملاحة فيه مع عبد السلام محمد.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على أوضاع حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز في ضوء ما نقلته أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن المسار الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا وأن معظم السفن تمر عبر المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة تحديد هويتها الإلكترونية بحيث لا تلتقطها منصات المصادر المفتوحة، فيما تنقل بلومبرغ عن بيانات ملاحية ما تصفه بالانخفاض في عدد السفن التي تبحر عبر المسار الذي أتاحته سلطنة عمان، وذلك بعد يوم من ملاحظة قيام العديد منها بعكس اتجاهها بشكل حاد والتخلي عن ذلك المسار. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو سيادة العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب إلى إيضاح مفصل أكثر مع الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية.
3: عبد السلام، كنت تتحدث عن تغيير ربما في آلية العبور وهذا متوفر عبر المصادر المفتوحة، ما تشير له المصادر المفتوحة مباشرة هي هذه الصورة لخريطة التحركات في مضيق هرمز، ويمكننا ملاحظة التحركات في المسارات. يمكننا ملاحظة أن هذا المسار، المسار العماني، أصبح خاليا. هناك تفسيران لهذا الأمر، إما أن كما ذكر مسؤولان لأكسيوس بأن هذه السفن تتحرك بإطفاء الرادارات أو الأجهزة التتبع حتى لا تظهر في المصادر المفتوحة، هذا وارد، ولكن أيضا الوارد الآخر بأن هذه السفن لا تعبر عبر هذا المسار وإنما لا تزال تعبر عبر المسار الإيراني أو المسارات الإيرانية الموازية. هذه هي المسارات التي نتحدث عنها. المسار الأزرق هو المسار الإيراني الذي يريد الحرس الثوري الإيراني من السفن أن تعبر من خلاله بحيث تكون قريبة من الأراضي الإيرانية والسواحل الإيرانية ليتم السيطرة والتحكم في حركة السفن. المسار الدولي هو هذا المسار الذي عادة ما كان فعالا خلال مرحلة ما قبل هذه الحرب، وكان الأمريكيون قد رسموا بشكل وهمي إن صح التعبير، لم ينشروا خرائط لمسارات العبور، ولكنهم تحدثوا عن المسار الجنوبي الأقرب للمسار العماني الذي استحدث مؤخرا، وهو هذا المسار الأخضر الذي استحدثته سلطنة عمان مع هيئة الملاحة الدولية. كان هناك حديث عن أن مسار هناك مسار جنوبي مسار أمريكي ربما هو قريب من المسار الدولي أو بين المسار الدولي والمسار العماني، ولكن بكل الأحوال على هذه المسارات الثلاث إذا ما ترجمناها على الـ على على الـ على على هذه الخريطة على خريطة البث المباشر الآن لحركة السفن والتتبع يمكننا ملاحظة كما ذكرت أننا إزاء فراغ إن صح التعبير في منطقة المسار العماني وفراغ نسبي في منطقة المسار الدولي، والكثافة لا تزال عالية في منطقة المسار الإيراني كما ذكرت سابقا. هذا قد يكون بسبب تغيير في تقنية التحرك أو في آليات التحرك، وقد يكون فعلا رضوخ لما تريده إيران وهو الانحصار فقط في المسارات العمانية المسار الإيراني عفوا. بكل الأحوال إذا ما تحدثنا عن الأرقام في هذه الجزئية، نحن نتحدث عن الأرقام في آخر الأيام الثلاثة الماضية، لازلنا نتحدث عن نفس المستوى تقريبا بين 26 إلى 32 سفينة عبرت المضيق، ولكن نحن نعود لنقطة أساسية لأننا لازلنا نتحدث عن كابلر وهو مركز للمصادر المفتوحة، بمعنى أو بآخر أننا حتى الآن لا يمكن لأحد أن يقدم رواية دقيقة مفصلة فيما يتعلق بالأرقام وعبور هذه السفن من أي من المسارات، لأنه لم يقدم أي من الجهات لا الإيرانيون ولا الأمريكيون ولا العمانيون على تقديم أرقام لعدد السفن التي تتحرك في مسار كل منهما، وبالتالي تبقى الروايات فضفاضة بشكل أو بآخر، لكن المصادر المفتوحة تتحدث عن تلك الأرقام. الآن لكل أن يثبت روايته بالطريقة التي يريد، ولكن ما نعلمه الآن أننا نتحدث عن ثلاث مسارات أساسية، هو المسار الإيراني أو المسارات الإيرانية القريبة من الأراضي الإيرانية، المسار العماني المستحدث، والمسار الدولي الذي يقول الأمريكيون أنه يعمل بشكل أو بآخر تحت إشرافهم بشكل أو بآخر. عبد السلام،
2: شكرا جزيلا لك صهيب العصا على كل هذه الإيضاحات، نتناولها مع سيادة العميد. والسؤال الأول، هذا الاستحداث للمسار، معلومات المتوفرة حتى الآن بأنه قد يكون هناك عبور لكن بدون تشغيل لإشارات البث، لماذا هذا الجدل الآن دائر من وجهة نظرك؟
4: الجدل هو خلق بديل، يعني اليوم إعادة هندسة مياه الخليج أو مياه المضيق وبالتالي إمكانية العبور. اليوم لدينا الممر التاريخي، الممر أو TSS كما يقال، Traffic Separation كنترول، فإذن هذا هو بعرض تقريبا 9 كيلومتر، الدخول 3 كيلومتر والخروج أيضا 3 كيلومتر والفاصل بينهما 3 كيلومتر، هذا الذي اعتدنا عليه والتي تراقبه وتديره الـ IMO يعني وكالة الملاحة الدولية. بسبب الأحداث تبين أنه في هذه المنطقة حسب الإيرانيين حسب الإدعاء الإيراني أنها منطقة خطرة، وبالتالي أنشأت الممر عبر جزيرة لارك للدخول وشمال جنوب جزيرة لارك للخروج واستيفاء الرسوم. الأمريكيون أيضا ذهبوا إلى ما يسمى بمشروع الحرية قبل الممر الإيراني، وبالتالي من يريد أن ينسق للخروج أو الدخول عليه أن يتحدث مع البحرية الأمريكية، هذا هو الفارق. اثنين، المسار الأمريكي هو مسار أمني عسكري ليس لديه خرائط، وهو لا يتعاون مع وكالة الملاحة الدولية، هذا جزء أساسي. لكن الفوارق بين الممر العماني أنه ينسق مع الـ IMO أو ينسق مع وكالة الملاحة الدولية هي التي تعطيه الإحداثيات البحرية، منطقة التجمع، الخروج، الدخول، وبالتالي الانحراف. هذا الأمر أدى إلى وقت من الأوقات أن تستهدفه إيران بشكل أو بآخر عندما استهدفت بعض السفن شرق مدينة عمان، شرق عمان، وبالتالي رفع الكلفة ورفع مستوى المخاطر، وبالتالي من هنا كما قال صهيب قد يكون أنه في هذه المنطقة ليس هناك من عبور كثيف، إما بسبب إطفاء التتبع أو فعلا أن هناك من يختار المسار الإيراني لأنه آمن حتى ولو كان هناك استيفاء للرسوم.
2: هذا النقاش إلى ما يقود لاحقا في من حيث فرض السيطرة، إيران تريد أن يكون هذا المسار القديم هو الأساس، المسار المستحدث هل يخلق مصاعب لإيران بإيجاد بديل حتى لو بعد انتهاء كل ما يحدث الآن وتوقيع ربما اتفاق؟
4: إذا تم تثبيت هذا الممر عبد السلام سيكون ممر بديل، هو أصلا مؤقت، سيكون ممر بديل للممر التاريخي الذي نعرفه وبالتالي للممر الذي تفرضه إيران. عندما تقول إيران أنني أسيطر على منطقة المضيق يعني أن من يدخل ومن يخرج عليه دفع الرسوم، وبالتالي التنسيق بين إيران وعمان أمر ضروري، ولكن عمان والمبادرة الإنجليزية الفرنسية تحدثنا عنها البارحة عبد السلام تقول أننا مستعدون لنزع الألغام والمساهمة وتوافق عليها بطريقة غير مباشرة، لن تؤكدها على الممر العماني. هو أمر يسحب من يد إيران الورقة الأهم والتي تسيطر على اقتصاد العالم وطاقة العالم هي هذه المنطقة، وشهدنا من السلوك الإيراني عبد السلام أن هذه الورقة نغلقها إذا لم تتوقف النار في لبنان، نغلقها إذا لم يتم تحرير الأموال، فإذن هي ورقة أساسية مهمة تشكل عنصرا ردعيا باستثناء الوكلاء، اليوم تغير الواقع الميداني، هي تشكل ورقة ضغط وورقة ردع أساسية بالإضافة إلى الاستهدافات وحتى استهداف بعض دول الخليج.
2: هل يمكن اعتبار المضيق بهذا التصور وبهذا الضغط وبهذه المسارات البديل والقديم والضغط الإيراني باتجاه جزيرة لارك عبر مساريها دليل على صعوبة التفاوض، بمعنى أنه من ناحية الاستراتيجية هذه ورقة الضغط تمر عبر جزيرة لارك، إذا ما وصلنا إلى مرور كامل شامل دون اعتبار للمسارات فنحن تجاوزنا هذه النقاط في الخلاف في مذكرة التفاوض؟
4: عبد السلام، الحل سياسي، وبالتالي ورقة التفاهم أو مذكرة التفاهم بتفاصيلها اليوم هي عمومية، خاصة البند الخامس على إيران أن تنزع الألغام من هذه المنطقة خلال 30 يوما، أن تفتح المسارات وبالتالي لا تستوفي الرسوم لمدة 60 يوم، ولكن لنكون واقعيين أفرزت الحرب واقعا جديدا، لن يعود مضيق هرمز كما كان قبلا، وبالتالي اليوم هي عملية تحديد كيف سيكون عليه في المرحلة القادمة. إيران لا تستطيع السيطرة لكنها يمكن لها أن تعطل أو ما يسمى بالإنجليزية disruptor، من هنا كان الاستهداف لبعض السفن مؤخرا شرق عمان.
2: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
0: الآن إلى التطورات في الملف اللبناني ونناقشها مع السيد سليمان بشارات، الخبير في الشؤون الإسرائيلية وضيفنا من نابلس. السيد سليمان مرحبا بك. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه متفق في الرؤى مع الرئيس ترامب وقد يختلفان أحيانا، وإنه سيذهب إلى واشنطن ربما لتقريب ما يمكن أن يكون خلافا بينهما في بعض النقاط بخصوص لبنان تحديدا. ما الذي يمكن أن يحققه في زيارته؟
5: أستاذ محمود والسادة المشاهدين، أنا باعتقادي بنيامين نتنياهو ليس متفقا مع دونالد ترامب، وإنما هو مقيدا برؤية دونالد ترامب، وهناك اختلاف ما بين الاتفاق وما بين التقييد، لأن بنيامين نتنياهو عندما ذهب إلى هذه المواجهة وأخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية هو كان يدرك بشكل كبير جدا طبيعة العقبات التي يمكن أن تؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف التي وضعت لهذه الحرب. إضافة إلى ذلك، الرؤية الأمريكية الآن هي تسكين المنطقة وعدم الذهاب إلى التصعيد الكبير، ولهذا السبب باعتقاد بنيامين نتنياهو عندما يعول بالذهاب إلى هذا اللقاء مع دونالد ترامب، هو يخشى بشكل أو بآخر أن يفرض عليه دونالد ترامب ما يمكن أن يسمى بحالة التنازل في الحالة السياسية بالمنظور الإسرائيلي، خصوصا أن بنيامين نتنياهو يريد أن يستثمر في الوقت الحالي سياسيا على الإطار السياسي الداخلي الإسرائيلي. كلنا يعلم أن إسرائيل دخلت حالة الدعاية السياسية تحضيرا

0: الانتخابات الكنيست المقبلة. بنيامين نتنياهو يريد أن يقدم كل ما قام به على الجبهات الثلاث الإيرانية والفلسطينية في قطاع غزة واللبنانية على أنها إنجازات، وبالتالي يريد أن يثبت هذا الواقع عند هذا السقف حتى يقدم على أنه إنجازات. ما يخشاه بنيامين نتنياهو أن يطلب منه دونالد ترامب أن ينفذ على أقل تقدير انسحابات من لبنان. إذا استطاع دونالد ترامب أن يذهب، أو إن ذهب دونالد ترامب إلى هذه المساحة، هذا سيشكل حرجا كبيرا لبنيامين نتنياهو. لهذا السبب أنا باعتقادي بنيامين نتنياهو سيحاول أن يستجدي من دونالد ترامب مسألة أساسية، وهو تأجيل مسألة الانسحاب من أي مناطق في لبنان حتى يتخطى موعد الانتخابات المقبلة، لأن ذلك سيشكل واحدة من المواد التي ستضرب مصداقية بنيامين نتنياهو أمام الشارع الإسرائيلي.
1: يعني هذا يحيلنا إلى كثير من الأسئلة، لكن نناقش هذين الاحتمالين مع ضيفنا من بيروت الذي ينضم إلينا الآن، السيد طارق طرشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. سيد طارق، ما مدى الحرج الذي يمكن أن يوضع على عاتق السلطة في لبنان إذا اتفق نتنياهو مع ترامب على عدم الانسحاب من جنوب لبنان أو تأجيل الانسحابات المقررة؟ وما مدى الحرج الذي سيزال عن عاتق السلطة في لبنان إذا حدث العكس؟
2: يعني في تقديري سيكون الحرج كبير إذا حصل موضوع هذا الاتفاق على عدم الانسحاب، لأن السلطة اللبنانية كما سوقت الاتفاق سوقته على أساس أنه سيؤمن الانسحاب الإسرائيلي تدريجا من الأراضي اللبنانية. ويعني هذا الأمر هو أحد مطالب حتى المعارضين للاتفاق، لأنه أن يحصل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية تنفيذا لاتفاق 2024. إذا لم يحصل، إذا حصل هذا مثل هذا الاتفاق بين ترامب ونتنياهو على عدم الانسحاب، فستكون السلطة في موقف حرج جدا. وإذا حصل أما إذا حصل العكس فذلك يكون يمكنها من أن تلاقي المعارضين إلى منطقة وسط في هذا المجال. في كل الحالات أستاذ، يعني في النهاية إذا أقفلت السبل في وجه السلطة اللبنانية، في تقديري ما عليها إلا أن تعلن أنها يعني حاولت، ولكن بتكون القصة يعني، وفي تعلن نفسها أنها في حل من هذا الاتفاق، لأنه حتى الآن واضح أن الإسرائيلي ينفذ هذا الاتفاق من طرف واحد وعلى هواه. اليوم يعني يمارس عمليات كما قلت في فترة سابقة، عمليات قصف سياسي. اليوم نتنياهو يتحدث عن بلدات مسيحية لبنانية في الجنوب طلبت الانضمام لإسرائيل، فسارعت بلديات هذه البلدات لتنفي هذا الأمر جملة وتفصيلا. اليوم يقول نتنياهو أنه حصل على شرعية بكل عمل يقوم فيه في لبنان أمني إلى حين نزع سلاح حزب الله. وهذا الأمر هو يعرف، والولايات المتحدة الأمريكية تعرف، أن هذا الأمر لا يمكن أن يعالج بقوة. وهو إذا عندما يتحدث عن هذا يحاول أن يوقع بين الجيش اللبناني وبين حزب الله، وهما ليس يبدو في وارد هذا الأمر. نتنياهو رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد بهجوم واسع على الجنوب إذا خرق حزب الله الاتفاق، بينما إسرائيل تخرق الاتفاق يوميا، وحزب الله حتى الآن يقول أنه ملتزم هذا ملتزم بإطلاق النار. لذلك في تقديري الوضع اللبناني دخل في مرحلة معقدة جدا إذا لم تحصل مبادرة أمريكية كراعية للاتفاق الحاصل في اتجاه يعني دفع في اتجاه تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة متوازنة وبطريقة يعني تمكن لبنان من أن يستعيد أراضيه المحتلة وأن يعود نازحوه وأن يعود أسراه وتبدأ عملية الإعمار، فإن هذا الأمر يعني أن إسرائيل تحضر لحرب جديدة وتستغل ما تريد من نص الاتفاق لتظهر أمام العالم أنها متفقة مع الحكومة اللبنانية على هذا الأمر، كما يقول نتنياهو أنه متفق مع الحكومة اللبنانية.
1: طيب،
2: بين الحكومة اللبنانية تنفي وتقول أن هذا الاتفاق هو
1: أعود إليك
2: إطار وليس نهاية.

0: بشكل مباشر حتى نفهم العقلية التي هي عقلية متشابكة ما بين منظور بنيامين نتنياهو وما بين دونالد ترامب، لأن كل منهما يبدو أنه يخدم سياسات الآخر بشكل أو بآخر. لكن إذا ما عدنا قليلا إلى بعض المحطات التي ذهب إليها دونالد ترامب، أولا فيما يتعلق
1: يعني
0: بالمديح
1: لحظة،
0: الذي أعطاه،
1: أريد أن أستوضح منك سيد سليمان، ماذا تعني بكل منهما يخدم الآخر؟ يعني كيف يمكن أن يقال إن بنيامين نتنياهو يخدم مصالح الرئيس دونالد ترامب وقد ورطه في حرب أضرت بالرئيس دونالد ترامب داخليا بشدة؟ يعني تحالف ماجا الذي أوصل الرئيس ترامب إلى سدة الحكم انفض كثيرون منه من حول الرئيس دونالد ترامب، بل ذهب بعضهم إلى تشكيل حزب سياسي جديد قد ينافس الحزبين التقليديين.
0: نعم، هذه النقطة بالغة الأهمية، ولكنها أيضا تقرأ من الزاوية الأخرى، أن بنيامين نتنياهو الآن ما زال يعطي دونالد ترامب الفرصة ربما مرة أخرى للعود إلى المواجهة وإلى التصعيد ولتحقيق ذلك الحلم أو الهدف الذي لم يحققه دونالد ترامب في العودة مرة أخرى إلى الصراع مع إيران. بمعنى آخر، إبقاء بنيامين نتنياهو الوضع الراهن الموجود الآن في لبنان، وكذلك الأمر في الملف الفلسطيني في غزة، وكذلك الأمر على الجبهة الإيرانية، هذا ربما هو جزء من عملية تشابك الرؤية الإسرائيلية الأمريكية في إمكانية العودة ما بعد تخطي مرحلة الانتخابات النصفية الأمريكية. هذا من جانب. من جانب آخر، واضح جدا أن بنيامين نتنياهو ما زال يعول. صحيح أن هناك توجهات في الشارع الأمريكي ولدى صانع القرار والدوائر المحيطة في الإدارة الأمريكية، ولكن يبدو أن بنيامين نتنياهو يعول بشكل أو بآخر على ما يمكن أن يحمله من رسائل أو ملفات ربما سرية تكون أمام دونالد ترامب لتقنعه مرة أخرى على أن الخطر الإيراني ما زال حاضرا في المنطقة، وبالتالي يجب التعويل مرة أخرى أو العودة مرة أخرى إلى حالة المواجهة العسكرية. المسألة الثالثة، وهي أنا باعتقادي المهمة أيضا، أن بنيامين نتنياهو حتى هذه اللحظة يريد أن يستخدم دونالد ترامب كورقة في أن الخلاف الذي بينه وما بين دونالد ترامب كورقة رابحة أمام الناخب الإسرائيلي الداخلي. هذه الورقة استخدمها بنيامين نتنياهو، وهذا التكتيك استخدمه بنيامين نتنياهو حتى مع الإدارة الأمريكية السابقة، عندما كان يقدم نفسه على أنه الشخصية الوحيدة في إسرائيل التي تستطيع أن تناور أمام القدرة الأمريكية. لهذا السبب واضح جدا أن بنيامين نتنياهو ما زال يحاول أن يذهب إلى الدهاء السياسي مع الإدارة الأمريكية أكثر منه من الوصول إلى نقاط يمكن أن تصل في مرحلة معينة إلى إنتاج حل لطبيعة الصراع الموجود بشكل أو بآخر. لأنه في نهاية المطاف بنيامين نتنياهو مستقبله السياسي ما زال مرتهنا ومرتبطا بحجم وقدرته على تسويق الإنجازات على الأرض، وهذه القدرة غير متاحة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، لأنه حتى هذه اللحظة لا يستطيع أن يقنع الشارع الإسرائيلي أن كل الملفات التي ذهب إلى فتحها والجبهات المفتوحة لا يمكن أن يقنعه أنه استطاع أن يصل إلى مرحلة الحسم الكاملة.
1: طيب سيد طارق ترشيشي،
0: بحاجة إلى نوع من الدهاء.
1: سيد طارق ترشيشي، مساحة الدعم لاتفاق الإطار ومسار التفاوض المباشر بين إسرائيل ولبنان صارت تتآكل شيئا فشيئا مع استمرار العمليات والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان. هل الوقت يعمل لصالح السلطة السياسية في لبنان التي أصرت على المضي قدما في هذا المسار رغم المعارضة التي أبدتها بعض الأطراف الأخرى؟
2: لا، في تقديري أستاذ محمود، الوقت ليس لصالح السلطة فيما يحصل من تآكل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تثبت أو لم تلبي ما رغبت به السلطة من دعم ومن رعاية تكون دافعة في اتجاه أن يحصل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ويعني استكمال كل الإجراءات التي تمكن لبنان من العودة إلى ممارسة سيادته على كل الأرض.
1: شكرا.
2: حتى الآن ما زال الإسرائيلي يعمل
1: شكراً جزيلاً
2: على
1: لك.
2: تفجير خلاف داخلي.
1: دكتور طارق
2: والولايات
1: ترشيشي،
2: المتحدة الأمريكية
1: وأشكر كذلك
2: في موقف
1: السيد سليمان بشارات
2: كان
1: يعني معنا من نابلس. شكرا جزيلا لكما. أقر تحالف أوبك بلس زيادة جديدة في سقف إنتاجه النفطي قدرها 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس آب المقبل لمواجهة أزمة الإمدادات الناجمة عن تبعات الحرب في

0: أكدت الدول المشاركة في تحالف أوبيك بلس أن هذه التعديلات تظل مرنة قابلة للتسريع أو الإيقاف أو العكس تبعا لتطورات السوق.
1: في أول اجتماع لتحالف أوبك بلس بقيادة السعودية وروسيا منذ توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يرفع التحالف الإنتاج النفطي بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من مطلع أغسطس آب، فيما يراه مراقبون أول اختبار حقيقي لتفاهمات طهران وواشنطن وإيذاناً بإعادة تشغيل صنابير الخليج بعد أشهر من الاختناق الذي فرضه إغلاق مضيق هرمز. تحالف أوبك شدد في بيانه على اعتماد نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة التعديلات الطوعية أو تعليقها وفق التطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز. مذكرة التفاهم الموقعة في 17 من يونيو حزيران أعادت فتح شريان الطاقة العالمي بعدما تجاوزت الإمدادات العابرة للمضيق 10 ملايين برميل يومياً، لكن التحالف قرن قراره بتحوط لافت يقرأه المحللون رسالة مزدوجة.
2: شهدنا اليوم نتيجة مثيرة للاهتمام وإن كانت غير مألوفة في بيانات أوبك بلس، فقد حصلنا على زيادة قدرها 188 ألف برميل يوميا مقرونة بتأكيد لإمكانية تعليقها أو التراجع عنها فورا. نحن أمام رسالة مزدوجة مرهونة بما يجري في مضيق هرمز، فالتحالف اتخذ قراره ولكنه يبقى شديد الارتهان لمسار الصراع بين إيران والولايات المتحدة.
1: تحوط تفسره أرقام لا تزال ثقيلة، فإمدادات السعودية والعراق والكويت فقدت نحو 6 ملايين برميل يوميا إبان المواجهة، ما دفع التحالف إلى التمسك بما سماه مرونة كاملة تتيح له كبح الزيادات أو قلب معادلتها، غير أن خبراء يرون في القرار بداية تعاف أوسع.
3: أثر الصراع في الشرق الأوسط بشدة على الاقتصاد العالمي، فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ولدت ضغوطا هائلة على الأطراف المتفاوضة لخفضها، وهو ما يتجلى في قرار زيادة الإنتاج. التركيز لا ينصب على الزيادة فقط، بل على نقل النفط من المنطقة وإيصاله إلى المستهلكين في آسيا وأوروبا وشرق إفريقيا. ثم بصيص أمل في نهاية النفق.
1: تحالف أوبك بلس يرفع إنتاجه لطمأنة سوق لم تشفى بعد من أزمة مضيق هرمز وسط تفاهمات هشة بين طهران وواشنطن، لكن الفجوة الخليجية الضخمة تبقي السؤال معلقا: هل تكفي مرونة التحالف لتهدئة الأسواق أم تضيف جرعة جديدة من الشك؟ من أمام مقر أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
4: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، ودائما نسلط الضوء على آخر التطورات بالنسبة للملفات الأبرز في إيران وكذلك في لبنان. وصلنا إلى رأس الساعة 3 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وتغطيتنا للتطورات المتعلقة بالتوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل مستمرة دائما. وفي آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن، وإنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قاليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من مذكرة التفاهم بين الجانبين، وأن ذلك أضيف لنص المذكرة. في واشنطن قال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو التي تعقد في أنقرة غدا الثلاثاء، وإن العديد من أعضاء الحلف أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. وفيما يتعلق بالتطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة نبطية الفوق جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلزمير قد قال خلال جولة في تلة الشقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة